0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج التحول الصحي أحد برامج تحقيق الرؤية، يمثل طريقاً لتغيير الكثير من المسارات، وقد لعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة، ليتم بذلك إطلاق مستشفى صحة الافتراضي وتطبيق صحتي، إلى جانب تأسيس مركز التأمين الصحي الوطني وشركة الصحة القابضة التي تقدم الرعاية عبر 20 تجمعاً صحياً حول المملكة، إذ كان نتاج ذلك تصدر السعودية في عدد المدن الصحية على المستوى الإقليمي، وما زال التطوير مستمراً في قطاع الصحة

0: كأس العالم.
1: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934 والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
0: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي والتقنية بلغة سهلة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن يكون معنا كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي

0: الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى، الآن نكمل من النقطة التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية.
1: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام على إذاعة الرياض. سعيد جدا بهذا اللقاء، ونسأل الله أن تكون إن شاء الله حلقة نافعة ومفيدة
0: بإذن الله. مستمعينا، استكمالا لحديثنا في الحلقة الماضية، اليوم ننظر بشكل أعمق ماذا يعني أن يصبح الذكاء الاصطناعي طبقة داخل المنتجات، كيف ستتغير تجربة البحث والبريد والمستندات، وهل يمكن أن نصل لمرحلة يكون لكل واحد منا فريق عمل افتراضي؟ هل يستطيع الإنسان العادي أن يبني تطبيقا بدون خبرة برمجية؟
1: جزئيا نعم، لكن مع تحفظ. اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي تستطيع بناء نماذج أولية بسرعة. تستطيع تقول صمم لي صفحة، ابن نموذج، اعمل لي لوحة بيانات بسيطة. لكن إذا كان التطبيق حقيقي وفي مستخدمون وبيانات ودفع وأمان، هنا تحتاج مراجعة تقنية دقيقة. أشبهها بالبناء، الذكاء الاصطناعي قد يعطيك مخطط أولي جميل وربما نموذج قابل للتجربة، لكن إذا تبغي تبني عمارة حقيقية تحتاج مهندس يراجع الأساسات. لذلك لغير المبرمجين هذه الأدوات ممتازة للبدايات، الأفكار، التجارب، النماذج الأولية. أما المشاريع الحساسة فأكيد نحتاج مختص يراجعها.
0: من الإعلانات المثيرة أيضا النظارات الذكية، هل جوجل تعيد تجربة جوجل جلاس؟
1: نعم، لكن هذه المرة بصورة مختلفة. جوجل أعلنت أن نظارات ذكية مدعومة بجيميناي قادمة إن شاء الله في الخريف، وذكرت أمثلة مثل الحصول على الاتجاهات، إرسال الرسائل، التقاط الصور وغير ذلك بدون إخراج الجوال. الفرق بين جوجل جلاس القديمة جاءت في وقت مبكر جدا، التقنية لم تكن ناضجة، الناس ما كانوا مرتاحين لفكرة الكاميرا على الوجه والبطارية، والتجربة ما كانت للأسف مثالية. أما الآن مع الذكاء الاصطناعي النظارات قد تصبح واجهة جديدة، تسألها وين سيارتي؟ أو ترجم لي هذه اللوحة؟ أو ذكرني باسم الشخص اللي قابلته في الاجتماع، تخيل؟ أو أعطني اتجاهات المشي بدون ما أطلع الجوال. لكن طبعا هذا يفتح باب كبير للخصوصية، لأنه جهاز على العين قد يرى ويسمع أشياء كثيرة. لذلك أهم سؤال ليس هل تقنية مبهرة، بل ما حدود استخدامها؟ من يملك البيانات؟ وهل الأشخاص حولك يعرفون أنك أنت تسجل أو تصور؟ يعني تخيل أنك تطالع واحد ولابس النظارة، أنت ما تدري هو شلون قاعد يطالع فيك أو إيش المعلومات اللي قاعد يأخذها من عندك. فهذا السؤال الحساس القادم بشكل كبير.
0: هل هناك مخاوف حقيقية؟ يعني هل في شيء فعلا يستدعي القلق مع كل هذه التقنيات؟
1: أبرز المخاطر خمسة. أولا الخصوصية، إذا المساعد متصل ببريدك، ملفاتك، صورك، موقعك، تقويمك، فهو يملك سياقا حساسا جدا. ثانيا الصلاحيات، المشكلة ليست أن يعرف فقط بل أن ينفذ، يعني هل يستطيع يرسل رسالة، يحذف ملف، يشتري منتج، يحجز لك موعد. هذا يجب أن يكون بشكل واضح مقنن، وإلا ممكن يجيب العيد فينا. ثالثا الاعتماد الزايد، إذا صار الإنسان يعتمد على المساعد في كل قرار قد تضعف مهارة البحث عنده، وهذا شيء طبيعي وبيولوجي. شيء ما تستخدمه راح تخسره، عقلك ما تستخدمه في اتخاذ القرار راح تخسر هذه المهارة في المستقبل القريب. رابعا المعلومات الخاطئة، حتى النماذج المتقدمة قد تخطئ، والمشكلة أنها تخطئ بثقة. لذلك في الطب والقانون والمال والدين لا نأخذ الإجابة كفتوى أو كتشخيص نهائي. خامسا التزييف العميق أو ديب فيك، كل ما تحسنت أدوات الفيديو والصوت صار أسهل إنتاج محتوى مزيف، لذلك نحتاج أدوات تحقق وعي مجتمعي كبير.
0: في حلقات سابقة تكلمنا عن أوبن كلو وفكرة الوكيل اللي ينفذ مهام ويرتبط بأدوات مثل واتساب وتليجرام، هل عند جوجل منتجات أو توجهات مشابهة لهذه الفكرة؟
1: نعم، عند جوجل أكثر من اتجاه قريب من فكرة أوبن كلو، لكن باختلاف في الأسلوب. أوبن كلو فكرة الأساسية أنه وكيل مرن يمكن ربطه بأدوات وقنوات مختلفة ويستطيع تنفيذ مهام بدل من أن يكتفي بالردود. أما جوجل فتقترب من هذه الفكرة عبر منظومة متكاملة. هنا

0: فرق. أول منتج أو اتجاه هو جيميناي. جيميناي داخل جوجل وورك سبيس، هذا يسمح للمساعد أن يعمل داخل الجيميل والدوكس والشيتس والدرايف، يعني قريب من فكرة مساعد مكتبي يفهم ملفاتك ورسائلك ويساعدك في الكتابة والتحليل والتنظيم. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو أدوات بناء الوكلاء في جوجل كلاود، هذه موجهة أكثر للشركات والمؤسسات اللي تريد بناء وكلاء لخدمة العملاء أو المبيعات أو الدعم الفني أو تحليل البيانات. الاتجاه الثالث هو للمطورين، جوجل أنتي جرافيتي، هذه أقرب لفكرة وجود مساعد أو أكثر يساعدونك في بناء التطبيقات، مراجعة الكود واختبار الأنظمة. فالفرق باختصار أوبن كلو يعطيك مرونة وربط مباشر بأسلوب مفتوح، ولذلك سمي بأوبن، الأسلوب مفتوح ومتاح إلى المستخدم. جوجل تعطيك تكامل قوي داخل خدمات وبيئة مؤسسية أكثر تنظيما. وللمستخدم العادي أو صاحب المشروع، أي مشروع صغير، البداية غالبا تكون أسهل مع أدوات جوجل، خصوصا إذا يعني كنا عندنا جيميل ودرايف ودوكس. فكبداية أنصح باستخدام خدمات جوجل. أما المستخدم التقني اللي يريد تخصيص وربط أوسع فممكن ينجذب الأدوات مثل أوبن كلو.
1: هل ممكن من خلال منتجات جوجل أو أدوات مثل أوبن كلو تصمم فريق عمل افتراضي يقوم بأدوار متكاملة ويعمل على مدار الساعة؟
0: بالضبط، هذه من أكثر الأفكار المثيرة في المرحلة القادمة، كيف تعمل فريق متكامل، كيف تنشئ مؤسسة متكاملة موظفيها كلهم افتراضيين. بدل أن يكون عندك مساعد واحد يمكن أن تتخيل فريق افتراضي كامل، وهذا هدفنا إن شاء الله في هذا البرنامج. بإذن الله راح نوصل إلى هذا الهدف، نكون فريق متكامل. خليني أعطيك مثال، ممكن خصوصا المؤسسات الصغيرة اللي فيها فقط صاحب المشروع وما عند ذيك المبالغ عشان يوظف وكيل للتسويق وكيل لخدمة العملاء، هو ممكن يستخدم هذه الوكلاء الافتراضيين للقيام بهذه الأدوار. يعني ممكن يخصص ايجنت او وكيل يخصص لعمليات التسويق او الماركتنج، يكتب منشورات، يقترح حملات، يحلل تفاعل الجمهور. تعمل وكيل ثاني لخدمة العملاء، يرد على الاسئلة المتكررة، يصنف الطلبات، يرفع الحالات المهمة لصاحب المشروع. ممكن تعمل وكيل او ايجنت ثالث للإدارة او مانجمنت، ينظم المواعيد، يلخص الاجتماعات، يتابع المهام. تقدر تعمل وكيل رابع للمبيعات، يتابع المهتمين، يجهز عروض اولية، يذكر بالعملاء اللي يحتاجون متابعة. تخيل كل هذه المنظومة كلها افتراضية، محتاج تدفع رواتب إلى ناس حقيقيين، هو أكيد راح بتدفع رسوم إلى المنصات اللي بتستخدم فيها هذه الوكلاء. ممكن تعمل وكيل للمحتوى، يقترح أفكار، يكتب مسودات، يعمل بوستات، يحول الحلقة إلى مقاطع قصيرة. ممكن تعمل وكيل للبيانات، يقرأ ملفات إكسل، جوجل شيتس، ويستخرج مؤشرات وتقارير. هذا الفريق استطيع أن يعمل، وهذه الميزة، يعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع من ناحية المتابعة والتجهيز والتلخيص والردود الأولي، وهذا أهم فرق بينه وبين الفريق البشري. الفريق البشري بيعمل لك أقصى شيء 8 ساعات أو 9 ساعات، بالنهاية عنده حياة أخرى غيرك، هذا لا، راح يشتغل معاك 24 ساعة. الفريق الافتراضي طبعا ما راح يستغني عن البشر، بس راح يقلص عددهم. ولذلك أقول المستقبل ليس أن يكون عندك موظف ذكي واحد، بل أن تكون قادر على تصميم فريق ذكي متكامل لكل مشروع.
1: لو عندي مركز تعليمي أو مشروع صغير، كيف أبدأ عمليا ببناء فريق افتراضي؟ هل أبدأ بخمسة وكلاء مرة واحدة؟
0: لا أبدا، ما أنصح أن تبدأ كبير بخمسة وكلاء مرة واحدة. أقترح، وخصوصا إذا أنت هاد بداياتك يعني في التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، يبدأ بوكيل واحد، مهمة واحدة وبصلاحيات محدودة، وهذه مهمة النقطة. مثلا خلينا نقول على سبيل المثال عندك مركز تعليمي أو مدرسة أو روضة أو مشروع صغير، ابدأ بوكيل يرد على الأسئلة المتكررة عن مثلا عن برامجك التعليمية. مثلا عندك رحلات تعليمية، بتعمل وكيل يدخل على منصات التواصل اللي للمؤسسة أو للمشروع ويرد على الأسئلة المكررة: ما مواعيد الرحلة؟ كم الرسوم؟ ما العمر المناسب؟ ما طريقة التسجيل؟ ما خيارات التقسيط؟ ما السكن؟ ما هو البرنامج اليوم؟ يعني هذه الأسئلة المكررة. بعدها ممكن تضيف وكيل متابعة، يعني من استفسر وما سجل؟ من يحتاج رسالة تذكير؟ من اللي ما كمل بياناته؟

0: بعدين تقدر تعمل وكيل آخر مخصص لصناعة المحتوى. أبغى رسالة واتساب، منشور سناب، اقترح إعلان، جهز أسئلة وأجوبة. طبعا أنت تعطيه، وبعدين هو الميزة في الايجنت ما يحتاج كل مرة تذكره، خلاص هو يعرف مهمته ويشتغل عليها. بهذه الطريقة تكبر المنظومة تدريجيا وبشكل آمن. أهم شيء لا تجعل الوكيل يتخذ قرارات حساسة من البداية، خلي يقترح، يجهز، يصنف، يلخص، والإنسان البشري هو اللي يراجع ويعتمد.
1: الفرق بين الموظف الافتراضي والموظف البشري، هل تتوقع أن الفريق الافتراضي ينافس الموظف البشري أو يستبدله؟
0: هو ينافس بعض المهام وليس الإنسان كله. في مهام متكررة ومناسبة جدا للذكاء الاصطناعي، يعني تلخيص، تصنيف، ردود متكررة، تحضير مسودات، فرز بيانات، تذكير، كتابة أولية. هذه الروبوت ممكن يكون أفضل منا إحنا كبشر، لكن في مهام لا تزال بشرية بامتياز: فهم المشاعر، التواصل الفعال، حل الخلافات، اتخاذ القرارات الحساسة، بناء الثقة، التفاوض، الإبداع العميق، تحمل المسؤولية. هذا مستحيل تقدر تحطها على وكيل ذكاء اصطناعي، هذه تحتاج فيها إنسان. لذلك الموظف الذكي في المستقبل لن يكون فقط من يعرف تنفيذ المهمة، بل من يعرف كيف يستخدم الفريق الافتراضي ويضيف عليه خبرة الإنسانية.
1: ما الحدود الأخلاقية اللي يجب أن ننتبه لها إذا استخدمنا وكلاء يردون على العملاء أو الطلاب أو أولياء الأمور؟
0: سؤال مرة مهم أخ فارس. أهم شيء الشفافية والصدق. يعني إذا العميل يتحدث مع وكيل آلي، الأفضل أن يعرف، يعني يقول مرحبا معك مثلا فارس مثلا المساعد الافتراضي، خصوصا إذا كان الحديث يتضمن قرارات أو بيانات شخصية. لابد تحدد، لو تقول له أنا مساعد افتراضي أو موظف افتراضي، هذا أولا. ثانيا، لا نعطي الوكيل وعود لا يملك صلاحية تنفيذها، مثل قبول خصم، تأكيد حجز، تغيير شرط، إعطاء استشارة حساسة. هنا ما تعطي هذه الصلاحية. ثالثا، ما نستخدم الوكيل للتلاعب بالناس لا سمح الله، مثل كتابة رسائل ضغط مبالغ فيها أو إيهام العميل أن هناك إنسان يتابع كل تفصيل بينما هو نظام آلي. هذا عملية الخداع، ضروري الإنسان يكون واعي ومنتبه لها. رابعا، نحمي البيانات. بيانات الطلاب والعملاء ليست مادة تجارب مفتوحة. في الذكاء الاصطناعي أداة قوية، لكن الأخلاق والوضوح أهم جدا من الانبهار بهذه الأداة.
1: لو أردنا نخرج من هذه الحلقة بنصيحة واحدة للمستمع، كيف يبدأ مع أدوات جوجل الجديدة أو أدوات الوكلاء بدون خوف وبدون تهور؟
0: ممتاز، وأشكرك على هذا السؤال. إجابتي وبكل وضوح، ودائما أكررها في كل لقاء: ابدأ صغير بمهمة آمنة وقس النتيجة. لا تبدأ بربط بريدك كله وملفاتك كلها وحساباتك كلها، ابدأ بشي بسيط. لخص لي هذه الرسالة، اكتب لي مسودة رد، اقترح لي خطة محتوى، حلل لي جدول غير حساس، رتب لي قائمة مهام. بعدين اسأل نفسك: هل وفر لي وقت؟ هل كانت نتيجة دقيقة؟ هل أحتاج أراجع كثير؟ هل هذه المهمة مناسبة للأتمتة؟ لو كانت الإجابة بنعم، ممكن توسع خطوة خطوة. ذكاء الاصطناعي مثل موظف جديد، ما تقدر تعطيه كل شيء، صح؟ تدربه، تراقبه، تشوف كيف شغله، وبعدين تعطيه، توسع صلاحياته بشكل تدريجي.
1: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذا مستمعين الكرام، استكمالا لحلقتنا حول مؤتمر جوجل I.O. 2026، نخرج اليوم بفكرة مهمة: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة نطرح عليها الأسئلة، بل بدأ يتحول إلى طبقة داخل المنتجات ومساعد داخل بيئة العمل، وربما فريق افتراضي متكامل يعمل على مدار الساعة. لكن النجاح في هذه المرحلة لا يعتمد على امتلاك الأداة فقط، بل على حسن تصميم المهام وضبط الصلاحيات وحماية الخصوصية وبقاء الإنسان حاضرا في القرارات المهمة. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى على هذا الشرح الجميل.
0: الشكر لك أخ فارس صديقي الافتراضي، والشكر موصول أيضا لمستمعينا الكرام في إذاعة الرياض. وأتمنى فعلا أن نتعامل مع هذه المرحلة بوعي. الذكاء الصناعي فرصة كبيرة، لكن يحتاج استخدام ناضج ومسؤول.
1: مستمعينا الكرام، كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم الأستاذ مصطفى الشعلة في برنامجكم خوارزميات. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق.
8: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها له هدف محدد: جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم. لما تخطط لمصاريفك مسبقاً راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة. لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال، أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً. تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية: 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات. 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه. 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولاً بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصاً إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة. مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً، جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة، مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما ما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعاني

بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر. وارحمنا
1: وارض عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا واهدنا واهد بنا واكشف ما بنا ونجنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، فليس لنا إلا أن.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
3: هو بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي في يوم جديد ومساء جميل رائع كمساءات الرياض. نحييكم ونرحب فيكم خلال 3 ساعات إن شاء الله على الهواء في فقرات منوعة، وأيضا حصاد مراسلي الإذاعة المتواجدين معنا في هذه الحلقة وكل حلقات هوا بلادي. نمسي عليكم بالخير ونمسي على طاقم العمل مخرجنا الرائع والجميل محمد الحميضي، مساء الخير. وأيضا زميلي في الاستوديو ظافر،
1: يا هلا وسهلا علي، حياك الله، مساء النور والسعادة، مساء الجمال. نمسي على زميلنا عبد الرحمن الثنيان اللي معنا في الكنترول، يعطيه العافية عبد الرحمن. ومسي أيضا على معدات البرنامج عائشة زير ونورة المطيري، مساء جميل يليق فيكم مستمعين الكرام على ثير إذاعة الرياض وهوا بلادي. منكم وإليكم نجوب هذا الوطن في أرجائه، ما بين أخبار منوعة، ما بين فعاليات، ما بين حصاد مراسلين كما ذكر زميلي علي. الجميل أنه هالبرنامج نحلق من مكان المكان،
0: صحيح.
1: طائرتنا لا تتوقف، لكن اليوم طائرتنا وطنية، لأنه بالأمس كان المنتخب السعودي، أو اليوم يعني اليوم المنتخب السعودي الساعة الواحدة صباحا يعني قدم مباراة رجولية، مباراة رائعة جدا. العتب كان على المدير الفني يمكن في الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني لك يعني نحن قدمنا مستوى رائع جدا، مستوى يليق بسمعة الكرة السعودية، لاعبين قدموا مجهود كبير جدا بما فيهم حارسنا محمد العويس، يعطيه العافية.
0: بصراحة كل اللاعبين، في لاعبين كان مستوى منخفض، لكن هذه أمور فنية تعود إلى المدرب. حنا الحمد لله يعني خرجنا بالتعادل،
1: كنا أقرب للفوز.
0: نعم كنا أقرب للفوز، وكانت بتحقق التوقعات اللي 1-0
1: 1-0
0: لكن سبحان الله لله
1: نسميك ملك التوقعات،
0: أمر فيما اختاره. الحمد لله التعادل جيد، نقطة في مباريات كأس العالم ترى لها قيمة كبيرة، فأنت يعني تسير في المسار الصحيح
1: أمام منتخب كبير، يعني منتخب الأوروغواي،
0: منتخب متطور، منتخب يعني مراهن أنه سيحقق هذه البطولة، من ضمن المنتخبات القوية، ترتيبها الدولي متقدم ويملك لاعبين محترفين. فالفيردي أمس كان يعني بصراحة نقطة تحول،
1: كان يبان عليه علامات التعجب هذا المستوى. المنتخب
0: خاف يصاب بما أصيب به ميسي في 22، فقال لا نلحق عمرنا
1: قبل
0: لكن المنتخبات العربية بصراحة في هذه البطولة وفي هذه النسخة من كأس العالم أثبتت جدارتها وقوتها.

0: الشوط الثاني انه لم يكن يعني قارئ المباراه بشكل جيد، لكن عموما اهم شيء انه خرجنا بمباراه رجوليه، مباراه
1: اسبانيا ومباراه الراس الاخضر ان شاء الله يقدم المنتخب باذن الله المأمول، ونخرج بنقاط المباراه ونقدم المستوى
0: باذن الله.
1: المشاركه التشريفيه ان نكون مشاركين في كاس العالم انتهت الان، نبغى نصل الى ادوار متقدمه في كاس العالم باذن الله يتحقق.
0: معكم مستمعينا الكرام مستمرين في هوا بلادي، فاصل غنائي قصير وراجع لكم في بدايه انطلاقتنا في ساعتنا الاولى.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كأس العالم.
3: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 2022.

0: 1934 والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
1: كأس العالم.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. طبعا انا وعلي ندردش يعني تحت الهواء، ف يعني صراحه الحافز جميل لما يجيك الحافز من زملاء ومن اي والدعم من الاداره، فيعني صراحه شكرا لك عبد الرحمن اثنين، يعني يعطيك العافيه.
1: نورا شكرا له وشكرا للدكتور سليم.
0: اي والله امانه يستاهلون الشكر امانه، ومديره الاذاعه الاستاذه هدى الصباغ اللي دائما ما يعطونك التحفيز مباشره يعني، فشكرا يعني شكرا من الاعماق. طيب نروح لوين الان؟ لان طائرتنا وين بتحلق محمد؟ للمنطقه الشرقيه.
1: نروح
0: مع عرفات الماجد زميلتنا المبدعه. عرفات مساء الخير. عرفات
2: مساء الخير. مساء الخير، ولازم يكون الهواء شرقاوي.
0: اي بدايتها هواء شرقاوي.
2: يعني مو معقوله يبتدي موسم الرطب وانتم لنا احنا ما وصلكم، يعني نزعل عليكم، فاحنا فاتحين معكم هذا الموضوع عشان نتكلم عن الرطب وشلون تشترونه، شنو الانواع الدارجه الحين.
0: اي ترى عرفات انت تشوقين للرطب الحين، ترى يعني الصيفية والقهوة والعلوم الزينة.
2: هي صيفية بس يعني أنا ما بيأوصف صراحة الحر اللي
0: إيه شايفة.
2: نتكلم عن الإيجابيات، إيجابياتها أن الرطب نزل.
1: صحيح، هم بعضهم يا اخت عرفات يقول لك الحر انه يعني ما يناسبه وسيء وذا، لا بالعكس الحر ترى في اشياء كثيره مفيده لها الحر،
2: او احنا ما نستغنى عن هذه الحراره صراحه لانها تسوي لنا الرطب وبعدها التمر، وضروره حتميه لكل سعودي. اليوم انا بسوق التمور في الدمام ومعي حماد الحماد من سوق التمور، بيكلمني عن موسم الرطب. واهلا وسهلا فيك.
3: حياكم الله يا مرحبا، شرفتونا والله.
2: الله يحفظك. حماد، نزل الرطب، فقول لي شنو الانواع اللي دارجه الحين بالسوق
3: حاليا؟ لو اول ما ينزل طبعا البشاير اللي هو الطيار، ومن بعد الطيار ينزل القار، ثم ينزل اللي هو وراء اللي هو الاخلاص والخنيزي، ينزل اللي هو الخنيزي ينزل المجناز ويا اللي هو الطيار، نعم. ينزل الخلاص، ينزل اللي هو البقاي، تنوع اللي هو الهلالي، طبعا اخر شيء الهلالي.
2: الحين تقريبا فترة اللي نستقبل فيها الرطب، الانواع في السعودية واجد ما شاء الله، فمن اول نوع في الشرقية الطيار لين اخر نوع الهلالي، كم شهر تقريبا؟
3: تقريبا 3 شهور الى 4، من 3 إلى 4.
2: زين الحين انا لو ابغى يعني احفظ شوية من الرطب، انا ما بيش تمر، ابيه رطب، شلون احفظه؟ شلون احافظ عليه وعلى جودته يظل معي فتره طويله؟
3: طبعا في هذا شلون تحط تاخذونه من بدري، ما تاخذونه من لو يعني من حراره او من سهالك،
2: يعني لا تشترون الظهر
3: رحم الله والدي.
2: اي اشترون الفجاري مثلا،
3: صباح
2: اخر المغرب مثلا
3: رحم الله والدي، تاخذونه من الوقت اللي وقت صرامه. اي ثم تحطونه في علب بلاستيك.
2: ما نغسله؟
3: لا ما ينغسل، ينغسل وقت الأكل، وقت الأكل ينغسل.
2: تمام.
3: أما وقت اللي هو التفريز اللي هو التجميد ما ينغسل، ينحط في علب.

0: كلها بلاستيك ثم تنحط في فريزنات مخصصة للغطاف.
1: يعني أنا طبعا حماد وأنت وصف لي أنا حسيت أنك قاعد تأخذ فجوري، يعني تحطها بفريزر لا ينفتح طول السنة من الصيف للصيف.
0: أي نعم ما ينفتح من الصيف للصيف، متى ينفتح؟ وقت اللي بتاخذين العلبة ينفتح ينطبق، يكون لا يتعرض يعني للهواء. اي ما يتعرض
1: حافظة
0: وجميل داخل الفريزر ولا يتعرض للهواء.
1: طيب شلون اسعاره؟
0: اسعاره حاليا اللي هو عندك اللي هو الطيار هذا الوقت اللي هو وقت اللي هو حين يعتبر مثل الغار، وقت ما ينزل الغار يرخص الطيار،
1: كل ما نزل نوع رخص سعر اللي قبله.
0: إذا الحين نزل اللي هو الأول شيء نزل اللي هو الطيار، الطيار كم سعره من قبل؟ السعر وصل في السوق تقريبا 700-650.
1: هذا
0: صندوق الكيلو، كيلو يجي ساعة أقل من كيلو بعد يوصل اللي هو الأسعار.
1: أنا فجأة صار مو
0: أو تباشير فعالية، اللي يتباشر بالشيء يسأل يعني ما شاء الله ولا تحصينه بالكثرة.
1: طيب أسعار الحين؟
0: الحين عندش اللي هو الطيار على 15 ريال من 10 إلى 15، عندش اللي هو القرض اللي هو من 35 إلى 50 تقريبا.
1: يعني في النصيحة بشكل عام لا نستعجل نشتري النوع أول ما ينزل السوق، نصبر عليه كذا أسبوعين ثلاثة بصير سعره طبيعي.
0: طبعا على حسب النوعية. عندش مثل الهلالي من ينزل لين يروح، طبعا قليل الهلالي من ينزل من لين يروح سعرها تقريبا من 60 إلى 45-50.
1: الهلالي لأنه وداعية.
0: أيه
1: آخر الرطب.
0: أيه والإخلاص في ميزة الإخلاص، بداية غالي ونهاية غالي. بالوسط هو اللي يرخص.
1: فالحين إحنا تقريبا في بداية رايحين للنص، تبتدي الأسعار تكون مناسبة. زين، فإحنا هذه دعوة للجميع للاستفادة من موسم الرطب اللي ما يستمر فترة طويلة، هي 3 شهور، هي فترة الصيف الحقيقية. أسعارها تعتبر منطقية، والنصيحة اللي أعطانا إياها الأخ حماد بأن إحنا نفرزنا عشان نعيش معنا فترة طويلة، ونصيحة طبعا لجميع السعوديين، أعتقد أن الكل عارف هذه الدروس بس برضو لازم نجددها.
2: والله عرفاتي أنا ودي بس يعني أشوف الأجواء الرطب الآن، يعني يمكن بدأ موسمها الآن تقريبا، ويمكن يبدأ من فترة أيضا منتصف الصيف، ولذلك الناس يبدأون يخزنون عملية الرطب في الثلاجة للناس اللي يحبون هذا هذه الفاكهة الجميلة. أي ويحبونها لأن على القهوة زينة صراحة عرفات.
1: وزنيتها ما بين الحلا والقهوة أكيد طبعا.
2: إيه أكيد. الله يعطيك العافية عرفات، شكرا لك وشكرا لهالجولة الممتعة اللي أمتعتينا فيها من الساحل الشرقي.
1: شكرا لكم.
2: شكرا لك عرفات، يا أهلا وسهلا.

0: رطب على القهوة يا علي شيء.
1: الله
0: أمانة
1: ترى على فكرة يعني حتى التمر يعني من مزاياه مثل ما قالت الاختلافات يستخدمون النساء الحلا يعني فيجيك سبحان الله
0: له شيبان الأولين يحطونه في بلاستيك يجمعون لك إياه طوال الموسم الصيف بيحطونه في الفريزر فريزر خاصة ويجمدونه ويحتفظون فيه
1: يتحول إلى نوع آخر من التمر
0: صراحة الله يعطيهم العافية اللي يعطونا هالفكرة الجميلة شيبان الأولين جداننا. نطلع وين فاصل الحين؟
1: متواصلين في هوا بلادي لكن نروح الفاصل ونرجع نكمل فقرات.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. وهوا بلادي الى المدينه المنوره. ملتقى التوظيف والمعرض المهني الاول بجامعه طيبه يستعرض تطوير الاداء المهني من خلال تنظيم جامعه طيبه بالمدينه المنوره لهذه الفعاليات لملتقى التوظيف الاول، وكان تحت رعايه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز امير المنطقه. هناك عدد من الورش المتخصصه الهادفه لتعزيز جاهزيه الطلبه والخريجين لسوق العمل، وهذا هو المهم، تنمية المهارات المهنية المعرفية. وما أيضا يستعرض من خلال ورش العمل في التعلم والتطوير بالأداء، كانت هذه أيضا ورشة التعلم والتطوير بالأداء قدمتها دكتورة عائشة بليهش محمد العمري، وكان في مفهوم التعلم المستمر والتطوير القائم على الأداء، دورهم أيضا في رفع الكفاءة المهنية وتحسين الإنتاجية جزء من تحقيق التميز الوظيفي، هذا المطلب. الأجمل في هذا كله مستمعنا الكريم أنه لابد يكون في أهمية لتعزيز ثقافة التطوير المستمر في بيئات العمل، هذا جانب مهم جدا محفز، وربط التعلم بتحقيق الأهداف المهنية واكتساب مهارات تحسين الأداء الوظيفي. جانب من الأشياء المهمة تحسين أدائك الوظيفي خلال أيضا ورش العمل مثل هذه الملتقيات اللي تعزز هذا الأداء. لذلك ورشة المستقبل المهني لمهنة طب الأسنان في القطاع الخاص، هذه أيضا كانت ورشة مهمة قدمها الدكتور خلف بن عوض الحربي، وسلط فيها الدكتور الضوء على الفرص المهنية والتحديات المستقبلية في القطاع الخاص وكيف النجاح والتطور المهني في هذا المجال. شكرا جامعة طيبة على ملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول الذي قدم تطوير أداء المهنة في مجالات متعددة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ومن الجوانب المهمة أيضا مستمعي الكرام، مؤسسة الملك خالد تطلق منصة مداد لتعزيز الوعي وبناء القدرات في مجال الاستدامة والعمل التنموي، هذا جانب مهم أيضا. إطلاق مؤسسة الملك خالد مشروع منصة مداد لأنها منصة تدريبية رقمية مجانية تعنى بمجالات الاستدامة العمل التنموي، وتستهدف المنشآت والمنظمات غير الربحية والأفراد الراغبين في تطوير معارفهم وأيضا الممارسة في مجال التطوير في هذه المنشآت. الأجمل فيها أن تعزز مسيرة المؤسسة في بناء القدرات وتطوير الممارسات المؤسسية. المنصة فيها امتداد لجهود مؤسسة الملك خالد في تمكين القطاعات المختلفة تعزيز أثرها التنموي، وهذا مجال أيضا متاح من خلال المحتوى التدريبي يسهم في تطوير المعرفة والممارسة في مجالات الاستدامة. الأهم أن هناك مستهدفات مهمة جدا من خلال هذه المنصة، تعزز فيها منصة مداد دور القطاع غير الربحي في مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن خلال هذه الرؤية المباركة في رفع كفاءة المنظمات تمكين الممارسات المؤسسية المستدامة، إلى جانب أيضا دعم بناء القدرات، وهذا أيضا بدوره يكون نشر المعرفة التي تسهم في تعظيم الأثر الاجتماعي والتنموي.

0: وإلى أيضا جولاتنا وحصاد زملاء في الميدان زميلنا حمود العتيبي، ومن خلال هذه الجولة الجميلة وخاصة من مبادرة كأس العالم لك أقرب والتي تنظمها أمانة منطقة الرياض. زميلنا حمود مساء الخير. مسجلة، يقول طيب إنها مسجلة. طيب خلونا نسمع هاجل دام إنها مسجلة، نسمع هذه المبادرة الجميلة التي قدمت من خلال هذه المبادرة من أمانة منطقة الرياض، ومع زميلنا حمود العتيبي وراجعي لكم.
1: تحت شعار كأس العالم لك أقرب، أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة لتوفير مواقع مجهزة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026 في عدد من الأحياء بمختلف أنحاء العاصمة. المبادرة شملت 12 موقعا موزعة على 5 نطاقات جغرافية داخل مدينة الرياض، ونترككم مع هذه اللقاءات في مبادرة كأس العالم أقرب لك.
2: أحمد جابر الأسمري.
1: أخوي أحمد، كيف أجواء كأس العالم معك في تجهيز الأمانة لكم في أماكن مخصصة لكأس العالم؟
3: والله ما قصرت صراحة، أنت شايف التجهيزات وشايف الإبداع اللي مسوينه، صراحة جهود أنهم يشكرون عليها صراحة، توفير المكان، المساحة، كل الإمكانيات ذي كل يتمناها صراحة.
1: كيفك عمي؟
4: أبشرك.
1: شلونك؟
4: لك بخير. طيب. محمد الله.
1: تعرف عليك؟
4: أبشرك.
1: وش اسمك؟
4: عوض هليل.
1: نعم.
4: ملقب أبو ناصر.
1: أبو ناصر. ونعم أبو ناصر. الله يطول بعمرك يحفظك. كيف تشوف مبادرة كأس العالم أقرب لك اللي منظمتها أمانة الرياض؟
4: والله وأنا تعبان، شوفني جاي أنا عشان أشجع، وأنا جاي والله تعبان، شوف غير ولدي كذا كل أبوه على تشجيع طال عمرك المنتخبنا والبلدنا. اي والله يستاهل.
1: اول شيء كم عمرك عمي؟ الله يعطيك الصحه.
4: عمري 86.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه.
4: امين.
1: الاجواء شبابيه؟
4: ابشرك. اي والله. اي والله شبابيه ان شاء الله، شبابيه وشايبيه.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه، انتم الخير والبركه.
4: يا مرحبا. يا
5: عبيد مسعود الرشيدي.
1: نعم والله عبيد، كيف اجواء كاس العالم اقرب لك؟
5: والله ممتعه، واللي زادها متعه المكان والحلا الله يجزاكم خير، والضيافة هي والله، والشاشة والمجتمع كبير وصغير الحمد لله.
1: يعني تشوف كيف المبادرة هذه يعني لكم أنتم كشباب ومهتمين بمباريات كأس العالم حتى كبار السن برضو؟
5: والله أقول الله يجزاهم خير ونشكر جهودهم، لأنهم حنا نروح نتخسر الصراحة بالكافيهات ندفع 100 و200 و300، هنا أماكن وكراسي حلوة والشاشة حلوة، مكان مهيئ 100% من موية مشروبات والقهوة الشاهي والحلويات والوجيه الطيبة شرواك.
1: اسمك؟
6: مالك.
1: كيف مبادرة كأس العالم قرب؟
6: حلوة.
1: حضرت مباريات قبل؟
6: إيه.
1: أجواءها كيف؟
6: حلوة مرة حلوة، يعني اللي شعور حلو وأنا من الجماهير يحتفلوا كل شيء. إيه.
1: يعني كم مباراة حضرت حتى الآن؟
6: كل
1: المباريات شفتها؟
6: إيه.
1: تعرف عليك؟
7: علي الربعي.
1: نعم والله علي. أمانة الرياض مسوي مبادرة اسمها كأس العالم أقرب لك، تجهيز هالمكان، كيف شفت هالمبادرة؟
7: ما شاء الله تبارك الله، مبادرة طيبة وجمعت الشباب ما شاء الله، وهذا مكان ما شاء الله تبارك الله، أنا أول مرة أشوف زي كذا صراحة، فشيء مشجع للكرة السعودية واللي بيشجع المنتخب
1: واللي
7: يتابعون كلهم جميعا.
1: عرف عليك يا عم.
8: أهلا وسهلا. طلال العسيمي. طلال.
1: نعم والله.
8: أهلا وسهلا.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. وشي كم عمرك؟ الله يعطيك الصحة والعافية.
8: الله يبارك. ما فوق 60.
1: طولة العمر إن شاء الله. طاعته بإذن الله.
8: الله يحفظك.
1: عمي أنا أتكلم اليوم عن مبادرة أمانة الرياض اللي هي كأس العالم أقرب لك. كيف شفت هالمبادرة؟ أنت يعني من الشباب اللي جايين يشوفون مهتمين بكأس العالم.
8: والله يا طويل العمر.

0: إدارات عمل الرياض كبيرة جدا وكثيرة جدا، والحقيقة حنا نعايشها الآن. فمن ضمنها مكتب مدينتي، الحقيقة أنهم يسعون إلى أنهم يتواصلون مع المجتمع بطريقة أو بأخرى، من ضمنها طال عمرك المشاركات المجتمعية. فالحقيقة أشكر سمو الأمين الحقيقة على مبادراته، من ضمنها الرؤية الجديدة الآن ومكاتب مدينتي والتفاعل المباشر مع المجتمع. فالحقيقة شيء طيب، وشكرا لسمو الأمين وشكرا لكم وشكرا لكل صوت يوصل. الحقيقة مع وجود صلاة مجتمعية، مع وجود المكاتب المدينتي، الحقيقة حنا نعيش أجواء كأس العالم في العاصمة هنا الرياض بشكل مختلف صراحة، لأنها الآن وفرت الشاشات التلفزيونية، النقل المباشر، الصلاة المجتمعية، التفاعل الناس بشكل كبير الآن، يعني شيء مختلف عن السابق صراحة.
1: مبادرة كأس العالم أقرب لك ليست مقتصرة على أحياء الرياض فقط، بل على مستوى المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض. لإذاعة الرياض، حمود العتيبي، الرياض.
2: شكرا للزميل حمود العتيبي، يعطيك العافية، يعني امتعتنا في هذه المبادرة الجميلة من أمانة منطقة الرياض. كنا نتمنى أنك تكون معنا مباشر حتى يكون يعني الأجواء حلوة، أجواء ممتعة، ولكن طبعا يعني أنت دائم تقدم كل جميل حمود، يعطيك العافية. معكم مستمرين في هوا بلادي، مستمعين الكرام، إلا ما نروق عليكم شوي في هوا بلادي، نروح كذا الفاصل غنائي وراجع لكم.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق،
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في هذا المساء الجميل، مساء الثلاثاء. ونتمنى إن شاء الله تقضون أوقات ممتعة مع ما يقدم في هوا بلادي وجميع برامج إذاعة الرياض. طبعا عندنا من الفقرات اليوم الكثير من الفقرات، وسيكون عندنا إن شاء الله فقرة اكتشف السعودية اللي حنتكلم فيها عن أماكن جميلة في مملكتنا العربية السعودية ونتنقل فيها بين أنحاء المملكة في اكتشافات الأماكن الجميلة والرائعة والسياحية في المملكة العربية السعودية. طبعا في قلب الطبيعة الساحرة اللي تتميز فيها منطقة الباحة بين الضباب والمدرجات الزراعية والأجواء الصيفية المعتدلة، تبرز مزرعة شنتير للتوت الأسود كإحدى التجارب الزراعية والسياحية التي استطاعت أن تعكس جمال المنطقة وتنوعها الطبيعي بأسلوب يجمع بين الزراعة والسياحة والترفيه. ومع انطلاق موسم صيف الباحة تتحول المزرعة إلى

0: وجهة تستقطب الزوار ومحبي التجارب الريفية والطبيعة الخلابة عبر ما تقدمه من فعاليات وتجارب متنوعة تعكس هوية الباحة الزراعية وتمنح الزائر تجربة استثنائية وسط مزارع التوت الأسود وأجواء الصيف الجنوبية المميزة. سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ حسن الزهراني صاحب مزرعة الشنتير المعروفة بالتوت الأسود في منطقة الباحة واستعداداته لصيف الباحة 2026. مساء الخير أستاذ حسن.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يحييك. وكيف أجواءكم في الباحة؟ إن شاء الله أجواء جميلة ورائعة وبدت الأجواء الباردة.
1: والله الأجواء جميلة، الأجواء الباردة انتهت الحين، في الأجواء المعتدلة.
0: يا ساتر،
1: أجواء الصيف.
0: بس أجواءكم حلوة، هي برد ولا شتاء؟
1: جميلة جميلة جميلة، في الصيف ولا في الشتاء أجواء الباحة الحمد لله
0: ما شاء الله. طيب بداية خلينا نتكلم عن هذه المزرعة وما تحويه من نباتات. كيف تستعد مزرعة شنتير لانطلاق موسم صيف الباحة هذا العام؟ وكلمنا عن أبرز التجهيزات اللي عملتوها لاستقبال الزوار.
1: والله الحمد لله، مزرعة شنتير تحتوي على عدة مدرجات زراعية ومتخصصين احنا في التوت البلاك بيري، التوت الأسود، التوت البري،
0: ما شاء الله.
1: على مستوى المملكة تقريبا. مزرعتنا مفتوحة من العام الماضي، استعداداتنا جيدة، تجهيزات الجلسات، المطاعم، ثلاث مطاعم، مقهى، أسر منتجة، محلات تجارية،
0: ما شاء الله.
1: أكثر من 20 محل تجاري داخل المزرعة،
0: ما شاء الله.
1: عندنا الأسر المنتجة طبعا دعم لأمهاتنا وبناتنا، يجلسون مجانا داخل المزرعة، مجهز لهم أماكن مخصصة.
0: يا سلام. كم مساحة المزرعة يا أخوي حسن؟
1: والله مساحتها تقريبا 54,000
0: ما شاء الله
1: متر مربع.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: شغالة كلها طبعا، عبارة عن مدرجات، الناس تستمتع حتى لو يبغى يسوون هايكينج حول المزرعة.
0: يا سلام.
1: مجهز الطرق لها بكامل بأجمل المواصفات.
0: أجل تنتظرون الصيف بفارغ الصبر.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: طيب
1: أكيد.
0: غير الصيف شغالة هي المزرعة نفسها؟
1: والله احنا شغاله، ما وقفنا طول السنه، خلال السنه هذه ما وقفنا، خلال هذا العام، في الصيف وفي الشتاء المطعم شغال، المقهى شغال. الان ننقل كاس العالم الينا الساعه 4 فجرا.
0: يا سلام، جميل جميل والافكار حلوه.
1: وامامنا كاس العالم تقريبا شهرين، ننتظر عشاق كره القدم والمتابعين
0: صحيح
1: خلال هذه الفترة، وإن شاء الله منتخبنا يؤدي أداء زي أداء أمس وأحسن،
0: يا رب.
1: ونستمتع أكثر وأكثر
0: بإذن الله إن شاء الله. أخوي حسن، طيب خلينا نتكلم عن الفعاليات والأنشطة اللي تقدمونها خلال موسم الصيف، نبغى تفصيل فيها. كيف تحرصون على تقديم تجربة متكاملة تناسب العائلات والزوار؟ يعني اللي يبغون يجون المزرعة، إيش اللي حيشوفونه؟ إيش اللي حيمارسونه؟ إيش اللي يجدونه في هذه المزرعة؟ أنت ذكرت أشياء جميلة لكن نبغاها بالتفصيل أكثر.
1: أبد، نحن في مزرعة شنتير نستقبل الزوار خاصة من بعد صلاة العصر. أنا عندي ثلاث مدرجات متخصصة للتوت، مقفلها الآن لانتظار الزوار. حنفتح للزائر تجربة شبه يومية، يدخل إلى مزرعة التوت بسلة، يقطف، يستمتع بالتصوير، يستمتع بقطف التوت، يجرب أكل التوت، يعيش معنا هذا الجو في التوت، لأن التوت أحد المعززات الصحة النفسية.
0: يا سلام.
1: هذه أحد التجارب اللي عندنا، حتصير شبه يومية خلال الشهرين الصيف القادم.
0: حلو.
1: حنسوي إعلانات عنها، أن اليوم المزرعة مفتوحة للقطف. عندي أيضا بعض الفواكه، الخوخ، عندي العنب على وشك إن شاء الله، عندنا الرمان أيضا إن شاء الله على وشك.
0: ما شاء الله.
1: كلها حنخلي الزائر يدخل يستمتع بالقطف، يأخذ بيده.
0: يا سلام يا سلام،
1: شامل هذا المزرعة.
0: يا سلام.
1: هذه احد الفعاليات. عندنا فعاليه المسرح الان، انا مسوي مسرح كبير وجديد الان داخل المزرعه، ان شاء الله حتكون يوميا فعاليات على هذا المسرح، مسابقه اطفال، العاب اطفال، اناشيد، العرضه الجنوبيه.
0: يا سلام، حلو حلو.
1: على المسرح، وفي شاشه ايضا ثانيه لنقل المباراه، عندي بسوي شاشتين كبار، عندي شاشه 4x4 لنقل المباريات.
0: ما شاء الله.
1: ايضا من الفعاليات ايضا حنسوي هايكنج حول المزرعه، مسابقات، سحوبات على وجبات، داخل المزرعة. أنا سوينا سحوبات في عيد الأضحى جدا جميلة، نالت على استحسان الزائرين. قالوا نبغى تكررها في الصيف، قلت ابشروا إن شاء الله نكررها في الصيف ويشوفون شيء مختلف بإذن الله.
0: موقع المزرعة موقع يعني سهل الوصول له، يعني وين موقع المزرعة؟
1: جدا على الشارع العام. موقع المزرعة في محافظة القراء، بين محافظة القراء ومحافظة المندق ومحافظة بني حسن، أنا في السنتر بين الثلاث المحافظات. موقع متميز، وهذه قيمة إضافية للمزرعة.
0: يا سلام،
1: وقيمة نسبية جميلة. صحيح. على الشارع العام، على الشارع العام الرئيسي، طريق السياحة الرابط بين محافظة القرى ومحافظة المندق ومحافظة بني حسن.
0: جميل.
1: على الشارع العام. جميل. الوصول إليها زفلت،
0: يعني ميسر الوصول لها وسهل الوصول لها لأي، حتى لو كان من خارج الباحة.
1: من أكيد أكيد أكيد من أجمل المزارع اللي يزورونها. نستقبل جروبات سياحية، باصات ضخمة كبيرة جدا، لها مواقف مخصصة لها، لها أماكن تستطيع أن تدخل إلى المزرعة بكل سهولة.
0: جميل. خلنا نتكلم عن الإقبال والزوار لهذه المزارع والمنتجعات. كيف يساعد السياحة الريفية والزراعية في إبراز منتجاتها والتعريف بالمقومات الطبيعية اللي تتميز فيها الباحة؟ وكيف تصف لنا هذا الإقبال، سواء يعني أكثر في الصيف ولا في الأيام العادية؟ وش أنواع السياح اللي يجون إلى مزرعة الشنتير؟
1: وفي الحقيقة السائح لما يأتي من المدينة يحتاج شيء مختلف عن المدينة.
0: صحيح.
1: فالمختلف عندنا في منطقة الباحة المزارع السياحية الريفية، لما يدخل بيجلس بين الشجر يشم هواء نظيف، هواء جميل، أشجار من حوله من يمينه ويساره. عندي أذكر لك عندي أطول شلال على مستوى المملكة
0: ما شاء الله. طبيعة خلابة،
1: طبيعة، خضرة، جلسات، شغلات
0: في. طيب أخوي حسن، في أكلات يعني جنوبية؟
1: أكيد الأكلات الجنوبية من بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل،
0: ما شاء الله.
1: هذه مخصصها لأخواتنا الأسر المنتجة.
0: يا سلام يا سلام،
1: مخصصها لأخواتنا المنتجة عشان يترزقون الله فيها.
0: مثل وشو الأكلات اللي
1: عندنا؟ العيش والعريكة والخبز، المقناة الزهرانية.
0: يا سلام.
1: الجريش،
0: دغابيس، فيه
1: الدغابيس. الشغلات هذه كلها.
0: يا سلام يا سلام، يعني اللي بيجي اللي بيجي بيستمتع بالأكل، بيستمتع بالمنظر، بالأجواء، باستقبالكم الرائع لضيوف المنطقة، سواء من المنطقة أو من خارج المنطقة، وله غريب عليكم أهل الباحة، أنتم أهل كرم وطيبة ومعروفين بهذا الشيء، وبارك الله فيكم. طيب أكيد أستاذ حسن،
1: مفتوح من الساعة السادسة صباحا.
0: حلو.
1: إلى الساعة الرابعة فجرا.
0: ما شاء الله ما شاء الله. هذه الفترة فترة الصيف،
1: فترة الصيف والآن الفترة هذه الحالية الآن. وإحنا طول السنة من الساعة السادسة عندنا وجبة فطور راقية جدا داخل المزرعة. الناس تحب تفطر بين الفلبساتين وبين الشجر
0: وتغير أجواءك. صحيح، بارك الله فيكم. طيب صحيح. تطلعاتكم المستقبلية لتطوير هالمزرعة، في آمال عندك وفي طموحات؟ وأكيد طبعا الطموح لا يتوقف.
1: آمالنا
0: في مشاريع جديدة وتجارب.
1: آمالنا مع آمال سيدنا ولي عهدنا، هو اللي قاعد يحسنا ويدعمنا لأن نصل برؤيه 2030 إلى آفاق عالية.
0: سلام.
1: طموحي أن تكون هذه المزرعة رقم واحد على مستوى المملكة
0: بإذن الله.
1: طبعا أنا سنويا يعني بصرف مبالغ هائلة حتى أطور من هذه المزرعة. المزرعة كبيرة جدا، أكبر مزرعة تقريبا في الباحة
0: ما شاء الله.
1: بإذن الله تعالى في كل سنة تشوفون شيء جديد. السنة هذه استحدثت ممر، سميته ممر الغروب. حنفتتحه خلال الأسبوع الجاي، ممر جميل جدا وجلسات فيه.
0: يا سلام.
1: من أجمل الجلسات ومكلف جدا. السنة اللي بعدها حفتتح الممر الثاني والثالث والرابع
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
1: وبإذن الله تشوفون شيء مختلف في مزرعة.
0: الله يعطيك العافية، وإن شاء الله لنا زيارة لهذه المزرعة، واللي يسمعنا الآن نقول له مزرعة الشنتير بانتظارك في منطقة الباحة.
1: بانتظاركم. الله يحييكم.
0: الله يعطيك العافية. سعدت والله بالحديث معك أستاذ حسن الزهراني، ودعوتنا لكم بالتوفيق، صاحب مزرعة الشنتير التوت الأسود في منطقة الباحة، وكلمنا عن استعداداتهم لصيف الباحة 2026. شكرا لك أستاذ حسن.
1: استودعك الله. مع
0: يعطيك العافية. يا مرحبا. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لكن نروح إلى فاصل.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. من الأشياء الجميلة اللي دائما حنا نسعد فيها في هوا بلادي نأخذ أخبار وفعاليات وكل ما استجد أيضا في ساحتنا السعودية. ومن الأشياء الجميلة اليوم اللي حنا نركز عليه هي الفعاليات والبرامج اللي موجودة، الفعاليات السياحية. علي،
1: صحيح،
0: دائما ما نقول إنه فعالياتنا مختلفة، فعالياتنا فيها رحابة صدر، فعالياتنا مميزة في الصيف، أمانات المناطق تستعد بشكل مبكر، فكل هذه مقومات سياحية رائعة جدا. تركيز على الفعاليات الأسرية تحديدا، الأسرة ومتطلبات الأسرة وبرامجها، وأيضا من خلال التركيز أيضا على مواسم الصيف. يعني كل منطقة هذه تعطيك مجال رحب جدا صراحة.
1: صحيح، في تنافس ما بين إمارات المناطق في السياحة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي أنت في بلدك وتستمتع بسياحتك المحلية بشكل رائع وجميل وأمن وأمان.
0: صحيح،
1: وكل خدمات متوفرة، فبالتالي أنت تعيش الجو بشكل.
0: ليش نقول هالكلام علي؟ ليش نقول أنه عندنا فعاليات وبرامج سياحية مختلفة؟ لأنه في سياحة وترفيه عندنا الجسر الزجاجي ومصاطب القيم، وجهة صيفية تجمع إطلالات الباحة وفعاليات العائلة. ليش نقول أنه هذا التركيز مهم جدا على فعالياتنا؟ الباحة اليوم مثلا خلال موسم الصيف تتجه أنظار الناس إلى مصاطب منتزه الأمير حسام بالقيم، أصبحت إحدى أبرز الوجهات السياحية علي.
1: صحيح،
0: ومنطقة مفتوحة، موقع استراتيجي مطلع على مدينة الباحة، الشيء الجميل، وعلى القطاع التهامي. هذه واحدة من الأشياء الجميلة، ففي مشاهد بانورامية، لكن تتخيل المشاهد هذه الجميلة، الضباب، الجبال، وديان، السحب.
1: صحيح،
0: يعني حتى الصورة جميلة اللي حاطينها.
1: يعني المنطقة الجنوبية عندنا مكسور في باقي مناطق المملكة، لكن احنا نعرف انه يوليو أغسطس من الأشهر الحارة في جميع أنحاء العالم.
0: صحيح،
1: لكن أنت لما تكون في هذه المناطق في المنطقة الجنوبية، سبحان الله، أجواء جميلة ورائعة برغم أنك في أغسطس في يوليو في عز الصيف، لكن أجواء جميلة، فالناس تبعد، يعني تهرب من الحر. ولما يكون عندك في بلدك هذه الأجواء، فأنت يعني تستمتع بهذه الأجواء.
0: أي والله،
1: وكل تمارس كل الفعاليات فيها، وما شاء الله الأماكن هذه نشطة سياحيا في الصيف وغير الصيف. لكن في الصيف اليوم كان معي حديث مع أحد أصحاب المزارع في منطقة الباحة، ويقول أنهم يفتحون من 6 صباحا إلى 4 الفجر الأيام دي عشان نقل مباريات كأس العالم، وحط شاشات والمزرعة
0: والأسرة المنتجة والفعاليات الموجودة، الموروث الشعبي،
1: الأجواء فأكيد أنه يعني تخلي اللي من داخل المملكة ومن خارج المملكة يجي. على فكرة أنا شفت جروبات أجنبية أوروبية مقيمة في منطقة في محافظة تنومة، في محافظتي، استغربت والله، يعني مقيمين معهم سياراتهم وجاي من برا،
0: كرفاناتهم،
1: كرفانات والخيام، ومستمتعين بالأجواء. قلت معقولة يتركون أوروبا ويجون؟ وجدوا هنا شيء ما وجدوه في أوروبا، اللي مناطقهم، اللي هو بساطة الشعب، ترحيب الشعب، الحياة البسيطة، الحياة الجميلة، الأجواء الرائعة، الأمن والأمان. فهذه أشياء ترى تجذب سياحين،
0: ولا لأن بيئتنا مختلفة، والأمن والأمان اللهم لك الحمد. فأنت لما تروح من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، وحتى على الطرق السريعة أو الطرق اللي ممكن الليلية اللي مظلمة، أمن وأمان. ولو حتى تصفط على جنب الطريق

0: جبل لأسفل الجبل. طبعا في منتزه الجبل الأخضر من لا مو نفس التلفريك هي على مسار طبعا حديدي طامل وانت اللي
1: جبت العيد ها
0: جبنا العيد لأنه مخيف الوضع مخيف لكن عموما يعني هي تجربة التجارب حلوة الممتعة هذه فعالياتنا وهذا هو هوا بلادي.

0: الله الله. بما انه كنا في الباحه وين نروح الحين؟
1: نروح المدينه.
0: المدينه يا سلام. الله. وترفيه بعد، فعاليات جبل احد تاريخ طبعا يروى، وتجربه تعاش في قلب المدينه. هذه واحده من الفعاليات الجميله، لانه يمثل جبل احد احد ابرز المعالم التاريخيه والطبيعيه في المدينه المنوره. طبعا هي وجهه علي تستقطب الزوار ايضا في المدينه. صحيح. انا هذا الجبل انا جلست فيه
1: ما شاء الله
0: في حديقه اسفل الجبل. ممتع الجلسه.
1: يا سلام.
0: ممتع الجلسه بما ما أدري كيف أوصف هالمكان صراحة.
1: مريحة
0: مريحة مريحة, مريحة جدا.
1: المدينة المنورة عموما،
0: أنت أول ما تدخل المدينة أنت تقول يا أخي أنا أحس براحة نفسية غير.
1: والله أنا رحت المدينة وفعلا جلست تقريبا 4 أيام ما, ما ما ما شبعت منها، ولي زيارة ثانية للمدينة فيها راحة نفسية عجيبة.
0: صحيح.
1: سبحان الله العظيم، وفيها طمأنينة وجمال في المنطقة وأهل المنطقة
0: وأهلها طيبين.
1: يعني بصراحة تحس إنه المدينة المنورة من الأماكن اللي أنت ترتاح فيها وأهلك يرتاحون فيها.
0: والله شيء غريب.
1: جبل أحد من الجبال العظيمة التاريخية المهمة جدا لنا كمسلمين، ومن إنجاز التعبير نسميها سياحة دينية.
0: يعني ما يعني شوف خلينا نقول سياحة للمدينة المنورة كمدينة مقدسة طبعا. لكن الأمانة جبل أحد من المواقع السياحية والمواقع الجميلة، لأنه في حديقة أسفل الجبل ممتعة جدا.
1: يا سلام.
0: أنا أذكر أنه لما جلسنا أخذنا قهوتنا وشاهينا وكذا وجلسنا، كنا جايين في وقت يعني مو بصيف، لا كان وقت برد شوي. على وقت دخول البرد حلوة. بس الأجواء حلوة. جلسنا من العصر، طلعنا متى؟ الساعة 10 يا ما تمل. وأهله طيبين صراحة، لأنه كان يتعامل معنا ناس حولنا يعرفون ما أنا من المنطقة، ونسأل نقول وين المكان الفلاني، كانوا يقولون لا تعال تقهوى معنا بعدين نقول لكم.
1: هذا طبع فينا في المملكة.
0: فشيء جميل صراحة،
1: جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها الكرم والطيب وما اعتدنا عليه من الشعب السعودي. ولا هو غريب،
0: ما هي غريب.
1: إحنا مازلنا متواصلين معكم في هوا بلادي. نروح إلى تقرير.
0: إيه عندنا الآن تقرير أعدوا الزملاء عن فن الزامل، فن من الفنون الجميلة في المنطقة الجنوبية وفي نجران تحديدا. لكن خلونا نأخذ هذا الفن وراجع لكم في هوا بلادي.

فن الزامل أحد أبرز الفنون الشعبية التقليدية في جنوب المملكة العربية السعودية، وهو لون أدائي وشعري عريق ارتبط بالمناسبات الاجتماعية والوطنية والقبلية، وظل عبر الأجيال وسيلة للتعبير عن الفخر والتكاتف والتواصل بين أفراد المجتمع، ويحظى هذا الفن بمكانة خاصة في مناطق عسير ونجران، حيث لا يزال يمارس ويقدم في الاحتفالات والمناسبات المختلفة باعتباره جزءا أصيلا من الهوية الثقافية للمنطقة. وقد ارتبط في بداياته بمواقف التعاون والعمل الجماعي مثل مواسم الحصاد وبناء المنازل وحفر الآبار، إضافة إلى استخدامه في مناسبات الصيف.

الصلح والاستقبال والاحتفاء بالضيوف والأعراس. ومع مرور الزمن تطور الزامل ليصبح فنا شعبيا متكاملا يجمع بين الشعر والأداء الجماعي والحركة المنظمة، محافظا في الوقت نفسه على خصائصه التراثية الأصيلة. يتميز الزامل بأدائه الجماعي الذي يعتمد على الصوت البشري دون استخدام الآلات الموسيقية أو الإيقاعات المصاحبة، ويصطف المشاركون في صف واحد أو صفين متقابلين، ثم يرددون أبيات شعرية بصوت جماعي متناغم أثناء سيرهم بخطوات متناسقة نحو موقع المناسبة. ويقوم شاعر أو أكثر بصياغة أبيات الزامل بما يتناسب مع الحدث، ثم يرددها المشاركون بطريقة جماعية تعكس روح الانسجام والوحدة بين أفراد المجموعة. ويتميز شعر الزامل بالإيجاز والقوة البلاغية، حيث تصاغ أبياته بلغة مباشرة تحمل رسائل واضحة يفهمها الجمهور بسهولة.

0: الله الله الله يا سلام، دامة أفراح الوطن في ظل آل سعود. الله يديم الأسرة الحاكمة ويديم قيادتنا الحكيمة. هذا هو فن من الفنون الجميلة في نجران وفي مملكتنا الغالية وفي الجنوب عموما، يعني من نجران وامتدادا إلى أيضا خميس مشيط
1: الظاهر.
0: اي نعم، هو تقريبا، لكنه هو امتداد يعني في المنطقة هذه تحديدا.
1: فن جميل،
0: فن جميل حماسي،
1: وحلو انك تذكر الأجيال الجديدة تعرفهم ان عندنا فنون جميلة، فنون في نجد، فنون في الشرقية، فنون في الجنوب، في الغربية، في كل مكان من مناطق المملكة. لازم نحافظ عليها، لازم نعرفها، لازم نعرف مسمياتها.
0: الله،
1: يعني هذا ترى شيء بالعكس يزيدك فخر.
0: أنا والله كنت بقول لمحمد بس يعدلنا الصوت بس، لأنه والله صراحة حماسي.
1: فعلا.
0: والله حماسي. أنا الأمانة شدني وشد يعني يمكن أغلب المستمعين جدا، يعني حتى شوف الصف صوته متناسق. إيه حلو حلو محمد، إيه عيد لنا.

يعطيك العافية محمد. شكرا لك, شكرا أيضا لهذا الفن الجميل الذي أظهر إبداع الشعب السعودي في حفاظه على موروثه وثقافته. دائما معكم مستمرين في هوا بلادي, نأخذ فاصل قصير كذا وراجع لكم بحماس.

معك اسمع الله وحشني حشتوني كلكم

بعدك حلم صاحيني وافوق، وان كان به غيري احد كيف نساي. حبنا بد ما حبه عاشق لمعشوق،

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. خلونا نتجه الآن إلى واحدة من فقراتنا في هوا بلادي، قصة النجاح. قصص النجاح كثيرة وتختلف أيضا بحسب أيضا المعطيات، لأنه أحيانا تبدأ من يعني قصة النجاح من الصغر، منذ الطفولة تتحول هذه الهواية إلى قصة النجاح، ولما تبدأ أيضا من خيوط صغيرة فيها نسج وتفاصيل تراث وجمال وإبداع معاصر. لكن ضيفتنا كانت في السابعة من عمرها ارتبطت بعالم الكروشيه والنسيج، تصنع خيوطها يعني بفن وإبداع وتميز، تستوحي أيضا من تفاصيل منطقتها، ألوانها ونقوشها وروحها الثقافية. لذلك كانت مع السنوات ومع هذه الخبرة أصبحت ممارسة فنية بامتياز، أصبحت أيضا رسالة أو من خلالها تنقل هذا الفن للأجيال عبر الدورات التدريبية ورش العمل. ضيفتنا في قصة النجاح الأستاذة حمدية هادي عاتي، مدربة نسيج وكروشيه لأكثر من 15 عاما. حياك الله أستاذة حمدية.
1: حياك الله يا أستاذ.
0: يا هلا وسهلا. حياك يا هلا وسهلا. البداية، بدايتك في في في عالم النسيج والكروشيه متى كان؟ في عمر السابعة، وكيف كان بالنسبة لك، كيف كان بالنسبة لك في هذه البدايات؟
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: بدايتي من طفولتي، أول بدايتي كانت في فترة زمنية ما فيها نت ولا فيها هذه الأشياء، فكانت في فترة حرب الخليج، فالناس كانوا يخافون من موضوع، يعني ما في عندهم فكرة عن الكمامة أو شيء زي كذا. فبدأت أنا كطفلة خايفة على أهلي، فكان في أقمشة متبقية عند الوالدة الله يحفظها
0: إن شاء الله،
1: فسويت على شكل كمامة. أنا ما في بالي كطفلة إنها في اسم شيء اسمه كمامة. فصنعت كمامة من قماش.
0: كانت هذه أول قطعة أستاذة حمدية، يعني بدأتي بصنعتها؟
1: أول قطعة.
0: ما شاء الله.
1: فكان يضحكون علي، وش ذا؟ أقول لهم هذه عشان وقاية، يعني خوف على أهلي.
0: الله.
1: أنا في بالي ما في بالي إن في هذه شيء موجود اسمه كمامة.
0: يا سلام.
1: كوقاية.
0: بس كانت البداية ملهمة أستاذة حمدية، ما شاء الله عليك، كان عندك فكرة حلوة، صنعتي شيء.
1: أيوة. الحمد لله. بس الفكرة إن ما حد عنده وعي في الفترة.
0: صحيح.
1: يعني عن كمامات، عن أشياء زي كذا.
0: صحيح. أتفق معك، ويمكن كانت الفكرة غائبة عن الجميع. طيب هذا الشغف اللي كان عندك، هو كان يعني أخذتي هذا الشغف من الوالدة الله يحفظها، ولا كان عندك أنت حب لهذه المهنة، عندك إبداع في هذا المجال، أنت تحبين هذا المجال لأنه فيه إبداع وفيه تصاميم؟
1: أنا أحب المجال، وأمي كان عندها خلفية بسيطة عن الخياطة. فأخذت من الطرفين، يعني من الهواية ومن أمي شوي.
0: الله.
1: فطورت بهذا الشيء.
0: كنت تجلسين مع الوالدة تأخذين منها بعض المعلومات؟
1: في البداية أمي كانت يعني ما هو مرة في الخياطة، بس كان عندها خلفية بسيطة.
0: أي.
1: فأنا كنت أخذ الخلفية من أمي وأطبقها شيء أكبر من كذا، يعني الطموح أكبر.
0: الله. وبدأتي تصنعين أستاذة حمدية، بدأتي تنسجين وتقومين بالخياطة، بدأتي بأفكار ملهمة، وش أيضا قطعة ثانية بدأتي في خياطتها ونسيجها؟
1: بدأت في الكروشيه. كنت هاوي الكروشيه بشكل جنوني.
0: ليش؟ ليش هاويته بشكل جنوني؟ لأنه في إبداع؟
1: في إبداع وفي أفكار جميلة. كنا في المنطقة يصنعون الكواسي عندنا. أنا كنت من جازان، أنا جازانية.
0: ونعم يا هل جازان، احتاج
1: اسلام. فيصنعون الكواسي، أنت عارف الكواسي حق الرجال الطاقية.
0: إيه معروفة. إيه
1: أنا كنت هاوي هذا الشيء، بس كنت قدرتي ما أتمكن منها. فبدأت في الكروشيه بطريقة بسيطة تدريجيا، في مفارش، في كجوارب، كشباصات شعر.
0: كم كانت تأخذ منك عملية الخياطة والنسيج؟
1: والله في البداية كانت شوي صعبة، طفلة وما عندها خبرة كافية. تدريجيا إلى الحمد لله يعني صرت ماهرة الآن.
0: يا سلام، بس كانت تأخذ منك في فترات طويلة مدة أطول، يعني تأخذ من 5 أيام أسبوع ولا يعني أقل؟
1: يعني في البداية كانت تأخذ، بعدين لا صارت القطعة يومين 3 أيام. ما القطعة لما تكون كبيرة، لما تكون مفرش سرير أو أريكة أو كذا أسبوعين إلى 3.
0: يعني الآن القطع اللي عندك وانت ماهرة ما شاء الله وممتازة كم تأخذ عندك؟ يعني لو قلنا فيها تصاميم وفيها أبداع كم تأخذ منك؟
1: حسب المقاس، يعني في متر في مترين حسب الوقت. يعني
0: طيب خلينا نقول مترين، كم تأخذ منك أستاذة حمدية؟
1: مترين حوالي 3 أسابيع.
0: 3 أسابيع
1: تكون بشكل متقن وبألوان وطريقة فنية، يعني لها خطوات وكل غرزة تختلف عن الثانية.
0: الله، أنت تصممين الفكرة من أول، تأخذين الفكرة من أول تصممينها على منصة معينة على الكمبيوتر، ولا تأخذين أنت من مزاجك وفكرك وإبداعك وإحساسك، ولا تراث المنطقة هو هوية؟
1: على حسب الفكرة، أحيانا تجيني فكرة تصميم شيء معين، أحيانا تجيني فكرة يعني عشوائية. حسب النموذج، أو حد يطلبني شيء معين، مثلا شنطة أطفال، رسمة مثلا دب أو رسمة معينة، هذه كلها بترون.
0: الله،
1: أرسم بترون على الخطوات والغرز وأبدأ في شغلها.
0: الله الله، طيب تراث المنطقة ملهم بالنسبة لك، يعني في إلهام، المنطقة ما شاء الله غنية بالتراث والموروث، فهل هذا أيضا ضمن تصاميمك؟
1: أكيد، خاصة لما انتقلت إلى منطقة عسير ودخلت في مجال، أنا كنت في بدايتي في منطقة جازان، دخلت المعهد ودرست خطوات الخياطة من الألف إلى الياء، فأنجزت فيها دورة كاملة متكاملة.
0: سلام.
1: الحمد لله، يعني كان هذا أكبر إنجاز لي، وهذا أول مشواري في بداية الخياطة.
0: الله الله، طيب يوم أنت دخلتي هالدورات كان عندك إحساس أنه يعني هذه الدورة بتعطيني شيء، بتعطيني دافع أيضا في القادم من الأيام، لأنه أنا عندي شغف؟
1: أكيد، أول شيء الطموح والتفاؤل بالأمل.
0: يا سلام.
1: والفكرة والإبداع، هذه أول خطوة، أنا هذه من أساسياتي.
0: الله.
1: أصبر على القطعة لإنجاز شيء يكون جميل.
0: الله، أنت درستي وما شاء الله ونجحتي أستاذة حمدية، الآن تقدمين عدد من الدورات وورش العمل، وش اللي لفت انتباهك في تفاعل المتدربات معك مع هذا الفن؟
1: أنا أولا بدأت في منطقة عسير، ذهبت إلى أحد الجمعيات فاقترحت عليها أني أكون مدربة، أو أنا كان عندي فراغ في المنطقة يعني ما أعرف حد. فلما ذهبت إلى ذي فأعطتني الفرصة كمدربة في الجمعية الخيرية، فأعطيت الدورة بطريقة مبسطة وسلسة غير المقاسات، أخذ المقاسات هذه تكون صعبة على المتدرب اللي ما يعرف يقرأ ويكتب ويأخذ المقاسات بطريقة صحيحة. بدأت خطوة بسيطة علشان يدخل الفكر للأمهات أو الخوات اللي غير المتعلمات، بطريقة سرد القماش على الطاولة والقص على طول، ما في أخذ مقاسات.
0: الله،
1: فالحمد لله مرحلة وكانت حلوة.
0: في تفاعل معك مع الدورات اللي تقدمينها، تحسين انه في ناس عندهم شغف يدخلون هذا المجال؟
1: اكيد فيه، وخاصة قصة امرأة كبيرة في السن في محافظة القحمة، هذه قصة وملهمة ومؤثرة. فلما بدأت اخذ المقاسات نظرت الي تقول لي انا ما اعرف اقرا واكتب، كيف اسوي؟ فتركت القماش على جنب وخدت المسطرة والمقاسات خلتها على جنب، قلت له أنا عندي كان فستان طفلة كان بس للعرض، فقمت قصيت على القماش قلت له يا أمي هذا أول فستان تخيطيه تعطيني هدية والثاني لك، فابتسمت حسيت بفرح، يعني دخول السرور لقلبها يعني بطريقة فنية.
0: الله الله الله، يعطيك العافية. والله
1: الله يعافيك
0: جد، يعني هذه داعم لها، يعني شوف الفرحة كيف لها بالنسبة لها.
1: أكيد، شوف أنت تأخذ، ما تكون مدرب يعني شديد، خذ على حسب الفئة وحسب الفكر.
0: يا سلام،
1: على حسب كل فكر وكل مستوى وكل عمر تأخذ بالتدريج. ما تيجي بمدرب عندك شرد كلام وتصير شرد وخلاص، لا ما ينفع.
0: طيب القادم من الأيام وش بالنسبة لك إن شاء الله تسعين تقدمين إن شاء الله في الفترة القادمة؟
1: أتمنى يكون في مركز تدريب للحرف وتطوير الحرفة من الأصول من القديم إلى الحديث بطريقة جميلة وفنية مبتكرة، وتطوير المنهج بطريقة تناسب المجتمع.
0: يا سلام يا سلام، أنا أشكرك والله من الأعماق، شكرا لك أستاذ حمدية، وأنت تقدمين هذه المعلومات الجميلة وهذا الحوار اللطيف الجميل معك، أنه فعلا أنت إنسانة رائعة وملهمة، وقدمتي يعني خبرتك ومنذ كنت طفلة وأنت تتعلمين وعندك شغف، شكرا لك، شكرا لهذا الإبداع، شكرا لهذه القصة من النجاح الأستاذة حمدية هادي عاتي مدربة نسيج وكروشيه لأكثر من 15 عام، شكرا لك.
1: أسلام.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.
1: حياك الله.
0: يا هلا. هذا هو الإبداع وهذا هو الإلهام، معكم مستمرين في هوا بلادي. والله إبداع، يعني لما تكون عندك قصة نجاح وإبداع هذا هو المجال. عموما مستمرين في هوا بلادي، فاصل غنائي وراجعي لكم.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة في فقراتنا المتعددة في حلقة هوا بلادي. دائما نحاول التنوع في فقرات هذا البرنامج والتنقل ما بين مناطق المملكة، وأيضا تسليط الضوء على الأجواء هذه الأيام. وحنا نعرف أنه فترة الصيف فترة تكون في معظم مناطق المملكة حارة جدا، زي ما هو الآن في مدينة الرياض والمنطقة الوسطى عموما والمنطقة الشرقية، يعني فيها أجواء حارة. لذلك دائما في توصيات دائما في فصل الصيف، وكل صيف اعتدنا على سماع مثل هذه التوصيات: الابتعاد عن حرارة الشمس، شرب الماء لتعويض السوائل المفقودة من الجسم. فطبعا حنا لابد أنه في فترة الصيف نحذر من أشعة الشمس، عدم الخروج في الشمس بشكل كبير، لبس النظارات الشمسية، ارتداء على الرأس أي شيء يعني يحجب ما بين الشمس ورأس الشخص، لبس الملابس الخفيفة. أيضا في تحذيرات دائما نسمعها في فصل الصيف عن الأشياء اللي تحملها معك في السيارة، لأنه الأيام القادمة حيكون درجات الحرارة مرتفعة. حنا نعرف هذه الشهور يوليو وأغسطس تكون شديدة الحرارة في معظم مناطق العالم، فيكون في تحذيرات دائما من الجهات المسؤولة، من الدفاع المدني لحفظ السلامة للجميع، والابتعاد عن المشاكل اللي تصير يعني في السيارات من خلال أشعة الشمس وضغط الأجواء. فدائما يحذرون من وضع العطور في السيارة، البخاخات، الأشياء اللي قابلة للانفجار، الباور بانك، الجوالات انك تنساها في السيارة، جهاز لابتوب، الأشياء هذه ممكن لا قدر الله والله يحفظ الجميع تنفجر ويصير مشكلة في السيارة أو في لمن حول السيارة أو إذا كنت في المركبة نفسها. فنحاول أن ننتبه، نبتعد عن الأشياء هذه، نفضي السيارة من الأشياء هذه، الأشياء اللي فيها غاز، فيها ضغط، فيها في بعض الأشخاص يعني يكون فوضوي، سيارته تكون مليانة مشروبات غازية، عطور، بخاخات، أشياء قابلة للانفجار مع حرارة الشمس. لذلك حنا نقول انتبهوا، لا اهتموا هذه الأيام، ولأنه الحرارة ما ترحم، الشمس قوية والأجواء صيف، فنحافظ على سلامتنا من خلال الابتعاد عن الأشياء هذه، وننظف السيارات، ونبتعد عن نبعد الأشياء اللي قابلة للانفجار من داخل السيارة حتى ما يحدث لا قدر الله سوء لأحد والله يحفظ الجميع. أحيانا تؤدي إلى حرائق لا قدر الله في السيارة، في ما يحيط بالسيارة، ويتأذى الجميع من هذه الأشياء. فالله يحفظ الجميع، انتبهوا، ودائما التحذيرات هي للتنبيه، لكن الشخص يتحمل هذه المسؤولية ويبتعد عن هذه الأشياء ويبعدها من سيارته، ينظف سيارته، يحاول ينسم في القزاز، على قولتنا نفتح في القزاز شوي يدخل تيار هواء خفيف، السيارة تكون في مكان مظلل بعيدا عن الشمس، لأنه فعلا الصيف قادم، الصيف حرارته عالية جدا. فنقول الله يحفظ الجميع، ننتبه من هذه الأشياء، ولا قدر الله يصير مشكلة تضر بالشخص وبممتلكاته وبالآخرين. فالله يحفظ الجميع.

0: يا سلام
1: يا سلام. طبعا في اجواء بحريه.
0: إيه انت تحب الاجواء البحريه؟
1: اي والله احبها يعني، بس ما تكون حاره يعني. ها
0: لا والله، والحين جو السباحه. اي والله
1: في الليل.
0: في الليل النهار
1: توي يقول انا
0: نار
1: تروح
0: وحوبة. تروح مشوي خلاص.
1: ليالي جيزان او جازان تصنع تجربه صيفيه استثنائيه. احنا قلنا الصيف هذا مميز بانه في مباريات كاس العالم، فبالتالي الاجواء تصير حلوه
0: وممتعه.
1: حتى مشاهده كره القدم في ناس كثير يشاهدونها برا البيت ويشاهدونها في اماكن مفتوحه، فيها بخاخات
0: الرذاذ
1: هذا الماء وجلسات حلوه، فتحلو تحلو ليالي السمر مع مباريات كره
0: الله القدم. والله عاد اني تصدق انا جازان يعني من المدن الجميله القادمه بقوه في السياحه السعوديه.
1: صحيح.
0: بامانه. صحيح. لانه كورنيش جازان واحد من الوجهات البحريه الرائعه جدا، فما بالك بالمقاهي المفتوحه اللي فعلا اصبحت اليوم وجهات مفضله للعائلات الزوار حتى على مستوى الرياض. يعني الوجهات المقاهي المفتوحه وجهه حلوه للناس. اليوم في جازان، يعني بما نتكلم عن جازان، هناك مساحات علي، مساحات ترفيهيه تستقطب العائلات الزوار الشباب هواة المشي الرياضه. لذلك اضفت في جازان اضافه جميله جدا.
1: وجازان انت عارف يعني انه تنوع الطبيعه فيها كثير.
0: صحيح.
1: البحريه والجبليه، فبالتالي وما تروح حتجد مبتغاك في منطقة جازان.
0: الأمانة حتى المشروعات في تطوير الواجهات البحرية المتنزهات العامة في جازان عززت من جودة الحياة، توفير بيئات حلوة علي جاذبة للترفيه. اليوم لما أنت تروح أنت جازان أو لأحد محافظات جازان، فيفا مثلا، خلينا نتكلم عن فيفا، وجهة رائعة جميلة جدا فيفا. يعني أنت تقول أنا وين، أنا خارج المملكة يعني بأمانة.
1: صحيح.
0: جاذبة جدا،
1: يعني
0: مرتفع والجو براد، وناس ناس تقول جازان حارة.
1: صحيح.
0: وهذه واحدة من محافظات الجازان
1: باردة.
0: إيه.
1: فسبحان الله التنوع الطبيعي هذا في التضاريس وفي الأجواء يخلي المنطقة عليها إقبال سياحي كثير. اللي يحبون الأجواء البحرية موجودة أجواء بحرية، يحبون والله الأجواء الجبلية موجودة.
0: موجودة.
1: الأودية في وادي لجب.
0: وادي لجب. من أجمل الأودية.
1: من كثر ما غطينا عنه أنا والله حريص إني أروح.
0: الأمانة يمكن أحد الزملاء وأصدقاء راح لوادي لجب وكان يصور لي ويرسل وأقول له أتني معكم. جد جدا جميل.
1: جميل. وأصبحوا يستثمرون حتى في الإرشاد السياحي، إنه السياح يجون ويعرفون معنا هذا.
0: العيون الحارة مثلا. العيون الحارة يمكن أحد الأوروبيين صور في منصة يوتيوب وكان يقول أنا موجود في يعني محافظة تابعة الجزان، فهذه واحدة من العيون الحارة اللي تعالجون فيها، كان يوصفها يعني بمشهد، وشايف الناس كيف أنهم يأخذون ويحطون عشان طبعا هي في النهاية هذه تعود للمجال الطبي، لكن هذه واحدة من الوجهات اللي في ناس يفضلونها يروحون يشوفون هذه العيون الحارة مثلا في جازان. واليوم مثلا في كاس العالم مثلا أمانة جازان وفرت أماكن لمتابعة كاس العالم، كنا نقول يمكن قبل أمس وقبل أمس كنا نتكلم أنه أمانة الرياض وفرت أماكن.
1: صحيح.
0: أمانة جدة أيضا ذكرت أنه وفرت أماكن. الطائف
1: مفتوحة
0: مفتوحة
1: ساعات.

0: ذلك الأمانات ما شاء الله متفاعلة متفاعلة.
1: وحنا شعب نحب كرة القدم مثل البرازيليين نعشق كرة القدم، يعني تلقاها مباراة منتخبنا السعودي ما يلعب فيها نشوفها، لازم نشوف لازم نتابع. وكاس العالم حدث يجينا بعد 4 سنوات، يعني الله. هذا من الأحداث الرياضية المهمة جدا ونعشقها. في ناس طبعا يسافرون ترى يروحون يحضرون كاس العالم، نعشقهم لحضور مثل هذه الفعاليات الكبيرة الرياضية، فما بالك يعني اللي ما تسنى له الفرصة مرتبط بعمل برد. وفرنا لك هذه الأجواء في مقاهي وفي تجمعات جميلة مع ناس تتفاعل معهم تتعرف عليهم، بعدين سبحان الله ترى عالم كرة القدم عالم بسيط وعالم جميل، تتعرف على الآخرين بسرعة، يعني تلقاك أنتوا مجموعة تتفقون مع منتخب على منتخب تشجعونه وخلاص صرتوا أصدقاء.
0: أي والله أنا ذكرت قصتك اللي وأنت في كأس العالم في روسيا. فيعني هي في النهاية
1: متعة
0: متعة
1: متعة بصراحة.
0: الجميل الجميل هي في المتعة، لذلك هن نعيش هالمتعة في هاو بلاد.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

0: الشمس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ. ومن إخراج محمد البريكان.

أهلا بكم أيها الأحبة إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج، حيث نرحل بكم في دنيا الكلمة الهامسة الشاعرة. فتعالوا معنا إلى هذه الرحلة القصيرة.

0: من دفتر الحكمة. قال بعض الحكماء: التفكر نور،
1: والغفلة ظلمة،
0: والجهالة ضلالة،
1: والعلم حياة،
0: والأول سابق،
1: والآخر لاحق،
0: والسعيد من وعظ بغيره.

0: يا صديق المساء، قال يحيى بن معاذ: وشوقه إلى حبيب إذا غضب عفا وإذا رضي كفى.
1: وقال الفيلسوف برنارد شو: قد يفشل المرء كثيرا في عمله، ولكن لا تعتبره خائبا إلا إذا بدأ يلقي اللوم على غيره.

وقال ابن المقفع: أخزن عقلك وكلامك إلا عند إصابة الموضع، فإنه ليس في كل حين يحسن الصواب.

دهيهن صبوة ومراح. حين لاحت لهن رن هتاف وعلت بالدعاء منهن راح. قلن ما أجمل الصباح، قلن ما أجمل الصباح، فما حل على الأرض مثل هذا صباح.

فتعالوا فتعالوا بنا نغني ونلهو، فهنا اللهو والغناء يتاح، وهنا جدول على صفحتيه يرقص الظل والسنى الوضاح، وعلى حافتيه قام يغنينا من الطير هاتف صداح، وفراش له من الزهر ألوان ومن ريق الشعاع جناحه.

وهنا ربوة تلألأ فيها خضرة العشب والندى اللماح، ونسيم كأنه النفس الحائر تصغي لهمسه الأدواح. مثل هذا الصباح لم يلد الشرق، ولم تنجب الشموس الوضاح، لكأن بالكون أعلام ميلاد وعرس قامت له الأفراح. أي حسن نرى، أي حسن نرى، فردد صوتا شبه نجوى تسرها أرواح، إن هذا الصباح ميلاد شاعر.

0: يا شعر، يا شعر أنت فم الشعور وصرخة الروح الكئيب، يا شعر أنت صدى نحيب القلب والصب الغريب.
1: يا شعر أنت مدامع علقت بأهداب الحياة، يا شعر أنت دم تفجر من كلوم الكائنات.

0: يا شعر قلبي مثل ما تدري شقي مظلم، فيه الجراح النجل يقطر من مغاورها الدم.
1: جمدت على شفتيه أرزاء الحياة العابسة، فهو التعيس يذيبه نوح القلوب البائسة.
0: أبدا ينوح بحرقة بين الأمان الهاربة، كالبلبل الغريد ما بين الزهور الذاوية.
1: كم قد نصحت له بأن يسلو، وكم عزيته فأبى، وما أصغى إلى قولي فما أجديته.
0: كم قلت صبرا يا فؤادي ألا تكف عن النحيب، فإذا تجلدت الحياة تبددت شعل اللهيب.
1: يا قلب لا تجزع أمام تصلب الدهر الهصور، فإذا صرخت توجعا هزئت بصرختك الدهور.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: من عيون الشعر.
2: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
1: من عيون الشعر.
3: إعداد وتقديم سعيد بادويس.
1: إخراج غالي غاتر.
4: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وشاعرنا لهذه الحلقة هو أبو فراس الحمداني، وهو الحارث بن سعيد الحمداني، شاعر وفارس وأمير عربي، ولد في الموصل بالعراق سنة 20 و300 للهجرة، وتوفي سنة 57 و300 للهجرة قرب حمص. قتل أبوه وهو صبي، فرباه ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة الحمداني أمير حلب، وقلده سيف الدولة إمارة منبج وحران، وكان حينئذ في 16 من عمره. قاد جيوش سيف الدولة ضد الروم، وأسر وظل في الأسر 4 سنوات حتى افتداه ابن عمه سيف الدولة. كتب خلال فترة سجنه أشهر قصائده التي عرفت بالروميات، وولاه سيف الدولة على حمص. ولما مات سيف الدولة وقعت الحرب بين ابنه أبي المعالي وأبي فراس، فقتل أبو فراس قرب حمص. له ديوان من الشعر العذب الذي يسجل تاريخ حياته ويصور فروسيته وفخره. تنافس مع المتنبي في مدح سيف الدولة خلال إقامته في بلاطه في حلب.

سنلقي في هذه الحلقة أشهر قصائد سيف الدولة، وهي التي مطلعها أراك عصي الدمع.

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر.

بنفسي من الغادين في الحي غادة، هواي لها ذنب وبهجتها عذر، تروغ إلى الواشين في، وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. وحاربت قومي في هواك، وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر. فإن يك ما قال الوشاة ولم يكن، فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة، لآنسة في الحي شيمتها الغدر. وقور وريعان الصبا يستفزها، فتأرن أحيانا كما أرن المهر. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى، قتيلك قالت أيهم فهم كثر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي، ولم تسألي عني وعندك بي خبر. فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا، فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر. وما كاد للأحزان لولاك مسلك إلى القلب، لكن الهوى للبلا جسر. وتهلك بين الهزل والجد مهجة، إذا ما عداها البين عذبها الهجر. فأيقنت أن لا عز بعدي لعاشق، وأن يدي مما علقت به صفر. وقلبت أمري لا أرى لي راحة، إذا البين أنساني ألح بي الهجر. فعدت إلى حكم الزمان وحكمها، لها الذنب لا تجزى به ولي العذر. كأني أنادي دون ميثاء ظبية، على شرف ظمياء جللها الذعر. تجفل حينا ثم ترنو كأنها تنادي طلا بالوادي أعجزه الحضر. فلا تنكريني يا ابنة العم، إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر. ولا تنكريني إنني غير منكر، إذا زلت الأقدام واستنزل النصر. وإني لجرار لكل كتيبة معودة ألا يخل بها النصر. وإني لنزال بكل مخوفة، كثير إلى نزالها النظر الشزر. فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا، وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر. ولا أصبح الحي الخلوف بغارة، ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر. ويا رب دار لم تخفني منيعة، طلعت عليها بالردى أنا والفجر. وحي رددت الخيل حتى ملكته،

0: ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. وما حاجتي بالمال أبغي وفوره، إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. وسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما مر. ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر. وهل يتجافى عني الموت ساعة، إذا ما تجافى عني الأسر والضر. هو الموت فاختر ما علا لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. ولا خير في دفع الردى بمذلة، كما ردها يوما بسوءته عمرو. يمنون أن خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائهم حمر. وقائم سيف فيهم اندق نصله، وأعقاب رمح فيهم حطم الصدر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فإن عشت فالطعن الذي تعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر والشقر. وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: ها يا أبو سمير وين رايح؟
1: رايح للشركة، عندي موعد مهم مع رئيس مجلس الإدارة.
0: طيب واللي سلمك، ما ودك تودينا لبيت أخوي على طريقك؟
1: لا لا لا خلوها بكرة، أخاف أوديكم اليوم ويروح علي الموعد.
0: يا ابن الحلال مو برايح إن شاء الله، وكلها 5 دقائق ألبس فيها عباتي وأكون جاهزة.
1: سوري سوري يا أم سمير،
0: أنا مثل ما بعد
1: قلت. أنا مثل ما قلت لك عندي موعد مهم مع رئيس مجلس الإدارة ولا أقدر أتأخر. يلا باي باي.

0: السلام عليكم.
1: هلا
2: هلا أبو سمير، كيف الحال؟
0: يا أهلا أخ ناصر.
1: وش بك واقف؟ استرح، شوف الكرسي عندك.
0: لا لا، أنا رايح عندي اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة. بس ما أدري هو زهم يدورني ولا لا.
2: ما زهم أحد.
0: زين، أجل أنا بيروح، بس لو سمحت إن زهم علي أحد فقل له أني عند رئيس مجلس الإدارة وراجع بعد ربع ساعة.
2: زين، ما يخالف.

0: والله يا ام سمير انت ما تنتحتين ابد.
1: ليش ليش يا ام محمد الله يهديك؟
0: معقول يا ام سمير كلهم يتجمعون عندي امس ولا يغيب الا انتي؟
1: وش اسوي عاد ببو سمير؟ وش اسوي بهالله يهديه؟ يوم قلت له ودني قال ان عنده اجتماع مع رئيس مجلس الاداره ولا يقدر يتاخر.
0: كان علمتينا وارسلنا لك واحده من السواقين، اما سواقنا ولا سواقهم خالد.
1: والله حد استحيت والله منكم يا ام محمد.
0: وش دعوه عاد يا ام سمير، انتي خابره ان احنا وياكم واحد، وإلا صار أبو سمير عنده شغل فسهمي علينا ونرسل لك السواق.
1: ما يخالف، المهم بس الناس ما تزعلين علي يا أم محمد، وهذه راسي تحبها.
0: والله ما أقدر أزعل عليك يا أم سمير، وبعدين لو زعل عليك لساني ما زعل عليك قلبي يا خيتي.
1: القلوب شواهد والله يا أم محمد.
0: إلا على فكرة دريتي وش سوت أم إبراهيم بأم راشد؟
1: لا والله ما دريت. خير وش مسوية؟
0: تقول لي أمس أم سليمان إنها

0: صباح الخير يا ابو خليل.
1: هلا.
0: ما حد سال عني يا ابو خليل؟
1: لا.
0: ولا حد طلبني في التليفون؟
1: يا اخوي انت وش بلاك كذا؟
0: ها خير وش فيه يا ابو خليل؟
1: بصراحه يعني ترى ما احنا موظفين عند حضرتك، وبعدين الى صرت مهم الى هالدرجه فهات لك سكرتير يا اخي.
0: انا قلت الرئيس مجلس الاداره ووعدني ان في اقرب فرصه بيعينون لي سكرتير، وبعدين يا ابو خليل الله يهديك ما في داعي للزعل.
1: وشلون ما في داعي للزعل وانت كل شوي قايل لي ما زهم علي احد، ما سال عني احد؟ تكل ما قعدت في ذا الا اشوف من يزهم عليك ومن يجي لمك ومن يبيك.
0: خلاص خلاص عادي ابو خليل اسفين، وبعدين انا ما قلت كذا الا بحكم الميانه والزماله.
1: زين زين.
0: طيب ممكن لو تكرمت انزهم علي احد وسال فقل لي اني عند رئيس مجلس الاداره وراجع بعد ربع ساعه.
1: زين يكون خير.

0: أبو خليل وش بك ساكت؟
1: بلاي والله هاللي بتسبدي.
0: من هو يا أبو خليل؟
1: أبو سمير وهو في غيره.
0: خير وش مسوي بعد؟
1: يا أخوي ما له شغل إلا كل ما دخل إلا وشو ما سأل عني أحد ما زهم علي أحد تقل حنا نشتغل عنده.
0: معليش معليش أبو خليل زميلنا ولازم نتحمله.
1: بس كل شيء له حدود.
0: طيب وهو من شوي وين قالك انه رايح؟
1: يقول انه عنده اجتماع مع رئيس مجلس الاداره.
0: هو قايل لك هالكلام هذا بنفسه؟
1: نعم قايل اهلي من 5 دقائق وقال انه بيرجع بعد 10 دقائق. خذ الثاني. خير وش فيك تضحك؟
0: اضحك والله على رفيقك ابو سمير اللي يقول انه عنده اجتماع مع رئيس مجلس الاداره وهو عنده اجتماع مع عمه عبده راع البوفيه.
1: لا يا شيخ في ذمتك
0: انت ما تصدقني. قم وش فيه انت بنفسك؟
1: والول يا ابو سمير يا تذبك تذبه.
0: توك تدري؟
1: اي والله توي ادري لكن هين والله يا من اليوم ورايح ما عاد نسميه إلا أبو لمعة.
2: الإذاعة زمان.

0: في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: قهوة الصباح.
2: في بدايات طريقنا مع العلاقات نرتكب كثيرا خطأ الظن بأن العتاب هو دليل المحبة، وأن اللوم هو الحبل الذي يشد الآخرين إلينا ويدفعهم لإصلاح ما انكسر. نستنزف كلماتنا في محاولة تبرير جراحنا، ظنا منا أن كثرة الحديث ستوقظ وعيا غافلا في قلب من نحب. لكن الأيام بخبرتها الممتدة وخيباتها التي تهز شجرة القلب تعلمنا في النهاية حقيقة بالغة النضج، تخبرنا أن العتاب أحياناً يكون بخساً للمشاعر، وأن القيمة الحقيقية للذات تبدأ حين نعلن اعتزال العتاب ونمضي في طريقنا بصمت يليق بنا. إن اعتزال العتاب يا رفاق هو المرفأ الذي نصل إليه بعد رحلة طويلة من التعب الإنساني، هو تلك المرحلة من النضج العاطفي التي نتوقف فيها تماماً عن لوم الآخرين ومحاولة إعادة تشكيلهم ليتناسبوا مع قياسات قلوبنا. نحن لم نعد نعاتب، لا لأننا قسينا أو لم نعد نبالي، بل لأننا أدركنا بوعي حاد أن من يحبك لا يحتاج إلى تبرير وجعك، وأن الكلمات التي تقال لطلب الاهتمام هي كلمات تفقد هيبتها فور خروجها. نسقط العتاب ونستبدله بالانسحاب الهادئ أو بالقبول غير المشروط للواقع كما هو لا كما نتمنى. تأملوا معي كم يمنحنا هذا الانسحاب من وقار وكبرياء عندما تختار أن تفتح يدك لتترك مساحات العتاب. أنت لا تخسر معركة بل تكسب نفسك. الانسحاب الهادئ ليس هروبا، بل هو رؤية واضحة وإرادة صلبة تترفع عن صغائر التبريرات. هو تلك اللحظة التي تنظر فيها إلى الشروخ التي أحدثها الآخرون في روحك، وبدلا من أن تطلب منهم ترميمها تقرر بوقار الحكماء أن ترمم ذاتك بنفسك وبصمت لا يترك خلفه صدى. القبول غير المشروط للآخرين بعيوبهم وجفائهم هو الذي يمنحك شجاعة التكيف والاستمرار دون أن ترهن سعادتك بردود أفعالهم. تعلموا فن الترك الجميل، واتركوا العتاب لمن لا يرى في صمتكم وجعا، وغادروا المساحات التي تضطركم لشرح قيمتكم. امضوا في الحياة بخفة أكبر وقلب أقوى، واجعلوا من طاقة الصمت وقودا لرحلتكم نحو الأعلى ونحو سماء تليق بنقاء أرواحكم. تذكر دائما أن أعظم انتصار تحققه في علاقاتك هو أن تصل إلى مرحلة السكينة، حيث لا عتب يشوب نقاء روحك ولا لوم يعيق طيرانك نحو آفاقك الأرحب. فليكن صمتكم نضجا وانسحابكم وقارا، وأيامكم القادمة مليئة بسلام داخلي راسخ يبني من الغياب حصنا ومن القبول وطنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي،

هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترم ونسينا، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أرقام الرؤية.
7: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة، ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
8: ننجز اليوم لغد مزدهر.
9: السعودية الخضراء والتشجير.
10: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1 مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الشيشان. وزير الخارجية يلتقي نظيره البرتغالي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ويوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي

الجوازات الدبلوماسية والخاصة. بهدف تطوير الخدمات الحكومية، إطلاق النسخة الخامسة من جائزة الحكومة الرقمية. غدا الخميس، انتهاء التسجيل العيني لقرابة 500,000 من قطعة عقارية في الرياض ومكة والمدينة. إطلاق أعمال النسخة الثالثة من مسرعة الأمن السبراني بمشاركة 7 شركات محلية ناشئة. المدينة المنورة تواصل تحقيق المنجزات التنموية وتعزز مكانتها في مؤشرات النمو والابتكار. منشآت أول هيئة حكومية تطبق نظام الرقابة المالية الجديد. جامعة نجران تسجل براءة اختراع أمريكية لابتكار كبسولة دوائية متقدمة. الدفاع المدني يحذر من ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال الصيف. الرئيس الأمريكي يعلن فتح مضيق هرمز الجمعة المقبلة بعد توقيع الاتفاق مع إيران. الجامعة العربية تدين افتتاح سفارة لما يسمى إقليم أرض الصومال في القدس المحتلة. الأمم المتحدة تعلن انخفاض أعداد النازحين في السودان بعد تزايد حركة العودة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء الطاقة الإيجابية والحيوية. صباح يوم الأربعاء المنكه بالخميس، أربعاء اللي يفرش البساط الأحمر للخميس، يجهزك نفسيا، يقول لك بكرة خميس، استانس صدرك، جهز عمرك. الله يصبحكم بكل ما تحبون اينما كنتم واينما حللتم، في سياراتي، في طياراتي، في الغواصاتي والسفن والقطارات والمترو كذلك. صباح الخير أدرية.
1: وصباح الخير يا فهد.
0: هلا وسهلا.
1: كيف صباحك؟
0: رايق.
1: انا صباحي مختلف اليوم، بعد شوي اقول لك ليش. بس خليني اول شيء اصبح الرياض. صباح الخير يا الرياض. سلام. صباح الطموح، صباح الإنجاز، صباح التفاؤل. من هنا من إذاعة الرياض نصبح عليكم وين ما كنتوا في جميع أنحاء مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم من هنا من برنامج صباح المملكة اللي يعد فقرات السعدة الشهري عمر العتيبي، وأيضا يخرج عبد العزيز الجربوع إبراهيم الصويان، ومعكم أنا أيضا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي. نصبحكم بالخير وتحية صباحية خاصة لأبنائنا وبناتنا الطلاب اللي ما زالوا أكيد يأدون الاختبارات، يعني على نهايتها، خلينا نقول يعني في الأمتار الأخيرة. فهذا الجهد اللي بذلتوه يعني ما بقي منه إلا القليل في توصلون الرحلة الراحة إلى الاستمتاع بإجازة الصيف اللي تنتظركم بكل ما تحمل من لحظات جميلة وتجارب جميلة. ومع اقتراب انتهاء الاختبارات وبداية الإجازة الصيفية، يعني هذا هو الخبر اللي أنا مخبيته لكم، يعني كذا تتهيئ المملكة العربية السعودية الموسم حافل بالأنشطة والوجهات الترفيهية اللي أصبحت أكيد جزء من جودة الحياة اللي نعيشها اليوم. ويأتي ذلك متزامنا مع صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، واللي يهدف إلى تنظيم قطاع الترفيه وتطويره ورفع أيضا مستوى جودته. وهذا الشيء يعزز تنوع الخيارات الترفيهية أمام الجميع، وأكيد يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. قرار كبير يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة حفظها الله برفع جودة الحياة، وأيضا توفير بيئة ثرية إن شاء الله مليئة بالفعاليات والتجارب. وقدامنا صيف وإجازة يا جماعة، مليانة بأوقات مليئة بالمتعة بالفرح، سواء للعائلات أو للشباب أو للأطفال. فإذا نقول أبنائنا الطلاب شدوا الهمة في أيامكم الأخيرة، فكل تعب وراه راحة، وإحنا موعودين بصيف مختلف لهذا العام في المملكة العربية السعودية.
0: سلام.
1: إيه مبسوطة متحمسة.
0: إجازة.
1: إجازة غير.
0: يا سلام يا سلام. اي والله الله يوفقهم ان شاء الله. دائما ما اشوفهم حتى يقولون خلاص، اتوقع انه اغلبهم اليوم اخر يوم، وفي ناس يقولون بكره بس خلاص. هانت وش بقي يا جماعه؟
1: إيه خلاص ما بقي اليوم وبكره،
0: استانسوا وطاقه ايجابيه وخلاص. الحمد لله ان شاء الله باذن الله يعني تتبروز هذه الجهود والتعب والسهر والخوف والقلق الى نجاح وتوفيق وتفرحون. اهم شيء اوكي، لا حد يضايق عمره، لا حد يكدر. نعم. على نفسه، ما جب درجة كويسة، اسم انك عديت، لا سمح الله صار في شيء رسوب، لا سمح الله، ما هي نهاية الطريق، جدد عادي، كل يوم في فرصة جديدة. صلى الله وبارك، نشوفكم على خير. يلا.
1: لا باقي فاصل ونواصل يقولون مو بالحين.
0: كلامك يحمس اني امشي والله.
1: يلا نوقف فاصل وراجعي لكم.

0: فإذا ما زلنا مكملين معكم في صباح المملكة وفي هذه الصباحات الجميلة أصدقاء صباح، وفي عندنا اختيارات عبد العزيز اليوم مختلفة كذا، يستبشر خير. تحس عبد العزيز كذا يتفائل.
1: وحش المكسر؟
0: لا، هو ملك المكسر.
1: الله الله،
0: وحش المكسر الصغير.
1: مين ملك؟
0: ركز ركز،
1: قدر أتلخبط لخبط مسميات. ملك الذوق، وحش المكسر، المكسر. تفضل
0: ملك القهوة.
1: الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة

0: أهلا وسهلا بكم أصدقائي في حالة الطقس المتوقعة لليوم في المملكة. طبعا توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بمشيئة الله تعالى استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير وجازان، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية منها وعلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض وحائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية لشمالية غربية بسرعة 25 إلى 50 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج أو هائج. وفي الخليج العربي ستكون الرياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
1: أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في أبرز مدن المملكة: الرياض 44 العظمى، مكة المكرمة 42، المدينة المنورة 43، جدة والطائف 35، الدمام 40، أبها 29، وتبوك 37، وبريدة 41.

0: وصلنا أكيد معكم لسؤال حلقتنا اللي من خلاله نسمع آراءكم وتجاربكم ونسمع يعني نتكلم فيه معاكم ناخذ ونعطي معاكم كذا على 011-40-5-3. واليوم سؤالنا مختلف يواكب الحدث خلنا نقول مع أجواء كذا البطولة وكأس العالم وأجواء البطولة الكروية والحماس اللي يملأ المجالس والمنازل.
1: سلام.
0: تتحول الشاشة أحياناً إلى حكم رسمي في البيت، وأيضاً كذا تصبح مواعيد المباريات من أهم المواعيد، وكثير من هذه المواعيد كذا تصير فيها يعني تحس البيت كذا يصير فيه ناس متعصبة وناس تشجع ناس تعيش كذا تفاصيل، ويصير عندك محلل في نفس البيت، ويصير يعني كذا فيه أخذ وعطاء. أحيانا يصير الموضوع بمتعة، أحيانا يصير يحتدم بعض الشيء، أحيانا بين الترفيه بين التشجيع. يعني هذا هو حديثنا اليوم اللي راح نتكلم فيه، وخاصة في وجود الأبناء وأيضا طريقة تعاطيهم مع هذا الموضوع، موضوع المباريات وكيف نتناوله بدون تعصب رياضي. يعني إحنا اليوم نتكلم بهذه يعني كثير من المتعة، استمتاع في المباريات وإحنا نتفرج فيها. فاليوم بين الحماس الرياضي داخل المنزل وأيضا بين خلينا نقول ضبط المنزل خاصة من قبل الأمهات، اليوم هذا هو سؤال حلقتنا. مع أجواء كأس العالم، هل تفضل متابعة مباريات فريقك في المنزل؟ وكيف هي أجوائك يعني قبل ما تشاهد المباراة؟ هل فيه ترى في بعض الناس لا يحب هدوء ما في إزعاج، في بعض الناس لا يحب يعزم أصحابه في البيت ويأخذ ويعطي معهم ويحب هذا الأجواء الأكشن ويصور ويوثق يعني. فكيف أجوائك في المباريات مع المباريات، وهل أنت مع أو ضد التعصب؟ وإذا اكتشفت أن واحد من أبنائك أو أخوانك أو خواتك الصغار متعصب، كيف يعني احتويت الموضوع وكيف حليته؟ نبي نسمع منكم على 011-40-5-3. هل فعلا مشاهدة المباريات في المنزل ممتع أو هي تقتل المتعة وتفضل تشاهدها في الخارج مع أصحابك في المقاهي الرياضية يمكن؟ هل سبق أنه حدث خلاف أو نقاش داخل المنزل بسبب مباراة فريق رياضي؟ وهل التعصب الرياضي نقدر نقول أنه أصبح أكثر من السابق أم صار عند الناس وعي؟ إيش رأيك كيف هذا؟
1: وعي مين؟
0: ما في
1: وعي عبد الصمد. ليس التعصب موجود، لكن الأجمل من هذا كله هو طريقة السيطرة على الموقف. يصير النقاش، يصير ترى حدة في الحوار، يصير طقطقة على قولتهم بعد المباريات، أثناء مباريات، قبل مباريات، ويصير بعض الأحيان توصل مرحلة العصبية. لكن الأجمل أنه أوكي في عصبية في كل شيء، لكن ما في تعدي للخطوط، ما في يعني

0: اعتداءات، ما في تلفظ بألفاظ مثلا يعني تتعدى الخطوط الحمراء، ما في أشياء ممكن تخالف الذوق العام. طبيعي جدا يجيك واحد متعصب جدا ومنتمي للنادي، ويجيك شخص اوكي شجع النادي بس ما يهم، طقطق على النادي وش خسرت انا، ما علي
1: إيه؟
0: فزت خسرت ما تفرق، انا اهم شيء مستمتع باللمه والجمعه. وهذا في وعي، ترى كل الناس عنده، حتى المتعصب عنده وعي، لكن من يحكم مشاعره في تلك اللحظه؟
1: مين انت الحين تفكر في الاطفال يعني الان مثلا في المتوسط او في سادس ابتدائي شاف هذه الاجواء المتعصبه حينقلها برضو للمدرسه،
0: تورث،
1: حيصير حيصير ما فيها ضبط يعني انت متى حواليه. فمثل هذه المواضيع يعني لابد انه واحد من الابوين يكون منتبه للموضوع ويبدا يتكلم مع الاطفال مع المراهقين انه كيف ممكن انت تشجع فريقك بطريقه بعيده عن التعصب الرياضي، بعيده عن اسقاط مشاعر الغضب على هذا الموضوع، بحيث انك انت قاعد تفرغ غضبك بموضوع مباريات. يعني ما هي حتى لما تجي تتناولها كحديث للتحليل أو شيء تلقى في منتصف الحديث فيه يعني احتدام وعرض فكرة بطريقة فيها تعصب.
0: اسكت
1: انت ولادي، انتم وانتم
0: اسكت يا ابن الحلال، صلي على النبي، ترى قاعد نحلل على روك.
1: تحس انه يعني ثقافة التشجيع يعني فيها، يعني هي في النهاية رياضة، والرياضة يفترض أنه يكون فيها هذه الروح وهذا الرقي والتوازن بين يعني التشجيع والدعم الفريق وحماسك له وبين الحدود الآخرين.
0: إيه أصلاً ما يستدعي أنك تحرق شيء من مشاعرك وروحك ونفسيتك عشان فريق. أوكي ممكن تزعل ممكن تفرح، يعني على حسب فزت ولا خسرت، بس برضو ما توصل مرحلة أنه ممكن تأذي مشاعرك وتأذي نفسك، حتى ممكن تأذي صحتك يا عزيزي. ناس جاهم الضغط، جاهم السكر، جاهم المدريش، وكله بسبب الكورة ليه؟ أو بسبب الرياضة يا أخي، مستحيل. فالواحد يكون يعني هين لين على نفسه، وأيضا يستمتع بالرفقة أكثر من أنه يتضايق. وبيني وبينك والله في ناس مستفزة في الجلسة.
1: في هو عشان كذا أنا أقول لك كيف تعلم أبنائك وأنت يعني توريهم بالقدوة إنه إذا شخص استفزني كيف أنا أرد عليه بطريقة أضبط أعصابي يعني في النهاية. كيف؟
0: اطلع لي برا.
1: مو قدام العيال. فإذا نبي نسمعكم على 011-40-5-3 بكيف هي أجواء المنزل أثناء المباريات، وهل أنت يعني إيش طريقتك في تربية أبنائك في التعصب الرياضي، أو حتى إذا شخص مستفز داخل الجلسة وعنده وبدأ التعصب الرياضي عليكم كيف أنت تعالج الموقف؟ نقول مين معنا؟ يسعد صباحك يا عبد الله.
2: إيه أختي، أنا ودي أشاهدهم مباراة.
1: إيه
2: على
1: ليش؟ يو الصوت يقطع، الشبكة فيها مشكلة. معلش ارجع كلمنا مرة ثانية يا عبد الله، ما سمعناك، عندك مشكلة في الشبكة. ونقول يسعد صباحك يا فؤاد.
3: هلا والله،
1: يا مرحبا بك. هلا
3: بدرية، شلونك؟ طيبة
1: الحمد لله، بالشركة بخير.
3: وشلونك يا فهد؟
0: هلا والله بخير يا مال العافية.
3: العام انتم بخير بالسنة الجديدة،
0: انتم بخير صحة سلامة يا رب.
3: الله يسلمك. والله انا احيانا افضل اشوف، انا مو متعصب ترى في الكوره والله. حتى لو اقعد يم ناس متعصبين ما علي منهم، هم في حاله ما لي حاله، اصلهم ينططون واو صراخ وحجزت انا انزعج والله، قبل ما خليني اروح مقاهي ولا اقعد في البيت يا طول العمر. واسمع طبعا احيانا ما يكون عندي تلفزيون، أفك على الإذاعة، في إذاعات قنوات رياضية يعلمونا بالنتيجة، حتى أي شيء يعلمونا أول بأول. وبعدين إذا هدف الأمور والناس راحت وكذا أشوفها في التحليل الأهداف يعني باختصار يعني.
1: يعطيك العافية فؤاد، وشاكرين لك هذه المشاركة.
3: حياك الله،
1: هلا بك والله.
0: هل مين معانا؟ ليان.
4: صباح ثاني أيام العام الجديد،
0: يلا
4: نجم الإذاعة شامخة بين الإذاعات، في هواها القلب، في هواها القلب يطرب بالقصيدة الفريد، هذا الكلام اللي يليق بالبدايات.
1: الله
0: الله الله الله الله، ما ثماش منه يا ريان.
4: إيه زين ما نسيت.
5: إيش الحركات هذه؟
4: مصطلحات جديدة يعني بداية السنة القلب يطرب وفي هواها. أنا ما أقول كذا بس اليوم غيرت.
5: مسكين تعبان من الله العظيم. يلا ليان.
1: استنيناك يا ليان أمس في حلقة أمس في أول سنة. يوم بداية السنة قلنا ليان بتكتب قصيدة بتجينا.
5: بيطلع الديوان. يطلع الله العظيم.
4: أي أمس ما جيت.
5: اي ما جيت. يلا ما عليه الواحد يتاخر. ما عليه ما عليه اتصل خير من الله. اي ما يضر ما يضر ما يضر عشان العين مو الحسد. ها ليان ايش رايك؟ ايش رايك؟ والله تمام والله بخير. كيف اموركم انتم؟ شلون عنكم؟
4: الحمد لله تمام.
5: هل الجيران والاهل ان شاء الله تمام؟
4: هذه اللازمه لك.
5: طيب علميني يا ليان. ها ايش رايك موضوع اليوم؟
4: طبعا انا بس تابعت مباراه المنتخب في البيت.
5: ايوه
4: جهزت قهوتي وحلاي والرياضة يعني بشكل عام أنا مالي فيها بس لما تكون المنتخب أتابع.
5: يا سلام يا سلام على الوطنية. سلام يا سلام.
4: يعني مريحة نفسي ما أتابعها. حتى أخواني يعني أنتم سيطرة شوي على أصابهم يعني ما بيتنا يعني ما ذاك التعصب اللي نسمع عنه.
5: يعني بالعادة تتفرجونها بالبيت ما تطلعون تجتمعون برا مثلا أو شيء صح؟
4: إيه مباراة المنتخب كلنا في البيت.
5: يا سلام يا سلام. حلو الجمعة الأسرية مرة حلو. يا سلام.
4: حتى الواحد اللي شد أعصابه كذا سواء النادي خسر أو فاز هو ما راح يكسب شيء. بالعكس الله يحرك أعصابه
5: بالضبط
4: ولا راح يكسب ملايين لو فاز النادي.
5: ما بياخذها للعيبة ما بياخذها
4: صباحكم جميل.
5: يا أهلا وسهلا. صباحك أجمل يا مرحبا.
1: ونقول يسعد صباحك يا نواف.
6: هلا والله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: صباح الخير عليكم جميعا.
1: يا صباح الورد.
6: الله يسلمك. والله موضوعكم مرة كويس صراحة جميل وطرح أفضل من رائع وأنا أشكر المخرج على هذه الفقرة. الشيء الثاني بالنسبة للتعصب احنا في الصراحة كشباب يعني ما نقدم أكواب قزاز نقدم أكواب بلاستيك.
1: يا سلام فاهمين الوضع.
6: فنقدم أكواب بلاستيك بحيث أنه يعني نتفادى التنظيف بعد المباراة والقزاز المتلثر يعني ما يصلح. وهذه كانت مشاركتي معكم. طيب
1: يا من العافية والله. الله يسعد.
5: يا سلام يعني
1: معه حق ترى وجهة نظر. ولا أكواب ولا حتى أطباق قزاز الناس معصبة.
5: ورق حط له ورق بلاستيك
1: والله. إيه والله يسد الباب شو يسوي.
5: شاء الله العظيم. تقول لي أوه كشخ المحل وش فيه ليش كذا أطباقكم. والله يا حبيبي جاي تفرجون كورة أنتم.
1: والله قاعدين نظف حق بالمباراة ما يصير.
5: بسم الله.
1: مين معنا؟ عبد المحسن يسعد لنا صباحك.
7: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: حياكم الله.
1: يا هلا بك والله.
7: الموضوع عن التعصب وتبع الرياضة صح.
1: ايه نتكلم بمناسبة يعني مباريات كأس العالم. كيف أجواءك في هذه الأوقات؟ يعني هل أنت شخص تحب تقضي في البيت تتفرج في مباريات في البيت؟ هل تحب تروح مع أصحابك تشاهد؟ وش يحدث يعني هناك؟ يعني قبل شوي يقولوا لنا احنا ما نشتري اذا بدت مباراه ما نجيب اكواب قزاز عشان ما تتكسر لان فيه شويه تعصب وفيه شويه حماس. كيف اجواءكم؟
7: لا انا بقى انا من هذا حضر هذا مره كذا مع مدرج
1: ما شاء الله تبارك يحضر.
7: اي بس مش كثير هذه غالي يعني مره نشوف اسعارها ما هي لكن يعني اغلب وقت انا قلت هذا بندرجه
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
7: كنا بس انا اتكلم انا حق هذه الفواتير اللي هي تبع الحج عرفتيها
1: مش فهمت
5: وش هو يا ابو عبد المحسن؟
7: اقول الفواتير هذه يعني حتى الحضور عرفته.
5: تذاكر
1: الحجز. اوكي.
7: هذا غالي بس عاد ما علينا كنا واحد يعني
1: يعني عادي تروح مره مباراه واحده
5: عادي يغير صدره يغير
7: بس يعني وفي تخفيض بعد
1: احسن.
5: يا سلام
1: يا من العافيه يا عبد المحسن يسعد لنا صباحك.
5: يا سلام يا سلام.
1: يحب يحضر في المدرج. انا حضرت اتذكر في واحده من المباريات والله استمتعت غير عن انك لما تجلس في البيت وتتفرج فيها في التلفزيون.
5: سبحان الله عكسك تماما انا
1: والله تحس كذا انك مع الناس يعني شوف وجودك مع كميه المشجعين والناس
5: حلوه هي تجربه حلوه هي تجربه حلوه حلو بس ممتعة. عن نفسي والله سبحان الله ما استمتع الا في البيت
1: تحب تركز
5: ما في لا هدوء

0: وفي كذا شاي مكسرات فصفص شغلات لازم الشغلات هذه. طيب خلونا نشوف اوصاف.
1: الو السلام عليكم ورحمه الله.
0: السلام ورحمه الله.
1: صباح الخير لكم جميعا، كل عام وانتم بخير.
0: بخير ان شاء الله وصحه سلامه. يا مرحبا،
1: يعطيكم العافيه ان شاء الله. بالمباريات الله المستعان، يعني ما تشوف البيت يعني مره مرتفع مرتخي بالاصوات بالازعاج خصوصا يعني في مباريات المنتخب.
0: طيب في البيت يعني؟
1: اي في بعضهم راح برا بعضهم لا والله في البيت. لكن اللي في البيت مرة مسوين
2: إنه مو بس في البيت يعني، عندكم حتى الجيران والجيران اللي قدام الحارة كلها يعني وقت تسجيل الهدف تسمع أصوات
0: تسمع الحي كله
2: يصرخ.
1: لكن أنا لما نسمع أصواتهم أقول تبك خلاص تهدون الأصوات ولا تواني بفصل النت نهائي.
0: ليه؟
2: تهديد
1: عشان الأصوات زعجونا في البيت يعني يشجعوا بهدوء.
0: كيف يشجعوا يعني المنتخب بحدود وصاف او المنتخب؟ أيوه. جاب هدف ايش افرح بهدوء كيف الله حلو.
2: لا
1: لا انا قلت شجعوا وافرحوا. تطلع صوتكم مره ازعاج ازعاج، الشاشه على اخر واصواتكم على اخر.
0: طيب
2: يعبر.
0: طيب اجواء كرويه شلون يسوي؟ طيب
1: اي كذا كذا انا قلت عبروا شجعوا وافرحوا كلنا فرحانين
0: بس بدون صوت.
1: كلنا فرحانين بهذا الهدف.
2: لا معلش ازعجوها يعني اذا المباراه اخر الليل
1: فرحانين
2: يعني.
1: كلنا بالمنتخب لكن شوي شوي شوي عشان ما يتعب الواحد يعصب ربما يحصل له شيء في ذيك اللحظه. ما حد نافعك ولا حد جاي يسال عندك. خلك هادي شوي وادع لهم ان شاء الله بالتوفيق وادع لمنتخبنا بالفوز. وانت يعني شوي ارفع صوتك لكن ما نقول مره
2: عبر على عبر بحدود.
0: حلو
1: اي عبر بحدود
0: حتى
1: لكن والله ما عليك. لا جت جاء الهدف ولا جت لعبه ولا جت الكره خلاص طاروا ما عليهم ولا من صوت ولا من احد.
2: اي ولا ويجلس يركض في المجلس طبيعي. ويطلع برا في الحوش ويرجع في المجلس
1: يتفرج. جيبونا شاي جيبونا مويه جيبونا يلا المديري رايحه جايب الشاي بالمويه يلا خذوا انا ارحمكم شوي
0: تمويل.
1: لان صوتكم خلاص انبحت
0: حلو
1: وانا ما الومهم حقيقه بالمنتخب. ان شاء الله ربي يوفق منتخبنا ويكون من الفائزين رب العالمين. وانا دائما يعني انا دائما مع المنتخب اما المباريات الثانيه ومع العرب كلهم ان شاء الله ربي يوفقهم يا رب. لكن ما مره اشد الا مع المنتخب بس.
0: يا سلام السلام عليك صاحبي
2: كلنا والله كلنا مع
1: يعطيك العافيه.
0: يا هلا يا جماعه الخير يا لحظه معشر النساء اوكي ترى خلوا الرجال يفرحون بالكوره.
2: لا معليش خلوهم ترى عندها وجهه نظر يعني. الان لو تشوف المباريات تبث الساعه واحدة بالليل يعني
0: اتسنت ماي بروبلم
2: البيت نايم
0: اتسنت ماي بروبلم
2: البيت يبي ينام.
0: لا معليش هذه مهمه وطنيه
2: لازم الا تعبر
0: هذه مهمه وطنيه شو كيف بطنها انت كيف غرطهم.
2: طيب نقول يسعد لنا صباحك يا خالد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: صباحكم الله بخير جميعا.
2: يا صباح النور هلا بك.
3: انا من الناس اللي متعصبين صراحه للكره.
2: ايه
3: بس مو بالدرجه يعني مباراه المحليه يعني انا دائما اتابع مباراه في المزرعه عندي الشاشه في المزرعه اتابع المباريات. وإن جاني واحد من أخويا مثلا يشجع فريق ثاني وأنا فريق ثاني وصار فيه نقاش كذا عندي موية حارة موية باردة أشوف أكياس.
2: أيوة
3: فأي كلمة يغلط فيها أو شيء كذا على طول أرمي بالكيسة هذه.
0: أوف حلو.
3: أي نعم بس مو يعني بس ما بخلى يعني إني أخليه يزعل علي أو زي كذا لا أقصد يعني وقت المباريات واحد يكون أعصابه مستوي شوي كذا. فيكون يرفق شوي على اللي معه لكن انا الحمد لله يعني مو ذاك التعصب اللي مره برا اللي اطلع من طوري ولا اسوي خايا حاجه كذا لا بس وقت الغضب يعني.
0: يا سلام
2: تعبر وخلاص بس اهم شيء اذا ما يشوفون الصغار وكذا لانه ينتقل لهم بعدين تصير عاده عندهم.
3: لا مخصه بدري اكثر مرات اتابعها في المزرعه يعني ما اتابع في البيت.
2: مع ربعك واصحابك عادي بس انه
0: اكياس مويه حاره ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه العنف
3: لا بس كتهديد اخوي فهد المويه الحاره يعني ولا لا ما تصل على الدرجه
2: من باب المزح يعني في النهايه.
0: اوكي حلو حلو حلو حلو تغيير الجو زين
3: الله يحلي يومك
0: يا
3: فهد.
0: يا
2: هلا بك والله.
0: يا مرحبا
3: السلام عليكم.
2: يعني عندكم انتم اشياء غريبه واحد يجيب اكواب ورق عشان ما تتكسر ويشوف الاضرار.

0: القصص بعد المباراة، والثاني لا يعبر عن شعوره بأكياس موية حارة والثانية باردة.
1: حلو والله، ذكرني بأيام الاختبارات زمان احنا صغار. والله كان في فقرة بعد الاختبارات كانت فقرة أكياس الموية هذه في الحارة.
0: والله
1: والله جنون والله، لا وجري وتنتيف بأكياس الموية وجنان.
0: طب هي أحلى شيء، أحلى شيء نهاية الاختبارات.
1: لا وأهلي
0: كيف الطالب يعبر.
1: إيه ونرجع، لا لا بعد كل اختبار مو نهاية الاختبارات.
0: أوكي.
1: نرجع
0: بالضغط.
1: نرجع بعد نرجع بعد بعد الاختبارات من نهار الواحد ينام على طول. خلاص نطلع فاصل، تبي يطلع ندندن أشوف أسوي الحركة مرة ثانية. إيه أطلع الحين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: كأس العالم.
5: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الأسكتلندي كريك غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
4: كأس العالم.

0: ومكملين اكيد معكم. وش كنت بتقول؟
1: لا لا ولا شيء.
0: لا لا لازم تقول.
1: لا لا لا لا لا
0: تقول.
1: لا لا لا.
0: جاني فضول.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا شيء خلف الكواليس.
0: خلف الكواليس بعد شو يتكلم تقول؟
1: ما ينفع نقول.
0: ابراهيم وش كان بيقول؟ عندي فضول.
1: وي وي
0: قاعده. طيب نرجع لموضوعنا اللي يقول بين صيحات الفرح اللي تجي بعد تسجيل الأهداف وأيضا لحظات التوتر كذا في الدقائق الأخيرة من المباريات، يعيش كثير من عشاق كرة القدم أجواء استثنائية مع البطولات العالمية وأيضا البطولات المحلية. اليوم نبي نسألكم، هل يتوقف الأمر عند حدود التشجيع والمتعة، ولا بيروح بعيد كذا للتعصب الرياضي؟ كيف أجواء المنزل عندكم وقت المباريات؟ وقولوا قلنا يعني، هل أنت تفضل تشاهد المباريات في المنزل ولا تروح تشاركها مع أصدقائك وتحب تشوف هذه الأجواء، ولا تحضر المباريات في الملعب وتحب تشوف أجواء الجمهور؟ اليوم نسمعكم على 011-40-5-3 ونقول يسعد صباحك يا آسيا. يا هلا بك والله. هلا بك والله. صوتها بعيد.
2: أقولش أخبارك.
0: يا هلا بك والله بخير. أبشرك
2: راح قاعدة أحاول
0: أن
2: الجوال ما
0: نشك عليه. هلا بك، يلا قولي لنا. معلن نحاول نستسمع.
2: أنا
0: فهد
2: أنا ما نتجوي الكرة، لكن ايه؟ اللي بقول عام جديد عسى ربي يحقق أمنياتنا.
0: آمين يا رب. آمين
2: إن شاء الله حسنا، إن شاء الله إحنا بصحة وسلامة وعافية، وعسى كل من أراد يحقق أمنية الله يحقق كل أمنية.
0: آمين يا رب، يجعل عام جديد عام خير وبركة وفرح علينا وعليكم يا رب. وحنا بأمن وأمان يا رب العالمين.
1: آمين.
0: يعطيك العافية يا آسي. أبدا ما في أجواء كورة لا من هنا ولا من هنا.
2: هلا؟
0: ما في أجواء كورة لا من هنا ولا من هنا، ولا زي أوصاف تسكتهم. ما هي أجوائك؟ يعطيك العافية، يسعدنا صباحك وشكرا على هذه المشاركة.
1: عبد الرحمن،
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله أخي فهد. أخي بدري شلونكم؟ طيبين إن شاء الله.
1: ما العافية، وشناك
3: الله يحييك. والله نعمة لك الحمد لله، ما دامنا نسمعكم فلنا بخير.
1: الله يديم الخير عليكم يا رب. عبد الرحمن، كأس العالم
3: رياضياتي. ما في تعصب رياضي ولا الحمد لله.
1: حلو حلو.
3: نشجع لكن نشجع يعني بدون تعصب.
1: وش تشجع عبد الرحمن؟
3: أنا أشجع الهلال عادي، ما عندي مشكلة.
1: الله الله الله.
3: مثل اللي عندكم تبع الناس تغلين.
1: حلو الاسقاط حلو. ما في تعصب
3: انت ترى، انا في شيء تشجع انت لعلي.
1: لا خله بيني وبينك.
3: اي نعم بيني
1: وبينك. طيب
3: غالبيه اذا الرياضه عرفت ميول من الرياضيه، لكن ترى لا يضير شيء هذا، بالعكس تظهر ميولك عادي، تظهر باحترام وبكلام منطقي، ما في مشكله. وش المشكله؟ اصل لو ما انت برياضي ما بدع علي اليوسف في برنامج الصدارة.
1: يا سلام يا سلام.
3: والله العظيم هو طيب. والثاني هذا معاذ،
1: كلكم تشجعون نفس الفريق يا عبد الرحمن؟
3: لا علي اليوسف اتوقع انه ما يشجع.
1: لا لا في البيت، في البيت
3: اي تقريبا اي.
1: ما شلون تتعصبون طيب من قوه؟
3: لا ما في تعصب، حتى اللي رحت الناس عندي بشوف اذا مباريات للهلال ومباريات مصيريه على اشوفها الحالي.
1: طيب حلو، مباراة المنتخب ايش اجواءها طيب الحين؟
3: لا اجواء المنتخب عادية ما عندي مشكلة ابدا.
0: طب ايش معنى تشوفها لحالك يا عبد الرحمن؟ سمي. تركز يعني على المباراة ولا ما تبي احد ياثر؟
3: لا اذا مباراة مصيرية لفريقي المفضل لازم اكون لحالي، يعني اركز شوي. لكن مباراة المنتخب لا عادي، كلنا نشجع فريق واحد، ما عندنا
0: كلنا نشجع الاخضر.
1: يا سلام يا سلام الله يرضى.
3: لكن بقول لك يا اخوي فهد، ترى التعصب الرياضي هذا نتج عن بعض الاعلاميين، هم اللي عززوا التعصب الرياضي، هم اللي يعني بعدين تقعد لك تتكلم عن لاعب والله يتسب لك لاعب، ترى هاللاعب هذا عنده أهل وعنده ناس يسمعونه. يا أخي يعني احترم اللاعب واحترم أهله، لا تسبه لا تتكلم عليه، لا في منصة، جميع المنصات مو منصة، أي منصة يفترض أنك تكون تتكلم عن اللاعب هذا بكلام منطقي وواقعي، مو مشكلة تنتقده سلبيا، لكن لا تمس مثلا حياته الشخصية ولا شيء ولا بعضهم يقعد في المدرجات الله يلعن الله يلعن. لا يا أخي هذا ما يجوز، ما يجوز اللعن يا جماعة الخير مهما كان، ما يجوز.
1: صادق صادق والله.
3: تشجع باحترام وروية وبدون تعصب، تناقش مناقشة هادفة، تحليل منطقي بعد المباراة ما في مشكلة. ابعد عن هالأمور هذه تسير الأمور.
1: والله صادق الروح ما يعني ما تسوى عليه ياخذ ذنب.
3: والله ما تسوى يا أخي والله ما تسوى والله اللاعبين إذا خلصوا لكم سيارة واحدة يروحون حق الفريق.
1: الله المستعان.
3: ويجتمعون في الصراحة وأنت قاعد تحرق أعصابك وهم يجتمعون يلعبون ورقة ويتعشون ويأكلون سوا في مكان واحد وفي سيارة واحدة وفي كافي واحد وفي استراحة.
1: ولا دروا عنك والله.
3: والله ما دروا عني.
1: أي والله.
3: والله ما دروا عني ولا عن غيري مو بعد. أنا هذه قناعتي أنا الشخصية.
1: والله صادق صادق عبد الرحمن الله يعطيك العافية. اتمنى لك يوم جميل ان شاء الله.
3: شكرا لكم. شكرا.
1: يا هلا وسهلا. يا مرحبا.
0: فعلا التعصب الرياضي انت لو تجي كذا تفكر فيه ليش اعصب واحرق اعصابي يعني زي ما قال عبد الرحمن في النهايه هم يطلعون الفريقين يروحون يتعشون ينبسطون يتوجون نشاطهم اللي بذلوه في هذه الكوره وجهدهم اللي بذلوه بعد معسكرات وبعد قصص وانت معصب في الاستراحه.
1: والله انا
0: يعني
1: وقفت
0: في النهايه
1: وقفت كوره
0: علشان التعصب
1: صرت ما عاد اشجع
0: أعصابك
1: مضرة.
0: تشجع الأخضر
1: مضرة لا. حتى الآن مباريات المنتخب صرت أشوفها لقطات كذا أتفرج فيها شوي وريح شوي عشان لا أرجع للعصبية.
0: في مباراة يوم الأحد الجاي
1: أنا أنا أقول لي أنا شوفي أتفرج وأوقف شوي أتفرج وأوقف شوي لأنه ما عاد أبغى أرجع للتعصب ذا والحماس الكورة.
0: إيه
1: لأن أنا مرة كنت انفجر صراحة مع التسجيل. إيه والله إيه لا والله كنت أعصب وصراخ و...
0: إيه. تقولهم أوصاف هدوا هدوا
1: حتى ما كنت أتفرج مع شخص مثلا ما كنت أتفرج مع أشخاص مثلا ند أو مثلا بينهم مشاكل مع النادي حقي وكذا.
0: في هذه الدرجة
1: إيوة
0: لا انت مضحكم.
1: انا وقفت والله وقفت.
0: في كاسات ورق قدامك وكذا.
1: لا والله المشكله كلها
0: ما تحطهم كاسات
1: بريق شاي وثلاجه قهوه مدري يعني الغلطه بعشرة الغلطه ثلاجه فلا صدق صدق والله اكتشفت انه شوفي والله ترى هو امر ترى غريزي وفطري في الرجل ترى الرجل يحب المنافسه طبيعته تنافسية مرعبة كذا تنافسية ما يحب حتى يغلط في البلوت أو يخسر في البلوت فما بالك بنادي ولا شجع. لكن مين هالواعي اللي يقدر يسيطر على هالغريزة ويخليها فيها روح رياضية أكثر من إنها عصبية وأنا أحسن واحد في العالم.
0: تحس في فرق بين البنات والشباب يعني سمعنا إحنا البنات تحط لها قهوة وشاي وتجلس تفرج في المباراة.
1: إحنا نحط قهوة وشاي ومتعصب
0: تسولف بين الشوطين تسولف مع صديقتها وترجع تكمل المباراة يا رواق.
1: احنا نعصب بوس الشوط الاول نفصل على بعض بين الشوطين نرجع نفصل الشوط الثاني للاسف.
0: طب خلينا نسمع اسماء ونشوف ايش رايها. يسعد لنا صباحك يا اسماء.
4: يا هلا والله صباح الخير.
0: يا صباح الورد هلا بك.
4: يلا حيهم.
0: حييك ويبقيك يا رب. ها كيف اجواءك؟
4: والله اسماء صاخي لي وانا فيه
0: شو في كذا وكذا دوبنا نقول البنات يجيبون قهوه وشاي وحلا
4: والله ما اعرف انا الحماس عندي مليون.
0: وحتى
4: مباراة المنتخب كنت في طرف المجلس وما ناظر اللي وراي بس ناظر الشاشه.
0: ايه
4: بقدر والله العظيم ما ادري بس يعني مو حين تعصيب بس حماس اللعب يعني انك اني اندمج في المباراه. انا خلاص اندمج في المباراه يعني ما بي أحد يقاطعني خلاص لما أنا أندمج في اللي أتفرج خلاص.
0: وتصير وسط ناس ولا تحبين الوحدك تقدرين تفرجين كذا وتركزين؟
4: لا ما أحب الحالي ما ينفع.
0: أيه.
4: لازم مع أحد حماس
0: أيه يشجع معك وكذا. أيه.
4: أي بس ما يتكلمون أنا ما أحب ليك يعلم
0: لا يحلل. أيه لا يحلل.
4: أي ما أحب أن يتكلم ولا كذا خلاص يتابع مباراة ويركز إنه يتابع مباراة بدون ما يجيب لي أشياء ترفع ضغطي.
0: اي والله اي حافظ على اعصابها شلون.
4: اي صدق يعني لما حد لما انت حين تتابع مباراه ولا شيء يجي احد مثلا يقول لعبهم لا خليني انا مندمجه في اللعبه انا ما راح اغير شيء لو قعدت اعلق.
0: اي تبين تستمتعين في المباراه.
4: ايوه
0: بدون تحليل. اي
4: ابي استمتع.
0: يمن العافية والله.
4: بس حلو بعدين ترى صرنا إن يمكن علشان شوفي يمكن الجيل ترى هذا ترى ما عندهم حماس مباريات صدق مو زينا أول
0: يشوفها على الجوال وهو جالس ساكت.
4: إيه ترى إن أول عشان متعودين على المباريات متعودين إن أصلا هي متعتنا ومتعايشين مع ناس يعني يعني استعدادات هامة للمباريات أول ملاعب أول زي كذا. إيه يمكن عشان كذا.
0: يمن العافية أسماء، ويسعدنا صباحك وشكرا على هذه المشاركة. هلا بك. وإحنا أكيد متواصلين معاكم في فقرات وضيوف قادمين، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ونرحب فيكم أصدقاء الصباح في برنامج صباح المملكة، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية. اليوم وسط كذا عالم مزدحم بمقاطع تقييم الأطعمة وأيضا استعراض المشتريات وأسعارها وأيضا تقديم جودتها، يقف الأطفال أمام خيار سهل لطريق الشهرة وأيضا التقليد، وممكن أنه يلقى الطفل الدعم الكامل في هذا القرار. اليوم راح نتكلم حول هذا الموضوع مع المشرفة التربوية والحاصلة على ماجستير في الطفولة المبكرة وأيضا باحثة دكتوراه في مجال مناهج وطرق تدريس، الأستاذة أسماء بنت عبد الله باوزير، ونقولها يسعد لنا صباحك.
1: صباح النور، الله يحييك أستاذة بدرية، يحيي المستمعين جميعا.
0: يا هلا بك والله. اليوم عندنا موضوع يعني كذا تحسين أنه حساس، الواحد لابد ينتبه له، خاصة الأمهات والآباء. يعني الأطفال أصبحوا يميلون للشهرة بشكل واضح وحاطينها كذا هدف لابد أنه يتحقق. يعني تحسين أنه من ضمن الأشياء اللي الطفل يعني أنه عادي يكون مشهور، فما مدى تأثير هذا الشيء على شخصية الطفل نفسه؟
1: إيه الله يعطيك العافية أستاذة بدرية، الموضوع مهم وحيوي فعلا. فعلا الأطفال في الزمن اللي نحن فيه ممكن يميلون للشهرة الأغلبية منهم، وشوفونه هدف أساسي في الحياة. ليش؟ لأنه ارتبط هذا الشيء بمنصات التواصل الاجتماعي وانتشارها وظهور المؤثرين، وصاروا يظهرون بصورة كنماذج ناجحة وجذابة. ممكن نطرح أسئلة على الطفل، نحن نسأله ماذا تريد أن تقدم للناس عشان يعرف إيش المحتوى اللي ممكن الإنسان يقدمه. ممكن يكون تساؤل كمان، من المهارات التي تود أن تتميز بها؟ هذه من الأشياء اللي ممكن نسأل الطفل عنها. في الجانب هذا في جوانب إيجابية وجوانب سلبية. الجوانب الإيجابية اللي هي مهارات التواصل والإلقاء والعرض، في كمان تشجيع الطفل على تطوير بعض المهارات وجوانب إبداعية موجودة عنده، ممكن تنمية الثقة بالنفس. لكن لو شفنا الجوانب السلبية راح نشوف إنه دائما يصير ربط قيمة الذات والنجاح بعدد المتابعين وعدد المشاركين. بنلاحظ في حاجة مستمرة يكون عند الشخص إلى لفت الانتباه الآخرين. ممكن يكون عنده أيضا قلق وتوتر، ودائما يقارن نفسه بالآخرين، ونحن دائما نقول نبغى الطفل أو الشخص يقارن نفسه بنفسه ومدى الإنجاز اللي حققه. ممكن يكون عنده تكوين صورة غير واقعية عن النجاح والنتائج، وإنه مو لازم يبذل الجهد اللي يستحقه، ولكن أهم شيء إنه يرضي الآخرين.
0: برضو يعني أستاذة أسماء فعلا يعني هذا الكلام صحيح، يعني تلقين الطفل كثير يضغط على أمه إنه أفتح حساب في مواقع التواصل، ممكن يجيب لها حسابات أصحابه في نفس عمره، فيبدأ الضغط إنه هي تبدأ بين إنه لابد إنه أضبط ولدي وسط هذه المعمعة في التواصل، وبين إني ما أحرم ولدي من إنه يصبح مثل أصدقائه. فكثير بعض الأمهات تلجأ لإنشاء حسابات وهمية وتترك الطفل إنه يفرغ اللي يبغاه في هذا في محتوى تحت مسمى إنه مثلا ولدي مسولفجي ولا ولدي عنده هذه الموهبة خلي الناس تشوفه. فكيف ممكن إنه يعني تأثر في هذا الطفل بشكل إيجابي بشكل سلبي؟ كيف ممكن إنه الأم تضبط الموضوع بحيث إنه تصير هي المراقب يعني لهذا الموضوع، بحيث نروح لتنمية الإبداعات والمواهب اللي عنده؟
1: صحيح كلامك يا أستاذة. المهم أن الأم تعرف يكون في سؤال مهم عندها، إيش الهدف من إنشاء الحساب؟ إذا كانت الأم تبى تنشأ حساب للطفل على أساس يعرض فيها قصصه رسوماته إبداعات عنده، بشرط أن يكون في الإشراف الكامل وحماية خصوصيته وما نربطها دائما بعدد المشاهدات، هذا النوع ممكن يكون فيه دعم للطفل، ممكن يكون فيه مساحة للتعبير عن نفسه من خلال ما ينجزه سواء رسومات أو قصص أو غيره. وهنا ركزنا نحن هنا على التعلم والموهبة. لكن إذا كانت الأم تسعى لجمع المتابعين، فإنه الطفل إيش راح يصير عنده؟ ناحية سلبية اللي هو التقدير، يأخذ التقدير الخارجي وما في تقدير ذاتي، يشعر دائما بالإحباط إذا ما لقى تقدير من الآخرين، زي ما ذكرنا قبل شوية يقارن نفسه دايما بالآخرين، ما يقارن نفسه بنفسه ومدى الإنجاز، ويصير تركيزه كله على الشهرة. فالأم تعرف إيش هو هدفها، مو الهدف بس إنه يقلد أصحابه أو يكون عندها وعي هي، لأن وعيها هذا راح ينتقل للطفل بدوره.
0: برضو أستاذة أسمى، يعني أنت لو فتحنا الآن إحنا نكون واقعيين، لو فتحنا مواقع التواصل يعني نلقى شريحة الأطفال اللي فاتحين حسابات ويعرضون

0: أشياء كثيرة، حتى لو ما كان طفل. يعني عندنا تحديات الأكل اللي كثير نشوفها فيديوهات التحديات، ونكتشف أن أطفالنا قاعدين يسوونها برضو يعني موضوعات ومحتوى الخاص بعناية البشرة بالميك أب. يعني هذا الشيء أصبح اعتيادي أن الطفل يفتحه ويتفرج فيه، يمكن خاصة للبنات. فكيف أننا يعني نقنن تعرض أطفالنا لمثل هذا المحتوى، خاصة فيما يخص التحديات؟ يعني إحنا شفنا تحديات جدا تروح ناحية الخطورة على صحة الطفل وأيضا على حياته.
1: صحيح كلامك، صحيح أستاذة بدرية. الوضع الحالي فيه تحديات، نحن الوضع فيه تحديات بالنسبة لمعظم الأشياء اللي تعرض، عن الأكل، عن البشرة، عن يعني نوعا ما تكون أشياء تافهة، يعني ما في محتوى جيد. كيف أقنن أنا الأطفال؟ أول شيء لازم نوفر بدائل. إيش هي البدائل؟ أنا أتكلم عن مرحلة الطفولة مبكرة، المفروض عنده أنشطة يمارسها، لعب حر، قراءة، رياضة، فنون، سواء كانت هذه الأنشطة فردية أو جماعية. لو قلنا الطفل راح يتابع هذا الشيء، لازم نضع ضوابط، تكون حسابات مخصصة للأطفال، متابعة ما يشاهده الطفل بشكل دوري، إنه تكون الأم دائما تتابع معه عشان تشوف اللي تابعه، تفعيل أدوات الرقابة، بمعنى ضروري كمان تحديد أوقات محددة لاستخدام هذه الأجهزة. لما بنتكلم عن المحتوى وقلنا إنه في محتوى نوعا ما تافه أو غير مفيد، في محتوى جيد ترى، بس نحتاج نبحث ونشوف. مثلا عندنا، أنا وقفت على كثير، مثلا في بعض المشهورين يجيكي شخص يتكلم عن قصص الصحابة والأنبياء وبأسلوب بسيط وجذاب، حتى أنت كشخص كبير تستمتعين وأنت تتابعين هذا الشيء. في عندنا مثلا أشخاص يتكلم مثلا شخص عن تجاربه وانتقاله من مكان لآخر، ونقول لنا هذه التجربة بأسلوب سلس، تستمتعين أنت وطفلك، ممكن تتابعينه، في فائدة وفي استمتاع في نفس الوقت، ففي محتوى جيد إذا بحثنا عنه. النقطة الثالثة، ننمي التفكير النقدي عند الأطفال. طبعا نحن في الوضع الحالي لازم ننمي التفكير النقدي في ظل هذه التحديات. فأسأل الطفل في حوار، إذا كنا نشوف أنا وطفلي شيء معين، أسأله هل المحتوى هذا في رأيك مفيد؟ ممكن أسأله اللي نشوفه على الشاشة الحين، هل هي حقيقة؟ هذه حياة الحقيقية الواقعية أو لا؟ في نقطة كمان، تعزيز قيمة الطفل، زي ما قلنا بعيد عن المضاعف، بعيد عن آراء الآخرين، دايما أحفزه أنت مبدع، أنا لاحظت أنك تساعد الآخرين، يعني دايما يكون المدح والثناء على جوانب إيجابية، ما أركز عن المظاهر والشكليات. مهم جدا جدا القدوة، إحنا دايما نتكلم كتربويين ونقول النمذجة، يعني أنا كأم إذا أنا أصور باستمرار طول الوقت، إذا أنا أتابع حسابات تافهة، أتحدث عن الناس هذول اللي المشهورين اللي ما عندهم محتوى جيد بفخر وباعتزاز، هذا رح يأثر على الطفل، لأنه يسمعني وهو قاعد، هو هذه الأشياء كلها يتعلم من خلال النمذجة هذه والقدوة. فنحن لما نتكلم عن هذه التحديات كيف نقننها، نرجع نقول في عملية توازن، أخلي أرجع الطفل لطبيعته، الطفل يحتاج حركة، اكتشاف، لعب، وفي جزء بسيط محدود هو اللي يكون مع الشاشات، اللي هو يتعامل مع الشاشة، ولكن مع الضوابط اللي ذكرناها.
0: يعني أنت الآن أخذتينا لسؤال جدا مهم، اللي هو يعني إحنا نشوف كثير في حسابات أشخاص يعني كبار، يصير من ضمن الفقرة اللي ينشرها على المتابعين فقرة خاصة بطفل، يعني يكون هذا الطفل لطيف في ردات فعله، أو أنه خفيف دم، يعني يضحك في رياكشنات اللي طلعها للشاشة للمتابعين. فتحسي في شوي من سرقة طفولته، أنه أنا يعني المتابعين يصيرون يسألون عن هذا الطفل، أنه طلع لنا، يطلبون من الشخص البالغ أنه يطلع لهم صور هذا الطفل اليوم وش سوى في يومياته، فيصير هو لما يشوف أن المتابعين كثير يتابعون هذه الفقرة فيصير يركز عليها. هل فيها نوع من السرقة، وأيضا سرقة طفولة هذا الطفل الصغير في عمر مبكرة؟ هل أنه إحنا إذا يعني يعتبر إشراف الأهل على حسابات الأطفال وأيضا إدارتها فيها نوع من الحماية لطفولتهم، ولا هي أيضا إدخالهم في هذا الموضوع ممكن يكون فيه سلب للطفولة، لأنه الطفل برضو ما طلب أنه يطلع ويصير مشهور؟
1: صحيح. نحن لما نتكلم عن النقطة هذه، طبعا لازم إشراف الأهل هو إجراء وقائي وضروري لحماية الطفل من المخاطر الإلكترونية والاستقلال وانتهاك الخصوصية، فهذا الإشراف ضروري.

0: وهو ناحية وقائية. لكن لما نيجي نتكلم زي ما ذكرتي إنه تحول الطفل إلى محتوى أو صانع محتوى، هذا الشيء فيه طبعا سلب لطفولة الطفل هذا. عندنا الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية نشرت ضوابط المحتوى المتداول عبر المنصات، وشددت على منع تصوير الأطفال بهذه الصياغة كجزء من المحتوى اليومي، معتبرة ذلك تجاوز لا ينسجم مع المسؤولية الإعلامية والأخلاقية. طبعا هذا في حماية للطفل، فهذا هذه القوانين والضوابط التي توضع من قبل المسؤولين هذه مرة قوانين جميلة حمت الطفولة. عندنا أصلا كمان نظام حماية الطفل في المملكة من جميع أشكال الإيذاء والاستغلال التجاري والإعلاني عبر وسائل التواصل، هذا من 1436. فنحن عندنا قوانين تحمي الطفل، لأنه مو كل أهل على قدر من المسؤولية. ممكن الطفل الأهل يكونون في جهل عندهم بالنواحي دي، وممكن يكونون يبغون في استغلال للطفل وطفولته. هذه الضوابط والقوانين تحمي طفولة الطفل وتحميها من هذا الانتهاك.
1: برضو من وجهة نظرك أستاذة أسمى، يعني إيش العمر المناسب لدخول عالم السوشيال ميديا بحيث إنه يكون في يعني الطفل يعني يتحافظ على صحته النفسية وأيضا يتحافظ على طفولته من إنها تستغل أو إنها تسرق منه؟
0: صحيح، عندنا الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ذكرت إنه الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تكون من 13 سنة على الأقل، حد الأدنى 13 سنة عشان استخدام إنستغرام، سناب شات وغيره. لكن بلوغ الطفل 13 سنة ذكروا إنه لا يعني بالضرورة إنه جاهز نفسيا واجتماعيا لاستخدام هذا الشيء. ممكن يختلف من طفل لآخر، ممكن طفل 13 سنة ممكن طفل يوصل إلى 16 سنة وهو غير مستعد. لما نجي عندنا الهيئة العامة لتنظيم الإعلام اللي عندنا في المملكة العربية السعودية أقرت أنظمة للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بمعنى أنها حطت تصنيف عمري سنوات كل سنة إيش يناسبها بالنسبة للألعاب الإلكترونية، المواد المرئية. هذا إيش فائدته التصنيف العمري؟ هذا الهدف منه أساسا مساعدة الأهل على اختيار المحتوى المناسب لسن الطفل عشان ما يكون أكبر من سنه ويتعرض لمحتوى غير مناسب، وهذه كلها طبعا ضوابط لحماية الطفل.
1: كلمة أخيرة ونصائح أخيرة قبل الحقيقة ما نحبين نختم هذا اللقاء لأهميته الحقيقة في هذه طفولة أبنائنا، فكلمة أخيرة ونصائح أخيرة تقولينها توجهينها لكل من يسمعنا الآن وأيضا لجميع الآباء والأمهات.
0: الله يعطيك العافية أستاذة بدرية. الكلمة الأخيرة أنا أتكلم كتربوية وكأم. نحن في أوضاعنا الحالية وفي الزمن هذا مشغولين، طبعا كل الأهالي مشغولين، لكن لازم نحطهم في الاعتبار إنه طبعا الطفل جزء مهم ولازم نهتم بالجانب هذا. أنا لازم أركز في مرحلة الطفولة على إنه يمارس الحياة الطبيعية اللي هي اللعب والنشاط والحركة لأنه طبيعة خصائص المرحلة هذه محتاج لهذا الشيء. لكن أضع جزء بسيط منه للشاشات، لكن تكون تحت ضوابط معينة. هذا الإجراء اللي قاعدين نسويه ويسوونه الأهالي ترى ياخذ من وقتهم. الأسهل علي كأم إني أعطي الطفل الجهاز طول الوقت وأنا أرتاح، لكن إحنا ما نبغى هذه الراحة اللي فيها ضرر على الطفل. نبغى نضغط على نفسنا في مقابل إنشاء جيل واعي وجيل صحي بعيد عن هذه الشاشات وعن التفاهات اللي نشوفها ساعات، لأنه في محتوى جيد، في وعي عند المجتمع، بس نحتاج نذكر بعض باستمرار. والله إن شاء الله استودعنا الله أبنائنا.
1: آمين يا رب العالمين. أستاذة أسماء بنت عبد الله باوزير، مشرفة تربوية وأيضا ماجستير في الطفولة المبكرة وباحثة دكتوراه في مجال مناهج وطرق تدريس، كل الشكر لك على هذه النصائح الجميلة وعلى هذه المشاركة الرائعة. شكرا لك على قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
0: أشكرك أستاذة بدرية والمستمعين، إن شاء الله يكون فائدة في هذا اللقاء. الله يعطيك العافية.
1: حياك الله. فإذا مستمعينا الكرام، يعني بعد هذه الوقفة أمام هذه الطفولة التي إحنا مسؤولين إننا نراقبها وإحنا مسؤولين إننا نحافظ عليها، لابد إننا نغرس إنه في أبنائنا إنه مفهوم النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد المتابعين أو المشاهدات، بل بما يقدمه الإنسان من أثر وقيمة ومحتوى نافع. وإحنا أكيد معنا فقرات متنوعة فيما تبقى من حلقتنا لليوم بإذن الله، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح

0: المملكة.
1: صباح المملكة.
2: كأس العالم.
3: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب، وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
2: كأس العالم.

0: اهلا وسهلا بكم اصدقائي في برنامج صباح المملكه، وحياكم الله في فقره مشاريعنا. طبعا يعني في هذه الفقره مستمعينا اللي تسلط الضوء فيها على جمعيه حضارات للتراث. يعني هذه الجمعيه هي احدى الجمعيات المهتمه بالحفاظ على الموروث الثقافي السعودي وتوثيقه وتعزيز دوره في التنميه الثقافيه والاجتماعيه. بنتعرف في هذا اللقاء على اهداف الجمعيه ورسالتها، ويسعدنا نرحب بضيفنا الدكتور احمد مهجع نائب رئيس جمعيه حضارات للتراث. حياك الله وياك دكتور احمد.
1: حياك الله اخوي فهد والساده المستمعين.
0: بدايه دكتور احمد، يعني ودنا يعني نتعرف مع بعض ونعرف المستمعين بجمعيه حضارات للتراث ورسالتها الاساسيه.
1: حياك الله اخوي الكريم. جمعيه حضارات طبعا هي اكملت عامها الاول ولله الحمد الان، والجمعيه اصلا تعد احدى الجمعيات التعاونيه الرائده في السعوديه، والتي تهدف الى تعزيز الوعي بالتراث الثقافي والحضاري ودعم هذا التراث كقيمه استثماريه تنمويه. الجمعيه طبعا اسست كجزء من الجهود الوطنيه لدعم رؤيه السعوديه 2030، والتي تركز على تعزيز الهويه الوطنيه، تنمية المجتمع أيضا من خلال الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي.
0: جميل. مر عليها سنة كما تفضلت دكتور، صحيح منذ تأسيسها؟
1: صحيح طلبك. نعم.
0: ممتاز. طيب وش الدوافع اللي أسهمت في تأسيس الجمعية قبل سنة من الآن؟ يعني وش الحاجة التي جاءت لتلبيها في المجتمع؟
1: في الحقيقة طبعا فكرة تأسيس جمعية حضارات هي عبارة عن ردة فعل لدى نخبة من المثقفين والأكاديميين والمهنيين للحاجة المتزايدة لتوثيق وصيانة الموروث الثقافي، خصوصا وأننا نعيش بتحديات حديثة تواجه هذا التراث مثل الضغوط العمرانية، التغيرات الاجتماعية السريعة، ومن هنا ولدت حضارات في منطقة حال.
0: جميل. طيب ما أبرز البرامج والفعاليات التي تنظمها الجمعية على مدار العام؟
1: طبعا في أشياء دورية لكل سنة نقدمها، هناك أشياء نوعية. لعلنا نتكلم الأشياء اللي الجمعية تعتقد أنها قدمت إضافة إلى المجتمع الحائلي. عندما عقدت شراكة مع الهيئة العليا لتطوير محمية الملك سلمان في تنفيذ ورشة المباخر الحائلية، وهي إحدى الحرف التي لها أصولها من حيث المواد، من حيث المواصفات والتنفيذ، استطاعت الجمعية حقيقة أن تمكن 11 رائد أعمال من الشباب السعودي لهذه الحرفة، وأن تحتضنهم لمدة 6 أشهر، وأن يخرجون بمنتجات هي عبارة عن علامات تجارية لكل واحد منهم. الأمر الآخر أيضا، الجمعية بحكم أنها أيضا تضم الكثير من المثقفين والأكاديميين والمهنيين، شاركت بشكل فاعل جدا في المؤتمر الدولي للسياحة المستدامة والتراث في رحاب جامعة حائل، من خلال تنفيذ العديد من الورش، تقديم العديد من المحاضرات أيضا ذات العلاقة. إضافة إلى ذلك أخي الكريم، الجمعية كانت حاضرة أيضا في فعاليات المنطقة كرالي حائل، والفعاليات الوطنية كيوم العلم ويوم التأسيس واليوم الوطني. إضافة إلى ذلك في هذا العام كان هناك شراكة فاعلة ثقافية مع بيت الثقافة، أقمنا فيها العديد من الورش التفاعلية وكذلك العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات. أيضا في داخل مقر الجمعية نفذنا العديد أيضا من الحرف الموجهة أيضا إلى الفتيات والنساء في حرفة النطو أو ما يسمى في السدو والمنسوجات. نعم. وكذلك تشكيل الأخشاب فنيا كقيمة تجارية لرائدات الأعمال.
0: جميل. يعني من كلامك دكتور، لو أراد الشخص البحث في الموروث الثقافي السعودي وأيضا الوثائق التي تدل على هذا الموروث، عندما يلجأ إلى جمعية حضارات للتراث سيجد مراده؟
1: نعم نعم أخي الكريم، ونحن لله الحمد ما زلنا الآن في لقاءات عن بعد مع دارة الملك عبد العزيز، وهي الرائدة في مثل هذا المجال. نعم. فإحنا من ضمن أهدافنا إضافة إلى الجانب الثقافي والورش والندوات، لدينا أهداف سامية حقيقة في التحقيق والترجمة والتدوين أيضا، كل هذه الأمور من ضمن الأهداف، ونسعى حقيقة إلى شراكات كبيرة جدا، سواء كان مع منظمات القطاع الغير ربحي في المنطقة كجمعية القرية للتراث في حائل، أيضا كمنهج جديد بين الجمعيات حتى لا تعمل الجمعيات كجزر منفصلة عن بعضها، بل أنها تتحد في بعض الأهداف ليكون الأثر أكبر للمجتمع المحلي وأصحاب المصلحة.
0: جميل. طيب، ما أبرز الإنجازات التي تفخر بها الجمعية، ودعنا نقول دكتور أحمد العلامة الفارقة في جمعية حضارات للتراث؟
1: والله احنا حقيقة نفخر، وهو ليس سرا الآن، بأن احنا الآن في آخر خطوة في تسجيل العلامة التجارية لجمعية حضارات، لمنتج سيحمل لوجو وبصمة خاصة في المملكة اسمها نطو، ونطو هي عبارة عن هي المرادف للسدو في المنطقة الشمالية النجدية. وهذه علامة تجارية نهدف منها حقيقة أن يكون للجمعية منتجات تجارية تدمج ما بين الأصالة في الحرفة والثقافة النسيجية، وما بين التطور التقني ودمجها مع التأسيس الصناعي الحديث، بحيث نمكن الفتيات المتوسطات العمر بنقل الثقافة من الكبار السن والأمهات إلى هؤلاء البنات، وكذلك أن يكون مصدر دخل لهن، تستطيع من خلالها أن تعمل على التمكين المهني لرائدات الأعمال، ويكون لهن أثرا مجتمعيا واضح.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب، ماذا دكتور أحمد عن الطموحات المستقبلية، الخطط المستقبلية، الأهداف الأخرى التي تودون الوصول إليها إن شاء الله؟
1: حقيقة الأهداف أنا أقول لك يعني كبيرة جدا. فمن حيث مثلا المنظومة الثقافية، نسعى حقيقة أن يكون هناك مجلة ثقافية خاصة في الجمعية تعنى بنشر الأبحاث وفي التحقيق في كثير من هذه الأمور. نسعى أن يكون عندنا هناك أيضا قنوات إعلامية مرئية ومسموعة وبرامج ومنتجات، وأن يكون عندنا ذراع إعلامي يشارك كثير الفعاليات كمؤسسة تجارية ثقافية موثقة. إضافة إلى ذلك أيضا نسعى إلى أن يكون عندنا أيضا أكثر من ذراع تجاري يتعلق في هذا الأمر في الجانب الثقافي، خصوصا أن منطقة حائل هي منطقة غنية حقيقة، وهي إحدى المناطق الزاخرة بالثقافات، فهي ملتقى الحضارات ودروب القوافل، وأيضا ملتقى الشعراء والعشاق، وهي جزء عزيز علينا كباقي مناطق المملكة.
0: جميل. قبل أن نختم دكتور أحمد، لو أراد شخص البحث أو الوصول لجمعية حضارات للتراث عن طريق المنصات الرقمية والإلكترونية، إلى أين يذهب؟
1: طبعا لنا حظ في هذا الأمر، إحنا لدينا موقع ولدينا وسائل التواصل ولدينا أرقام في هذا الأمر إذا كان من خارج منطقة حال. وإذا كان من داخل منطقة حال أيضا، فمقر الجمعية يرحب في كل من لديه رغبة حتى للاستطلاع أو للتطوير أو للتمكين أو للمشاركة، فجمعية حضارات وجميع من سبيها تفتح أيادي التعاون لكل هؤلاء الفئات.
0: جميل. ختاما دكتور أحمد مهجع، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
1: الكلمة الأخيرة أقول أنه السعودية حقيقة فيها من الكنوز الثقافية ما يفخر فيها أي سعودي حقيقة، داخل المملكة وخارج المملكة، سواء كان من التراث المادي أو التراث اللامادي. وإن شاء الله جمعية حضارات وأخواتها من الجمعيات ذات العناية بمثل هذه الكنوز سيكون لها أثر في المستقبل القريب، أثرا واضحا جدا يساعد في عجلة التنمية في المنطقة بشكل خاص وفي الدولة الحبيبة السعودية بشكل عام.
0: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك دكتور أحمد مهجع، نائب رئيس جمعية حضارات للتراث، شكرا على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكرا جزيلا لك والجميع السادة المستمعين.
0: في أمان الله.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام أصدقاء الصباح، هذا الصباح الجميل من برنامج صباح المملكة. واليوم بنتكلم عن مصطلح نفسي يا فهد، كذا يبرر لنا كيف أنه كثير يتمسك بآراء ويطرح مبادئ وأيضا إجبار من حوله على الانتماء لها، واللي هو التحيز التأكيدي
1: جوي.
0: إيه يعني كذا، هو يعني لما تجي تعرفه هو ميل معرفي لا إرادي للبحث أو تفسير أو يمكن تذكر المعلومات بطريقة تتوافق مع معتقداتك وأيضا افتراضاتك السابقة، ويؤدي هذا التحيز إلى تجاهل أو رفض الأدلة اللي تتعارض مع قناعاتك. هذا الشيء يعيق الوصول إلى الواقع الموضوعي.
1: يا سلام. ويشمل أيضا ثلاثة أقسام تتلخص في البحث الانتقائي اللي هو التحيز في البحث، جمع الأدلة التي تدعم رأيك فقط وتجنب المصادر التي تتحدى أفكارك، التفسير الانتقائي أيضا للحقائق وتفسير المواقف الغامضة لتناسب نظريتك الحالية حتى لو كان التفسير غير منطقي، وعندك التذكر الانتقائي كل شيء على كيفك، ها؟ استدعاء الذكريات التي تثبت صحة معتقداتك ونسيان المواقف التي تعارضها.
0: ومن أبرز تأثيرات هذا التحيز استقطاب المواقف، وبحيث أنه يزداد الخلاف تطرفا بين الأطراف المختلفة، يعني يكون فيها نوع كبير من التطرف رغم تعرضهم لنفس الأدلة، كما تدعم منصات التواصل هذا التحيز بما يسمى

0: بالتضخيم وتعمل الخوارزميات على إظهار المحتوى اللي يوافق توجهاتك فقط، مما يعزز التحيز.
1: أي والله، أي والله. فإذا شفت واحد عزيزي مسمى متمسك برأيه، أعرف أنه تشبع بهذه الأدلة وعنده تحيز تأكيدي،
0: ما تستغرب
1: وما يغير. يعني في نظام طالع بين فترة، ما أقوله اسمه عشان لا أحد يروح يبحث عن الموضوع، نظام حق أكل ما أكل زي الدايت كذا جديد. أنتم طيبين، أنتم أهم شيء، هذا أهم شيء. أنا يا جماعة الخير قاعد أتناقش مع واحد، أنا الشخص هذا، أنا طبعا ما لي علاقة في النقاش ولا لي علاقة في الموضوع ولا أبغى أتناقش فيه. الشخص والله ما أعرفه بدري، والله ما أعرفه، ما أعرف، التقيت فيه في تلك اللحظة بحكم أنه عندنا عمل. قلت له لا، أنا أشوف أنه نظام سيء ويؤدي للتهلكة. قام قال إيش اللي سيء؟ لا يا ابن الحرارة ركز، لا تخليني نفصل عليك. طلعت فيه تفصل علي
0: يعني شخصنها، يعني هذا نوع من التطرف، يعني يذهب إلى آخر الطرف الآخر المخالف لك.
1: يعني لا، هو إيش سوى؟ جاب أنه أمثلة أنه أمه تستخدم النظام هذا، جاب أنه نتائج
0: إلا إلا هو صح وأنت رأيك مو صح،
1: كل شيء جابه يثبت قناعته جابه. طيب إيش اللي تضاد؟ طيب الأراء الطبية، طيب أراء الناس، الدكاترة، التخصصات، لا كله غلط. أنت مضحك عليك.
0: إيه، فأنت تعرف سبحان الله الألسنة دائما مغاريف في القلوب، تعرف أنه إلى أي درجة هذا الشخص واعي ومستوعب بالانفعالات ومستوعب للسلوك ومستوعب هل هو متطرف، هل هو متمسك برأيه. وهذا هو التحيز التأكيدي اللي ذكرناه في هذه التقرير. فإذا مستمعينا الكرام، إذا منحنا إحنا أنفسنا فرصة للاستماع للرأي الآخر بدون هذه التعصب في الموضوع، زي ما ذكرنا اليوم الصباح في الباكر في موضوع التحيز للمباريات وللكرة، يعني آخر التطرف هو اللي ما راح يوديك لأي نتيجة. يعني مو لدرجة أنك أنت متحيز لهذا الموضوع تروح تبحث عن المعلومات، عن المصادر، عن الأدلة، عن البراهين، على أساس تعزز وجهة نظرك. لا، اليوم لابد أننا نتفهم الواقع، نتخذ قرارات أكثر بموضوعية. يعني إذا صادفت شخص متمسك برأيه بشدة، يعني لا يصير الموضوع ناد من اللي يفوز كأنها معركة. لا، هي يعني في النهاية أنت تفهم هذا الشخص المتطرف، يعني في النهاية نتيجة لأنه يبحث عن أدلة ومعلومات تعزز موضوعه، لا يبحث عن ما يتوسع أكثر ويبحث عن أشياء موضوعات تخالف رأيه، ما رأي الآخرين. فهنا يصير في اتزان. لكن إذا أنت بحثت عن شيء موضوع أنت متطرف له، بحثت عن أدلة تثبته، أنت الآن ما صرت موضوعي ولا متزن بصراحة.
1: جنون يا أخي، جنون والله، جنون أنك تفرض وجهة النظر بطريقة عشوائية وبطريقة غوغائية بحيث أنك تكون أنت الصح. ترى غلط
0: غوغائي.
1: إيه لا، لأنه فيه معليش يعني ما أبي أقول همج، أوكي، لأنه في ناس والله العظيم يعتقد أنه هو خلاص إذا آمن بشيء وصدق الشيء واعتقد أنه صح، خلاص هو صح والباقي خطأ. طيب ما عندي مشكلة، شوف الناس خطأ، بس لا تفرض عليه.
0: هو صارت معركة، يعني
1: إيه؟ لا تفرض،
0: إيه؟ معركة من يفوز.
1: تقبل أنه أنا عندي وجهة نظر أخرى، معتقد آخر، فكرة أخرى، تقبل يا أخي. يا الله،
0: أخذوا وعطى، إلين أفوز، ما ينتهي الحوار إلين أفوز.
1: وشوف، أخذوها نصيحة، وأنا أولكم أخذ النصيحة هذه برضو لنفسي. أي نقاش لا يفيدك في حياتك،
0: يا سلام عليك،
1: في مع أسرتك، لا يفيدك حتى في، ما بقول في سرحانك، ما بقول لك في الحياة كذا أنت مسرح قاعد تفكر أوه بيفيدني، لا تكمل،
0: لا تدخله،
1: لا تكمل بالنقاش فيه، وخلك مبتسم أو امسك جوالك وبين لهم أن موضوعكم تافه.
0: أيوه، أنه خلاص لا تخوض فيه، أنت عندك القرار تدخل في هذا الحوار. هدف من الحوار وشو؟ هدف من التواصل الإنساني وشو؟ انه توصل الحل او توضح وجهة نظر بطريقة يتفهمها الآخر.
1: يا سلام، توسع افكار وتبادل معلومات. وبين ونصيحة كمان برضه زيادة خارج نطاق هذا، اذا في واحد يتنرفز في المواضيع خالفه بس عشان يتنرفز. لا لا لا لا، امزح معكم يا جماعة، لا تخش ولا تخوض هذا النقاش.
0: نطلع فاصل.
1: يلا بينا.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة.

0: آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وحياكم الله مستمعين الكرام في ساعتنا الإذاعية الثالثة. اليوم عندنا يعني كذا تحس أنه هذه الأيام كذا ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات كبيرة، يعني أصبح المكيف يعني جزء أساسي من تفاصيل يومنا، سواء في المنزل سواء في العمل أو حتى في السيارة، يعني أصبح جزء مهم جدا في السيارة، وما حد صار هو وسيلة راحة ولا رفاهية، لا بالعكس صار لابد منه حتى وعنصر مهم للحفاظ على جودة الحياة وأيضا الإنتاجية والراحة النفسية. لكن أحيانا لما تجي تراجع أداء المكيف ولا تظهر فيه بعض الأعطال البسيطة اللي ممكن إنها تأثر على كفاءته أو تزيد من استهلاك للطاقة بدون إحنا ما ننتبه، اليوم في فقرة اسأل مختص اليوم راح نتعرف على أبرز الأسباب اللي ممكن إنها تؤدي إلى التقليل من كفاءة أجهزة التكييف، وأيضا أهم الإرشادات اللي ممكن تساعدنا على تجنب الأعطال المفاجئة خاصة خلال موسم الصيف. وخلونا نرحب بالأستاذ عبد الله سديس مختص بالتكييف ونقول له يسعدنا صباحك.
1: أسعد الله صباحك خير أختي بدرية، أسعد الله صباح المستمعين.
0: يا هلا بك والله، يا هلا بك والله. اليوم عندنا المكيف، يعني الحقيقة تحس أنه رفيق في جميع وعنصر مهم في الأماكن اللي أنت تتواجد فيها، في السيارات ولا في العمل ولا في المكان، يعني حتى صار إذا أنت بتطلع مع العائلة يسألون هل المكان اللي بنطلع فيه فيه تكييف أو لا. يعني كيف ممكن أنه للمستهلك اختيار المكيف المناسب خاصة في المنزل يمكن أو في بقدر المساحة اللي راح يستخدم فيها هذا التكييف، وأيضا يؤدي احتياجاته الفعلية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا ودي أصحح أن التكييف عنصر أساسي عندنا موجود هنا. التكييف أصبح رفيق لكل مكان، ما يستطيع الشخص أنه يعمل بدون تكييف مناسب أو درجة برودة مناسبة، لأنه الزيادة زي ما نقول أخت النقص، إذا زادت البرودة عليك ما قدرت أنك تجلس، وإذا قللت البرودة برضو ما قدرت أنك تجلس. التكييف عنصر أساسي من البداية، وتأسيسه لابد أنه يكون في اهتمام بتأسيسه من البداية. إذا كان التأسيس صحيح من ناحية قواطع الكهرباء، من ناحية سماكة الأسلاك، من ناحية الفيش اللي موجود، من ناحية جودة التركيب، وهذه احنا دائما نقول نص جودة التكييف بتركيبه. جيب لي والله جهاز أقل سعر لكن اللي يركب متمكن وفنان راح تحصل على اللي أنت تحتاجه. لكن التركيب عنصر أساسي، إذا كان تركيبك جيد، إذا اتخذت اتبعت الصيانة الدورية وهذه شكلها بسيط جدا، فأنت تستطيع أنك تحقق البرود اللي أنت تحتاجها وتكتفي بالمكان اللي فيك. من البداية سعة المكان

0: سعة التكييف لما يكون المكان ما أخذ سعة التكييف المناسبة، ما أخذ حلول التكييف المناسبة، هذه يأثر ويقلل من جودة التكييف.
1: يعني الواحد إذا جاء يشتري الحقيقة مكيف يعني يحتار في كمية الخيارات اللي موجودة قدامه ومطروحة أيضا في السوق. يعني نعم. في عندنا برضو المكيفات الموفرة للطاقة، إيش أبرز الفروقات بينها وبين غيرها؟ وبرضو هل تستحق هذا السعر يعني عند الشراء لأن أسعارها نعم. تقريبا عالية؟
0: نعم، شوفي الدولة مشكورة قاعدة تشوف كل اتجاه من مناحي الحياة للرفاهية المواطن، وهذه قاعدة أساسية. حتى في مستوى المكيفات لما نزلت الاستهلاك عن الطاقة والهيئة المسؤولة عن الطاقة وأصبحوا ينزلون الاستهلاك لكل جهاز، أصبح في وعي في استهلاك الطاقة، أصبح في مكيفات تعمل بالطاقة الشمسية، أصبح في حلول كثيرة. ونزلت بعدها لما تسن القوانين تبدأ تصاغ الأشياء وترتب على حسب احتياج كل شخص، فأصبح في مكيفات الآن في نظام الأون أوف وفي مكيفات نظام الإنفرتر. نظام الإنفرتر هذا يختلف توفير الطاقة عندك من ألف إلى باء إلى جيم، وقبلها كان اللي تذكرين نجوم، خمس نجوم صحيح. أربع نجوم، فهذه كلها. لكن وش الجهاز اللي تستخدم؟ ما هو كل جهاز غالي، ابحث عن التركيب، وهذه قاعدة، ابحث عن اللي يركب، ابحث عن الشركة اللي تركب قبل ما تبحث عن السعر. إذا كنت تبحث عن السعر ولا يهمك اللي تركب، لابد تفرق بين جهاز كهربائي ثلاجة أو غسالة وبين مكيف. الغسالة والثلاجة تأخذها وتحطها وتشبكها بالكهرباء، ما عندك أي أعمال إضافية تأثر على جودة الحاجة دي. تعليماتها بسيطة، الثلاجة لا تحطها ماء لا لا كذا وخلاص، ومعظم الثلاجات ببيوتنا تستمر. ونفس الشيء في مكيفات، حتى لو جيتي للبيوت القديمة تلقينه قديم ومستمر ومن أحسن ما يكون، ويمكن لو تشوفين ما له وكيل. ولو جيتي لصاحب البيت قلتي له بغير مكيف ذا وبعطيك مكيف أحسن منه أحسن نوع جهاز، قالك لا لا لا هذا كويس خله لا تحرك. ليش؟ لأنه في أعمال إضافية، هذه اللي إحنا نقولها نص جودة التكييف تركيبه. ابحث عن اللي يركب قبل ما تبحث عن اللي يتعلمون عندنا، عن اللي يجي ويتعلم ويقعد له ثلاث شهور ثم يفتح له محل.
1: يعني أنا لو بجيب
0: معينة، أنا الفرق أنا عنك تروح لمناطق معينة إحنا كلنا عارفينها، ثم يجيك واحد بسيارة لا عليها شعار شركة، لا في لبس شركة، لا في تمكن بالأعمال.
1: يعني أنا لما بجي بركب مكيف في البيت لازم يعني تكون العمالة اللي تركب لي من شركة وليس من نفس المحل.
0: شوفي في محلات الآن اللي موجودة عندنا، في لا بد أن نفرق. لما نيجي تجي تأثث بيتك أنت تروح المحل الأجهزة الكهربائية، فتلقاه عارض لك غسالات وثلاجات وكذا زي المراكز الكبار اللي احنا نعرفها بدون ذكر الأسماء. لكن في محلات تكييف، المحلات هذولي لما تروح لهم وتقول لهم مشكلتك في حلول التكييف ما يعطيك تفاصيلك، لأنه هو أقصى شيء عنده تلقين المكيف سبلت أو الكاسيت. لكن لما تجي لشركة تكييف من التأسيس، شوفي في الآن لما يبنون الكود السعودي مشكورين، والبلديات يعملون بشكل احترافي. لما يحط الكود السعودي ما يحط من الرأس كذا، يحط وفق الأشياء ودراسات. الآن بدت الناس تستوعب أنه لما أجي من البداية أنا أسس مكيفاتي من بداية الأعمدة، من بداية ما أبني بيتي، لأنه أنا لما أسس من البداية بقلل أمتار النحاس. لما أسس من البداية راح مثل ما أنت تجين لما حق الديكورات ويجي يعرض عليك خيارات ويقولك بحط كرنيشنة وبحط كذا وبحط كذا وبحط البلاط النوع الفلاني وبحط كذا ويعطيك شكل، نفسه تراه حق التكييف. حق التكييف لما تيجي لما يعرض لك خيارات كثيرة عنده

0: مكيف شباك، عنده مكيف من الشباك في نوع سبيريت في نوع عادي، في عندك مكيف خاص للمصعد، في يعرض عليك المكيف المخفي، في يعرض عليك المكيف الكسد في المطبخ، في يعرض عليك حلول تقليل عليك من البداية. لكن في فرق لما تجيه وانت عظم، اوكي ممتاز كمان اذا جيت وانت عظم، لكن تيجي لما يعرض عليك يقولك كم ارتفاع السقف عندك، والله اذا ركبت كونسلت راح تحصل على التوفير الفلاني وبتكون التكلفة وكذا. لما تيجي عند فواتير الكهرب معروف ان الانفرتر يوفر حوالي 27%، لما تيجي عند فواتير الكهرب في ناس الان صار الوعي المالي مرتفع جدا. في فرق لما اجي انا ادفع كل شهر 700 ريال على فاتوره، ثم باخر السنه عندي انا الاستهلاك طلع عندي والله زياده 7000 ريال، لما اركب لي انا اجهزه صح وادفع فيها مبلغ خلال السنوات جايه كلها كامله انا وفرت على نفسي.
1: صحيح.
0: فهذه الاشياء مستحيل بائع يجي عندك مو مهندس ومتخصص بالتكييف راح يعرضها عليك، ما راح يعرض عليك الباكج.
1: يعني الحقيقة شيء مهم أنه قبل تأسيس المنزل الواحد يفكر في هذا الموضوع اللي هو موضوع التكييف، لأنه بيوفر عليه كثير في الفواتير. وأيضا في حال هو رغب أنه يشتري منزل لازم يحط باله على موضوع التركيب، تركيب نفس التكييف. برضو في عندنا محور الصيانة، الصيانة والمحافظة على أداء التكييف. يعني كثير نشوف ونلاحظ برضو أنه بعد تركيب التبريد بعد مرور الوقت يصير في انخفاض في كفاءة التبريد. يعني احنا حابين نعرف إيش الأسباب هذه وكيف إحنا نقدر نحافظ على الكفاءة التبريد بهذا الجودة، سواء كان في صيف شديد الحرارة ولا كان في مثلا أشياء تساعد أنه المنزل يبقى أو المكان العمل أو الشركة تبقى تحافظ حتى لو كان في أبواب مثلا تصرف أو تخرج هذا البراد اللي يبقى في المبنى.
0: ممتاز. شوفي أول شيء على المحور الأول بس نقطي جزئية بسيطة. أول كانوا أبائنا والفكرة السائدة أنه المكيف جهاز من ضمن الأجهزة من التأثير. الآن فرق الناس، فرقت الخيارات، تغير الفكر، تطور التكييف، صارت في حدود، صار في عندك 27% من فاتورتك أو 70% من فاتورتك سببها المكيفات.
1: صحيح.
0: صحيح. لابد أنك تشوف التكييف زي الكهرباء زي السباكة. ما تشوف التكييف جزء من الأثاث لما أجي أأتس. هنا الفكر لابد هنا يختلف. الجزئية الثانية بالنسبة للصيانة، أي جهاز يحتاج صيانة، لكن مو أي واحد ينظف لك. أنت لو نظفت مرة واحدة بالسنة، الآن أجهزتكم لو أي واحد ما نظف جهازه من شهر شهرين يشوف صوته ويسمعه وهو شغال، ثم يروح يشيل بس الفلتر اللي برا، ما أقول لك نظف كامل، شيل الفلتر اللي برا وراح غسله ونشفه ورجع مرة ثانية ويشوف صوت مكيفك اختلف كثير
1: كثير.
0: فما بالك لما أنك أنت الوحدة الخارجية، يعني الوحدة الخارجية هذه تتعرض لغبار اللي نقولها الحين، هذه داخل بيوت توسخت، لأن الجهاز الوحدة الداخلية تسحب هواء وتعطيك هواء بارد، تسحب الفريون عن طريق الوحدة الخارجية، فما بالك الوحدة الخارجية تتعرض في خلال الشتاء المطر هذا يجي بعده عج، العج هذا بيجيب لك غبار، مع المطر بيلصق على اللي برا
1: يلصق عليه. الصيانة بتكون لكل مو بس للجهاز اللي موجود عندي في الغرفة، يعني حنظف حتى الجهاز اللي المراوح اللي موجودة فوق.
0: أنا بختصرها، أنت مرة واحدة بالسنة دخلة الصيف اطلب شركة تكييف متخصصة. تقولي ليش شركة تكييف متخصصة؟ أقول لك لأنه صعب أنك تجي شركات التنظيف، لأن شركة التنظيف ما هو متخصص اللي ينظف المكيف ينظف كنب. شركات التنظيف

0: ضيف، لكن الشركة التكييف المتخصصة تعرف تفرق بين الإنفرتر المكيف وبين العادي. الإنفرتر المكيف فيه لوحة كهربائية بالوحدة الخارجية، بالمكيف العادي ما فيه لوحة، لو جالها موية خرب المكيف عندك.
1: صحيح.
0: فأنت لابد أنك لو مرة واحدة بالسنة نظفت المكيف عن طريق الشركة، أسعار التنظيف في متناول اليد، ثم بعدها أنت بديت كل أسبوع تشيل الفلتر عن طريق الخادمة وتنظفه وتنشفه ثم يرجع تشغله، مكيفك ثق تامة إذا كنت مركب صح، والله يدوم عندك إلى 15 سنة. والشواهد عندنا ببيوتنا وبيوت أبانا، الشواهد موجودة. صحيح. نشوف مكيفات من أيام الأبو قبل 12 سنة
1: ولا زالت شغالة بكفاءة عالية وجودة عالية. برضو في عندنا مفاهيم خاطئة يعني ومعلومات خاطئة كثير تنتشر عن أعطال المكيف، ممكن أنه يستغلونها بعض الفنيين ولا مقدمين الخدمات ويصيرون يكلفوننا في إصلاح أعطال المكيف مبالغ وهي تصير الفاتورة عالية. برضو أنت ذكرت أنه تكفيل المكيف وكذا، فهل فعلا يعني في مقولة تقول أنه إطفاء المكيف وتشغيله بشكل متكرر ممكن أنه يستهلك الكهرب أكثر من أنك لو تركته شغال بطريقة مستمرة، فهل هذه المعلومة صحيحة ولا مجرد اعتقاد شائع؟
0: طيب أنا بقول لك حاجة، وش اللي يسحب كهرب بالمكيف؟
1: وش هو؟
0: الكمبرسر، النتعة على قولتنا. أغلب تأكيدا كلامي، بعض البيوت الكهرب القديم إذا اشتغل المكيف ضعف الكهرب شوي. الفرق بين الكمبروسر الانفرتر والنوف، الانفرتر ما يفصل من كهرباء، ينزل لحد 10% ثم يرجع يشتغل. الانوف يفصل من الكهرباء ثم بعدها يشبك.
1: الشبك
0: والفصل هذه هي في سحب كهرباء. زي ما تقولي واحد اثنين ماشيين مثلا بطريق واحد المدينة معينة، الاول من يوم ما طلع من مدينته من الرياض لحد ما وصل مثلا المكة وهو دعسة واحدة ما رفعها ما رفع رجله، والثاني لا كل ساعة يوقف ويطفي السيارة وينزل ثم يرجع. هذا تلقين استهلاكه أعلى.
1: صح.
0: عرفتي؟ هذه الفكرة من الانفرتر. دائما نقول انت تحتاج الانفرتر، لكن الانفرتر أول ما تشغله ترى مو بارد، انتبهوا ترى مو بارد، ما هو زي نظام الأون أوف. عشان نقول كذا عشان إيش؟ إنه الناس يعرفون.

0: 23 ايه؟ وعلى اقل مروحه واتركه
1: ايه؟
0: تلقاك وفرت كهرب.
1: يا سلام. طب في ناس تقول لا هذا
0: معليش بتجي بنظام الان اوف واللي حاط انفرتر بوسط غرفه ثم من اول ما تشغله والله مو بارد رحت نزلت درجه الحراره
1: ايه؟
0: ثم رفعت المروحه لاخر شيء. الجهد اللي تعطيه للمكيف يسبب سحب كهرب. الجهد اللي جاء الوساخة اللي تصير بالمكيف تسبب سحب كهرب زيادة. جهد هي عملية.
1: طيب الحين هذه الطريقة اللي هي الأون والأوف ممكن تعطيني سحب زيادة للكهرباء، وإني إذا يعني تركت المكيف شغال ومخفض تبريده وبدرجة حرارة كويسة هذا يساهم في إنه يحافظ لي على فاتورة الكهرباء. لكن في ناس تقول إنه ممكن يقلل من عمر المكيف، هذا صحيح؟
0: طيب بقول لك وش يعني، شوفي بالعام من حاسي اختي
1: إيه؟
0: شوفي خلينا نتكلم بلغه سلسه وسهله عشان ياخذني المتلقي. وش المكيف؟ المكيف كومبرسر مواسير نحاس يمر فيها غاز تبرد الوحده الداخليه، يجي هواء ثم يطلع لك الهواء بارد. الثلاجه كومبرسر مواسير نحاس ترتفع لفوق تبرد الثلاجة، ترى نفسها تبريد.
1: ايه؟
0: هي نفسها، بس فرق احنا قلنا هذا ما في تدخل بشري، ما في تدخل للمستهلك، وهذا في تدخل. فهنا هي اللي تقف الفكرة.

0: أول حاجة إذا كنت تبني التكييف اعتبره عنصر أساسي معك، ابدأ من البداية حتى تقلل تكلفة التكييف عليك. ما دامك ركب، إذا جيت تركب ركب عند فني، لا تسترخص المبلغ ثم بعدين تندم. إذا ركبت صح وأسست صح تكييفك، تلفيت الحرائق، تلفيت العطب، تلفيت هامش اسمه تكييف، ترى يقولون عندنا عامية أغت من فني التكييف لا دخل بيتك ما فيه، يدخل ويحوس جدارك ويحوس الدنيا عليك. نظف كل أسبوع، الخادمة مثل ما عندها أعمال أسبوعية تنظف الشيء أسبوعي، الله ليهينك أضف عليها أنه الفلتر. أنت عندك في البيت ترى شغلة الفلتر شيل ما تاخذ منك ثانيتين، شيل وطلع الفلاتر ونظفها ورجعها. حققت الأشياء دي كلها، تأكد أنه بند التكييف راح تنساه مثل ما كنا ننسى الشباك أول.
1: الله يا سلام. مختص التكييف الأستاذ عبد الله إسديس، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل حقيقة المثري اللي فيه نصائح جميلة فيما يخص التكييف، وخاصة في هذه الأيام الحالية في أيام الصيف. فكل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم، وأي واحد يحب يتواصل موجودة، وسائل التواصل حقتي تستطيع حتى لو كان خارج منطقة الرياض، ترى أنا أخدم الناس وأنفع الناس، وحتى لو كانوا بعيدين من بالمسألة مسألة مادة قدر ما هي مسألة زكاة علم. شكرا لك أختي بدرية.
1: يا هلا بك والله، نورتنا.
0: حضرت.
1: فإذا مستمعينا الكرام، نأمل أنه هذه النصائح اللي استمعنا لها من الأستاذ عبد الله المختص بالتكييف أنها تساهم في العناية أيضا بالمكيفات والصيانة الدورية، اللي هي أكيد ليست رفاهية، هي خطوة مهمة لضمان الأداء الجيد وأيضا توفير استهلاك الطاقة وتجنب الأعطال المفاجئة في أوقات الحاجة. نتمنى لكم أجواء باردة ومريحة في هذا الصيف بإذن الله، وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في برنامج صباح المملكة.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
4: كأس العالم.
5: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
4: كأس العالم.

0: وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. راعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول الذي تنظمه جامعة طيبة، والذي يعد جسرا يربط الطلاب بسوق العمل ويسهم في تعزيز فهمهم لمتطلبات المهن المختلفة، بما يهيئهم للاستعداد الجيد وبناء مستقبلهم الوظيفي. وللحديث أكثر عن هذا الملتقى وأهدافه وفرصه المتاحة أيضا للطلاب والخريجين، نستضيف الدكتور بندر الحميدي عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة. حياك الله وبياك دكتور بندر.
1: حياكم الله جميعا.
0: بداية دكتور بندر، نود التعرف أكثر على برنامج الجاهزية المهنية، ما أهدافه وأيضا كيف يسهم في إعداد الطلاب والخريجين لسوق العمل؟
1: حياكم الله. طبعا أولا جامعة طيبة مؤخرا أطلقت برنامج الجاهزية المهنية، وهو أحد مبادرات النوعية التي تركز وتهدف إلى تعزيز جاهزية الطلاب والخريجين لانتقالهم لسوق العمل. طبعا هذا من خلال يعني تطوير المهارات المهنية والشخصية، كذلك لرفع مستوى الوعي لدى الخريجين والطلاب بمتطلبات القطاعات المختلفة في سوق العمل.
0: جميل.
1: نعم.
0: كم يبلغ عدد الجهات والقطاعات المشاركة دكتور في ملتقى التوظيف هذا العام؟
1: طبعا أكثر من 70 شركة وقطاعات يعني غير ربحية وحكومية شاركت في هذا الملتقى. تنوعت في قطاعات في مجال الصحة والسياحة والتقنية، كذلك في الخدمات والمالية والصناعة والتشغيل. طبعا شملت جميع التخصصات أو الاحتياجات في سوق العمل.
0: جميل. ما أبرز الفرص الوظيفية دكتور والتدريبية أيضا التي تقدمها للطلاب والخريجين؟
1: طبعا ركز ملتقى التوظيف والمعرض المهني على برامج الوظائف المباشرة بين الشركات والخريجين، كذلك برامج في التدريب التعاوني والتدريب المنتهي بالتوظيف، كذلك توجد برامج للتأهيل والتطوير المهني. جميع هذه البرامج يعني بفضل الله خلال يومين السابقين منذ اطلاق الملتقى برعاية كريمة صاحب السمو بدت يعني انطلاقته وتحقيق بعض المخرجات، وبإذن الله تعالى انتهي يوم الخميس
0: بإذن الله. بإذن الله. من وجهة نظرك دكتور، ما الأثر المتوقع لهذا الملتقى على شباب على الشباب والشباب بشكل عام؟
1: طبعا احنا اليوم بإذن الله تعالى من خلال هذا الملتقى نتطلع أن يسهم في تعزيز فرص التوظيف والتأهيل المهني، كذلك بناء جسور بين الطلاب مع الشركات وجهات التوظيف، وتمكينهم من التعرف على احتياجات سوق العمل، استكشاف الفرص المهنية، كذلك يدعمهم في رفع نسبة مستوى التنافسية والكفاءة والكفاءات الوطنية في الحصول على هذه الوظائف والفرص.
0: جميل. ختاما دكتور بندر، كيف ينسجم هذا الملتقى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري؟
1: ينسجم من خلال ربطه مباشرة بمستهدفات الرؤية وبرنامج تنمية القدرات البشرية. احنا نسعى بإذن الله تعالى أن هذا يكون الملتقى جزء من تمكين طلابنا وخريجيننا وتعزيز موائمة مخرجات الجامعة مع احتياجات سوق العمل، لرفع الكفاءة الجاهزية لدى الطلاب والكفاءات للمشاركة في التنمية الاقتصادية بإذن الله تعالى، ودعم الشراكات الفاعلة بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الحكومية وخاصة كذلك وغير الربحية، بإذن الله تعالى أن يحقق مستهدفات التوظيف المطلوبة للرؤية والتنمية بإذن الله.
0: بإذن الله. كل الشكر لك دكتور بندر الحميدي عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة، شكرا على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكرا لكم ولوقتكم. شكرا لمتابعينكم.
0: حياك الله. في أمان الله.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. واليوم عندنا في فقرة بالأرقام راح نتكلم عن الشاي ومكانة الشاي، وراح نتغنى في الشاي لأنه مو بس مشروب يقدم يعني كذا في أوقات يعدل المزاج أو يقدم بعد وجبة. يعني ترى القهوة ما تقدم بعد وجبة دسمة.
1: الشاي
0: أيوة
1: أوصف لك يا
0: تخيلوا ملك
1: الشاي.
0: القهوة يغني في الشاي. هذه سبق صحف الحقيقة.
1: لا نعطيهم جو يعني.
0: تحس إنه الشاي رفيق الجلسات العائلية وأيضا رفيق الضيافة وأيضا حاضر.
1: هو يجمع
0: بكل أنواعه، شاي نعناع، شاي حبق، شاي أخضر، شاي في كل المناسبات. لا معليش حاضر والله.
1: إيه هو اللي يجمع إيه. أصلا إيه. تخيلي ما تيجي أصلا جمع فيه قهوة سودة ما تيجي. بس في جمعة أحلى.
0: وش؟
1: قهوة السعودية.
0: قهوة السعودية.
1: أقسم بالله يا جمعتها.
0: غير. واليوم عندنا فقرة بالأرقام راح نتوقف عند إحصائية كذا لافتة تكشف حجم استهلاك الشاي في المملكة العربية السعودية وأيضا ترتيبها عربيا وقيمة وارداتها السنوية في مشهد كذا يعكس مكانة هذا المشروب. يعني ترى أنا أحب أتغزل في الشاي وأيضا في أهميته في تفاصيل حياتنا اليومية. وش تقول لك الأرقام؟
1: تفضل.
0: يقول لك تعد المملكة العربية السعودية من بين أبرز الدول المستهلكة للشاي على مستوى المنطقة والعالم، إذ يقدر حجم الاستهلاك المحلي بنحو 8 مليارات كوب سنويا وفقا لإحصاءات البنك الدولي. وأيضا يظهر الرقم مدى الارتباط العميق الذي يحظى به الشاي في المجتمع السعودي باعتباره جزء أصيل من الضيافة اليومية وأيضا من العادات التقليدية.
1: وبحسب تقرير يقول لك حلت المملكة في المرتبة الثالثة عربيا في استهلاك الفرد للشاي بمتوسط تقريبا يقول لك رطل 98 سنويا، متقدم على الإمارات ب 0.72 كيلوغرام أو رطل، بينما تصدرت المغرب القائمة ب 1.22 كيلوغرام، تلتها مصر ب 1.01 كيلوغرام، ويعد المعدل أعلى من المتوسط العالم الذي يبلغ نحو 0.7 كيلوغرام للفرد سنويا.
0: وتستورد المملكة العربية السعودية ما يزيد على 53 مليون كيلوغرام من الشاي سنويا من دول عدة تتصدرها الإمارات، سريلانكا، الهند، كينيا والأردن، بإجمالي واردات تتجاوز 1.3 مليار ريال سعودي، ما يعكس حجم السوق وأيضا اتساع الطلب. يا جماعة نجم المشروبات صراحة الشاي.
1: يعني وجهة نظرك يعني.
0: اسمح لي نجم المشروبات
1: لحالك أنت.
0: أرقام قاعدة تكشف لك يعني معلش. عادة موروث يعني أصبح ثقافة اجتماعية سعودية.
1: 2 مليون كوب قهوة يستهلك صباحياً.
0: ما شفنا إحنا أرقام للقهوة.
1: لا شفنا.
0: طب إيش تجيب لنا أرقام للقهوة؟
1: بكرة أجيب لكم أرقام.
0: هذه زي القصيدة. فإذا ما بين هذا الفنجان اللي يقدم للضيافة أيضا يجمع الأصدقاء ماسك عليك كل شيء، يبقى الشاي رمز للكرم، رمز للألفة وعادة كذا متجذرة في المجتمع السعودي منذ أجيال. الطلب متزايد يا جماعة على مختلف أنواع الشاي واللي مطروح في الأسواق. يعني كذا تحب تروح تكتشف وش الأنواع الجديدة اللي نازلة من الشاي والمذاقات أيضا إيه موجودة، وله طريقة خاصة يعني في التحضير. يعني كذا له تحسوا أنه فيه ذائقة، فيه شوية كذا يدخل في الثقافة الاجتماعية. فإذا هذه من أبرز الإحصائيات والأرقام اللي تخص الشاي واللي تم يعني أخذها في المملكة العربية السعودية. وإحنا وصلنا لي آخر دقيقة في حلقتنا اليوم. وش تقول يا فهد؟
1: أيوة ما
0: بعد التغزل في الشاي وش تقول لك؟ بدك تقول شيء؟ عبر.
1: عبر
0: قصيدة ما عندي مشكلة.
1: كل يهف على قرصة، هذا عندنا مثلا في الجنوب. لكن أهم شيء الاستمتاع، سواء كان شاي والقهوة واللمة الحلوة هي أهم شيء وهو لب الموضوع. شفتوا كيف اللفة؟ ما خرج نموذجي. طيب عموما مستمعينا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكل شاركونا في موضوع اليوم. وش كان أصلا؟
0: كان عن التعصب الرياضي.
1: صح، ما أنا عصبي
0: لأنك ما تشرب شاي.
1: لا والله ما أعطيتها جرعة قهوة كفاية اليوم. طيب وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام الثرون بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع وعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عام للبرنامج فتحساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي والمحزن مليان ضرغامة جلمود الصنديدة كجلمود صخرة حطه وسيله من علي بدرية خالد، إلى أن نلقاكم إن شاء الله يوم الخميس الونيس. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كأس العالم،
2: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
1: كأس العالم،
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: المستشار على إذاعة الرياض.
4: بسم الله، السلام عليكم، مساكم الله بالخير، أهلا ومرحبا مستمعينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من المستشار. اليوم المستشار النفسي الدكتور سلطان العصيمي، أخصائي العلاج النفسي، الضيف الدائم لهذه الحلقة الأسبوعية. أهلا ومرحبا دكتور، شكرا لوجودك.
5: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
4: دكتور، اليوم بنسولف في موضوع أعتقد أنه مهم جدا ويعاني منه كثير من الناس. أنت اخترت لنا موضوع صراحة جميل جدا، فبالتالي اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى بنسولف في المشاركة، أم الأنانية أم إرضاء الآخرين. وهذا أعتقد أنه موضوع يشغل كثير من الناس، ويمكن خلينا نقول يشغل الناس المثاليين بشكل أكبر. تكثر معي؟ تفضل.
5: احنا لما نتكلم عن اختيار موضوع كيف نعلم أبنائنا التوازن الصحي في العلاقات، منذ السنوات الأولى في حياة الطفل نحرص أحيانا على تعليمه المشاركة، فنقول له شارك ألعابك، عط أخوك اللعبة، لا تكن أنانيا. هذه من الأشياء اللي تغرس في الطفولة عند الأبناء، وهذا بشكل جيد أحيانا، ولكن إذا زادت هذه الممارسة ورفض الطفل، قال ما أبغى أعطي هذه اللعبة، على طول حنا نطلق على هذا الطفل أنه أناني أو أن أهلي يعلمونها الأنانية، فهذه من الأشياء اللي غير صحية، وحنتكلم عنها بشكل مفصل.
4: ممتاز. ذكر المستمعين، كل من أراد التواصل عبر هاتف الإذاعة المباشر 011-40-53. اليوم الدكتور يبي اتصالات، صح ولا لا؟
5: أي نفتح المجال للاتصالات
4: والأسئلة. علي قال لي الدكتور يبي اتصالات، فلو سمحت محمد نبع على الأرقام، فناخذ إن شاء الله اتصالاتكم مستمعينا ومداخلاتكم عبر هاتف الإذاعة 011-40-53. منذ السنوات الأولى في حياة الطفل نحرص على تعليم قيمة المشاركة، فنقول له شارك ألعابك، أعطي أخاك جزء مما لديك، لا تكن أنانيا. لكن هل تساءلنا يوما، هل المشاركة تعني أن يتخلى الطفل دائما عما يريده؟ وهل رفضها أحيانا المشاركة يعني أنه طفل أناني؟ ومتى تتحول الرغبة في إرضاء الآخرين إلى نمط نفسي يرهق الإنسان طوال حياته؟ اليوم إن شاء الله بنتكلم في هذه القضية التربوية والنفسية اللي مهمة أكيد، شلون ربي طفل كريم متعاون دون أن يفقد حقه في وضع الحدود، وكيف نعلم المشاركة بدون أن يتحول إلى شخص أناني أو إلى شخص يعيش لإرضاء الآخرين. ويمكن السؤال أيضا المهم اليوم في تعاملاتنا العامة مع الناس، مو بشرط الأطفال، حتى الكبار يا دكتور يعانون أحيانا في بعضهم من أنه يقول فلان والله شايل في خاطرة فلان، فتلقاه يعيش في دوامة الإرضاء للآخرين وممكن ينسى نفسه تماما. هذا أيضا موضوع أعتقد أنه يعني قاعدين نشوفه قدامنا وكثير من الناس يعانون فيه، ولو ايش رأيك؟
5: بلا شك صحيح أنه اليوم في بعض الشخصيات اللي ذكرتها في المقدمة أنه حريص على رضاء الناس فينسى نفسه، بالذات إذا كان على الشغل على مستوى العمل. في بعض الناس إذا بذل مجهود في العمل ينسى نفسه ويقدم الآخرين، بعض الناس حتى في الراحة ممكن أنه يؤثر الآخرين على نفسه. فحنا نقول اليوم إذا ركز الإنسان على نفسه بشكل كبير واشتغل على أنه يريح نفسه ويحب نفسه، لأنه حنا عندنا خوف من الأنانية، أنه والله اللي يحب نفسه الآن للأسف ظاهر مفهوم غير صحيح،

0: ان الانسان اللي يقدر ذاته ويحب نفسه ويراعيها على طول يطلق عليه اناني، فبعض الناس يخاف من هذا اللفظ.
1: طب دكتور شلون ادري شلون اعرف انا هل انا وصلت الى درجه الانانيه بحب النفس او انا بالعكس في درجه ممتازه الان في مساله اني احب نفسي؟ متى اعرف الفرق وشلون اقدر افرق بين الموضوع؟ لانه فعلا في خلط احيانا عند الناس في الامر.
0: لما نتكلم عن الشخص اللي يحب ذاته، في محبة الذات يوصل الإنسان أنه لا يقدم أحدا على نفسه إلا في وقت الحاجة. بمعنى اللي خلنا نقول لأعطي مثال أكثر، الإيثار. يعني مثلا نقول واحد عنده إيثار، واحد عنده مثلا عدم إيثار. أنا أحب نفسي فأنا لن أسمح أحد يتقدم أبدا إلا إذا في شيء طارئ. يعني والله مثلا اليوم أنت عطشان ومرة عطشان وأنا الموية هذه لي أنا، فأنا أروح أؤثر على نفسي وأعطيك الموية، فهذا إثار، أثرت على نفسي. طيب أنا أحتاجها، طيب أنا أحب نفسي إيه، بس أنا ما في حاجة هذه الموية الآن، أنت أكثر مني حاجة فأؤثرك على نفسي. الشخص الأناني يهم نفسه رقم واحد، أنا ومن خلفي الطوفان، حتى لو ما أحتاج هذا الشيء هذا ملك لي فما راح أعطيه أحد، فما عنده لغة الإثار أو العطاء أو اللي ممكن تقديم المصلحة للآخرين. فالشخص اللي يحب نفسه ممكن ينظر إلى هذا الموقف بإنسانية أكثر، أنه أنا ممكن ماذا أستفيد، عنده القدرة أن يناقش نفسه. الشخص الأناني اللي عنده أنانية طول الوقت يبغى كل شيء له، تحتاجه ما تحتاجه أبغى أكون أنا آخذ، أنا الأول، أنا الأفضل، أنا الأحسن، وممكن يحارب الناس من أجل ذلك الشيء. ولكن محبة الذات مختلفة تماما عن الأنانية. محبة اللي عنده أنانية ما يعرف يؤثر، ما يعرف يقدم الآخرين، ما يعرف يعطي، ما يعرف مرة يمشي لك ومرة يمشي له. لا، اللي يحب نفسه يقدر على حسب حاجة الشخص اللي أمامي.
1: ما فهمت دكتور.
0: طيب أوضحها بشكل أكبر. لما نتحدث عن الشخص الأناني، شخص ما يهم له أنا وخلاص. طيب في واحد يحتاج، لا، عنده هذا الرغبة، الرغبة بالملكية، كل شيء لي أنا، أنا مقدم، أنا الأول في كل شيء، هذا شخص الأناني. طيب في واحد يحتاج، أنت هذه علبة الماء، لا هي ملكيتي وخلاص. طيب في واحد يحتاج علبة الماء يشربها، لا لا لا، مستحيل أحد يأخذ أغراضي، مستحيل أحد يشرب شيء من عندي، هذه أنانية. طيب في واحد يحتاج مساعدة، ما راح أقدم مساعدة لأحد حتى لو ما يكلف هذا الموضوع، عنده رفض تام، عنده تضخم ومحبة لذاته بشكل عالي جدا، يعني عنده تضخم. اللي عنده اعتدال في محبة ذاته، أنا الإنسان أنا أحب نفسي. طيب لما أحب نفسي وفي احتاج من بعض الناس عنده قيمة عالية من محبة الذات، العطاء، أنه أقدم أعطي الآخرين في الوقت اللي أنا أقدر أعطيهم، اللي أنا عندي قدرة للعطاء. طيب أنا أحتاج علبة الموية مثلا، مثلا الأول اللي مع الشخص الأول، ذاك ما يحتاجها فممكن ما يعطيها أحد. طيب أنا احتاجتها وفي شخص احتاجها آخر، اللي عنده محبة لذاته يروح يناقش نفسه، هل أنا أحتاجها أو لا؟ يعني عنده قدرة على الإثار. الأناني ما يؤثر، يعني لما نيجي نتكلم عن المبدأ الأساس، الأناني ما يؤثر ولا يقدم أحد على نفسه، قيمة عنده بالنسبة له. اللي يحب نفسه يعطيها، يرضيها، يرضي الآخرين من حوله. أنا لما أحب ذاتي أبغى الناس اللي من حولي سعيدين، بس ما أضغط على نفسي عشان الناس، ما أقدم الآخرين علي، فهذه هي مدمن محبة الذات.
1: طيب أنا بالنسبة لي الآن عندي طفل صغير في البيت مثلا،
0: أوكي،
1: فأبي أربيه على مسألة أنه ما يحب نفسه ولا يكون يعني أيضا يعني يؤثر بكل شيء أو يكون يعني كل اللي في يده لغيره مبله، فبالتالي كيف أقدر أوازن بين الأمرين في تربيتي لطفلي؟
0: شو في اعتقاد عند كثير من الآباء والأمهات أن الطفل الجيد هو الذي يوافق دائما ويتنازل، يعني هم يقول عط لعبتك، الواحد يقول سم، يتنازل دائما. هذا اعتقادهم أن هذا الطفل جيد. اليوم أحد المراجعين عندي ونتكلم عنه نقول متى تقول أن الله أحسن عزاك في تربيتك في أبنائك؟ إذا كان دائما يستأذن منك ويطلب منك وأي شيء تبغاه يطلب الطلب، ما يعبر عن شعوره الحقيقي، هذا أنت كذا روضت هذا الطفل وليس بنيت ثقته في نفسه. فلما نجي نتكلم عن الفرق ما بينهم، الفرق في الناحية النفسية هناك فرق بينهم كبير. أول شيء المشاركة، التنازل القسري، إرضاء الآخرين. المشاركة سلوك اختياري نابع من الرغبة، أنا ودي والله أعطيك هذه اللعبة أشارك فيها. التنازل القسري هو أن يشعر الطفل أنه مجبر على تخلي شيء خاصة، اللعبة هذه حقتي فأنا مضطر غصب عنك تعطيه ترى عشان ما عاقبك أو ما هاوشك. فهذه لما نجي نفرق الفرق ما بينهم أنه الاختيار أو المشاركة هي جزء جيد أن الطفل يبادر من عنده، ولكن اللي نحرص عليها اللي هو التنازل القسري، هذا يشعر الطفل بالقلق، وأحيانا يجعله ضعيف الشخصية، يصير ما عنده سلطة، ما عنده إرادة، يشعر أنه مسلوب الإرادة. فلذلك حنا دائما نقول الاحتياجات الآخرين أهم أم احتياجاتي، دائما نركز فيها. وهنا نبدأ بدور تربية إرضاء الآخرين في تشكل الشخصية. إذا بدأت تعطي الآخرين، إذا طلب منك واحد وأمرت ابنك يعطيه عشان ما يزعل، هنا بدأت البذرة في إعطاء الآخرين والحرص على رضاهم. أحد المراجعين اليوم يقول دائما طفلي يقول لي أنا صحي بابا، يحتاج طول الوقت الأبروف القبول. فهذا مشكلة، هذا لما يكبر بكرة ما يبغى أحد يزعل منه. طيب إيش يتشكل عليها بكرة في شخصيته؟ يصير هذا شخص يريد إرضاء الآخرين دائما.
1: طيب وش نصحته وش سوي؟
0: الأصل دائما وين؟ أنه علم الطفل أنه في شيء تسويه مرة تمدح ومرة ما تمدح. يعني بعض الناس المدح الزائد يصير يتعود الطفل على أنه دائما أي تصرف يسوي لازم يمدح. قلت الآن مدامك أشبعت حاجة المدح والثناء والتشجيع عند الطفل، ابدأ خليه يعمل أعمال فردية مع نفسه عشان ما يحتاج أحد يروح يشوف يقول أنت كويس. خليه يرسم لوحده، يقول أنا حط طفلي كل مرة يجي يسوي أي تصرف بسيط حتى لو يشرب موية يقول بابا أنا كويس أنا شربت موية. طيب ليه وصلنا له هذا التشجيع الزائد؟ الأفضل أنك تشجع الأشياء الكبيرة، هذا عنده الآن إشباع عالي، ولو بطول الوقت يسوي شيء عشان ترضى عنه عشان تشوفه كويس. أنه لا عادي يوم من الأيام يقول أنا ترى سويت كذا، يقول له حتى أنا أسويها. الناس كلهم يقول أنا أحسن من كل الأولاد لأني أنا أجلس معك في المجلس. طيب لا، أنت كويس والأولاد كويسين، بحيث أنه ما يصنع التفرقة ما بينهم. حتى على المدى البعيد بعد ما يكبر الطفل بذات اللي يتعود على المدح والقبول والثناء، وحيصل مرحلة طول الوقت يبغى يمدح، إذا ما حد مدح زعل. يعني أنا لازم أكون محط الانتباه، لازم أبحث عن لفت الانتباه، لازم أبحث عن الاهتمام والمدح بالثناء. فهذه برضو ممكن تكون جانب سلبي للطفل.
1: طيب دكتور، من خلال معاشرتك للناس ويعني رؤيتك اليوم، الجيل الجديد فيه سمات مختلفة كثير، هل تتفق في هذا ولا كل الأجيال متوافقة في سماتها؟ وإيش التأثير الرئيسي في اللي خلق هذه السمات الجديدة في الأطفال؟
0: شوف اليوم السمات، خلنا نقول هي سمات واحدة، ولكن في طبيعتها اختلفت. يعني مثلا على السمات الجيل الأول غير اليوم،
1: مثل إنه
0: اليوم إيقاع الحياة سريع، الانفتاح عالي، الثقافة انتشرت بشكل سريع. يعني أول لما ترجع للثقافة البيئات والمجتمع كلها محدودة على كل بيئة، اليوم العالم كان أصبح قرية واحدة. ممكن الثقافة اليوم اللي تطلع اليوم ممكن بعد يوم الثاني ممكن تشوفها في بلد ثاني في مكان ثاني. فالبيئة لا اختلفت، وسمات الشخصية اليوم تختلف، والتغيرات سريعة، إيقاع الحياة سريع، طريقة تعبير الناس وتعاطيهم مع هذه المعطيات يؤثر في شخصياتهم.
1: يعني اليوم نشوف كثير من الأطفال عندهم انعزال أكبر، عندهم حب لأنهم يجلسون مع أنفسهم أكثر من أول، المشاركة صارت أقل بكثير، الرغبة في الحديث مع الآخرين صارت أيضا أقل، ولا أنا قاعد أبالغ وقاعد أتكلم عن حالات شخصية؟
0: لا لا، شوف أتفق معك، وهذا واقع ملحوظ والكل يشاهد منه. كثير من الآباء والأمهات اليوم يشتكي من أبنائه، يقول بدينا نشوفهم ينعزلون، لأنه مش اللي تغير اليوم، مش الجديد. الجديد اليوم الألعاب الإلكترونية، بلاي ستيشن والجيمينج بشكل عام. يعني حتى ما نتكلم عن أطفال صغار، نتكلم حتى عن المراهقين. اليوم العزلة صارت كبيرة جدا، حتى اليوم حتى على مستوى الكبار. يعني تجين المشاكل الزوجية، زوجة تقول زوجي من يوم يجي من الدوام لين الساعة 12:30 على البي سي يلعب جيمينج. يعني دخلنا في مشكلة أنه صار في اعتمادية. فالحياة اليوم اختلفت، الاهتمامات أول سابق أن الطفل اليوم يجي فيه أسرة، فيه جامعة، فيه مجتمع يجلس فيه، فيه خروج، بذات يمكن القرى شوي محافظين بس مو بمرة، فأتوقع أن الدنيا كلها كذا مدام الأجهزة الإلكترونية موجودة في حوزة الناس. حتى شوف الطفل أبو سنتين تلقاها يمسك الأيباد ويعرف يحركه.

0: بصباعه كذا يحرك يدخل على اليوتيوب يدخل على الألعاب ولا الأشياء. فصار اليوم الجيل هذا جيل تقنية، فلها تأثير بلا شك لها تأثير. متى نشوف مشاكلها على المدى البعيد؟ لما نتكلم عن المشاكل الشخصية على مستوى الرهاب الاجتماعي وجدناه بشكل مرة كبير للناس، بالذات الجيل هذا اللي طالع، الناس اللي ما عندهم تواصل مع الآخرين، عزلة اجتماعية، بعض الناس بعض الحالات تصل إلى اكتئاب، وبعضهم أثرت حتى على مستواه الدراسي بعد ما راح للجامعة ومتعود أنه يقابل الناس. طيب في الجامعة في برزنتيشن هيتقدم، في عرض حتناقش الدكتور عندك في في المقرر اللي أنت اللي تدرسه، تبي تروح تناقش المرشد الأكاديمي، فيجدون صعوبة. وشفتهم يعني للأسف بشكل كبير في الفترة اللي راحت في تخلفهم عن الجامعات، يخلص الثانوية ما قدر أكمل جامعة أو يجيب أعذار واهية. فهذه من السلبيات لوجود التقنية عند الأطفال أو عند هذا الجيل.
1: متى يعني متى أعطي ولدي التقنية؟ طيب
0: شوف، التقنية حنا نقول كل شيء يقنن يكون صحي، كل شيء يقنن. يعني نتكلم في بعض العلماء اليوم يقولون أنه الطفل ما يأخذ إلا أوقات محددة وساعات محددة، أنه بعد سن مثلا سنتين يأخذه 10 دقائق، بعدين ربع ساعة، بعدين نص ساعة. يجد صعوبة الأب والأم والمربي بشكل عام، يجدون صعوبة في إعطاء هذه الأوقات، أنه 10 دقائق تأخذ الجوال من الطفل. حنا إيش نعطيه؟ حنا نخليها وسيلة تعليمية. حنا لا نرفض التقنية تماما نقول والله هي سلبية جدا، لا بالعكس، كثير استفادوا من التقنية في تعلم لغة، في تعلم مهارات، واليوم هي جزء من حياتنا. فحنا كيف نقننها؟ أنا أشوف يعني اللي عادلة للطفل أنه يأخذ تقريبا في اليوم من نص ساعة إلى ساعة متقطعة، ساعة ونص متقطعة، بتكون بشكل جيد. بعض الدراسات تقول 10 دقائق، 10 دقائق جلس الطفل أخذ 10 دقائق وعطتها سحبته منه، ممكن ما بيرجع مرة ثانية فيروح يبتزك هذا الطفل. بعضهم يقول أنا أعطيه إذا جيت أطلب منه خدمة، يعني مثلا بعطيه دواء ولا بأنيمه ولا مثلا بجلس وتحاور معه من ناحية تعليمية. اليوم بعض المدارس أو الروضات والحضانات فيها تعليم بالتقنية أو تعليم باللعب، فنقول نص ساعة كافية في اليوم على حسب العمر، في الأعمار الصغيرة من سنتين إلى 4-5 سنوات نص ساعة إلى ساعة، أشوفها يعني منطقية كافية، وتكون تحرص أنها تكون تعليمية.
1: يعني متى في عمر كم؟
0: من نبدأ؟ شوف الطفل من عمر 2.5، يعني شوف الأفضل الأفضل الأفضل أنه نبدأ من 3 سنوات وفوق، بس اليوم صارت صعبة. يعني بعض الآباء اليوم يسمعني يقول والله بعض بزارينا ماخذين يشوفون التلفزيون من عمر 2.5، يعني من 3 سنوات يعني أشوف عمر جيد إنه يستخدمون فيها التقنية وتكون مقننة.
1: طب وإذا نشب في يدي وهو توه يعني ما بعد كمل حتى كم شهر يبي الجوال؟
0: هو طبيعي. لذلك الطفل تلاحظ اليوم إنه لما يشاهد الجوال ولا الألعاب تلقاه أبو سنة يمكن يلا يتحرك، فيصير يلفت انتباهه. فلا، التقنية تشوفها إدمان، فنحرص حنا قدر ما يقدر المربي أنه يبعد الأبناء عن التقنية بشكل مرة كبير، بحيث أنه النمو الدماغي يشتغل بالحركة بالألعاب. نحرص على الألعاب الحركية، نحرص على الألعاب التعليمية، هذه أفضل بكثير من التقنية.
1: طيب ناخذ فاصل دكتور استاذنك ونرجع مرة ثانية.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
1: نتكلم اليوم في المستشار النفسي مع الدكتور سلطان العصيمي. حياك الله مرة ثانية دكتور.
0: حياك الله.
1: يعني يعتقد كثير من الآباء والأمهات أن الطفل الجيد هو اللي يوافق دائما ويعطي دائما ويتنازل دائما، لكن من ناحية النفسية هناك فرق كبير. المشاركة، التنازل القسري، رضاء الآخرين، مشاركة سلوك اختياري نابع من الرغبة، أما التنازل القسري فهو أن يشعر الطفل بأنه مجبر على التخلي عن شيء يخصه حتى يحظى بالقبول أو يتجنب اللوم. وعندما يتكرر هذا النمط قد يتعلم الطفل رسالة خفية مفادها احتياجات الآخرين أهم من احتياجاتي، وهنا تبدأ بذور إرضاء الآخرين في التشكل. يعني هذا النص اللي أنا قريته دكتور يمكن أنا مو بختلف معه ولا أتفق معه، لكن خلني أقول دكتور أنه يعني حنا كبشر نولد بسمات معينة.

0: يولد معنا ولا شيء أبوانا اللي حطوه فينا؟
1: سؤال جميل، وهذا أغلب الناس يتكلمون عن هذه النقطة، أنه هل اليوم السلوكيات والتصرفاتنا، هل الجينات؟ يجيك واحد يقول والله أنا حار طالع لأبوي، طيب إذا كنت جينات، طيب ليش أخوك الثاني صاير بارد؟ مثال لو نأخذ المصطلحات العامية، طيب ليش الثاني طلع بارد؟ لما الجينات اللي عنده تحولت إلى هذا الشكل؟ فحنا بلا شك الوراثة والدور الجيني يلعب دور في تشكل الشخصية، نعم، ولكن في جوانب من الشخصية تؤثر عليها التنشئة البيئية. يعني مثلا مثل ما تفضلت أنه مثلا 5 أخوان، واحد مثلا عصبي، واحد هادي، طيب هل المربي اليوم يقدر يخلق التوازن فيها؟ نعم، ويبغى لها صعوبة. لذلك التربية، ليش احنا دائما نقول التربية ليست بالأمر السهل، التربية تحتاج إلى مجهود، تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى إلى إلى إلى اطلاع كبير. الناس المهتمين في التربية، أنا يجيني حالات من أسر دخلوا في اكتئاب من كثر ما هي حريصة، ما تبي تزعل أولادها وتبغى ترضي هذا وتحاول تصلح هذا وتعلم هذا، لأنك أنت بتتعلم جوانب كثيرة. في سلوكيات ظاهرة أساس بذرتها في الأطفال، هي البيسك الأساس. طيب بتقول وش هو الأساس مثلا في تربية الأبناء؟ أنه يبدأ يحط حقوق، يتعلم هذا الطفل حقوقه وحدوده، في قوانين، يتعلم الأنظمة، يتعلم مثلا في نظام في النوم في الصحيان، هذه الأشياء البسيطة تعلم الطفل الانتظام، مين خلاص يصير عنده قيمة الالتزام عالية، هذا يساعده فيش؟ هذا يساعده دراسيا، يساعده وظيفيا. في جزء ثاني انه يعلم الطفل مثلا جوانب محددة. يعني بتتكلم تقول ليش الأطفال في 5 6 أخوان كل واحد شخصية مختلفة؟ لأن المربي اليوم اللي رباهم، الطفل الأول أنت ربيته، والثاني أنت الأول قسيت عليه، صار تجارب جربت فيه، الثاني ربيته تربية مختلفة، الثالث ربيته بطريقة الرابع ربوه اللي فوقه، عرفت الفكرة؟ لذلك غالبا نجي نلقى الصغار دائما نلقى أحيانا ثقتهم في أنفسهم أكثر من الكبار. قيت على بعض الأطفال، ليش هذا الصغير؟ الصغير يمكن ما لحق القمع اللي لقاه من زي ما لقاه الكبير. دائما لو نجي نشوف الأخ الكبير تلقى شوي حساس، عنده مسؤولية، شوي ضعيف شخصية، شوي تجرب فيه كل التجارب. رقم 3 4 تلقاها شخصية، له شخصية، له كاريزما، له حضور. طيب الأول تلقاه خدوم، عاطفي، حساس بزيادة، يعيش دور الأب.
0: ترى مو بشرط، أحيانا يصير الأول هو الساطي يعني والمسيطر.
1: وممكن وممكن ومو بكثير، يعني في بعض الناس ممكن تلقاه كذا.
0: صح،
1: أنت الأول ولا الثاني تعتبر عشان أعرف؟
0: أنا الأخير.
1: الأخير، أجل الأخير مبسوط أجل. فهنا الفكرة وين؟ أنه دائما الأخير هو اللي أخذ تجارب الناس، مع أنه ممكن اللي فوقه يؤذيه، يروح يتسلط عليه وتنمر عليه، ولكن بشكل عام حتلقاهم مختلفين. ولذلك هذه التربية ليش يختلفون الأبناء في طريقة التنشئة؟ لأن المربي اختلف أو طريقة التربية اختلفت.
0: فبالتالي السمات تولد معك، أنت تجي عصبي من رب العباد، بس بعد كذا التربية تعزز أو تخفف
1: أو تنفي هذا السلوك. صحيح،
0: ما تنفي، صعب تنفي. صح،
1: أي تختفي هذه السمات. شوف إيه؟ الجين، لما نتكلم عن جين أعطيك مثال، يعني مثلا خلينا نتكلم عن الأمراض، مثلا أب مصاب مثلا بالفصام، مثلا
0: بالصلع. طيب خلنا خلنا نروح من الأمراض النفسية، الصلع
1: مثلا. مثلا طيب ممكن يولدون الأبناء ما فيهم صلع،
0: مو بصرع، صلع.
1: اوكي، يصير وش يصير؟ يصير عندك بعض الناس عنده، يعني حسب تقول الصلع، الظاهر عنده في ناس عندها مشاكل مع الصلع الوراثي، هذه أزمة.
0: صحيح.
1: فيجيك شخص ما شاء الله شعره كثيف.
0: صح،
1: يعني مثلا اتكلم عن المستوى الشخصي، انا عندي ما شاء الله واحد من اخواني شعره كثيف، احنا عندنا صلع وراثي، طيب ليش هو وانا لا؟
0: صح.
1: طيب في جينات تغيرت، فهي الفكرة وين؟ أنه ممكن،
0: لكن اللي يقصد دكتور أنه حتى هذه المسألة، المسائل النفسية، هي مسائل جينية؟
1: يس، نعم. والدليل على ذلك أنه مثلا الحالات النفسية، خلينا نأخذ مثلا بعض الأمراض، يعني مثلا أب مصاب بالذهان أو الفصام، هل بالضرورة أبناء يصابون بالفصام؟ لا، ليس بالضرورة، يكون في استعداد جيني، في استعداد. إذا توائمت الظروف وعاش في بيئة فيها ضغط وفيها، ممكن يطلع الجين. طيب إذا عاش في بيئة مريحة ما فيها ضغوط، تربية كويسة، تعبير عن المشاعر، ممكن ما يطلع هذا الأثر. لذلك إحنا نقول دائما الجينات، بعض الناس يقول والله أنا طالع لأبوي، هذه جينات ما أقدر أغيرها. لا، اليوم حنا الإنسان إذا

0: حدث بيئة جيدة واشتغل على نفسه، حتى الناس اللي تربوا في بيئة قاسية هل ممكن يتغير هذا الشخص؟ نعم، يعني شفت ناس تعرضوا إلى إلى إلى قسوة، إلى عنف في طفولتهم، استطاعوا أن يخرجوا من هذا الألم بنجاحات في الحياة. والعكس كذلك، ممكن الإنسان يعيش في طرف ويعيش في ضغوط وممكن ما يقدر يتجاوزها، فالتغيير متاح.
1: شو رأيك في المثل الشائع العرق دساس؟
0: نشوف، اتفق معه، هو دساس فيش العرق، نتكلم عن الجينات اللي عند الإنسان موجودة. يعني ممكن واحد يقول والله هذا أصلا ما يغيره
1: اليوم، لكن دكتور معليش يعني

0: انفعالي، هل أقدر أنا يعني أغير هذه الصفة فيه لما يكبر أو لما يولد من خلال التعامل
1: طبعا.
0: معه؟ يعني أنا أشوف يعني عندنا تجارب في العائلة، طفل لسه طفل يعني ما بعد يعني ما كمل 3 شهور 4 شهور، تلقى بس شيل المصاصة منه يا ساتر مثلا، فهمت دكتور؟ هذا اللي يقصد إنه يعصب على وهو لسه ما بعد مداني أربي أصلا، ولا بعد مداني أسوي شيء أنا إلى الآن.
1: شوف، هذه التصرفات هذه طبيعيه، تعبير عن المشاعر، هذا الطفل يعبر عن مشاعره فيها. فمتى احنا نحكم انه عنده عصبيه؟ لما يزيد عن المنطق. يعني المنطق اليوم تاخذ مصاصه من طفل، الطبيعي انه بيصيح.
0: لا مو بكلهم،
1: اللي ما يصيح
0: مو بكلهم،
1: اللي ما
0: حتى طريقة الصياح تختلف من طفل إلى آخر. في طفل يكبر الموضوع يبدأ يرافس ويبدأ يعني، فهمتني دكتور؟ وفي طفل
1: هذا تعبير
0: يعني
1: عن مشاعره.
0: اي بس
1: هنا الجزء لكل واحد له تعبير عن شعوره. احيانا في تبين على مثل كلامك، انه ممكن واحد تبين على بشكل اعنف بزياده، حمقي، نسميه بالعاميه حمقي، يحمق بزياده. ففي موجوده، بس الدليل انه هذه الانفعالات لما تجي في طفل صغير، على قولتك انه جينات، هل ممكن تتغير يعني تهذب هذه الشخصية وهذه التصرفات والانفعالات؟ نعم تهذب، بس يحتاجها المربي يركز عليها من أول وقت، يحاول يفرغ انفعالات، لأن هذه شخصيته ما راح أقمع هذا السلوك. واحد عصبي راح كل يوم أهاوشه وأضربه وأصرخ عليه، لا، أنا كيف أفرغ هذه الطاقة والانفعالات؟ أفرغها في شيء يفيد الطفل، سواء ألعاب، مثلا الطفل حركي، طيب اروح اقمع هاوشه واسبه واتكلم عليه، مثلا عنده فرط حركه، طبيعته هو، هذه طبيعه خلقه رب العالمين، عنده فرط حركه. طيب انا اروح طول الوقت اجلسه؟ لا، انا ممكن اروح اوديه الانشطه فيها تفريغ هذه الطاقه. فحنا ممكن المربي اليوم لما يشاهد الطفل، وهذا دور التربيه، لما يشاهد الطفل يعامل كل طفل بحسب طبيعه شخصيته، ما يجي يربي الناس كلهم الاطفال بطريقه معينه.
0: طب خلني بطلع من موضوع الاطفال بروح للكبار شوي دكتور. يعني اذا قلنا هذا الرجل عصبي، العصبي، هل العصبي مرض نفسي ولا هذا
1: لا.
0: طبع؟ مو بمرض صح؟
1: ممتاز ممتاز. احنا عندنا نوعين، احيانا يكون عرض لمرض، العصبيه عرض لاحد الامراض، واحيانا تكون طبيعه الانسان.
0: طيب ممتاز،
1: إذا
0: خليني
1: كان عرض
0: بسولف
1: لمرض
0: لا
1: يحتاج
0: لا
1: الى علاج.
0: بتكلم عن العرض الطبيعه، طبيعه الانسان.
1: الطبيعه،
0: ممتاز.
1: اوكي.
0: اذا قلنا هذا الرجل عصبي جدا مثلا، وشلون اقدر اغير منه؟ او يعني خلني اسقطها على نفسي واقول انا عصبي، شلون اقدر اغير من نفسي؟ شلون اقدر اصير هادئ؟
1: ممتاز. والدليل على ان الانسان انه ممكن يجي انه من عصبي الى هادي ما راح يتغير بشكل كبير، ولكن اذا صار في وعي. انا مثلا اعصب مثلا على الالتزام بالوقت، اذا واحد مثلا اخرف الوقت ازعل، واحد سقط عليه بالسياره لازم الحقه واعصب والحقه بالنور واشر له، ونشوفها كثير اليوم انه واحد ينفعل عنده انفعال. في بعض الناس عنده سرعه انفعال، وهذا احيانا طبيعه شخصيه، ما نقول هذا مرض عند الانسان، هو طبيعه انفعالاته. فحنا دائما نقول للناس اللي زي كذا انه حاول قدر ما تقدر تكون واعي ان عندك هذا الانفعال، وواعي انه اول ما يجي الحدث حاول تدخل وعيك قبل سلوكك، لانهم هؤلاء الناس اللي عندهم انفعالات عاليه اول شيء يفكر بعدين يفعل بعدين يفكر. احنا نقول له من التكنيكات اللي اعطوهم اياها الناس اللي عندهم عصبيه، اقول اذا بغيت تنفعل ولا تعصب ممكن تعد الى 3 ثواني في يدك وبعدين تسوي ردة فعلك. يعني واحد لف عليك ودك مثلا تتكلم عليه أو تهاوش أو تلف عليه، قبل لا تسوي السلوك عد في عقلك. أي بالضبط، يصير أنا شتت بديت أفصل. جزء ثاني أحيانا يحتاجون إلى الاسترخاء، أحيانا جزء ثالث يحتاج أن يتفهم هذا السلوك، لأنه العصبية حتفقده أشياء كثيرة، ممكن يفقد علاقاته مع الناس، يخسر زملائه بسبب عصبيته. في بعض الناس يقول والله أنا خسرت ناس إني عصبي، طبيعتي عصبي.
0: لا، في بعض الناس يقول هذا طبيعتي فما اقدر اتغير انا، صح وصادق ما يقدر يتغير ولا يقدر.
1: شوف التغير، التغير الجذري انه واحد مثلا عصبي يصير مره هادي انا ما شفت، ولكن تعدل السمات. السمات يعني الشيء الجميل في سمات الشخصيه ان يتم تحسينها، تخفيفها، تعديلها، اما يتم ازالتها يعني على حسب الابحاث والدراسات ان الشخصيه تبقى زي ما هي ما تتغير.
0: لان موضوع العصبيه تحديدا دكتور يعني هو موضوع مؤثر جدا، لانه يؤثر على حتى اعضائك الداخليه، يجيك قولون، يجيك صداع، يجيك يعني يسوي فيك مصايب صحيه. موضوع العصبيه على على على وجه الخصوص يجيب جلطات، يجيب الى اخره. فبالتالي انا اعتقد انه مهم جدا انه الشخص يشتغل على انه يتغير، لذلك قاعد أدور أمل عندك إنه هل لو اشتغل على الموضوع

0: الموضوع بيتغير، أو على الأقل مو بشرط تصير هادي مرة، بس على الأقل يهدأ.
1: صحيح. وهذه يعني كل الأبحاث والدراسات اللي موجودة اليوم، إنه سمات الشخصية كلها ممكن إنها يصير فيها تحسين. يعني أذكر تقريبا قبل أكثر من 15 سنة، يعني جلست أتناقش أنا واحد الأطباء، أنا مهتم في اضطرابات الشخصية، فتكلمت عنها، هل الشخصية ممكن تغير؟ فالله يذكره بالخير قال شفت إصبعك بصمة اليد، قالت بصمة يدك زي فلان، قلت لا كل واحد عنده بصمة، قال الشخصية هي سمة ثابتة ما تتغير، قلت نهائيا، قال نهائيا ما تتغير. فصراحة شعرت بإحباط، انه طيب انا مهتم بهذه الشخصيه، طيب ليش اعالج واحد واساعد واحد عنده اضطراب شخصيه؟ فلما مارست في العياده، بحكم مارست العياديه الكلينيكيه، وجدت ناس تغيروا بنسب 60 70% في شخصياتهم تغير. فمن بعدها امنت انه كل شخص يريد التغيير ويحرص على التغيير وواعي بحاجته للتغيير، احيانا بعض الناس يبغى يتغير بس
0: صحيح
1: لانه مثلا خسر علاقات، فصار فيه الدافع أكثر إني
0: صحيح
1: أبغى أحسن من سلوكي، أبغى أحاول ما أخسر أحد، فهي على حسب الرغبة والدافع عند الشخص.
0: صحيح
1: فالمبشر في الموضوع إنه ممكن كل شخص يتغير، نعم الحلم بالتحلم، يعني ممكن الإنسان يحاول أن يصير حليم لين يصير حليم، نعم العلم بالتعلم، أحيانا الواحد يبغى يصير عالم يحاول يتعلم حتى يصل إلى هذا العلم، نعم. فلذلك هي يحتاج إلى الاستمرارية والوعي.
0: صح بس إنه موضوع البصمة ذا مو بصحيح.
1: اي هذا يعني صراحة صدمني، الله يسامحه،
0: هو
1: بس
0: وجهة نظرة.
1: الجميل انه خلاني ابحث يعني
0: إيه
1: في هذا
0: إيه
1: الموضوع.
0: صحيح، بس هي وجهة نظرة، لكن يعني أنا حتى على تجربة شخصية، خلني أتكلم عن نفسي دكتور، في موضوع العصبية مثلا، لا أنا كنت عصبي سابقا وهديت، يعني أوكي لا أزال عصبي وانفعالي، لكني هديت كثير عن أول، تغيرت شخصيتي كثير عن أول، صرت أقبل يعني ما يعني صراحة ماني قايل لك إني قعدت أعد، إذا عصبت أعد 1 2 3 إلى نهدأ، لكن اعترفت بالمشكلة وحاولت فعلا اني اعالجها، حاولت اني امسك نفسي، اذا عصبت وقف اهدأ. إيه؟ اذا الحل عندك بالنسبه لك اللي يهديك مثلا القران، اقرا القران، اذا الحل اللي يهديك تستغفر استغفر، اذا الحل اللي يهديك اي شيء ايا كان هذا الحل سوى اي شيء اي شيء، تشرب مويه، سوى اللي تبي، ويعني وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الامر معروفه، اللي هي اذا كنت واقف اجلس، اذا كنت جالس اضطجع، اذا كنت يعني توض صل، هذا كله يذهب الغضب، ومراحل الغضب يعني هي عموما مو بكلها درجه واحده. لكن الجميل في الامر دكتور زي ما ذكرت انت، انه تقدر تشتغل على الموضوع.
1: صحيح. والدليل على ذلك ليش لاحظ السلوكيات، وش الهدف من السلوك؟ لما تكون واقف اجلس، التوتر لما يصير عند الانسان، بعض الناس لما يجي في حاله غضب يجد عنده زي اللي نسميها الانغلاق، ينغلق خاص، يصير ما حد يشوف اللي قدامه، فالحركه تخفف التوتر، تخفف القلق، لما يكون واقف يجلس، لما يكون يمشي يوقف او جالس يقف، هذه الحركه تبدا تخفف الأدرينالين اللي بيصير بشكل عالي في الجسم. حين بعض الناس يجي له رجفة في اليدين لما يعصب، أو بعض الناس يغمى عليه من كثرة التوتر والعصبية، يحس بزي الدوخة يغمى عليه،
0: صحيح
1: يرش عليه موية عشان كأن العقل يسوي ريستارت، لأن هذه نعمة من نعم الله، لو الإنسان تجاوز 20 ثانية في مرحلة الغضب العالي ممكن يوصل في جلطة، فالإغماء أو الدوخة هذه اللي يغمى عليه ويرجع مرة ثانية كأنه إعادة تشغيل للدماغ مرة أخرى. فلذلك الواحد يحرص أنه الانفعالات والعصبية لها تأثير داخلي في الجسم، نتكلم مثل ما تفضلت على القولون، على المشاكل الجسدية، على الآلام العضلية لها تأثير. فلذلك العصبية والانفعالات هي تراكمات، فالواحد اليوم لما يكون مدرك ويعي، لذلك لما نتكلم عن التربية هي التنشئة الأساس في البداية، ثم ينعكس على الشخص في حياته، يصير طريقة تفكيره في التعامل مع المشكلات تكون بطريقة صحيحة واعية. أنا اليوم لو بغضب وش هستفيد؟ لما أصرخ عليك وش هستفيد؟ إيش الأشياء اللي بخسرها؟ هنا زودت الوعي عندي، صير كل مرة في كل حادثة بجي أنفعل على طول تطلع الخسائر، ممكن أزعل، ممكن قولوني يطلع علي، ممكن اللي قدامي يزعل، ممكن أخسره، يصير فيه تفكير ما قبل الفعل، إلين يصير بعد فترة قبل لا يتخذ الإنسان ردة فعل معينة، يصير يفكر قبلها بوقت حتى لا يتخذ تلك ردة الفعل.
0: صحيح. طب أنا ما عاد بقي معي كثير وقت، لذلك دكتور بختم معك في يعني نصائح عامة حول الموضوع، في يعني موضوع استراتيجية التربية بشكل عام، المشاركة أم الأنانية أم إرضاء الآخرين، وأيضا تغيير السمات الشخصية.
1: أنا أقول يعني رسالة أخيرة للمربي، اليوم أبناءنا أمانة في أعناقنا، فحاول قد ما تقدر أنه تعطي تربي الابن التربية الصحيحة الواعية اللي ما يكون فيها لا إفراط ولا تفريط. احرص أن يكون الطفل نقرأ عن التربية، وهذه من الأشياء المهمة. لا تجعل تأنيب الضمير ياخذك بعيدا للحماية الزائدة أو الرعاية الزائدة، ولا الخوف العالي المبالغ فيه يؤديك إلى الحماية الطفل الزائدة. حاول تكون متوازن، احرص أنك تكون تصاحب أطفالك، احرص على الأنشطة الحركية هي اللي تساعد الطفل في تكوين شخصيته واستقلاليته. احرص دائما أن يكون في ملكية للأطفال، استأذن الطفل قبل أنك تأخذ منه أي شيء حتى نعلمه أنه عنده ملكية وخصوصية. وأنا أقول دائما الأبناء أول ما يولدون ترى ثقتهم في أنفسهم عالية وملكيتهم عالية، لأن أول ما يطلع على الدنيا يعبر عن مشاعره، إذا كبر يقول هذا بيتنا، هذه سيارتنا، هذه بقالة، كل الملكية تعود للذات، فهذه طبيعة الطفل. بعد فترة الآباء يقللون منه، لا غلط، فيبدأ الواحد يتخلص من تلك الملكية، فيبدأ يخاف كل شيء يعتبر ما هو له. فأنا أقول المربي يحرص دائما على أنه يكون مع ابنه، يحرص على الأبناء بطريقة صحيحة، يساعدهم، يدعمهم، يعلمهم الاستقلالية، حتى يخرج هذا الطفل وينشأ تنشئة صحيحة سليمة غير مبالغ فيها وبدون أنانية أو ضعف.
0: أخصائي العلاج النفسي الدكتور سلطان العصيمي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
0: كل التحية لكم مستمعينا، فمن الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان نام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي العلاقات بين البلدين وتطورات المنطقة. توقيع اتفاقية إعفاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية بين المملكة والبرتغال. مركز الملك سلمان يطلق هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وزارة البلديات تعلن بدء تطوير 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء بمدينة الرياض. انتهاء مهلة التسجيل العيني غدا لأكثر من 450 ألف عقار بالرياض ومكة والمدينة. جامعة الأمير سلطان تنظم ندوة حول إدارة الازدحام في الرياض بمشاركة الخبراء. جامعة طيبة بالمدينة المنورة تواصل تنظيم ملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول. الأخبار يبدأ تحضيرات لمواجهة إسبانيا الأحد المقبل ضمن مونديال كأس العالم. فوز الأرجنتين على منتخب الجزائر وخسارة الأردن والعراق من النمسا والنرويج. مركز الملك سلمان يدشن مشروع التمكين الاقتصادي للفئات المحتاجة والمعاقين بغزة. مجموعة السبع ترحب بالاتفاق بين أمريكا وإيران وتؤكد دعمها لنزع سلاح حزب الله. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: عندما تتجاوز التقنية الحدود، تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي والتقنية بلغة سهلة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن يكون معنا كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى، الآن نكمل من النقطة التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية.
10: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام على إذاعة الرياض. سعيد جدا بهذا اللقاء، ونسأل الله أن تكون إن شاء الله حلقة نافعة ومفيدة
9: بإذن الله. مستمعينا، استكمالا لحديثنا في الحلقة الماضية، اليوم ننظر بشكل أعمق ماذا يعني أن يصبح الذكاء الاصطناعي طبقة داخل المنتجات، كيف ستتغير تجربة البحث والبريد والمستندات، وهل يمكن أن نصل لمرحلة يكون لكل واحد منا فريق عمل افتراضي؟ هل يستطيع الإنسان العادي أن يبني تطبيقا بدون خبرة برمجية؟
10: جزئيا نعم، لكن مع تحفظ. اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي تستطيع بناء نماذج أولية بسرعة، تستطيع تقول صمم لي صفحة، ابني نموذج، اعمل لي لوحة بيانات بسيطة. لكن إذا كان التطبيق حقيقي وفيه مستخدمون وبيانات ودفع وأمان، هنا تحتاج مراجعة تقنية دقيقة. أشبهها بالبناء، الذكاء الاصطناعي قد يعطيك مخطط أولي جميل، وربما نموذج قابل للتجربة، لكن إذا تبغي تبني عمارة حقيقية تحتاج مهندس يراجع الأساسات. لذلك لغير المبرمجين هذه الأدوات ممتازة للبدايات، الأفكار، التجارب، النماذج الأولية. أما المشاريع الحساسة فأكيد نحتاج مختص يراجعها.
9: من الإعلانات المثيرة أيضاً النظارات الذكية، هل جوجل تعيد تجربة جوجل جلاس؟
10: نعم، لكن هذه المرة بصورة مختلفة. جوجل أعلنت أن نظارات ذكية مدعومة بجيميناي قادمة إن شاء الله في الخريف، وذكرت أمثلة مثل الحصول على الاتجاهات، إرسال الرسائل، التقاط الصور وغير ذلك بدون إخراج الجوال. الفرق بين جوجل جلاس القديمة جاءت في وقت مبكر جدا، التقنية لم تكن ناضجة، الناس ما كانوا مرتاحين لفكرة الكاميرا على الوجه والبطارية، والتجربة ما كانت للأسف مثالية. أما الآن مع الذكاء الاصطناعي النظارات قد تصبح واجهة جديدة، تسألها وين سيارتي؟ أو ترجم لي هذه اللوحة؟ أو ذكرني باسم الشخص اللي قابلته في الاجتماع، تخيل؟ أو أعطني اتجاهات المشي بدون ما أطلع الجوال. لكن طبعا هذا يفتح باب كبير للخصوصية، لأنه جهاز على العين قد يرى ويسمع أشياء كثيرة. لذلك أهم سؤال ليس هل تقنية مبهرة، بل ما حدود استخدامها؟ من يملك البيانات؟ وهل الأشخاص حولك يعرفون أنك أنت تسجل أو تصور؟ يعني تخيل أن تطالع واحد ولابس النظارة، أنت ما تدري هو شلون قاعد يطالع فيك أو إيش المعلومات اللي قاعد يأخذها من عندك. فهذا السؤال الحساس القادم بشكل كبير.
9: هل هناك مخاوف حقيقية؟ يعني هل في شيء فعلاً يستدعي القلق مع كل هذه التقنيات؟
10: أبرز المخاطر خمسة. أولاً الخصوصية، إذا المساعد متصل ببريدك، ملفاتك، صورك، موقعك، تقويمك، فهو يملك سياقاً حساساً جداً. ثانياً الصلاحيات، المشكلة ليست أن يعرف فقط بل أن ينفذ، يعني هل يستطيع يرسل رسالة، يحذف ملف، يشتري منتج، يحجز لك موعد؟ هذا يجب أن يكون بشكل واضح مقنن، وإلا ممكن يجيب العيد فينا. ثالثا الاعتماد الزايد، إذا صار الإنسان يعتمد على المساعد في كل قرار قد تضعف مهارة البحث عنده، وهذا شيء طبيعي وبيولوجي. شيء ما تستخدمه راح تخسره، عقلك ما تستخدمه في اتخاذ القرار راح تخسر هذه المهارة في المستقبل القريب. رابعا المعلومات الخاطئة، حتى النماذج المتقدمة قد تخطئ، والمشكلة أنها تخطئ بثقة. لذلك في الطب والقانون والمال والدين لا نأخذ الإجابة كفتوى أو كتشخيص نهائي. خامسا التزييف العميق أو ديب فيك، كل ما تحسنت أدوات الفيديو والصوت صار أسهل إنتاج محتوى مزيف، لذلك نحتاج أدوات تحقق وعي مجتمعي كبير.
9: في حلقات سابقة تكلمنا عن أوبن كلو وفكرة الوكيل اللي ينفذ مهام ويرتبط بأدوات مثل واتساب وتليجرام، هل عند جوجل منتجات أو توجهات مشابهة لهذه الفكرة؟
10: نعم، عند جوجل أكثر من اتجاه قريب من فكرة أوبن كلو، لكن باختلاف في الأسلوب. أوبن كلو فكرة الأساسية أنه وكيل مرن يمكن ربطه بأدوات وقنوات مختلفة ويستطيع تنفيذ مهام بدل من أن يكتفي بالردود. أما جوجل فتقترب من هذه الفكرة عبر منظومة متكاملة. هنا الفرق، أول منتج أو اتجاه هو جيميناي داخل جوجل وورك سبيس، هذا يسمح للمساعد أن يعمل داخل الجيميل والدوكس والشيتس والدرايف، يعني قريب من فكرة مساعد مكتبي يفهم ملفاتك ورسائلك وساعدك في الكتابة والتحليل والتنظيم. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو أدوات بناء الوكلاء في جوجل كلاود، هذه موجهة أكثر للشركات والمؤسسات اللي تريد بناء وكلاء لخدمة العملاء أو المبيعات أو الدعم الفني أو تحليل البيانات. الاتجاه الثالث هو للمطورين، جوجل أنتي جرافيتي، هذه أقرب لفكرة وجود مساعد أو أكثر يساعدونك في بناء التطبيقات، مراجعة الكود واختبار الأنظمة. فالفرق باختصار أوبن كلو يعطيك مرونة وربط مباشر بأسلوب مفتوح، ولذلك سمي بأوبن، الأسلوب مفتوح ومتاح إلى المستخدم. جوجل تعطيك تكامل قوي داخل خدمات وبيئة مؤسسية أكثر تنظيما، وللمستخدم العادي أو صاحب المشروع، أي مشروع صغير، البداية غالبا تكون أسهل مع أدوات جوجل، خصوصا اذا يعني كنا عندنا جيميل ودرايف ودوكس. فكبداية انصح باستخدام خدمات جوجل. اما المستخدم التقني اللي يريد تخصيص وربط اوسع فممكن ينجذب الادوات مثل اوبن كلو.
9: هل ممكن من خلال منتجات جوجل او ادوات مثل اوبن كلو تصمم فريق عمل افتراضي يقوم بادوار متكاملة ويعمل على مدار الساعة؟
10: بالضبط، هذا من اكثر الافكار المثيرة في المرحلة القادمة. كيف تعمل فريق متكامل؟ كيف تنشئ مؤسسة متكاملة موظفيها كلهم افتراضيين؟ بدل أن يكون عندك مساعد واحد يمكن أن تتخيل فريق افتراضي كامل، وهذا هدفنا إن شاء الله في هذا البرنامج. بإذن الله راح نوصل إلى هذا الهدف، نكون فريق متكامل. خليني أعطيك مثال. ممكن خصوصا المؤسسات الصغيرة اللي فيها فقط صاحب المشروع وما عنده ذيك المبالغ عشان يوظف وكيل للتسويق ووكيل لخدمة العملاء، هو ممكن يستخدم هذه الوكلاء الافتراضيين للقيام بهذه الأدوار. يعني ممكن يخصص ايجنت او وكيل يخصص لعمليات التسويق او الماركتنج، يكتب منشورات، يقترح حملات، يحلل تفاعل الجمهور. تعمل وكيل ثاني لخدمة العملاء، يرد على الأسئلة المتكررة، يصنف الطلبات، يرفع الحالات المهمة لصاحب المشروع. ممكن تعمل وكيل او ايجنت ثالث للإدارة او مانجمنت، ينظم المواعيد، يلخص الاجتماعات، يتابع المهام. تقدر تعمل وكيل رابع للمبيعات، يتابع المهتمين، يجهز عروض أولية، يذكر بالعملاء اللي يحتاجون متابعة. تخيل كل هذه المنظومة كلها افتراضية، محتاج تدفع رواتب إلى ناس حقيقيين، وأكيد راح بتدفع رسوم إلى المنصات اللي بتستخدم فيها هذه الوكلاء. ممكن تعمل وكيل للمحتوى، يقترح أفكار، يكتب مسودات، يعمل بوستات، يحول الحلقة إلى مقاطع قصيرة. ممكن تعمل وكيل للبيانات، يقرأ ملفات إكسل، جوجل شيتس، ويستخرج مؤشرات وتقارير. هذا الفريق استطيع أن يعمل، وهذه الميزة، يعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع من ناحية المتابعة والتجهيز والتلخيص والردود الأولية. وهذا أهم فرق بينه وبين الفريق البشري. الفريق البشري بيعمل لك أقصى شيء 8 ساعات أو 9 ساعات، بالنهاية عنده حياة أخرى غيرك. هذا لا، راح يشتغل معاك 24 ساعة. الفريق الافتراضي طبعا ما راح يستغني عن البشر، بس راح يقلص عددهم. ولذلك أقول المستقبل ليس أن يكون عندك موظف ذكي واحد، بل أن تكون قادر على تصميم فريق ذكي متكامل لكل مشروع.
9: لو عندي مركز تعليمي أو مشروع صغير، كيف أبدأ عمليا ببناء فريق افتراضي؟ هل أبدأ بخمسة وكلاء مرة واحدة؟
10: لا أبدا، ما أنصح أن تبدأ كبير بخمسة وكلاء مرة واحدة. أقترح، وخصوصا إذا أنت هاد بداياتك يعني في التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، يبدأ بوكيل واحد، مهمة واحدة وبصلاحيات محدودة. وهذه مهمة النقطة. مثلا خلينا نقول على سبيل المثال عندك مركز تعليمي أو مدرسة أو روضة أو مشروع صغير، ابدأ بوكيل يرد على الأسئلة المتكررة عن مثلا عن برامجك التعليمية. مثلا عندك رحلات تعليمية، بتعمل وكيل يدخل على منصات التواصل اللي للمؤسسة أو للمشروع ويرد على الأسئلة المكررة. ما مواعيد الرحلة؟ كم الرسوم؟ ما العمر المناسب؟ ما طريقة التسجيل؟ ما خيارات التقسيط؟ ما السكن؟ ما هو البرنامج اليوم؟ يعني هذه الأسئلة المكررة. بعدها ممكن تضيف وكيل متابعة، يعني من استفسر وما سجل، من احتاج رسالة تذكير، من اللي ما كمل بياناته. بعدين تقدر تعمل وكيل آخر مخصص لصناعة المحتوى. أبغى رسالة واتساب، منشور سناب، اقترح إعلان، جهز أسئلة وأجوبة. طبعا أنت تعطيه، وبعدين هو الميزة في الايجنت ما يحتاج كل مرة تذكره، خلاص هو يعرف مهمته ويشتغل عليها. بهذه الطريقة تكبر المنظومة تدريجيا وبشكل آمن. أهم شيء لا تجعل الوكيل يتخذ قرارات حساسة من البداية، خلي يقترح، يجهز، يصنف، يلخص، والإنسان البشري هو اللي يراجع ويعتمد.
9: الفرق بين الموظف الافتراضي والموظف البشري، هل تتوقع أن الفريق الافتراضي ينافس الموظف البشري أو يستبدله؟
10: هو ينافس بعض المهام وليس الإنسان كله. في مهام متكررة ومناسبة جدا للذكاء الاصطناعي، يعني تلخيص، تصنيف، ردود متكررة، تحضير مسودات، فرز بيانات، تذكير، كتابة أولية. هذه الروبوت ممكن يكون أفضل منا إحنا كبشر، لكن في مهام لا تزال بشرية بامتياز، فهم المشاعر، التواصل الفعال، حل الخلافات، اتخاذ القرارات الحساسة، بناء الثقة، التفاوض، الإبداع العميق، تحمل المسؤولية. هذا مستحيل تقدر تحطها على وكيل ذكاء اصطناعي، هذه تحتاج فيها إنسان. لذلك الموظف الذكي في المستقبل لن يكون فقط من يعرف تنفيذ المهمة، بل من يعرف كيف يستخدم الفريق الافتراضي ويضيف عليه خبرة الإنسانية.
9: ما الحدود الأخلاقية اللي يجب أن ننتبه لها إذا استخدمنا وكلاء يردون على العملاء أو الطلاب أو أولياء الأمور؟
10: سؤال مرة مهم أخ فارس. أهم شيء الشفافية والصدق، يعني إذا العميل يتحدث مع وكيل آلي الأفضل أن يعرف، يعني يقول مرحبا معك مثلا فارس مثلا المساعد الافتراضي، خصوصا إذا كان الحديث يتضمن قرارات أو بيانات شخصية لابد تحدد. لو تقول له أنا مساعد افتراضي أو موظف افتراضي، هذا أولا. ثانيا لا نعطي الوكيل وعود لا يملك صلاحية تنفيذها، مثل قبول خصم، تأكيد حجز، تغيير شرط، إعطاء استشارة حساسة، هنا ما تعطي هذه الصلاحية. ثالثا ما نستخدم الوكيل للتلاعب بالناس لا سمح الله، مثل كتابة رسائل ضغط مبالغ فيها أو إيهام العميل أن هناك إنسان يتابع كل تفصيل بينما هو نظام آلي.

0: داخل بيئة العمل، وربما فريق افتراضي متكامل يعمل على مدار الساعة. لكن النجاح في هذه المرحلة لا يعتمد على امتلاك الأداة فقط، بل على حسن
1: مستمعينا الكرام في إذاعة الرياض، وأتمنى فعلا أن نتعامل مع هذه المرحلة بوعي. الذكاء الصناعي فرصة كبيرة، لكن يحتاج استخدام ناضج ومسؤول.
0: مستمعينا الكرام، كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم الأستاذ مصطفى الشعلة في برنامجكم خوارزميات. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا وحياكم الله معنا مستمعينا أصدقائنا الدائمين معنا في برنامج سعادة جارية. كالعادة نأتيكم في هذا التوقيت ونبي نفتح معكم موضوع كالعادة يهمكم ويهمنا حنا شخصيا. معنا معكم من الإعداد التقديم مريم القحطاني، كمان ضيفتي الدائمة ترحب فيكم الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي وأيضا أخصائية اجتماعية، وكمان تقبلوا تحيات مخرجنا عبد المحسن السران وننطلق في حلقتنا. حيا الله تغريد بنت إبراهيم
1: حياك الله
0: الطاسان. كنا نتكلم أنا وياك وجاز لك الموضوع، كنا نتكلم وهي حقيقة يعني ممكن إحنا نعيشها ساعات يعني على كلنا حسب حياته وعلاقاته صراحة، لكن كنت أتكلم معك كاقتراحات مواضيع وكنت أقول لك أنه اليوم مثلا طبعا بناء الثقة جدا صعب،
1: طبعا
0: جدا أني أنال ثقة شخص هذه ما هي بسهلة،
1: صح،
0: لكن تخيلي

0: شيء ما يجي بسهولة.
1: نعم يبهينا.
0: إيه لما أنت تحبين شخص الدر أكبر من مكانة الناس الثانيين حولك ويجي يخونك أو يخذلك، هنا تكون ضربة شبه قاضية للمخذول. ترى فقدان هالشخص مو بهو المهم، يعني أكيد أنه لما يخذل أكيد أنه تبي تنكسر العلاقة بيننا وبيننا، لكن وش الأصعب من فقدان هالشخص هذا، أو أنه الأصعب فقدان الشعور بالأمان عقبه؟
1: يا سلام.
0: الخذلان مو بس يكسر العلاقة، لا،
1: إحباط،
0: يكسر نظرتنا للحياة، ثقتنا بالناس، يصير مو بس فقدنا ثقتنا في شخص واحد، فقدنا شخص ثقتنا في أشياء كثيرة في الحياة، فقدنا نظرتنا في الناس كلها. هذا له أثار مرة سيئة علينا، على الشخص المخذول. يفقد مو بس ثقته بالحياة وبالناس، يفقد ثقته بنفسه. أنا كيف وثقت؟ كيف
1: ما فتحت؟ إيه؟
0: كيف أنا كنت غبي؟ كيف أنا ما فتحت عيوني؟
1: أنا اللي سلمت كل شيء. إيه طبعاً.
0: إيه يعني، وعشان نتكلم عن الثقة. طيب هل الثقة إنه أنا أكون أطلب من الطرف الآخر أو الطرف اللي أنا وثقت فيه، هل اللي خذلني وكسرني إنه أخطأ في حقي؟
1: أجل وش؟
0: لا، لأنه شوفي الإنسان، عشان نكون مرة منصفين، حتى لو أنا واثقة فيك، طيب ممكن تخطئين في حقي، طيب لأنك بشر وأنا بشر، ممكن نخطئ في حق بعض حتى وحنا في ثقة بيننا. لكن اللي يكسر صدق إنه يكون خطأ أو خذلان مقصود، لأنه الخطأ يكون غير مقصود. لما يكون غير مقصود أو أنا أذيتك، أذيتك، كسرت الثقة هذه
1: مثلاً،
0: بس أنا كانت بحسن نية، فهنا عادي. طيب لكن اللي يكسر من جد واللي صعب مرة أنك تجبرين هالكسر وتتجاوزينه، لما أفقد الشعور بالأمان، أفقد الشعور بالأمان من هذا الشخص. أنا شعرت بالأمان فعطيته الثقة، عطيته حاجات أو عطيته معلومات أو عطيته كشفت له جوانب من حياتي،
1: راحتي أصلاً معه،
0: كشفت له جوانب من حياتي ما يعرف عنها الآخرين، ألقاها مثلاً مشاعة بين الناس، ولا قصدته في شيء هو بمقدوره إنه إنه إنه إنه يمنحني إياه أو يساعدني فيه، ألقى إنه لا والله تخلى عني، بينما أنا عمري ما تخليت عنه في موقف،
1: وأسألي بطريقة أو بأخرى. أيه. يعني على حسب،
0: هنا الكسر، هنا اللي يوجع.
1: وهذا أكثر شيء مؤلم تغريد، لما تفكرين، لما نفكر سوا الحين من خلال حديثك اليوم، أنا لما أثق بإنسان أيا يكن هذا الإنسان، لكن خلينا نقول درجة الثقة عند شخص أنا مكنته عن غيره من الناس، اطمأنيت له مثلا، تطلع على أسرار حياتي مثلا، أطلعت على حياتي، أنا اخترت أهم أوقاتي معاه مثلا، لأجد مستقبلا أنه لا يحمل لي على الأقل نفس المقدار من الشعور بالثقة.
0: صح.
1: مثلا
0: صح.
1: والأسوأ
0: عنده مو
1: أنه أساء. المشكلة مو بأنه بس قدرني زي ما قدره، هذه نقطة نقول يعني ها نمشيها. الأسوأ إنه تقابل هذه الثقة مثل ما قلنا بالخيانة، بالغدر، بالإساءة، زي ما نقول بالخذلان بمفهومها العام،
0: لأنه يحتوي على كل هالمعاني هذه.
1: فإذا إيش ممكن نصف اليوم أنا وقعت مثلا، لنفترض اليوم أنا أعطيتها ثقة كاملة وتعرضت اليوم لخذلان كبير لدرجة إني أشعر إن الناس كلها ما عاد فيها خير. شفتي اللغة العامة هذه؟ أي. شفتي الواحد لما يوصل من الانكسار،
0: زي واحدة مثلا
1: لدرجة إنه يعمم،
0: مثل واحدة تطلقها قالت لك الرجال كلهم
1: عنفها رجلها، قالت الرجال كلهم ما فيهم
0: لا خير. ليش؟ ترى فيه الزين والشين،
1: وقيس العكس. أي. كله على كل يعني. أي. أنا خلاص، أنا في درجة الآن يا تغريد مرة كارهة نفسي. للأسف أحيانا يصل هذا الخذلان لأنك أنت منحت الثقة، فتبدأ تشك في قدراتك أنت، أنك أنت كنت أعمى، ما عرفت لمن تعطي ثقتك، أنك أنت كنت مغرر فيك مثلا، عاد نقيسها. وصلت لمرحلة الآن من الخذلان وما عاد استوت عندي كل شيء الدنيا ما عاد والله ما عاد فرقت معي. الآن أنا في هالحالة المحبطة، شلون على الأقل كردة فعل أولى شلون ممكن أتصرف؟
0: طيب اللي قلتيه هذا اللي هو آثار الخذلان، لما أكون أنا واثق في شخص بشكل كبير وأتعرض لخذلان منه، وممكن ترى الواحد يتجاوز أول خذلان يقول لك يمكن أخطأ، لكن الخذلان المتكرر هو اللي يسبب الكسر. وش آثاره؟
1: اللي كل شوية يعني
0: أي اللي كل ما تقول لك يقعد يبرر لك أصدقه أنا من ثقتي في هذا الشخص أصدق. سواء ترى احنا نتكلم عن اخوان بين بعضهم، عن اصدقاء بين بعضهم
1: بشكل عام،
0: عن اصدقاء عام بشكل عام،
1: لا نصنف يعني ايه على مستوى ايه كل العلاقات،
0: يعني الخذلان بكل العلاقات الانسانيه.
1: نعم
0: الخذلان المره واحده يمكن يكون له تبرير، اخطاء غير مقصود او كذا، لكن تكرار الخذلان يخليني انا اصل لمرحله انه اي لا هذا يضحك علي. وش آثار هذا الخذلان وكيف يعني هل نقدر نبني ثقة مرة ثانية، أو وش آثاره وش اللي ممكن يتعالج بوعي ويصل له الإنسان بعد هالخذلان؟ الخذلان ممكن يخلي الإنسان في أول الخذلان أول الصدمة يكون يصاب ببرود، خلاص الدنيا عندي متساوية،
1: محبط
0: إحباط برود، يصير خلاص ما عاد يتكلم، ما في تعبير، يخاف انه يبني علاقات جديده مع اصدقاء عمل، مع اخوه، مع اقرباء، مع يخاف يبني علاقات انسانيه واجتماعيه جديده، يصير عنده شك. انا ما اصدق اي احد، حتى لو نيه الشخص زينه ما عاد أصدق، حتى لو أنا ما في بيني وبين هالشخص علاقة، يمكن بائع في في في مثلا مكان أو مثل علاقة عملية عابرة، ما عاد أثق بأحد، أقعد أنشب.
1: تطلع مقاطع في التيك توك على الطاري يقول لك يحسب أن إيش، أن الطمأنينة فخ.
0: أي بالضبط
1: خلاص
0: أي.
1: صار أي. للأسف أي طمأنينة أي شيء حلو من كثر روعته يحسب انها فخ خلاص هو
0: يعني يصير الانسان يتجنب، يعني يدخل في عزله
1: خلاص،
0: يتجنب العلاقات الاجتماعيه. طيب هذا طبيعي، ترى بعد الخذلان طبيعي ان الانسان يحس هالشعور، بس هل من الطبيعي انه يستمر وتستمر حياته كذا؟ لا. الانسان الواعي يعيش هالحاله عادي، عشان وشو؟ عشان يقعد يتامل هو وين أخفق، إذا الناس مثلا استغلته أو الأطراف الثانية خذلته أو خانته أو كسرته. الشخص الواعي لازم ياخذها فترة، هذه الفترة اللي قلناها تو يمر فيها عادي، لازم يقعد مع نفسه يعيشها لفترة مؤقتة، يطلع منها بويش، وش يطلع منها؟ يطلع منها بفهم أعمق للناس. أنا أفهم، ما أثق ثقة مطلقة، لا لازم أفهم الشخص اللي قدامي قبل ما أمنح الثقة،
1: يعني خذها درس إيه؟ بس ميب على طول يعني.
0: أحط حدود بيني وبين الناس مهما كانت درجة الثقة. نحط حدود، نكون ندرب نفسنا نكون أكثر تمييز، حتى لو أنا أثق فيك لكن أعرف أستشرف وأشوف وين مناطق اللي ممكن تخليك تغدر فيني وأكون أكثر اتزان في علاقاتي.
1: نعم.
0: وما أندفع نحو العلاقات، يعني يكون أبني علاقات لكن باتزان مو باندفاع.
1: نعم.
0: أعتقد في فاصل وبعدين نرجع.
1: إلا ما جاء عبد المحسن الآن أعطانا نظرة الفاصل صغيرون، وكالعادة يجي الفاصل عن جزئية مهمة.
0: نعم.
1: وحتى كذا سبحان الله شعرت بالشفقة عليه، على مش علينا يعني بشكل عام، لكن على بعض الشخصيات يمكن نكون إحنا أحدها. سبحان الله احنا ضعيفين، يوم قلت اندفاع ما ادري هي طيبة زايدة، ما ادري هي غباء، ما ادري، سبحان الله عندنا هل عرفتي اندفاع الطيبة اللي يجي كله
0: وهي حلوة، لكن لما تكون
1: تجي كلك هم عاد تاكلها على راسكم، بعدين عاد متى نصحى؟ دائما احنا نشوف شخصيات سبحان الله تقول مو بدا خوينا اللي يمس، بس تعرفين انه اكل علقة في راسه صار يتوجس يتغير. قال لك شو

0: وراك متغير.
1: لا حلو اني احافظ.
0: تغير من اللي شافه. أي
1: بس حلو اني
0: من حسن ظنه الزايد.
1: حلو اني احافظ على طيبتي، على حسن ظني بالناس، لكن لازم يكون عيوني مفتحة، واضح حدود، افهم الناس، اشوف وين الدنيا ماشية.
0: اي لذلك نقطة نظام مستمعينا، وخلينا نذكر انفسنا، اهلنا نقول يا ليتهم علمونا الحدود. اهلنا مرة طيبين وحليلين وعلمونا على الطيبة ونحن نكون حليلين بزيادة، بس في حدود كان المفروض نتعلمها والحياة علمتنا، وهذا طبيعة الحياة. لذلك نقطة نظام كالعادة قصيرة جدا، نعود إليكم بعدها مع تغريدة طاسة.
2: سعادة جارية.

0: يا أهلا ومرحبا من الحديث الشيق بقية، حياكم الله من جديد. معنا كنا نتكلم عن طبعا كيف نستعيد الثقة من جديد، والحديث يمكن اللي سمعونا قبل الفاصل عارفين وش احنا نقول، وأيضا نبي نعيد عليكم وش وصلنا له في آخر محور. أنا وتغريد الطاسان كاتبة الرأي وأيضا أخصائية اجتماعية، كنا نتكلم اليوم الثقة الزايدة، ما في حدود، كل شيء سهالات، حياتك ما في شيء اسمها خاص وما في شيء اسمها عام، كل من شفته ضحك في وجهك عطيته وجه، كل من قال أحبك حبيته كل ما فيك، وهكذا. يعني احنا نتكلم بشكل عام. طيب لما تجي الخيبة وفقدان الثقة يا تغريد، نجي بعدين نبتي عاد نقول يا ربي وش وين أخطينا، كيف نرجع هالثقة، نبدأ نقول لا ما عاد في الحياة خير، ما عاد في الناس خير، وهكذا. إذن الخطأ يبدأ مننا حنا، أنك أنت من الأساس المشكلة مي في الثقة ولا في الناس، المشكلة فيك أنت. شلون تنظر هالنظرة وتروح على وجهك وتقول الناس فيهم وفيهم، صح شوف ولا لا؟
1: شوفي الخطأ ما نقدر نقول، ترى الطيبة ميزة أني أنا أثق بالناس،
0: بس هذا تكون زيادة عن اللزوم.
1: معليش وش يقول إحنا المثل الحجازي وش يقول؟ كل دقة بتعليمة.
0: نعم،
1: إحنا إذا ما انطقينا في الحياة ما تعلمنا. أحد دروس الحياة هي الخذلان. عشان ليش؟ عشان الله سبحانه وتعالى يصنع منا شخصيات في الوقت اللي حنا نحتاجه. يعني إحنا نتعرض الخذلان كثير. أنت لو لاحظتي في بداية حياة الإنسان الخذلان، عدد الخذلان كثير كثير كثير.
0: نعم
1: كثير.
0: والحسد وما إلى ذلك.
1: لكن كل ما كبر الإنسان كل ما قل الخذلان عنده إذا كان واعي. لكن اللي بيستمر عاد هذا جنت على نفسي براقش، ما نقدر نقول شيء. لكن عادي الخذلان، في حتى خاصة في بداية عمر الإنسان الخذلان أحد دروس الحياة،
0: في قلة تجاربه واحتكاكه بالناس. أي فطبيعي أنه ينخذل. أي من أول شيء
1: بالضبط. لكن وش المفروض نسويه لما نتعرض لي وكيف نعيد بناء الثقة مو بالشخص نفسه؟ الشخص نفسه خلاص انكسر، إلا إذا هو الشخص الثاني قلنا في خذلان مبني على خطأ غير مقصود أو فهم غير مقصود لوضع ما، وفي خذلان مبني على قصد. شفتي كيف أنا أقدر أبني الثقة سواء بالشخص اللي أنا خذلني هذا بخطأ غير مقصود، هو اللي لازم يبني الثقة يرجع
0: ويساعدني. إيه؟ وبعدين تغريد أبي أضيف على كلامك ولا أقطع كلامك، أيضا لازم مهم نفرق. إذا كان بناء الثقة هذا لازم نفرق في العلاقات. إذا كان بناء الثقة هذا مطلوب عن طريق أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو ابن وابنة، هذولي ترى لهم وضع خاص، لازم طبعًا. نحكي عن أهمية بناء ثقة. هذا لازم يعني لهم معاملة خاصة. وأيضا ممكن نضيف أنه الأصدقاء خارج إطار الأسرة أو العلاقة العميقة نسميها، أو العلاقة اللي صريحة جدا، سواء كانت عن طريق العلاقة الزوجية أو علاقة الأبناء أو علاقة الأبناء.

0: الآباء والأعمام وما إلى ذلك.
1: صح، بس خلينا نقول الحين كيف نعيد بناء الثقة
0: بشكل عام.
1: بشكل نعم. عام لا في شيء بشكل كيف أنا أعيد ثقتي بالناس لما أفقد أنا بناء على موقف خذلني وكسرني، كيف أعيد بناء ثقتي بالحياة وبالناس وكيف الشخص اللي خذلني من غير قصد كيف يسترجع ثقتي؟ هذا اللي يقول من غير قصد، مو متعمد أنه دائما يخذل هالشخص. أول شيء نتكلم عن هذا الشخص إذا بيعيد بناء الثقة بينه وبين الشخص اللي هو خذله. أول شيء لازم يكون فيه صراحة، ليش أنا سويت هالموقف؟ عرفتي؟ صراحة من غير تبرير زايد،
0: اعتراف.
1: لا أي اعتراف، أسف من قلب، وإنه أبرر له ليش أنا ليش صار هالموقف من غير ما أتكلم بزيادة بعد ما أصل لدرجة المبالغة.
0: بعدين تحوم تبدت من كثر ما يبربر.
1: بعدين يصير يلتزم بوعوده مع هالشخص الثاني اللي خذله. يستحق أنك تلتزم بوعودك، يحترم مشاعره ويحترم أنه مجروح. يمكن أجيك مرة ومرتين ما تتقبلني، الثالثة تتقبلني وتبدأ شوي ترجع علاقتك فيني أو ثقتك فيني. ما يعني أنتقي كلماتي معه، ما أقعد أنا أذر الملح على الجرح. ولا بعدين إذا رجعت العلاقة صافية بيننا أجي الملح مثلا من باب أني أمزح ولا وأذر الملح على جرح. ممكن بأي
0: ترجع حليمة العادة القديمة،
1: وممكن يرجع ينزف بأي لحظة. بعدين نخلق أمان نفسي معه، نوريه تصرفات أفعال أكثر من الكلام. ترى حنا يعني هذا كان خطأ وقضى وراح،
0: صحيح،
1: وصار من الماضي. ولازم ما نستعجل النتائج مع الناس اللي احنا كسرناهم او خذلناهم. يعني نكون صبورين الين نصل للشيء اللي احنا نبيه. هذا بالنسبه للشخص اللي كان سبب في الخذلان.
0: وهذه بيلها دربة ترى.
1: بالضبط،
0: مي بسهلة.
1: بس هذه تيجي من الشخص اذا كان فعلا يحبك، يخاف عليك. وهذه تيجي اكثر شيء للقرايب، للاصدقاء المقربين
0: والاخوان والازواج والزوجات.
1: نجي الشخص نفسه اللي انخذل وتغيرت حياة نظرته للحياة، فقد الثقة في كل الناس. هذا الشخص وصار يفقد حتى هو ثقته بنفسه. لا تثق، لا تكبر من لوم نفسك.
0: نعم، لا تأنب. صحيح، جلد الذات هنا مشكلة.
1: بالضبط.
0: وتدرين تغريد يمكن قادنا هالموضوع، لازم نفتح حلقة مهمة نوعد فيها مستمعينا، لأنه ترى جلد الذات وتأنيب الضمير مرة مشكلة. مدمر مدمر طبعًا. مدمر طبعًا. بشكل ما تخيلينه.
1: صح،
0: فلذلك إذا لا يؤنب ضميره،
1: ما يؤنب ضميره أكثر من لازم. يعترف بالخطأ، أنا أخطأت، بس نعم. ليش أخطأت وش لازم أتعلم من خطأي هذا؟ ما يربط الطيبة والثقة يعني حسن الظن بالناس بهذا، يعني بالضعف. لا، أنت قوي بطيبتك، قوي بحسن ظنك بالناس، بس لازم أكون حسن الظن بالناس. ترى هذا بالعكس الله أمرنا فيه،
0: صفة طيبة
1: وصفة
0: يعني.
1: جميلة. الطيبة صفة جميلة والله حثنا عليها. طيب، لكن أكون حسن الظن بالناس لكن واعي وحذر. طيب، لكن مع من يستحق طيبتي. أتعلم من هالموقف.
0: لست بالخب ولا الخب يخدعني.
1: بالضبط.
0: يعني أنا لاني على قولتهم أنا اللي مخادع، وأيضا المخادع لا يمكن يخدع. أسمح له إنه يخدعني،
1: وأحط في بالي إنه أنا خذلت لأني أنا إنسان كويس، إنسان طيب، إنسان أخلاقياتي عالية، لكن اللي قدامي ما هو بكذا. فبالتالي لازم زي ما قلنا يكون عندي الوعي واستشعار الصدق من الزيف في الآخرين.
0: يعني مو مشكلتي إني أنا طيب،
1: لا، مو مشكلة،
0: المشكلة في الناس. مشكلة في الناس، هذه أغنية العبد أبو بكر سالم الله يرحمه. مشكلة في الناس، فعلا أحيانا المشكلة ليست فينا، وهذه يمكن أهم نقطة جوهرية لازم ينتبه لها أي أحد يسمعنا اليوم لمن تعرض للخذلان. لعل أنت سوء تقدير من عندك، بالغت بزيادة يمكن.
1: صح،
0: ودائما يقول لك سقف التوقعات، كل ما كان سقوطه أشد. فلذلك كل ما كنا طبيعيين، كل ما كنا واقعيين في مشاعرنا، في أيضا إعطاء الثقة للآخرين حتى لو كان ولدك.
1: طبعا
0: يا أخي، خليك طبيعي. أهم شيء أنك لا تبالغ
1: طبعا
0: في منح هذه الثقة، وبعدين تيجي تشتكي.

0: وبعدين لو لنفترض وهذا وارد الرسول عليه الصلاة والسلام خذل وكل الأشخاص اللي احنا نشوفهم في حياتنا اليوم رموز تعرضوا لخيبات وخذلان في حياتهم، هل ممكن نقول هل المشكلة فيهم؟
1: لا،
0: أحيانا نقول فعلا مثل ما وصفتي أستاذة تغريد، لا تجعل اللوم على نفسك وتكون أنت ونفسك والزمان عليها، بل طبعا. استشعر أنه أنت كنت كويس بس الناس اللي قدامك ما قدروك.
1: بعدين مريم يعني لازم نحط في بالنا الحياة تدور.
0: أي والله عز
1: الله. الكرة الأرضية تدور، الحياة تدور، كل شيء في دوران مستمر. اليوم أنا خذلت، بكرة يمكن أنا الله يرفعني فوق، يمكن يجيني هل خذلني هذا بكرة. يعني حالي اليوم مبهو إذا أنا بعد أنا بإيدي بعد رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا أنا قاعد عرفت أتعلم من أخطائي فبعون رب العالمين أنا اليوم هنا مخذول ومكسور ومظلوم، بكرة أنا ربي ينصرني من غير ما أدري من وين،
0: ويعلي شاني
1: ويخليني سعيد في الدنيا. وأنا إذا بغيت أتبع أو أني أتبع شيطاني وشيطان اليأس اللي أنا فيه،
0: نعم،
1: فأنا بقعد بنفس هالزاوية والعالم كله بيطلع وأنا قاعد مكاني.
0: نعم، وما في أسوأ من الحزن أنه يبعث الشيطان على أي مسلم، أنه يجعله طبعا. إنسان حزين أو مكتئب، هذا شر من الشرور اللي يجب حنا نكافحها بأنفسنا. والدنيا دوارة
1: والظروف تتغير والحياة تتغير، وأنا اليوم هنا بكرة أنا تشوفين وين وبكرة
0: يعني كل يوم لنا حال.
1: لازم نعيش بالأمل، لازم نعيش اليوم. هذا خذلني وهذا كسرني، يمكن ربي يسخر لي بكرة من يعرف قيمتي صح.
0: أي والله، ونعم
1: بالله، ما أفقد ثقتي في الحياة ولا أفقد ثقتي بالناس ولا أفقد قبل هذا كله ثقتي بالله سبحانه وتعالى
0: عز شانه فعلا. ويعني سبحان الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي
1: صح،
0: فلي يعني يظن بي
1: خير
0: عبدي بي ما شاء. تبي تظن خير بربك، ربك بيعطيك. لذلك نقول إن شاء الله نحسن الظن بالله، وأيضا نتعامل مع مشاعرنا بشكل واقعي أيضا منطقي. معلش ما في شيء اسمه أني أقعد على سجيتي وقعد بغبائي، ولا أقعد وخلي الناس يغلطون علي، ولا أقعد مثل الأبلة الأطرش في الزفة ما يعرف وش الدنيا ماشية. لا، إنما فعلا أنه دائما سبحان الله، الله يعز دينه ويعز أمته بأقوياءها
1: طبعا.
0: فالقوي الذكي الممكن دائما سبحان الله يعني له مقام عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له تأثيره. لذلك نقول الله يبعد عنا وعنكم الخيبات، وما في أحد لو أكلها واللي أكلها هو عارف الحين وحنا وش نحكي عنه. لذلك الآن لعلنا عرضنا شيء من المواضيع اللي ممكن نجعلها متنفس لنا وإعادة تفكير أيضا من جديد حول أحوالنا النفسية وأحوال أيضا علاقاتنا وتعاملاتنا. شكرا،
1: خلينا بس نقول
0: أعطينا نقطة حقتك الحلوة هذه.
1: شوفي، المشكلة مب أننا نخذل في الدنيا،
0: أجل وش
1: كل إنسان على وجه الأرض خذل في الحياة،
0: ما في أحد سلم.
1: المشكلة أنه هل خذلان يتحول إلى نظارة سوداء، حنا من خلال هالنظارة السوداء نشوف نحدد أو نرسم نظرتنا للحياة ونحدد علاقاتنا مع البشر، هذه هي المشكلة.
0: يا سلام، إذا مش نسوي ناخذ عدسة
1: نتفائل
0: نغير النظارة
1: الحياة حلوة
0: ولا نشيلها مرة واحدة يا نغير النظارة يا نشيلها مرة واحدة. شكرا لك بحجم السماء.
1: شكرا لك
0: كالعادة، طاقة إيجابية تغريد الطاسان كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية، والشكر موصول لكم مني أنا مريم القحطان من الإعداد والتقديم. وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران، ألقاكم في حلقة جديدة فمن لا
2: سعادة جارية.

0: دور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
6: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا وسهلا بكم. تحية عطرة لكم في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان الثورة الصناعية الرابعة لمؤلفه كلاوس شواب. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
7: أهلا وسهلا.
6: نأخذ فكرة عن هذا العنوان الذي يبدو أنه ضخم بحجم الكتاب، وأيضا عن هذا الكتاب.
7: تحدث هذا الكتاب في عدة موضوعات تخص الثورة الصناعية الرابعة، ففي البداية أسماها بالتحدي، وقال بأننا نعيش اليوم بدايات ثورة صناعية رابعة انطلقت مع بداية هذا القرن، وقال بأن عماد هذه الثورة هو الثورة الرقمية وانتشار شبكة الانترنت في كل مكان، وكذلك ظهور أجهزة الاستشعار المتقدمة والدقيقة وحتى الرخيصة، ويقول كما يميزها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وقال بأن الثورة الصناعية الرابعة ليست معنية بالأنظمة والآلات فحسب، ولكن نطاقها يتسع لأكثر من ذلك بكثير. فيقول ثمة إنجازات هائلة تحدث في عدة مجالات، سواء من ما أسماها بالتسلسل الجيني وصولا إلى تقنية النانو والموارد المتجددة والحوسبة الكمية. وقال هذا المزيج الذي يجمع هذه التقنيات وتفاعلاتها، سواء كانت التفاعلات المادية أو البيولوجية أو الرقمية، هو ما يجعل الثورة الصناعية الرابعة مختلفة تماما عن سابقاتها. لذلك يقول يجب أن نعرف النتائج المترتبة على هذه الثورة وكيف ستؤثر فينا، وما الذي يمكننا فعله لتسخيرها لصالح البشرية. هذا التحدي الذي تطرق إليه في الكتاب. ثم الموضوعات التي ذهب إليها، تكلم عن ماهية الثورة القادمة، وتكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة، وكذلك التوجهات المادية الكاسحة، وأيضا التوجهات الرقمية الكاسحة والتوجهات البيولوجية الكبرى. ومن ثم تحدث عن تأثير الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد وفي سوق العمل وكذلك في المهارات، وتحدث عن تأثير الثورة ذاتها في الأعمال. ومن ثم تطرق إلى ما أسماه بالجمع بين العوامل الرقمية والمادية والبيولوجية، متطرقا إلى عدة أمور، يعني كالحوكمة الذكية كما أسماها، وكذلك التحول الاجتماعي والرابط البشري. وختم يعني بعنوان

0: نحو نهضة ثقافية جديدة. هذا ما تطرق إليه هذا الكتاب المهم.
1: إذن هي ثورات صناعية أبهرت البشرية في سلسلة من النقلات وصلت بنا إلى هذه الثورة الرابعة، فما الذي عرف به الكاتب معنى الثورة الصناعية الرابعة؟
0: قال بأن بعض الأكاديميين والاختصاصيين يعتبر التطورات التي نشهدها جزءاً من الثورة الصناعية الثالثة، وقال بأن هنالك ثلاثة أسباب تدعم اعتقادنا بأن ثورة صناعية رابعة ومختلفة في طريقها إلى النور. هذه الأسباب أولها السرعة، ويقول على العكس من الثورات الصناعية السابقة تتطور الثورة الحالية بمعدل فائق السرعة. والسبب الثاني تكلم عن الاتساع والعمق، وقال بأن الثورة الحالية تعتمد على الثورة التقنية كما قلنا أو الثورة الرقمية، وتجمع بين عدة تقنيات تؤدي إلى تحولات غير مسبوقة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الأعمال والمجتمع والأفراد. وقال حتى أن تأثيرها لا يقتصر في الأشياء التي نفعلها أو الكيفية التي نعمل بها، بل حتى وتؤثر في كينونتنا الذاتية. أما السبب الثالث فيقول يعني تأثير النظم، وهذا يتضمن تحولا هائلا في مختلف المنظومات عبر كل الدول والمؤسسات والمجالات والمجتمعات. هذا باختصار الأسباب التي تؤدي إلى الثورة الصناعية الرابعة.
1: تحدث الكاتب عن توجهات مادية ورقمية وبيولوجية وأسماها بالكاسحة، وكأنه يشير إلى أنها يعني اكتسحت أو أنها تسارعت بشكل مذهل.
0: يعني تكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة، وقال بأنها سمة رئيسية تجمع بين كل التطورات والتقنيات، وأنها تعزز التأثير النافذ للرقمنة وتقنية المعلومات. فالروبوتات المتطورة مثلا يقول لو لم توجد لم تكن لولا الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد بدوره على الحوسبة اعتمادا أساسيا. وحدد التوجهات الكاسحة في الثورة الصناعية الرابعة، وهناك ثلاث أنواع من التوجهات. أولها هو التوجه المادي الكاسح، وقال مثلا يعني من ضمنها المركبات آلية التشغيل، وقد ظهرت الآن في الفترة الأخيرة، وقال تهيمن السيارات بلا قائد على الأخبار، بالرغم يعني من وجود عدد كبير من المركبات الأخرى آلية التشغيل مثل الطائرات والقوارب، ومنها مثلا الطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال هذه الطابعة سوف تصمم أشكالا ثلاثية باستخدام قالب رقمي، وهذه التقنية سوف تستخدم في مجموعة كبيرة من التطبيقات بدءا من توربينات الرياح الضخمة وصولا حتى إلى عمليات نقل الأعضاء. وهذا على العكس من السلع المصنعة والمنتجة بالجملة. يقول يمكن تصميم المنتجات التي تستخدم فيها هذه التقنية حسب رغبة العميل، ومنها الروبوتات، وقال يعني هذا التقدم السريع الذي يشهد عالم الروبوتات جعلت التعاون بين الإنسان والآلة يعني تعاونا ملموسا. فيقول بأن الروبوتات تزداد كمية ومرونة بفضل التصميم الهيكلي والوظيفي الذي يعني ملهم بعدة تركيبات بيولوجية معقدة كما قال. فيقول هذه التطورات التي تشهدها أجهزة الاستشعار تساعد الروبوتات على تحقيق فهم واستجابة أفضل في كثير من المهام، من ضمنها على سبيل المثال أعمال المنزل. وقال حتى أن هذه الروبوتات أصبحت الآن تستطيع الوصول إلى المعلومات عن بعد عبر الحوسبة، وكذلك ما يمكنها باتصال بشبكة أخرى من الروبوتات. وكذلك قال مواد الجديدة، ويقول توجد حاليا تطبيقات للمواد الذكية التي تعالج نفسها ذاتيا، فهي معادن كما قال مزود بذاكرة لديها القدرة على استعادة أشكالها الأصلية، وهذا يقول موجود في أنواع من السيراميك والكريستال، قادرة على تحويل الضغط إلى طاقة وما إلى ذلك.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. تحدث أستاذ طارق عن توجهات مادية، ماذا عن التوجهات الرقمية والبيولوجية؟
1: يقول بأن أحد الروابط أو الجسور التي تصل بين التطبيقات المادية والرقمية التي مكنت لها الثورة الصناعية الرابعة هو إنترنت الأشياء. وقال بأبسط صورة هو عبارة عن علاقة بين الأشياء كالمنتجات أو الخدمات أو الأماكن والأشخاص، وتعزز هذه الرابطة أو هذه العلاقة التقنيات المتنوعة والمنصات المترابطة. وقال بأن أجهزة الاستشعار وغيرها من الوسائط المتعددة لربط الأشياء بشبكات افتراضية تتزايد بشكل مذهل للغاية، ويجري تثبيت أصغر أجهزة الاستشعار حجما وأرخصها ثمنا وأكثرها ذكاء، يجري تثبيتها في المنازل وفي الملابس وفي الإكسسوارات وحتى في المدن والمواصلات. وقال بأن هذه المنصات المدعومة بالتكنولوجيا مهدت الطريق وعبدت السبيل لما يعرف باستقتصاد الاستخدام، أي عند الطلب، أو الاقتصاد التشاركي. وقال بأن هذه المنصات يعني يجمع شيء واحد، وهو إمكانية مد جسور الثقة ما بين المنتجين والمستهلكين من خلال الموائمة بين العرض والطلب بطريقة سهلة ومنخفضة وبسلع متنوعة، وهذا واضح الآن أي موضوع في المتاجر الإلكترونية. ثم تحدث الكاتب عن التوجهات البيولوجية الكبرى، وقال يعني الابتكارات في هذا الجانب أو في هذا الحقل مذهل للغاية في السنوات الأخيرة، وتحقق تقدم كبير في تخفيض التكلفة وزيادة ما أسمى بسهولة التسلسل الجيني وتنشيط الجينيات. وقال بأن البيولوجية يعني هي الخطوة القادمة التي سوف تمنحنا القدرة على التعديل الوراثي للكائنات الحية من خلال الدي ان اي، ونتيجة لجمع كثير من التقنيات وإثراء بعضها ببعض، كما تم الجمع كما قال بين الطابعة ثلاثية الأبعاد والتحرير الجيني، ولذلك لإنتاج أنسجة حية لإصلاح الأنسجة المعطوبة وتجديدها عبر عملية الطباعة الحيوية. وقال يعني حتى أن هناك حاليا عدة طرق جديدة لزراعة أجهزة في الجسم ترصد مستويات النشاط وكيمياء الدم، وهذا يرتبط بالصحة الجسدية والعقلية ويرفع حتى من مستوى الرفاهية في المنزل والإنتاجية في العمل. ولكن في عالم البيولوجيا يقول بأن هناك ثمة تحديات كبرى أمام تطوير معايير اجتماعية قد يرفضها المجتمع، وثمة قواعد وكذلك نظم ترفض، ولكن يقول سوف نجد أنفسنا في مواجهة أسئلة جديدة مثل سؤال ما هي المعلومات والبيانات الخاصة بأجسادنا وصحتنا التي يمكننا أو ربما علينا إطلاع الآخرين عليها، وهناك سؤال آخر يقول فيه يعني وما هي مسؤولياتنا وحقوقنا عندما يتعلق الأمر بالشفرة الجينية للأجيال المستقبلية.
0: وكأنك تتحدث عن موضوع السرية أو الخصوصية لأوضاعنا الصحية، لكن حتى يعني نأتي على ما يمكن في ما تبقى من الوقت، هناك سؤال مهم يتحدث عن تأثير هذه الثورة الصناعية على الاقتصاد، سوق العمل، على مهارات الأفراد والذين هم بحاجة إلى ما يسمى بالوظائف.
1: يعني يقول بأن مثلا تأثيرها في الاقتصاد ينقسم الاقتصاديون إلى فريقين، الأول التقنيين المتشائمين كما أسماهم، وهم الذين يذهبون إلى أن الإسهامات الحاسمة للثورة الرقمية قد خرجت إلى النور بالفعل، وأن تأثيرها في الإنتاجية انتهى تقريبا. وأما الفريق الثاني الذي أسماه بالمتفائلين فيقول يزعمون أن التكنولوجيا والابتكار يمران بتقنية تحول أو بنقطة تحول، وسوف يؤديان إلى زيادة هائلة في الإنتاجية ونمو الاقتصاد بقوة. ذكر باختصار يعني التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه الثورة، وهو نابع من ثلاث مصادر رئيسية. المصدر الأول قال بأن تقدم الثورة الصناعية الرابعة هو فرصة لدمج احتياجات غير ملباة لمليارين من البشر في الاقتصاد العالمي، وهذا يعزز الطلب على المنتجات والخدمات وربط الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم ببعضهم كما يحدث الآن عبر الشبكة العنكبوتية. المصدر الثاني يقول سوف تزيد الثورة الصناعية على مواجهة العوامل الخارجية السلبية وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل. فالتطورات التكنولوجية خصوصا في الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة من شأنها أن تجعل الاستثمارات في هذه المجالات أكثر ربحية، وبالتالي تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأما الثالث فيقول المصدر الثالث فسوف يناضل قادة المؤسسات والحكومات والمجتمع المدني في الوقت الراهن لإحداث تحول يمكنهم من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التي توفرها الإمكانات الرقمية. أما تأثير هذه الثورة في سوق العمل تحديدا فيقول يعني لها تأثيران متنافسان على سوق العمل. أولهما أسمى بالتأثير التدميري، حيث يؤدي الاضطراب الذي تحدثه التكنولوجيا والأتمتة إلى الاستعاضة برأس المال عن العمالة، وبالتالي سوف يزيد يعني معدل البطالة ويجبر العمال على توجيه مهاراتهم إلى مجال آخر. وثانيا يقول بأن التأثير التدميري سوف يكون مصحوبا بما أسماه بتأثير الرسملة، أي سوف يزداد الطلب على السلع والخدمات الجديدة ويخلق وظائف ومشروعات جديدة ومجالات أخرى. ولكن يطرح هنا سؤال يقول ما هو دورنا لتعزيز نتائج أكثر إيجابية ومساعدة المتعثرين بسبب هذا التحول الفظيع؟ يقول بالفعل تمت أتمتة عدد من الأعمال لا سيما التي تتضمن عملا يدويا أو ميكانيكيا متكررا، ويقول سيتبع هؤلاء آخرون حيث تستمر قوة الحوسبة في النمو على نحو هائل وأسرع مما يتوقع بعض الناس، وبالتالي سوف تكون هناك أتمتة جزئية أو كلية لأصحاب المهن المتخصصة مثل المحامين والأطباء والمحللين الماليين ووكلاء التأمين والصحفيين وما إلى ذلك. وسوف تخلق هذه الثورة الصناعية الرابعة فرص عمل أقل في مجالات جديدة مقارنة بالثورات السابقة، ولكن على الضفة الأخرى من النهر سوف تزداد فرص العمل في الوظائف المعرفية مرتفعة الدخل كما قال، والوظائف اليدوية منخفضة الدخل، وسوف تقل الفرص كثيرا في الوظائف الروتينية ذات الدخل المتوسط. وقال بأن الثورة سوف تؤثر في أسواق وأماكن العمل في أنحاء العالم، ولكن لا يعني ذلك أننا سوف نواجه معركة بين الإنسان والآلة. فغالبية الحالات وقد تطرقنا إليها بشكل غير مباشر سوف تؤدي إلى الجمع بين التقنيات المادية والرقمية والبيولوجية، وكل هذا سوف تقود التغييرات الحالية التي سوف تشكل سوق العمل من جديد، مما يعني أن القادة يحتاجون إلى إعداد قوى عاملة بشكل خاص وتطوير نماذج تعليمية كما أسمها المؤلف للعامل ليستطيع التعامل مع الآلات الذكية التي تزداد قدرة وكفاءة وتنخفض تكلفتها باستمرار.
0: ولعل هذا الطرح أستاذ طارق يعني طرح حتى في ثورات صناعية سابقة، فقيل أنه يمكن الاستعاضة مثلا بعد ظهور المركبات والمحركات والمكائن البخارية، قيل أنها ستعتاض عن وظائف أخرى، ومع ذلك يعني ظهرت وظائف مناسبة لها.
1: صحيح، حتى أنه ذكر هنا لم يتم الاستغناء عن عربة الخيل عندما انتشرت السيارات في المدن، وما زال الخيل وعربات الخيول تصنع إلى يومنا هذا وإن كان بشكل أقل ولكن سوف تظل موجودة.
0: إذن مستمعين كان هذا الحديث وهذا الحوار في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحاً عسكرياً نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط، 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سراً من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن للملك للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مع طرائف الشعراء. خلونا مستمعينا نبقى مع صديقنا ابن الرومي وأشعاره الطريفة في الأبيات التالية. يهدد أحد اللي مدحهم وما عطاه مقابل مدح شيء بأنه سيهجوه. أبياته هذه اللي فيها تهديد بالهجاء فيها هجاء، كأنه يعطيه إذواقة هجاء. خلونا نسمع وش قال ابن الرومي. يا قابل المدح فيه منا وباخلا منه بالعطايا، جرت علينا وكنت ممن يجور في الحكم والقضايا، نحن على هدم ما بنينا أقدر منا على البناية، لا سيما والمديح زور والحق في تلكم الخبايا، ليأتينك الهجاء فيه صواعق تقدم المنايا، مثالب لا يخاف فيها إثم ولا تتقى خطايا، يسري بها في البلاد شعر تحمل أعباءه المطايا. خلونا نوقف مع الأبيات ومعانيها. يقول يا قابل المدح فيه منا وباخلا منه بالعطايا، يقول يلي قبلت منا بالمديح وبخلت بالعطايا، جرت علينا وكنت ممن يجور في الحكم والقضايا، ظلمتنا وكنت ممن يظلم في الحكم والقضايا، يعني هذه عادتك مو غريبة عليك، نحن على هدم ما بنينا أقدر منا على البناية، الهدم أسهل من البناء، شوف كم تحتاج من وقت وجهد ومال علشان تبني بيت مثلا، وكم تحتاج من وقت وجهد ومال علشان تهدمه، ما في مقارنة. فابن الرومي يهدد ويقول إن السهل أهدم بهجائي لك ما بنيت لك من مدحي، لا سيما والمديح زور والحق في تلكم الخبايا. يضيف سبب آخر ابن الرومي لكون الهجاء أسهل من المدح، وهو إن المدح لك زور وكذب، والحق في تلكم الخبايا، الحق والصدق في ذيك الخبايا اللي أنت خابرها من عيوب وصفات سيئة. ليأتينك الهجاء فيه صواعق تقدم المنايا، يهدد هنا بأن الهجاء بيجيه وفيه صواعق تقدم المنايا، جمع منية طبعا وهي الموت، يعني بتجيه صواعق هجائية مميتة. ومثل ما نعرف القتل ما هو القتل الحسي فقط، فيه القتل المعنوي. مثالب لا يخاف فيها إثم ولا تتقى خطايا، المثالب هي العيوب، يقول إنه ما يخاف بذكره لهالمثالب في المهجو من الإثم والخطايا، لأنه ما قال إلا الصدق بعكس المدح اللي كان كذب وزور. يسري بها في البلاد شعر تحمل أعباءه المطايا، الأعباء هي الأحمال والأثقال، والمطايا جمع مطية وهي الدابة اللي تمتطى وتركب، يعني شعر الهجاء اللي بيجيك بتسير به الركبان كما يقال، كناية عن أنه بينتشر في كل مكان، وأن هجائك بيتردد على كل لسان وبتسمع كل الآذان. وبكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا من طرائف الشعراء، من إعداد وتقديم محدثكم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء.
0: طرائف الشعراء.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب، وإنما الوهاب كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة أبشر وأمل الخير، وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد

إذا كان بيعطي فهو يصدق على أن نقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيانا نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم: فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكرم عطائه فيقول لهذا العبد: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد: يا رب تعطيني مثل ملك، مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. يا دار عمرة من محتلها الجرع، هاجت لي الهم والأحزان والوجع. لقيط بن يعمر الإيادي، شاعر جاهلي أتقن الفارسية فكان كاتبا في بلاط كسرى، ولم يكن في إزار حي أكثر من إياد، ولا أحسن وجوها ولا أمد أجساما ولا أشد امتناعا. كانوا لا يعطون الإتاوة أحدا من الملوك، ولم يصبهم في الجاهلية سباب، وكان موطنهم الأصلي تهامة، ولكنهم ارتحلوا بسبب القحط إلى أن وصلوا مشارف فارس. وقد جهز إليهم كسرى الجيوش مرتين، كل ذلك تهزيمهم إياد. فوجه بعد ذلك إليهم كسرى 60,000، فكتب لقيط إليهم: سلام في الصحيفة من لقيطي، إلى من بالجزيرة من إيادي، بأن الليث كسرى قد أتاكم، فلا يشغلكم سوق النقاد. أتاكم منهم 60,000 يزجون الكتائب كالجراد، على حنق أتينكم فهذا أوان هلاككم كهلاك عادي. ثم أتبعها بقصيدته العينية التي حضهم فيها على الاستعداد لملاقاة فارس، فقال:

يا دار عمرة من محتلها الجرع، هاجت لي الهم والأحزان والوجع، تامت فؤادي بذات الجزع خرعبة، مرت تريد بذات العذبة البيعة، بمقلتي خاذل أدماء طاع لها، نبت الرياض تزجي وسطه ذرعا، وواضح أشنب الأنياب ذي أشر كالأقحوان إذا ما نوره لمعا، جرت لما بيننا حبل الشموس فلا يأس مبينا أرى منها ولا طمعا، فما أزال على شحط يؤرقني طيف تعمد رحلي حيثما وضعا، إني بعيني إذ أمت حمولهم بطن السلوطح لا ينظرن من تبعا، طورا أراهم وطورا

0: إذا تواضع خدر ساعة لمعا، بل أيها الراكب المزجي مطيته إلى الجزيرة مرتادا ومنتجعا، أبلغ إيادا وخلل في سراتهم، إني أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا، يا لهف نفسي إن كانت أموركم شتى وأحكم أمر الناس فاجتمعا، إني أراكم وأرضا تعجبون بها مثل السفينة تغشى الوعث والطبعا، ألا تخافون قوما لا أبا لكم أمسوا إليكم كأمثال الدبا سرعا، أبناء قوم تآووكم على حنق لا يشعرون أضر الله أم نفعا، فهم صراع إليكم بين ملتقط شوكا وآخر يجني الصاب والسلعا، لو أن جمعهم راموا بهدته شم الشماريخ من ثهلان لانصدعا، في كل يوم يسنون الحراب لكم لا يهجعون إذا ما غافل هجعا، خزر عيونهم كأن لحظهم حريق غاب ترى منه السنا قطعا، لا الحرث يشغلهم بل لا يرون لهم من دون بيضة كمريا ولا شبعا، وأنتم تحرثون الأرض عن سفه في كل معتمل تبغون مزدرعا، وتلقحون حيال الشول آونة وتنتجون بدار القلعة الربعا، وتلبسون ثياب الأمن ضاحية لا تفزعون، وهذا الليث قد جمعا، وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشاكم قطعا، ما لأراكم نياما في بلهنية وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا، فاشفوا غليلي برأي منكم حصد يصبح فؤادي له ريان قد نقعا، ولا تكونوا كمن قد بات مكتنعا إذا يقال له افرج غمة كنعا، فاقنوا جيادكم واحموا ذماركم واستشعروا الصبر لا تستشعروا الجزع، ولا يدع بعضكم بعضا لنائبة كما تركتم بأعلى بيشة نخعا، صونوا جيادكم واجلوا سيوفكم وجددوا للقسي النبل والشرعا، أذكوا العيون وراء السرح واحترسوا حتى ترى الخيل من تعدائها رجعا، واشروا تلاتكم في حرز أنفسكم وحرز أهليكم لا تهلكوا هلعا، فإن غلبتم على ظن بداركم فقد لقيتم بأمر الحازم الفزعا، لا تلهكم إبل ليست لكم إبل إن العدو بعظم منكم قرعا، لا تثمروا المال للأعداء إنهم إن يظهروا يحتوكم والتلاد معا، هيهات لا مال من زرع ولا إبل يرجى لغابركم إن أنفكم جدعا، والله من فكت الأموال مذ أبد لأهلها إن أصيبوا مرة تبعا، يا قوم إن لكم من إرث أولكم مجدا قد أشفقت أن يفنى وينقطعا، ماذا يرد عليكم عز أولكم إن ضاع آخره أو ذل واتضعا، يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيرا على نسائكم كسرى وما جمعا، يا قوم بيضتكم لا تفجعن بها إني أخاف عليها الأزلم الجذعا، هو الجلاء الذي يجتث أصلكم فمن رأى مثل ذا رأيا ومن سمعا، قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا، وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا، لا مترفا إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به خشعا، لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه هم يكاد سناه يقصم الطلعا، مسهد النوم تعنيه أموركم يروم منها إلى الأعداء مطلعا. من فك يحلب هذا الدهر أشطره، يكون متبعا طورا ومتبعا، حتى استمرت على شزر مريرته، مستحكم الرأي لا قحما ولا ضرعا، وليس يشغله مال يثمره، عنكم ولا ولد يبغي له الرفعا، كمالك بن قنان أو كصاحبه عمرو القنا يوم لاقى الحارثين معا، إذ عابه عائب يوما فقال له دمث لجنبك قبل الليل مضطجعا، فثاوروه فألفوه أخا علل في الحرب لا عاجزا نكسا ولا ورعا، فثاوروه فألقوه أخا علل في الحرب لا عاجزا نكسا ولا ورعا، لقد بذلت لكم نصحي بلا دخل، فاستيقظوا إن خير العلم ما نفعا، هذا كتابي إليكم والنذير لكم لمن رأى رأيه منكم ومن سمعا. وقع كتاب لقيط بيد كسرى، فقطع لسان لقيط وغزا إيادا. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم،
3: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
2: كأس العالم.
4: الماء والترشيد.
5: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
7: يلا جاهزين يا شباب،
6: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
8: مع اقرب ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
6: يرحمك بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عز النهار عز النهار

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار.
1: الله العالم قول الله العالم.
0: أنا بقول اللي فوق عشان ما يقول ذا مو بصاحي. أنا قلت للزملاء بغير طريقة التقديم.
1: وإذا بك معلق رياضي. الله عليك يا إبراهيم.
0: حياكم الله، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار.
1: خليت فيها عز النهار.
0: خلاص أترك لك المقدمة، طال عمرك تفضلي.
1: لا من بعدك والله يا إبراهيم، بالعكس أنا مبسوطة بالدخلة العظيمة هذه.
0: بس أنا حس ضحكتني شوي.
1: تحس كذا إنه الحياة حرارة.
0: نعيد. يلا بسم الله.
1: يعني فوق الخمسين درجة اللي قاعدين نعيشها. يلا نعيد. يلا.
0: نعيد. مساء الخير، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار. نقول منورين معنا في هالحلقة وعبر أثير إذاعة الرياض، تقديمه بشكل مختلف نتذكر فيها وشو يا وعد. مساء الخير، صباح النور، ما تفرق مع أحلى وأجمل وأرق وأروع وأحلى وأفضل مستمعينا. حياك الله زميلتي غادة العلي، نوره المايك.
1: كابتن غادة من بعد ذلك.
0: كابتن غادة حياك الله، شلونك؟ طيبة.
1: أنا تمام، أنت شلونك؟ كيفك كابتن إبراهيم؟ ترى كنت من متابعينك أيام كنت لاعب يعني.
0: لا والله.
1: طبعًا حييكم كابتن إبراهيم.
0: الله يرضى عليك.
1: كابتن غادة العلي، من أنت الهجوم أنا الدفاع، الحكم وعد.
0: حكم الفار حصة.
1: الفار حصة المغيلين.
0: لا مو بالفار حصة، حكم الفار.
1: حكم
0: الفار. تقول الفار حصة.
1: لا لا. أعتقد إن في معلومة مرت علي مرة استغربتها. يقول لك دائما ليه احيانا في المباريات الحكم ما يرجع للفار كل شوي؟
0: ليش؟
1: ليه؟ اكيد عندك معلومه.
0: انا ما لحقت على الفار.
1: اي
0: الفار جديده ترى، هي تقنيه حديثه هي.
1: اي اوكي.
0: كان بالحلف والله ما كان في فار.
1: اي حلفون عليك.
0: الفار جاء كخدمه انهم يستخدمون التقنيه والكاميرات عشان تلقط اللقطات من اكثر من زاويه.
1: من اكثر من زاويه عشان يتاكد وش اللي صار بالضبط.
0: اي سلام عليك. ويكون فيها حكم رابع يتابع اول بالحلف. والله ما
1: والله ما سويت شيء. بالضبط. طيب
0: زي وشو
1: هي المعلومه؟ ليش
0: ما في شيء يصيدك؟ ما في شيء يصيدك. لا كاميرات ساهر ولا كاميرات.
1: ايوه هو كاميرا ساهر بس بالملعب. هذا هو
0: والله العظيم كذا قسما بالله. شوفوا الكاميرا على اللاعب يحلف.
1: كل ما كان شكلك يكسر الخاطر كل ما صدقوا.
0: لدرجة واحد من الحكام سووا معي لقاء، قال أنا إلى الآن ضميري أنبني، شايب هو طبعا. قال ليش؟ قال واحد من اللاعبين، مد من اللاعبين الظاهر إن كسر لاعب ثاني، وقال الله يجعلها بذمتك. يقول يوم شايل هم. فأنا أقول تكفى حل إنه يبيحني. هذا من جيل الطيبين طبعا.
1: نعمة التقنية.
0: إيه
1: طب نرجع لمحور حديثنا. يقولون وشو؟ إنه ليه الحكم أحيانا، مع إنه الموضوع سهل يعني. إيه؟ بدال ما تقعد تشغل تخميناتك بناء على شيء شفته، يمكن الحقيقة جزء كبير منه أنت ما شفته، ارجع للفار. ممكن صح. يرجع مرة اثنين بس ما كل شوي يرجع. ليه؟ يقولك لأن في كل رجعة الحكم يخصمون راتبه 500 ريال.
0: أوه
1: أي
0: هذا معلومة جديدة والله.
1: أول مرة أعرف الصراحة، صحونا إذا كانت المعلومة
0: على صحيحة. فكرة قبل انتقال الفار، قبل انتقال الزميل حصة وحكم الفار، هو يشعرونه اللي في المايك، يقولوا له اللقطة ما فيها شيء ولكن في شبهة في مثلا في الزاوية الثانية، يليت تطلع عليها لأن عشان تتخذ القرار. إيه هم يعطونه مؤشر. أحيانا ممكن اللي في الحكم الفار ما يجبر الحكم أن يرجع للشاشة، لأن هو القرار بيد الحكم، فيقول لا ترى ما فيها شيء، خلاص كلهم يتفقون الحكام الثلاث اللي في الفار انه ما في شيء، فليش انا ارجع للفار؟ فهمت علي؟ طب لماذا سمي الفار الفار؟
1: لانه فار يلا يصدونه.
0: صح صادق والله. هذه معلومات هبد. لا تصدقونه لا تصدقونه هي.
1: لا عطنا المعلومه. ليه
0: لا انا اسالك انت لماذا سمي الفار فار؟
1: حسب معلوماتي أنا.
0: إيه؟
1: والله أنا أخاف أصدمكم صراحة.
0: وش معلوماتك؟
1: هي اختصار لفيديو assistant reverse
0: أو
1: ريفري.
0: يا سلام.
1: ريفري.
0: حلو.
1: طبعا تترجم بالعربية حكم الفيديو المساعد.
0: يا سلام صح.
1: فيختصر بالفي اي ار اللي هو اختصار
0: هي الفار مو بالفار
1: فار فيديو
0: بس
1: VAR.
0: الناس
1: ما
0: يعني على فكره ترى تقنيه الفار او الفار لا لا حلو ذا الاسقاط هسه طيب وش لازم تشاركوا معنا بالعكس بيصير نقاش جميل والله وطريف بالأربع اليوم اغلب الطلاب خلينا نسولف الحين في الطلاب لانه انا اعرف انه كثير اليوم الطلاب ودعوا المدارس
1: هو في طلاب اليوم في طلاب بكره الخميس في طلاب الاحد
0: ايه انت طلابك
1: بناتك انا طلاب اليوم قضوا الحمد لله
0: كلهم
1: نفسيتي ايه الحمد
0: وانت
1: لله
0: وانت يا ام عبد الله طلابك
1: ام عبد الله
0: وعد
1: عيالكم خلصوا دراسه
0: خلصوا اختبارات طيب ام عبد الله خلصوا يا الله يا الله متى الاسبوع الجاي بكره في ناس نلبيه وشو
1: اي نعم اي على اختبارات قديما وحديثا
0: صح
1: أحسن.
0: لا لا انا بقول لك لا لا سؤال حصه لا لا انا ودي اقول حاجه هو احسن انه انا اوزع الضغط النفسي اني انا اتابع اول ارهاق صح صح بس ترى هي زين تنشينه
1: نعم
0: زين تنشينه يعني مثلا انا او هذه طبعا رساله لكل امهات والاباء اللي يوزعون الجهد في متابعتهم لعيالهم واختباراتهم ومذاكرتهم وموضوع المادتين لكن اذا واحد بيغادر مثلا مكان ولا بيزور اهله ولا مقبل على اجازه فاحيانا واحد من الابناء يعطله يرحل الاسبوع اللي بعده هذه يمكن اي انا عارف اتفق معك كجهد أريح للطالب أريح للأسرة بعد
1: أريح لحالة بعد ولا إيه؟ حصة
0: يعني
1: ما تجلسين طول الوقت قاعدة تذاكرين تاخذين فاصل شوي
0: صح
1: وفي توزيع يعني مثلا أنا أصير عارفة شلون بذاكر المادة لأنه عندي فيه أيام ما أعتبرها راحة طبعا لكن في وقت تذاكر فيه أطول بشكل صح. أطول فكانت هذا طبعا هذا نظام جامعي بس حلو انه تم تطبيقه على اختبارات المدارس جدا جميل الصراحه
0: ما ادري بس بدي اسالكم سؤال باقي في فصل ثاني ولا ما عاد فيه
1: لا السنه هذه هو السنتين او الثلاث الماضيه كانوا ثلاث اترام
0: ما لا في فصل ثاني اقصد يعني
1: لا خلاص درسنا 186 يوم
0: لا لا لا لا اللي يحمل ماده في الاختبار
1: قصدك دور ثاني
0: قصدي اذكر في زمننا انه نأجز وبعد شهر شوف النكد
1: اي
0: ترجع تختبر ما تتهنى في الاجازه طبعا شهر تقيل على اعصابك
1: خلينا ندردش مع مستمعينا عن العقوبه اللي كانوا ياخذونها اذا رسبوا في مواد او عادوا السنه
0: لا ان شاء الله ما حد يرسب
1: لا تخيل احنا كان عندنا واحد من اخواني يروح يجي يختبر تخيل يرجعون من الاجازه عشانه
0: ايه وما يعطونك اياه بدري بعد الاختبار يخلوك اياه بعد شهر يعني استمتع
1: طبعا انا الله. كنت اشوفها صراحه اول شيء الطالب يكون نسى الذاكره اهله ما يستمتعون بالاجازه بس حلو الحين انه دور على طول الاختبارات اتوقع دور ثاني على طول بعد باسبوع اتوقع
0: والله
1: صح ولا لا والله ما ادري بس من تالي الحمد لله ما عاد عندنا احد يسقط ما عاد في احد يرسب والله العظيم ما شاء الله تبارك الله الكل مجتهد وشاطر ف
0: في في في في, في سقوط
1: في رسوب طبعا
0: رسوب
1: بس ما عمري سمعت يعني لي 10 سنين ما سمعت عن احد راسب او احد جاب اقل من 95% شو السالفه ما اعرف تخيل كل الدفعات اللي بعدنا بال2000 ومحكوا الكم كلهم متخرجين ما في احد اقل من 95 يعني عائلتي انا 97 وفوق ما شاء الله
0: عاد انا مره دار سبت في المتوسطه لا في الثانويه
1: اي انا
0: اي وزاري أنا رسبت في الثانوية وضاق صدري وانهارت صراحة وخيار كلهم طلعوا المرحلة اللي بعد والله دخلت في مرحلة اكتئاب
1: أنت رسبت يا إبراهيم؟
0: رسبت
1: هذا أيام روحت الشرقية والرجعة ولا بس
0: كده؟ لا قبلها ثاني ثانوي
1: تمام
0: رسبت وعشت مرحلة من الاكتئاب أخوياي تعدوني سنة والله العظيم إني ضاق صدري طبعا يطبطب علي طبعا انا ما بعد الحين اختبرت دور ثاني بس انه بيدي يطبطبون علي اهلي لا معليش بتصير العريف بتصير انت اكبر واحد يبون يجبرون بخاطري فهمتي.
1: خاطر المكسور. طب اختبرت الدور الثاني ولا ونجحت؟
0: والله ايه نجحت الحمد لله، بس اقصد ضاق صدري يعني وقتها يعني ما والله انهرت انهرت بشكل ما تتخيلين يعني.
1: اقول لك واحد من اخواني كان دائما شوف هو شاطر
0: شكل مدرس كان مستقعد لي والله الله يسامحه.
1: لا حرام.
0: لا انا كنت مشاغب وقتها كنت ماسك النشاط
1: طب
0: الثقافي.
1: طب ليش سامحه؟
0: ما دعيت عليه قلت الله يوفقه ويسعده، بس اني انا المادة ما كانت تستاهل ان انا احملها معي، المادة سهلة يعني، كنت ثاني شرعي يعني ما كنت انا علمي. والمادة سهلة بس الظاهر قال والله ما يعدي كذا بأدبه.
1: ما شفت ورقة اختباري؟
0: كان انا شرعي وعلمي او ادبي
1: كان
0: وعلمي.
1: ادبي أصف. وعلمي وتوقع شرعي بعد
0: ولا؟ لا شرعي انا كنت نسميه شرعي الان ادبي.
1: الحين مسارات، الحين مسارات
0: ادبي يا ادبي علمي.
1: اي الحين مسارات في الصحي وشو؟ في الصحي
0: في صحي الان
1: اي في ادبي
0: يا الله والله ما اعرف
1: في اتوقع اربع مسارات
0: انا ادبي بس انا ما ادري وش الماده والله ودي ارجع عشان ادعي. لا لا قصدي يعني
1: بلاغه. لا صدق
0: لا لا ادبي ادبي بس انا الماده اللي انا حملتها والله ما كانت تستاهل.
1: خلاص اللي راح راح.
0: لا لا والله ما
1: خليك في اللي جاي.
0: انا جمل انا بأدعي. يا الله يا رب
1: يا ساتر يا رب يا
0: لا لا لا بتذكر شو اسمه انا عشان ادعي عليه صدق. لا لا استغفر الله ترى امزح امزح ايش فيك انت ما تعرف المقالب انت.
1: شوف من من
0: بس ذاك صدري انا انغبنت بس انا اتوقع اتوقع والله اعلم الماده اللي انا حملتها والله ما كانت تستاهل.
1: طب ازيدك من الشعر بيت. تدري انا بالجامعه كانت المواد اللي تخسف معدلي هي مواد اللي يحطونها في الجامعه بس كذا على اساس ترفع المعدل. انا كانت تطيح معدلي يعني اصعب المواد كنت اجي فيها اي اي بلس
0: ما شاء الله.
1: المواد اللي تستغرب انه
0: مواد احسك بصيفة. شاطره يا غاده بسم الله عليك
1: يعني ما شاء الله. امشي حالي عارف اللي
0: برافو عليك. انا دخلت خلال قصه حياتي انا دخلت اول ما تخرجت من الثانويه دخلت جامعه الملك سعود.
1: حلو. انا بعد جامعه الملك سعود
0: إيه؟
1: تحيه للجامعه
0: بس انا خريج انا خريج جامعه الامام.
1: هو شلون
0: قصه واقعيه بقول لك
1: نقلت حولت
0: ايه نقلت حولت على جامعه الامام. دخلت جامعه الملك سعود وانا امارس النشاط الثقافي والاعلام والتقديم والبرامج والمسرح لكن ما كان المقاعد يعني متاحة إني أنا أدخل الإعلام وكذا. فقمت استشير قالوا اللغات وترجمة كلية الآداب ما هي موجودة الآن.
1: أي
0: والله. ودخلت لغة ما نبقى أقولها يعني
1: روسية
0: لا العبرية.
1: طيب
0: وقعدت يمكن حوالي سنتين. المهم هيئوا لي فريق الشباب والزملاء والحولي تتخرج ضابط وكذا وفعلا كان عليها طلب كبير يعني. وسبحان الله ما أدري وش اللي خلاني جتني غلقة وأعرف أتكلم وأكتب كل شيء ما شاء الله تبارك الله. قعدت سنة وسنة ونص سنتين تقريبا ورحت قلت للدكتور والله بغير المسار أو بنتقل إلى جامعة أخرى. ليش وكذا؟ قلت والله ما أدري لأنه في واحد من الدكاترة الظاهر والله ما يعني ما خاب ظني وعدني يقول كمل عطني عطني معدل بعدين إن شاء الله تنتقل إلى
1: سمستر.
0: اي ما صار هذا الشيء. بعدين سبحان الله انتقلت الى لا اله الا الله ايش بغيت اقول اي قلت خلاص قفل الدنيا بوجهي قفلت قلت انا ابغى ملفي بطلع خلصت اوراقي بطاقات وكذا وانتقلت الجامعه وبديت من جديد في جامعه الامام. مسار مختلف طبعا.
1: حلو نصيبك والله.
0: نصيب.
1: انا كنت في ادرس برا ما كان في الرياض.
0: قصة واقعية ذي ولا؟
1: جاء الوالد نقل أوراقي هنا في جامعة الملك سعود اللي ما كتب يدرس في التخصص هذاك برا كتب. طيب. هنا في الملك سعود.
0: طيب
1: فأساسني بسجل طب. اللي صارت قصة كذا حزينة جدا ودخلت قسم آخر مختلف تماما. لا مو مختلف له علاقة بالمجال الصحي والطبي وكملت فيه. بعدين جتني لحظة إدراك في أول سنة قلت خلاص بروح أسجل طب بحول طب. راح أنا وصديقاتي بنحول وقفتني واحدة قاعدة تسولف معي راحت صديقتي هذيك الكلية قدمت أوراقها تبي تغير المسار. أنا للحين قاعدة أسأل نفسي وش اللي صار ذاك اليوم وما رحت كملت وحولت طب. للحين ما أدري وش اللي صار.
0: ولا تذكرين؟
1: ولا أذكر. أنا أذكر أني ماشية بالطريق قبلتها.
0: إحنا المشكلة إحنا مفروض ما نتخذ قراراتنا باللي حولنا وهذه رسالة اللي سمعنا من الطلاب والطالبات. أحيانا ترى الناس تتأثر من الصديق والصديقة يعني خلاص تتعلق فيها لدرجة. أنا بعطيك قصة. ريفان بنتي هبلت بي من الابتدائي كل ما ننتقل لمكان قالت لا ما أقدر أسكنوا ووصلوني البيت والمدرسة بيني وبينها نص ساعة أقول بعيد يا ماما، تقول لا ما أقدر أخلي صديقاتي بيتخرجون من الابتدائي بينتقلوني إلى مدرسة ثانية، تقول لا بروح معهم. قلت لا قاعد هي أقول ترى تتقين
1: نفس بنتي الله يهديهم.
0: أي تعبت
1: ما يبون يطلعون عشان صديقاتهم، هذا حال الدنيا.
0: طيب. أي هذا حال الدنيا، هاي ظروف الحياة. أقول لها راح تنتقلين وتتعرفين على صديقات، خذي أرقامهم تواصلي معهم. انهارت قلت ما أقدر. وكل ما تنتقل طبعا وبرغبة الظروف اللي أنا تواجهني تقتنع أنه فعلا لازم تتعرف على صديقات جدد وتقطع، تقول حبيت المدرسة دي وتقعد فترة وتتعلق، تقول أبا أنتقل. طب الثانوية ما أبي أنتقل، أبا أروح مع صديقاتي. أقول لا على حسب الظروف، أنا شريت بيت مثلا كذا. تقولي لا يا بابا
1: تضطر تقعد عشانه.
0: أحيانا ترى يعني اسمعوا من أمهاتكم، اسمعوا من أباكم يا جماعة، ترى الظروف أحيانا تحتمنا أنه حنا ننتقل إلى مرحلة جديدة وعالم جديد.
1: في عمر صغير ما تستوعب.
0: أنا أقول هذه النظرية تبدأ من الصغر إلى الكبر يعني. يعني حتى المراهقين، حتى اللي في الجامعة تقعد يدخل مسار أصلا ما له علاقة، بس بناء على نظرية صديقة ولا نظرية صديقتها، تقول لا والله أنا حبيت هالقسم أبدخل عشان خاطرها، ما ودي أفارقها. بدت معي من المتوسط. أوكي أنا لي زملاء رافقوني في الطفولة التقيت فيهم في الجامعة، كان في فارق كبير بيني وبينهم في الانتقال ما بين المتوسط والثانوي.

0: المرحلة الدراسية. فلا تزعلون ولا تتضايقون تقول لا والله الآن ما شاء الله في التقنية، خذوا أرقام بعض تتواصلون مع بعض. يعني على الأقل إحنا في زماننا ما كان في تواصل.
1: تبي أقولك قصة حزينة فضهرية؟
0: قلت والله تعطيني آهات حزينة وعد.
1: يلا
0: آهات حزينة نبغى نسمع القصة دي. قلت والله تفضلي.
1: لما كنت في الابتدائي.
0: ليش ما كان يا مكان؟
1: يلا كان يا مكان في قديم الزمان.
0: طيب.
1: وسالف الظهريات والأمان. طيب. كان في قصة حزينة. كان كذا حكي البنات إذا جونا.
0: لا تضحكين قصة حزينة.
1: لا هي ما هي قصة حزينة، هي عظة وعبرة. وسبحان الله يعني ممكن تقول يا محاسن الصدف أو سبحان. طيب. اللي يجمع بعد ما يفرق. لما كنت في الابتدائي كان في واحدة بنية كذا ناعمة كيوت وهادية. كنت أنا من النوع اللي هادي بالفصل. فهذه البنت لما كانت هي جاية ناقلة من مدرسة ثانية بأولى، فعاشرتني أولى وثانية وثالثة، فكنت أنا مرة أحبها يعني متعلقة فيها. بعدين أهلنا زي ما قلتوا لهم قرارات مفاجئة ما يشركونا فيها، لأن إحنا صغار، إحنا صغار ما ندري عن شيء يعني، وحتى تتفاجأ إنك تنقل بدون ما يقولوا لك يعني في وقتها.
0: تترقى رتبة عسكري مدني.
1: بالضبط. فهي انقلت لما بدت السنة الجديدة ما داومت.
0: طيب.
1: ولا كان وقتها عندنا جوالات ولا شيء. تأثرت نفسيتي بدرجة إنه أبي صديقتي. وين صديقتي هذه؟ جلست فترة عارف اللي مرة كنت حزينة عليها. مرت السنين، طبعا هذا الكلام كان ثالث ابتدائي، مرت السنين
0: عام كم؟
1: لا ما حقول.
0: طيب.
1: أصلا ما أذكر متى كانت سنة كم.
0: طيب.
1: اللي حصل مرت السنوات، درست طبعا خلصت ابتدائي، خلصت متوسط، ثانوي، جامعة، كان في فترة تدريب في أحد المستشفيات، رحت. إيش اللي حصل؟
0: إيش اللي حصل؟
1: جلست قابلت بنات وجلسنا نسولف عن مرحلة الابتدائية عن أيام الدراسة. طيب. بعدين قمت أحكيهم قلت كان في واحدة من الصديقات أنا كنت مرة متعلقة فيها هذيك الفترة، كانت أنا أعتبرها يعني صديقة عمري في فترة قصيرة، بس إنه كنت مرة مبسوطة عليها.
0: طيب.
1: واسمها كذا كذا، وكانت كذا. قلت اسمها يعني، وكانت تلبس فرو أيام البرد، كان فرو مرة مميز، فكنت أعطي مواصفات للجاكيت اللي كانت هي لابسته.
0: طلعت دكتور إنه.
1: فواحدة من اللي جلسات قلت واسم عيلتها كذا، قلت هذه أنا.
0: بالله عليك.
1: والله العظيم.
0: يا الله
1: طلعت هي نفس صديقتي اللي ايام والله العظيم طلعت هي، انتم متخيلين كيف سبحان الله اللي يجمع.
0: وتغيرت ملامحها؟
1: تغيرت بس اوكي لما بديت ادقق.
0: كم الفرق بين اللحظه دي يعني اكثر من 10 سنوات؟
1: انت احسب 3 سنوات في الابتدائي و6 متوسط وثانوي، يعني تقريبا 9 سنين
0: أربعة.
1: مع الجامعه قل يعني تقريبا
0: اكثر من 15 سنه.
1: اي
0: والله عمر ما سويت مسلسل دراما وقلت الشامة هذه الشامة وهذه الطقة وهذه يا الله. طيب خلنا ناخذكم كذا بأغنية نمتع مسامعكم شوي في يوم الأربعاء بطعم الخميس، ونكمل معاكم موضوعنا اليوم نخلي سبرايز، بس عطونا مشواركم وين، شاركونا على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
3: يلا جاهزين يا شباب.
2: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
4: ما عك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عز النهار عز النهار

0: عودة لكم أصدقائنا، بالمزيد نكمل معكم المشوار، وأكيد ما نستغني عن سماع أصواتكم. اللي حاب يشاركنا مواضيعنا فقراتنا نقول حياك على 011-40-5-3. ماذا يوجد لدينا اليوم يا إبراهيم في ترند اليوم؟
1: الترند طبعا، في موضوع الترند يا جماعة، أحيانا تمر علينا شغلات ضايقنا أو تكدر علينا يومنا أو تضيق علينا شوي الوسيعة، لكن الله يجعل أيامكم سعادة وتوافيق. لكن سبحان الله هالأشياء البسيطة اللي ممكن نمارسها في حياتنا تكون سبب في سعادتنا مهما كان يومك سيء. في اليوم موضوعنا يا جماعة، أكيد كل واحد عنده شغلة يراها الناس ويراها هو شخصيا إنها بسيطة وسهلة ولطيفة وما في أي تكلف، لكن سبحان الله هذه الطقوس وهذه الممارسات وهذا الجمال وهذا الشيء ممكن يسعده مهما كان يومه سيء. في ناس، أنا أعطيكم أمثلة، في ناس تقول والله أنا صراحة في كافي أو مقهى شاهي أو شيء في شارع من شوارع الرياض القديمة الجميلة، هذا يسعد ذا المكان ويبعدني عن ضوضاء الإزعاج والمواقف كذا.
0: الله عليك يا إبراهيم، كنت داري أني أمس ضعت شوارع الرياض، والله دخلت حارة ذكرتني بحارتنا القديمة يمكن أصغر.
1: الله،
0: والله العظيم، يعني جت عصفت بالذكريات لثواني معدودة، رمت بي في قاع سنين قاحلة قديمة. حسيت كأن جزء من ذكرياتي السابقة اقتطفت فجأة ووضعت أمامي وعشت فيها من جديد بتفاصيلها، لمجرد أني مريت في شارع وزوايا ومباني تشبه المكان اللي عشت فيه جزء كبير من طفولتي طبعا في الرياض. فغيرت مودي.
1: شريط الذكريات هذا جميل، لأنه فعلا ما كنت تشيلين هم مثلا العمل، تربية الأبناء، المسؤولية. يعني خلينا نتكلم عقلانية، هذا واقع نعيشه اليوم. فعشان كذا أنت عشت طفولة جميلة هنا، المسؤولية مو تحت توجهك، المسؤولية تحت إدارة أبوك.
0: ولا كان عندنا أي تصور عن معنى المسؤولية ذاك الزمن.
1: فالله يعيد هالأيام.
0: الله بيعيدها.
1: الله يعيد هالأيام.
0: أمان إبراهيم، يعني تحس إنه، خليني أقولك، وهذا الشيء دائما يخطر على بالنا، لو رجع فيك الزمن وعشت هذيك اللحظات تبي تعيشها بنفس الشعور؟ لا.
1: بس يعني أنا بكون صادق معك أكثر، يعني بساطة الحياة هذه بحد ذاتها كفة، المواقف، اللحظة الجميلة، عدم تحمل المسؤولية. ترى تحمل المسؤولية، ترى هذا يرى الناس بغض النظر مع فارق تشبيه عبء، إلا أنه ترى شيء كبير. يعني خلينا نتثاقل،
0: ما يخليك تستمتع بالتفاصيل البسيطة أو الصغيرة اللي تو تتكلم عنها وتقول تسعد يومك.
1: زي اللي قاعد يناظر عيالهم يلعبون في الملاهي وجالس يتأملهم، في يوم من الأيام كان مكانك مكانهم،
0: ممكن تلعب هذا معهم.
1: أنا داري، بس أحيانا توصل مرحلة تقول معهم، هم ودهم انك تلعب معهم وتشاركهم الفرحه. يمكن انت العمر، يمكن اللحظه، يمكن الهندام، يمكن في شغلات كثيره مو منقصات، لكن تحاول انك تكابر. في ناس لا والله ما عندها مشكله.
0: شوف، انا يمكن احب استمتع في اللحظات اللي يعيشون فيها الاطفال، ما عدا لحظه مرت علي برمضان. وشي؟ تعرف الزحليق اللي تجيك مغطاه في جزئيات معينه منها؟
1: زحليقه ولا زحليطه؟
0: لا، زحليقه.
1: زحليقة.
0: زحليق.
1: زحليق.
0: أوكي.
1: طيب.
0: فكنت ألعب بنت أختي، طبعًا أنا في رمضان كنت أتهرب من الطبخ، فأخذ بنت أختي الصغيرة وأروح فيها الحديقة ألعبها هناك.
1: طيب.
0: فرقيتها الزحليقة، هي اسم اللي عليها زغنتوتة، على طول مرقت مع الزحليقة ومشت. أنا ما كنت أستوعب اللياقة اللي أنا واصلة فيها، إلين ما نشفت في نص الزحليقة. مغطاة، يعني ما حد يشوفني، ما حد يدري وش قاعد الصوت هذا منين جاي.
1: يا من شلاله من حلال علا،
0: ما كان في احد. فترة العصاري كلهم في مطبخه، يعني
1: وش الحماس ذا اللي دخل عليك؟
0: وانا ناشبه في ذا المكان، واتصل ما ادري اكلم دفاع المدني، ما ادري ايش اسوي.
1: ونشبتي.
0: نشبت.
1: يا الله،
0: مو بكبري بس اللياقه صفر.
1: ترى هذا مثال. ف مشيت في الهواء. لا لا،
0: شلون مشيت في الهواء يا وعد؟
1: تقدرين تمشي في الهواء
0: اللي بالبراشات؟
1: ايه.
0: لا لا، اوكي.
1: ايه. ايه. شلون؟
0: تمام، فصل. اوكي.
1: وطرتي
0: بنتك فوق تنزل. يا ساتر،
1: يا الله.
0: انت سوبر هيرو، هذه الله. الام لما تتحول الى منقذ سوبرمان، والله العظيم تستغربين شلون تطلع لك القوه لدرجه تمشين على هو عشان تنقذين.
1: طبيعي ترى في لحظات مع المواقف الصعبه تتصرف تصرف عجيب. كيف سويت؟ زي اللي يطيح جواله كذا ما يمسك الا كلكم رجله مو بيده، كيف ما ادري.
0: فطبيعي الاولاد اصعب صراحه.
1: طبيعي. فاليوم نسمع امثله من الزميلات
0: احيانا فضفضت المذيعات.
1: خلينا بقولهم احيانا يمر علينا يوم متعب، ضغط، زحمه، اخبار مو حلوه، او حتى مزاد سيء بدون سبب واضح، لكن الغريب ان احيانا شيء بسيط جدا يقدر يغير اليوم كله. رساله من شخص تحبه، دعوه من ام، كوب قهوه، مزاج، او حتى كلمه لطيفه من غريب. سؤالنا اليوم لكم مستمعينا، وش الشيء البسيط اللي يسعدك مهما كان يومك سيء؟ يعني وش الشيء اللي تسويه اذا حسيت ان يومك مو تمام؟ من الشخص اللي مجرد كلامه يغير مزاجك؟ وش السعاده اللي انت تحس انك انت مرتبط فيها تغير في اشياء كثيره؟ واحد قال يا حليلها طق التذكره وعلى الديره الفلانيه. في ناس كذا سبحان تربطها بالسفر. وش اكثر شيء يريح بالك؟ هدوء، قهوه، سفر، مشي، ناس تحبهم، رساله، كلمه. شاركونا على 011 40 5 3. من معنا؟ احمد، مساء الخير.
2: السلام عليكم استاذ ابراهيم.
1: وعليكم السلام، اهلين وسهلين. من وين تكلمني يا احمد؟
2: من حايل. يا هلا استاذ غادة.
1: من حايل ولا محايل؟
2: حايل.
1: وفي مدينه اسمها محايل.
0: محايل عسير.
2: حايل.
0: بس قول حايل.
1: اشوف غادة فزت كذا بالكرسي. يلا كلمه.
2: ما غادة بتالي هي من حايل من هنا ممكن.
1: ايه. يلا وش تقول بهالمناسبه؟ عيد الفطر. عيد الفطر.
2: أنا موقف أسعدني يا أستاذ إبراهيم والثاني زعلني بصراحة.
1: طيب أنا ما ودي نكد على الناس بما أنه يوم الأربعاء، أنا أقول وش
0: بس
1: الشيء.
0: بس لا شوف، هو قال ايه؟ يعني أحيانا في أشياء تسعدنا من جانب آخر. لا خلينا نتعرف عليها منه.
1: يلا
2: بالضبط.
0: تفضل.
2: الموقف اللي أسعدني كان قبل العيد. يعني أنا راجل بصلي والحمد لله وتمام، يعني قعدت شغال في شركة، أحد الشركات.
0: نعم.
2: والراتب شهرين ما يجي.
1: أيوة.
2: وكان بقي 10 أيام على العيد، والله ما بعت حتى فلوس لأولاد يجيبوا الأغراض للعيد، وضيق صدري ما عارف أسوي إيش أسوي.
1: طيب.
0: طيب وبعدين.
1: طيب أنت أيوة أنت أيوة كمل.
2: وبعدين يا أستاذ إبراهيم أنا الحمد لله بصلي، وبصلي في المسجد والله
1: ما شاء الله،
2: وكل سجود أقول اللهم ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، وكل سجود لعند ما سلمت
1: ما شاء الله.
2: بعد ما سلمت وخلصت الدعاء، واحد قدامي في الصف اللي قدامي يعني الجامعة خف ناس وراح مشاور لي، جلس تجاره قال له أنت اشتغل؟ قلت له اشتغل في شركة. قال لي قبضت الشهر هذا؟ قلت له والله ما قبضت.
1: وش السبب أنك ما قبضت؟ ليش؟
2: تأخير من الشركة.
1: أي تأخير. طيب أيوه. طيب تأخير.
2: والرجال يحط يده في جيبه ويطلع مبلغ أستاذ إبراهيم، وأنا شد وهو شد، قال لي احسبني أبوك يا أخي.
1: يا الله.
2: وقت المبلغ والله قبل العيد بعشر أيام يا أستاذ إبراهيم.
1: يا الله.
2: زي ما يقولون واحد غرقان يتعلق في قشة.
1: يا الله.
2: والله أسعد يوم شفته في حياتي. الله يسعد الرجال هذا يا راجل، الله يكرمه ويوفقه.
1: آمين آمين آمين. آمين. وأنت تستاهل كل خير، وأمورك إن شاء الله طيبة الآن.
2: والله الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد لله.
2: الموقف الثاني زعلني والله. كان في رمضان.
1: ايه.
2: وبنصلي الفجر طبعا الساعة 5:30.
1: ايه.
2: بنطلع الشغل. نركب في الباص. سواق الباص تهوشنا انا هو وانا طبعا تعصبت وما ما ما ابغى زي الصيام يا اخي مع الرجال هذا.
1: ايه.
2: والله وانا تعرف الصلاة يا استاذ ابراهيم انا بتوقع الصورة في الانتاج في بالي الاقي الامام يقراها سبحان الله. والرجال هذا تهوش معي، قلت له يا اخي اذكر انك فوت فيك يا راجل. الرجال اللي معاي قال لي يا اخي ما احنا راكبين معك، قلت له احنا راكبين يا راجل. وفي مدخل الشركه ياخذ تقاطع يا استاذ ابراهيم وتاجي ترن لك جنب الباص وتروح ضاربه في جنب الباص سبحان الله.
0: يا ساتر.
2: هذا الموقف اللي زعلت منه، دعيت على الراجل والله هذا الموقف زعلت عليه مره، قلت يا الله ما اسويها ثاني طول حياتي هذا الشيء.
1: يا الله والامور طيبه ان شاء الله الحين. ها
2: لا الحمد لله بس ما تكسر جنبه، بس ما في احد يعني صار له اي شيء، بس هذه دعوه يعني سبحان الله بالعبيد.
1: يلا الله يرضى عليك ويعوضك خير ويوفقك دنيا واخره يا حبيبنا.
2: والحمد لله على كل حال يا شيخ.
1: بنعلق على كلامك يا أحمد، شكرا لك يا حبيبي، شكرا يا غالي. ناخذ نوال. مساء الخير نوال.
3: أهلا أهلا، مساء النور، كيف الحال؟
1: أنت مغيرة صوتك؟
3: لا والله شوية
1: تعبانة؟
3: يعني
1: سلامات.
0: متى تخلصون اختبارات نوال؟ كيفك؟
3: اليوم البنات خلصوا
0: ما شاء الله. بناتك؟
3: بناتي، ممكن عشان أنا صايحة في صوتي تغير.
0: الله لك لبعت الصياح.
3: عندي كلمات بقولها لبناتي لأن عن جد يعني اليوم طلعوا اللي داخلي خلاص، يعني البركان انفجر اليوم.
0: يلا أعطيهم ما بخاطرك ونسمع منك يا أستاذة نوال، قول.
3: شاء الله. طبعا ما بين فرحة النهاية السعيدة ودموع ولحظة الفراق، أتتني أحضانهم مليئة بالحب والصدق. بناتي، صدق مشاعركم اليوم احتواني ورأيته في عيونكم وحبكم. شكرا للقلب لهذه المشاعر الفياضة التي احتوتني هذا اليوم. يعني عن جد أنا قايلة ما أبغى أصيح، بس هم اللي صيحوني صراحة.
1: يا الله.
3: يعني الموقف غادة وإبراهيم قسما بالله والله العظيم ذكرني قبل 5 سنوات في المرحلة الابتدائية لما اتكلفت، وكيف البنات تحاوطوني من كل مكان، ويعني درست بنات وأولاد. أنا
0: شوفي يعني
3: اليوم
0: مرت سنوات طويلة، بس جاء في بالك هاللحظتين، لحظة التقائك لأول مرة بطالبات في السلك التعليمي وآخر مرة من غير شر.
3: يعني تخيلي أنت كلماتهم، إحنا ما كنا ننتظر للحظة قبل أتيي، ما توقعت أنا والله نازلة ودي أسلم الاختبار وخلاص تحاوطوني، وما عرفت يعني يقولون لي بالحين ما نبغاش تصيحين. طيب قاعد تصيحون وتصيحوني معاكم، فعن جد يعني أنا ممتنة لكم بناتي وشاكرة لكم هذه المشاعر. يكفي يكفي والله عقادة، تكفي هذه المشاعر، تكفي يا إبراهيم هذه المشاعر،
1: تكفي
3: بالأسواق وقتها لكم، تكفيني عن ألف حاجة.
1: طيب بما أن هالمشاعر عندك نوال الجميلة الحلوة اللي عندك، أكيد يعني في شيء يسعدك يا نوال، يعني مهما كان يومك سيء ولا أكيد داخلك ضيقة ولا في شيء شاغل مبالك ولا
3: أنا أقول لك كل يوم، شوف كل يوم في حاجة تسعدني أنا، كل يوم في شيء تضيق خلقي، في كل يوم يعني شوف رغم أنه عندي يعني ظرف طارئ وصعب وما أدري إيش، لكن والله دي المشاعر اللي احتوتني اليوم غيرت كل، نفتني الألم اللي أنا فيه، نفتني التعب اللي أنا فيه. يعني
0: تستاهلين يعني محبتهم والله يا نوال.
3: اي والله عن جد يعني. وأنا بعد أبغى أقدم شكر حق إيمان بحيدرة، أدري ما موجود عندكم
0: إيمان.
3: اي والله
0: إيمان مشتاقة لكم كثير، يعني يمكن آخر كلام بيني وبينها اليوم الصباح، وأتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله يا رب في إذاعة جدة تسمعونا في برنامج الصباح.
3: أشارك معها، أنا أشارك
0: حبيبتي. تشاركين معها؟ هي صراحة متألقة في هالبرنامج، أتمنى لها كل التوفيق يا رب.
1: يلا شكرا لك، بروح أشتغل معها أنا إيمان.
3: فالمهم هي شكر لها يعني أنا كنت مرة بظرف قبل يومين صعب، كنت كتبت لها رسالة، رسلت لي مثل صوتي، والله كلمات هدي شوية زاحت الألم اللي على صدري، زاحت التعب اللي على صدري عن جد. فأنا أقولها شكرا إيمان، وأنا قلت لها دي الكلام شكرا من القلب لكم بعد غادة وإبراهيم، أنتم بعد بلسم صراحة، وقلت أنا وأقول إلين آخر يوم وأنا أقول لكم فعلا أنتم البلسم صراحة.
1: الله يرضى عليك،
3: الله يعطيكم الصحة والعافية وطولة العمر. تحية لك إبراهيم ولغادة ولوعد ولكل المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك، شكرا شكرا لك.
1: في ناس علاجهم سبحان الله، يعني في ناس مجرد كلمة يعني تحس أنها تفرق معك كثير، وفي ناس ترى علاجهم عزلة بسيطة مع القهوة. في أحيانا السعادة مو في شيء ترى نفسه، بس الشعور اللي يعطوني إياه ممكن يخلينا ننسى اللحظة اللي تزعجنا. فعطونا وش الموقف الصغير البسيط اللي ممكن ينقذ يومك من زعل ولا من ضيقة؟
0: ترى ما بالضرورة يكون يعني شيء واو.
1: أنا بعطيك مثال حي، أنا عندي واحد من الشباب يقول والله أنا أعاني من الباطنية، يقولون ألا ما في حبوب في هالدنيا اللي كليته.
0: طيب
1: تمام، مجرد، وأنا أعرف أنه كثير من يسمعنا مر على هالموقف، هذه وصفة طبية، وصفة طبية من أخوكم إبراهيم.
0: يا ساتر.
1: بس بدون علاجات، والله العظيم مجرد ما يطق التذكرة ويركب الطيارة يقول والله ما أحس بآلام بطني لين أرجع. ابتعد. كنت انت قاعد تراقب بطنك وتراقب جسمك وذا،
0: ما في كل العافيه، يحتاج راحه يعني مو اكثر.
1: هو قاعد يبذل جهد حتى في السفر، بس يقول انه انا ارى انه علاجي ومتعتي النفسيه والباطنيه والجسديه في السفر، مجرد ما اركب ممر السعاده تبدا عندي التوتر يهدى،
0: التنشن
1: يحلف لي بالله. انا لو تسمحي لي الان اخذ معه مداخله. طبعا هذا
0: لا اصدقه، طبعا اصدقه،
1: طبعا كل شيء سواه فحوصات. يقول انا اركب، يقول علاجي اركب الطياره اقعد على مقعدي اشوف الديره الفلانيه ما احس بالالم. قلت لان انت بالك منشغل، هذا دليل الموضوع نفسي.
0: صحيح،
1: يقولون العصبي النفسي الجسدي.
0: وهذا الكلام أكده حتى دكتور خالد النمر. طيب. قال كثير من الناس علاجهم السفر، خاصة لمرضى الضغط، القولون، يعني اللي هي الأشياء اللي متعلقة بالقلق والتوتر.
1: طيب أنا قلت لك سالفة الرجل اللي قص، قال بقصوا رجلك ولا ما قلت لك إياها؟
0: ممكن بس عيدها، نستفيد
1: بعيدها
0: أو ناخذها بعد أم دانا، إيش رأيك؟ طولنا عليها.
1: لا تعال قدم إمكان يا زين. أم دانا مساء الخير.
4: أهلا
0: وسهلا. يعني هذه جزاتي، أنا ما بأطول عليك يوم دانا. شفتي إسقاطاتها؟
4: لا ما سمعتك،
0: إيش تقولين؟ يلا بعدين نتعاتب. قولي لي يوم دانا إيش تبين تشاركينا فيه؟ تفضلي. طبعا الموضوع يتكلم عن الأشياء البسيطة اللي اللي اللي تصنع سعادتك رغم كل شيء في اليوم.
4: طبعا الأشياء الصغيرة اللي تصنع يومي، لما أقعد في الدوام بنتي خلاص أنسى كل الأشياء اللي صارت.
1: انت حاط سبيكر ام دانا؟ صوتك مو واضح، لو تقربين الجوال شوي الله يرضى عليك. سؤالنا وش الشيء ام دانا، وش الشيء البسيط اللي يسعدك مهما كان يومك سيء يزعلك؟ وشو وش
4: اللي لما ارجع من الدوام اشوف بنتي خلاص انسى كل شيء صراحه.
0: يا قلبي انا اكيد طبعا خليها لك يا رب.
4: صراع بين انه نجس بالبيت ولا اطلع للعمل
0: ولا نشتغل. هذا صراع نفسك كل يوم تعيشينه، انا متاكده من هالشيء.
1: خذيها معك للدوام
4: الظهر لما ترجعين والصباح لما تطلعين.
0: صح، شعور مره سيء صراحه.
1: طيب مالك اللي تاخذينها معك في الدوام يا مدانة؟
0: انت وين تشتغلين، قطاع حكومي ولا خاص؟
4: لا والله قطاع خاص.
0: تقريبا عدد الموظفات كم؟
4: تقريبا كل الشركه يعني قصدك؟
0: اي كنساء.
4: كثير، كلنا نساء.
0: طب ليه ما يكون عندكم مكان اللي هو حضانة مثلا أو مكان لاستقبال أطفال، أطفال موظفات؟ يعني هذه واحدة من الأفكار اللي أتمنى أنها تطبق. يعني سمعنا يمكن خبر قبل فترة أنه طالما هناك موظفات عدد كبير فيتم إنشاء حضانة للأطفال فيه، هذا أيضا يعني يساهم بشكل كبير في أنه تستقر نفسية الموظفة وتساهم بشكل أكبر في العمل. يا حبيبتي ان شاء الله دائما سعاده. شكرا لك.
1: شكرا دانا. غاده انت وش اكثر شيء ممكن يريح بالك؟ سفره، هدوء، قهوه، مشي، ناس، كلمه، رساله، موقف،
0: اغنيه؟ حاليا سفره.
1: ما في حاليا، انا طول السنه سفره، ما في غير السفر يعني.
0: ما ادري بس حاسه لي انه هذه الفتره احتاج كثير
1: هدوء.
0: والله هديك يعني خليتني أروح أطير كل يوم، ترى يحمسنا موضوع السفر، خليتني أروح أحجز وتوهق تذاكر نار
1: كلنا والله. لكن الله يفرجها، بس مو بخسارة فيك طال عمرك، انبسطي واستمتعي
0: واستانسي. بس إبراهيم يعني لا تخلينا نكبر الموضوع، يعني لا يعتقد الإنسان هو ما يسعد إلا بسفرة، ما يسعد إلا بفلوس، ما يسعد إلا ببيت، ما يسعد إلا بأشياء كبيرة. في أشياء في يومك إذا مضت كما هي حتنبسط. إنك تصحى بدون منبه مثلا، المنبه ترى يوتر اكثر شيء ممكن، هو يفقدك اعصابك. صح. وتركيزك المنبه. انك مثلا ترجع البيت تلاقي الاكله اللي تحبها جاهزه تستناك، في اشياء بسيطه جدا يعني. صح. تليفون، اتصال لطيف من شخص تحبه توده.
1: وكلامك قودنا انه يمكن اجمل شيء تعلمناه اليوم وحتى من المستمعين لما نسمعهم، انه السعاده مو دائما في الاشياء الكبيره، ترى أحيانا تفاصيل صغيرة جدا تعيد ترتيب القلب كله. فلا تستهين بلطفك، برسالتك، بكلمة حلوة تقولها لأحد، تسمعها من أحد، يمكن تكون أنت سبب في تحسين يومه. يا أخي إن مشكلتنا طماعين حتى في الكلمة الحلوة. يا أخي دق الوحشتني يا أخي. أنا بعطيك مثال. زي الحين أنا واحد غالي علي، بدل ما أقول له وينك أنا داخلي مشتاق له، ليش أكتب وينك؟ ليش ما ارفع الليفل شوي اقول له تراني مشتاق لك. أي. الطف واجمل واسلوب طرح حلو من كلمة وينك.
0: انت ذكرتني باللي يقول للنساء اذا جاء زوجك من برا لا تقولي له وينك، لان الرجال عنده موقدة من كلمة وينك. قولي له اشتقت لك، اتمنى انك كنت بخير في المشوار.
1: حتى انتقاص لو بالطرح حلو.
0: أي.
1: طيب
0: ايش الكلمات؟
1: لا، بغض النظر عن شلون انا امارس الكلمة، اقول احنا داخلنا شعور، داخلنا شعور للي نحبهم. انا بعطيك مثال. يعني انا واحد احب الشخص هذا وانا اعرف اني احبه واعرف مكانتي عنده وهو يعرف مكانته عندي. طيب. وقابلته بدل ما أقوله والله إنك واحشني، أو مو بدال، يعني أنا في بالي إني أقول داخلي إني والله إنك واحشني. نعم. ليش أكابر أقول له وين القطاعة؟
0: أي هذه أفضل من هذه صح؟
1: أنا أقول والله لا، أطلع اللي في خاطري. إحنا ليش نكابر كلمة الحلوة أحبك وحشتني اشتقت لك، أروح أبدلها بكلمة أضعف منها ولا يعني أقل أسلوب طرح منها؟ إحنا ما أدري، يعني إحنا مشكلتنا يقول لا خاف يقول كذا يكبر راسه. ما له علاقة يكبر راسه، قالها يا أخي والله انك صادق.
0: تبون اكبرها عليكم يا وعد؟ كثير من النساء اليوم تقول لك لا تعبري عن مشاعرك خاصه لزوجك بانه يعني انسان.
1: هذه النظريه هي اللي ضيعت نساء العالم،
0: انسان مهم في حياتك لان بيشوف نفسه عليك.
1: هذه النظريه اللي ضيعت نساء العالم. بالعكس،
0: انت كرجل كيف
1: انا اعطيك وجهه نظري؟ طيب انا كرجل والله انا كرجل بفتح
0: نفس
1: الباب
0: نفس الشيء صحيح وعد،
1: يقول يا لبى قلبك،
0: يقال للرجل انه لا يعني تبين لها حبك علشان ما تتغلى.
1: من هو ذا اللي قال؟ من هو ذا عشان ابلكه؟ من قال؟ من اللي قال؟
0: القوالون
1: قال فلان وقال علا. من هو فلان قال وقال؟ احنا ما ضيعنا اللي قال وقال. انا اقول تكلم عن مشاعرك. احنا اليوم احنا انولدنا على الكلمه الحلوه والجمله الحلوه اللي تهد الجبال، اللي تهدي النفوس، اللي تخلي الواحد سبحان الله يومها جميل. احنا مشكلتنا نكابر ليش يعني يا اخي؟ لو
0: هو المشكله في انك تغدق بالمشاعر على شخص ايا كان، هذا الشخص صديق شريك. طيب. ايا كان، وتتفاجئ فيه ان هو يقول مكانتي وصلت الى ليفل عالي عندك، معناته انا خلاص ضمنت انك تحبني ومتعلق فيني وخلاص اسوي ما ابي.
1: لا كلام فاضي،
0: ما يجي
1: كلام فاضي كلام فاضي. لا لا لا عادي عادي، انا بغض النظر، انا واحد يقول حط حدود، لا بقول كلمه في خاطري، والله وحشتني، والله اني مشتاق لك، والله تقبلها كان بها اعطاني افضل منها، اعطاني افضل ما منها خير وبركه. انت قدم خطوه، تقدمت لها 10 خطوات. احنا مشكلتنا نستثقل الكلمه كانها بفلوس يا اخي. حاط اللي في خاطرك يا اخي، زي اللي برا يا اخي، السلام عليكم مساء الخير. انا مره سلمت لواحد قلت السلام عليكم، قال هيك الله معليش تعرفني؟ قلت والله ما اعرفك، بس الرسول الله صلى الله وسلم عليه قال سلم على من تعرف على من لا تعرف، وأنا والله أتشرف إني أعرفك. قال الله يرضى لي عليك. هو كذا مقفل، هو كذا رجل مو متوقع إنه يسمع كلمة حلوة، هو رجل أو هي امرأة يمكن مو متعودة على الكلمة الحلوة أو إنها حذرة ببعض الكلمات. ولكن لما أنا أجد أسلوب الطرح إني أنا أعطي كلمة حلوة، أفك هذا الحاجز اللي أنت قاعد تتوقعه بسبب قال فلان وقال علان. إحنا ذبحنا الاستشراف اللي قاعد يصير في التيك توك والنظريات والبودكاست واللي قاعد يقول إلا من رحم ربي طبعاً، عشان ما عمم يجي واحد يقول يا أخي انتبه لا تقول كلمة حلوة أخي الكريم، ممكن الكلمة يا ابن الحلال قل كلمة حلوة اللي تصنع يوم يا أخي. أنا بعطيك مثال، وهذه صارت على واحد من الشباب، ما أدري مع واحد من الوزراء، شو أتكلم عن وزير يعني، بس والله ما أذكر منه وزير، هو شبكشي ولا وزير تقريبا قبل
0: خمسة. طيب بدون ذكر أسماء.
1: لا أتكلم قبل، والله ما أدري منه الوزير، هو وزير الصحة ولا وزير التجارة. هذا الشاب بنت خالته تمر ب والدتها تمر ب وعكة صحية صعبة جدا، وعندها هذه البنت الوحيدة، عندها البنت الوحيدة، ولعل جاء تعيينها الظاهر في إحدى المناطق بعيدة عن والدتها.
0: نعم.
1: وتعبوا بالقرارات وبالأوراق ويخاطبوا الوزير حتى ينقلون هالبنت اللي تتابع حالة أمها وتباشر عملها مثل أي أحد. الوزير ما يدري عن هالتفاصيل، عنده مدراء عنده مسؤولين، لكن هذه التفاصيل البسيطة يمكن
0: غير يمكن مطلع عليها. نعم.
1: يمكن مو غير مطلع عليها، فجاء يقول أنا طرقت عليه الباب، طبعا نقلا عن واحد، طبعا هذا واحد شو نقل لي القصة هذه، يقول دق الباب كذا وقال قابل مدير المكتب، قال بقابل الوزير، قال لا لازم تاخذ موعد وكذا، ولعل يوم من الايام حدد موعد يتكلم بلسان الام وظروف الام وظروف نقل البنت هذه الممرضه. فجاء سلم عليك حياك الله، قال انا جيت، قال اخي انا جاني خبر بس ابشر ان شاء الله سنه، بس هي طبعا الموضوع النظام سنه وسنتين ثم تنتقل الى اهلها، قال انا جيتني قبل كذا ابشر ان شاء الله. قال لا والله، قال خلاص انت جيتني ابشر انا بسعى

0: في الموضوع لا تشيل هم. يقول أنا ما أدري، شوف التفاصيل البسيطة هذه اللي يمكن نجهلها. يقول شفت الوزير حاط صورة بنية صغيرة في الزاوية، مو عشان يطال عمرك، عشان هالمزيونة أشر على الصورة. يوم التفت الوزير إلا بنته الظاهر، قال والله ما أقدر أقول شيء، خلاص اعتبرها بكرة عند أمها. طبعا هو قادر ينقلها، لكن أحيانا بعض التفاصيل البسيطة وجبر الخواطر، والظاهر بنته في ديرة أو تعالج في ديرة فاقدها الوزير، والله ما أدري. أنا طبعا ما أدري عن تفاصيل القصة، فهو حاط صورتها وحاطها في المكتب، فقال يا طويل العمر، طبعا عشان المزيونة هذه الحلوة اللي وراء حاط صورتها طبعا. فالتفت الوزير شاف البنية، قال والله ما أقدر أقول شيء على خشمي. أنا أقول ترى تفاصيل بسيطة تصنع يومك، الكلمة الحلوة، الموقف الجميل، اللحظة الحلوة، كيف احنا الله يعني يلهم أو ينطق على لسنتنا كلمة ممكن تكون سبب في سعادة الآخرين.
1: صحيح.
0: لو تعرفين أنه من أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى بعد الفرائض كلمة طيبة ولا سرور تدخل أخيك المسلم، ليش احنا نكابر؟
1: تعرف احنا بعد يعني أكثر جفاء تجاه الأشخاص اللي في محيطنا العائلي، يعني اليوم مين من الأبناء يجي يقول لأمه يمه تراك مثل القمر، صح عدت عليك سنين بس ترى مجرد رقم عمرك، انت تبدين اليوم في اجمل حله، في اجمل طله، ما زلتي شباب. على سبيل المثال حفل تخرج اختي كان في احد المعاهد، رحت معها طبعا حفل تخرجها، فكنت جالسه مع المدعوين في الصفوف، تقريبا كنت في الصف الثالث.
0: طيب
1: واحده من السيدات يمكن عمرها 60 هاللون، وهي تمشي كذا أمامنا في الممر،
0: طيب
1: أنيقة كشخة جميلة، لابسة لبس كذا يعني معطيها حيوية، معطيها جمال، متأنقة السيدة بشكل يعني يسر الناظرين مثل ما يقولون،
0: ما شاء الله.
1: وكانت واضعة حمرة لونها فاقع شوي، لكن معطيها رونق، معطيها جمال،
0: ما شاء الله.
1: وهي تمر اللي وراش قالوا شوفوا هذه المتشببة. أنا مرة ما حبيت الكلمة طبعاً، لأنه
0: طاق صدرك،
1: مو من حقهم، مو من حق شخص إنه هو يعلق على شخص لمجرد إنه هو لبس شيء ما يناسبه أو شايف إنه هو
0: ما تخلوا حركاتكم الحريم. طيب
1: المهم لما خلصنا الحفل صدفة التقيت فيها في الـ في الـ في الستيج، فالتفت عليها وكانت هي ابتسمت هي على طول أول ما شافتني.
0: هي سمعتهم؟
1: لا ما سمعتهم، هي كانت تمر تمشي.
0: أنت اللي سمعت الكلمة؟
1: أنا اللي سمعتهم، كانوا وراي، فقابلتها ومدحت شكلها، قلت الله، يعني أنا شفت اليوم ناس سيدات متأنقات بس مثل أناقتك ما شفت.
0: بالله
1: إيش اللوك الحلو هذا الجميل، ابتسمت ابتسامة حسيت كأنها رجعت 20 سنة ورا.
0: ما شاء الله.
1: على
0: الله يجبر بخاطرك.
1: يعني هذه من الأشياء اللي زوج مثلا ليه ما يمدح شكل زوجته بشكل يومي؟ مو طمع، لكن إذا تبي إذا تبي شيء، تبي سعادة في بيتك انشرها، أنت كرب بيت، كرب أسرة، مسؤول عن زوجتك وأبنائك.
0: صح.
1: اعطي كلام، صدقني هذا الكلام يتحول إلى أفعال. صح. عن طريق الزوجة. فإحنا بحاجة دائما إحنا ننشر كلام لطيف والثناء الحسن، عشان هالحياة صعبة إبراهيم، يعني نحتاج
0: طبعا إحنا لعلنا يعني يمكن أعطينا موضوع الكلمة شيء كبير، ولكن في ناس ما تنتظر الكلمة، في ناس دائما مرتبطة بأشياء بسيطة ولا تحتاج شيء كبير، احتساء القهوة، الهدوء، المشي، الناس الإيجابيين، السفرة. أنتم عاد وش الشيء اللي ممكن يسعدكم مهما كان يومك يعني مزاجك كويس؟
1: شو الشيء اللي يسعدك إبراهيم مهما كان يومك سيء؟
0: تعلن الخطوط السعودية عن إقلاعها رحلتها رقم 1345
1: ومتجهة لك ما تمنيت. سنقلع الآن، أعطينا يا واعد فاصل نطير فيه، ومن ثم نرجع من جديد على 011 40 5 3 بس سمغامر.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد أصدقائنا. نكمل معاكم سواليفنا في ترند اليوم قبل ما نروح لفقرتنا اللي جاية. طبعا قبل شوي كنا نتكلم أنا وزميلي إبراهيم عن الأمور البسيطة اللي تسعدنا خلال يومنا مهما كان هذا اليوم سيء. طبعا الأشياء البسيطة هذه غالبا يعني ما هي غالبا ترى أشياء متكررة يعني أشياء في روتيننا اليومي لكن ما ننتبه لها بشكل كافي وما نستشعر وجودها أحيانا لأن في العقل والباطن كثير من الأعمال اللي يعني مخليتنا ما نشوف أو ما نعطي تركيز لهذه الأمور. فنقول خففوا سرعة اللحظة شوي، خلونا نركز في حياتنا ونشوف قديش أنه الانتقال التلقائي من شيء لشيء بالانتباه لهذه التفاصيل يعطينا طعم حلو، زي لما تستمتع كذا بكوب القهوة الصباحية تشربها مو على عجالة، لا تستمتع بهذه النكهة على رواق رغم مرارة القهوة، لكن تلاقي أنه صنعت في يومك شيء جميل وانت تشربها كل يوم، لكن هذا اليوم مميز. ليش؟ لأنك استمتعت بالتفاصيل الصغيرة. ومهما كان هذا الإنجاز أو مهما كان هذا الأمر بسيط لكن أحيانا مهم أنه هو يغير إحساسك باللحظة. فاصنعوا لحظاتكم الجميلة، خلوها دايما لحظات مميزة، وترى اللحظة المميزة تجي من الأيام العادية. والله لو بغينا نحن فعلا نستشعر هالعظمة الجميلة كون حياتنا صحيح تسير أحيانا في الروتين اليومي وفق نمط معين أو لحظات ما نستشعر أحيانا تفاصيل فيها كثيرة لكنها تعتبر نعمة. يومك العادي نعمة، فخبرنا قول لنا مش أكثر شيء ترى خلال يومك ممكن يسعدك مهما كان هذا اليوم سيء أو وقعة غير مريح بالنسبة لك. ناخذ أكيد اتصالاتكم على 011-40-53 ومعنا اتصال. يلا بل ما تجهز الاتصال يا واعد إبراهيم.
1: يا هلا، السلام عليكم.
0: راح البقالة وجاء.
1: حياكم الله.
0: وش كانوا وهلك أكثر شيء يطلبون منك تجيبه من البقالة؟
1: البقالة
0: خبز.
1: يعني خبز. على طار البقالة صح ما كان فيه توصيل طلبات زمان. أيه يعني خبز.
0: كان الولد آيس كريم. الأوسطاني هذا هو اللي دائما مشاوير البقالة.
1: أنا ما شتهم البقالة. أنا إيش رأيك صدري على شغلة؟
0: وش؟
1: كنت أروح البقالة الله يكرمك حافي. ركض وارجع. في القوايل
0: ما بك حيل
1: عشان ما أوقف لأن أشيل هم في الروحة والرجعة. صغير ما في شيء.
0: طفولة صعبة.
1: لأنه الطفولة اللي عشناها طفولة فيها كمية من الرعب والأحداث اللي تشهدها الأسرة يعني يعطونك إيحاءات غريبة.
0: يقومونك من الغداء يقولوا لك
1: يقومونك من الغداء ويضيقون صدرك وتواجه معركة في في في في النمامه مثل النمنم دي اللي بتقابل كنت ما منها. طب انا اجيب الخبز ولا انت تنتظروني على الغداء ولا اطلع واركض واجي؟ ففي احداث تعيشها انت مع الاسره. فانتبه، رد الباب، لا تكلم احد، اذا حد لحك نحاش.
0: يخافون عليك. طيب
1: يعني انا اقول يعني تعيش في في في في في في عراك نفسي ما تدري ايش تسوي. فالله يكرمك افسخ النعال، افتح الباب، البقالة طبعا قدامي يمكن 300 متر 400 متر الى نص كيلو. ف عرفت المقطع اللي يقول اركض اخوي عامر اركض.
0: اركض.
1: ايوه، فادخل البقالة احس بالامان، اقعد شوي، اختار. هو طبعا يقول هو طبعا كله اولاد الحاره مو بس ابراهيم. فاقعد في الحاره في البقالة، اقعد اطمئن ابو خمس دقائق اني انا وصلت او دقيقتين، ثم اخذ طلب، ثم بعدين اشغله. طبعا البقالة زمان ما كان احد الجنسيات، كان سعودي وكان هو صاحب البقالة، بس يجيك معمر سنوات فيجي حاط علبة كذا سبيل حلاوة
0: مصاص وحلاوة
1: ايه، فتقول له هاي يا عم ابو محمد خذ حلاوة ابراهيم. فانت جزء من المحفزات والمعركة اللي طلعت من البيت عشان تاخذ اللبن ولا تاخذ الزبادي ولا تاخذ الخبز، يجبر خاطرك ابو محمد بحلاو ولا بعلك ولا فيقول
0: هذا صنع لك صنع يومك يعني.
1: لا ويضطر يشاركك بعد المسؤوليه، يشارك الاسره المسؤوليه وتسوي، يترك المقعد ويتابعك عند الباب لين توصل
0: البيت. ولا لا طيب حياه الشقاء. معنى اتصال
1: من ابونا انتم ولا هم؟
0: معنى عبد الله.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا عبد الله.
2: كيف حالك؟
0: سمعت القصة الحزينة حقت إبراهيم يوم أنا صغير؟
2: سمعتها والله بس ما كنت مركز مع إبراهيم، أنا مركز متى تردوا علي يعني.
0: يلا أبرك الساعات يوم أنك وصلت بالسلامة. قولي عبد الله، موضوعنا اليوم نتكلم فيه قبل ما نقفل على ترند اليوم عن الأشياء البسيطة اللي تصنع سعادتنا مهما كان هاليوم.
2: وأنا اتصلت عليك ما عشان الموضوع خاص.
0: نسمع يعني. تفضل.
2: الله يعطيكم العافية. شوفي، هي العبادة، عبادة الله هذه من المسلمات يعني، هذه سعادة في كل زمان وفي كل مكان يعني.
0: نعم.
2: الأهل وشوفة الأهل والجلسة مع الأهل برضه هذه من المسلمات، لكن أنا عندي حاجة تسعدني تحت أي ظرف الحمد لله والشكر لله يعني.
0: إيه اللي هي؟
2: اللي هي رياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة يعني، بحكم أنها في كأس العالم اليومين هذه.
0: الله، عايش أجواء كأس العالم؟
2: الحمد لله. عندي كرة القدم هذه مهما كان يعني اليوم بما فيه من تفاصيل، لكن كرة القدم هذه تسعدني سواء ممارسة أو متابعة.
0: شو المنتخب اللي تتوقع بياخذ كأس العالم؟
2: والله شوف، احنا ما شفنا المنتخبات كلها لسه، لكن الأرجنتين منتخب مو سهل والله، وفرنسا منتخب مو سهل والله.
1: طيب لو أقول لك إن السعودية اللي بتاخذ كأس العالم،
2: احنا خلينا نتخارج ونتأهل الا لنا 30.
0: ما على الله كايد يا عبد الله.
2: شوف يا خالد، اخوي يا خالد
1: ابراهيم
2: والله العظيم ابراهيم قسم بالله يا اخوي ابراهيم، بعد ما فزنا على الارجنتين البطوله اللي راحت اللي كانت في قطر، والحمد لله حضرتها في قطر يعني، حضرت.
0: انت رياضي صميم. طيب
2: اقول لك، هي الحاجه اللي تسعدني يعني بعد العباده وبعد الاهل يعني.
0: حلو.
2: بعد ما فزنا على الارجنتين كنت اتخيل انه ممكن نجيب كاس العالم. ليش ما نجيب كاس العالم؟ احنا فزنا على الارجنتين.
0: والله ليش؟ شوية ثقة بس ونزبط الأمور.
2: لكن يا أختي انخذلنا والله، طلعنا من ما تأهلنا حتى الدور 16.
1: شوف بعلمك شغلة يا أبو إيش؟
2: أبو ديالة.
1: السعودية بتسوي ردة فعل. أول شيء أنا أمس تركي قاعد يعطيني مؤشرات جميلة جدا بعد غياب بعض اللاعبين في الفريق، هذه واحدة من يعني في إصابتهم في المباراة السابقة. إن شاء الله يتعلمون من أخطائهم. أنا اقترحت الغادة أمس، قلت يا رب إن شاء الله يشاهدون الفيديو مباراة السابقة. أنا متحمسين، التوقيت حلو 7 مساء، يمكن أكون هناك في الولايات المتحدة الأمريكية أحضر المباراة، أعطيكم صورة جميلة عن المنتخب. أنا أقول تكفى، عطني جرعة أمل. ما عليك
2: والله يا أخوي إبراهيم، شوف إحنا نحتاج الكثير عشان نواكب.
1: لا لا لا لا، الأمور طيبة، تعوذ من إبليس وكل يصلح سيارته.
2: إبراهيم
1: سم.
2: أخوي إبراهيم
1: سم.
2: أنا ألعب كورة وأعرف إن الكورة 11 ضد 11.
1: طيب
2: يعني عزيمة الرجال هي المقياس يعني، أكون معك صادق.
1: تبيني دقيقة، وش الإثباتات عشان تقتنع يا أبو؟
2: لا هو مو قصة، أنا أتمنى. أنا إحنا نقطة جبناها مع الأوروغواي،
1: تذكر
2: بتعيشنا على أمل إلى نهاية البطولة.
1: تذكر كلامي، المنتخب السعودي راح يظهر إن شاء الله بشكل جميل في المباراة القادمة مع إسبانيا. شكرا بحجم السماء، ولا تنسانا عد بدعوة في ظهر الغيب، يمكن دعوة من دعواتك تصيب نفحة إجابة تسعدهم طول حياتهم.
2: الله يوفقنا اليوم
1: وكل
2: يوم.
1: يلا الله يرضى عليك، شكرا لك.
2: الله يسعدك يا
1: اخوي خالد. ابراهيم انت ماسك على خالد.
2: ابراهيم
1: لا تعود عشان ما امسح رقم جوالك.
2: بس بقول لك معلومه بسيطه
1: باختصار.
2: باختصار ايوه.
1: يلا صدق
2: في يوم من الايام صنعنا كوره
1: عشان نلعب كوره. هذا عشق يا اخي، ما نقدر نقول شيء. الله يرضى عليك، انت شكل من جيل الطيبين. الله يوفق. قل امين.
2: الله يسعدك،
1: يعطيك العافيه. شكرا لك. غاده، وش دخلنا في الكورة؟ وش تبين بالضبط؟
0: أنا لاحظت شيء، برنامجنا قاعد يروح للرياضة كل شوي.
1: ما أدري عنك، إحنا الآن ماشيين على موضوع وش الشيء البسيط اللي ممكن يسعد يومك.
0: طب عبد الله هو قال هذه من الأشياء اللي تصنع يومي.
1: لأنه أنا جالس الحين أدافع وأقول إن شاء الله بإذن الله منتخب يطلع بأفضل حال. أنت الآن يعني وش تبين بالضبط؟
0: دخلني.
1: تغلطين علي ليش؟ لا خلاص أوكي. تفضلي. خليني باخذ المعاملة.
0: طيب ابو سعود طولنا عليه، حياك الله ابو سعود.
3: يا هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم
0: السلام ورحمه الله.
3: اسعد الله مساءكم في الدنيا واسعد الله مساءكم في الاخره.
0: مساءك يا رب.
3: وشلونك يا ابو تركي؟
1: تمام. وعد في تمام يا هلا وسهلا.
3: شلونك يا بنتي؟
0: الله يخليك يا رب. أنا تمام، أنت شلونك يا بسعود؟ طمنا عنك.
3: شلون بناتي، نجحن ولا لسه؟
0: والله إن شاء الله النتائج تطلع بكرة بإذن الله تعالى.
3: إيه الحمد لله.
0: إن شاء الله الله يبلغنا فيهم يا رب.
3: بإذن الله.
1: أبو سعود نرجع لموضوعنا ولا ها غادة؟
0: أبو
1: سعود وش الشيء البسيط اللي ممكن يسعد أبو سعود مهما كان يومه ضايقة في الوسيعة مكدر خاطرة؟ في ناس يعني سبحان الله لذاكت من شغلة تقول أعطوني البيالة، أعطوني الفنجان الفلاني، أعطوني، فهمت علي؟
3: الله
1: الله كيف تعبير؟
3: الله, الله. وقعت على
1: الجرح
3: النطاق الحساس
1: وكني ما دريت. ها
3: والله شوف سم. إذا صار يومي يومك ما هو أكلي متوتر شوي تبي لك أحد، أما يجيك رجل يعطيك كلمة طيبة وكلمة طيبة ترى عبارة عن درجة عالية تصير صدقة، كلمة طيبة صدقة. فلكن إذا منك شبيت النار وقدمت المحماسة وحمست لك هوا وصلحت لك فنجان على كيفك، تشوف الدنيا كلها بعينك وسيرة، حتى مناير مصر تشوفها وانت هنا كذا.
1: يا زينك يا زينك،
0: صدقت والله يا ابو سعود. عاد قهوتك ودنا نذوقها يا ابو سعود.
3: القهوه لا جيتي عندنا الله يحييك، ما في
0: ابشر.
3: شوف القهوه طال عمرك، ما كل شخص زين قهوه ولا كل شخص الفجر تزين قهوه له باب ولو كلام طيب ولو أخلاق عالية، وعقب المغرب كذلك هسنين بعد صلاة الفجر.
1: والله يا زينك أنت الآن أننا خاطرنا بقهوة وأنت تقول قهوة، الله يرضى عليك أبو سعود. يا زينك الله يرضى عليك أبو سعود.
3: أنا من الناس نزيلة طيبة، أنا ما أنا من
1: اليوم أقول الله يمدك بالصحة والعافية أبو سعود، شاكرين ومقدرين سماع صوتك يا جميل يا غالي. تسلم.
3: الله يجملك.
1: طيب من معنا
0: سعود يعطيك العافية.
1: مين؟ غلطانة. أم محمد مساء الخير.
4: سلام. هلا والله، كيف الحال؟ شلونكم؟ أخباركم؟
1: سلام عليكم ولا كيف الحال عشان نقدر نرد عليك يا أم محمد.
4: قلت السلام عليكم وكيف الحال، بس ما رديت السلام. سوي
0: أنت أحد، ما أعطيتي فرصة.
1: أنت أحد مزعلك تحطين حرة فينا ولا وش تبين بالضبط؟
4: لا والله ما زعلت ولا
0: يعني حتى فاصل زمني بين السلام عليكم مدري كيف الحال ما في.
1: لا أنت مستعجلة، عندك ظروف، عندك أشياء، عندك مشغولة في شيء نقفل؟
4: لا والله ولا عندي شيء جدا، بس جالسة أكلمكم وأسلم عليكم وبارك لكم السنة الجديدة
0: يا حبيبي،
4: يلا داخلة علينا عليكم بالعافية والخير والطاعة وكل حاجة.
1: أم محمد وش أهم أهدافك في السنة الجديدة؟
4: أهم أهدافي أني أكلمكم.
1: لا عاد بلا استهبال يا أم محمد. وين رحتي؟ غرقت أنت ولا وش يا أم محمد؟
4: لا والله بس
0: راح تسجل اهدافها الجديده.
4: اي صادقه غاده،
1: انت على كيفك، انت تكلمي بلسانك، ايش دخل غاده؟
4: هي
0: صديقتي
4: وحبيبتي
0: يا بعد قلبي.
1: طيب وش الشيء البسيط اللي ممكن يسعد ام محمد اذا كان مزاجها مو برايق؟ وشو؟
4: قراءه القران، افتح القران واسمع وخلاص.
1: الله اكبر.
4: والله العظيم، وش اسمه القارئ الحذيفي او الحسني.
1: ما شاء الله، أحلى إجابة والله يا محمد، أنت ختمت الفقرة صراحة. طب محمد،
4: نعم،
1: الله ينعم عليك. كلمة توجهينا لمخرجتنا واحد.
4: واحد؟
1: إيه الدوسري.
4: ليش فيها فيها حاجة؟
1: إيه حركاتها مو طبيعية.
4: الله يسعدها يوفقها وش اسمها وجهها ما تتمنى يا رب يا كريم.
1: طيب وعد ردت عليك بدعاء جميل، تقول الله يوفقها ويرزقها ملايين الدنيا. تبي ملايين؟
4: هي
1: تقول
4: انا يجيني ملايين.
1: هي تقولها، تقول الله يرزقها ملايين.
4: والله اعطيها مليونين. وانت مليون انت مليون وهي مليون، انا دعتني
1: تعطيك مليونين وانا مليون وغاده مليون.
0: محمد وانا
4: وغاده مليون.
0: مليون ايش اسوي بها؟
4: ليه ما تبينه؟
0: لا أبي أكثر طلق. يعني دائما لما تطلبون الله سبحانه وتعالى بالغوا في طلبكم لأنك
1: تقول لك وش تقول وش بتشترين؟

0: انا زيد لك.
1: ابي ابي اسطول سيارات، ابي طيارات، ابي قصور، ابي
0: وين شلون سياره طيارات؟ انت بارتن فيهن ولا انت بسياره؟
1: ليش دعوه؟
0: أم سيارة أنت؟
2: إيه أم محمد أنت، أنا كم تعطيني أنا؟
0: أنت قلت لك خلاص 1,000,000.
2: الله يرضى عليك، شكرا.
1: طب محمد، شكرا. محمد عندي سؤالك، حنبدأ معك فقرتنا، فقرة التحدي، إيش رأيك؟
0: يلا
1: معاك. أبي دولة بحرف الألف.
0: إيه؟
1: أعطيني دولة تبدأ بحرف الألف.
0: دولة أمريكا.
2: خلاص.
1: أمريكا بعد، مو أمريكا يعني أمريكا.
0: طيب.
1: يلا يعطيك العافية، شكرا محمد.
0: كملي كملي، وش هذه اللعبة ذي؟
2: مو بلعبة هي، تستاهل. اسمع يا أم محمد.
0: نعم.
2: الأغنية القادمة أهداء مني لك.
0: الأغنية؟
2: شيلة شيلة خلاص شيلة. إيه
0: يعني أهداء لي أنا.
2: إيه. من أسرة البرنامج. طيب.
0: شكرا شكرا، جزاك الله خير. وجزا وجزا غادة خيرا.
2: طيب 011 40 5 3 مستمعين، ناخذ فاصل غناء ونرجع نكمل معكم.

عز النهار. عز النهار.

0: عودة لكم أصدقائنا، عودة من جديد للتواصل مع اتصالاتكم الهاتفية ومشاركاتكم لنا. فقرة طبعا ترند اليوم كنا نتكلم عن الطقوس أو التفاصيل الصغيرة اللي تصنع يومنا وتبهجنا وتسعدنا رغم أنها أشياء بسيطة مهما كان هذا اليوم وكيف عبر علينا. فهذه كانت فقرة، والحين نروح معكم لفقرة التحدي لليوم. طبعا تحدي اليوم عندنا سؤال بسيط جدا، اللي حاب أنه يشاركنا يجرب نفسه يشوف هو إلى أي درجة مركز علشان يجاوب على السؤال سهل والبسيط. هو من نوعية الأسئلة اللي تجيك أسئلة سهلة ممتنعة بس يبيلك شوية تفكير، يعني تحسب حسابات سريعة علشان تعرف تجاوب هاللغز البسيط. عندي لغز، إبراهيم حضر لكم سؤال بعد، لكن خلونا نبدأ مع اللغز اللي عندي مع مشاري. حياك يا مشاري.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: يا هلا هلا، مساك الله خير جميعا.
0: مساك ورد وسعادة. منين تكلمنا مشاري؟
1: كلمة عن إيش بس؟
0: سم؟
1: أنا وش موضوعكم؟ ترى إني مشارك خش غلط والله ما أدري وش.
0: أنت خش غلط؟ أنت متصل على مين؟
1: هي عليكم بس مش عن إيش أنا.
0: انت كنت سامع شيء تبي تشارك فيه ولا تبي تشارك في الفقره اللي جايه؟
1: اي بشارك.
0: ايوه يلا نعطيك سؤال اليوم لغز بسيط كذا.
1: سمي
0: سم الله عدوك. يلا جهز نفسك.
1: جاهز. الله يتشهر بيك.
0: السؤال يقول يا صديقنا مشاري، مشاري صح؟
1: نعم. مشاري الحلبي من الشمال
0: غلامش. او نعم. طيب يا مشاري السؤال، ركز معي في السؤال عشان تعرف الجواب. اوكي
1: كمل.
0: يقول لك يا طويل العمر هذا السؤال، 26 طالب وأربع مدرسين مع مديرهم، كم عددهم؟ يلا على السريع حسبة كذا سريعة.
1: 30.
0: نعم. 26 طالب وأربع مدرسين والمدير، صار عددهم 30.
1: الله
0: شكرا يا صديقنا، يعطيك العافية.
1: لا عفوا عفوا.
0: يا هلا والله يا مشاري. مشاري يقول 30، وش العلم؟

شكرا صديقنا خالد، يعطيك العافية. خالد كان يتكلم على موضوع الأشياء البسيطة اللي تصنع سعادته بشكل كبير. يقول كلامك في كوب القهوة مرة أمتعني، وبالعكس أنا واحد من الناس اللي استمتع بشكل يومي بفنجان القهوة، وهو أكثر شيء سبب لي سعادة. أتدري إنه في معلومة دراسة قبل فترة قريتها من أحد الجامعات الأسترالية، كانت تقول إنه الناس اللي دائما تشرب قهوة تخليك تتقبل آراء الآخرين بشكل كبير. يعني الناس اللي عندهم شغف بكوب القهوة بشكل يومي، مو بس كوب، يعني طول الوقت هو يشرب قهوة، عنده إحساس بتقبل.

0: والآخرين بشكل مرة كبير. بس أنا أعرف لكم ناس ليلهم ونهارهم يشربون قهوة، ولو تعرض بشيء هالكبر هفك بالدلة، والله حقيقة علمية. أنا رد على الدراسة الأسترالية. شكرا صديقنا. في اتصال مين معانا يا وعد؟ أم عبد الله. حيا الله أم عبد الله.
1: يا هلا والله، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير، حيا
1: إن شاء الله جديد سنة جديدة إن شاء الله، الله يجعلها سنة خير وبركة
0: يا رب. سنة خير علينا وعليك وعلى كل من يسمع.
1: أمان يا رب العالمين علينا وعلى
0: اللهم آمين
1: الأمة الإسلامية إن شاء الله وعلى
0: أجمعين يا رب
1: كله وحكامنا، والله إن شاء الله يديم علينا يا ربي إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
1: آمين آمين.
0: شكرا لكلماتك اللطيفة.
1: صحة والعافية إن شاء الله يا رب يا كريم
0: يا كريم. قولي لنا يا صديقتنا، تبين تشاركينا في حل السؤال؟
1: إن شاء الله بشوف عادي.
0: بشوف أنت تدبرين الحسبة ولا لا؟
1: إن شاء الله.
0: يلا يقولك
1: خلي سهل ليسرع الصعب.
0: هو سهل، هو بس تحسبين. ما تعرفين تحسبين الدراهم؟
1: حل إن شاء الله.
0: إيه نفسه حوله. طيب يا أم عبد الله، يقولك السؤال 26 طالب وأربع مدرسين مع مديرهم، كم صار عددهم؟
1: صاروا 26
0: طالب وأربع مدرسين مع المدير، كم صاروا؟
1: صاروا 31.
0: 31، الله عليك.
1: صراحة
0: إبراهيم منصدم يقول صح الإجابة. ليه متحسب أم عبد الله ما تعرف تجاوب؟
1: الله يجزاك خير.
0: يعطيك العافية. شكرا.
1: الله يعافيك إن شاء الله. هلا والله هلا.
0: يا هلا وسهلا.
1: يا هلا. هلا. سلمي على اللي عندك كلهم.
0: تسلم عليكم أم عبد الله.
1: خير إن شاء الله.
0: خليك يا رب.
1: ووعد إن شاء الله يوفق على طول حولته أنا، الله إن شاء الله يسعده.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: يسعدكم جميعا.
2: آمين آمين. الله يعطيك العافية ويرضى عليك يا رب إن شاء الله.
1: بركة يا
2: آمين آمين يا رب العالمين. غادة أنت دخلتي في جو التحدي خلاص بديتي؟
0: أي دخل جو التحدي، كان عندي سؤال.
2: أي
0: مشاري قبل شوي أعطاني إجابة، مشاري كم قال؟ قال 30، وأم عبد الله قالت 31، والحقيقة المرة إنه ولا إجابة صح.
2: فاطمة مساء الخير، يا هلا وسهلا.
3: هلا والله مساء النور.
2: كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. شو أخبارك؟
3: بخير الحمد لله. كيف اخوي ابراهيم؟
2: الله يسلم، الله يرضى عليك ويسلمك. يا هلا يا هلا.
3: مع السنه الجديده
2: نقول ان شاء الله الامور طيبه، احنا دائما متفائلين. احنا كان ودنك تشاركين معنا في سؤال الحلقه، اللي هو في اشياء بسيطه ممكن تصنع يومك حتى لو كان متنكد ولا سيء ولا مريت في يعني في ظرف ما. فسبحان الله في لحظات تخليك تنسى اللحظه المزعجه بالنسبه لك، كلمه، احتساء القهوه، جلسه، سفره، طلعه، قعده، جبر خاطر.
3: لا لا لا انا بسيطه مره، الشيء يسعدني ويصنع يومي وعادي، يعني حتى لو ما اكون مروقه وذا الصدق ريحه القهوه بالبيت وريحه البخور.
2: اتفق معك انا، رتويت طال عمرك.
3: لا شغلت على قهوتي وبخرت البيت.
2: كنك في
3: حلوه معاها.
2: كنك في عرس. ها كنك في عرس. اقول كنك في عرس.
3: هذا هو
2: ما شاء الله عليك. طيب ندخل في التحدي يا فاطمة ولا ما؟
3: يلا لا عادي.
2: طيب 26 طالب وأربع مدرسين والمدير، كم عددهم؟
3: صدق أنت تقول الإجابات اللي قبلت كلها ولا واحد؟
2: أنا أقول لا، أنا أقول لك وللمستمع لا أحد يقول 31 لأنها غلط.
3: طيب أنت ممكن تصيغ السؤال مرة ثانية كذا.
2: 26 طالب
3: ايه
2: واربع مدرسين
3: ايه
2: والمدير، كم عددهم؟ اعيد من جديد
3: يلا
2: عشان تركزيني. 26 طالب واربع مدرسين والمدير، كم يصيرون؟
3: 26.
0: الله عليك
2: والله
0: عليك.
2: والله شكرا على الرياليتي يا فاطمة. انت تبي تشاركين معانا ولا تبي تضحكينا ولا ايش تبي؟
3: عرفت اللي احاول اطلع الاجابه من صيغه السؤال،
0: من صيغه السؤال.
2: ترى تذكرني باختبار القياس كذا، يحاول انه يدخلك يدق اشاره يمين وتلف يسار ما ادري ايش تسوين، تعطين نفس السؤال.
3: اي والله مالي إلا كذا جزوي
0: بدل أنت تكتشفين كل الأسئلة تتشابه.
3: أشغلونا عيالنا بالاختبارات والمذاكرة وأنت بس تتحدونا في أسئلة و...
2: معلش
0: نلقاها من مين ولا من مين؟
3: أي والله
2: يلا الله يرضى لي عليك
3: حبيتنا صوتكم ومساكم سعيد إن شاء الله يا رب
0: يا حبيبتي شكرا لك.
3: أهلا
0: وسهلا فاطمة. كيف الإجابة؟
2: الإجابة أنا تبين أجاوب يعني؟
0: لا تجاوب خلنا نستقبل طيب. نزيد من الاتصالات.
2: طيب خلنا نأخذ فاصل أجل.
0: مشارك قال 30 ومعبدالله قالت 31 فاطمة قالت 26. هل واحدة من هالإجابات صحيحة أو في إجابة ثانية أصح؟
2: أنا ودي اللي يجاوب على السؤال نفرحة ونصفق له. إيه لابد يعني. طيب احنا مكملين معاكم مستمعين الكرام في تحدي اليوم وفي نفس الوقت عندنا موقف صنع يومك ولا ضايقك من السلوكيات اللي تواجهها في حياتك.
0: ونسمع تهاني تبريكاتكم. وين الناس اللي تخرجت وين الناس اللي نجحت؟ ترى عندنا فقرة خاصة في البرنامج
2: وكشخت وطلعت وجت وصالت وجالت.
0: رياض المملكة كلها بعد تخرج الفترة دي.
2: اي والله
0: مما تروح تلاقي خريج
2: 011 40 53 متواصلين معكم.

عز النهار عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. ما زلنا عبر الأثير وعبر برنامجكم الدايم من الواحدة إلى الساعة الثالثة عصرا من الأحد إلى الخميس. خلونا كذا بس نعطيكم فكرة البرنامج بشكل أسرع وشكل مختصر عشان تشاركونا في الأيام القادمة. احنا أول الدقائق ناخذ موقف، مو موقف، وين مشوارك، وين رايح، وين جاي، كيف بدأ يومك وكذا،
1: يعني سواليف دردشة
0: نارية ولا عفوية؟
1: نارية.
0: ومن ثم ننتقل إلى ترند اليوم، نتكلم عن موضوع معين، شيء صنع يومك، شيء زعلك، شيء يعني أشياء ممكن سؤال نقترحها للمستمعين يشاركونا فيه بتعليقاتهم، ومن ثم نختم يا بموقف يا بتحديات اليوم. فإن شاء الله ما نكون ثقيلين عليكم مستمعينا، وإن شاء الله نمسط معاكم. واليوم الأربعاء عشوا بطعم الخميس، والأحد موعد إن شاء الله المنتخب مع أسبانيا. معنا إيش وعد؟ طيب 011-40-53 رقمنا، وشاركونا مستمعينا في عز النهار. عبد الله،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
2: أبو تركي،
0: الله يسلمك ويعافيك، يا أهلا ومرحبا.
2: أهلا طيبين،
0: الله يخليك ويعافيك، يا أهلا ومرحبا.
2: حياك الله يا أخي قادك،
1: أهلا وسهلا. أهلا يا عبد الله، أنا تمام، أنت شلونك؟
2: الله يبارك فيك، أبو في كل شهر إن شاء الله.
1: ومن قال يا رب ومن سمع.
2: والله مستحب أشارك في السؤال الرياضيات.
1: في الرياضيات؟
2: الحساب اللي قبل شوية، الطلاب والمدير والمعلمين. إيه؟ والله استشفيت من السؤال ان السؤال نفس الإجابة.
1: السؤال نفس الإجابة؟
2: اي، لما نقول 20 فتكون معهم 6، الست هي الأخ،
1: تمام،
2: يعني يطلع الناتج 26، 20 و6 و21 بالإضافة إلى الأربعة المعلمين والمدير 26.
1: يعني هذا حسبتك يا عبد الله؟
2: هذا حسبتي.
1: أنت نفس كلام فاطمة، فاطمة قبل شوي قالت 26 بعد.
2: والله ما سمعت، ولكن كنت مشغول مع الاتصال قبل شوي، ولكن هذا الحسب اللي يعني اتضحت لي.
1: شو رأيك أنت إبراهيم؟
0: لازم نعلن.
2: أتمنى تكون الإجابة صحيحة.
0: اعلني وعليك الأمان يا غادة،
2: لأني يا أستاذ إبراهيم لأول اتصال لي في البرنامج، أنا أتابع يومية.
0: أوه.
2: يومية، ولكن الآن هذا أول اتصال.
0: وش اللي حمسك إنك تشارك معنا؟
2: والله الأسئلة شيقة والبرامج شيقة يا أستاذ إبراهيم، وخفة الدم اللي فيك بقادة ما شاء الله تبارك الله.
0: الله يرضى لي عليك.
1: يعني خليك يا رب عبد الله.
2: أنا أكون في أستمع البرنامج عن طريق المذياع، وكأني جالس معكم في الإذاعة.
0: ما شاء الله عليك، تسلم.
2: أقعد أتحمس وأقعد أتناقش معكم، ولا اتصال ولا شيء.
0: يا زينك.
2: أتفق معكم، الله يجزاكم خير.
0: الله يوفقك. الله يوفقك.
2: والله تيجان على روتنا.
0: الله يخليك
2: يعني خير وشرف في الإذاعة.
0: يا زينك، الله يرضى عليك.
2: الله يبارك فيكم ويحفظكم ويسر أمركم.
0: آمين آمين يا رب العالمين.
2: خير يا أخي إبراهيم وأستفادة.
0: شكرا شكرا شكرا.
2: الله يرضى حفظكم إن شاء الله.
0: آمين آمين يا رب العالمين.
2: موفقين إن شاء الله، موفقين.
1: وياك يا عبد الله، شكرا لك على كلماتك.
0: أنت متى بتعلنين الإجابة الصحيحة؟
1: متى ما ودك.
0: والله ودي خليه في الحلقة الجاية.
1: في عندنا اتصالات واجد. طيب نشوف مين معنا.
0: يلا ناخذ حسن. مساء الخير حسن، عشان الوقت.
3: هلا مرحبا، مساء النور، حياك الله.
0: الوقت ضيق، يلا معاي
1: 26 طالب واربع مدرسين والمدير، كم صاروا؟
3: الإجابة 26 طالب واربع مدرسين ومدير.
0: فند 26
3: طيب، ولكم جميعا.
0: يا زينك يا حسن.
1: طيب يا حسن، شكرا لك. فهد،
3: العفو والله.
0: ألو فهد، مساء الخير.
4: مساء النور يا هلا،
0: شلونك يا حبيبي فهد؟
4: اي معك.
0: عطنا الإجابة يا فهد.
4: 26.
0: ليه قلت 26؟ وش السبب؟
4: حسبت والله.
1: شلون حسبت؟
4: البرنامج من البداية وحسب.
1: يا فهد، يعني عندك 26 طالب واربع مدرسين مع مديرهم، شلون بالله يصيرون 26؟ المدير والمدرسين ما حسبتهم؟
4: الا حسبتهم، بس انه في 6 اول بعدين 20، الست الحال ها يعني، وبعدين 20 واربع مدرسين والمدير، طلع معي الناتج 26
1: هكذا. اذا
4: اي
1: طيب يا فهد، شكرا لك. اسمع الاجابه بنقولها، يعطيك العافيه. عبد العزيز.
0: عبد العزيز
5: يا مرحبا.
0: مرحبا، من وين تكلمني يا ابو العز؟
5: من حايل طال عمرك.
0: والله ونعم، يا هلا وسهلا.
5: يا هلا بك الله يسلمك.
0: ها عندك إجابة؟
5: الإجابة زي ما جابوا أخواني اللي قبلنا 26.
0: والله ما شاء الله صاملين يا أخي. ستة وعشرين، 26 طالب وأربع مدرسين.
1: يبغى لكم ترجعون تدرسون رياضيات من جديد.
5: لا لا الإجابة واضحة يا الإجابة، لكن عاد إجابة واحد.
0: حنا بنعلن الإجابة في نهاية الحلقة. تسلم يا عبد الله.
5: الله يعطيكم العافية.
0: تسلم حبيبي أبو عبد الله. مساء الخير.
6: يا مساء النور.
0: بس خلنا أذكر المستمعين أبو عبد الله 011-40-5-3. أبو عبد الله من وين تكلمنا حبيبنا؟
6: من القصيم. طال عمرك.
0: من القصيم تحديدا.
6: بريدة. طال عمرك.
0: بريدة. كيف الأجواء؟ حر ها؟ قيض.
6: والله يعني 40 ها.
0: لا إله إلا الله.
6: الحمد لله.
0: اللهم لك. أي والله اللهم أجرنا من عذاب النار. أبو عبد الله وش الإجابة؟
6: الإجابة وش هنا الجائزة قبل.
0: الجائزة طال عمرك سمع صوتك الله يرضى لي عليك.
6: يا حبي لك حسكم جهز من الإكسل.
1: لا شربة بتحمسونا يمكن حط جائزة.
0: لا يمكن حط جائزة يمكن على حساب غادة ما تقصر.
6: 25.
1: 25
6: نعم.
0: إيه ليش قال 25؟
1: ليه اللي قبلك قالوا 26 وانت شو
6: حسبت؟ لا لا خمسة. أربع مدرسين مع المدير يعني المدير ربعهم.
1: إيه
6: أيوة. وست وحده وعشرين طالب 25.
1: يسا
0: علمين يا أخي. إيه ولا لا أنا ما أدري وش الإجابة ترى يا أبو عبد الله.
1: خلاص خلاص ناخذ الإجابات ونقول لكم من إجابته صح. شكراً يا أبو عبد الله يعطيك العافية. يا هلا وسهلا. ممكن تقول ترى إجابته صح يعني لا الحين إحنا ما ندري.
0: أنا أقول لك الإجابة وشي.
1: خذ محمد.
0: لا لا أنا أعلمك الإجابة وشي. خذ. بقول قل وش الإجابة.
1: وش الإجابة؟
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا وسهلا. سنور. هلا محمد.
5: معكم محمد يا حبيب. أنا أقول لك 25 الإجابة.
0: ليش؟
5: ست و20 طالب هذه 21.
0: حلو.
5: واربع مدرسين او اربع مدرسين مع مديرهم يعني الاربع معهم المدير صارت
1: 25.
0: الله. عيد صيغه السؤال يا غاده.
1: 26 طالب واربع مدرسين مع مديرهم كم عددهم؟
5: 25.
1: اوكي
0: يلا اعطيني الاجابه يا اخي. الاجابه هي السفينه.
1: سفينه الصحراء.
0: شكرا محمد يعطيك العافية. وش الإجابة؟ يلا ترى تحمسنا.
1: خلينا نشوف سليمان.
0: في اتصال؟
1: آخر اتصال سليمان.
0: آخر اتصال يا وعد. يلا سليمان. ألو.
7: الله يحفظك. أيوة معك.
0: من وين تكلمنا يا عسل؟
7: أكلمك من منطقة جيزان الله يحفظك.
0: تحديدا وين في جيزان؟
7: أيوة منطقة جيزان محافظة
0: صبيا. صبيا ما شاء الله تبارك الله.
7: الإجابة 25 لأن الستة هي امرأة واحدة.
0: أيوة.
7: وأربعة مدرسين مع المدير والطلاب.
0: صاروا كم؟
7: صاروا 25.
0: طيب شكرا لك يا حبيبنا. بنتكلم عن إجابة الآن بعد 5 ثواني. الهنوف مساء الخير.
8: مساء النور. أهلا. كيف الحال؟
0: كيف الحال؟ أنت شلونك طيبة؟
8: الحمد لله بخير.
0: يلا وش الإجابة؟
8: الإجابة 27.
1: الله
0: وش المسكة ذيش؟
8: ست يعني سيدة.
1: طيب
0: ست.
8: ايه والباقي عاد 27.
0: كيف الباقي؟
1: كيف
0: يقول لك 26 طالب واربع مدرسين. أيه؟ واربع مدرسين مع المدير.
8: ست سيدة 20. طيب. والمدير والمعلمين.
0: طب ست يعني ست وش؟
8: ست سيدة.
0: ست سيدة.
1: الست. أيه؟ دي سيدة.
0: طيب.
1: اوكي.
0: 20 طالب صار 21. طيب
8: ايه
1: واربع مدرسين.
0: واربع مدرسين مع المدير.
8: ايه
0: كم صاروا؟ شلون جو 27؟
8: لحظة. ست سيدة. طيب
0: طيب
8: 20 طالب.
0: اوكي كم
8: 21.
0: اي
8: 25 المعلمين. خلاص 26.
0: اخر كلام.
1: ترى يمكن 27 صح. دايما خليك واثقة من اجابتك.
8: 27.
0: انت بعد تصدقني شيء. تلعب عليك يا الهنوف. تلعب عليك. طيب خلنا نسمع الإجابة. خاصة بنقول الإجابة. الإجابة مستمعينا هي
1: القطار. صح عليك يا وعد. طيب عشان ما نطول بس على الاتصالات. عبد الله أول أو مشاري أول اتصال قال 30. أم عبد الله قالت 31. فاطمة قالت 26. هي وعبد الله وحسن وفهد وعبد العزيز كلهم قالوا 26. أبو عبد الله ومحمد وسليمان اتفقوا على أن الإجابة 25. أم محمد قالت كم؟ 26. تمام أم محمد.
0: لا في واحد منهم قال 31.
1: كان
0: ما أدري والله الظاهر أم محمد.
1: لا كانت أم عبد الله.
0: طيب.
1: طيب قالت لك تحت الهواء زين. الهنوف هي اللي حسبتها صراحة يعني 27. طيب نقدر نقول الإجابة الصح؟
0: الإجابة هي 26 طالب.
1: شلون كذا صارت يا إبراهيم؟
0: إجابة 26 مو 26 طالب. ليش؟
1: عددهم الكل
0: عددهم 26. الإجابة 26 طبعا 26 الست امرأة و20 طالب كم صاروا؟
1: 21.
0: أربع مدرسين كم صاروا؟
1: 25.
0: والمدير
1: 26.
0: إجابة اللي قال 26 إجابة صحيحة يعطيكم العافية. ها
1: الهنوف عاد حسبتها غير يعني متميزة دائما خليك متميز حتى لو كنت على خطأ.
0: تمام.
1: طيب
0: وصلنا الختام.
1: اللي وصل الإجابة الصح فاطمة وام محمد وعبد الله وحسن وفهد وعبد العزيز. اول واحد قال والله ام محمد كانت فاطمه على الهواء وام محمد تحت الهواء. اوكي تمام. يعطيكم العافيه اصدقائنا فعلا يعني اثبتونا انه مهما كانت او اشتدت القوايل تبقى دائما الاجابات حاضره. شكرا لكم من القلب على استماعكم. شكرا لكم ايضا على مشاركاتكم اللطيفه لنا. وقتنا اللي انتهى بهذه اللحظات لكن ختامنا حيكون في اغنيه كذا جميله تختارها لكم وعد. طبعا وعد توجه لكم اجمل تحيه تقول شكرا لكل من شاركنا وتعتذر من الناس اللي ما قدرت ان هي تاخذ اتصالاتهم بنفس الوقت. وان شاء الله يا رب يوم الغد تكون لكم فرصة جديدة نسمع فيها الأصوات اللي دائما نسمعها واللي تنتظر فرصة كمان إن شاء الله في الغد نسمعها. أجمل حياة لكم من وعد الدوسري في الإخراج وفي التقديم إبراهيم المعيد وغادة العلي. نلقاكم على خير في أمان الله.

تمام الثالثة مساء بتوقيت الرياض، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. سمو وزير الداخلية يثمن إشادة مجلس الوزراء بنجاح موسم الحج. رئيس هيئة الغذاء

0: والدواء يطلعوا على التجارب العالمية في تطوير العلاجات المتقدمة في أمريكا. البلديات والإسكان تعلن بدء تطوير 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء بالرياض. منظمة التعاون الإسلامي تحذر من مخططات الاحتلال في ضد مدينة الخليل والأماكن المقدسة فيها. أهلا بكم إلى التفاصيل. ثمن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ما عبر عنه مجلس الوزراء من تقدير وإشادة بما تحقق من نجاح لموسم حج عام 1447 للهجرة. وقدر سموه جهود أعضاء اللجنة منوها بما أظهرته جميع الجهات المشاركة من مستويات عالية من الجاهزية والتنسيق والتكامل أسهمت في تنفيذ الخطط المعتمدة بكفاءة ومكنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة. زار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي عددا من المراكز البحثية والطبية المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات في مجال العلاجات المتقدمة والتقنيات الحيوية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع السنوي العالمي لجمعية معلومات الأدوية المنعقد في مدينة فيلادلفيا الأمريكية. وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز الجاهزية التنظيمية للهيئة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العلاجات المتقدمة والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في تقييم وتنظيم المنتجات العلاجية المبتكرة. أكدت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالية مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في منطقة الرياض بلغ نحو 71 مليون متر مربع، وأشارت إلى أن المساحات المسجلة شملت 29 مليون متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها و20 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 21 مليون متر مربع من الأراضي التي ما تزال قيد التطوير، فيما أسهمت إيراداتها في دعم 27 مشروعا تنمويا وعمرانيا في المنطقة. تنتهي يوم غد الخميس المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لأكثر من 450 ألف قطعة عقارية في مناطق الرياض، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكدت الهيئة أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة يعرض ملاكها للغرامات المالية، وأشارت إلى أن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان. تسلم رئيس مجلس إدارة الملك عبد العزيز الأمير فيصل بن سلمان الإرشيف الرقمي والمعرفي من معهد الإدارة العامة لما يمثله من إضافة نوعية للمحتوى الوثائقي الوطني نظرا لاحتوائها على مصادر تاريخية توثق أكثر من 7 عقود من التطور الإداري والتنظيمي والمؤسسي في المملكة. ويعكس المحتوى الوثائقي والمعرفي للأرشيف مسيرة معهد الإدارة العامة منذ تأسيسه عام 1961 للميلاد وما شهدته المملكة خلال تلك العقود من تطورات إدارية وتنظيمية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
1: في إضافة نوعية للمحتوى الوثائقي الوطني، سلمت دارة الملك عبد العزيز من معهد الإدارة العامة مصادر تاريخية مهمة توثق أكثر من 7 عقود من التطور الإداري والتنظيمي والمؤسسي في المملكة. الأرشيف الرقمي والمعرفي الذي تسلمته الدارة يعد إرثاً للذاكرة الوطنية وداعماً للبحث العلمي والدراسات المتخصصة، كما يسهم في تعزيز التعاون في مجالات التوثيق وحفظ المصادر التاريخية والمعرفية. تسلم الأرشيف جاء ضمن مذكرة تعاون مشترك وقعت بحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة الدارة. ويعد هذا الإرشيف من أكبر الإهداءات الوثائقية الحديثة، إذ يضم نحو 50,000 وثيقة تاريخية توثق الأوامر والقرارات والأنظمة والمراسلات عبر مراحل تاريخية.

0: تاريخية متعددة، إلى جانب أكثر من 130 مجلداً و54 عنواناً عربياً و82 عنواناً إنجليزياً من المصحف والمجلات والدوريات، ونحو 5500 ملفاً رقمياً محولاً من بكرات المايكروفيلم. المحتوى الوثائقي والمعرفي للأرشيف يعكس مسيرة معهد الإدارة العامة منذ تأسيسه عام 1961 للميلاد، وما شهدته المملكة خلال تلك العقود من تطورات إدارية وتنظيمية وثقافية ومعرفية واجتماعية متنوعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدارة إلى جمع المصادر المهمة وتيسير الوصول إليها بهدف دعم الباحثين والمهتمين بتاريخ المملكة وإتاحة جزء من هذه المواد عبر منصاتها الرقمية خدمة للمستفيدين للأجيال القادمة.
1: وقع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اليوم في الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع الأمين الوطني للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية أليخاندرو بيريدا للتعاون في مجالات الرياضة بين الطرفين، وتهدف المذكرة إلى تبادل البرامج والخبرات والمهارات والتقنيات والمعلومات، إضافة إلى التعاون في مجالات الطب الرياضي ومكافحة المرشطات. أطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة هاكاثون الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل في مبادرة نوعية تتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي 2026. ويقدم البرنامج حزمة من خدمات الإرشاد العلمي والتقني وفرص التمويل والشراكات، بما يعزز استدامة المشاريع ويسهم في تحويل الابتكارات الواعدة إلى حلول عملية ذات أثر ملموس في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. دعت وزارة التجارة الراغبين في نقل ملكية السجلات التجارية إلى التحقق من عدد الجوانب النظامية قبل إتمام عملية النقل، بما يسهم في حفظ الحقوق والحد من الالتزامات المستقبلية غير المتوقعة. وأوضحت الوزارة أهمية التأكد من عدم وجود مطالبات أو التزامات مالية أو مخالفات أو غرامات أو رسوم مستحقة أو دعاوى قضائية قائمة على السجل التجاري للمنشأة، إضافة إلى التحقق من نظامية التراخيص والاشتراكات والعقود ذات الصلة بالنشاط التجاري. إلى الأخبار العربية والدولية، أقدم مجموعة من المستعمرين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على حرق مسجدين وكتابة شعارات عنصرية على جدران أحدهما شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار سياسة استهداف المقدسات في الأراضي الفلسطينية، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها. حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي المساسي بالوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل، التي كان آخرها قرار ما يسمى وزير المالية الإسرائيلي سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة والمناطق المحيطة بها وإلغاء اتفاقية الخليل، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل قوة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما في ذلك مدينة الخليل ومقدساتها وجميع الأماكن الدينية والتاريخية والتراثية والثقافية فيها بموجب قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ذات الصلة. أخيرا رحبت مجموعة السبع بالاتفاق بين أمريكا وإيران معربة عن استعداداتها للمشاركة في تنفيذه، وجددت مجموعة السبع على أن حق العبور دون قيود أو رسوم هو حجر الأساس للتجارة الدولية، متعهدة بتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة. كما أكد قادة مجموعة السبع دعمها لجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله من خلال وقف فوري وقوي لإطلاق النار في البلاد. نهاية النشرة، عودة إلى أبرز العناوين.

سمو وزير الداخلية يثمن إشادة مجلس الوزراء بنجاح موسم الحج. رئيس هيئة الغذاء والدواء يطلع على التجارب العالمية في تطوير العلاجات المتقدمة في أمريكا. البلديات والإسكان تعلن بدء تطوير 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء بالرياض. منظمة التعاون الإسلامي تحذر من مخططات الاحتلال ضد مدينة الخليل والأماكن المقدسة فيها.

0: أهلا بكم من جديد. نتحول الآن مباشرة إلى سوق الأسهم السعودي الذي يغلق جلسة هذا اليوم منخفضا بنسبة 30.65%. وصلنا إلى مستويات طبعا 11114.90. هذا الانخفاض طبعا يعني استمرار لانخفاض الأمس، وهنالك طبعا قبل يومين كان هنالك ارتفاع طفيف يوم الاثنين، ولكن يوم أيضا الأحد كان هنالك انخفاض. خلوني أروح معكم للغة الأرقام. لدينا 97 سهم أغلق على ارتفاع، 84 سهم لم يتغير، 214 شركة أغلقت على انخفاض. أما الأكثر ارتفاعا في جلسة هذا اليوم لدينا GAG أغلقت على ارتفاع قدره 6.24%، علم 3.37%، أنابيب الشرق 3.14%، محطة البناء 2.70%، فيبكو 2.48% ارتفاعات. هذا بالنسبة للأكثر ارتفاعا. أما الأكثر انخفاضا الجزيرة تكافل أغلق على انخفاض 4.95%، اسمنت السعودية 4.33%، بترو رابغ 4.15%، المتحدة للتأمين 3.80%، دار المعدات 3.32%. هذا أيضا كما ذكرنا قبل قليل أنه الأكثر انخفاض. قبل أروح الأكثر نشاط بالكمية وكذلك أيضا بالقيمة، دعوني يعني أعطي كذا نظرة سريعة على بعض الأرقام تعتبر ملخص للسوق اليوم. 4,160,560,000 تقريبا أو أكثر بقليل تم تداولها في سوق الأسهم السعودي هذا اليوم. تم إجراء أكثر من 400,000 صفقة، 4,193 صفقة. الكمية لدينا 179 مليون سهم تم تداوله في جلسة هذا اليوم. حتى بعد أيضا فترة الإغلاق لدينا فترة المزاد يكون هنالك أيضا تداولات بسيطة وطفيفة، لكنها لا تؤثر بشكل كبير على نسبة السوق. خلونا نروح الأكثر نشاطا بالكمية. أمريكانا، أرامكو، بترو رابغ، دي بي أس وجرير، هذه الشركات هي الأكثر نشاطا بالكمية. أما الأكثر نشاطا بالقيمة لدينا مصرف الراجحي، شركة أرامكو، أكوا، إس تي سي وشركة معادن. هذا كل ما لدينا في سوق الأسهم السعودي لهذا اليوم. أذكركم أنه أغلق على انخفاض قدره تقريبا 30.65%. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار ومن التنفيذ على الهواء والإخراج وعد الدوسري، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: مستدام.
6: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعين، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونحاول أن نقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. ضيفنا اليوم مستمعين هو الدكتور فهد بن محمد اليامي، مدير وحدة التنمية المستدامة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وهو متخصص في المباني الخضراء والعمارة المستدامة وصاحب تجربة فعلية في تحويل الجامعة من مؤسسة تتحدث عن الاستدامة إلى جامعة تعيشها. فأهلا وسهلا بك دكتور فهد.
7: حياكم الله دكتور، وأنت والمستمعين الكرام في إذاعة الرياض، بيت من بيوت التنمية، نتشرف معكم.
6: الله يحييك يا دكتور، سعداء بك. دكتور، التقرير الأممي لعام 2023 يعني ذكر أن التعليم الجيد من أكثر أهداف التنمية المستدامة تأخرا في

0: مختلف الدول التي ممكن أننا نتقدم عنها بكثير ولله الحمد. وفي هذا الصدد يعني نحمد الله على تجربة تام بأهمية التعليم الجيد وتوفيره للمواطنين من بداية يعني التاريخ من مكافحة الأمية. كان هناك مشروع وطني بهذا الأمر من بدايات التعليم في مكافحة الأمية، مرورا ببرنامج الدعم المدرسي قبل 50 عام، مرورا بالمشاريع المدارس النموذجية والجامعات المنتشرة حول الوطن ولله الحمد، وختاما مع برامج الابتعاث المقدمة السنوية لكل مواطن ومواطنة مستحق، والتي تعكس مبادئها الراسخة لأهمية التعليم في بناء الوطن والناس في استمرار هذه التنمية والاستثمار في التعليم والاستثمار في المواطن. طبعا هذا يعكس استشراف عميق من القيادة بالمستقبل في الاستثمار في التعليم، وهذا ما يجعل كما ذكرت الآن نحن نشارك ب 32 جامعة في التصنيفات العالمية للاستدامة، وهذا طبعا من أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بدخول الجامعات السعودية إلى أول 200 جامعة مؤثرة في هذا المجال، ولله الحمد الآن وصلنا إلى 30 جامعة، وهو عمل دؤوب من أعضاء هيئة التدريس ومؤسسات تعليمية كثيرة تخدم هذا الهدف الوطني الهام.
1: جميل. طيب دكتور، يعني من خلال تجربتكم في هذا الجانب، برأيك ما الذي يجعل الجامعة قادرة فعلا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ يعني هل هو التعليم أو التدريس، الممارسة الداخلية، أم الشراكة مع المجتمع، أم أن الجامعة يعني تقوم ببرامج ربما يعني نقول خارج النشاط الفعلي لها، وتقوم يعني بأعمال أخرى تطوعية جعلتها تصل إلى هذا التميز؟
0: جميل السؤال. حقيقة هو جميع ما ذكر. الجامعة، أي جامعة دكتور، حقيقة هي لها ثلاث وظائف رئيسية. الوظيفة الأكاديمية بتقديم برامج تخدم المجتمع وبرامج تلبي الحاجات التنموية، وهذا من مخرجات تعلم الجامعات ورسالتها. الوظيفة الثانية هي الوظيفة البحثية والابتكارية، وهناك برنامج وطني متكامل في البحث والابتكار، الآن الجامعات تقريبا توائم هذا المستهدف. والوظيفة الثالثة هي خدمة المجتمع. خدمة المجتمع بمعنى إيجاد برامج وصول إلى المجتمع وإشراك المجتمع في عملية التطوير التعليمية كذلك. وعليه هذه الوظائف الثلاث هي مرتكزات تقوم عليها أي جامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
1: جميل. طيب دكتور، خلني يعني أرجع معك بالذاكرة إلى 3 سنوات ماضية، يعني وتحديدا في تاريخ 11/6/1444 صدر قرار إنشاء وحدة التنمية المستدامة

0: جهة تقودها وتتابعها. أنتم في طليعة الجامعات دكتور السعودية التي أنشأت وحدة متخصصة بهذا الشأن، ومن هذا الموقع ربما تأتي يعني تجربتكم ذات قيمة كبيرة. خليني أسألك بسؤال مباشر بعد هذه المقدمة، ما أبرز مبادرة ربما نفذتموها في هذه الوحدة وأحدثت أثر حقيقي داخل الحرم الجامعي أو في محيطه المجتمعي؟ بعد هذه المبادرة الدكتور فهد وزملائه قالوا الحمد لله الآن تحققت أولى أهدافنا.
1: حقيقة كما ذكرت تأسيس وحدة مركزية يعني تقوم بالتنسيق المؤسسي لتوثيق العمل بأهداف التنمية المستدامة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل كان حقيقة يعني قرار ينم عن نضج في الممارسة. أما عن ناحية البرامج، احنا تبنينا برنامج مؤسسي بدعم مباشر من سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فهد الحربي وسعادة نائب الرئيس للتطوير والشراكة المجتمعية الدكتور عاصم الأنصاري، حقيقة بمسمى مستدام، وهو برنامج سنوي واختصر بمستدام بالمشروع المؤسسي لتعزيز العمل بأهداف التنمية المستدامة. الشركاء في هذا المشروع هو جميع قطاعات الجامعة من كليات، من معاهد، من طلبة، من أعضاء هيئة التدريس لتوثيق الأثر. في النهاية التنمية دكتور تراها موجودة في حياتنا، هي ليست يعني شيء جديد يعني يذكر، هي حقيقة موجود والكل يؤثر. لا الطالب الذي تعلم علم جديد ينفع فيه مجتمعه، ولا عضو هيئة التدريس الذي يعني يخترع أو يأتي بجديد بالعلم، فبالتالي هذا جزء كذلك في التنمية، ولا الجامعة التي تخرج الكفاءات والقدرات الواعدة التي تنمي سوق العمل وتعزز الحراك الفكري والثقافي للوطن. فبالتالي يعني يأتي دور الوحدة بتوثيق هذه الأعمال. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عبر مستدام 2025 وثقت ما لا يقل عن 12 مبادرة مؤسسية في هذا الأمر. كون هوية الجامعة في خطتها الاستراتيجية الحالية تخدم الصحة وجودة الحياة، احنا لدينا مدينتين طبية على سبيل المثال تقدم الخدمات الصحية 70,000 مواطن ومواطنة، وهذا طبعا بشراكة فاعلة مع وزارة الصحة. فبالتالي يعني بالمقارنة مع مستشفيات جامعية لا يوجد يعني مستشفى جامعي لديه هذه القدرة مثل مستشفى الملك فهد التعليمي والمدينة الطبية والمدن العيادات التخصصية الأخرى المساندة التي تملكها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، فهذا على سبيل المثال لا للحصر.
0: جميل. طيب دكتور، يعني ما شاء الله خبرتك جيدة في المباني الخضراء والعمارة المستدامة، وهذا يجعل منك يا دكتور يعني شاهد مميز على أن هناك فجوة. طبعا رؤية 2030 تستهدف خفض استهلاك الطاقة في المباني 50% بحلول 2030، والجامعات من أعلى المؤسسات استهلاكا للطاقة والمياه بحسب يعني أرقام رسمية. تحويل الحرم الجامعي إلى بيئة خضراء ليس ترف، بل هو يعني درس مرئي يعايشه الطلاب كل يوم. فكيف يمكن لتصميم المبنى الجامعي يا دكتور أن يكون أداة تعليمية بحد ذاتها يرسل رسائل مباشرة إلى الطلاب وربما أيضا غير مباشرة إلى المجتمع؟ وما هي أبرز ما تتمنى أن تراه في جامعاتنا على هذا الصعيد؟
1: جميل جميل، سؤال رائع دكتور. حقيقة من وحي اختصاص كمهندس معماري يعني وكعضو هيئة التدريس بالدرجة الأولى، أؤمن بأن المبنى التعليمي هو جزء من الوسائل التعليمية، والمبنى التعليمي هو الحاضن يعني والممكن للطلاب والطالبات لكل من يمارس العملية التعليمية أن يجعلها شيء جاذب أو جزء من العملية التعليمية بالإمكان القياس عليه. على المستوى المؤسسي والوطني طبعا هناك مبادرة من وزارة الطاقة بمسمى ترشيد، وهو برنامج وطني لإدخال المنشآت الحكومية ومن ضمنها الجامعات أن تستغل الطاقة الشمسية في إدخالها في تفعيل كفاءة الطاقة بالطاقة البديلة. نحمد الله يعني حنا هذا العام كنتيجة لهذه المبادرة دخلت الجامعة في توفير حوالي 50% من فاتورتها السنوية على سبيل المثال عبر يعني استخدام وسائل في ترشيد الطاقة، بالإضافة إلى إطلاق التيار الكهربائي بالطاقة البديلة بإذن الله خلال هذا العام حسب إفادة الفريق المختص.
0: جميل.
1: فعليه على المستوى المؤسسي والمستوى الوطني هذه يعني كما تفضلت هي ليست ترف، هي حاجة ومثال ممكن القياس عليه كأداة تعليمية.
0: جميل جميل. طيب دكتور، هناك دراسة أو أكثر من دراسة حقيقة يعني أجريت قبل 3 سنوات عام 2023 على 5 جامعات

0: جامعات سعودية كشفت من أبرز الفجوات في تطبيق الاستدامة المؤسسية هو ضعف إشراك الطلاب في صنع القرار البيئي تحديدا. الطالب الذي يقرأ اليوم عن الاستدامة في كتاب معين دون أن يعيش هذه التجربة في بيئته قد يتخرج بشهادة حقيقة علمية لكن لا يحمل وعي في هذا الجانب البيئي. كيف تعمل الجامعة لديكم دكتور جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحديدا وبقية الجامعات السعودية على تحويل الطالب من مستهلك لمحتوى الاستدامة إلى شريك فاعل في صنعها وأهمية تطبيقه إن كان يعني مطبق لديكم أهمية تعميمه إنجاز التعبير على بقية الجامعات السعودية؟
1: أتفق معك حقيقة في موضوع إشراك الطالب. في النهاية هذا طبعا سؤال فلسفي جميل يرجع بنا إلى أصل تأسيس الجامعات ووظيفتها الأساسية. في النهاية جميع هذه البرامج المؤسسية والوطنية هي لخدمة الطالب ولإنتاج مواطنين يساعدون في عملية التنمية. ما ذكرت فيما يخص القضايا البيئية، الاستدامة لا تعنى فقط بالجانب البيئي بل تعنى بالجانب البيئي، الجانب الاقتصادي، الجانب المجتمعي، وهذا طبعا ما شملته يعني رؤية المملكة 2030 عبر ال 11 برنامج التي تتضمنها برامج الرؤية. عندنا في الجامعة على سبيل المثال 42 برنامج أكاديمي ذو أثر مباشر في قضايا التنمية المستدامة والاستدامة بشكل عام، منها طبعا حوالي الثلث يخدم القضايا البيئية سواء كان ذلك في جودة الحياة، جودة الهواء، الصحة العامة إلى آخر التصنيفات الخاصة بالقضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وكذلك بقية البرامج 87 لدينا في الجامعة كذلك تصب في ذات القضايا بشكل غير مباشر، هي كما ذكرت هي عبارة عن عملية تغيير فكري للطلاب كمخرج تعلم أن هذا العلم الذي تتعلمه له جانب يؤثر في المجتمع إما بشكل بيئي إما بشكل اقتصادي إما بشكل مجتمعي، ومهم أن يكون هو عنصر رافد لتطوير هذا العمل بشكل مستدام.
0: طيب أخيرا دكتور، يعني في عام 2030 لن يسأل الخريج الجامعي عن معدلة فحسب، العالم يتجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة وعلى المسؤولية البيئية، ما هي الرسالة التي تود إيصالها كمتخصص تحديدا في هذا الجانب البيئي والاستدامة في الجامعات للقائمين على الجامعات صانعي القرار في التعليم العالي حول دمج الاستدامة في صميم عمل الجامعة وليس فقط يعني في خانة الإجراءات الشكلية؟
1: صحيح، حقيقة يعني هي أمنية أكثر من كونها رسالة، هي أمنية كوننا يعني جميعنا في نفس المهنة، جميعنا في النهاية نحن أعضاء هيئة التدريس ومعلمون في هذا المجال، من ضمن رسالة كل جامعة وضمن رسالة كل أستاذ حقيقة أن الجامعات هي جزء من نسيج المجتمع، الجامعات بحرمها الجامعي كما تفضلت هي جزء من نسيج المدينة، فبالتالي من المهم أنها تكون يعني حاضنة لجميع المبادرات البيئية، حاضنة لجميع المبادرات التنموية التي تخدم المجتمع، تعزز الاقتصاد، تأتي بأفكار توليدية كما ذكرت، تأتي بمنتجات من المجتمع وإلى المجتمع. هذا يعني ما أتمنى رؤيته بإذن الله وما يحقق أهداف التنمية المستدامة 17 ومتوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030 بإنتاج مواطن منافس عالميا بإذن الله.
0: يعني في الختام دكتور يعني نقول بأن الجامعة ليست مجرد مكان يقرأ فيه عن الاستدامة، هي المختبر الحي الذي ينبغي أن ترى فيه الاستدامة في كل طوبة في كل قاعة في كل كيلوات إنجاز التعبير وفي كل صحيح. قرار يعني في الجامعة. أنا شاكر ومقدر لك والله يا دكتور فهد على هذا الحوار الثري والأفكار التي يعني تستحق التأمل من الجميع وتحديدا من الطالب الجامعي من الأستاذ الجامعي من صانع القرار في الإنشاءات الجامعية والمباني حول دمج الطلاب في هذا القرار.
1: أتفق معك وجزيل الشكر لكم، يا ليت كنا يعني ضيوف خفيفين عليكم
0: جداً.
1: والأهم والله الفائدة والوعي بهذا الأمر الهام والملح.
0: شكرا لك يا دكتور فهد بن محمد اليامي مدير وحدة التنمية المستدامة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد هاني الزهراني، من الإخراج سامي الجغيمان، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، هذا محدثكم سليم الغامدي، يتمنى لكم وقتا ماتعا ومفيدا. شكرا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستدام.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة، السعادة ما تجي صدفة.
4: ما تجي صدفة،
3: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم اجعل لنا من كل هم فرج.
1: أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل خير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق على أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة. المترجم

0: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
4: يلا جاهزين يا شباب،
3: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
5: حرف معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
4: بطريق
3: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية، وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: كأس العالم.
1: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ

0: حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
1: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدارة.
4: الصدارة.
5: إشادة عالمية بتعادل الأخضر وبتألق العويس في لقاء الأوروغواي. الحكم السعودي عبد الله الشهري يقود تقنية الفي آر في مواجهات فرنسا والسنغال. نتائج متواضعة لأسبانيا في كأس العالم منذ تحقيق لقب 2010 وآخر مواجهتين مع المنتخبات العربية تنتهي بالتعادل. وقمة مواجهة فرنسا والسنغال تشهد مشاركة 4 نجوم من دوري روشن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحية محدثكم علي يوسف الأداء التقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. أتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم محبتنا هو الإعلام الرياضي صالح الحمادي. أبو عبد الله، مساء الخير.
6: أهلا وسهلا إلى العزيز الأستاذ يوسف، مساء الخيرات. ونمسي أيضا على كافة مستمعي برنامج الصدارة وإذاعة الرياض أينما كانوا.
5: الله يحييك عبد الله وحياكم الله أحبتنا. إذن في ساعة جديدة قادمة شاة الأمام للحديث حول العناوين سمعتها قبل قليل. توسع الحديث كما جرت العادة ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا. كل الدعوات والأمنيات إن الله يوفق إن شاء الله الأخضر السعودي في المحفل العالمي. اليوم تقريرنا يتحدث عن الإشادة العالمية بتعادل الأخضر وتألق العويس في لقاء السعودية والأوروغواي. طبعا يوم نقول بتعادل أخضر لأنه الأوروغواي بطل العالم، سبق أنه قلنا هذا الكلام مرات عديدة والكثيرين يعرفون أنه الأوروغواي بطلة لكأس العالم، فهي تأتي من إرث كبير. إحنا المنتخب السعودي منتخب طموح، منتخب لم يأتي من قارة تعودت أبو عبد الله حبتنا أنه يخرج منها أبطال في كأس العالم، فهو كالضوء الذي اللي في كهف مظلم. المنتخب السعودي يشكل الضوء في كهف مظلم. قارة آسيا تعتبر من القارات اللي تعاني. يعني احنا معانا يمكن منتخب اليابان، ممكن منتخب جنوب افريقيا، جنوب كوريا الجنوبية، هي المنتخبات اللي تقدر تقول انها واعدة. لكن لو تقارنها مثلا في قارة اوروبا ولا قارة امريكا اللاتينية اللي يحملون ارث كبير، اللي صراعاتهم بينهم بين بعض أفضت إلى أنه يكونون منتخبات أقوياء ويحملون تاريخ، أنت بعد ما تتعجب يوم تقول مثلا إشادة للصحف والإعلام العالمي بتعادل، بنتيجة تعادل. فهي خطوة كبيرة منتخبنا، وإن شاء الله أنه الجيل الحاضر وما بعد من الجيل القادم التغيير والتطور سيعود من ليكمل حلقة 94، لأنه حنا 94 أبو عبد الله حبتنا، وقبلها في نهاية جيل الثمانينات الميلادية كنا أقوياء في آسيا وتجرأنا على بعض المنتخبات العالمية. يعني بلجيكا اللي فزنا عليها كان تصنيفها متأخر بحسب الفيفا. وين بلجيكا الآن؟ وين بلجيكا 94 الآن؟ ما تنزل عن مصاف العشر الأول بحسب الفيفا بلجيكا. فكنا نتجرأ عليهم وفزنا عليهم. هولندا كدنا نفوز قاب قوسين أودنا نفوز عليهم 2-1، انهزمنا قدام هولندا، لكن لعبت التجربة والخبرة لعبتها في ذلك الوقت. بعدها المنتخب السعودي وجيله اختفى. الآن في جرأة أبو عبد الله وحبتنا من خلال تطوير الدوري السعودي ومن خلال المستويات اللي شفناها في الأوروغواي، ونقول يا رب يا رب يا رب نتمنى انه الملمح اللي عطونا اياه اللعيبه، ولو ان المدرب ما كمل جمايله الشوط الثاني، لكن نقول ان شاء الله الملمح اللي عطونا قدام الاوروغواي يستكمل على خير بمشيئه الله.

0: حاب تعلق على استهلال ذي أبو عبد الله. أنا عارفك رجل يعني تعلق في أشياء كثيرة مهمة، فهذه أعتقد أنها فيما يتعلق بالتاريخ لا بد يكون لك فيها كلمة، لأنه أنت رجل تاريخ حضرت.
1: شكرا يا أبو ماجد على كلامك الجميل هذا. إذا أردنا نتحدث عن التاريخ، شوف البرنامج هذا هو اسمه الصدارة، ونحن نتكلم على صدارة الأمة، صدارة المملكة العربية السعودية. يعني ما نأخذها لا أنت إن شاء الله ولا أنا ولا بقية الزملاء، نأخذها بنظرة ميول أو نظرة ضيقة، نأخذها بأفق كبير، أفق رؤية 2030، أفق تطلعات المملكة العربية السعودية للطلع المستقبل يضعها في مصاف الدول المتقدمة. شوف ما جلس التقدم والتطور يحسب لحكومة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهد الأمين، أنهم في خضم هذه الرؤية المباركة، الرؤية اللي ترتقي بالمملكة لمصاف الدول أكثر تقدما وتطورا، مع الحرص على الحفاظ على التقاليد الحميدة، التقاليد الإسلامية، المقومات الأساسية، الإرث الوطني الحقيقي للمواطن العربي السعودي المسلم. انه جيد انه اهتمام سمو ولي العهد شخصيا بمساله انه اذا كره القدم عندما سئل ذات لقاء مع وسيله اعلام غربيه انه كيف تصرف هذه المليارات على مثلا الرياضه او كره القدم، قال انا اصرفها ولا اضع في مخيلتي وفي بالي انه يكون العائد 1.5% على الناتج القومي للمملكه العربيه السعوديه. هذه نظرة شمولية كبرى بالنسبة لنا، وجيد جدا أنه عندما تكون النهضة بكرة القدم ضمن مشروع النهضة التنموية الكبرى. في وجهة نظر شخصية متواضعة وكنت أصر عليها في كتاباتي في الشرق الأوسط منذ عقود، أن الأمة اللي تنهض في مجال مثلا كرة القدم فقط هذه تعتبر نهضة عرجاء، تنهض في مجال الخيل مثلا أو غيرها من المجالات، أو نقول الرياضة، ولا تنهض اقتصادية ولا تنهض في شتى مناحي الحياة، تعتبر نهضة عرجاء. النهضة الشمولية هي النهضة الأبقى والأرسخ اللي ترتقي بالأمة، ترتقي بالمواطن والمقيم كي يقدم أفضل ما لديه، وفي كرة القدم تحديدا عشان مات شعب كبير بعد وتزعل مني
0: ضروري ضروري
1: في مجال كرة القدم قبل تنبرش علي أنا بعطيك
0: حلو
1: بالجادة قبل تنبرش
0: علي استرجعت محشوم بس
1: ترى من حقك تنبرش أنت بتوجه هنا، لكن أقصد في كرة القدم
0: أنت معلمنا يا أبو عبد الله، بس إنه فعلا يعني التوسع أكثر بيتوهنا، وأنت رجل غزير يعني
1: بعد كل هالتجارب اللي ما شاء الله بديناها تقريبا في 1983 في عرب نيوز في الشرق الأوسط وفي أول سبورتس في القناة الثانية باللغتين العربية والإنجليزية، من الأهمية مكان أن نسخر هذه التجارب والخبرة لما هو أعمق في الرؤية الرياضية، لأنه جيلنا معظمهم شباب، مع الأسف في المستقبل القريب لن يصبح الأكثرية الشباب، سيصبحون ربما أقلية وفق الناتج الآن بالنسبة لنا، كنا ما شاء الله 7.5 بالنسبة للتعداد العائلة بين الزوج والزوج، الآن نزلنا إلى تقريبا 2 مدري كم، والمعدل الضعيف العالمي 1.5. لازم أخذها بهذه الرؤية لسبب بسيط يا أبو ماجد، أنا لما نتكلم بهذه، أنا ما أتكلم صالح الحمادي اللي ما شاء الله تبارك الله تجربة 4 ما يتكلم بهذا العمق، معناته أنه تعلم السطحيات ما تعلم إلا القشور. لكن لما أتكلم في الجانب هذا تحديدا عزيزي أبو ماجد، أنه من الأهمية مكان أن تكون نظرتنا شمولية، ونركز نعم على النهوض بكرة القدم أن تكون تدريجية ومتواكبة. حتى شوف من ضمن الرؤية 2030 لم نستطع أن نرسل لاعبين الاحتراف مثل اللي لم يتقبل طلبته وطالباته الابتعاث، وبالتالي تضطر أنك تحضر لهم من كانوا سيدرسونهم في الابتعاث ليعلمونهم في جامعاتك أو كلياتك، وهذا اللي حاصل الآن بالنسبة لأن احنا استوردنا الخبرة العالمية لتلعب في دورينا ونقدم لاعبين. شاهدناه في الشوط الأول، في الشوط الأول شاهدنا السعودي الواثق اللي يلعب بكل الثقة، واللاعبين اللي قابلهم، حتى أنه ربما أسوأ اللاعبين اللي كان موجود ربما ظهر بمستوى أفضل مما ظهر في رأس الحربة نونيز اللي رأس حربة أوروغواي اللي يلعب ضمن نادي الهوان، كان موقوف عن اللعب حكم أنه استبعاده، ولكن أقصد إنه اللاعب السعودي إنه أظهر شخصية أعجبتنا في الشوط الأول. في الشوط الثاني على ما قال المثل الشعبي اللي يقول تيتي تيتي مثل ما راح تجيتي، عدنا كما كنا وهذا لم يكن جيد. الأكيد اللي نتمناه الآن بماجد في نظرتنا هذه، ننظر إن شاء الله لمستقبل المشاركة هذه العالمية أن تكون هي خير تطعيم، خير كسب الثقة للمشاركة اللي بالنسبة لي هي الأهم، اللي هي استضافة كأس أمم آسيا اللي فزنا فيها 84 و88 و96 وكنا الوصيف في 92 والوصيف في كذا مناسبة جت بعدها. في هذا الجانب هنا أحرص حرص كثير على أنه لاعبين الموجودين أنهم يكتسبون الخبرة، وأيضا نستفيد من هذه التجربة وماجد أنه يكون لدينا لاعبين ونركز على اللي أندر 21 اللي دوري جوي للنخبة، أنه يكون في كوادر تدريب وطنية مثل ما شاهدنا كيف مصري يدربها مصري، سنغالي يدربها سنغالي، معظم المنتخبات الياباني ياباني، كوريا الجنوبية، يعني أن يكون لدينا مدربين من المواطنين اللي يتهيئون في دوري جوي للنخبة، ونهيئ لاعبين تحت 21 وتحت 20 أنهم يكونوا نواة للمنتخب اللي ننتظره في 2034 وفي 20 2030 كأس العالم، وأيضا في 2027 قريبة كأس أمم آسيا.
0: ممتاز. طيب شكرا لك أبو عبد الله. إحنا طبعا تقرير حلقتنا يتحدث عن أحد العناوين اللي سمعتوها، عن الإشادة من الصحافة العالمية بتعادل منتخبنا وبالعويس على وجه الخصوص بتحقيق أعلى رقم صدات حتى الآن في النسخة الجديدة من كأس العالم بتسع صدات. أما بالنسبة للاستطلاع اللي يواصل معنا حتى نهاية اليوم، برأيك ما هو أكثر شيء يخشى فيه على الأخضر قبل مواجهة أسبانيا؟ يعني أعتقد العنوان واضح بس بعطي كذا مفاتيح، يعني هل أنت تخشى على الأخضر من تكتيك دونيس؟ يعني شفنا تحليلات كثيرة لمختصين فنيين قالوا في شبه إجماع عبد الله ومن بعدهم من جميع من يتذوق كرة القدم يقولون تدخلات دونيس في التبديلات كانت خطأ، هي اللي أثقلت المباراة علينا خصوصا في آخر 20 دقيقة. فهل تخشى من هذا الشيء أو هل تخشى من تعادل أسبانيا قدام الرأس الأخضر وسيجعلهم يدخلون مباراتنا بكل ثقلهم على اعتبار المباراة الأخيرة سيقابلون الأوروغواي، مباراة تكون رقميا وورقيا أصعب من مواجهة السعودية، أو تخشى من النفس الطويل النفس القصير ربما لبعض لعيبتنا في البطولات؟ وبالمناسبة تحدث عنها المدرب الأوروغوياني كارينيو في لقاء قبل لقائنا مع الأوروغواي مع أحد الوسائل الإعلامية في الأوروغواي، قال اللعيب السعوديين نصيا كذا قال بيملون كثير بيملون سريع ويبون يرجعون للسعودية، كذا قالها، قال اللاعب السعودي بيمل في التصفيات وبيبحث عن العودة السريعة. يمكن هذا يعطينا مؤشر أنه الجيل الحالي حتى الآن في كثير منهم يرفض الاحتراف الخارجي، يعني نربطها بهذا الرابط. فهل أنت تخشى من هذا أنه فعلا قد يكون لعبتنا؟ ويمكن تلقى رابط بعد أنه إحنا ندخل قدام الإكوادور أو دخلنا قدام الإكوادور بعزيمة قوية وثقل وتكتيك وحفظ للجمل التكتيكية، نهاية المباراة خسرنا قدام الإكوادور. نفس الشيء قدام الأوروغواي، دخلنا شوط أول نار حريقة، أشعلنا الملعب ما شاء الله حركة وحيوية ونشاط، الشوط الثاني باليالة خلصناه، باليالة تقول خلصناه. فهل تخشى إذن العنصر الثالث ربما يكون النفس القصير للعبتنا لأنه ما جربوا الغربة، ما جربوا التعب والمشقة، يدربون باليوم ساعتين ويرجعوا لبيوتهم. أغلب المدربين من ضمنهم مدرب كونسيسا وبرتغالي رجع قابلوا معه تو رجع لدوري البرتغالي أو رجع للبرتغال حتى الآن لم يعلن في أي نادي وجهته القادمة، قال أنه أنا استغربت أنه طبعا الكرة السعودية مختلفة وأني تعجبت أنه عندهم باليوم حصتين تدريبية فقط، ما في حصة صباحية، إحنا الصباحية تفرض الشتاء بس وله بعذر. فهل تخشى، فهل هذا فعلا قد يكون رابط حقيقي النفس القصير للعبتنا؟ يعني ما أخذينها طقطقة، يعني ما يستشعرون الاستشعار اللي نابع من مشقة. تعرف أبو عبد الله الشاعر غالبا، ولا ودي أسوي سوات

0: كاستطراد البعيد. لكن ان شاء الله انه يخدم
1: انا مبرش عليك
0: بيخدم الفكره. الحين بعض الشعراء يتهمون انه ما عانى، خصوصا مثلا الاثرياء لم يعاني علشان يشعر بالحب ويشعر بالمشقه اللي خلاه يكتب كلمات رنانه. اللاعب عندنا ما يتعب زي ما يتعب اللي متغرب عن هلا واوطانه ومحبيه، ساعتين يتدربه ويرجع بيته ويكمل سوشيال ميديا ويكمل لقطات. فهل انت تخشى هذا العنصر الثالث، النفس القصير، او تخشى من بعض العناصر اللي تخيب امالك؟ يعني سالم الدوسري كثير كان باني عليه بعد الله سبحانه وتعالى انه يكون النجم، سالم الدوسري ما كان، هو وابو الشمات محمد الشمات المدرب استبعد اخوه صالح لانه الكثير كان يقول محمد هو نجم البطوله، هو الحصان الاسود، طلع منه اقل اللعيب عطاء، لا بالاستلام ولا تسليم ولا سالم ولا نفس الشيء. ويمكن في اسباب اخرى ثانيه كثيره. فالعنوان هو انت تخشى على منتخبنا السعودي باي شيء بالضبط؟ خلينا نبدا معك ابو عبد الله.
1: شوف بالنسبه كارينيو درب أكثر من نادي، نادي الرياض والوحدة والنصر وأحرز مع النصر بطولة الدوري، مدرب مثل ما نقول عن مدرب المنتخب اليوناني جورجيوس دونيس أنه خبير في الكرة السعودية. أيضا كارينيو الأوروغواني يعتبر خبير في الكرة السعودية. كان سيساو البرتغالي أيضا أنه درب، ولو سألنا أيضا خورخي جيسوس أيضا مش غلط. شوف أنا أستغل الفرصة هذه وأشدد على ضرورة الاستعانات بآراء هؤلاء. تقول صالح تناقض نفسك، أنت أحيانا تقول أن الخبراء السعوديين مهم، أنا أعرف أن الخبراء السعوديين جدا مهم، يعملون كتف إلى كتف مع الخبراء الأجانب ويأخذ رأيهم ولا يهمش ولا يسقط هذا الرأي أبدا تماما. وبالتالي أخذ رأي مثل كانسيساو لأنه درب في السعودية، كارينيو، جيسوس وغيرهم المدربين اللي عملوا فترة طويلة في الكرة السعودية، هذولا نأخذ بآرائهم ونعتد بها. ليش؟ لأن من واقع تجربة يعتبرون هاف سعودي ولا بارت اوف سعودي، لذلك بالنسبة لنا أنه نعتد بآرائهم ونقدرها. ما يطرحونه من آراء عندنا قصور خطير وكبير، يعني لا نستفيد من الخبرات الأجنبية كما يجب، مثلما أيضا نهمش تهميش تام الخبرات السعودية. حنا يجب أن يكون لدينا لجان، أن طرحت أمور جدا مهمة فيما يتعلق بالتمارين الصباحية وانعكاسات وفوائدها. يعني شوف لما كانوا اللاعبين موظفين كنا نتقبل هذا الشيء، أنه يتدرب الفجر ويروح لدوامه فيها مشقة كبيرة ويرجع يتغدى ويدوب كذا ويروح يتمرن العصر. بس الآن أصبحت التمارين مسائية وتحت أضواء كاشفة وفي مجالات رحبة، وأصبحوا وجود اللاعب 8 ساعات في النادي هذا مطلب أساسي. إن شاء الله لو يتفرج على مباريات سابقة ومباريات لاحقة أو يطلع على خطط، أو حتى إن شاء الله أنا سبق اقترحت وضحك عليه واحد من رؤساء الأندية، قلت إنه يجب إنه يسجلون اللاعبين يتعلمون اللغة الإنجليزية، والآن صارت مانداتوري، ترى صارت فرض مفروضة يتعلمون فرنسي، يتعلمون إنجليزي، ويسجلون يتعلمون إسباني، ويسجلون في معاهد، أو يؤتى بمدرسين لغة إنجليزية يدرسون كل الفريق المحترف أنهم يتعلمون اللغة الإنجليزية. الآن أصبحت فرض. شوف كيف الضحك على نجم المباراة الأولى المدرب البرازيلي مانديسون اللي أعتقد اسمه مانديسون، أكون غلط فيه بعد، أنه كيف اللغة الإنجليزية متكسرة ما حد فهم عليه. شوف من الأهمية مكان مثل الليبلنج، لو صنعنا أفضل صناعة سعودية منتج سعودي مكتوب عليه بالعربي وما حطينا عليه بالإنجليزي، ما يمكن نسوق للدول الغير ناطقة باللغة العربية نهائيا. لذلك من الأهمية مكان أنه لاعبين يتواجدون 8 ساعات على الأقل إن شاء الله، لو أو أيضا يسجلون في معاهد اللغة المحلية يداومون فيها ويحسب عليهم حضور وإنصراف. أنا أقصد أن اللاعب يضطر أنه بعد الساعة 9 أو 10 مساء يكون خلد للراحة علشان يقوم الفجر يتمرن ويتدرب ساعات كثيرة. عندما تقول أنه يظهر اللاعب السعودي دائما في الشوط الأول ممتاز، الشوط الثاني يتراجع مستواه، هذا يدل إن دل على شيء فإنه يدل على ضعف اللياقة البدنية وضعف الأداء وضعف قوة التحمل.
0: لا في في في, في إحصائية عندنا ما عندهم ضعف لياقة، هم ماشيين في 4 أو 5 لعيبة بنقراهم بالتفاصيل ماشيين. نعم. 10 كيلو طالع، ما بضعف لياقة، لا عزيمة عزيمة عزيمة ضعف عزيمة.
1: مشى بسرعة كم، مشاها بقدرات كم، قدرة تحمل كم. شوف حتى اتفق معك في انت في معرض حديثك ابو ماجد تحدثت عن انه جورجيس دونيس انه يتحمل المسؤولية في عدم تبديل. مفروض من اول ما شعر انه هناك كذا انه والله على سبيل المثال سالم الدوسري يستبدل بالشامات، يستبدل مثلا رأس الحربة التسعة
0: فراس بريكان،
1: البريكان في رأس البريكان يستبدل ينزل حمدان. يجب أن أشعر اللاعبين بأنه ترى الدور تكاملي بينكما، أنت يا الحمدان أنت وفي رأس البريكان، يعني أنا أريد أن تبذل كل ما لديك، وأي وقت تكون تعبان ترى يكون بديلك الحمدان. ما نهى الفوارق الخارقة الكبيرة بين مندش ومستوى أبو الشامات أو سلطان سالم الدوسري الآن. مندش ربما هدف المباريات الودية، أنا أقصد أنه في نواحي. طبعا نشوف وجود مثل فهد المفرج اعتبره كأنه مساعد مدرب، وهو كأنه مدير فني للمنتخب من خلال التجارب اللي مر فيها. لذلك شوف اكتساب الخبرة واكتساب قوة التحمل وكذا، هذه تأتي من خلال أيضا دوري روشن اللي يعتبر من أقوى الدوريات في العالم، كما لو كانوا محترفين خارجين أنهم يتمرنون يلعبون مع لاعبين دوليين كبار. هذا جانب انتهينا منه. الجانب المهم أنه مسألة اللي يقول ملولين ويبي يرجعون وكذا، هذه ربما يكون معها حق فيها. أنا أذكر أيام الابتعاث أنه كنا عندما نبتعث للدراسة لو ذهبنا مثلا 100 طالب تحصل 20-15 من الطلاب اللي يكونوا ملولين يرجعون لأهلهم ما يكملون البعثة، يكنسل البعثة ويعود. هذه لأنه ربما ما هو مضطر، حتى المضطرين بعض الناس أنه يضطر يرجع لأهله، الحنين للبيت القديم والأهل والآخرين. لكن في مجمل الأحوال المثل السعودي المعروف يقول كثر جيش عند العرب من أول، كثر جيش يطلع فارس. معناته أنه إذا وجد في أوروبا مثلا على سبيل المثال 120 لاعب سعودي يلعبون في الدوريات الأوروبية، إن شاء الله دوري درجة ثانية، إن شاء الله مع الدوريات الضعيفة، استطعت أنك تختار من بينهم بعض لاعبين اللي أنت ما تحتاج بصراحة من 150-120 100 لاعب ما تحتاج إلا ربعهم تقريبا مع تطعيم بعض اللاعبين. تخيل أن المنتخب المغربي اللي شارك أساسي في المباراة الأولى جل اللاعبين ولدوا خارج المغرب، لم يولدوا في المملكة المغربية. بالتالي هي عدة حلقات مترابطة، وجود خبراء يعملون دراسات ويراجعون. أنا قاعد أفكر بصراحة أنه أنا وعلي اليوسف يقول لا ما نعمل مركز دراسات رياضية، ما في مركز دراسات رياضية يقدم دراسات رياضية ويعمل حوارات ويستقي بالاستطلاع الرأي والاستقاء من اللاعبين القدامى واللاعبين الحاليين ويبحث الأمور، يقدم دراسات يستفيد منها وزارة الرياضة اللي تنفق مليارات، أو يستفيد منها اتحاد القدم.
0: حلو
1: كانت ميزانيته أقل من 100 مليون أفضل مما الآن وميزانيته أكثر من مليون.
0: أنت تعليقك على هذا الجانب معناته هذا فعلا أكثر شيء تخشى منه. نطلع نرجع لاستطلاعنا، وش أكثر شيء تخشى فيه على منتخبنا قبل إسبانيا؟ هل هذا تعليقك معناته أنت تخشى فعلا أنه لعبتنا نفسهم قصير؟
1: والله شوف في مناسبات كثيرة أنا كنت أشاهد مباراة السعودية وهولندا في 94 إعادة لها، كان بإمكان ماجد عبد الله اللي ما كان كامل جاهزين كان بإمكانه يسجل هدفين في المباراة قبل أن يستبدل. يعني جت له فرصة بالرأس وفرصة أنه ماجد العادة يسحب اللاعبين ذوري يحط هدف، بس أنه ما كان في كامل جاهزية. كاملية الجاهزية البدنية والفنية والنفسية تحتاج إلى دراسات. مثل الصيني اللي وجدته أنا في فترة من الفترات قبل يمكن شهرين أو ثلاثة، الدكتور الصيني اللي مختص بالنفسية حول اللاعبين وكذا، قال إن هذه الأمور تلعب ربما دور كبير جدا جدا ما يشعرون فيه الناس ولا يقدرونه، ولكنه مهم. هل يوجد مثلا مع المنتخب السعودي مجهز نفسي أو محضر نفسي أو محضر معنوي أنه يستطيع يفجر طاقات اللاعبين؟ طبعا اللي يعتقد
0: موجود إلا موجود في أحد المساعدين، نعم
1: مفرج وموجود مثل دونيس، أنه ربما لا يحتاجون مثل هذا. ولكن في مجمل الأحوال أنه من الأهمية ما كان نستفيد من مباراة الأوروغواي عشان أختصر، أنه في مباراة السعودية وإسبانيا ولاحظ أنها ستلعب في عز النهار، وبعدين تلعب وين؟ في مدينة اللي درس فيها اللغة، في ألانا مثل ما يقول أتلانتا جورجيا اللي في جنوب أمريكا، شمال فلوريدا، غربي نورث كارولانيا وساوث كارولانيا، ويعني مش ساحلية أتلانتا، ولكن فيها حرارة عالية تكون في جون. يعني أنا درست فيها عام كامل في جورجيا تك في أتلانتا جورجيا، وبالتالي في أتلانتا أنه ممكن انه

0: مع الأسبان، وإن كانوا الأسبان ربما ما يتأثرون بالحرارة كثيرة، ولكن بالأهمية مكاني أبو ماجد أن يكونوا في توازن بين أداء الشوط الأول وأداء الشوط الثاني، حتى ولو أشرك مثلا إذا كان يعتقد أنه فراس البريكان أفضل من الحمدان تكة، يا أخي حط الحمدان خله هو اللي يبذل المجهود الكبير في الشوط الأول وفراس يبذل
1: يعني اللياقة. يعني عنصر اللياقة هو أكثر شيء أنت تخشى اللياقة، أنه لعبتنا لا سمح الله اللياقة هي اللي يمكن تخون.
0: والمباراة ستقام السابعة مساء عزيزي أبو ماجد،
1: ايه؟
0: السابعة مساء عندنا تقريبا، الساعة عندهم في السابعة مساء عندهم تقريبا أعتقد 12 الظهر،
1: ايه؟
0: 12 الظهر،
1: ايه؟
0: لعد الحرارة ظلك تحتك يعني. وبالتالي إذا استطعنا، كل ما مضى وقت والمنتخب الأسباني لم يسجل كل ما كانت الكفة أرجح، وشاهدنا أن المنتخب الأسباني أنه يجب أصلا في تقارب كبير بين اللاعبين الآن، أنه ممكن إحنا نطلع بتعادل من أسبانيا لأنها 0-0. من الأهمية مكان أنك قدر المستطاع أولا لا يأتي ذيك هدف في بداية المباراة، نهاية الشوط الأول 0-0 ممتاز جدا، في الشوط الثاني تبدأ أنه مع تناقص وقت المباراة تسعى لخطف هدف. ومن أهمية مكان أيضا على دونيس أن لا يهمل اللاعبين ويرهق ال11 لاعب، لاحظنا كيف الأوروغواي بدلوا 4-5 تبديلات، يدوب هو بدل لاعب واحد أشرك ناصر دوسري،
1: أوكي.
0: لكن أنا أتكلم أنه يجب عليه أنه يشرك لاعبين في وقت مبكر. عودا على الأوروغواي وكلامك، بس إذا تسمح لي لأنه أنا جامع بعض معلومات، تصور يعني في الأوروغواي أنه سبحان الله كمان لو كانت أرضهم مخصصة للبنية القوية والصحة، عندهم معدل المتوسط العمر للذكور حوالي 75 سنة، متوسط العمر للإناث حوالي 80 سنة،
1: أوكي.
0: وهذا معدل كبير، عدد سكانهم 3.4 يعني ما يجي 3 مليون ونص. تصور الأوروغواي اللي فايزة بكأس العالم عام 30

0: كده معلومة ذي.
1: والله يا أخي هذه سائلني عليها. أقل بعد 3,300,000 وكسو 3,400,000 خلنا نقول، ما يصل أوروغواي إلى 3,000,000. ما يصلون 3,500,000 أبدا. ونصف السكان 1.5 مليون و500 يقيموا في العاصمة مونتفيديو. لكن هذا يدل على أنه شوفوا لكل لاعبين محترفين.
0: نعم صح صح.
1: يا رجل كابتن فالفيردي اللي قال كلام جميل عنه وعن المملكة العربية السعودية، العويس اللي كان نجم، ترى في بعض كرات كان محمد ممكن يمسكها ولكن كان يلعب بالأكثر أمان، اللي إبعاد الكرة.
0: حلو.
1: إبعاد الكرة.
0: جميل ممتاز. معناته أنت
1: لازم نستفيد منه.
0: ممتاز. اللي فهمنا أنت لخصت الخشية لا سمح الله، عامل اللياقة والتوقيت، الشمس ممكن تأثر، وتأخر تغييرات المدرب.
1: لا الشمس ممكن تكون عامل مساعد لنا متى استطعنا أن يعني نتعب المنتخب الأسباني فيها، مثل ما فعل الرأس الأخضر.
0: أيه.
1: وترى حارس مرمى الرأس الأخضر هو اللي ينافس العويس في مسألة التصديات، يعني وفق العويس أمام أوروغواي ووفق الرأس الأخضر أمام وهذاك الرأس الأخضر، حنا الأخضر الكامل إن شاء الله أنه هو اللي يعمل النتيجة الأفضل.
0: طيب نحيل إذا نستطلع لكم حبتنا على 011-41-53، إيش أكثر شيء تخشون فيه على منتخبنا أو تخشون فيه لمنتخبنا في المواجهة القادمة شاء الله أمام أسبانيا؟ تقرير استعرض فيه إذن الإشادة للإعلام أو الصحافة العالمية أو بعض مما كتب حول الإشادة لتعادل منتخبنا وبتصديات العويس اللي هي حتى الآن الأعلى رقميا، 9 تصديات. الله يحفظه ويحفظ جميع أصدنا. تقرير نرجع بعد المزيد من حديث والتفاصيل.
2: تقسم منتخبنا الأخضر صدارة المجموعة الثامنة بنقطة واحدة مع بقية فرق المجموعة بعد تعادل إسبانيا والرأس الأخضر سلبيا، ليتجه الأخضر بمعنويات مرتفعة لمواجهة المتدور الإسباني يوم الأحد المقبل. وكانت الصحف العالمية قد أجمعت على اعتبار مواجهة المنتخب السعودي أمام الأوروغواي من أجمل المباريات التي لعبت في المونديال نظرا لإثارة والندية التي ظهرت في اللقاء. وأشادت الصحف العالمية بتعادل الأخضر وتألق الحارس محمد العويس، إذ كتبت سكاي سبورتس البريطانية العويس يتألق، مستندة إلى أن العويس سجل 9 تصديات وهو الرقم الأعلى في البطولة حتى الآن. أما لاكازيتا الإيطالية ذكرت بأن هدف العمري يعد تاريخيا، أول هدف يسجله لاعب عربي في مواجهة الأوروغواي في تاريخ كأس العالم. وعنونت فرانس أحد أخبارها بأوروغواي تتوقف عن التعادل أمام السعودية في يوم من المفاجآت. أما موقع فوكس سبورتس الأمريكي فقد كتب أن تصدي العويس في الوقت المضاف من تسديدة فالفيردي كان الأجمل في البطولة. ويجري لاعبو المنتخب السعودي صباح اليوم حصة تدريبية على ملعب Q2 في مدينة أوستن الأمريكية بعد التعادل أمام الأوروغواي، وستكون التدريبات مفتوحة أمام الإعلام في أول 15 دقيقة، ويبدأ دونيس تحضيراته لمواجهة إسبانيا ضمن لقاءات الجولة الثانية. ويأتي الأخضر في المجموعة الثامنة إلى جانب الأوروغواي وإسبانيا والرأس الأخضر.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ضيفنا اليوم ذكركم مجددا حبتنا والإعلام الرياضي صالح الحمادي، واستطلعنا على 011-41-53 ما هو أكثر شيء تخشى فيه على منتخبنا قبل مواجهة إسبانيا. أبو عبد الله تعليقاتك تقرير.
1: والله شوف أولا إنه جميل على المنتخب السعودي إجمالا، والحديث الأجمل أنه أجمل تصدي في الآن في البطولة حتى الآن هي اللي تصدى أعتقد
0: بالفيردي
1: بيد اليسرى محمد العويس من تسديدة كابتن ريال مدريد الأوروغواني فالفيردي اللي لعبها في الزاوية البعيدة اليسرى واستطاع التصدي لها. يعني في مجمل الأحوال إنه المنتخب السعودي في المباراة الأولى إنه قدم أداء ممتاز بالذات في الشوط الأول، وإنه الحديث عن الأمور إنها تعتبر يعني مفتوحة في المجموعة. نعم أنا أتفق، ترى ممكن نشاهد أنه المنتخب الأوروغواني هو من يتصدر والأسباني يلا يتأهل المركز الثالث. لن أتفاجأ لو شاهدت الرأس الأخضر من يتقدم المركز الثاني على حساب أي من الأوروغواي أو كذا، أو حتى منتخبنا السعودي أنه يتأهل من الثاني، أنه متى استطاع يعني نأمل أن التعادل مع أسبانيا والفوز على المنتخب

0: المنتخب الرأس الأخضر اللي قد يمنحنا القدرة على تصدر المجموعة أو ضمان التأهل. يعني تخيل لو المنتخب السعودي أنهى المباراة 1-0 أمام أوروغواي، أعتقد حتى في ربما في حالة الخسارة في في في المباراتين ربما يكون ضمن التأهل من خلال أفضل
1: الثوالث.
0: لكن في مجمل الأحوال إنه التقرير جميل، واللي يتحدث عن إنه اللاعبين تخطوا حاجز 10 كيلومترات.
1: هذه بقراها تفاصيل إضافية، هذه بقراها من التفاصيل الإضافية. الآن شوف عبد الله خيبري هو أعلى لاعب ركض. أكثر واحد قطع مسافات عبد الله خيبري، الرقم هو 11.2 كيلومتر، وذلك وفقا لتقارير الاتحاد الدولي الفيفا. وتخطى 4 لعيبة سعوديين حاجز 10 كيلومترات في المباراة، قدمهم الخيبري ثم سالم الدوسري 10.7 كيلومترات. يعني شوف حتى سالم اللي فيه انتقادات ما كان واقف.
0: ايه معلش
1: دقيقة بجيك الكلام لك، بس انا بعطيك عنوان، بعطيك مسار حديث، وان شاء الله ما تروح بين يمين يسار ثم نضيع.
0: لا في نفس النقاط.
1: طيب حلو، شوف سالم اللي الكثيرين ينتقدون أداءه قدام الأوروغواي، ترى كان ثاني أعلى لاعب قطعا للمسافة. سالم كان هو وابو الشمات كانوا رايحين جايين رايح جاي، فربما ترى تكتيك دونيس أتعبه أو ما ناسبه، ما نقول أتعبه، نقول ما ناسب أتعبه، ما نقول ليش، لأنه قطع مسافة، لكن يمكن ما ناسب إمكانيات سالم. وهذا نرجع نقول غير مبرر، لأنه حتى الاستلام والتسليم، أنت أستاذ يا سالم، أنت معلم للاستلام والتسليم، استلام والتسليم عندي كان ضعيف، لكن إحقاقا للحق للكابيتانو وأفضل لاعب سعودي حصل على البطولة الآسيوية واو إلى آخره، سواء مع نادي الهلال أو الجوائز الفردية، نرجع نقول أنه إحقاقا لحق الله. نقرأ هذا الرقم، سالم ثاني أعلى لاعب ركضا في المباراة، بعدهم يجي فراس البركان ب 10.19، وبعدهم متعب الحربي ب 10.12. متعب الحربي بالمقابل، بس هذه معلومة ثانية، علق لي أنت، تقول تعلق على سالم على أطول المسافة ركض.
0: شوف يا أبو ماجد، يعني سأصر على هذا الرأي وأظل متمسك فيه حتى أتقاعد من الإعلام نهائيا. واسمح لي، أنا قلت لا غيبة المجهول، لا تقول لي اسحبها ولا امسحبها، الرعاع من الجماهير أسميهم
1: قلة 10 20.
0: لا، الرعاع من الجماهير السعوديون، أتكلم المنتمين بالذات للنصر والهلال، ولا الهلال والنصر، اللي مارسوا الإسقاطات على الخيبري وعلى الحمدان، لأنهما في النصر، أنه يقول في النصر جمهور النصر كانوا ينتقدونهم أنهم لا يريدون، هذا لا يريدون الخيبري في النصر ولا يريدون الحمدان عندما كان في الهلال، والجمهور أتكلم على الهلاليين إسقاطاتهم أنها مرفوضة تماما ولا تقبل، خلهم يمارسونها في الدوري المحلي أيضا، هذا الهلاليين. النصراويين أيضا اللي مارسوا الإسقاط على سالم الدوسري، لأنه سالم الدوسري عبر التاريخ أكثر من سجل وعمل وإلى آخره، من منظور أنه كيف سالم كان يتألق أمام النصر، هذا مرفوض تماما. مثل هذه الأمور عندما تدخل فيها نظرة الضائقة، نظرة ضيقة، نظرة الميول، تعرف أنه هؤلاء، اسمح لي أنا أسميهم رعاء، لأنهم صراحة لا يمثلون المواطن السعودي النقي التقي الشريف الذي يقف مع وطنه في الضراء والسراء، ومع رجال الوطن عامة في السراء والضراء. كما
1: اللي ينتقد بشكل عام، ولا ينتقد شخصي، ولا وضح.
0: لا، اللي يمارسون إسقاطات يا أبو ماجد، واضح من نبرتها، واضح من كلامه، أنه دافع على الميول، ليس دافعها والله. اللي يا أخي تعرف يكلمونا كثير من الأخوة المستمعين المحترمين، وتسمع من نبرته حتى وهو ينتقدك أنت يا علي، ولا ينتقدني أنا، تحترمه لأنه نبرة غيور، نبرة بعضهم لا تضطر أنك
1: ليش؟ لأنه عبد الله معليش، لأنه سالم ترى محللين فنيين كان يقولون هو ما كان بالأداء، وهو تأخر تبديله بشكل كبير، يعني ما هو ما كان عنصر إيجابي. إيه ما قلنا شيء، لا أنا قصدي إنه المفروض في انتقادات. دقيقة عبد الله صالح، دقيقة، ما اختلفنا بس دقيقة خلنا أوضح الفكرة. صالح لا تسبقنا، الله يسعد قلبك، أنا بس أوضح وجهة، يعني تداخلك على عبارة رعاع، إنه لا تفهم غلط منك، لأنه سالم اللي انتقدوه كثير في مباراة قدام أوروغواي، فهل هذول كلهم رعاع؟
0: لا، نتكلم في نقد مطلوب وموضوعي عندما تنتقد أداء، عندما تنتقد كذا، لا بعضهم يذهب إلى أنه يمحى تاريخه كامل ويقلل منه تماما، وكما لم يقدم الكرة السعودية أي شيء، وهذا اللي مرفوض. وناس اللي يحاولون يقزمون الحمدان لأن انتقل، والله شوفي أنا ما تكلمت عن، تكلمت عن جمهور الناديين، وأنا أتكلم عن الناس اللي يمارس إسقاطات. يا أخي من نبرة كلامه ومن حديثه تشعر أنه إسقاط رخيص، ما هو إسقاط وطني، أنه لا يجوز. وأنا متأكد أبو ماجد لو اتصلوا هؤلاء أول ما بيقاطعهم أنت، لأنك لا تقبل أن يكون هذا البرنامج بوق.
1: أكيد حنا نميز، حنا نميز، بس أنا حبيت أوضح العبارة منك أبو عبد الله. أكيد حنا نميز يا الغالي، بس إنه أنا بس أبو حبيت أوضح للمتابع من خلالك الكلمة اللي أنت استخدمتها مفردة رعاع، عشان بس ما تفهم غلط. لأنه سالم إحنا مثل ما قلنا قبل شوي، إحنا رقميا هو أكثر واحد كان يركض، لكن كثير قالوا كان أداء سلبي، يعني تأخر تغييره. وبالمقابل عندك مثلا خالد غنام، خالد غنام الموسم هذا محقق أرقام، هو أعلى لاعب سعودي تسجيل الأهداف الدوري في الدوري المنصرم، فليش تأخرت فيه؟
0: طيب. لا تدري يا أبو ماجد، معلش أنا بكون واضح وصريح معك. يعني أنا من الناس اللي يحبون الغنام، وأتوقع أنه يكون عامل جيد جدا في مباراة لا تتطلب منك المجهود. ترى سالم الدوسري كان يقوم بالشامات، كانوا يقومون بدبل ظهير أكثر من أنهم يقومون بدبل ساعد هجوم، قصدي بساعد هجوم، يعني لم تكن الفرص متاحة. مثلا أبو الشامات شاهد في مباراة القادسية والنصر كيف أنه سجل هدف، كيف أنه انطلق إلى آخره، لأنه كان القادسي يلعب في ملعب النصر، وبالتالي كان سهل عليه يعمل سبرنت ويتلقف كرة. هنا في الشوط الثاني يا أخي حشرونا حشرا، حشرنا حنا وإحنا خلف الشاشات،
1: حنا حشرنا أنفسنا، حنا تغييرات المدرب هي اللي ضيقت علينا، يعني خروج مصعب.
0: أنا معك، المفروض يا أخي أزج بالغنام، أزج بعبدالله الحمدان،
1: أزج
0: بمندش، أنشط شو اسمه قلوب الدفاع إذا احتاج.
1: صحيح.
0: يعني كان الأهمية مكان هو من يبادر بذلك ويعمل. لكن في مجمل الأحوال يعني كلاما في الماضي نقصان في العقل، خلينا نركز على المستقبل، أنه كيف يكون منتخبنا أمام إسبانيا، أنه يجب أن يكون هناك توازنية كبيرة في الأداء.
1: حلو. طيب ما شاء الله الوقت بدأ يركض بشكل أسرع، عندنا معلومات حابين نتكلم عنها يعني، بس قبل خلينا نوه مرة ثانية 0-1-41-5-3. وإيش أكثر شيء تخشى فيه على منتخبنا السعودي قبل مواجهة إسبانيا؟ طيب معلومة ثانية، متعب الحربي سجل أسرع انطلاقة في اللقاء من الجانب السعودي، وكسرت أسرع انطلاقاته حاجز ما شاء الله تبارك الله يستر عليه ولعبتنا 33.8 كيلومتر في الساعة، يليه نرجع مرة ثانية سالم الدوسري 32.9 كيلومتر في الساعة. شوف الأرقام ترى تنصف سالم، كل ما ننتقد أداء سالم الأرقام تثبت أنه سالم ليس يد واحدة اللي تنتظر منها أنها تصفق.
0: شكرا علي اليوسف أنه ينصف سالم، وشكرا ماجد عبد الله ينصف سالم في مقابلة معه. ماذا قال ماجد عبد الله؟ قال لي ماذا ماجد عبد الله مع يوسف سالم الدوسري وماجد نجم كبير، قال لي ماذا تسأل أعتقد مذيع، لماذا سالم يظهر في الهلال أكثر مما يظهر في المنتخب؟ قال لي يا أخي شوفه يلعب مع من في الهلال ويلعب مع من في المنتخب، نقطة آخر السطر.
1: أوكي. طيب
0: هذا رأي ماجد.
1: أوكي جميل جميل جميل.
0: أي ده رأي أبو ماجد.
1: لا تحول علي، شوف أنت أخذت راحتك بالرأي، لا تحول علي، أخذت راحتك بالرأي، لا تشركني معك، لأنه أنت مساحتك ميب زي المساحة اللي عندي. الضيف عليه الشحن، الضيف له مساحة أكثر من المقدم، هذا واحد. واثنين الضيف يتحمل اللي يقوله، هات تجي تسحبني من معك لأنك قلت شيء تسحبني معك.
0: أبشر.
1: الله يحييك، تبشر بسعادتك والله يهديك.
0: آمين.
1: طيب نتيحة فرصة حبنت تتابعونا، حياكم الله 0-1-41-5-3. خالد، هلا أخوي خالد.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، تفضل خالد، حياك.
2: حياك بخير أبو ماجد، حياك وحيي الأستاذ فارس حمادي.
1: الله يحييك. وش أكثر شيء تخاف فيه على منتخبنا قبل إسبانيا خالد؟
2: والله شوف أبو ماجد، طبعا أتمنى أن يكون مستوى أفضل من منتخب الأوروغواي، وإن شاء الله الصقور الخضر متفائلين في خير إن شاء الله. لكن لاحظنا في بعض الملاحظات على المدرب دونيس في الشوط الثاني مباراة الأوروغواي، تبدل لاعب بدل لاعب، يعني مثلا فرس بريكان، عبد الله الخيبري، عدنا مفروض الخبري المباراة الأوروغواي ما ظهر بالمستوى اللي كان معه عنا. فأتمنى أن يشارك لاعب غير عبد الخيبري بداية المباراة. خاصة أن مباراة إسبانيا طبعا فرصة لك الحق، خاصة أن الإسبان المباراة الأولى تعادل أمام الرأس الأخضر. فهذه فرصة أنك تقدم أفضل من ما قدمت أمام الأوروغواي.
1: طيب خالد، أنت سمعتنا المعلومة اللي قبل شوي قلناها، الخيبري أكثر واحد ركض في المباراة، يعني أنت غيرتها، أنت بتغيرها ليش؟ رأي بس يعني
2: والله أنا تابعت المباراة وشفت الأداء عبد الخيبري، وأيضا في كذا لاعب يعني مش عبد الخيبري، لكن أنا ركز على عبد الخيبري بحكم أنه لاعب يعني كل النظام سلط عليه في المباراة الماضية أمام الأوروغواي.
1: طيب وجهة نظرك نحترمها، في شيء ثاني تخشى فيه على منتخبنا؟
2: والله أنا بالنسبة طبعا في لاعبين مباراة ودية المنتخب معسكر المنتخب فيها لاعيبة ظهر بالسويات، لكن في مباراة في بداية كأس العالم قل مستواهم، زي مثلا سالم الدوسري، شامات، ما شفنا مثلا مندش في المباراة الأمام الرواية، هذه الملاحظات اللي عليها أبو
1: ماجد. شكرا الغالي خالد،
2: عفوا أبو ماجد، سلام
1: الله عليك. يحييك، سلام ورحمة، هلا بك أكثر. مزيد متابعين 011-45-3 قبل مواجهة إسبانيا، وش أكثر شيء تخشون فيه على منتخبنا؟ هلا أبو زياد، حياك الله. ألو،
3: سلام عليك.
1: سلام ورحمة، تفضل أبو زياد، حياك الله.
3: أبو ماجد كيف حالك؟
1: طيب. الله يرضى عليك، أنت شلونك؟
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
3: وسلامي لعمدة المحللين صالح الحمادي.
1: يسمعك الغالي، وش أكثر شيء تخشى فيه على منتخبنا قبل إسبانيا؟
3: والله يا أبو ماجد اللي أخشى عليه من عيالنا، عيالنا لازم يكونوا فيه حماس حماس حماس قوي بقدر ما يستطيعون. وبعدين هذا أخطأ، هذا أخفق، هذا هذه كلها نرميها وراء. انتم هذا تلعبوا باسم المنتخب، المدرب يضع خطة ربما تنجح ربما ما تنجح. انا ابغى العيال اللي عندهم خبرة، اللي يمكن يعني مثل على سبيل المثال سالم، يمكن هذا اخر كاس عالم ذه من وجهة نظري، اخر كاس عالم له ذا كذا. القايد يوجه، القايد يوجه في الملعب، سالم صراحة ما يوجه. انا ما اتحمل على سالم، سالم ما يوجه. القائد لازم يوجه، عنده خبرة.
1: صح،
3: سالم عنده خبرة، خبرة عظيمة، لا أحد يختلف على سالم في أي، مو في السعودية، حتى في دول الخليج كلها.
1: نعم،
3: دول الخليج كلها نحضرها وزي كذا. سالم مرعبهم، سالم بعد ماجد عبد الله مرعبهم سالم. أنا أبغى الناس الخبرة زي كانوا اللي لهم خبرة زي هذا، يا أخي أنت توجه في الملعب، روح لي كذا، تعال كذا، ودي كذا. لازم القائد إذا كان متحمس الفريق كله متحمس، القائد إذا كان هذا معلش إذا كان ما يهرج ما يحمس ما يقول شيء ما هاد،
1: واضح واضح.
3: أعتقد أعتقد إنهم كذا ما
1: حلو،
3: هذا ما فيهم شيء، ما فيهم قصور وكويسين وزي كذا، ولعبوا الشوط الأول شيء خيال والدنيا كلها أشدت فيهم. هلا لا يجي الرتم اللعب في فترات يجي فيه شوي هبوط، يرجع هالمهمة القائد يا فلان يا هاي.
1: طيب أبو زياد، أبو زياد، هذه وضحت الغالي. أبي شيء تخشى فيه قدام إسبانيا، شيء قبل ما تبدأ المباراة تقول الله يستر، غير اللي قلتها، غير اللي قلتها إنه سالم لازم يوجه.
3: والله أنا ما أدري، أنا أحس شوية أحيانا العيال يسرحون كثير وزي كذا. في سرحان، أنا خايف من السرحان، خايف من السرحان. ولا إحنا والله لعبنا كل، مو إحنا السعوديين، الدنيا كلها أشادت فينا. الشوط الأول شيء خيالي خيالي، لو جات الأهداف وزي كذا يا سلام.
1: حلو،
3: أنا خايف من السرحان توهان كذا شوية كذا، ما أدري.
1: واضح يا أبو زياد، إن شاء الله
3: إن شاء الله إن شاء الله إنها زينة،
1: إن شاء الله بإذن الله إنها زينة، وبإذن الله إنه ينشطون ويسرون في الموعد حاضرين بمشيئة الله. شكرا أبو زياد، تحياتي لك، أنا سعد شرفتنا. نستقبل المتصل التالي فهد. عليكم السلام، هلا فهد، حياك الله. حياك، هلا بالغالي فهد، تفضل.
4: الله يوفق منتخبنا
1: يا رب،
4: ولا قصر الشباب
1: يا رب،
4: وكلهم مجتهدين. لكن الإشكالية في المدرب أثناء التغيير تأخر بالناس اللي تعبوا شوي. من ظهور سالم ما في جدال اللي يتكلم في سالم، ولا أي سعودي يتصل ينتقد لاعب في ذا الوقت أنا ضده. كلهم مثل الوطن، والله يوفقهم. ولا إشكالية في التغييرات بس في المدرب، وأبشرك بإذن الله بإذن الله بتفرحون أهل إسبانيا كلهم، ما قصروا
1: يا رب إن شاء الله.
4: الانتقادات هذه يسيبونها بعدين يخلونها فيما بعد
1: إن شاء الله. شكرا غالي فهد.
4: الله
1: وياك إن شاء الله بنسمع. طيب متصل تالي أبو عبد الله، حياك الله أبو عبد الله. ألو.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، حياك تفضل أبو عبد الله.
5: مساك الله بالخير.
1: مساء الخيرات.
5: ضيفك الكريم.
1: الله يرضى عليك. مالح. الله يحييك. وش أكثر شيء تخشى فيه على منتخبنا قبل مباراة إسبانيا؟
5: والله ما أخشى على

0: اوكي
1: يا اخي انا بفهم حاجه واحده. الان احنا قلنا منتخب، سيبوا الانديه على جنب، منتخب هذا المنتخب والله شوف انا سالم الدوسري من الناس اللي انا اعتز فيه وافتخر فيه، عندنا لاعب زي سالم الدوسري. سالم الدوسري يا اخي لاعب كبير، لكن اذا نزل مستواه لا تجاملوه يا اخي على حساب المنتخب يا اخي. طلع وحط يا اخي عندك الغنام نشيط، والله العظيم لا انا نصراوي ولا اتفاقي ولا، لكن ليش يا اخي ما تحطون واحد محل سالم؟ يعني ما في حاجه. وبعدين بفهم حاجه واحده، انا من يوم عرفت الكوره والرياضه يا اخي كابتن المنتخب لازم يكون من الهلال، لازم وحتما يكون من الهلال، حتى لو طاح مستواه هو كابتن. يا اخي ما يصير الكلام هذا يا اخي، المجاملات ذبحتنا. المنتخبات تتطور واحنا جالسين على
0: هل يمكن لانه الهلال لعيب نادي، الهلال ما يقبل كابتنيه الا لاعب سعودي، يمكنها صار لها اثر ايجابي في المنتخب؟ يعني احنا شفنا الاهلي الكابتن مو بسعودي، النصر كابتن مو بسعودي، الاتحاد كابتن مو بسعودي، بس في الهلال لا، تلقى الكابتن سعودي، يمكن اثرت ايجابا ذي.
1: لا ما تاثر، هذه ما لها دخل، هذه ما لها دخل يا اخي. يعني انا يوم من الايام اسامه هوساوي كان يلعب في الاهلي اخذ الكابتنيه، راح الهلال اخذ الكابتنيه، رجع الاهلي سحبت منه الكابتنيه في المنتخب. يعني انا بفهم حاجه واحده، هي يعني رسمي لازم من الهلال يكون يعني كابتن يا اخي؟ في عالم ثانيين يا اخي، في لعيبه ثانيين
2: مثل من
1: في ماشي يعني هو عشان لا يطلع
0: دقيقه
1: وياخذ الكابتنيه لاعب ثاني يعني هم يفكروا انه عشان لا يطلع 10 دقائق ربع ساعه. شوف ال10 دقائق ربع ساعه لو طلع فيها سامي والله لا تتغير النتيجه لصالحنا، لانه يا اخي الجناح اليسار غير فعال، والجناح اليمين هذا جالس يتفلسف علينا. دونيس هذا قاعد يسوي لنا اختراعات، محمد ابو الشامات ظهير يقوم يلعبوا جناح، احنا ما نفهم كوره يا اخي. البقر يفهموا كوره يا اخي، الجهال طيب. الان الحريم يعرفوا كوره، يفهموا كوره.
0: طيب ابو عبد الله حبيبنا ابو عبد الله، الروابط عندك خطا، انت قاعد تربط مواضيع بعض بشكل غلط.
1: انا اقول ان
0: دوني قاعد يخبص. اي مخالف، شوف انا اعذر ابو عبد الله، اسمعني ابو عبد الله، اسمعني الله يرضى عليك ابو عبد الله، اسمعني الله يسعد قلبك، اسمعني.
1: تفضل.
0: انت ما اخذتك الحماس ولا انتبهت لنفسك انك قاعد تربط مواضيع ببعض غلط. ارجع كلامك في شيء روابط انت قاعد تقولها وانا اخوك، ميب صح، غلط يعني، مين بحلو، ما راح اقولها انا، ما راح
1: طيب
0: اسوي عليها فوكس.
1: أنا
0: ما اسوي عليها،
1: حبيت اوصله
0: انه دونيس مدرب، انه تغييراته ما كانت صائبه، وضحت.
1: المدرب
0: شكرا،
1: اكبر من حجمه
0: أوكي.
1: صراحه
0: واضح، شكرا
1: يعني
0: لك.
1: كيف تلعب ظهير يمين؟
0: شكرا ابو عبد الله، وضحت لا تكرر، الله يسعد قلبك، عشان بس المتصل اللي بعدك لو سمحت. شكرا لك ابو عبد الله، واطلب منك ترجع تسمع مشاركتك بعد نهايه الحلقه، سواء في تطبيقنا سعودي ريديو بلس او احنا عندنا في البرنامج في منصه عفوا الاكس، منصه حساب رسمي ذات الرياض. ارجع شوف كلامك، انت ربطت بحماسك وانا متاكد ان انت ما كنت قاصد، بس ربطت المواضيع في بعضها بينه وبين بعض بشكل غير صحيح. اوكي شكرا لك ابو عبد الله. طيب ناخذ اخر يمكن متصل بالمجموعة هذه ونواصل محاورنا مع ضيف حلقتنا اليوم صالح حمادي، فهد. حياك الله فهد. الو، هلا فهد.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه، هلا بك، تفضل غالي فهد، حياك الله.
3: الله يحفظك ويسلمك طول عمرك.
0: الله يرضى عليك.
3: اقول لك اولا مرحب فيك ورحب لك صالح
0: ورحب
3: منتخبنا ووطننا بالعز والمعزه والفوز في كل المحال
0: يا رب.
3: الحمد لله
0: يا رب.
3: الشيء الاهم اللي في وجهه نظري طبعا انا لست في مقام الاخ صالح ولا شخصكم الكريم كمحللين،
0: لا تهم.
3: لكن انا ارى انه من الظلم انه الحكم على سالم بهذه القسوة. سالم في صف ثاني مهاريا وبدنيا وفكريا وكل شيء. يعني أنا مع احترامي تقريبا تابع المباراة، سالم يشتغل بالحركة اليسيرة السهلة اللي ون تو، ويشتغل وتحط له الكورة، كم ذب من كورة الواحد وضيعوها معه. سالم يحتاج إلى شباب فاهم حديث، الكرة الحديثة، الكرة اللي والله أنا أرفعها فوق يضربها بالرأس وأبي لي مهاجم يضرب بالرأس، هذه راحت. أنتظر في مدري كم، أنا أبغى لي واحد يصير متحرك. يعني لما يصير هو وسالم وسط متقدم هجوما وسطا، كم سالم رجع من مرة الخط الدفاع، أنا قاعد أتابعه، اللي ظلم سالم ظلموه. سالم يغرد ترى في كوكب ثاني عن لاعبين ثانيين في المهارية.

0: وفكريا في كل شيء. انا على فكره رأي نصراوي ولست هلالي لكني انا اشوف الحق حق سالم كيان ثاني. سالم حط جنبه واحد مهاري يفهمه ويكون معاه متناسق وتناسق بينهم. ما تحط معه يعني ما احترام الفراس. فراس لاعب وكويس انتظر منه هد ولا انتظر منه يمد رجله ويجيب جول او يجيب. المهاره شيء ثاني. لا انت تلعب مع فرق كبيره جدا. انت ما تلعب مع انديه. تلعب مع منا انديه وين عالم اخر. لاحظ انت الان سعود العبد الحميد لما تكيف مع الفكر الحديث كيف تغيرت مهاراته. سالم نفس الفكر بالضبط. هذا الفكر جديد شاب. انا في نظري ان المنتخب يجب ان يتكون من مجموعه من هالشباب اللي مهاريا يستطيع ان يصنعون من لا شيء يصنعون اشياء كثيره.
1: حلو.
0: هذا هو رايي.
1: واضح. شكرا لك يا غالي. تحياتي لك. هلا بك اكثر. طيب رأيك ونحترمه ومتصل قبلها رأيه ونحترمه كل واحد نحترم رأيه لكن إلا في روابط فيها إساءة وأنا راح أركز عليها ولا نبقى أعلق على المتصل اللي قبلك نوه بس حبتنا تابعونا الملاحظة مي بوقت ما عبرت عن وجهة نظرك أنه هل لابد يكون من يقود المنتخب هلالي. هذا رأي عادي يمشي يعني ما فيها إساءة بس أنت وهذه وجهة نظرك أنت المتصل غير صحيحة أو صحيحة هذا يحكم فيها المتابع بس لابد تدعمها بشواهد. أنا يعني قلت لك يعني على سبيل المثال في نادي هلال إلى يوم إلى نهاية الدوري الأخير قائد الأندية الجماهيرية الهلال وحيد اللي يقوده فريق لاعب سعودي أما بقية الأندية الجماهيرية الأخرى من يقود لعيبة أجانب فيمكن هذا أثر بالإيجاب على أنه من يقود المنتخب لاعب سعودي. هذا مو بمثار حديثنا أبو عبد الله ونعرف أكيد أنك ودك تعلق بس خل تعليقك لو سمحت ما يتجاوز 20 ثانية لأن عندنا موضوعين وإن شاء الله الوقت يخدمنا بالتقريبا 3 أو 4 دقائق اللي بقت. يعني واحد من موضوعنا اللي ودنا نتكلم عنها وقلناها في عنوان بداية الحلقة يحظى اللي هي بالمجمل نتائج المنتخب الأسباني سلبية عليهم وإيجابية لنا لأنهم من 2010 وقت ما حققوا البطولة وهم بعيدين عن تحقيق الانتصارات. أعطيكم إياها الموضوع بتفاصيله. يحظى المنتخب الأسباني كرة القدم بسجل نتائج متواضعة في كأس العالم منذ تحقيق لقب نسخة 2010 وبين موقعة النهائي التي فاز فيها على هولندا بهدف ومباراة مع المنتخب السعودي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من ثامن مجموعة النسخة التجارية خاض الأسبان 12 مباراة كأس العالم حققوا فيها فقط 3 انتصارات. أسبانيا ودعت كأس العالم 2014 من دور المجموعات بعد خسارة مذلة بنتيجة 5-1 أمام هولندا وهزيمة أخرى عقبتها أمام تشيلي 2-0 تلاها انتصار شرفي على أستراليا 3-0 لحفظ ماء وجه حامل اللقب. في نسخة 2018 على أرض روسيا تعادل المنتخب الأسباني في مباراة الافتتاحية أمام البرتغال 3-3 ثم فاز على إيران 1-0 فقط قبل التعادل 2-2 أمام المغرب وفي ثمن النهائي أول دور إقصائي تعادل مع روسيا صاحبة الضيافة بهدف كل منهما ثم خسر بركات ترجيح. في نسخة 2022 ذهب بأمل طي صفحة الإخفاق في آخر بطولتين وبدأ أنه يسير نحو تحقيق ذلك بعدما اكتسح كوستاريكا 7-0 في مباراة الافتتاحية إلا أن تلك البداية لم تكن سوى سراب خادع فبعد الانتصار الباهر تعادل مع ألمانيا 1-1 ثم خسر أمام اليابان 1-2 وتأهل بصعوبة وفي أول اختبار إقصائي أمام المغرب أقصي من البطولة. وفي آخر مواجهتين تحضيريتين أمام المنتخبات العربية اللي تشابهنا نقول عربية استعدادا للمونديال الحالي تعادلت أسبانيا سلبيا في شهر مارس أمام مصر كما تعادلت إيجابيا 1-1 أمام العراق. العراق بالمناسبة خسرت اليوم 4 في يعني آخر نتائج المنتخبات اللي لعبت من أمس حتى اليوم هذه ما نوهنا عنها. العراق خسرت بنتيجة 4-1 قدام النرويج. نتيجة أخرى الأرجنتين خسرت قدام الجزائر 3-0 وننتظر لقاء. وفرنسا كانت قد فازت على السنغال فجر اليوم الجديد اللي احنا فيه 3-1. المباراة القادمة إن شاء الله ننتظر فيها البرتغال والكونغو الساعة 8 اليوم توقيت السعودية والساعة 11 إنجلترا وكرواتيا الساعة 2 الفجر غانا بتلعب مع بنما. نرجع لموضوعنا فمعناته نتائجيا أسبانيا تعطيك كذا إيحاء أنه ميب قوية مو بذاك المنتخب المرعب.
2: أبو ماجد توقعتنا 1-1 2-2 السعودية والأوروغواي. المباراة هذه أبتجرأ وأقول أن المنتخب السعودي يكسب بفارق هدف في هذه المباراة بمشيئة الله تعالى. وأود أن أتكلم عن الأخوان المحترمين لما قلت الجمهور الرئاء ترى أنا أقصد اللي يسيئون المسيئون للمنتخب
1: معي 20 ثانية بعد الله
2: لكن لا أتكلم على المتصلون اتصلوا اليوم المحترمين سواء الأخ فهد وفهد وعبد الله وبزياد وخالد وبالذات النصراوي المحترم اللي اتصل وتكلم حول سالم الدوسري لضرورة إعطاء الفرصة للاعبين الشباب. اتفق مع الأخ فهد النصراوي وفهد اللي يقول ضد انتقاد سالم مسألة كابتنية المنتخب.
1: شكرا عبد الله.
2: ممكن يكون أي شخص، مو لازم دائما يكون من الهلال، ممكن يكون حتى غير سالم.
1: شكرا لك.
2: أتمنى لو علمني منه اللي يرشح كابتنية المنتخب.
1: أوكي إن شاء الله يمكن يكون في فرصة الحلقة القادمة يتصل.
2: وإن شاء الله فوز المنتخب يا أبو.
1: يا رب.
2: سجلها علي.
1: إن شاء الله علينا كلنا بإذن الله. الله كريم. شكرا عبد الله. تحياتي لك.
2: شكرا طعمك.
1: كان إذن معنا حبتنا المتابعين الإعلام الرياضي صالح حمادي، الوقت دهمنا اليوم بشكل أسرع، لكن إن شاء الله استمتعتوا معنا مثل ما إحنا إن شاء الله استمتعنا بحلقة اليوم، وأكيد استمتعنا بمشيئة الله بحلقة اليوم. تقبلوا في نهاية حلقتنا تحيات محدثكم علي يوسف العدد التقديم وفي الإخراج محمد الحمادي. تمسوا على خير. الصدارة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: كأس العالم
5: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
4: كأس العالم

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي. هذا المساء أكيد مساء غير مختلف، لأننا نلتقي في مستمعينا الأعزاء وطاقم العمل وبيوم جديد ومساء جديد. فنسأل الله العلي القدير أن يكون مساء خير ومساء محبة وجميل لكل من يتابع إذاعة الرياض وبرامجها عبر أثيرها وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. ونتمنى إن شاء الله السلامة لكل قائد المركبات اللي يستمعون لنا الآن في هذا التوقيت عبر إذاعة الرياض، ونتمنى لهم إن شاء الله يصلون إلى مشاويرهم إن شاء الله بسلامة ويستمتعون إن شاء الله بهذه الأجواء. يا مساء الخير ويا مساء المحبة، مستمرين معكم من الآن وحتى تمام الثامنة مشيئة الله. يا هلا ومرحبا بالجميع.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هو بلادي، طلة جديدة ثلاث ساعات معكم، نسعد بكم ونسعد أيضا باستماعكم لأثير إذاعة الرياض. معكم طاقمنا الجميل علي الشهري، ظافر الخثعمي في التقديم، يشاركنا في الإعداد نورة مطيري، عايشة زير، لمسات البرنامج الفنية الله محمد الحميضي. مساء الورد محمد، دائما مسي عليك لأنك حبيبنا فل، ويعني يمون عليك كثير ويصير مناوشات بيننا وبينك.
1: قائد الرحلة هو،
0: أحلى مناوشات.
1: قائد الرحلة هو الطيار والكابتن، هو اللي يأخذنا في جولات
0: أنت عارف معه. إذا ما سلمت عليه قبل البرنامج ما أحس إن المود ممتاز.
1: لا محمد يستحق صراحة. ما
0: أنا عارف يعني وضعه، أقدر والله شعورك وإحساسك. لكن الجميل إيه والله، لكن الجميل محمد طاقة إيجابية. صحيح. وأنا يعجبني الأشخاص اللي يعطونك تحفيز.
1: تدرين في ناس عندهم طاقة إيجابية لكنهم يحتفظون بهذه الطاقة الإيجابية، ما يعكسونها على الآخرين. عرفت؟ لكن في ما شاء الله مثل محمد ومثلك أظافر
0: حبيبنا
1: ومجموعة كبيرة في هذا الميدان اللي إحنا نعمل فيه، عندهم طاقة إيجابية لكنهم يوزعونها.
0: في ناس تعكس، في العكس، في ناس تعطيك
1: الطاقة السلبية. الله
0: يحطمك، يحطمك، يجيك يا أخي كذا يجيب لك سالفة، يحطم شعورك وأحاسيسك. زي أمس يعني معلش، يعني واحد جايب لي بعد ما طلعنا من البرنامج ومتصل فيني، قال لي يا أخي أنا والله قررت قرار. قلت له إن شاء الله قرار خير بإذن الله. قال لي والله يا أخي أنا بدخل نظام الطيبات. قلت له يا ابن حلال، طيب انت وش وضعك؟ وش وضعك في هالموضوع تحديدا؟ قال لي والله يا اخي انا بسوي دايت. قلت انت بتسوي دايت؟ قال لي. قلت طيب خلاص، طيب وش ايش اللي انت تبغى تركز عليه بس من اكل؟ قال والله خلاص ابغى ابتعد عن الخبز الابيض، ابغى ابتعد عن كذا. قلت له من حلال، هذه اصلا كل الدكاتره قايلينها من اول، كلنا الخبز الابيض وهذه امور عاديه روتينيه جدا جدا من زمان وهم ماكلين الامور
1: يعني
0: طيبه
1: ضمن وصفات الدايت.
0: لذلك الأشخاص اللي دائما يعني عندهم تقلبات من هالمزاج ومن النوعية وعندهم دائما يعكسون هذه السلبية في الأشخاص، ترى هذه يعكسها عليك. يعني الحوار أحيانا حتى لو أنت تبي تعكس، لما نقول أنه الطاقة الإيجابية وتعكس كل هالأمور وأنت عندك داخلك سلبية، ما ينفع.
1: صح، ما تقدر،
0: ما تقدر يعني حتى لو كان، حتى لو كانت يعني الأمور أنت تعطيه حقائق، لا يقول أنا مقتنع. هذه المشكلة، دائما نقول حنا أصنع الطاقة الإيجابية حتى بأي موضوع، مو بلازم على موضوع دايت وعلى موضوع كذا، لكن موضوع شيق.
1: ترى الذكي يا ظافر، وأنت أخبر مني في هذا الموضوع، الذكي والذكاء هو اللي ما يعاند. عرفت؟ يأخذ وجهة النظر الأخرى، يستمع لها، عجبتها ما عجبتها أوكي أحتفظ فيها، لكني لا أستمر في العناد.
0: يا سلام عليك.
1: لأنه من صفات الغباء هو اللي يعاند، لأنه ما يبغى يتطور، هو محتفظ، هو عنده معلومات وعنده ثقافة محتفظ فيها. يجي أحد يبي يصحح له هذا خطأ هذا صح، يقولك لا أنا سمعت، أنا قالوا لي. عرفت؟ لا، يعني أصحاب الطاقة الإيجابية هم اللي يستمعون للآخرين ويأخذون منهم.
0: لما أنا علي يعني عند هذه النقطة تحديدا، الدكتور عبد العزيز العثمان قبل يومين كان جالس معنا هنا، وكنا نسأله في أسئلة كثير يعني متقبل منها الموضوع، يعني أطبائنا في يوم الكفاءة. صحيح. مثلا ويصنع لك الطاقة، يقول يا أخي كل من كل شيء عادي طبيعي. صحيح. جدا، لكنك
1: ما حل الله.
0: لا تحل. لذلك يعني كل معلومات الطبية اليوم وكل أطبائنا السعوديين اللي نفخر فيهم وكل حتى مجتمعنا اللي فيه ناس يعطونك يعززون لك الطاقة الإيجابية اللي فيك. صحيح. ليش حنا نقول مثلا محمد محمس لنا وضربنا مثال على محمد؟ صحيح. لأنه يصنع يومك، يعطيك حماس من اليوم وينوشنا تحت الهواء.
1: إنسان سهل يعني،
0: ينوشنا تحت الهواء ويزين روح الجميلة.
1: أنا من يمدح كذا يا محمد؟ والله العظيم يعني بصراحة ظافر اليوم ما شاء الله عطاك.
0: أنا معتني في محمد عشان يعتني فينا في أشياء ثانية.
1: يستاهل والله محمد. عموما الطاقة الإيجابية من يبحث عنها يجدها.
0: لذلك حنا فتحنا موضوع الطاقة الإيجابية، أنه بالفعل على الكل دائما تقيد بكل ما يمكن أن تسمع معلومات موثقة، ودائما اصنع الإيجابيات، اصنع الإيجابيات بحياتك ولا تصنع السلبية مهما كانت الظروف. معكم مستمرين في هوا بلادي مستمعي الكرام، فاصل غنائي كذا نروق شوي في بداية البرنامج وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هو بلادي.

0: أنا ناسي شيء مهم.
1: شو النظارة؟
0: ناسي النظارة.
1: نفس حركتي. نفس حركتي.
0: بس عند الأخوان في الماستر يعني ما شاء الله بيزودنا إياها الحين.
1: يعني هذا الموقف صار لي أمس أنا و.
0: واحد بواحد تعدنا.
1: كان عندي مشوار فكنت أمشي على البركة. الحمد لله لا أشوف لكن يعني تعودنا على النظارة.
0: تعودنا لأنه صراحة البعد أنا عندي مشكلة فعشان كذا يعني.
1: نفس الوضع. نفس الوضع.
0: عشان الشاشة بس. عموما يعني. طيب. ناخذ خبرنا الأول.
1: خبر اليوم طيبة جامعة أو طبية جامعة الملك سعود تنظم معرض بصمة مخبرية لإنقاذ الحياة. نظمت المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود ممثلة بالإدارة العامة للمختبرات وبنك الدم فعالية جميلة ومعرض بصمة مخبرية لإنقاذ حياة بهدف إبراز الدور الحيوي للمختبرات وأهميتها في دعم الرعاية الصحية وتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد صلاح هرسي والمديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام الطبية.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن هذه جهود مباركة. طبعا هذا أو هذا التنظيم لهذا المعرض هو طبعا في أركان توعوية وتفاعلية. هناك جهود للمختبرات وبنوك الدم في تقديم خدمات تشخيصية رائعة. طبعا هذه كلها تسهم عزيز المستمع الكريم في دعم القرارات الطبية تحسين جودة الرعاية الصحية. لليوم الدعم من القيادة الرشيدة لمثل هذه المبادرات الصحية وين الجانب الصحي في المملكة كبير جدا. إضافة إلى تعريف أيضا الزوار لهذا المعرض بمراحل العمل المخبري وهذا مهم جدا لأنه له دور في إنقاذ الأرواح
1: حاليا
0: وأيضا التشجيع على التبرع بالدم لضمان توفر مخزون آمن للمحتاجين.
1: صحيح. طبعا يأتي تنظيم هذه الفعالية امتداد لجهود المدينة الطبية الجامعية في نشر الثقافة الصحية وتعزيز المبادرات المجتمعية اللي تسهم في تطوير الخدمات الطبية وخدمة المرضى. عموما اليوم عندنا يمكن يومين في هيئة الإذاعة والتلفزيون
0: صحيح
1: فيها حملة
0: اللي تبرع بالدم. صحيح.
1: وهذه من الأشياء الجميلة واللي تساهم في المبادرات المجتمعية وخدمة المجتمع.
0: هي خدمة حلوة صراحة.
1: وتنمية جانب مهم اللي هو جانب التطوع، العمل التطوعي. طبعا التطوع الخيري. يعني حنا نعرف الأهمية التبرع بالدم للشخص أولا ثم للآخرين لإنقاذ أرواح أخرى تحتاج إلى هذه الكميات من الدم.
0: وفي ناس ما شاء الله يصلون إلى عدد كبير من التبرع بالدم.
1: تنافسون. إن شاء الله تكون هذه المنافسة يعني ما هي للمبالغة. تكون المنافسة هذه لوجه الله سبحانه وتعالى.
0: فعلا.
1: وأكيد طبعا هم حريصين على هذا الموضوع. لكن والله اللي شدني أنا فعلا مثل هذه الجولات الصحية في الدوائر الحكومية لحث الموظفين.
0: صحيح.
1: يعني احنا مقصرين بصراحة. انت متى اخر مرة تبرعت بالدم الاضافي؟
0: انا والله شوف انا ما تبرعت بالدم عشان اكون صريح لكن امانة هو عمل خيري.
1: حسيت ان حسيت ان في عذر.
0: لا اي في جانب اخر. عادة في اشياء يقول لك الطبيب تمنع انك انت تتبرع فيها. واحيانا هي ترجع لعامل طبي مثلا لكنه الامانة كنت بجرب التبرع بالدم وهي حملة عندنا موجودة في هيئة الإذاعة والتلفزيون يمكن في أغلب القطاعات الحكومية وخدمة رائعة جدا. شكرا لهيئة الإذاعة والتلفزيون على هذه المبادرة مع الجهات الطبية.
1: صحيح.
0: في خدمة التبرع بالدم من قبل موظفي الهيئة ومن كافة قطاعات الدولة. الأمانة هي خدمة رائعة جدا. يمكن عندنا ناس يمكن عندك وعندي من الأصدقاء والمحبين.
1: صحيح.
0: من يحرص سنويا أنه يتبرع بالدم.
1: صحيح.
0: مو هو يعني مجرد فقط أنه سوى عملية تبرع بالدم لكنها أصبحت عادة لهذا الإنسان أنه يقدم خدمة التبرع بالدم.
1: يا سلام.
0: ويتجد أنه ما يجد مثلا يتجه لمثل هذه الأماكن الآن. لا هو من نفسه يروح للمختبر.
1: صحيح.
0: ويبادر وهذه مبادرة رائعة جدا وتشجيع رائع جدا على التبرع بالدم.
1: هذا هو العمل التطوعي. وهذه أحد أهداف رؤية المملكة 2030 اللي هو صناعة التطوع وتعليم التطوع للمجتمع لأن المبادرات التطوع هذه مبادرات كبيرة جدا وثمينة وثرية تصنع المجتمع وتوعي المجتمع.
0: صحيح.
1: وتخلق مجتمع محب متطلع للعمل بكل جوانب.
0: التعليم علي اليوم عندهم حافز للتطوع في قطاعات التعليم.
1: صحيح.
0: تجد الهلال الأحمر عنده جانب للتطوع.
1: صحيح.
0: هناك قطاعات اليوم من القطاع غير الربحي مهتم بالعمل التطوعي. هناك جمعيات تبادر في استقطاب المتطوعين. هذه كلها جوانب رائعة جدا، وجوانب أيضا تعطي للمتطوع خدمات رائعة. اليوم حتى يمكن أغلب القطاعات اللي فيها حملات تطوع تعطي نقاط حلوة للمشاركات التطوعية، وهذه أيضا تحفيز.
1: صحيح، لا ننسى التطوع في الحج،
0: يعني هذا أكبر شيء.
1: الله، تجد ناس محبين للعمل في الحج كمتطوعين لخدمة الحجاج وبيت الله الحرام، والأجر العظيم بما في هذا العمل. التطوع يعلمك أشياء كثيرة، حب الآخرين، حب العمل، الإخلاص فيه، التفاني، العمل لوجه الله. ما ترجو أن واحد يقول لك والله هذا مقابل عشان عملك. فلذلك تشوف المعنويات دائما مرتفعة ومتطورة. لذلك حنا نشوف الآن في جمعيات خاصة غير ربحية قائمة على العمل التطوعي، فتجد يعني مساهمين فيها كثر، موظفين، طلاب، مدرسين. إيش اللي يفرق هذولي عن الآخرين؟ يعني فعلا إضافة، لما نتساءل نقول ليش هذا فرغ وأعطى جزء من وقته للعمل التطوعي بينما الآخر ما عنده، يقول لك أنا ما أملك هذا الوقت. ليش؟ هو تنظيم الوقت. تنظيم الوقت هذا شيء مهم جدا ما بين الناس. يعني نشوف واحد فوضى
0: وهذا مهم
1: واحد
0: صراحة.
1: منظم وقته.
0: أي. التنظيم الوقت هذا مهم. طيب نروح لخبرنا الثاني علي. نروح إلى أيضا أنه صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها. طبعا هذه الموافقة تهدف إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة العربية السعودية. أيضا الجميل جدا أنه هناك رفع لمستوى الجودة في المجال الطبي. لذلك الهيئة العامة للترفيه وبهذه المبادرة الجميلة من القيادة رعاها الله في الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية ورفع جودة الحياة فيها، كان هناك تصريح لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ. قدم شكرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
1: جميل.
0: الجميل أنه في دعم للمجال الترفيه والأنشطة السياحية علي، والجميل أيضا أنه هناك نقلة نوعية فعلا.
1: جميل.
0: نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع.
1: صحيح.
0: وأيضا في نشاط تنظيم المجال السياحي. موسم الرياض واحد من المواسم الجميلة.
1: ترفيه جزء من السياحة. وهو أحد العوامل الجاذبة. تخيل. صحيح. تخيل تروح إلى دولة سياحية ما فيها ترفيه لكنها يعني مناظر طبيعية وطبيعة خلابة، أوكي تجيها مرة مرتين خلاص تمل منها.
0: صحيح.
1: يعني لكن لما تكون تتميز، يعني حنا نشوف في بعض الدول ما تملك المقومات هذه الطبيعية الجميلة لكن عندها ترفيه في سياحتها يجبرك أنك تجي، وعندهم تنوع في هذه السياحة الترفيهية.

0: فتشوف العالم يقبلون عليها بكثرة. صحيح. هذه جزء مهم جدا من
1: لكن اليوم تغيرت البوصلة علي. اليوم البوصلة أصبحت موجهة إلى المملكة العربية السعودية. لماذا؟ لأن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى حوكمة هذا القطاع ودفع النشاط السياحي في المملكة العربية السعودية إلى بلوغ الذروة العالية في استقطاب الزوار والسياح للمملكة العربية السعودية. تنظيم هذا النشاط بشكل كبير جدا، يعني اليوم وزارة السياحة، الهيئة العامة للترفيه، التفاعل الكبير بينهم والتناغم الجميل. صحيح. في صناعة المواسم السياحية. اليوم حتى مدن المملكة تتجهز وتستعد وتستقبل الزوار. صحيح. بفعاليات رائعة، فهناك نشاط رائع جدا، هناك إقبال كبير جدا نحو استدامة هذا القطاع. يعني عموما يعني تنقلنا بين خبرين رائع جدا، ولا زال لدينا الكثير علي.
0: أكيد طبعا أكيد، فقرات وحصات مراسلين وتنوع كبير في هوا بلادي إن شاء الله، وحنا متواصلين معكم في هوا بلادي. لا تروحون بعيد.

0: وين روح يا ظافر الآن؟
1: والله أنا أحس بنسمة براد.
0: أمطار وبراد.
1: إيه والله وبشكل أمطار والدنيا اليوم. إيه والله هالعسير معسير نورة مروعي. نورة مساء الخير.
0: حياك الله يا نورة.
2: هلا مساء النور حياكم الله ومرحبا فيكم.
0: ما شاء الله شو الأزواج زينة ذي يا نورة عندكم ما شاء الله. صفيها لنا
2: كيف بالله. الدوار واقف من الدوار مطر عندنا وبرد وغيرنا ينشوي حر.
1: اي والله
0: احنا يوقف الدوار عندنا من الحر ومن الزحمة. اللهم لا حسد. اللهم لا حسد.
1: هذا مباشر ترى يا نورة.
0: ترى عيوننا حارة يا نورة انتبهوا.
2: تحركون وتجون تجون تجون.
1: ان شاء الله ان شاء الله. لكن أصفين المشهد الموجود أمامك الآن في هذه الأجواء الجميلة في أبها البهية.
2: والله ظافر وعلي أجواءنا فعلا فعلا شهر 6 ما شاء الله تبارك الله من بدايته أجواء جميلة ومن يوم واحد أمس واليوم ما شاء الله تبارك الله البرد والأمطار والأجواء اللي تدعو فعلا أن الواحد ما يقعد في بيته رغم أن أجواء اختبارات ولسه الاختبارات ما انتهت ولكن فعلا صيف يعني مبشر بخير. السماء أرضك أعتقد أنها داخلة بقوة هذا العام. الإقبال شديد على منطقة عسير وأعتقد كذلك الفعاليات جاذبة بشكل كبير. صحيح. في يعني ما عاد عنده حجة أحد يقول ما أقدر أجي عشان بحضر مباراة. حتى مهرجان المشجعين موجود عندنا.
1: الله طيب هالمهرجان نورة أكيد أنك أنت مجهزة التغطية كاملة لهالموضوع. بنترك لك المايك أيضا لتحدثينا عن فعاليات مهرجان المشجعين في أبها.
2: حياكم الله طبعا مرة ثانية الزملاء وأيضا المستمعين وأيضا زملائنا بالاستوديو. أنا سعيدة جدا بوجود هذا المبدع الفنان صاحب الأفكار المختلفة دائما ويمكن هذه التجربة الثانية له في مهرجان المشجعين كانت عام 22 قطر طبعا بطولة في قطر والآن في منطقة عسير اللي تزامن مع السماء أرضك. رحب بك أستاذ زيد الزيد مدير المشروع مهرجان المشجعين أبها زون أو فان زون أبها. حياك الله.
3: يا أهلا وسهلا وحياك الله أستاذة نورة ومسي على الأخوان المستمعين وكذلك على الزملاء في الاستديو.
2: زيد اليوم الفعالية بهذه الألوان الجميلة لون الموف المسرح ما شاء الله تبارك الله الموقع اللي اخترته موقع صراحة فكرة خارج الصندوق. اليوم أنا أقول فعلا فكرة خارج الصندوق اختيارك الموقع النادي الأدبي الموقع بحد ذاته القريب من دوار الملك فيصل حيوية مساحة مجموعة من الفعاليات داخل فعالية واحدة حدثنا عنها.
3: بداية نحن في مهرجان المشجعين أبها فانزون حبينا أنه الحقيقة نصنع تجربة نوعية ومختلفة للمشاهد مشجعين كرة القدم بشكل عام وعلى وجه الخصوص المشجعين العرب وأكيد المشجع السعودي في المقام الأول. اليوم احنا نتكلم عن حوالي 8 منتخبات عربية مشاركة في كأس العالم بالإضافة لبعض المنتخبات الأخرى لها جاليات موجودة بأعداد جدا كبيرة في منطقة عسير. واليوم نتكلم عن بطولة تقام في أمريكا وتوقيتها يمكن شوي صعب من ناحية المواعيد يعني في آخر الليل أو الصباح بدري فيمكن ما تكون المواقع الخارجية هي المكان

0: موجودة بخيارات متنوعة. كل هذه كانت ساهمت في حقيقة أنها تبرز أو تعطي تجربة مختلفة للزائر.
1: بطولة السابقة أو كانت اللي في قطر كانت تجربة أعتقد محفزة لك لأنك بس تعتقد حجم الإقبال.
0: بالضبط. عام 2022 كانت كأس العالم في قطر، وكان وقتها الفعالية نفذناها في محافظة محايل، وهي يمكن في فترة الصيف شديدة الحرارة لكنها معتدلة الأجواء في فترة
1: الشتاء. الشتاء
0: بالضبط، لأنه أيامها كانت البطولة في قطر وكانت الفترة الشتوية. لكن وذيك النسخة حقيقة حظيت يعني باهتمام كبير صراحة من الأهالي والزوار لمحافظة محايل، كما أنها أيضا حظيت بتكريم من سمو أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها في مبادرة عسير تدعم المنتخب اللي كانت آنذاك. اليوم احنا نتكلم على الحقيقة يعني مشاركة المنتخب اللي الحقيقة جدا متحمسين انه ندعم المنتخب يعني بكافة الطرق، فكانت واحدة من هذه المساهمات اللي هي منطقة او مهرجان المشجعين اللي احنا متواجدين فيه الان أبها فانزون، وايضا الخيارات اللي قدمناها، الفعاليات المصاحبه اللي
1: يعني يا ليت تعطينا
0: يعني مباريات المنتخب كان فيها يعني فعاليات مصاحبه ما بين اهازيج وتحفيز للجماهير، الفلكلور الشعبي، ايضا فرق الاطفال اللي كانت موجوده
1: في صاله العاب هنا
0: برضو موجود عندنا صاله العاب للفي ار، وايضا البلاي ستيشن والبي سي، يعني برضو لعبه الدركسون هذه يحبونها الشباب، بالإضافة للبلياردو، تنس الطاولة، أيضا الجاكارو أو ألعاب الورق، بالإضافة لبعض التحديات اللي موجودة زي دقة التصويب بكرة القدم وبعض الألعاب الفلكلورية اللي تضفي أيضا تجربة على الزائر.
1: زيد الزيد، ما بين المصور المحترف الفوتوغرافي، ما بين المنظم الرائع اللي يقدم فعالية تمس احتياج منطقة عسير، وخصوصا احنا مقبلين على استقبال واستضافة كأس العالم في منطقة عسير، كيف تجمع بين هذه الاهتمامين؟ وهل وجدت فعلا فرصة حتى استثمارية لك من ناحية التقاط صور معينة التسويق لها؟
0: بما أنك تطرقتي لاستضافة المملكة لكأس العالم 2034، وكون مدينة أبها أحد المدن المستضيفة لهذه البطولة، الحقيقة كان هذا واحد من أبرز الدوافع بالنسبة لي أنا كشخص، أنه يعني نعمل على منطقة مشجعين الستاندرد عندنا فيها يكون نفس مناطق المشجعين اللي تقدمها الفيفا في المدن اللي تقام فيها بطولات كأس العالم. فحاولنا نقدم نموذج يكون جدا جميل يلامس احتياج الشباب بشكل كبير وأيضا كافة شرائح المجتمع. من ناحية سؤالك، هو بالتأكيد يعني كانت يعني حتى الحضور، الحماس، اللحظات، ردود الفعل،
1: أنت مصور لحظة ما شاء الله،
0: ردود الفعل فعلا يعني هذه بحد ذاتها كانت جميلة. يمكن حتى أنا كان من المصادفات أنه كان وقتها صورت لحظة الهدف، يعني فكنت وقتها أبغى أصور الجو العام للموقع فصادفت لحظة الهدف، فكانت يعني فيها نوع من التوفيق. ف بفضل الله يعني الحمد لله تجربة جدا مثالية متكاملة. أيضا لا ننسى أنه أيضا شريكنا الاستراتيجي وزارة الرياضة يقدم أو يساهم بمجموعة من الأنشطة الرياضية اللي تكون بين فترة وأخرى، وإحنا موعدين إن شاء الله أيضا بمشاركة بتكون يعني أكيد يوم الأحد حيكون يوم مميز بالتأكيد، يعني خاصة مشاركة مباراة المنتخب السعودي مع إسبانيا، توقيت المباراة أيضا مميز، وأيضا نتوقع أنه بيكون على نهاية اختبارات والأجواء بتكون جدا جميلة في أبها يومها. فيعني من الآن إحنا مستعدين ليوم الأحد بشكل كبير جدا.
1: خليني أختم معك، حضور المرأة في هذا المكان وهذا المدرجات أو هذا المسرح الكبير ما شاء الله في النادي، كيف تقيس وكيف تشوف مدى الاهتمام؟
0: والله يمكن الحضور النسائي يعني كان
1: في الوقت متأخر، يعني
0: لا ذاك يعني تكلم عن مباراة يوم اللي راحت مباراة الأرجواي، كان الحضور النسائي جدا مميز، حتى كانت لهم مشاركة بفريق الدرجات النارية، وكان أيضا مجموعة من البنات جايين الحقيقة للدافع التشجيع، يعني التشجيع
2: ما شاء الله
0: سعودي ودعمه
3: ما شاء الله،
2: احنا نبي نشجع معكم ترى يعني
1: علي وطبعا ظافر. اليوم احنا نقول فعلا عسير جاهز لكأس العالم وأرضية جاهزة.

0: جاهزة فعلاً من ناحية كبنية تحتية، كاستعداد مجتمعي، كاستعداد على مستوى الفنادق والمستوى اللي تستعد له منطقة عسير بقيادة سمو أمير منطقة عسير وسمو رئيس هيئة تطوير الأمير تركي بن طلال وفريق عمله، اللي دائما صراحة يعني يجتهدون بشكل كبير لإضفاء، وخصوصا حتى من ناحية إطلاق اسمنا اليوم. احنا ناني نفسنا بإطلاق هذا الشعار الجديد، السماء أرضك، في منطقة
1: الله
0: عسير.
1: الله الله صحيح. فعاليات جميلة. تدرين يا نورة أنه أجواءكم في أبها وأنتوا تشاهدون كأس العالم أفضل من اللي حاضرين هناك في أمريكا وكندا والمكسيك، يعني عندهم حر هناك.
0: شوفوا أنا لو ما كلمتوني الحين، لو ما عندي لايف، أنا كان بالقدر الضغط حقي.
2: تروقين الحين في الأجال حلو. الله يعطيكم العافية، شكرا لك.
0: شغال في السودة.
2: بالعافية بالعافية مقدما والله نورة، شكرا لك وشكرا لضيفك.
0: شكرا لك طبعا، شكرا لزيد مدير المشروع، وشكرا لكم ايضا زملاء في الاستديو، وما زال ان شاء الله خلال الايام القادمه يكون عندنا تغطيات مهمه جدا يعني تواكب الفعاليات في منطقه عسير تحت شعار السماء ارضك
1: باذن الله. شكرا لك زميله نوره.

0: يا هلا وسهلا من جديد، حياكم بعد هالجولة الحبيبة في أبها البهية وهالأغنية اللي أطربنا فيها محمد
1: سلام.
0: من عسير. خلونا كذا نروح إلى أيضا جولة أخرى من الجولات اللي قدمها لنا زميل حمود العتيبي من ورشة عمل إدارة الأزمات الإعلامية المقامة في مقر أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي. نستمع لهذه الجولة ثم نعود لكم فيها وبلادي.
2: نظمت أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب ورشة عمل إدارة الأزمات الإعلامية من رد الفعل إلى صناعة التأثير بوجود الكثير من الزملاء والزميلات العاملين في القطاعات الإعلامية في الجهات الحكومية المشاركة في هذه الورشة. نترككم مع هذه اللقاءات من ورشة عمل إدارة الأزمات الإعلامية. يسر نستضيف الأستاذ عبد الوهاب البداح وهو مدير الإعلام في الهيئة الحكومة الرقمية. حياك الأستاذ عبد الوهاب معنا براية إذاعة الرياض. رحب فيك، رحب بتواجدكم اليوم في هذه الورشة. كيف رأيتم هذه الورشة؟
3: أهلا وسهلا، الله يحييكم وشكرا للاستضافة من إذاعة الرياض. الحقيقة في البداية يعني نشكر مبادرة أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب على خلق مثل هذه البرامج والمبادرات. اليوم يعني استفدنا الكثير من نماذج الجهات الحكومية. طبعا ناقشنا إدارة الأزمات الإعلامية من ردة الفعل إلى صناعة التأثير وحول الجاهزية الإعلامية الأكثر فعالية وتأثير، وكيف ممكن نتبادل الخبرات والتجارب اللي يقومون فيها زملائنا في الجهات الحكومية. طبعا استعرضنا أمثلة تطبيقية وناقشنا بعض الآراء وبعض النقاش اللي كان يعني أكثر تفاعلي وأكثر عملي، واستفدنا منها الكثير. وإن شاء الله يعني نشوف هالبرامج هذه تتكرر ويستفيد منها ممثلي وسائل الإعلام، ويستفيد منها أيضا ممثلين الجهات الحكومية في وسائل الإعلام والاتصال والتسويق في الجهات الحكومية.
2: أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الورشة الخاصة بإدارة الأزمات الإعلامية التي تنظمها أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبتواجد الزملاء والزميلات من إدارات الإعلام والتواصل في الجهات الحكومية المشاركة في هذه الورشة. يسر نستضيف الأستاذ فيصل الدخيل وهو من إدارة الإعلام والتواصل في الهيئة الملكية لمدينة الرياض. حياك الله أستاذ فيصل معنا عبر أثير إذاعة الرياض، رحب فيك. وكيف شفتوا هذه الورشة؟
4: الله يحييك ويسلمكم جميعا. وبالعكس اليوم كانت ورشة أعتقد يعني كعنوان ورشة إيجابية، وتناقش عمل مهم في مجال الاتصال، وموضوع الأزمات اليوم هو هاجس لكل إدارة اليوم من الإدارات الإعلامية في يعني وسائل في الجهات الحكومية، وأعتقد اليوم والقطاع الخاص كذلك. وأعتقد اليوم أنه كان في طرح لمزيد من يعني أو نقاش لمزيد من المواضيع والمعلومات عن الأزمات الإعلامية من الفعل إلى صناعة التأثير. أيضا كان في هناك بعض الأمثلة اللي طرحت والأمثلة الواقعية اللي كانت سابقا، وطرحت بعض الآراء اللي كانت فيها تناقش لمجموعة من التجارب والإعلانات والخطط في الإطلاقات السابقة في على مستوى المملكة. صراحة كان في عدد كبير من المشاركين اليوم من مجموعة من الجهات الإعلامية، الزملاء الإعلاميين وقادة الإعلام في هذه الوسائل، وكان لهم دور في صناعة التأثير. وأيضا كان الورشة لها تأثير في النقاش، وإن شاء الله في رسائل كثيرة أعتقد إن شاء الله بتكون وكانت موجهة. تجربة كانت إيجابية أعتقد مع دكتور فهد العقران، وغني عن التعريف يعني في تقديم مثل هذه الورشة.
2: أعزائي المستمعين، ما زالوا متواجدين في ورشة عمل إدارة الأزمات الإعلامية بتواجد الزملاء والزميلات الإعلاميين والعاملين في القطاعات الإعلامية في كافة الجهات. يصل نستضيف الأستاذة منى العجمي وهي المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم. حياك الله أستاذة منى معنا عبر أثير إذاعة الرياض، رحب فيك. كيف رأيتم هذه الورشة في إدارة الأزمات الإعلامية؟
5: حياك الله وأشكركم على الاستضافة، وأشكر أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب على إقامتها هذه الورشة. صراحة وجودنا هنا مع المختصين في هذا المجال، اتصال المؤسسين، المتحدثين الرسميين، جهات الحكومية والهيئات، هذه إضافة يعني كبيرة لنا، نضيف استضافة نستزيد بالخبرات الموجودين الزملاء. موضوع مهم وحساس الناس، إدارة الأزمات الإعلامية، نستفيد كيف طريقة التنبؤ بالأزمة قبل حدوثها، الإجراءات التعامل معها. وأشكرهم صراحة على هذا التنظيم الأكثر من رائع.
2: أعزائي المستمعين، ما زلنا متواجدين في فعاليات إقامة ورشة إدارة الأزمات الإعلامية والتي تنظمها أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون والشراكة مع إدارة الاتصال المؤسسي بهيئة الإذاعة والتلفزيون. وحول تفاصيل هذه الورشة سنستضيف الأستاذ وليد الشرهوب ومدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة. حياك الله أستاذ وليد معنا عبر إذاعة الرياض، رحب فيك ونبارك لكم هذه الجهود في إقامة مثل هذه الورشة. كيف رأيتم هذه الورشة من خلال تواجد الزملاء والزميلات الإعلاميين في الجهات الأخرى المشاركة في هذه الورشة؟
1: الله يعطيك العافية أخوي حمود، وشاكرين تواجدكم معنا اليوم. حقيقة هذه الورشة يعني تأتي بدعم من أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون في صنع القدرات الإعلامية وتقديم ورشة عن الأزمات وإدارة السمعة. اليوم احنا نقول ما هو المهم انك فقط تدير الأزمة، المهم انك تعرف تصنع أثر وتأثير. هذه كل الجهود تأتي بأن يكون في استباقية، في جاهزية. اليوم الحمد لله تجمع اتصالي وتجمع إعلامي كبير، وأعتقد هذا دور من أدوار هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه اليوم هذا التجمع يعتبر من أكبر التجمعات الإعلامية الاتصالية في الفترة الأخيرة، ونسعد الحمد لله في هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم هذه الدورة واللي قدمها الدكتور فهد عقران، يعني من الرموز الإعلامية في الوطن.
2: وليد، نتكلم على اليوم يعني ردود فعل الزملاء والزميلات الإعلاميين اللي أخذنا معهم، وهو أنه تفاؤل بهالورش وتجمعهم مع الزملاء والزميلات مختلف القطاعات، يعني كان كلقاء ودي وأيضا استفادة من هذه الورشة. يعني هل هنالك خطة من خلال إدارتكم في إدارة الاتصال المؤسسي من خلال جمع الزملاء والزميلات خصوصا عمل تشاركي في الجهات الإعلامية؟
1: صحيح، حقيقة الهيئة يعني اليوم تسعى بقيادة الأستاذ علي الزيد حقيقة بأن تكون لها دور كبير في التجمعات الإعلامية والاتصالية بشكل عام. الأكاديمية اليوم يعني أخذت هذا زمام الأمور في هذا التجمع. المواءمة حقيقة والتكاتف والتكامل مع جميع الجهات الحكومية مهم جدا لجميع المختصين في هذه الجهات، لأنه يكون فيها يعني تبادل خبرات، يكون فيها نقل معرفة، وهذا اللي نسعى له في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإن شاء الله بإذن الله أنه القادم حيكون أكبر وأجمل إن شاء الله.
2: تنوع الخبرات الإعلامية المتواجدة في ورشة عمل إدارة الأزمات الإعلامية هو رد فعل إلى صناعة التأثير التي تقودها تلك الجهات من خلال العمل الإعلامي لإذاعة الرياض. حمود العتيبي، الرياض.
0: شكرا للزميل حمود العتيبي على هذه الجولة الجميلة واللي كان فيها تنوع في موضوعات إدارة الأزمات واللي كانت مقدمة في أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون. يعطيك العافية حمود، أعطيتنا كم من المعلومات، شكرا لك.
6: شكرا لك.

0: نبي نكتشف السعودية علي.
1: أكيد وما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى فقرة اكتشف السعودية. واليوم نتكلم عن شجرة المورينجا، واحدة من الأشجار اللي لفتت الأنظار عالميا. ليش يا ظافر؟ لأنها تحمل قيمة غذائية واقتصادية وصحية كبيرة. صحيح. حتى صارت تسمى إيش؟
0: الشجرة المعجزة.
1: يا سلام.
0: يا سلام.
1: هذه في محافظة ضمد بمنطقة جازان، استطاعت في مزرعة اسمها مزرعة ندوي.
0: ندوي. إن شاء الله. والله ولا والجميل فيها إنه.
1: إن شاء الله نطقنا الاسم صحيح. إيه
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: إيه. تحول الاهتمام بهذه الشجرة إلى تجربة زراعية مميزة تجمع بين الزراعة والإنتاج والتصنيع من خلال تقديم منتجات متنوعة مستخلصة من المورينجا وفق مراحل دقيقة. تبدأ من الزراعة وتنتهي بمنتج جاهز يصل إلى المستهلك، مع التوسع في الاهتمام بالزراعة المستدامة والمنتجات الطبيعية. وأصبحت المورينجا تمثل فرصة واعدة للاستثمار الزراعي، خاصة في المناطق اللي تتميز طبيعتها الزراعية الخصبة كمنطقة جازان.
0: والله المورينجا شجرة معجزة فعلا، لأنه أكثر من طبيب تحدث عنها وأكثر من شخص تحدث عنها، لكن نبي نتحدث مع مالك مزرعة ندوي في محافظة ضمد، الأستاذ محمد المروعي. حياك الله أستاذ محمد.
2: الله يسلمك ويبيك.
0: يا هلا، حياك الله. أنا أشوف مقاطعك أنبسط أستانس.
2: تسلمون.
0: فيها معلومات وكم من المعلومات الجميل. متى بدأ أستاذ محمد اهتمامك بهذه الشجرة، ومتى يعني بدأت هذه العلاقة الجميلة بينك وبين المورينجا؟
2: والله هي علاقة حب وشوق واستطلاع. أنا بدأت وزرعت الخضروات والورقيات ونزلتها في الأسواق، فوجدت الأسعار عجيبة ولا في أي جدوى. فجاء بعض الناصحين قال جرب هذه الشجرة، وأنا عادة قبل أجرب أرجع للأبحاث إيش تقول عنها. فطلعت عن مثلا بعض الجامعات العالمية مثل جامعة كاليفورنيا، وقلت إيش تتكلم عن المورينجا. وجدت البروفيسور آن هيرش يقول أحد أكثر الأشياء التي تدعوني للدهشة في المورينجا حقيقة أنها تحوي مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية والتي يحتاجها الإنسان. فجلس وغيره، فقلت خليني أجرب. وبعد ما جربت قعدت حوالي شهرين ثلاثة، وكنت ما أستطيع أقرأ إلا بنظارة. فلين جربتها رميت النظارة من ذاك اليوم إلى الآن.
1: ما شاء الله.
2: خبر حقيقي بصراحة.
1: لحظة أستاذ محمد. أنت تقول من بعد إيش؟ تخليت عن النظارة من بعد ما إيه؟
2: ثلاثة أشهر فقط استخدمت ورق المورينجا البودرة. أيوة. وصرت أكلها مع صحن سلطة أو زبادي، والنظارة من 9 سنين حتى هذه الساعة رميتها على أني أقرأ بعض الأيام إلى 8 ساعات أو 9 ساعات ووجدت فيها. طبعا كمناسبة لو أخذنا 1 جرام من بودرة المورينجا وقارناه ب1 جرام من الجزر، نجد أن فيتامين A في بودرة المورينجا 4 أضعاف اللي في الجزر، وهذه أبحاث علمية عالمية محكمة، وقس عليها كثير من العناصر المهمة التي تبين ارتفاع القيم الغذائية في شجرة المورينجا.
1: سبحان الله. إحنا نعرف إنه جازان يعني حريصين على زراعة المانجا، الموز، الفواكه الاستوائية، لكن المورينجا أنت ما شاء الله يعني شديت عن المجموعة.
0: غير المعادلة.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب إيش المميزات الأخرى اللي في المورينجا غير إنه فيتامين ألف فيها مضاعف أكثر من الجزر؟
2: والله ما دمنا نتكلم عن الفيتامينات ولا الأشياء الثانية لا تعد.
0: انقطع صوت الأستاذ محمد. رجعنا أستاذ محمد معنا.
2: معك.
0: يلا تفضل. أعيد إجابتك أستاذ محمد.
2: يعني أنا أتكلم عن فيتامين جي إي. خلينا ننظر إلى الكالسيوم. الكالسيوم لو 1 جرام أيضا من المورينجا نقارنه ب1 جرام من الحليب، لو وجدنا أن الكالسيوم في المورينجا 17 ضعف الموجود في الحليب. في نسب حقيقة غير عادية، ودي يعني أنا سويت القيم الغذائية في إيداك، وهو معرض مقر لخلاصة الأبحاث الموجودة وفي الرياض، فطلعت هذه النسب المذهلة وغيرها.
0: يا سلام.
2: غير عادية، وحقيقة أنا أعطيك بإيجاز وبتركيز كثير عن هذه الشجرة بصراحة، وبدون مجاملة وبدون أي شيء. اللي خلاني أهتم بها أنها بقدرة الله عز وجل ترفع المناعة في جسم الإنسان، فيصبح في جسمك وجسم أي واحد يستخدمها من الرجال أو النساء جسم وقائي ودفاعي وهجين ضد الفيروسات والبكتيريا والجراثيم والطفيليات.
0: طيب أستاذ محمد، أنا بسأل سؤال مهم جدا. يعني عادة نقول إنه الزراعة مهمة جدا والبيئة مهمة، لكن هل ناسبت بيئة المورينجا كشجرة بيئة جازان كمنطقة زراعية؟ لأنه هذه أيضا تحتاج إلى عناية أعتقد أستاذ محمد في هذا الجانب.
2: العجيب في شجرة المورينجا إنك تحط البذرة وتزرعها بكل بسم الله وبقدرة الله عز وجل، ما تحتاج أي عناية، عجيبة، تنبت نبات عجيب وترتفع إلى ارتفاع 10 متر أو 12 متر،
0: ما شاء الله،
2: يعني ارتفاع عجيب، وتنتج إنتاج عجيب بشرط أنها تسمد بسماد عضوي وليس كيماوي، أو ولا ترش بمبيدات حشرية كيماوية. يعني إذا كانت الشجرة وفي محل عضوي تنتج إنتاجات منقطعة النظير وفيها فوائد عجيبة. وأيضا من باب الإيضاح، هي زيها زي الجرجير أو الخس أو الورقيات، ففوائدها شيء طبيعي تماما بمعنى كلمة طبيعي. والأجمل من هذا ليس لها أي أثار جانبية لمن جربها واستخدمها.
1: جميل. طيب وش أبرز المنتجات اللي تقدمونها من المورينجا، وكيف وجدت الإقبال المستهلكين عليها أستاذ محمد؟
2: سؤال جميل يدل على رقي إذاعتنا الغالية.
0: الله يعطيك العافية.
2: مجموعة الكريمة حقيقة. أبرز منتجات المورينجا البودرة، الورق يطحن ويصبح بودرة، هذه البودرة عجيبة.

0: أعلى منها حقيقة الزيت، زيت المورينجا هذا يعني لو أضيف إلى أي مادة ما تتزنخ المادة التي أضيف إليها، فهو زيت عجيب. وأما استخدامه في العطور والمنتجات التجميلية للنساء فهذا شيء حاجة، وجنسنا اللطيف اليوم يحتاج بدال الأشياء التي تسبب التهابات من هذا القبيل، يأخذون الزيوت الطبيعية العضوية من شجرة المورينجا فيجدون غاية الجمال وغاية الوقاية وغاية الحسن بأي استخدام لهذا الزيت.
1: صحة البشرة والشعر يعني يساهم نعم. في زيادتها صحيح؟ نعم. صحيح.
0: وأما أهل الكيف والمزاج الراقي شاهي المورينجا حاجة ثانية.
1: توي بسأل
2: عن الشاي. نحب الشاي ترى.
0: حاجة ثانية حاجة ثانية يعني كوب الشاهي شاهي المورينجا.
1: وش اللون؟ أسود ولا يطلع أخضر؟
0: اللون تماما زي الشاهي الأخضر.
1: أها ما شاء الله.
0: نعم حقيقة لذيذ، وسبحان الله العظيم يحس الإنسان بحيوية ونشاط عندما يأخذ كوب.
2: أنا للأمانة أستاذ محمد جربت المورينجا وجربتها مع الزبادي صراحة ممتعة جدا، لكنه أنا أخذتها من مكان ما أضمن يعني، لكن أبا بكلمك بعد البرنامج لازم نأخذ صراحة.
1: لا والله بنستخدمها.
2: لازم نأخذ من عندك أستاذ محمد لأن نضمن منك يعني صراحة.
0: تسلم لكني أصدقك القول حقيقة. مع الأسف الشديد اللي يشتري المورينجا من مكان غير مأمون بعض الناس ذمة وسيعه، ولا نحدد أحد، لكن كل ما تأخذ شيء من مكان
2: تحتاج من مزرعة يعني من مصدر مزارع فعلا يعني يرى أمامه كل شيء،
0: لأنه ما أخذها دروع وما أخذها هوى وما أخذها عشق وما أخذها حب وما أخذها اقتصاد وتجارة.
2: أي لأنه أنا شفت مقطع لك وأنت تشرح أستاذ محمد عن موضوع المورينجا وتحدثت بي بإسهاب، لكن اليوم هالعلاقة اللي بينك وبين المورينجا كيف تجد التسويق لها؟ كيف تجد الحصاد لها؟ هل يأخذ وقت عملية حصاد الأوراق وعملية التجفيف وعملية أيضا الفوائد الأخرى المنتجات الأخرى؟
0: حقيقة الذي يبغى الريال الحلال وبعرق الجبين لابد يتعب تعب حقيقي حتى يستمتع بهذا الريال. شجرة المورينجا احنا بعد ما نقطفها نغسلها وننقعها في المويه والملح للتعقيم حوالي نصف ساعة، ثم نغسلها 4 مرات بمويه نقية، ثم نجففها وبعد التجفيف ننقيها وبعدين نطحنها ثم ننقلها إلى قسم التعبية والتغليف. وهذا الجهد الكبير اللي يأخذ وقت طويل تصير أنت تفتخر أنه منتجك حقيقي، ثم حقيقة من باب الإنصاف قالية وزارة البيئة والمياه والزراعة أهلتنا ودربتنا حتى تحولت مزرعتنا إلى مزرعة عضوية. هذا الزراعة العضوية للمورينجا اللي عندنا أصبحنا نقول نفتخر إحنا بأنفسنا نستخدمها لأنفسنا، واللي يأخذها كأنه يأخذ الشيء اللي أنا أستخدمه بكل ثقة وبكل حب وبكل شوق، أنه بإذن الله لن يجد إلا غاية الفائدة بإذن الله عز وجل.
1: بإذن الله وبالتوفيق لكم أستاذ محمد، وإن شاء الله نجرب المورينجا لأن كلنا نلبس نظارات. يعطيك العافية أستاذ.
2: بنكلمك بعد البرنامج إن شاء الله
1: أستاذ محمد عمر
2: وناخذ منك يعني.
1: يعطيك ألف عافية. مالك مزرعة ندوي محافظ ضمد، حدثنا عن شجرة المورينجا. شكرا لك أستاذ محمد ويعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.
2: شكرا لك يا حبيبي. يا هلا. جزان القلب والهوى
1: ما شاء الله،
2: جزان حلة من الورد والفل والكاد.
1: الله
2: هذا لجزان وهذه الأغنية لجزان.
1: يستاهلون.

السادسة مساء في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان في التنفيذ على الهواء زميل محمد الحميضي. انفاذا لتوجيهات القيادة، الفريق السعودي يجري غدا عملية فصل التوأم الفلبيني. وزير الخارجية يستعرض مع رئيس البرلمان النمساوي أوجه العلاقات بين البلدين. رئيس الغذاء والدواء يطلع على تجارب العالمية في تطوير العلاجات المتقدمة. وزارة البلديات والإسكان تعلن بدء تطوير 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في مدينة الرياض. غدا انتهاء مهلة التسجيل العيني لأكثر من 450 ألف عقار بالرياض ومكة والمدينة. التجارة تدعو إلى التحقق من عدم وجود مطالبات على السجل التجاري قبل نقل ملكيته. وزير الصناعة يزور مركز الإنذار المبكر للأمن الغذائي ويبحث تعزيز التكامل بين المنظومتين. موهبة توقع مذكرة تفاهم لتدريب الطلبة في أحدث التخصصات التقنية. الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة إسبانيا الأحد المقبل ضمن مونديال كأس العالم. عربيا ودوليا، مركز الملك سلمان يدشن مشروع التمكين الاقتصادي للفئات المحتاجة والمعاقين في غزة. معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى غزة. ترامب يهدد إيران بالقصف مجددا إذا لم تلتزم بالاتفاق المبدئي. أخيرا في هذا الموجز، مجموعة السبع ترحب بالاتفاق بين أمريكا وإيران وتؤكد دعمها لنزع سلاح حزب الله. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. لازلنا معكم وفقراتنا وايضا يعني برنامجنا في الجميل جدا انه تنقلاتنا مع الزملاء والزميلات. جولتنا الان الى محافظه حفر الباطن ومع زميلنا خالد الحمداني. هذه الجوله المباشره من محافظه حفر الباطن. خالد مساء الخير وحياك الله. خالد
1: يا هلا وسهلا فيكم، امسي عليكم بالخير وعلى الزملاء في الاستديو والمستمعين.
2: حياك الله يا خالد.
1: يا هلا وسهلا يا علي.
2: العافيه، وكيف الاجواء عندكم في الحفر؟
1: والله الجو يعني شويه حار بس الامور ماشيه الحمد لله.
0: حلو. والله احنا قلنا عندكم الاجواء بما ان عندكم الحين موقع سياحي جميل وصار عندكم اجواء فيها يعني العاب مائيه، فالجو بيبرد شوي عندكم في الحفر.
1: انت عارف كل شيء
0: ضابط خلاص. هي هي هي ما يحتاج، خلاص مطلعين على كل اللي عندكم يا حفر في حفر الباطن.
1: عليكم احنا بنقدم لكم دعوات وتجونا تشرفونا.
0: يا حبيبنا خالد، جولتك شرفنا والله. خالد جولتك اليوم من وين يا خالد؟
1: والله انا في السوق الشعبي يا ظافر الحين.
2: حلو حلو، كلمنا عن ابرز المنتجات اللي تباع فيها السوق مع ضيوفك، وبالتوفيق لك يا خالد.
1: يا هلا يا علي. طبعا علي وظافر، الاسواق الشعبيه يعني تعكس هويه المجتمعات وثقافتها، يعني تجمع بين النشاط التجاري والتراث المحلي في مكان واحد. هذه الاسواق يرتادها الكثير من مختلف فئات المجتمع سواء من داخل المحافظة أو خارجها، يعني إحنا نحصل يعني في السوق هذا من دول الخليج أو من دول ثانية. طبعا السوق هذا يوفر منتجات متنوعة وأسعار مناسبة وأجواء تقليدية مميزة، يعني حتى لما تدخل هذه الأماكن من الضروري أن تشتري منها أي شيء حتى ولو أنك جاي.
2: صحيح. يا سلام يا سلام.
1: فأنا معاي أحد المتسوقين، بناخذ يعني لقيت قبل شوي في السوق، بناخذ عن انطباع عن السوق وبعض المنتجات اللي شراها. حياك الله، نتعرف عليك.
3: يا مرحبا، هلا، تكرم ابو خير والمتابعين، معك جابر عنيز.
1: جابر، خلني اسالك عن هذا السوق بالتحديد، السوق الشعبي بحفر الباطن، وايش هي المشتريات او المقتنيات اللي تاخذها من هذا السوق؟
3: والله سوق حفر الباطن يعني معروف تقريبا اكثر من 70 سنه عمر السوق هذا. اي واحد من اهالي سوق حفر الباطن يعرف له نكهه خاصه، مثلا ناخذ الدلال، الاباريق التراثيه، البشوت، وحنا حاليا مقبلين على عطله وزواجات وتخرج، هدايا تخرج، سواء نجي ناخذ شغلات نقتنيها حنا او نقدمها هدايا.
1: طبعا السوق يا جابر يعني يضم كثير من المحال اللي تخدمكم وتخدم عوائلكم من ناحية يعني شراء البثوث أو شراء يعني الدلال اللي في المجالس.
3: نعم نعم، شراء البثوث أو الشغلات اللي نقدمها نقتنيها في البيت مثل الأباريق، الدلال التراثية، بالنسبة للدول الخليجي مرتادين على طول مثل من قرب دولة الكويت في الشتاء. طبعا السوق متميز مو بس الهدايا، بالنسبة للمحلات بيوت الشعر في الشتاء، الفراوس، ديريات، شغلات، أي شغلات تحصلها في السوق هذا.
1: طبعا أنت من سكان حفر الباطن أكيد.
3: نعم، من سكان حفر الباطن.
1: طبعا السوق أنت استرداده يعني بشكل أسبوعي والله بين فترة وفترة؟
3: والله حسب، تقريبا أسبوعي، أسبوعين كذا بالكثير. دائما إذا جيت سوق حفر الباطن لازم ما ترجع فاضي، لازم تشتري.
1: طيب الآن أنت جاي إيش تشتري يعني؟ أشوفك أنا في محل بسوت.
3: والله احنا نشتري بشوت، سواء نقدم هدايا للزواجات او طلبة ان شاء الله متخرجين قريب، فبشوت وما بشوت هدايا.
1: الله يعطيك العافية جابر.
3: اهلا وسهلا، مرحبا اخوي.
1: طبعا يعني الاسواق الشعبية يا علي وظافر يعني تمثل جزء من الهوية الثقافية للمجتمع وتجذب الكثير من الزوار لتعزيز يعني الدور الاقتصادي والتراثي، يعني كل ما تحتاجه من تراث او مستلزمات تمثل ثقافتنا وبيئتنا تحصله في هالمكان في السوق الشعبي بحفر الباطن.
0: صحيح، ترى الاسواق الشعبيه خالد يعني عموما في كل مناطق المملكه
2: وجهه
0: صحيح، وجهه سياحيه، وجهه ايضا لكل زائر يفد الى هذه المحافظه او تلك المنطقه، يعتبر هذه منطقه تاريخيه.
1: صحيح. انا والله يا ظافر حصلت يعني من دول الكويت بس انهم رافضين يطلعون معنا، فخليتهم على راحتهم.
0: الله يحييهم، بلدهم يعني ما يحتاج.
1: اكيد اكيد اكيد والله بلدهم اكيد.
0: وطبعا احنا ودنا انهم يشاركونا، ونعرف انهم دائما يعني اي ضيف احيانا يجيك يقول اخي والله انا ما احب الظهور وكذا، هذا من باب التواضع
2: او ما يكون مستعد.
1: لا لا والله انا حصلت يعني هم وعوائلهم جايين من الكويت.
0: الله يحييهم.
1: البعض جاء اليوم والبعض جاء امس، فيقولون السوق الشعبي بحفر الباطن، احنا كل ما نجي حفر الباطن لازم نجي.
2: حفر الباطن والكويت قريبة من بعض يا خالد، انت عارف هالشيء، فنقول لهم الله يحييهم ويعطيك ألف عافية على هالجولة الجميلة والرائعة. شكرا لك يا خالد،
1: شكرا.
2: يعطيك العافية
0: يا هلا يا خالد،
2: كان معنا من حفر الباطن، شكرا على هذه الجولة الجميلة.

ما أجمل لحظات المساء وما أجمل لحظات الجمال دائما نركز عليها في هوا بلادي، لكن في كل مشهد من مشاهد الجمال نركز على نقطة معينة في هوا بلادي. دائما معكم مستمرين في هوا بلادي، خلوكم معنا لا تروحوا بعيد.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هند السالم.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
5: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
6: يلا توكلنا على
4: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس الساعة.

0: هبوك يا الطفش. الحين وش قاعد اسوي؟
1: اشياء كثيره نقدر نسويها.
0: سوالف مع نفسي ولا وش اسوي؟
1: سوالف ولعب.
2: وانا
3: ايش تبي؟
2: ابي العب معكم.
1: ومعلومات واغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود. اقوى تنتين فيك يا الرياض. برنامج اشياء كثيره كل جمعه من الساعه 7 الى 9 الليل معي انا سعود العقيلي على اذاعه الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هو بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في أيضا هذه الإطلالة الجديدة في ساعتنا الثانية من برنامج هوا بلادي. خلونا كذا ناخذ خبرنا التالي. الخبر الجميل أنه في كل صيف عندنا مشهد سياحي وموسمي اقتصادي، طبعا سواء كان من خلال الأسواق علي اللي فيها حيوية، سواء في القطاع الزراعي، في القطاع الاقتصادي على مستوى السياحة، لكن ما بالك إذا كان فاكهة صيفية.
1: يا سلام.
0: وكنا نتكلم قبل أيام عن الرطب والجح، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: ليش أصبحت يعني اليوم هي محط أنظار الجميع في الصيف؟
1: لأنها فاكهة صيفية بصراحة، ومن الفواكه اللي تبرد عليك الصيف، وفيها قيمة غذائية، وفيها يعني سوائل، فأنت تحتاج في الصيف سوائل،
0: ولأنها تستقطب المتسوق. الناس اللي يحبون الجحة والحبحب، وبالذات هي فرصة واعدة أيضا للناس اللي عندهم مجال التسويق. يعني لما يسوق هذه المنتجات، هي فرصة حلوة جميلة جدا، أنك أنت عندك فرصة رائعة جدا أنك أنت تأخذ هالمنتج وتبيعه وتسوق.
1: سهل
0: يعني تسويقه.
1: لا، وحتى زراعته، يعني أعتقد أنه الجح ما هو من
0: الفواكه
1: المتعبة أو الأشياء اللي تحتاج إلى صبر، هي مواسم يعني. لكن من الفواكه المحببة في الصيف مثل ما قلنا، أول شيء لما يكون بارد. حتى الحين في محل العصائر نشوفهم أنهم يسوون عصائر بالجح الحبهب. ولما تكون قطع كذا في الصيف تبرد على نفسك، حتى لو أنت في السيارة فيها
0: تسويق جميل، قيمة
1: غذائية جميلة ورائعة،
0: ولأنها فاكهة الصيف. ومن فاكهة الصيف إلى فاكهة الميدان، فاكهة الجمال في الميدان، مرزوق العردان من حائل. مرزوق، مساء الخير يا مرزوق.
2: مساء الخير وحياكم الله، وهلا وسهلا، وما عليكم زود، الله يحفظكم.
1: حياك الله يا مرزوق.
0: إنما ما نبرد إلا معك ترى يا مرزوق الحين.
2: الله يحييكم.
1: كيف الأجواء؟ ردت عندكم شوي؟
2: الساعة المبارك، الله حييكم. والله إن شاء الله، يعني نقول إن شاء الله الصيف إن شاء الله ربيعي السنة هذه إن شاء الله. الحمد لله.
1: يعني وين متواجد الآن يا مرزوق؟
2: احنا متواجدين طال عمرك في شراكة مجتمعية بين إمارة منطقة حائل وجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولتسليط الضوء على هذه الشراكة وهذه التعاون معي سعادة مستشار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل سعادة الدكتور جمال الرويضي. ونقول لك دكتور حياك الله معنا في هذه.
3: اهلا وسهلا، حياكم الله.
2: الله يحييكم دكتور جمال. خلينا نسلط الضوء على هذا الشراكة ما بين إمارة منطقة حائل وأيضا جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز.
3: طبعا هذه الشراكة وقعت بين إمارة منطقة حائل وجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بدعم وتمثيل من سمو سيدي أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، ومتابعة مباشرة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد المقرن بن عبد العزيز. وتأتي هذه تزامنا مع عام الذكاء الاصطناعي الذي أقره مجلس الوزراء، بحيث أن هذه الاتفاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأقيم على إثرها ندوة في الذكاء الاصطناعي شارك فيها العديد من الجهات.
2: نعم دكتور، طبعا هذا التعاون وهذه الاتفاقية اللي تم أيضا توقيعها، استفاد منها منسوبي إمارة المنطقة بحكم وجود أيضا دورات أيضا في الدبلومات، كان هناك أيضا يعني شارك فيها

0: كثير من منسوبي الإمارة. خلينا نتحدث عن هذه الشراكة وأبعادها على منسوبي الإمارة.
1: هذه الاتفاقية تشمل جوانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأيضا توفير منح وبرامج تعليمية في الدبلومات الأمن المعلومات لمنسوبي الأمارة، حيث تم مباشرة من بعد توقيع اتفاقية قبول عدد من منسوبي الإمارة في الدبلومات المتخصصة بما ينعكس على تطوير مهاراتهم، وأيضا تمت إقامة عدد من الدورات لعدد 72 من منسوبي إمارة منطقة حائل في مجال الأمن في مجال الذكاء الاصطناعي.
0: طبعا عودا إلى الندوة التي أقيمت يوم أمس حول الذكاء الاصطناعي، هو الآن كما تفضلت أنه هذا عام الذكاء الاصطناعي، أيضا هناك المملكة العربية السعودية باتجاه حثيث وأيضا سريع جدا للاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي لأكبر عدد ممكن. خلينا نتحدث عن المشاركين في هذه الندوة يوم أمس.
1: طبعا ندوة الذكاء الاصطناعي شارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب القيادات التعليمية والتدريبية وممثلين عن القطاعين العام والخاص وعدد من الطلاب المتميزين، حيث استعرض الطالب سعود النحاس من كلية التقنية بحائل تجربته الابتكارية في مجال الريبورتات والذكاء الاصطناعي، وأيضا فيما قدم طالب عبد العزيز العثمان وهو خريج من أول دفعة في تخصص الذكاء الاصطناعي من جامعة حائل تجربته الأكاديمية في هذا المجال. وحيث أن هذه الندوة شارك فيها رئيس جامعة حائل ومدير عام التعليم بالمنطقة ومدير عام التدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى مشاركة من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان نسك، وأيضا من سدايا، وأيضا من جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، وأيضا من كلية الملك خالد العسكرية، وأيضا من عديد من الجهات، بما يحسن ويعزز من جودة هذه الندوة وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.
0: نعم طبعا هذا شيء جميل جدا أنه أيضا هذه المشاركة، وأيضا أبناءنا اللي دائما في طليعة المتقدمين وأيضا المبتكرين. دكتور خلينا نتحدث عن أيضا يعني سمو الأمير فيصل بن فهد له اهتمامات كبيرة على أبنائنا الطلاب وتحفيزهم ودعمهم في جميع المجالات، يعني خلينا نتكلم عن هذه النقطة.
1: طبعا بدعم سمو سيدي أمير المنطقة وتمكينه وأيضا متابعة مباشرة من سمو نائبه، مكن الطلاب بعرض تجاربهم الطلابية الملهمة في الذكاء الاصطناعي. طبعا المنصة متاحة للمبدعين والمبتكرين لعرض تجاربهم، أيضا لما يصعد على نفس المنصة رئيس الجامعة ثم طالب من الجامعة، ويصعد مدير عام التدريب التقني ثم طالب من التدريب التقني، هذا تمكين يعزز رؤية المنظمين للمستقبل.
0: نعم طبعا جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز لها باع طويل في هذا المجال، ودليل على ذلك أيضا توقيع هذه الاتفاقية وأيضا إقامة مثل هذه الندوة في جامعة أو حائل، وأيضا الدبلومات اللي تقدمها للطلاب وأيضا المنسوبي الإمارة. خلينا نتكلم عن جانب امتداد هذه الجامعة، جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز.
1: طبعا جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز هي كلية متخصصة في الحاسبات، وأيضا قسم أكاديمي متخصص في الذكاء الاصطناعي، وهي من أول الجامعات التي تفتح فيها هذا القسم. فإمارة منطقة حائل بينها وبين الجامعة اتفاقية تعزز من قدرات منسوبي إمارة المنطقة. طبعا اليوم قبل مجموعة من أو بالأصح على مقاعد الدراسة الآن عدد من منسوبي إمارة المنطقة في برامج الدبلومات في هذا المجال، وأيضا قدم العديد من الدورات المجدولة ونفذ تدريب لـ 72 من منسوبي إمارة منطقة حائل.
0: ما شاء الله تبارك الله، سمو أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد، وأيضا سمو نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، دائما السباقين لدعم أبناء المنطقة، وبالذات أيضا طالما أن الموضوع يتعلق أيضا بمنسوبي الإمارة فهم الداعمين الأساسيين.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

0: في عسل صح؟
1: أكيد أنت العسل يا ضاح
0: حبيبنا وجودك
1: مخرجنا محمد
0: يا أخي. أنا أحب النحل والعسل واللي فيها
1: يا سلام
0: إيه لأنها سلام. تحس إن في طبيعة بس عادة يا أخي يجيك معلومة غير اللي أنت ببالك
1: أي صح
0: صح ولا لا؟
1: أكيد
0: ولما يقول لك يا أخي في نحل النداف أو نحل الصوف وش رأيك؟
1: هذا تربطه على طول في في في الصوف وفي أي. الأمور هذه
0: هذا أول ما يتبادر عندك صح؟
1: أنا أول مرة أسمع فيه بصراحة
0: والله أنا نفسك
1: لكن خلينا نتعرف على النحل النداف بما أنه جاء عندنا في هوا بلادي وهو طبعا منتشر في منطقة الحدود الشمالية
0: صحيح
1: يتواجد هناك وهو من الحشرات الملقحة اللي تسهم في دعم التنوع الأحيائي في منطقة الحدود الشمالية له دور حيوي مهم في تلقيح النباتات البرية والمزهرية والمزهرة عفوا والمحافظة على استدامة النظام البيئي في الطبيعة
0: تصدق علي يعني أيضا يرصد هذا النوع من النحل النداف أو الصوف أنه من في عدد من المواقع الطبيعية في الحدود الشمالية الجميل أنه لأن الحدود الشمالية فيها نباتات مزهرة خلال موسم الربيع ويتميز بألوانه الزاهية يعني إحنا نشوف الصورة ألوانه جميلة ما شاء الله حتى مختلف تماما عن النحل الطبيعي صح ولا لا
1: كبير شوي تحسه كذا
0: الجميل ايضا انه

0: دور مهم جدا في البيئة،
1: صحيح.
0: خاصة في الغطاء النباتي، وهذا يساهم أيضا في تلقيح العديد من النباتات البرية، له دور مباشر في التلقيح، وهذا أيضا يعني يعد مؤشر مهم على سلامة هذه الموائل الطبيعية،
1: صحيح.
0: لأنها فيها توافر لمصادر الغذاء النباتي. شكله يا أخي جميل،
1: صراحة جميل ورائع، مخطط كبير
0: مخطط
1: كذا،
0: شوف
1: نقوشه غريبة وجميلة،
0: مو نفس النحل الطبيعي،
1: سبحان الله العظيم، سبحان الله،
0: وشكله جميل.
1: فهذا إذا شفته في أي منطقة من مناطق المملكة فعرف أن المنطقة صحية،
0: صحيح،
1: وطبعا مناسبة لهذا النحل ويتواجد فيها، وهو يسعى إلى تلقيح النباتات.
0: إيه الجميل أنه الحدود الشمالية فيها نباتات طبيعية جميلة. أنا الأمانة يعني يمكن كثير من المواقع الحيوية اللي فيها يعني جمال الطبيعة، النباتات المزهرة اللي في المحميات،
1: صحيح، خاصة في موسم الربيع يعني.
0: إيه؟ فهذا شيء جميل جدا. طيب بما نتكلم عن النباتات والغطاء النباتي، خلنا نروح إلى هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله، في استدامة أيضا في النظم البيئية فيها واستعادة الموائل الطبيعية. نتكلم عن الموائل الطبيعية اللي فيها حفاظ على البيئة. أكدت هيئة التطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله مواصلة الجهود في حماية البيئة واستعادة النظم البيئية، تعزيز الاستدامة فيها. هذا كله عزيز المستمع الكريم تزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف اللي يوافق 17 يونيو من كل عام. طبعا هذه في جهود رامية علي،
1: صحيح،
0: للحفاظ على الموارد الطبيعية، الحد من تدهور الأراضي،
1: صحيح،
0: وصون التنوع الإحيائي،
1: وأيضا تحقيق التوازن البيئي واستدامة الموارد للأجيال القادمة. المحميات الطبيعية تمثل ركائز داعمة لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، لأن لها دور حيوي ومحوري في حماية الموائل الطبيعية والمحافظة على مكوناتها البيئية واستعادة توازنها، وتسهم في دعم التنوع الأحيائي ورفع كفاءة النظم البيئية وتعزيز قدرتها على التعافي والاستدامة على المدى الطويل.
0: طبعا في مبادرات وفي مشروعات بيئية تقدمها المحمية لأنه فيها تعزيز الاستدامة، لذلك كان هناك تأهيل أكثر من 38,780 هكتارا من المناطق الطبيعية، ما شاء الله تبارك الرحمن. هناك تنفيذ 6 مشروعات رئيسية لإعادة التأهيل البيئي، استهدف الدعم التعافي الطبيعي للمواقع ذات الأهمية. جهود كبيرة جدا،
1: صحيح.
0: شكرا للمحمية الإمام تركي، ولازالت الجهود البيئية للحفاظ على الغطاء النباتي مهم جدا،
1: مهم جدا، نعم، تعزيز الغطاء النباتي حتى الأجيال القادمة، يعني حتى ما يصير في تصحر، وبالتالي التصحر يؤدي إلى عدم وجود الماء وعدم وجود النباتات، والأجواء تختلف. لذلك حنا نشوف، صحيح، الآن من رؤية أهداف رؤية المملكة العربية السعودية الحفاظ على الغطاء النباتي، لذلك حنا نشوف أنه الآن في توجه إلى الرياض الخضراء، الزراعة والشتلات
0: والتشجير
1: في كل مكان، وكثرة أيضا الحدائق في الأحياء السكنية،
0: صحيح،
1: والأشجار لتنقية الأجواء وبرودة الجو، ووجود مكان متنفس.
0: ترى على فكرة جميل. يعني شوف الهيئة يعني يقول لك أنه أسهمت في تعزيز الغطاء النباتي من خلال إكثار وزراعة ما يقارب 1,000,000 شتلة من الأنواع المحلية. مليون، يعني تخيل، هذا تعزيز فعلا استقرار النظم البيئية، وهذا يعني تصديقا لما ذكرت علي في موضوع الرياض الخضراء وعملية الاستهداف للزراعة بشكل كبير جدا وعمليات التشجير لمكافحة التصحر. شكرا لمحمية الإمام تركي بن عبد الله.

علي، واحدة من الأشياء المهمة اليوم مشاريعنا ومشاريع الرؤية ومشاريع أيضا في التراث وحفظ التراث والموروث من خلال المتاحف العامة أو المتاحف الخاصة. سلام. واحدة من الأشياء الجميلة اللي هي المتاحف الخاصة، لأنها تحكي قصص الماضي، فيها مقتنيات كثير جدا تحفظ تفاصيل حياة الأجداد، ولذلك هناك تراث شاهد على أصالة هذا الوطن وعراقة التاريخ اللي فيه.

0: فكثير ما عندنا شغف انه نحن نزور هالمتاحف ونتجول بين صفحات الزمن. لكن مشروع الحقيقة جميل جدا في الطائف، يعني يربط الحاضر بالماضي ويبقي ذاكرة المكان حية. هذا والله واحد من الأشياء الجميلة، أنا زرته وأفخر بزيارة هذا المكان لأن فيه كنز ثمين جدا ومبدع. هذا الكنز وصاحب هذا المتحف الجميل الأستاذ علي بن خلف الشريف، مؤسس متحف الشريف، حياك الله أستاذ علي.
1: حياك الله أستاذ علي.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا مرحبا، يا هلا وسهلا فيك وحياك الله. سعدتنا أستاذ علي اليوم.
2: والله الحقيقة إذاعة الرياض لها باع كبير معنا من أكثر من 20 سنة وهي تتواصل معنا، الله يعطيكم الصحة والعافية وينور لكم يا رب.
1: ومن يقول إن شاء الله. حياك الله أستاذ علي وسعداء بتواجدك معنا في فقرة مشاريع، ونتمنى إن شاء الله لمشاريعكم أنتم ومن يسعى إلى حفظ تراث الماضي وربطه بالحاضر التوفيق إن شاء الله والنجاح. خلينا نتكلم في البداية، نتعرف أكثر على الأستاذ علي الشريف، كيف كانت نشأتكم ومتى بدأ شغفكم بالتراث؟
2: أول شيء الله يحييكم جميعا ويحيي مستمعينكم. طبعا الشغف بالتراث من أيام المدارس قبل 40 سنة.
1: ما شاء الله،
2: كنا متعلقين بالمعارض وأنا التحقت بالتربية الكشفية في عام 98 و99، فكنت أعمل معارض. بعدها في بعد المدارس الواحد يعني حب التراث تأصل في عروقه
0: ما شاء الله،
2: وبدأ يعني هواية متعبة صراحة. اللي ما جرب الهواية ذي أقول ربي يعينه، لأنه صراحة هواية متعبة ومكلفة كثير،
1: لكن يهون التعب عند محبي هذه الهواية أكيد.
2: طبعا المملكة فيها تقريبا، أنا الإحصائية هذه يمكن عندي قديمة لكن ممكن زادت، في المملكة أكثر من 265 متحف خاص
1: ما شاء الله،
2: أي في جميع أنحاء المملكة. في هذه المتاحف أهلها يعني كلهم محبين للتراث، وكان يواجهنا صعوبة سابقة إن الناس ما كانت عندها ثقافة المتاحف أو التعرف على المتاحف. الآن بدأت الحمد لله والشكر لله الناس تتوجه للمتاحف وبدأ الزوار يكثرون ولله الحمد.
0: ما شاء الله أستاذ علي، خليني يعني المتحف ما شاء الله كبير جدا، متى بدأ تأسيسكم للمتحف؟ يعني خاصة الاهتمام بالمتحف وجلب هذه المقتنيات الجميلة في متحف الشريف بالطائف.
2: أنا بدأت أجمع الأشياء هذه من أكثر من 30 سنة تقريبا. أسس المتحف وافتتح في عام 1422 هجري. كان للمتحف مشاركات جميلة جدا يعني وتتأرخ، زي مثلا مهرجان الورد. أول مهرجان للورد أقيم في الطائف عمله متحف الشريف بالتعاون مع هيئة التراث، مع هيئة السياحة. فلنا مشاركات كثيرة في الجنادرية في جميع أنحاء المملكة ولله الحمد.
0: وسعت المشروع يعني أستاذ علي، بداية يعني المشروع كان بشكل مصغر وبدأت في عملية التوسع في عملية زيادة المقتنيات والتراث داخل المتحف.
2: أكيد أكيد، لو الواحد عمل دراسة على مساحة 6000 أو على جمع أكثر من 30,000 قطعة ممكن الشخص ما كان يعمل كذا، لكن هي تدريجيا بدينا بمتحف صغير، وكل ما يتوسع وكل ما نتشجع ويزيدون الزوار ويزيدون المعجبين الشخص يوسع ويشتري ويشتري ويشتري، فهذه ولله الحمد الحمد لله بادرة حلوة
1: ما شاء الله. كلمنا أستاذ علي عن المقتنيات الموجودة عندكم في المتحف وكيف تحافظون عليها.
2: والله يا أستاذي هذه متعبة جدا جدا جدا. إحنا عندنا في المتاحف الخاصة في الآونة الأخيرة صاروا أصحاب المتاحف يتخصصون في حاجة واحدة، مثلا زي الأسلحة، متحف متخصص في الأسلحة، متحف متخصص في القهوة العربية، متحف متخصص في السيارات فقط.
1: يا سلام،
2: لكن مسكين علي الشريف ورط فيها كلها
1: جمعها كلها
0: جمعتها
2: والله جمعتها كلها ورط والحمد لله.
0: لا لا ما هي ورطة، بالعكس هذه والله فخرة أستاذ علي والله.
1: بالعكس
2: إيه، بس المحافظة عليها ترى صعب
1: متعبة
2: جدا. يعني زي السيارات لازم لها صيانة، لازم لها صيانة دورية، الفرش والزل له صيانة، المقتنيات لها صيانة، المخطوطات لها صيانة،

0: شغلة كبيرة جدا. وأنا أشوف دول تعجز في الحاجة هذه، فما بالك أشخاص عاديين في المتاحفهم الخاصة يعملون على كذا. صحيح، صعبة جدا جدا.
1: هذه يا أستاذ علي تعتبر من التحديات اللي تواجه الشخص، لكن أنتم قد هالتحدي إن شاء الله، بما أنه مشروعكم ناجح وفي زوار، وظافر ما شاء الله زار هالمتحف ومعجب فيه، وإن شاء الله أني أنا أزوره إن شاء الله ونعجب فيها المتحف. فأكيد أنه مشاريع ناجحة لابد تجد التحديات.
0: أول شيء الحمد لله والشكر لله، زوار الطائف ما يستغنون عن زيارة المتحف، هذا اللي من داخل المملكة، فما بالك من خارج المملكة في جداولهم يكون متحف الشريف أساسي. يا
2: سلام. أنا الأمانة الأجنحة اللي عندك أستاذ علي، تأكيد الكلامك، الأجنحة اللي عندك كثيرة جدا، ما بين الأجنحة المقتنيات القديمة جدا اللي كانت يعني لسنوات طويلة، والمخطوطات الموجودة. لكن خليني أقول للمستمع، بسأل الأستاذ علي سؤال ويجاوبني عليه بصراحة، قطعة نادرة عندك وتعتبر هي الأغلى بالنسبة لك في المتحف.
0: هذا السؤال دائم يكرر علينا، وأصحاب المتاحف ما يعطونك السرية الكاملة.
2: لا أعطيني سريتك أنا على الهواء الحين.
0: بقول لك أنا دائما الإجابة من أصحاب المتاحف يقول لك كل القطع اللي عندي غالية علي وعلى قلبي. هذا واحد. لكن النوادر والأقدم تبغى في السيارات، أنا عندي سيارة موديل 26 في 1926 في 39، أنا عندي 25 قسم، الزائر يتنقل في 25 قسم، كل قسم ما يشبه الثاني أبدا.
1: يا سلام.
0: وعندي مسارات، المسار يمشي الزائر مع الباب يدخل ويخرج مع الباب الثاني حق الخروج، ما يتصادمون، لأن عندنا ولله الحمد زوار، يعني المتحف يستوعب في الزيارة الواحدة إلى 200 و 300 شخص في آن واحد.
1: ما شاء الله.
0: يعني سعدنا وتشرفنا مرة من الزيارات بزيارة 76 سفير بعوائلهم.
1: ما شاء الله.
0: في آن واحد. فالمتحف كبير جدا وفي مسارات الزوار ما يتصادمون مع بعض، الدخول مع باب والخروج مع باب، فهذه اللي مساعدتنا أكثر.
2: والله هذه جهود كبيرة صراحة.
1: طيب المتحف الأستاذ علي يعني مفتوح على مدار الساعة، اللي يبغى يزور الطائف وين موقعه؟
0: طبعا زيارة للجروبات، احنا عندنا جروبات حقين المعتمرين ويتناولون الوجبات في المتحف، هذه الزيارات الجروبات بالتنسيق مع الشركات.
1: ما شاء الله.
0: على 24 ساعة ما عندنا مشكلة، اي شركة تتصل بنا نفتح لها المتحف في اي وقت. هذا واحد. أما زوار العوائل والمواطنين أي من الساعة 3 العصر حتى الساعة 12 في الليل إن شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: ما شاء الله. خاصة في الصيف الآن مقبل الطائف.
0: أي عندنا مسوين مسار بالإسمنت للعربيات وكبار السن.
1: يا سلام.
0: عندنا عروض كبيرة، يعني أي واحد يجيب والده ووالدته هذا ما نأخذ منهم ولا رسوم، بالإضافة إلى الجمعيات مجانا. فالله يحييهم جميع وابد.
2: والله احنا سعداء فيكم اول شيء استاذ علي، مشروع ناجح، مشروع انا اعرف انه الاهتمام الكبير اللي انت قدمته لهذا المتحف يعني امانة كبير، لكن يظل الاهتمام بهذا الارث الكبير هو فخر واعتزاز. نشكرك والله استاذ علي بن خلف الشريف.
0: حياكم الله.
2: شكرا لك يا حبيبنا، يعطيك العافية.
0: حياكم الله. الله يحييكم.
2: يا هلا وسهلا. حياك.
0: وننتظر زيارتكم في الطائف
2: بإذن الله. بإذن الله.
0: الله يحييكم.
2: يا هلا وسهلا. حياك الله.

0: يعني علي صراحة زعلني محمد الحين. أنا بتهاوش معه. والله يعني لا. طلبنا منه شغلة ما
1: لا بلبيها لك بس إنه
0: بلبيها بعد إيش بعد راح طارت الطيور برزاقة
1: في في في أغنية على الطايف جميلة
0: إيه يعني والله يسهل.
1: أمس والله كنت أسمعها يا طالع الطايف قلبي عليك
0: الله.
1: شوف الحنية كيف عارفين إن الطايف طلوع ويكون
0: وجينا من الطايف
1: وجينا من الطايف رخ
0: ايه والله صراحة أهل الطائف يستاهلون
1: يستاهلون
0: يعني حتى ليش لأنه فعلا يعني والله الهزوجات الطائفية القديمة حلوة
1: حلوة حلوة جميل.
0: يعني حتى أمس كنا نقول الزامل شوف كنا أمس عدناها مرة ثانية صح
1: صادق
0: محمد كم تفاعل
1: في ألوان فنية في الطائف جميلة جدا
0: المجرور واحد من الأشياء التفاعلية التراثية
1: يا سلام
0: المجرور يعني الفنان محمد عبده أعتقد سؤل مرة عن قال أنه يعني سؤل بما معناه أنه أنت تجيد فن المجرور بصوتك قال واحد من الفنون الجميلة
1: اي والله اللي تجذب يعني صحيح
0: صراحة في إحساس
1: بس خلينا نتكلم إضافة عن هذه المشاريع بصراحة
0: اي
1: الأستاذ علي ذكر أنه الهواية هذه متعبة جمع التراث والمقتنيات وإحنا نعرف أنه في ناس سبحان الله يحبون هذه الهواية ويعني يفرغون نفسهم لها هي فعلا متعبة في الحفاظ عليها في التجديد مثل ما ذكرت
0: في الاقتناء
1: في الاقتناء في البحث أحيانا يشترون في مزادات
0: وبمبالغ مالية كبيرة
1: صحيح فلذلك تطلع كل القطع الموجودة في المتحف عزيزة وغالية على الشخص هو ما يقدر يقول لك أنه والله في قطعة مرة في أحد أصحاب المتاحف قال في قطعة أثرية كانت للوالد فهذه عزيزة علي لأنها مرتبطة بوالده فما يقدر يفرط فيها حتى لو أحد عرض عليه أي مبلغ مالي لكن نقول مثل الأخ علي يقول لك حاط أجنحة كثيرة في
0: الأمانة المتحف يعني أنقل سيارات. تجربتي للزيارة لهذا المتحف شوف هو يعتمد على عدة مسارات وعدة أجنحة هو ذكر أنه 25 جناح موجود الجميل فيها أنه فيها مقتنيات قديمة جدا ومن عهد إسلامي قديم أيضا المخطوطات الموجودة أيضا ما كان يستخدمون الأباء والأجداد في تلك الفترة في حقبة لم تكن هناك يعني أدوات شرب الماء
1: طبخ
0: طبخ يعني أشياء صراحة هناك قدر كبير جدا أنا أقول كيف كان يشيلونها يعني أنا ما أدري يعني صراحة أنا سألته أي سألت مرة أستاذ علي قال هذا أنا يعني حتى أنا لما أشرح ففي ناس يعني تسأل هالسؤال الجميل في المتاحف الخاصة عموما أنه هي يعني جهود شخصية
1: صحيح.
0: واقتنائهم لها مبني على حب وشغف
1: أكيد.
0: لكن لما تجي لأجنحة تقدمها مثلا الدولة أو تعتني فيها هي تهدف لمسار معين لأشياء معينة تاريخيا عن المملكة
1: تاريخ الدولة
0: تاريخ الدولة
1: مر
0: طرق التراثية والتاريخية اللي مرت فيها صحيح. الدولة صحيح. توجهها جميل احفاظ موروث الدولة كامل
1: صحيح.
0: لذلك المتاحف الخاصة حب وشغف
1: نعم.
0: وجميل جدا هذا الحب ترى على فكرة
1: صحيح.
0: والله جميل
1: نادر نادر يعني حتى في بعض الأشخاص تقول له أنت ورثت هذا الحب لأبنائك يقول لك والله حاولت وفي بعضهم يقول لك لا والله هو حب العمل هذا وقام يساعدني لأنه الشخص لما يعمل مفردة في مثل هذه المشاريع الكبيرة ترى متعب فعلا لكن مثل ما قلت لك حبه لهذه الهواية خليه ذل
0: تعرف الساعة. أصحون المشروط اللي عندنا في الجنوب العيش الصحفة
1: أي اللي من الشجر
0: أي من الغرب
1: من جذوع
0: أي. هذه واحدة من الأشياء الجميلة اللي يمكن لو تقول واحد يلا شيلها ما يقول لك يا أخي ما تنشال
1: وغالية أسعارها
0: غالية توصل بعضها ممكن 1000-1500 إلى 2000

0: أهم.
1: صحيح.
0: ولما تسأل واحد تقول هذه ترى من الإرث الكبير اللي كان زمان يسوونه، يقول لك يا أخي لا وين دي وين.
1: هو طبعا الجيل الجديد لازم تعرفه بهذه الأشياء التراثية القديمة، وش كانوا أجدادنا وأبانا يأكلون فيه، وش الأشياء اللي يستخدمونها للإضاءة، الفانوس، التريك، الأشياء هذه القديمة، تعرفهم على الأشياء هذه، تعرفهم على المعاناة.
0: ولما عندك يجي ضيف وأنت أثمن شيء، أغلى شيء عندك في موروثك تاريخك، لما أنت يجي عندك ضيف تقدم له في أفخر قطعة نادرة عندك أو من الأشياء اللي من تراثك. ليش؟ تقول هذا تراثنا، هذا تاريخنا، ترى كنا كان أبوي وجدي هذا هو.
1: صحيح.
0: هذا كان يقدم هذه من باب الكرم. بصراحة في أشياء حلوة، لا في حايل لا في القصيم.
1: في جميع.
0: يعني أذكر أنه حتى يعني المتاحف اللي في القصيم وحايل برضو استضفنا عدد من المهتمين بهذا الجانب، فكان فيه اهتمام وشغف حب.
1: أكيد.
0: وهذا هو الحب. عموما هو بلادي معكم دائما مستمر منكم وإليكم.

0: المستمعين الكرام، من الأشياء الجميلة الآن توجه الخطط الآن الصيفية والسياحية. هل أنت من الناس اللي فعلا تخطط سياحيا تروح لما تروح للصيف علي؟ يعني أنا مثلا لما تقول أنا والله بحط جدول السياحي اليوم يعني السياحة هذه بروح للأبها أو بروح الباحة، لا والله في ناس يقول لك لا أنا والله وجهتي بحرية أو وجهتي خارج المملكة. هل نحن من الناس اللي نخطط فعلا؟ هذا والله صراحة أنا بالسؤال هذا أسأل دائم للناس اللي عندهم إيه للي حولي والناس المحبين اللي قريب منهم، فيقول والله أنا ماني من الناس اللي خطط، ما جت وجهتي تاركة على الله.
1: في ناس طبعا ترى تخطط إضافة لأنه لازم يحدد يعني، بس هي المشكلة أحيانا مع أعباء الحياة وذا، فتقول خليني أنتظر الإجازة وأنتظر العيال يخلصون ولا لا لا، فتلقاك ما تدري ولا الإجازة جات، ترى الإجازة تجي بسرعة كذا. إيه فلا بد أنك تكون مخطط.
0: لذلك واحد من الأخبار الجميلة اللي متداولة اليوم في الصحف السعودية وفي عموم الصحف عموما اللي هو الوجهات السياحية والفعاليات السياحية في مناطق المملكة. هل بالفعل إحنا ندرس هذه الفعاليات ونقيمها؟ اليوم صح في اعتناء بهالفعاليات، لكن والله انا يعني بصراحه انا والله واحد ماني من الناس اللي خطط جدا. يعني وجهتي كذا خلاص صارت معروفه الجنوب، خلاص الجنوب. لكن في ناس لا يخططون،
1: بس حتى اذا كنت محدد وجهتك اكيد انك بتخطط، يعني تقول على الاقل مثلا اسبوع
0: اجلس يومين كذا،
1: يومين هنا ويومين
0: احيانا تجود
1: ممكن نروح نطلع نروح المرتفعات ونروح المكان الفلاني، احيانا تبحث وين الاماكن الجديده اللي ما زرتها، وأحيانا تتابع السوشيال ميديا وتشوف شو الأشياء الجديدة. هذه نوع من أنواع الترتيب. هو تدري شو أهم شيء؟ أنك تحدد الوجهة. أيه. حددتها الحين خلاص تبدأ ترتب.
0: بس أنت تحدد الوجهة صح؟ أيه. بس هل أنت تزور فعاليات؟ لا. تروح معك قهوتك سوينا قهوة سوينا شاي يلا ترى بنروح نطلع.
1: يعني في تنوع والله.
0: والله ترى فيه.
1: والله في تنوع.
0: يعني فيه. هذا هو السؤال. أنت تحب فعلا تقول ان الفعاليه هذه موجوده الساعه كذا بنروح لها، الفعاليه في المكان هذا بنروح لها، لا انت والله قهوتنا شاهينا ها يلا.
1: طيب تدري اضافا في اشخاص ياخذ الاجازه للاستجمام فقط للراحه، ما هي للراحه والجيه. في اجازات معينه هي مثل ما قلت اخطط لها، انه والله يومين في الطائف، يومين في عسير، يومين في جده، يوم في مكه، ويومين ونتنقل. لكن في بعض الاجازات يقول لك لا انا ابغى استجم، ابغى ارتاح،
0: هدوء، ابغى جدول مع نفسي
1: فاضي،
0: ابغى صفاء الذهن،
1: لا ارتباطي ولا ارتباط ولا مناسبات ولا شيء. ابغى انا حصل لي هذا الموقف في خارج المملكه مع احد الاستشاريين، كنت اطلبه في لقاء رفض. كان الموضوع يعني متعلق فيه، فقال لي أنا آسف أنا الآن في إجازة في استرخاء، أنا لازم أعطي نفسي حقها. فقعدت أقول سبحان الله الأوروبيين، بعض الأوروبيين يعني يهتمون بهذا الجانب، حنا نهمل هذا الجانب، أنه أنا هذه الإجازة لي أبغى أرتاح، حتى ممكن أبتعد عن جوالي. جوال صمته وقفله وخلاص أتفرغ.
0: وهي ثقافة ثقافة. وعموما يعني تعرف من الأشياء المحببة عندنا أحيانا أنك ترتبط بأشخاص تقول يا أخي والله أبدك على فلان يا
1: أخي اشتقت لهم،
0: واحد منهم محمد
1: حق الإجازة.
0: والله أحيانا ترى محمد أحيانا في الصيف أنا أتواصل معاه كثير، يعني أنا حتى في إجازة أقول يا أخي الأغنية ذي ما عجبتني.
1: بعد حتى في الصيف

0: شاء الله.
1: الله محمد حبيبي. اي تذكر الصيف الماضي؟ اه والله حبيبي محمد، عشان كذا انا يعني فعلا هذا سؤال جميل جدا حبينا نطرحه للناس اللي يسمعونا الان، هالموضوع اللي احنا طرحته انا وعلي الان صحيح. واللي اليوم متداول في الصحافه السعوديه عموما، يعني موجود في الصحف الالكترونيه ويمكن احد الوجهات الان الفعاليات. السؤال الدائم هذا صحيح. هذا هو السؤال، هل انت من الاشخاص اللي انت تخطط فعلا لفعاليات الصيف وفعلا تعرف الفعالية الفلانية تزورها أنت وعيالك، ولا هي استرخاء؟ طبعا هذا عموما كلنا، يمكن أنا وعلي ذكرنا أنه نحن هذا اللي موجود عندنا، نخطط صح نزور المدينة الفلانية، لكن بالغالب يعني ما نزورها.
0: أنه يكون لك أهداف يعني في هذه المنطقة، أنه والله بروح
1: استجمام وراحة،
0: بروح الفعاليات المقامة في التوقيت الفلاني ذا. لا
1: بتكلم محمد بتدردش مع محمد مع علي.
0: أحيانا تشوف الأشخاص اللي أنت تحبهم.
1: والله هذا جزء مهم، والله صدق
0: مهم من الإجازة والله العظيم.
1: في ناس جالس عنهم سنة وأنت والله لا قابلتهم ولا شيء، حتى بالرسائل أحيانا
0: ما تتواصلون. فعلا الحياة كذا تلهيك،
1: لأنه مشاغل الحياة عموما. عموما معكم في هوا بلادي مستمرين انا وعلي ونسولف معكم، ولا
0: اكيد ان شاء الله.
1: اجل احنا ساعتنا الثالثه ان شاء الله تبدا وتبدا الانطلاق، لكن فاصل قصير وراجع لكم.
2: هوا بلادي معكم في اذاعه الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: المحميات والحياة الفطرية.
3: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.

0: مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي في ساعتنا الثالثة من برنامج هوا بلادي. ننطلق معكم في أخبارنا، أيضا أخبار هوا بلادي، إطلاق أعمال النسخة الثالثة من مسرعات الأمن السيبراني بمشاركة 7 شركات محلية. طبعا الجميل فيها أنه فيها هدف رئيسي مهم، تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، تحفيز الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، وهذا بدورة يدعم نمو الشركات الناشئة المحلية في القطاع. أيضا يشجع على تشجيع الابتكار لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية. هذا ضمن أيضا برنامج ريادة الأعمال في الأمن السيبراني. لذلك أوضحت الهيئة أن المسرعة في نسختها الثالثة تستهدف دعم الشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وكذلك تنمية قدرتها من خلال تقديم جلسات إرشادية واستشارية، الاطلاع أيضا على أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في المجال. لذلك هذه من المشاريع الاستثمارية الواعدة في مجال التقنيات الحديثة والمسرعات.

0: طبعا تشمل أعمال النسخة الثالثة من مسرعة الأمن السبراني على مجموعة من ورش العمل المتخصصة والزيارات الميدانية لاستكشاف أفضل التجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال، كما تتضمن التدريب على الاستراتيجيات الحديثة لتسويق المنتجات والتعرف على تقنيات الترويج لجذب العملاء والمستثمرين.
1: صحيح، هذا أيضا لأنه جانب مهم جدا علي مع الذراع التقني للهيئة اللي هي الشركة السعودية لتقنيات المعلومات سايت، ويعني هذا بالجانب أنه الأمن السيبراني يعد من إحدى الممكنات الرئيسية اللي تشجيع الابتكار، عندنا مبتكرين ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: صحيح.
1: وأيضا إيجاد الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، عندنا تحديات سيبرانية على مستوى العالم طبعا عموما، يعني هذا موجود، وتنمية سوق الأمن السيبراني اليوم المملكة حتى في الجامعات السعودية علي تخصصات الأمن صحيح. السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التقنية تحديدا هو الجانب المهني الأكثر الآن حاجة في العالم وعلى مستوى الجامعة.
0: صحيح، من التخصصات الناشئة واللي لها مستقبل قادم في الأيام القادمة،
1: وطبعا بالتوفيق لهذه الملتقى الجميل وهذا المعرض المهم جدا، لأنه اليوم نحن عندنا جانب مهم للحفاظ عليه وهو جانب كبير جدا. نروح إلى جامعة الأميرة نورة، تختتم مسابقة كود لمشاريع التخرج الريادية، هذا أيضا واحد من المجالات المهمة علي، فجانب مهم أيضا ريادي في المملكة. عندنا جامعة الأميرة نورة تختتم ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال، احنا دوبنا نقول الابتكار وريادة، عندنا الحين مركز الابتكار وريادة، إيه والله جانب مهم جدا التوازن مع هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كان مسابقة كود كود لمشاريع التخرج الريادية، هذا من خلال حافل نظم بمشاركة 16 مشروع ابتكار لطالبات الجامعة ما شاء الله، وذلك في مركز أبحاث العلوم الطبيعية والصحية بالجامعة.
0: وطبعا في تنافس على الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتعتبر أشياء مهمة جدا، وفي لعبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضا لتشخيص علاج اضطرابات النطق لدى الأطفال الناطقين باللغة العربية، وهذه من المشاريع الحلوة الجبارة المستقبلية.
1: طبعا المشاريع كبيرة جدا، خاصة أنه جانب مهم جدا، هناك مشاريع مثلا مشروع النظام المنزلي الذكي لذوي الإعاقة السمعية، لعبة أيضا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشخيص علاجات اضطراب النطق كما ذكرت، الجميل فيها ابتكار وريادة، هذه من الأشياء اللي حنا ندعمها وتدعمها المملكة وقيادتها. واليوم توجهاتنا في الذكاء الاصطناعي أو ريادة الأعمال أو الابتكار مجال رحب جدا، لذلك المشروع الفائز بالمركز الأول والثاني حصل أيضا على فرصة الانضمام لبرنامج كبير جدا تابع للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.
0: جميل.
1: فبالتوفيق إن شاء الله.
0: أكيد، والمشاريع الواعدة إضافر مثل هذه تساهم في فرص التطوير والاحتضان والاستثمار وتشجيع الطلاب والطالبات على تطوير حلول تقنية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.
1: وهذا أيضا بالإضافة لأن الجامعة دورها مباشر في تمكينهم وتحفيزهم والاهتمام فيهم، هذا جانب مهم جدا، فشكرا لجامعة الأميرة نورة.
0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح لفاصل جميل مثل مخرجنا الجميل محمد الحميضي ونواصل فقرات برنامج هوا بلادي.

حياكم الله في هوا بلادي وقصصنا وفقراتنا المتعددة اللي يشكر عليها طاقم الإعداد مستمرة معكم. عندنا قصة نجاح، قصص النجاح لا تنتهي دائما وأبدا، كل صاحب قصة نجاح حيكون له مكان في هوا بلادي بصراحة، لأن قصص النجاح هذه محفز لنا وللمستمع الكريم في مواصلة عطاءه وقدرته ونشاطه اللي يهواه في أي مجال من المجالات. الإصرار والعمل الجاد في تحقيق الأحلام نموذج ملهم للإرادة والعزيمة.

0: الأستاذ نايف بن سلطان العصيمي، مدرب في فن الحفر والرسم على الزجاج. حياك الله أستاذ نايف.
1: يا مساء الخير.
2: يا هلا وسهلا.
1: حياك الله. حياكم.
0: يا هلا وسهلا فيك.
2: عليكم وعلى متابعينكم.
1: حياك الله، شرفتنا يا نايف.
2: سعيد والله بتواجد معكم.
1: الله يحفظك وصراحة.
0: الله يسلمك، هلا بك والله يا نايف.
2: بس أنا ما سمعت الاسم الثاني الأخ اللي معاك.
0: علي الشهري.
1: علي الشهري يا نايف.
2: الله يحييك.
0: احنا اللي سعداء فيك. والله احنا فخورين فيك يا نايف. اولا خليني كذا، يعني هاللحظه اللي انت قررت فيها وبدايتك انك تغير هذا الحافز اللي بداخلك، وربما انه يكون نوع من الاثر في النفس لكنه حققته الى طموح عالي، كيف كانت هذه البدايه يا نايف؟
2: البداية كانت في منتصف 2019 لما كنت في أحد التجمعات في أحد الجمعيات، وبالأخص في جمعية الخاصة للدولة العاقة، شفت الأستاذة لولو وبالصدفة قابلتها وقلت لها أنا مشبه عليك، واحدة من مستشارات مجلس الشورى. هنا بدأ الموضوع، يعني خلاص ياخذ منحنى آخر مختلف. فاتصلت علي قالت يا نايف أبيك تكون تحضر معي الاجتماع، وعشان أنه كان عندهم هم أعتقد شركة جلاس آرت اللي هي تهتم بالفن الحفر على الزجاج.
1: ممتاز.
2: أول ما جيت المقر دهيت صراحة من اللوحات والصور الجميلة، وصار يعني التعاون
1: ممتاز
2: معاها يعني. بس قالت لي أبى أدخلك المعمل وتشوفه. طبعا لما شفت الصور قلت وين وين وين وين وين أنا ما أجي ربعك يا أستاذة لولو. كان معاها الله يعطي العافية ويسعد برضو زوجها، الله يوفقه يا رب إن شاء الله. فقالت لا بتصير أحسن مننا.
1: يا سلام.
2: سبحان الله يعني.
1: يا سلام. المحفز لما يكون موجود ويراهن عليك هذا يعطيك أمل بصراحة. أكيد يا نايف أنت واجهت تحديات، لكن كلمنا عن التحدي الأكبر اللي واجهته في بداية تعلمك فن الحفر على الزجاج. وش أكبر تحدي واجهته؟
2: والله أكبر تحدي واجهته أنا، إحنا في الشركة كان عندنا الأجهزة اللي فيها الدرين، كان فيها في الصوت مع وجود إنه لازم تضرب ضربات معينة. أيوة. عشان يصير في زوايا معينة تشبع بهذا الدريل، يعني بطريقة التلقيط مع الضل والتباين في الابتزاز. فالضربات أنا أول ما شفت الأخوات يضربون اللي يضربوني قلت لا شكلي بيجي بالعيد. طلعت أنا أحسن منهم.
0: أنت مبدع والله يا نايف. نايف فقط كان هو التحدي لك في فن الحفر على الزجاج، ولا بدأ عندك شغف انك تتعلم اشياء جديدة؟
2: لا انا قبلها كنت التحقت بتعليمي، وانا من احد الاسباب اللي غيرت حياتي انه انا نمت وصحيت فجأة وقلت انا بأدرس وبكمل دراسة. كان عندي بعض الامور اللي ما كنت انا واعي لها، لا انا ولا اسرتي، بالتالي رجعت ادرس من جديد والتحقت التعليم الليلي، والآن أنا خريج جامعة الملك فهد قسم علاقات عامة.
0: ما شاء الله.
1: زميل ها نايف، زميل.
2: الله
1: يعطيك العافية. والله الطموح هذا صراحة يعني لازم يدرس ولازم نعتز فيه، وانت تستاهل والله يا نايف. طبعا انت ذكرت انه احد اللي الاشخاص اللي كان يعني ملهم لك ودخلك هذا المجال هي الأستاذة، ذكرنا باسمها
0: لولو.
1: ها
2: لولو اليحيى.
1: ما شاء الله. طيب كان في أحد في العائلة يدعمك، يعني يقول لك أوكي يا نايف أنت ماشي على المسار الصحيح، كمل حنا معك؟
2: نعم طبعا الأستاذة لولو قريبة من الجميع، وهذا الشيء أنا لمست فيها صراحة إداريا وأيضا من جانب عملي. فحتى الوالدة تدعي لها تقول والله ما شاء الله عليها غيرت حياتك وتغيرت أنت يعني من وجودك في هذا المكان. فأنا جدا سعيد أنه كنت أحد شركاء النجاح في هذا المجال وفي هذه الشركة، لكن لعل الظروف أحيانا ما تكون مواتية

0: احتضننا بجائحة كورونا في أواخر 2019-2020، وصار الموضوع شوي يعني متعب للطاقم كله. وأنا حقيقة أشكر السادة لولو وأشكر الطاقم اللي معها، صراحة أبدعوا في هذا في البدايات، لعلها إن شاء الله في القادم من الأيام تكون يكون الفن هذا متميز دائما، لأنه أعتقد هو الفن الوحيد اللي في السعودية، وأعتقد إنها هي صاحبة الشيء الريادي فيه.
1: يا سلام، أهم شيء إنك ما وقفت يا نايف، ما زلت إلى الآن ها؟ إن شاء الله.
0: لا والله حاليا أنا يعني زي ما تقول
1: ما حاولت تسوي ورشة في البيت عندك مثلا العمل.
0: لا والله أنا تقديرا لمن عملت معه فارتأيت أني أكون أنا في الجانب الإعلامي وشفت مجالي، وهي برضو ما شاء الله عليها تتواصل معي.
2: الله يحفظك هنا
0: وتأخذ مني توجيهات وأخذ منها توجيهات، يعني مو بكلها تأخذ مني أنا وبس يعني.
2: الله يحفظك يا نايف. نايف، رسالتك الأخيرة لكل واحد بمثل ما مر فيه نايف والناس اللي يحبون قصص النجاح الملهمة.
0: فقط يا أستاذي أعطهم الفرصة، قوموهم، لا بد من الأخطاء عند الأشخاص ذوي الإعاقة لأنهم ناس أصحاء يعني، وإن كانوا في الإعاقة الجسدية تعتليها شيء من القصور، وهذا أعتقد أنه ملازم، لأنه أصلا حتى المسمى الأشخاص ذوي الإعاقة يعني تركيبة المسمى مركبة جدا، وهذا اللي حتى توافقنا عليه دوليا كدولة يعني.
2: احنا نفخر فيكم يا نايف، شكرا لك من الأعماق، وكلنا كل الطاقم اللي موجود اليوم يقدمون لك كل الشكر والتقدير. شكرا على حماسك، إبداعك، إلهامك، تحفيزك لنفسك، شكرا لكل من دعمك. شكرا نايف العصيمي، وأنت مدرب في فن الحفر والرسم على الزجاج، كنت معنا في هوا بلادي.
0: وأيضا أنا كنت المسؤولية الاجتماعية للفئات الأقل حظا.
2: يا سلام.
0: في الشركة.
2: أنت حضورك إبداع يا نايف. الله يعطيك الصحة والعافية.
1: زيد من التوفيق يا نايف.
0: إن شاء الله أشوفكم قريبا.
2: بإذن الله. شكرا لك يا نايف حبيبي. شكرا.
0: الله يعطيك.
2: يا هلا.
0: يا هلا.

0: سلام. والله يا أخي نايف إلهام إلهام. قصص شكرا مهمة. شكرا لنايف المبدع الملهم. ننطلق من نايف إلى زميلنا جماح دغريري. جماح جازان الفل والكادي. جازان يا مرحبا. يا مرحبا جماح.
1: مرحبا مليون من أرض جازان. والله من جازان الفل والكادي يا فاخر.
0: أنا عرفت الترويسة حقتك يا جماح. مرحبا.
1: مرحبا مليون من أرض الصفا من ترى جازان منه في قراها موطني يا موطن العشق القديم.
0: الله الله
2: الله يا جماح.
1: والوفاء.
0: والله يا جماح أنت صراحة يعني إذا ما سمعنا صوتك إنه صار كذا نحس باشتياق لجازان.
1: يعني صيامك ما يجوز عن.
0: يا جماح لا.
2: حياك الله يا جماح.
0: حبيبي.
2: وين متواجد اليوم يا جماح؟
1: فاخر حيطلعنا عن الملة. خلينا.
2: لا لا خلينا في الجولة.
0: يا حبيبي يا جماح.
2: وين متواجد اليوم يا جماح؟
1: طبعا أنا اليوم متواجد بصراحة في واحد من أجمل المراكز على ساحل البحر الأحمر.
2: يا سلام.
1: مركز المضايا أو مركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المساحة. مركز جميل، مركز رائع، مركز له تاريخ، تاريخ جميل وتاريخ رائع، خاصة بعد قيام الدولة السعودية حفظها الله ورعاها. هنا في هذا المركز يعني الكثير من اللمسات الإبداعية لأبناء هذا المركز. مهنة صيد السمك، مهنة الزراعة، مهنة الرعي، يعني الآن أنا بيني وبين البحر تقريبا 2 كيلو في هذا المركز.
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله.
1: مركز يعني إطلالة جدا رائعة، إطلالة جدا بهية. أسعد كثيرا في هذا المساء أن أكون في هذه الجولة مع أحد رموز وأبناء مركز الحكامية العم قاسم أبو شملة حكم. السلام عليكم عم قاسم، كل عام وانت بخير.
3: كل عام وانت بخير وحياكم الله في مركز الحكامية، أحد المراكز التابعة على منطقة جيزان، جنوب منطقة جيزان حوالي 25 كيلو. هذا المركز
1: قول 85 عشان يعطوه انتدام.
3: طيب أقول قرية المضايا أو مركز المضايا هذا نقطة ارتكاز لجيزان من الحرة حتى تصل الموصل، لازم يمروا بهذه الطريق ولازم يمروا من المضايا. ففيها معالم تراثية زي بيت المال سابقا كان يجوز زكواتها من المسرحي، من خط المسرحي يعني من جهة أحد المشارحة، والقرى المجاورة لها حطيناها وادي بوغاب جهة أبو عريش. كان يدوم المال زكاة المال يدوم في بيت المال، كان موضوع محل الآن مدرسة جعفر الطيار، وينقل على الجمال وعلى الحمير الله يعزكم ويكرمكم، ينقل إلى عندنا موقع في البحر اسمه المرسى، تلفي فيه القوارب ويحملونه ويدونه إلى جهة الاقتصاد زي جدة، ومن جدة يوزع على فقراء والمساكين. وفيها معالم كثيرة. عندك لا تنسى عندك بحر جزيرة قوم، معلم خرافي لو تواصلوا بالحصرية كذا أو
1: نعزم الشباب إن شاء الله.
3: فأعدونا نوصلكم لهذا الشاطئ، شاطئ زاره سيدي صاحب سمو الملك الأمير محمد بن ناصر، وأعجب بهذا الشاطئ فأمر بزراعة شجر البنجروف في الشاطئ من حرس بقعد حرس الحدود إلى وصل جيزان. فالحمد لله المضايا
1: سوقها الشعبي لأن احنا قريبين.
3: السوق الشعبي من قديم كان في سوق شعبي يسوقون يوم السبت حسب ما سمعت انا. لانه هذا القديم انا سألني من التسعينات والثمانينات وجاي في سوق كان داخل البلد عند القديم عشش وقداريش. لا احنا اللي بيته هنا يهبوا عشه وفيها حاجات طيبة، يقصد انه اكثر من 30 قرية هذا السوق.
1: يعني قبل قيام الدولة السعودية.
3: الدولة السعودية الله يرحمها. فكان يقصد انه يبيعوا فيه القصب، يبيعوا فيه الحب، يبيعوا الله بسم الله الاسباب المواشي، يبيعوا كله يبيعوا. أما الآن حكم دولة الرشيدة والحضارة والمسبوق فبلدية الحكامية أو بلدية المضايا ما قصر سوت لنا سوق هنا شعبي.
1: أنت ذكرت مهنة جميلة ذكرت المركة أكيد أنه كان في يعني ازدهار لصناعة القوارب وصناعة يعني السنارات وكل أدوات صيدلة السمك.
3: فعلاً كان آباءنا وأجدادنا السابقين يستعملون بأيديهم هم بأنفسهم في المرسى هذا في القوارب كلها ترسي في هذا المرسى والبواخر ترسي فيه لأنه ما تجيب مضايا
1: يعني قبل ما توصل لجيزان المدينة تصل هذا المرسى.
3: هذا المرسى اسمه المرسى لحد الآن الآن فيه موقع مركز الحفص فكان المضايا بالزهرة في لكنهم الزهرة يقصدونها من جميع القرى والآن الحمد لله حكومتنا الرشيدة ما قصرت
1: يعني اللي داخل على البضايا من الجهة الشرقية مشاهد حتى مزارع الدخن موجودة.
3: بالنسبة للبضايا تقع وسط خمسة أودية وادي خلب من الجنوب ووادي الخمس ووادي مقاب ووادي الفجا وعدة أودية صغيرة من جهة الشمال من مقاب من الجربة أبو عريش والواصلي إلى فاصل لحد المسارحة الجعدية فهذه الأودية كلها تمر على طريق المضايا
1: وادي الخمس
3: وادي الخمس برضه فخمس زهرة بالدخون بالزهر بالزجر بالقطن يعني إذا كان الناس ما عندها وظائف ما عندها أي حاجة ما هم الزراعة فالحمد لله الآن بلدي الحكومة الرشيدة عملت البلدية في المضايا عملت بلدية في المضايا ما قصرت سوت الحدائق سوت
1: في عادات قديمة موجودة لسه موجودة يعني ما زال الشباب يعني أنا مشاهد يعني على الشاطئ وعلى المرسى ما زال في مجموعة من الشباب ما شاء الله تبارك الله

0: مشاركين بمهارات صيد صيد السمك.
1: الآن حتى الآن مهنة الصيد مهنة الراعي مهنة موجودة الآن في البضايع, بس ضيوف تطور الباقي العمراني أخرجوا التوب حقهم.
0: رحلة الصيد كانت تستغرق عندكم كم الوقت اللي كانت؟
1: والله رحلة الصيد كان من أسبوع إلى ستة أيام, مسؤولين يروحوا جزر كبيرة, جزيرة قاضية, جزيرة يقعدوا بأسبوع, اللي يصطادوه يسووا له ملح ملح يملحوه, أو يسووا له يشوفوه في البحر هناك يشوفوه يحطوا له في حواتي, احنا نقول له جب يعني يسمى حواتي, ويحط تلفلف له كمية على طول يجون ينزلون هنا للجبال واقفة, تنقول له يعني تنقول له لحد المساحة, تنقول له الرقوبة, تنقول له الصافة, تنقول له البعريش. فكان تجارة رابحة كان صيد الأسماك, ولحد الآن أنا ترى أكثر من صياد المضايا, أكثر عن 50 أو 60 صياد.
0: في ناس كثير في المؤرخين كتبوا عن المضايا والتاريخ هذا المركز الثاني.
1: والله في ناس كثير علماء ومفكرين وأدباء كتبوا, بس احنا انت عارف احنا جيل ما قبل الحاضر ما لحقنا يعني.
0: بس قرأتم وسمعتم وطلعتم
1: اطلعنا, واحنا عندنا عادات بعد العشاء نجلس نسوي في مجلس لك جلسة تجمع
0: ديوانية يعني.
1: زي ديوانية الحاضرة, واحنا نقول له جلسة ونجلس نتحاكى عن الماضي وعن ما سوى فلان وما سوى فلان, ويعني الحمد لله. فأنت كأنك تقرأ كتاب تاريخ, أنا أجلس مع هذول الشباب اللي أكبر مني في السن, أنا كأني أتصفح كتاب تاريخ عن مركز البضايع أو مركز الحكامية. لا تنسى تدفع على البضايع أكثر عن 30 قرية فيوم الجمعة ما شاء الله تبارك الله ما تحصل موقف في في الجامعة أو في السوق
0: شاطئ.
1: في السوق يعني قبل حق أسبوع يعني سمك وبسبوع, فالحمد لله احنا بخير. لا نفس مجهود رئيس مركز الحكامة, رئيس مركز الحكامة أدى جهدا ما قصر, يتابع المشاريع يتابع, احنا الحمد لله يعني كان نحلم بما نشوفه الآن. الآن مباريات كأس العالم, مباريات كأس العالم فرضنا عندنا ناس دخل محدود ما يقدر يشتري, البلدية ما قصرت وصلت لنا شاشة عملاقة.
0: لو أدري كان جيتك في كأس العالم لكن وقت البرنامج يعني
1: فشاشة عملاقة, يتفرج السعودي يتفرج الأجنبي يتفرج المرأة يتفرج, فدورتنا عزه الله الله يديم عزه إن شاء الله.
2: اللهم أمين اللهم أمين.
0: والحديث عن هذا المركز الجميل هنا التاريخ قصة ورواية تحكي كلمة أخيرة بس بسرعة بابر مستعجل.
1: أقول لها كلمة أخيرة شكرا شكرا شكرا لاحتفاظكم بمركز المضايع, وقول لك حقيقة يا ابن جماح ومرحبا.
2: الله الله
0: اسمع يا بابر اسمع
2: تستاهل تستاهل من دون
1: يا ابن جماح ومرحبا حقيقة يا من الحكمية مخططة.
2: الله الله
1: طيبا وطيبا اهلا بكم وبكل ضيف
0: يتحضر. يعني ظافر وعلي معايا
2: ما بعد هذا الكلام كلام وقال عنك شيئا جميلا.
3: تسلم ويسلم ضيفك يا جماعه.
0: الميكروفون يعود اليك محملا بياريج الفل والكاذي.
2: شكرا لك يا جماح يعطيك العافيه.
3: شكرا لجماح دغريري من منطقه جازان على هالجوله الجميله.
2: اي والله
3: من مركز الحكاميه بمنطقه جازان
2: شكرا.

0: جازان ويا جازان وفي الفل والكادي. الله يا جماح الله، انت اسمعني يا جماح الحين، انا عارف انك تسمعني لكن خذ هالكلمتين مني، شكرا لك، شكرا من الاعماق. دائما جازان فيها من تاريخها وارثها الكثير، لا حتى في محافظاتها، لا ايضا اهلها الطيبين الكرام. اي نعم، جازان جميل،
1: يستحقون التقدير وجميع مناطق المملكة. أيوة، كل الشكر دائما لحصاد مراسلينا في الإذاعة اللي يتواجدون من ساعات مبكرة. أيوة، والجهد اللي يبذلونه يعطيهم ألف عافية لإمتاعنا وإمتاع المستمع العزيز في برنامج
0: لمان اليوم. يعني جولاتنا مختلفة تماما وموضوعاتها شيقة وجميلة وممتعة. أيوة. ولا أخبارنا كانت أيضا، فريق الإعداد حريص جدا على التنوع الجميل في مملكتنا الغالية. ومخرجنا اليوم، مع اني انا زعلان علينا ما جاب اغنيه حلوه اللي كنت ابيها للطيب، بس شوف بكره، شوف بكره بجيب خبر من نفس المحافظه، واذا ما جبتها بقلب انا وياك.
1: تدري يقول لي اذا كنت بكره موجود.
0: لا موجود باذن الله حبيبنا، يستاهل محمد. لا والله محمد، يعني نعرف جهدك اللي موجود، شكرا لك من الاعماق. شكرا ايضا للزملاء الاعزاء من الاعداد، نور مطيري، عائشه زير، شكرا لك علي لروحك الجميله معنا لك. وايضا شكرا لمخرجنا محمد الحماضي،
1: شكرا للمستمع العزيز
0: مستمعنا
1: واللي تابعنا، وان شاء الله مزيد ان شاء الله من التطور والتقدم ان شاء الله لبرنامج هوا بلادي ان شاء الله من اجلكم في مستمعي او لمستمعي اذاعه.
0: انا عندي شعار للبرنامج اقول هوا بلادي منكم واليكم، في امان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: سعادة جارية

0: يا هلا ومرحبا وحياكم الله معنا مستمعينا أصدقائنا الدائمين معنا في برنامج سعادة جارية. كالعادة نأتيكم في هذا التوقيت ونبي نفتح معكم موضوع كالعادة يهمكم ويهمنا حنا شخصيا. معكم من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، كمان ضيفتي الدائمة ترحب فيكم الأستاذة التغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي وأيضا أخصائية اجتماعية، وكمان تقبلوا تحيات مخرجنا عبد المحسن السران وننطلق في حلقتنا. حيا الله تغريد بنت إبراهيم
1: حياك الله
0: الطاسان.
1: أهلا وسهلا.
0: كنا نتكلم أنا وياك وجاز لك الموضوع، كنا نتكلم وهي حقيقة يعني ممكن إحنا نعيشها ساعات يعني على كلنا وحسب حياته وعلاقاته صراحة، لكن كنت أتكلم معك كاقتراحات مواضيع وكنت أقول لك أنه اليوم مثلا طبعا بناء الثقة جدا صعب،
1: طبعا
0: جدا أني أنال طبعاً ثقة شخص هذه ما هي بسهلة،
1: صح.
0: لكن تخيلي أني أنال ثقة وأكون واثقة إلى حد كبير وأخذ لي ذيك الخيبة والصقعة اللي ما ادري وين توديني.
1: ايه بالضبط،
0: فهمتي؟
1: اي
0: هاو شلون؟
1: اي هذا اكثر شيء ممكن يجرح الانسان لما تعطين
0: يوجع انتي، مو بس يجرح. ايه
1: لما انت تمنحين شخص ثقه وتثقين فيه بحيث انه تقولين هذا لا يمكن انه يخذلني او يخونني او انه يطعني في الظهر لاني انا عطيته كل ثقتي، والثقة مثل ما تفضلتي الثقة شيء ما يجي بسهولة.
0: نعم يبهينا.
1: إيه لما أنت تحبين شخص الدرجة خلاص يعني فاقت المعدل يعني اللي
0: ثقة عمياء، خلينا نقول إيه ثقة عمياء،
1: تسيرين وثقتي فيه، فلما يجي هذا الشخص اللي عطتيه مكانة أكبر من مكانة الناس الثانيين حولك ويجي يخونك أو يخذلك، هنا تكون ضربة شبه قاضية للمخذول. ترى فقدان هالشخص مو بهو المهم، يعني أكيد أنه لما يخذل أكيد أنه تبي تنكسر العلاقة بيننا وبينه، لكن وش الأصعب من فقدان هالشخص هذا، أو أنه الأصعب فقدان الشعور بالأمان عقبه.
0: يا سلام.
1: الخذلان مو بس يكسر العلاقة، لا
0: بالضبط
1: يكسر نظرتنا للحياة، ثقتنا بالناس، يصير مو بس فقدنا ثقتنا في شخص واحد، فقدنا شخص ثقتنا في أشياء كثيرة في الحياة، فقدنا نظرتنا في الناس كلها. هذا له أثار مرة سيئة علينا، على الشخص المخذول. يفقد مو بس ثقته بالحياة وبالناس، يفقد ثقته بنفسه. أنا كيف وثقت؟ كيف
0: ما فتحت؟
1: كيف أنا كنت غبي؟ كيف أنا ما فتحت عيوني؟
0: أنا اللي سلمت كل شيء. أي طبعاً.
1: أي يعني، وعشان نتكلم عن الثقة. طيب هل الثقة إنه أنا أكون أطلب من الطرف الآخر أو الطرف اللي أنا وثقت فيه، هل اللي خذلني وكسرني إنه أخطأ في حقي؟
0: أجل وش؟
1: لا، لأنه شوفي الإنسان عشان نكون مرة منصفين، حتى لو أنا واثقة فيك طيب ممكن تخطئين في حقي، طيب لأنك بشر وأنا بشر، ممكن نخطئ في حق بعض حتى وحنا في ثقة بيننا. لكن اللي يكسر صدق إنه يكون خطأ أو خذلان مقصود، لأنه الخطأ يكون غير مقصود. لما يكون غير مقصود أو أنا أذيتك،
0: أيوه إيه المطلق
1: يعني. أذيتك، كسرت الثقة هذه بس أنا كانت بحسن نية، فهنا عادي. طيب لكن اللي يكسر من جد واللي صعب مرة أنك تجبرين هالكسر وتتجاوزينه، لما أفقد الشعور بالأمان، أفقد الشعور بالأمان من هذا الشخص. أنا شعرت بالأمان فعطيته الثقة، عطيته حاجات أو عطيته معلومات أو عطيته كشفت له جوانب من حياتي،
0: راحتي أصلاً معه،
1: كشفت له جوانب من حياتي ما يعرف عنها الآخرين، ألقاها مثلاً مشاعة بين الناس، ولا قصدته في شيء هو بمقدوره أنه أنه أنه أنه يمنحني إياه أو يساعدني فيه، ألقى أنه لا والله تخلى عني، بينما أنا عمري ما تخليت عنه.
0: في وأسألي بطريقة أو بأخرى يعني على حسب.
1: هنا الكسر، هنا اللي يوجع.
0: وهذا أكثر شيء مؤلم تغريد لما تفكرين، لما نفكر سوا الحين من خلال حديثك اليوم. أنا لما أثق بإنسان أيا يكن هذا الإنسان، لكن خلينا نقول درجة الثقة عند شخص أنا مكنته عن غيره من الناس، اطمأنيت له مثلا، تطلع على أسرار حياتي مثلا، أطلعت على حياتي، أنا اخترت أهم أوقاتي معاه مثلا، لأجد مستقبلا أنه لا يحمل لي على الأقل نفس المقدار من الشعور بالثقة. صح مثلا
1: صح. والأسوأ عنده مو
0: أنه أساء. المشكلة مو بأنه بس قدرني زي ما قدره، هذه نقطة نقول يعني ها نمشيها. الأسوأ أنه تقابل هذه الثقة مثل ما قلنا بالخيانة، بالغدر، بالإساءة، زي ما نقول بالخذلان بمفهوم العام،
1: لأنه يحتوي على كل هالمعاني هذه.
0: فإذا إيش ممكن نصف اليوم أنا وقعت مثلا، نفترض اليوم أنا أعطيتها ثقة كاملة وتعرضت اليوم لخذلان كبير لدرجة أني أشعر أن الناس كلها ما عاد فيها خير. شفتي اللغة العامة هذه؟ أيه. شفتي الواحد لما يوصل من الانكسار
1: زي واحدة مثلا
0: لدرجة أنه يعمم.
1: أيه. مثل واحدة تطلقها قالت لك الرجال كلهم ما
0: فيهم، عنفها رجلها قالت الرجال أيه. كلهم ما فيهم
1: لا خير. ليش؟ ترى فيه الزين والشين.
0: وقيس العكس أيه. كله على كل يعني أيه. أنا خلاص أنا في درجة الآن يا تغريد مرة كارهة نفسي للأسف أحيانا يصل هذا الخذلان، لأنك أنت منحت الثقة فتبدأ تشك في قدراتك أنت، أنك أنت كنت أعمى ما عرفت لمن تعطي ثقتك، أنك أنت كنت مغرر فيك مثلا عاد نقيسها. وصلت لمرحلة الآن من الخذلان وما عاد استوت عندي كل شيء، الدنيا ما عاد والله ما عاد فرقت معي. الآن أنا في هالحالة المحبطة، شلون على الأقل كردة فعل أولى شلون ممكن أتصرف؟
1: طيب اللي قلتيه هذا اللي هو آثار الخذلان، لما أكون أنا واثق في شخص بشكل كبير وأتعرض لخذلان منه، وممكن ترى الواحد يتجاوز أول خذلان يقول لك يمكن أخطأ، لكن الخذلان المتكرر هو اللي يسبب الكسر. وش آثاره؟
0: اللي كل شوية يعني
1: أي اللي كل ما تقول لك يقعد يبرر لك، أصدقه أنا من ثقتي في هذا الشخص أصدق، سواء ترى احنا نتكلم عن اخوان بين بعضهم، عن اصدقاء بين بعضهم
0: بشكل عام،
1: عن اصدقاء عامة بشكل عام،
0: لا نصنف يعني أيه على مستوى أيه كل العلاقات،
1: يعني الخذلان بكل العلاقات الانسانيه.
0: نعم.
1: الخذلان المره واحده يمكن يكون له تبرير، اخطاء غير مقصود او كذا، لكن تكرار الخذلان يخليني انا اصل لمرحله انه اي لا هذا يضحك علي. وش آثار هذا الخذلان وكيف يعني هل نقدر نبني ثقة مرة ثانية، أو وش آثاره وش اللي ممكن يتعالج بوعي ويصل له الإنسان بعد هالخذلان؟ الخذلان ممكن يخلي الإنسان في أول الخذلان، أول الصدمة، يكون يصاب بالبرود، خلاص الدنيا عندي متساوية،
0: محبط،
1: إحباط، برود، يصير خلاص ما عاد يتكلم، ما في تعبير، يخاف انه يبني علاقات جديدة مع اصدقاء عمل، مع اخوة، مع اقرباء، مع يخاف يبني علاقات انسانية واجتماعية جديدة،
0: تروع عنده.
1: يصير عنده شك. انا صح. ما اصدق اي احد صح. حتى لو نية الشخص زينة ما عاد صدق، حتى لو أنا ما في بيني وبين هالشخص علاقة، يمكن بائع في في في مثلا مكان أو مثل علاقة عملية عابرة، ما عاد ثق بأحد، أقعد أنشب.
0: تطلع مقاطع في التيك توك على الطاري يقول لك يحسب أن إيش، أن الطمأنينة فخ.
1: أي بالضبط
0: خلاص
1: أي. فهذه
0: صار أي. للأسف أي طمأنينة أي شيء حلو من كثر روعته يحسب انها فخ خلاص هو متروح.
1: يعني يصير الانسان يتجنب.
0: نعم.
1: يعني يدخل في عزله
0: خلاص.
1: يتجنب العلاقات متوجز. الاجتماعيه طيب هذا طبيعي ترى، بعد الخذلان طبيعي ان الانسان يحس هالشعور، بس هل من الطبيعي انه يستمر وتستمر حياته كذا؟ لا.
0: لا
1: الانسان الواعي يعيش هالحالة عادي. عشان وشو؟ عشان يقعد يتأمل هو وين أخفق إلى الناس مثلا استغلته، أو الأطراف الثانية خذلته أو خانته أو كسرته. الشخص الواعي لازم ياخذها فترة، هذه الفترة اللي قلناها تو يمر فيها عادي، لازم يقعد مع نفسه يعيشها لفترة مؤقتة، يطلع منها بويش؟ وش يطلع منها؟ يطلع منها بفهم أعمق للناس. أنا أفهم، ما أثق ثقة مطلقة، لا، لازم أفهم الشخص اللي قدامي قبل ما أمنح الثقة.
0: يعني خذها درس بس ميب على طول يعني.
1: أحط حدود بيني وبين الناس مهما كانت درجة الثقة. نحط حدود، نكون ندرب نفسنا نكون أكثر تمييز، حتى لو أنا أثق فيك لكن أعرف أستشرف وأشوف وين مناطق اللي ممكن تخليك تغدر فيني وأكون أكثر اتزان في علاقاتي. وما أندفع نحو العلاقات، يعني يكون أبني علاقات لكن باتزان مو باندفاع. أعتقد في فاصل وبعدين نرجع.
0: إلا ما جاء عبد المحسن الآن أعطانا نظرة الفاصل صغيرون، وكالعادة يجي الفاصل عن جزئية مهمة. وحتى كذا سبحان الله شعرت بالشفقة عليه، على مش علينا يعني بشكل عام، لكن على بعض الشخصيات يمكن نكون إحنا أحدها. سبحان الله إحنا ضعيفين، يوم قلت اندفاع ما أدري هي طيبة زايدة، ما أدري هي غباء، ما أدري، سبحان الله عندنا هل عرفتي اندفاع الطيبة اللي يجي كله،
1: وهي حلوة لكن لما تكون
0: تجي كلك هم عاد تاكلها على راسكم بعدين عاد متى نصحى. دائما احنا نشوف شخصيات سبحان الله تقول مو بدا خوينا اللي يمس، بس تعرفين انه اكل علقة في راسه صار يتوجس يتغير. قال لك شو وراك متغير؟
1: لا حلو اني احافظ،
0: تغير من اللي شافه.
1: بس حلو اني
0: من
1: احافظ
0: من حسن ظنه الزايد.
1: حلو اني احافظ على طيبتي، على حسن ظني بالناس، لكن لازم يكون عيوني مفتحه، واضح حدود، افهم الناس، اشوف وين الدنيا ماشيه.
0: لذلك نقطه نظام مستمعينا، وخلينا نذكر انفسنا، اهلنا نقول يا ليتهم علمونا الحدود. اهلنا مره طيبين وحليلين وعلمونا على الطيبة وإن إحنا نكون حليلين بزيادة، بس في حدود كان المفروض نتعلمها والحياة علمتنا، وهذا طبيعة الحياة. لذلك نقطة نظام كالعادة قصيرة جدا، نعود إليكم بعدها مع تغريدة طاسة.
2: سعادة جارية.

0: يا أهلا مرحبا من الحديث الشيق بقية، حياكم الله من جديد. معنا كنا نتكلم عن طبعا كيف نستعيد الثقة من جديد، والحديث يمكن اللي سمعونا قبل الفاصل عارفين وش احنا نقول، وأيضا نبي نعيد عليكم وش وصلنا له في آخر محور. أنا وتغريد الطاسان كاتبة الرأي وأيضا أخصائية اجتماعية، كنا نتكلم اليوم الثقة الزايدة، ما في حدود، كل شيء سهالات، حياتك ما في شيء اسمها خاص وما في شيء اسمها عام، كل من شفته ضحك في وجهك عطيته وجه، كل من قال أحبك حبيته كل ما فيك، وهكذا. يعني احنا نتكلم بشكل عام. طيب لما تجي الخيبة وفقدان الثقة يا تغريد، نجي بعدين نبتي عاد نقول يا ربي وش وين أخطينا، كيف نرجع هالثقة، نبدأ نقول لا ما عاد في الحياة خير، ما عاد في الناس خير، وهكذا. إذن الخطأ يبدأ مننا حنا، أنك أنت من الأساس المشكلة مي في الثقة ولا في الناس، المشكلة فيك أنت. شلون تنظر هالنظرة وتروح على وجهك وتقول الناس فيهم وفيهم، صح ولا لا؟
1: شوفي الخطأ ما نقدر نقول، ترى الطيبة ميزة أني أنا أثق بالناس،
0: بس هذا تكون زيادة عن اللزوم.
1: معليش وش يقول احنا المثل الحجازي وش يقول؟ كل دقة بتعليمة.
0: نعم،
1: احنا إذا ما انطقينا في الحياة ما تعلمنا. أحد دروس الحياة هي الخذلان، عشان ليش؟ عشان الله سبحانه وتعالى يصنع منا شخصيات في الوقت اللي حنا نحتاجه. يعني احنا نتعرض الخذلان كثير، انت لو لاحظتي في بداية حياة الإنسان الخذلان، عدد الخذلان كثير كثير كثير.
0: نعم،
1: كثير،
0: والحسد وما إيه إلى ذلك.
1: لكن كل ما كبر الإنسان كل ما قل الخذلان عنده إذا كان واعي. لكن اللي بيستمر عاد هذا جنت على نفسي براقش، ما نقدر نقول شيء. لكن عادي الخذلان، في حتى خاصة في بداية عمر الإنسان الخذلان أحد دروس الحياة،
0: في قلة تجارب واحتكاكه بالناس، فطبيعي أنه ينخذل من أول شيء.
1: بالضبط. لكن وش المفروض نسويه لما نتعرض لي وكيف نعيد بناء الثقة؟ مو بالشخص نفسه، الشخص نفسه خلاص انكسر، إلا إذا هو الشخص الثاني قلنا في خذلان مبني على خطأ غير مقصود أو فهم غير مقصود لوضع ما، وفيه خذلان مبني على قصد. شفتي كيف أنا أقدر أبني الثقة سواء بالشخص اللي أنا خذلني هذا بخطأ غير مقصود، هو اللي لازم يبني الثقة يرجع
0: ويساعدني. وبعدين تغريد أبي أضيف على كلامك ولا أقطع كلامك، أيضا لازم مهم نفرق، إذا كان بناء الثقة هذا لازم نفرق في العلاقات. إذا كان بناء الثقة هذا مطلوب عن طريق أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو ابن وابنة، هذولي ترى لهم وضع خاص، لازم نحكي عن أهمية بناء.

0: يعذرهم طول
1: الوقت. هذا لازم يعني لهم معاملة خاصة. وأيضا ممكن نضيف أنه الأصدقاء خارج إطار الأسرة أو العلاقة العميقة نسميها أو العلاقة اللي صريحة جدا، سواء كانت عن طريق العلاقة الزوجية أو علاقة الأبناء أو علاقة الآباء والأعمام وما إلى ذلك.
0: صح. بس خلينا نقول الحين كيف نعيد بناء الثقة
1: بشكل عام.
0: بشكل نعم. عام. لا في شيء بشكل كيف أنا أعيد ثقتي بالناس لما أفقد أنا بناء على موقف خذلني وكسرني، كيف أعيد بناء ثقتي بالحياة وبالناس وكيف الشخص اللي خذلني من غير قصد كيف يسترجع ثقتي؟ هذا اللي يقول من غير قصد، مو متعمد أنه دائما يخذل هالشخص. أول شيء نتكلم عن هذا الشخص إذا بيعيد بناء الثقة بينه وبين الشخص اللي هو خذله. أول شيء لازم يكون فيه صراحة، ليش أنا سويت هالموقف؟ عرفتي؟ صراحة من غير تبرير زايد،
1: اعتراف.
0: لا اعتراف أسف من قلب، وأنه أبرر له ليش أنا ليش صار هالموقف من غير ما أتكلم بزيادة بعد ما أصل لدرجة المبالغة.
1: بعدين تحوم تبدت من كثر ما يبربر.
0: بعدين يصير يلتزم بوعوده مع هالشخص الثاني اللي خذله. يستحق أنك تلتزم بوعودك، يحترم مشاعره ويحترم أنه مجروح. يمكن أجيك مرة ومرتين ما تتقبلني، الثالثة تتقبلني وتبدأ شوي ترجع علاقتك فيني أو ثقتك فيني. ما يعني أنتقي كلماتي معه، ما أقعد أنا أذر الملح على الجرح. ولا بعدين إلى رجعت العلاقة صافية بيننا أجي الملح مثلا من باب أني أمزح ولا وأذر الملح على جرح. ممكن بأي
1: ترجع حليمة العادة القديمة،
0: وممكن يرجع ينزف بأي لحظة. بعدين نخلق أمان نفسي معه، نوريه تصرفات أفعال أكثر من الكلام. ترى حنا يعني هذا كان خطأ وقضى وراح،
1: صحيح،
0: وصار من الماضي. ولازم ما نستعجل النتائج مع الناس اللي احنا كسرناهم او خذلناهم. يعني نكون صبورين الين نصل للشيء اللي احنا نبيه. هذا بالنسبه للشخص اللي كان سبب في الخذلان.
1: وهذه يبي لها دربه ترى.
0: بالضبط،
1: مي بسهله.
0: بس هذه تيجي من الشخص اذا كان فعلا يحبك، يخاف عليك. وهذه تيجي اكثر شيء للقرايب، للاصدقاء المقربين
1: والاخوان والازواج والزوجات.
0: نجي الشخص نفسه اللي انخذل وتغيرت حياة نظرته للحياة، فقد الثقة في كل الناس. هذا الشخص وصار يفقد حتى هو ثقته بنفسه. لا تثق، لا تكبر من لوم نفسك.
1: نعم.
0: لا تفقد
1: صحيح. جلد الذات هنا مشكلة.
0: بالضبط.
1: وتدرين تغريد يمكن قادنا هالموضوع، لازم نفتح حلقة مهمة نوعد فيها مستمعينا، لأنه ترى جلد الذات وتأنيب الضمير مرة مشكلة. مدمر طبعاً. مدمر بشكل ما تخيلينه.
0: صح.
1: فلذلك إذا لا يؤنب ضميره،
0: ما يؤنب ضميره أكثر من لازم. يعترف بالخطأ، أنا أخطأت، بس نعم. ليش أخطأت وش لازم أتعلم من خطأي هذا. ما يربط الطيبة والثقة يعني حسن الظن بالناس بهذا، يعني بالضعف. لا، أنت قوي بطيبتك، قوي بحسن ظنك بالناس، بس لازم أكون حسن الظن بالناس. ترى هذا بالعكس الله أمرنا فيه،
1: صفة طيبة
0: وصفة
1: يعني.
0: جميلة. الطيبة صفة جميلة والله حثنا عليها. طيب، لكن أكون حسن الظن بالناس لكن واعي وحذر. طيب، لكن مع من يستحق طيبتي. أتعلم من هالموقف.
1: لست بالخب ولا الخب يخدعني.
0: بالضبط.
1: يعني أنا لاني على قولتهم أنا اللي مخادع، وأيضا المخادع لا يمكن يخدع. أسمح له إنه يخدعني،
0: وأحط في بالي إنه أنا خذلت لأني أنا إنسان كويس، إنسان طيب، إنسان أخلاقياتي عالية، لكن اللي قدامي ما هو بكذا. فبالتالي لازم زي ما قلنا يكون عندي الوعي واستشعار الصدق من الزيف في الآخرين.
1: يعني مو مشكلتي أني أنا طيب،
0: لا، مو مشكلة،
1: المشكلة في الناس. مشكلة في الناس، هذه أغنية العبد أبو بكر سالم الله يرحمه. مشكلة في الناس، فعلا أحيانا المشكلة ليست فينا، وهذه يمكن أهم نقطة جوهرية لازم ينتبه لها أي أحد يسمعنا اليوم. لمن تعرض الخذلان؟ لعل أنت سوء تقدير من عندك، بالغت بزيادة يمكن.
0: صح.
1: ودائما يقول لك سقف التوقعات، كل ما على كل

0: وتكون أنت ونفسك والزمان عليها، بل طبعا. استشعر أنه أنت كنت كويس بس الناس اللي قدامك ما قدروك.
1: بعدين مريم، يعني لازم نحط في بالنا الحياة تدور.
0: أي والله عز
1: الكرة الله. الأرضية تدور، الحياة تدور، كل شيء في دوران مستمر. اليوم أنا خذلت، بكرة يمكن أنا الله يرفعني فوق، يمكن يجيني هاللي خذلني هذا بكرة. يعني حالي اليوم مبهو إذا أنا بعد أيوة أنا بإيدي بعد رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا أنا قاعد عرفت أتعلم من أخطائي، فبعون رب العالمين أنا اليوم هنا مخذول ومكسور ومظلوم، بكرة أنا ربي ينصرني من غير ما أدري من وين،
0: ويعلي شاني
1: أيوة ويخليني سعيد في الدنيا. وأنا إذا بغيت أتبع أو أني أتبع شيطاني وشيطان اليأس اللي أنا فيه، نعم، فأنا بقعد بنفس هالزاوية والعالم كله بيطلع وأنا قاعد مكاني.
0: نعم، وما في أسوأ من الحزن أنه يبعث الشيطان على أي مسلم، أنه يجعله طبعا. إنسان حزين أو مكتئب، هذا شر من الشرور اللي يجب حنا نكافحها بأنفسنا. والدنيا دوارة
1: والظروف تتغير والحياة أيوة تتغير، وأنا أيوة اليوم والله. هنا بكرة أنا تشوفين وين وبكرة
0: أيوة يعني كل يوم لنا حال.
1: لازم نعيش سبحانه. بالأمل لازم سبحانه. نعيش اليوم، هذا خذلني وهذا كسرني، يمكن ربي يسخر لي بكرة من يعرف قيمتي صح.
0: أي أيوة والله ونعم بالله،
1: ما أفقد ثقتي في الحياة ولا أفقد ثقتي بالناس ولا أفقد قبل هذا كله ثقتي بالله سبحانه وتعالى
0: عز شانه فعلا. ويعني سبحان الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي
1: صح،
0: فلي يعني يظن بي
1: خير
0: عبدي بي ما شاء. تبي تظن خير بربك، ربك بيعطيك. لذلك نقول إن شاء الله نحسن الظن بالله، وأيضا نتعامل مع مشاعرنا بشكل واقعي أيضا منطقي. معلش ما في شيء اسمه أني أقعد على سجيتي وأقعد بغبائي، ولا أقعد وخلي الناس يغلطون علي، ولا أقعد مثل الأبلة الأطرش في الزفة ما يعرف وش الدنيا ماشية. لا، إنما فعلا أنه دائما سبحان الله، الله يعز دينه ويعز أمته بأقوياءها
1: طبعا.
0: فالقوي الذكي الممكن دائما سبحان الله يعني له مقام عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له تأثيره. لذلك نقول الله يبعد عنا وعنكم الخيبات، وما في أحد إلا وأكلها
1: أكلها
0: واللي أكلها هو عارف الحين وحنا وش نحكي عنه. لذلك الآن لعلنا عرضنا شيء من المواضيع اللي ممكن نجعلها متنفس لنا، وإعادة تفكير أيضا من جديد حول أحوالنا النفسية وأحوال أيضا علاقاتنا وتعاملاتنا. شكرا،
1: خلينا بس نقول
0: أعطينا نقطة حقتك الحلوة هذه.
1: شوفي المشكلة مب أننا نخذل في الدنيا،
0: أجل وش
1: كل إنسان على وجه الأرض خذل في الحياة،
0: ما في أحد سلم.
1: المشكلة أنه هالخذلان يتحول إلى نظارة سوداء، حنا من خلال هالنظارة السوداء نشوف نحدد أو نرسم نظرتنا للحياة ونحدد علاقاتنا مع البشر، هذه هي المشكلة.
0: يا سلام، إذا وش نسوي؟ ناخذ عدسة
1: نتفائل
0: نغير النظارة
1: الحياة حلوة
0: ولا نشيلها مرة واحدة يا نغير النظارة يا نشيلها مرة واحدة. شكرا لك،
1: شكرا لكم.
0: بحجم السماء
1: شكرا لك حبيب.
0: كالعادة طاقة إيجابية، تغريد الطاسان كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية، والشكر موصول لكم مني أنا مريم القحطان الإعداد والتقديم. وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران، ألقاكم في حلقة جديدة فما لا.
2: سعادة جارية.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

أهل الخطايا وأنت أهل المكارم. نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل لك أن تتخيل هذا الوضع الآن.

كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكرم عطائه فيقول لهذا العبد: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد: يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: ونستكم لنا ترمونسين، أنتم من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: في دقائق
7: كوكب واحد مسؤولية الجميع. لو نظرنا إلى سلة المهملات في بيوتنا في نهاية اليوم سنجد فيها أشياء كثيرة، علب، أكياس، بلاستيك، بقايا طعام وأشياء نستخدمها مرة واحدة ثم نرميها مباشرة. لكن السؤال الذي قد لا نفكر فيه كثيرا هو ماذا يحدث لكل هذه النفايات بعد أن نرميها؟ هل تختفي ببساطة؟ الحقيقة أن النفايات لا تختفي بسهولة كما نعتقد. بعض المواد تتحلل في الطبيعة خلال فترة قصيرة، لكن مواد أخرى قد تبقى في البيئة عشرات أو حتى مئات السنين. على سبيل المثال الورق قطيع. على سبيل المثال الورق

0: قد يتحلل خلال أسابيع أو أشهر. العلب المعدنية قد تحتاج حوالي 50 سنة. البلاستيك قد يبقى في البيئة مئات السنين، وهذا يعني أن الأشياء الصغيرة التي نرميها اليوم قد تبقى موجودة في البيئة لفترة أطول من أعمارنا. لهذا السبب أصبح موضوع تقليل النفايات واحداً من أهم القضايا البيئية في العالم، لأن تراكم النفايات يسبب عدة مشاكل مثل تلوث التربة، تلوث البحار والمحيطات، ضرر للحيوانات والطيور، تشويه المناظر الطبيعية. لكن عندما يسمع البعض عن هذه المشكلة قد يعتقد أن الحل صعب أو يحتاج جهوداً كبيرة، والحقيقة أن البداية تكون بخطوات بسيطة جداً يقوم بها كل شخص في حياته اليومية. مثلاً استخدم أكياس قابلة لإعادة الاستخدام بدل أخذ كيس بلاستيكي. مثلاً استخدم أكياس قابلة لإعادة الاستخدام بدل أخذ كيس بلاستيكي كل مرة من المتجر. قلل الأشياء ذات الاستخدام الواحد مثل الأكواب والملاعق البلاستيكية. أعد استخدام بعض الأشياء مثل العلب أو الصناديق أو الأكياس. فرز النفايات في المنزل. الورق والبلاستيك والمعادن يمكن إعادة تدويرها بدل رميها. قلل هدر الطعام. خذ من الطعام بقدر حاجتك فقط واحتفظ بالباقي بطريقة صحيحة. قد يعتقد الشخص أن جهده بسيط ولا يحدث فرقاً، لكن تخيل لو أن آلاف أو ملايين الناس قاموا بنفس الخطوة الصغيرة، كم كمية النفايات التي يمكن تقليلها، وكم مدينة يمكن أن تصبح أنظف، وكم بيئة يمكن أن تصبح أفضل. البيئة لا يحميها قرار واحد فقط، بل تحميها تصرفات يومية صغيرة يقوم بها الناس. إغلاق كيس بلاستيك أقل، إعادة استخدام علبة، أو فرز النفايات في المنزل. كل هذه الخطوات تبدو بسيطة لكن أثرها كبير مع مرور الوقت. في النهاية الأرض هي بيتنا الوحيد، ولا يوجد كوكب آخر نعيش فيه، وحمايتها لا تبدأ من القرارات الكبيرة فقط، بل تبدأ من عاداتنا اليومية البسيطة. فكل تصرف واعي هو خطوة نحو بيئة أفضل. فكل تصرف واعي هو خطوة نحو بيئة أنظف ومستقبل أفضل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة

تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تمام التاسعة في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. إنفاذا لتوجيهات القيادة، فريق طبي سعودي يجري غدا عملية فصل التوأم الفلبيني. وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان النمساوي الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة البلديات والإسكان تعلن بدء تطوير 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في مدينة الرياض. لتعزيز الاكتشافات الفلكية والسياحة، الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعتمد تصميم منارة العلا. كانت تلكم العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجري الفريق الطبي التابع للبرنامج السعودي للتوأم الملتصقة غدا عملية فصل التوأم الفلبيني الملتصق أوليفيا وجيانا في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في الرياض. استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية مع المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا كريستيان شتوكر اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة وتبادل وجهات النظر حيال أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مدينة فيينا رئيس البرلمان النمساوي، وأجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى مناقشة عدد من القضايا في المنطقة والجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار. كشفت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في منطقة الرياض بلغ نحو 71 مليون متر مربع، وأشارت إلى أن المساحات المسجلة شملت 29 مليون متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها و20 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء دخلت حيز التداول، إضافة إلى 21 مليون متر مربع من الأراضي التي لا تزال قيد التطوير. تنتهي غدا الخميس المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لأكثر من 450 ألف قطعة عقارية بمنطقة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة التسجيل السجل العقاري قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية. هذا وأكد المتحدث بالسجل العقاري يزيد اليحيى في تصريح للإذاعة أن الهدف من التسجيل العيني هو جمع أكبر قاعدة بيانات من المعلومات عن العقارات في المملكة.
2: تسجيل العيني العقار هو مشروع وطني يعمل عليه السجل العقاري. الهدف النهائي لهذا المشروع هو أن يكون لدينا قاعدة بيانات لجميع العقارات في المملكة، وكذلك إصدار صكوك تسجيل ملكية جديدة من السجل العقاري فيها بيانات دقيقة من حيث الموقع والمساحة، بالإضافة إلى القوة القانونية باكتساب العقار للحجية المطلقة. فيما يخص العقارات المحددة، الإجراء أو الخطوات المتبعة عندنا كل منطقة عقارية يتم الإعلان عنها تستمر لمدة 90 يوم. خلال فترة 90 يوم هذه بإمكان جميع المستفيدين إتمام عملية تسجيل عقاراتهم. عندنا غدا الخميس الانتهاء مدة تسجيل العقارات لأكثر من أو ما يقارب 460 ألف عقار في مناطق الرياض ومكة والمدينة. طبعا بانتهاء المدة لا يعني انتهاء التسجيل في هذه العقارات، إنما سوف يستمر التسجيل فيها إلى أن تم انتقال جميع العقارات في المملكة. اليوم السجل العقاري عندنا أكثر من 4 مليون و 900 ألف عقار معلن ومستهدف للتسجيل في 10 مناطق إدارية، وصدر حتى اليوم أكثر من 1 مليون و 700 ألف سجل عقاري.
1: دعت وزارة التجارة الراغبين في نقل ملكية السجلات التجارية إلى التحقق من عدد من الجوانب النظامية قبل إتمام عملية النقل، بما يسهم في حفظ الحقوق والحد من الالتزامات المستقبلية غير المتوقعة وتأكد من عدم وجود مطالبات أو التزامات مالية أو مخالفات أو غرامات أو رسوم مستحقة أو دعوى قضائية قائمة على السجل التجاري للمنشأة. وافق مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تصميم منارة العلا المشروع المتكامل في الاكتشافات الفلكية والسياحة المستدامة الذي يضم مرصدا فلكيا متقدما ومركزا للزائرين والأبحاث، ويعد معلما ثقافيا وعلميا يتيح رصد ومراقبة النجوم لتعزيز البحث العلمي والاكتشافات الفلكية. تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، تواصل محافظة العلا تعزيز جهودها البيئية الرامية إلى استعادة النظم الطبيعية والحد من تدهور الأراضي عبر برامج متكاملة لإعادة تأهيل المراعي الطبيعية وزراعة النباتات المحلية، بما يسهم في تعزيز التنوع الحيوي ورفع كفاءة الموائل الطبيعية. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير.
3: في إطار تعزيز التنوع الحيوي واستعادة النظم الطبيعية والحد من تدهور الأراضي، تكثف محافظة العلا برامجها لإعادة تأهيل المراعي وزراعة النباتات المحلية تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. جهود المحافظة أثمرت عن استعادة وتأهيل أكثر من 5100 هكتار من المراعي الطبيعية، إلى جانب زراعة أكثر من 530 ألف شتلة تمثل 60 نوعا من النباتات المحلية. وفي مؤشرات التعافي البيئي سجلت العلا تقدما ملحوظا، إذ ارتفعت نسبة الغطاء النباتي من 6% في عام 2018 إلى 35% في عام 2025، مما يعكس أثر برامج الاستعادة البيئية في تحسين صحة النظم الطبيعية وزيادة قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. كما حظيت الجهود البيئية باعتراف دولي من خلال إدراج محمية شرعان ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تقديراً للممارسات المطبقة وفق المعايير العالمية. وتندرج هذه المنجزات ضمن استراتيجية تمتد إلى 2035 لدعم الوصول إلى الحياد الصفري بحلول هذا الوقت، والعمل خلال هذه الفترة لاستعادة النظم البيئية وتأهيل أكثر من 65 ألف هكتار من المراعي الطبيعية وزراعة أكثر من 10 ملايين شتلة من النباتات المحلية. وتعكس هذه المبادرات التزام محافظة العلا بمواجهة تحديات التصحر والإسهام في استعادة تعزيز استدامة الموارد الطبيعية.
1: تسلم رئيس مجلس إدارة الملك عبد العزيز الأمير فيصل بن سلمان الإرشيف الرقمي والمعرفي من معهد الإدارة العامة لما يمثله من إضافة نوعية للمحتوى الوثائقي الوطني، نظرا لاحتوائها على مصادر تاريخية توثق أكثر من 7 عقود من التطور الإداري والتنظيمي والمؤسسي في المملكة. المزيد في سياق هذا التقرير.

0: سلمت دارة الملك عبد العزيز من معهد الإدارة العامة مصادر تاريخية مهمة توثق أكثر من 7 عقود من التطور الإداري والتنظيمي والمؤسسي في المملكة. الأرشيف الرقمي والمعرفي الذي تسلمته الدارة يعد إرثاً للذاكرة الوطنية وداعماً للبحث العلمي والدراسات المتخصصة، كما يسهم في تعزيز التعاون في مجالات التوثيق وحفظ المصادر التاريخية والمعرفية. تسلم الأرشيف جاء ضمن مذكرة تعاون مشترك وقعت بحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة الدارة. ويعد هذا الأرشيف من أكبر الإهداءات الوثائقية الحديثة، إذ يضم نحو 50,000 وثيقة تاريخية توثق الأوامر والقرارات والأنظمة والمراسلات عبر مراحل تاريخية متعددة، إلى جانب أكثر من 130 مجلداً و54 عنواناً عربياً و82 عنواناً إنجليزياً من المصحف والمجلات والدوريات، ونحو 5,500 ملفاً رقمياً محولاً من بكرات المايكروفيلم. المحتوى الوثائقي والمعرفي للأرشيف يعكس مسيرة معهد الإدارة العامة منذ تأسيسه عام 1961 للميلاد، وما شهدته المملكة خلال تلك العقود من تطورات إدارية وتنظيمية وثقافية ومعرفية واجتماعية متنوعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدارة إلى جمع المصادر المهمة وتيسير الوصول إليها بهدف دعم الباحثين والمهتمين بتاريخ المملكة وإتاحة جزء من هذه المواد عبر منصاتها الرقمية خدمة للمستفيدين للأجيال القادمة.
1: حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي للمساس بالوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل، والتي كان آخرها سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة به وإلغاء اتفاقية الخليل. أكدت الأمانة أنه لا سيادة لإسرائيل قوة الاحتلال على الأرض الفلسطينية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه صون وحماية الحرم الإبراهيمي الشريف. وفي ظل الاعتداءات الإسرائيلية أقدم مجموعة من المستعمرين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على حرق مسجدين وكتابة شعارات عنصرية على جدران أحدهما شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار سياسة استهداف المقدسات في الأراضي الفلسطينية. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. إنفاذاً لتوجيهات القيادة، فريق طبي سعودي يجري غداً عملية فصل التوأم الفلبيني. وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان النمساوي الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة البلديات والإسكان تعلن بدأ تطوير 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في مدينة الرياض. لتعزيز الاكتشافات الفلكية والسياحة، الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعتمد تصميم منارة العلا. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد الفلاج، ودمتم في رعاية الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقول لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخلي

0: خليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. فيتامين على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. نرحب بكم دائما، معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبد العزيز العثمان، ومن الإخراج الزميل محمد الثلاج المعذرة. وموضوعنا اليوم مهم جدا، وهاتفنا كما تعرفون 011-45-33. وموضوعنا بنطرح بناء على رغبتكم، بناء على اختياركم، على مجموعة من الأسئلة اللي وردتنا خلال الفترة الماضية. وأنا حقيقة ذكرت أني ما أعرف في هذا التخصص، ولكني سنستضيف أحد المتخصصين، واليوم يعني سعدنا بقبول أحد الزملاء المتميزين والمتخصصين في هذا المجال. نتكلم عن الطب البديل أو التكميلي، بنتكلم عن الحجامة، بنتكلم عن الوخز بالإبر اللي يسمونه الإبر الصينية، بنتكلم عن موضوع بدأ ينتشر خلال هذه الفترة اللي هي مسألة معالجة العمود الفقري والعظام، وأيضا نتكلم عن الأعشاب وطب الأعشاب والطب الطبيعي والتخصصات المختلفة الحقيقة للطب البديل والتكميلي. وايضا نبي نتكلم عن الممارسين، لان صراحه صار فيه ناس دخلاء لهذا التخصص وصاروا يستغلون حاجه الناس بدون ما يكونون مرخصين، وللاسف هذول الناس يعني قد يدمرون الصحه ويسيئون للممارسه. وايضا بتكون لنا يعني وقفه في اخر الحلقه عن المركز الوطني للطب البديل والتكميل التابع لوزاره الصحه، وأيضا كيف يتم التصريح لمن يريد ترخيص لهذه التخصصات. ونتكلم عن موضوع في غاية الأهمية اللي هو طموحنا كسعوديين في ظل قيادتنا الرشيدة للاستثمار وتطوير الطب الشعبي وموروثنا الكبير جدا المنطلق من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتاريخنا وثقافتنا القديمة، وكيف أن نستثمر هذا يعني هذه المنظومة الكبيرة والتاريخ العظيم والخبرات الطويلة لرجال ونساء المملكة المختصين والمهتمين بهذه العلوم دون التعارض مع الطب، خلينا نقول الحديث اللي يسمى الطب الحديث، أو خلينا نقول الطب القائم على البراهين، يعني بحيث أن نستثمر هذا الموروث وهذه الثقافة وهذا العلم وهذه الخبرات الطويلة، وفي نفس الوقت نستفيد أيضا من العلم الحديث، لا تعارض بين التخصصين. يعني فهي رسالة أيضا يعني بتكون إن شاء الله موجهة للجميع، كيف إحنا نستفيد من هذا العلم، وكيف إحنا نتكلم عن الموضوع ليس إبرة ودواء ويعني علاج، قد يكون علاجك حالتك اللي مزعجتك بأبسط الأمور، وهذا اللي إن شاء الله بنتكلم عنه اليوم. أذكركم مستمعين الكرام بهاتف البرنامج 011-45-33، تابعونا على الإذاعة وتابعونا على تطبيق ساودي راديو بلس، ونقول حياكم الله لحظات ونعود إليكم. مستمعي الكرام، حقيقة للتنسيق لهذا الحلقة كان هناك يعني عدة أسابيع، وكان ودي حقيقة وحريص أن أستضيف أحد الرجالات العلم والطب المختصين اللي درس الطب ما يسمى الطب الحديث، ودرس الطب البديل والتكميلي، وخذه من علماء المختصين في أكثر من دولة، وكان ولكن أهمها الصين. ويسرنا أن يكون ضيفنا وضيفكم أخي الدكتور حمود السبيعي، وهو طبيب ومختص في الطب البديل والتكميلي ومستشار التطوير في المركز الوطني للطب البديل والتكميلي. فمرحبا بك دكتور حمود، وشكرا لقبول الدعوة.
3: يا أهلا وسهلا يا دكتور، والله يعطيك العافية، وأشكر لكم دعوتكم، وهذا شرف لي حضوري كضيف في أحد البرامج الخاصة بكم يا دكتور.
2: وشكرا لك. احنا نتكلم عن حقيقة الدعوة، هذه دعوة خاصة للدكتور، وكان ودنا حقيقة كنا نستضيف أحد من المركز الوطني للطب البديل والتكميل، لكن إن شاء الله نعيدكم في المستقبل احنا نستضيف أحد المسؤولين. اليوم يا دكتور ودنا بس تعطينا فكرة عن ما هو الطب البديل والتكميلي، ولماذا بديل ولماذا تكميلي؟
3: الله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في التعاريف هناك عدة مسميات، احنا إذا جينا نتحدث ممكن نقول ما هو الطب الشعبي أولا، ثم الطب البديل، ثم الطب التكميلي.
2: نعم.
3: ممتاز. أو الاندماجي. الطب الشعبي بشكل عام هو مجموعة ممارسات علاجية يتم توارثها جيلا عقب جيل في مجتمع معين. مثال ذلك بالنسبة لنا احنا عندنا مجتمعنا السعودي عندنا ممارسة الكي، ممكن احنا نطلق عليها ممارسة شعبية، ولكن اذا نظرنا في الصين وقلنا الطب الصيني، اذا رحنا عندهم يسمى طب شعبي، ولكن عندنا يسمى طب بديل او تكميلي. ممتاز. لان الاوريجين الاساس في الصين من الصينيين. اذا جينا تعريف الطب التكميلي، هو نهج علمي، نهج علاجي طبي غير معروف في المنظومة الصحية أو في المدارس الصحية، يمارس يعني تكميلا للممارسة في الطب الحديث. مثلا أقرب شيء، يجي شخص تم عمل جراحة في يده وتم صرف مضاد حيوي له، وهو في البيت يستخدم العسل كعلاج موضعي. هذا يسمى تكميلي. طيب البديل، هو الطب البديل هو استخدام نهج علاجي غير متعارف عليه في المنظومة الصحية أو في المدارس الصحية في الطب الحديث، وتستخدم عوضا عن العلاج في الطب الحديث. مثلا بدال ما يروح للمركز الصحي أو للطبيب المختص وعنده التهاب في الحلق أو على زي ما نسميه احنا نزلة برد، يروح يقول أنا باخذ زنجبيل أو أتغرغر بالمرة وما إلى ذلك. هذا يسمى بديل، استغنى عن الممارسة الصحية في الطب الحديث المعتمدة ومدعومة بالدراسات العلمية، بديلا عن واستخدم المستخلصات الطبيعية أو ما إلى ذلك، بديلا عن الذهاب للمركز الصحي. باختصار الطب التكاملي أو الاندماجي هو استخدام نهج غير متعارف عليه في المنظومة في المدارس الصحية جنبا إلى جنب في الطب الحديث. مثال ذلك في بعض الدول، وعندنا الله ملك الحمد الآن في القطاع الخاص في عيادات طب اندماجي حاليا ومرخصة، أنك تروح لطب الباطنة المختص في طب الباطنة ويقدم لك التشخيص، إذا جاء وقت العلاج يخير المراجع، يقول أنا ممكن أصرف لك العلاج الفلاني، أو إذا تبغى ممكن أحيلك إلى المختص في التخصص الفلاني في الطب التكميلي، أو هذا يسمى طب اندماجي ولكن يطلق عليه أيضا طب تكميلي كممارسة، ولكن كنظاما هذا طب اندماجي وحولك له. ليش؟ ممكن هو يصرف لك شيء، يعني مثلا وخز إبري تدليك علاجي، أو ما يراه مناسبا عوضا عن العلاج الكيميائي. هذا يسمى جميل. طب اندماجي باختصار.
2: جميل. ايش التخصصات، خلينا نقول نبدا بالتخصصات المعتمده في هذا التخصص.
3: طيب، مع اني انا افضل ان نبدا في الاقسام دكتور اذا سمحت لي. الله يسعدك بكيك. الان اقسام الطب البديل التكميلي بناء على المركز الوطني الامريكي للطب التكميلي والصحه الاندماجيه، او الصحه الاندماجيه والطب التكميلي في امريكا، قسم انواع الطب البديل التكميلي ممارساتها كلها في 5 اقسام. اولها اطلقوا عليه النهج المتكامل، او ما يسمى سيستميك ابروتش. ممتاز. مثل اذا جينا نطلق نقول التي سي ام، التراديشنال تشاينيز ميديسن، الطب الصيني الشعبي. ممتاز. او اذا جينا نطلق على بعض التخصصات في الهند، من ضمنها السيدها ومن ضمنها الايروفيدا. ممتاز. هذه تسمى طب شمولي. ممتاز. سيستميك ابروتش. القسم الثاني يطلق عليه ايضا المانيوال ثيرابيز، الممارسات بالتلاعب اليدوي. كيف؟ هو استخدام اليد في تعديل الأنسجة الرخوية في الجسم والعضلات لتحسين المدى الحركي، أو تعديل مشكلة معينة يراها المختص في هذا القسم. من ضمن التخصصات اللي في هذا القسم عندك، بارك الله فيك، الكايروبراكتيك. ممتاز. اللي هو تقويم المفاصل، والأوستيوباثي، وأيضا التدليك العلاجي يدخل من هذا القسم. القسم الثالث عندنا، بارك الله فيك، يطلقون عليه mind body soul، العقل والجسد والروح. في هذا القسم فيه تحديات عدة وفرص. أشرح لك ما هي mind body soul. مثلا يجي يقول لك التأمل. ممتاز. إن تأثيرها على الجسد وعلى العقل وعلى الروح. فهمت الفكرة يا دكتور؟
2: نعم.
3: إيه. هذه أحد الممارسات. مع أن ودي لو نعرج لاحقا في جانب التأمل والتفكر، أنها مسألة في كثقافة إسلامية عندنا تراها فيها تحديات.
2: صحيح.
3: إذا جينا في القسم الرابع، المستخلصات الطبيعية. قسم المستخلصات الطبيعية، ما هي المستخلصات الطبيعية؟ في الصين عادي يستخدمون مستخلصات حيوانية، مستخلصات من الطبيعة بشكل عام، ويستعملونها في العلاج.
2: نباتية، أعشاب،
3: أيا كان، حتى حيوانية دكتور. فهمت شلون؟ عادي ممكن يأخذ أجزاء من الحيوان ويروح يخلطها، هم يؤمنون فيها. ممتاز. حتى في الهند كذلك وبعض الدول الأخرى. وفي هذا القسم يدخل من ضمنها المعالجة بالأعشاب الطبية. ممتاز. ذات الادعاء الطبي. عندنا خامسا قسم ممارسات العلاج بالطاقة. القسم هذا عندنا، اللهم لك الحمد، حرص الدولة، دولتنا المباركة حفظها الله، والله يعطيها الصحة والعافية، الملك الله يحفظه ويبقيه، أن أصدر أمر سامي في جانب منع الممارسات هذه، ممارسات العلاج بالطاقة، والتسويق لها والترويج عليها والترويج لها والتدريب فيها. الممارسات هذه بشكل عام فيها جوانب فكرية وعقدية وثقافية، وتستهدف، يعني أنا ما ودي بصراحة أتعمق في هذا الجانب علشان
2: لهم أم الحقيقة على ما تفضلت الآن. فعلا فعلا كانوا الناس يتوقعون العلاج بالطاقة له دور، لكن لما صار يعني التوعية ثم قرار سامي الواضح، لأن حقيقة يعني حماية المجتمع من آراء مختلفة أو شيء ما هو مبني على أسس أو براهين، حتى ولو تبنته بعض الجهات أو الدول، إحنا لدينا ديننا ولدينا ثقافتنا ولدينا علمنا.
3: أحسن.
2: أيضا كأنك ما ذكرت مسألة الحجامة.
3: بوضح لك دكتور.
2: أيوه. هذه وين؟
3: أبشر بنجيها. أنا حبيت أذكر الأقسام في البداية.

0: إيش؟ علشان بنرجع لها إحنا الأقسام هذه إذا جينا نذكر الممارسات، لأن الممارسات تندرج تحت الأقسام.
1: نعم.
0: عرفت
1: نعم.
0: شلون؟
1: نعم.
0: بشكل عام الحين إحنا ذكرنا الخمسة الأقسام هذه واللي هي بناء على المركز الأمريكي. نجي الآن في جانب التنظيم. هو دائما في ممارسات الطب البديل والتكميلي تجد ثلاث، يعني شلون أقول لك، أمه متشدد، متعصب، أوفر ماركتينج، يسوق بشكل مبالغ فيه، أو تجد شخص أناس يبخسون فعالية هذه الممارسات ومنافعها وما إلى ذلك. في الوسط يأتي التنظيم.
1: جميل.
0: والتشريع. اللي في الوسط هذا هو يأتي دور المركز الوطني للطب البديل والتكميلي. المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء الموقر من عام 1429، وفي مهام وكلت للمركز، والمركز قائم على الترخيص والرقابة والتصنيف والالتزام والتدريب والتوعية والأبحاث.
1: جميل.
0: متصور يا دكتور، يعني كل هذه الأدوار مسؤول عليها المركز.
1: جميل.
0: يعني المركز عليه دور عظيم جدا، وفيه فريق متكامل

0: وأيضا ترى في من الدول تستفيد من المركز مثل عمان مؤخرا، البحرين قبلها، وبعض الدول العربية تستفيد من المركز. نجي على موضوع الممارسات المعتمدة.
1: نعم.
0: عندنا في المملكة المركز قام بناء على النهج العالمي والتوسع العالمي في الممارسات بحصر ودراسة الممارسات اللي تستند على دراسات علمية.
1: جميل.
0: الهدف من الممارسات التي اعتمدت في المركز هو الهدف في الدعم العلاجي وليس للعلاج. البعض يتحدث يقول علاج، لا لا لا، احنا ما نتحدث عن علاج، لان الممارسات هذه طب تكميلي. انا افضل اننا ما نذكر كلمة بديل، خلاص. وهذا بإذن الله، هذا التوجه إن شاء الله مستقبلا، أن خلاص الأمر طب تكميلي وتكاملي أو اندماجي.
1: نعم صحيح.
0: وهذا النهج ترى منظمة الصحة العالمية تحث على هذا الأمر لدفع عجلة الممارسات هذه. الممارسات هذه لما لديها أو من منافع قد تساعد المنظومة الصحية في تخفيف الأعباء المالية.
1: نعم.
0: ممتاز. رفع الوعي المجتمعي وردع الشائعات، وزي ما ذكرنا في الأوفر ماركتينج وما إلى ذلك، والاستغلال. أنا ما ودي أطيل في هذا الجانب، بذكر لك الممارسات المعتمدة في المركز. المركز الوطني اعتمد 6 ممارسات تستند على أساس علمي evidence based. أولها الحجامة زي ما تفضلت دكتور.
1: نعم.
0: وطبعا ما شاء الله تبارك كل ممارسة بحر، يعني
1: صحيح.
0: تأخذ حلقة كاملة إذا بغينا نتحدث فيها، ولكن بودي أني أعرج على أهمها.
1: نعم.
0: الحجامة. الحجامة طبعا أنواع. الحجامة في عندنا الحجامة الدامية، والحجامة الجافة، والحجامة المتزحلقة، والحجامة بالومضات. ممتاز. الأنواع هذه يعتمد تقديمها على الهدف من الجلسة. يعني مثلا يجي شخص يقول أنا أبغى عندي ألم في المنطقة الفلانية، هذا يسمى جلسة علاجية. ممتاز. الأثر حقها يساهم في الاستشفاء، يدعم الاستشفاء أو تخفيف الألم. فهمت الفكرة؟ والغالب طبعا ترى عالميا، حتى من ضمن الحديث اللي ذكرته لي الله يعطيك العافية قبل الحلقة، أن الألمانية اللي تحدثت عن الحجامة وأين أنتم، الغالب عالميا المنتشر هو الحجامة الجافة.
1: نعم.
0: الدامية هي في المحيط الإسلامي والعربي.
1: يعني الحجامة الجافة كأنك تقول الاستخدام الأكواب بدون جرح.
0: أحسنت.
1: نعم.
0: أحسنت. استخدام يتم عمل شفط سلبي.
1: نعم.
0: للجلد، ويتم تركه لمدة معينة. طبعا يختلف في الجافة والدامية في مدة محددة، بناء الممارسين في هذه الممارسة يعرفون المدة وآلية التنفيذ والتشريط وعدد الشرطات التي يستخدمونها، حتى المشارط التي تستخدم.
1: بس خلنا، لأن هذه النقطة مرة حساسة حقيقة، كثير من السؤال عنها. يعني الحجامة الدامية أو الرطبة أو مسمياتها، هل الدم اللي يطلع دم فاسد على ما يقولون؟
0: أحسنت يا دكتور. طيب إذا بودك أن نجاوب، مع أني مخطط أن نخليها،
1: لا، لأن هذه حقيقة ما دمنا فيها. يعني
0: أبشر،
1: عشان لا يروح الوقت.
0: أبشر، هذه من ضمن المفاهيم الخاطئة.
1: إيه؟
0: ما استخدام الشرطات لا يعني أنه لابد أنه يطلع دم. أنا أقولها، أقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال، عليه الصلاة والسلام قال شرطت محجم، ما قال طعنت محجم. واضحة الصورة؟
1: نعم.
0: حتى في الشرطات في التشريط أن طبقات الجلد 3.
1: نعم.
0: ما نتعدى الطبقة الثانية، ما نصل الطبقة الثالثة، ما نصلها. اللي يصل للطبقة الثالثة هذا
1: يعني دخل في الشرايين.
0: يا سلام عليك، هذا دخل عميق وممارسته خاطئة. ممتاز. وللأسف هذه من ضمن المفاهيم الخاطئة. الآن المركز الوطني للطب البديل التكميلي مشكورا وجهوده المباركة، فيه منشور لو اللي يبغى يستزيد ممكن يدخل في الموقع ويجدها في المطبوعات وإصدارات المركز، مفاهيم ومعتقدات خاطئة في الحجاب.

0: جميل.
1: التساؤلات هذه، وفي تساؤلات غيرها عدة، لأن في ادعاءات زائفة في هذا الجانب. طبعا طبعا المفهوم هذا طلع ليش؟ بناء على أحد النظريات اللي يستندون عليها في الممارسة. ما قد سمعت اللي يقول detoxification؟
0: أيه.
1: عرفت شنو؟ أيه. إني أطلع السموم.
0: أيه.
1: إيه. النظرية هذه ضعيفة.
0: نعم صحيح.
1: ممتاز. ولا عليها يعني دعم بأبحاث أثبتت هذا الكلام بشكل صحيح. بالعكس، النظريات اللي يستندون عليها بشكل عام في الطب التكميلي هي 11 نظرية تقريبا. ممتاز. في نظريات معينة عليها فعلا مدعومة بدراسات علمية، من ضمنها يعني أكثر الدراسات اللي تدعم النظريات هذه اللي تتعلق في جوانب الألم وتخفيف الألم. فهمت الفكرة يا دكتور؟ والجوانب الثانية، بعض الناس يتحدث في جوانب المناعة وما إلى ذلك. العجيب أين؟ في موضوع detoxification اللي يقول طلع السموم. حفظكم الله، الله سبحانه وتعالى رزقنا كليتين وكبد، تعمل على تصفية السموم بشكل عجيب.
0: صحيح.
1: لو الشخص يعي ما النعمة هذه اللي في داخله قاعدة تفعل، وهو نايم وهو صاحي يحمد الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. فالادعاء هذا خاطئ في هذا الجانب. أنا مودي إن
0: لو هو خاطئ من جانب الطب التكميلي وجانب التغذية، حتى عندنا مثلا في التغذية يتكلمون عنه دائما نحذر منه، لكن هذول الناس اللي فعلا اللي دخلوا في التخصص وهم غير مختصين واستفادون او استغلوا، خلينا نقول
1: احسنت
0: التسويق. ايضا دكتور، الناس جالسين خلال الفتره الماضيه يناقشون موضوع هل الافضل للصحه التبرع بالدم ولا الحجامه، عشان فعلا نعرف ان المشكله كبيره.
1: أحسنت.
0: وان يعني سوء الفهم واسع يعني.
1: احسنت احييك دكتور. في هذا الجانب فعلا الموضوع حتى نجد في شد وربط في برامج التواصل الاجتماعي، وتجد من يصدر ادعاءات على غير بينة. وللأسف في ناس يقعون في الحرج وهم نيتهم طيبة، نيته طيبة، ولكن فاهم غلط، وللأسف يقع في الإثم إذا انه حريص في الجانب الشرعي ويراقب الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث قال من تطبب فهو ضامن. أنت حطيت ادعاء، ذكرت حاجة على غير بينة، تراك راح تتحمل آثار وأضرار الكلمة اللي قدمتها.
0: صحيح.
1: عرفت شنون؟ فموضوع الحجامة أو التبرع بالدم هذه لها ميكانيزم معين، هذه لها طريق معين مختلفة اختلاف
0: تمام.
1: كلي
0: تمام.
1: والحجامة لها اختلاف كلي. والمركز الوطني مشكورا في منصات الاجتماعية التواصل الاجتماعي، طبعا في منصة إكس متواجدين، في إنستغرام موجودين، في لينكدين موجودين،
0: أيضا موقع
1: المركز. ذكروا المقارنة ما بين التبرع بالدم واستخدام الحجامة أو استخراج الدم. هذه عملها بشكل عام موضعيا، مع أن في ناس يتحدثون يقولون لا في تأثيرات على سيستمك في الجسم وهذا، ولكن الدراسات لا تزال يعني محدودة وليست قوية في هذا الجانب، ولكن ما تصل إلى مستوى التبرع بالدم. للأسف الناس فهمها غلط في موضوع أنه خروج الدم.
0: أي نعم.
1: بعض الناس
0: يعتقدون أنه
1: بالضبط
0: أنا ما تفضلت هذا الدم فاسد
1: والكمية.
0: أي.
1: لا والكمية دكتور أيضا يعتقدون أن نفس الكمية اللي في التبرع الدم عادي، ترى لا غير صحيح بتاتا، وحتى يعني
0: كمية قليلة جدا.
1: وللأسف يعني أنا واجهت أناس يتحدثون يقول يا ابن الحلال هذا ما عرف يحجمني، ليش الله يعطيك العافية ما طلع دم، طلع شوي. أي. طيب الله يعطيك العافية مو لازم يطلع دم، لا إذا ما شفت الدم طلع.
0: أي.
1: ممتاز. أنا ما أرتاح، فأصبح الأمر نفسي.
0: صحيح.
1: أكثر مما هو فعلي. فهمت الفكرة؟ فالثقافة لتغييرها تحتاج إلى جهود متكاملة.
0: لا شيء.
1: وبإذن الله بالتعاون مع أمثالكم يا دكتور، ويدنا على يدكم، والبرامج التوعوية والتثقيفية في الجوانب هذه بإذن الله سنصل إلى ما ننشد إليه.
0: ولكن احنا حرصنا يا دكتور احنا نستضيفك

0: شخصيا، لأن الناس محتاجين مثل هذا الكلام والتوضيح والرجوع للمسؤولين والرجوع للمختصين والرجوع للمعلومات المعتمدة من المركز. لأن الكلام في الحجامة موضوع كبير، أوقات الحجامة وطريقة الحجامة، وكل يدعي أنه هو الأفضل وكل يدعي أن الطريقة الأخرى هي الخاطئة، يعني لأن كأنها اجتهادات. يعني ما دام الآن الحجامة علم
1: أحسنت.
0: معتمد، ممارسة معتمدة من وزارة الصحة، ممثلة من المركز الوطني، وهناك ترخيص دقيق للناس المرخصين وتدريب ومراقبة ورقابة كذا. فلذلك احنا يعني رسالتنا يعني في هالنقطة انك تتجه للجهات للمراكز المعتمدة.
1: حسنت.
0: لان بعض الناس للأسف يروح لأي شخص ممكن يتصل فيه فلان، والله يقولون يمدحونه انه جيد ويجيك في البيت. مسألة السلامة ومسألة الـ يعني الـ الاحترازات الصحية قد تسبب يعني إشكاليات كبيرة.
1: أحسنت أحسنت. للأسف الجهل في الممارسة والتعامل مع هذه الأمور تعرض للمستفيد لمشاكل عدة، قد تصل إلى أمراض مزمنة وأمراض معدية تحتاج إلى سنين لعلاجها. باختصار يا دكتور، أنا مودي أن نتعمق أيضا في الحجامة، خلنا نروح للبعدها.
0: نعم.
1: عندنا الممارسة الأخرى هي الوخز الإبري.
0: نعم.
1: الوخز الإبري طبعا لو تركز، وخز إبري، أنا ما قلت وخز إبري صيني، المتعارف إذا قلنا وخز إبري الناس
0: إبر الصينية.
1: إبر الصينية أحسنت. الإبر الصينية كأداة.
0: نعم.
1: وليس ممارسة، فهمت الفكرة يا دكتور؟
0: نعم. نعم.
1: الآن الوخز الإبري في عندنا أنواع عدة، لو تروح لليابان كوريا
0: إيه؟
1: كل له تكنيك معين.
0: صحيح.
1: عرفت شلون؟ الأدوات واحدة. حتى عندنا الآن في العلاج الطبيعي، المختصين في العلاج الطبيعي، وهذا أيضا أحد التحديات في الجري أريا في المنطقة الرمادية، المركز قاعد يعمل الآن عليها لسد الثغرات في سوق العمل. دراي نيدلينج، الإبر الجافة يطلقون عليها دراي نيدلينج، يستخدمون نفس الأدوات ولكن بنظريات علمية وبناء على التشريح العضلي
0: مناطق معينة.
1: أحسنت. وبناء على التشخيص الدقيق العلمي، عرفت شلون؟ وهم يستخدمون نفس الأداة، توماتو توميتو، التأثير والنظريات العلمية اللي قلت الكيس يستندون عليها ويرجعوا له نفس النظريات العلمية، ما فيه اختلاف. نجي على الثالثة، عندنا الوخز بسم النحل، وهذه أحد الممارسات اللي الآن المركز قاعد يعمل على تطوير الضوابط لهذه الممارسة، وبإذن الله مستقبلا سترى النور بإذن الواحد الأحد، هي الدراي نيدلينج لإيجاد حلول في سوق العمل. عندنا ثالثا، عندنا بارك الله فيك الكايروبراكتيك، تقويم المفاصل. هي ممارسة تلاعب مفاجئ لطقطقة المفاصل بميكانيكية معينة وبأسلوب معين بناء على نظرة المختص في هذه الممارسة. للأسف العالم لو تشوف حتى كثير من الناس فجأة وانت قاعد تصلي بعد ما تخلص من الصلاة تشوف اللي جنبك
0: يطقطق ظهره
1: الله يسعد
0: أصابعه مثلاً.
1: الأصابع ما فيها إشكال، ولكن الكلام على العمود الفقري عندك.
0: أيوة
1: الله يعطيك العافية. الطريقة اللي أنت قاعد تأخذها علشانك شباب ما تحس بالمشاكل، تجيك تراكمية مستقبلاً بتشوف.
0: صحيح.
1: أنت بتعاني من مشاكل مستقبلية، فالأفضل أنك تتريث، لا تأخذ العنفوان والنشاط اللي فيك ترى أن لا أنا ما عندي إشكالية ما أحس بألم، بالعكس هذه تعطيني مرونة وما إلى ذلك. لا، هذه ممارسة يقوم بها مختصين مرخصين، يعني هذه تخصص كامل يدرس مدة 4 سنوات ويدخل في اختبارات وتصنيف وما إلى ذلك. في يعني ما شاء الله تبارك الله مجال علمي صحي مستقل. نجي على الأوستيوباثي اللي هو تقويم العظام، تخصص
0: عمود الفقري يعني شيء هذا، لأن التوجه والعظام
1: أحسنت.
0: أيضا
1: أحسنت، كلها تتفق وتتلاقى ترى في الجهاز العضلي الهيكلي.
0: نعم.
1: في العضلات وذا، حتى أن في من ضمن المواد اللي يدرسونها هم يدرسون البيوميكانيكس، ميكانيكا الحيوية، ولما يخدم في أحد المجالات في الطب المهني يسمونها الأرغونوميك، ممتاز في الوضعيات. يعني مثلا الآن إحنا جالسين على الكرسي يا دكتور، الجلسات الطويلة تؤثر على بعض العضلات، فهمت شلون؟ وبناء عليها في لها تشخيص معين واختبارات محددة علميا مثبتة علميا، واضح الآن.
0: بس الحقيقة ودي نتوقف عند هذه النقطة، لأن

0: الآن صارت فيه مراكز معتمدة ومرخصة، وللأسف صار فيه ناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يتصلون وخلاص يجيك في البيت. احنا ما ندري هل هم مرخصين ولا ما هم مرخصين. الناس بدأوا يتأثرون مع ما تفضلتها قبل شوي بوسائل التواصل الاجتماعي، اللي يشوفون هذاك اللي يطقطق الظهر، وبعدين بعدين بعضهم يمثل الظاهر، يعني يبالغ على ما تفضلت في البداية الحديث عن المبالغين، ان الرجال الشخص هذا ما يمشي ثم يطقطق الظهر ثم يمشي.
1: احسنت.
0: هل هذا ممكن يصير؟
1: شوف يا مالغنى، هي نسبة وتناسب، نكون صريحين. ممتاز. تقويم الفاصل ممكن يوصل ترى هذا المستوى، ممكن يوصل هذا المستوى، يكون فيه limitations، فيه مشاكل شدود عضلية في الجسم. إذا رحت عند المختص وعطاك التقييم الصحيح، عرفت شلون، وعطاك الخطة العلاجية الصحيحة، فعلا قد ترى التأثير عند المختص. كلام واضح، عرفت شلون. بعض المستغلين علشان يلعبون على الناس زي ما تفضلت يا دكتور، هذا أمر آخر، هذولي مجال آخر. استسمح حق دكتور بس علشان نصل للي بعدها. الآن احنا عندنا ذكرنا تقويم
0: العظام والعمود الفقري.
1: أحسنت. العظام طبعا، ترى تقويم العظام كثير من المختصين في العلاج الطبيعي ترى مفتونين في هذا المجال في العلاج الطبيعي. يبحثون كممارسة إضافية طبعا. في التصنيف المركز فيه ممارسة رئيسية وفيه ممارسة إضافية. ممارسة إضافية تقدم كتصنيف وذا في عدد ساعات معينة وذا للمجالات الصحية المصنفين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. جي. يجي ممارس صحي يبغى ممارسة إضافية. كاستزادة ويكتسب مهارات إضافية لخدمة المستفيدين والمراجعين. عندنا ذكرنا الحين كم ذكرنا الوخز الإبري. في عندنا ممارستين باقية ألا وهي الناتشروباثي، المعالجة الطبيعية. في شد وربط في موضوع المعالجة الطبيعية. البعض يتحفظ يقول معالجة طبيعية يعني علاج طبيعي. لا لا لا، ليس علاج طبيعي. المقصد هو الاستخدام النهج الطبيعي كمستخلصات طبيعية، كنشاط بدني، عرفت شلون، نمط حياة، تغذية. عرفت شلون. في هذه الممارسة طبعا المعالجة الطبيعية هي نظام متكامل تندرج تحت، يوم أنا قلت لك احفظ الأقسام يا دكتور، تندرج تحت القسم الأول. مثلها مثل الطب الصيني. إذا جيت قلت الطب الصيني، هي عبارة عن نظام متكامل وليست ممارسة. يعني الطب الصيني إذا جينا نتكلم مش نقول في وخز إبري، في معالجات يدوية، في استخدام الأعشاب، فيه نصائح حتى لتغيير نمط الحياة وما إلى ذلك.
0: صحيح.
1: فهمت شلون؟
0: نعم.
1: وفيه تشخيص مبني على الطب الصيني وفلسفاتهم. فهمت الفكرة يا دكتور؟
0: نعم.
1: نجي على الممارسة السادسة. الممارسة السادسة هي المعالجة بالأعشاب ذات الادعاء الطبي. هذه الممارسة أنا شخصيا أحث وبقوة للاستفادة من المختصين عندنا في العقاقير. من ضمنهم سعادة البروفيسور صالح القزومي المدير العام التنفيذي. هو أستاذ علم العقاقير ومن تلاميذ البروفيسور جابر القحطاني.
0: صحيح.
1: الله يعطيهم الصحة والعافية. فاللي حاصل وشو؟ أننا نستفيد من المستخلصات الطبيعية، الأعشاب المحلية عندنا في المملكة العربية السعودية، لاستخدامها كدعم، كسبورت للخطط العلاجية. فيها أعشاب عليها دراسات علمية. صحيح. وتحتاج إلى دعم وتطوير. فهذا الجانب أنا أرى الاستفادة من جانب المختصين في العقاقير. لماذا؟ إحنا الآن عندنا الصيدلية، عفوا مو بصيدلية العشبية، محلات العطارة المنتشرة في البلد تراها تحدي كبير عندنا في البلد. يعني أكثر من 6000 حاجة عطارة في المملكة. المفترض أن البهارات تفصل، هذا بهارات.
0: صحيح.
1: وفي أعشاب ذات ادعاء طبي، المفترض يتم وضع صيدلية خاصة.
0: صحيح. ممتاز. ومختص
1: بالضبط. نعم. بالضبط. ومختص ليش؟ نعم. يعني أقرب مثال، إحنا إذا نظرنا كبنش مارك، أنا ما ودي أطير عشان الوقت الدكتور، كبنش مارك عندنا في هونغ كونغ في الصين. ممتاز. تجد في وصفة في نفس المحلات الأعشاب، تجد

0: اللي يخلط الأعشاب،
1: يخلطها بطريقة معينة
0: بالضبط، ممتاز، وبمقدار معين، واللي وصفها والمشرف عليه، وتوقع وتختم. عرفت شلون؟ هذا النهج متبع في هونغ كونغ، اللي معروفين في جانب الأعشاب، وما شاء الله تبارك الله سابقين العالم في جوانب عدة. أنا أتكلم عن الصين يعني طبعا، لأن مركزهم التنظيمي في هونغ كونغ. الخلاصة إحنا نقدر نستفيد في هذا الجانب، بحيث أننا نضع مركز أو صيدلية عشبية مربوطة بمنشأة صحية.
1: نعم.
0: عرفت شلون؟ وعلى طول المختص نفسه اللي في الباطنة يدخل السيستم، كل شيء بالسيستم، بتأخذ الوصفة بالسيستم.
1: هذه واضحة، وطريقتها وطريقة استخدامها وجرعاتها،
0: وإذا في تعارض ولا شيء أنت عندك المختص حق الأعشاب جاهز.
1: نعم.
0: فهمت شلون؟ المرخص.
1: نعم.
0: فتقدر تكامل.
1: نعم.
0: طب تكاملي، طب اندماجي. هذا الشيء طبعا أنا أحث لهذا الأمر، ونتمنى أن نصل إليه. وطبعا المركز الوطني الطب البديل التكميلي الله يعطيه العافية، والكوكبة من الفريق اللي موجود فيه قاعدين يبحثون عن حلول في سوق العمل لدعم المنظومة الصحية في الجوانب اللي تدعم وتعزز العلاج والرفاه والعافية، وأيضا الوقاية، وأيضا التأهيل. الآن إذا نظرنا الطب التكميلي عالميا يستخدم في ماذا؟ تجدهم يستخدمونه في التأهيل، الإدمان، يعني مثل مشاكل الإدمان على المواد وما إلى ذلك، التأهيل الحركي، الرفاه والعافية في جوانب طب نمط الحياة وما إلى ذلك. أنا ما ودي أطيل فيها.
1: والله حقيقة الحديث معك دكتور يعني شيق وكذا، ولكن الوقت قصير، فإحنا يعني إحنا نتمنى، والرسالة اللي تفضلت فيها أن عندنا تاريخ وعندنا يعني أشياء مثبتة بالقرآن والسنة.
0: أحسنت.
1: والهند والصين طوروا علومهم وحصلوا على اعتماد عالمي.
0: أحسنت.
1: فنحن أولى.
0: أحسنت.
1: وأنا حقيقة قرأت لك مقال على هذا المجال وهذا الموضوع وأعجبني جدا. أنك كعرب ومسلمين، ونتكلم عن المملكة العربية السعودية الآن كقائدة للتطوير الصحي، لدعم مثل هذه الأمور بحيث أنها تصير تدرس.
0: أحسنت.
1: الطب النبوي يدرس ويثبت، وحتى نهديه للعالم، حتى يعني ممكن نهديه للعالم من خلال أبحاثنا، وإن شاء الله أنه من خلال المركز ونشاطاته والتعاون بين المستشفيات والخدمات الصحية وأيضا الجامعات لمثل هذا. حقيقة تداركنا الوقت، وكان يعني الحديث عندنا أشياء كثيرة ودنا نناقشها معك. مستمعي الكرام، سعدنا جدا حقيقة الحديث مع الدكتور حمود السبيعي، وهو طبيب ومتخصص في العلاج التكميلي. شكرا لك دكتور حمود على هذه المعلومات الشيقة والمفيدة، وإن شاء الله نحتاج منكم لقاءات أخرى، لأن حقيقة ندعم مثل هذا التوجه والتكامل بين الطب الشعبي والطب الحديث.
0: بإذن الله، والشرف لنا، بارك الله فيكم، ويدنا على يدكم لما فيه مصلحة ومنفعة للمستفيدين.
1: الله يبارك فيك. مستمعي الكرام، شكرا لكم إن كنتم معنا في حلقة اليوم. معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبد العزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج زميلي محمد الفلاج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل. يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل، أهلا بكم إلى الحكايات والتجارب والآراء والمواقف المختلفة، أهلا بكم إلى الاستماع إلى الرأي وإلى الفكرة، إلى المشاركة في التفاصيل الحياتية في حياتنا اليومية، مواقف ذكريات. ودائما هذه المواقف نسترجعها في الليل، الليل له طعم مختلف، دائما مختلف، سكون، ما في ضوضاء، الإنسان يبدأ يراجع أشياء كثيرة في ماضيه، في حياته، في يومه، أو في الأشياء اللي حوله، حتى مع الناس، مع المواقف اللي صارت، مع الأشخاص اللي قابلهم، مع القرارات اللي اتخذها، وأحيانا يعني أشياء بسيطة يمكن تركت شيء من الأثر في الذاكرة أو في القلب. لكن في تعاليل نحاول دائما أن نكون يعني أقرب إلى الناس، أقرب المستمعين، من خلال موضوعات اللي تلامس معظم شرائح المجتمع بشكل مباشر، موضوعات فيها تفاصيل من حياتنا اليومية، اجتماعية، تربوية، سلوكية، إنسانية، في منا عاش تجارب، عاش مواقف فيها معاناة، والمعاناة دائما يعني خلفها نجاح، دائما بعد كل معاناة نجاح، هذا شيء مؤكد. ولا كيف نحن نصنع الأمل من بقايا الألم؟ هذه الفكرة الرئيسية. كل واحد في حياته في جزء بسيط شافه بمنظور سلبي، بمنظور الألم، لكنه نجح بطريقة أو بأخرى. احنا في تعاليل نحاول أن نقترب من الناس، من الأحبة الكرام، من المستمعين، حتى نستفيد من هذه التجارب، كأننا في جلسة مفتوحة، نستمع من كل فرد تجربتك، موقفك، معاناة، المأساة، الذكريات، التجاوز، المحطات، الوقوف، التجارب، الآراء، كل هذه موجودة في تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض من الآن إلى الساعة 12 منتصف الليل. معكم فيها من الإعداد حصة المغيليث، ومن التقديم طلال النفيسة، من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

موضوعنا اليوم خفيف وجميل، قلت لكم أننا نحاول أن الموضوع يكون يعني مناسب لمعظم شرائح المجتمع. هذا هو موضوعنا اليوم. كل واحد في جواله في تطبيق، لا حد يقول لي لا، في تطبيق

تطبيقات، لكن في شيء مفضل تستخدمه أنت تستخدمه؟ في بعضهم يحب التطبيقات اللي فيها ضحك، فيها تعليقات، مواقف طريفة، فيها تواصل، فيها اتصال، يريد أن يعيش هذه التفاصيل. اليوم التقنية سهلت علينا الحياة، سهلت علينا، كانت أول عقد جت التقنية وأنهت هذا الموضوع تماما، أنهت خلاص. ما في أول، يعني خلينا نقول في عام 96، ممتاز، عام 96 ميلاد، كان لما تدخل مطعم هذا يناسبني، لا يمكن ما يناسبني، خرج مطعم ثاني، والمطعم هذا كيف تتعرف عليه؟ بتوصية من فلان، ترى والله في مطعم فلاني ترى ممتاز، يمدحونه وجدا، جربه ترى شغلهم خصوصا المشاوي مضبوطة هناك عندهم، خلاص أجي يوم بروح نجربه. رحت طلعت وجربته، دخلت مطعم، شفت المنيو، طلبات، دفعت، تأخذ أكلك وتطلع وأنك تأكل جوا. الآن 2026 ما في الكلام هذا، ما في. الآن تحمل التطبيق وتسجل حساب وتوافق على الشروط، تروح الموقع تستلم طلبك وتروح البيت، أو يوصل لك للبيت، طريقة الدفع تدفع وانت في بيتك على الجوال. كل شيء تغير، حتى السينما أو الفعالية تشتري التذكرة أول لاين على الشباك عشان تأخذ التكت. الآن تطبيق، خلصت أمورك جاهزة، توصل عند الباب، رمز الكيو آر وتدخل، صح ولا لا؟ صح. اليوم حتى المطاعم تحجزها بالتطبيق، تدخل مطعم ورقم الحجز هذا فلان، هاي طاولتك جاهزة. كل شيء تغير، ما اختصر علينا الوقت، الجهد، حولت الأمور إلى أمور بسيطة سهلة، مع أن خطواتها كثيرة وإجراءاتها متعبة. لكن زمان كان أول حتى على الفندق اللي يسافرون ويتعبون، أشناطهم وين الفندق هذا مناسب ومناسب، لا والله عندنا فول، ما عندنا غرف، اطلع ويدور. اليوم وانت في بيتك تختار الفندق اللي يناسبك وتدخل عليه وتشوف الصور وتشوف مقاطع الفيديو، وإذا مناسب الميزانية ولا لا، وتحجز الوقت والتاريخ وتسجل وتشوف الغرفة وتوقف توافق على الشروط، تدفع وتجيك رسالة تأكيد، توصل المطار، تدخل الوتيل، خلصت. سهل لهم بسهل، سهل. حتى البنوك أول إذا تبي تحول لازم تروح البنك وتعبي الاستبيان وتحط المعلومات وتحول. الآن وانت في بيتك التقنية اليوم والله قدمت لنا خدمات عظيمة وسهلت لنا أشياء كثيرة، لكن في بعضهم يقول إن أضاعت علينا تفاصيل، خطوات ما كانت موجودة من قبل. صح إن الحياة اليوم صارت سهلة، واستبدلنا احنا هذا التعب يمكن بتعب مختلف، يعني غير مفهوم، لان التطبيقات اليوم صح انها عطتنا وقت، في بعضهم يقول لا يا اخي ضيعت علينا، ما صرنا نتحرك، ما صرنا نشوف الناس، ما صرنا نروح احنا بانفسنا ندور مثلا المطعم وندور شيء مناسب، صرنا جالسين وكل شيء يجينا، كل شيء يجينا من غير يعني اجراء اي خطوه اي حركه، ما في. فيقول احنا نريد ان نتعامل مع الانسان بطريقه مباشره، ليش أنا أتعامل بالتطبيق مثلا؟ ليه أتعامل بهالتطبيق؟ في آراء كثيرة حول هذا الموضوع، آراء مختلفة متعددة. أنا اللي بناخذ الرأيين، اللي يقول أنا مع التطبيقات اللي سهلت علينا الحياة، ومن يقول لا يا أخي صارت الحياة اليوم يعني فيها كسل، صرنا نعتمد على تطبيقات بشكل كبير، مع أن هي احتلت الحقيقة مكانة مهمة وكبيرة في حياتنا، استحوذت على وقت كبير، وهذا الأمر ترى منتشر في استخدام وسائل التواصل وانتشار هذه التطبيقات الموجودة، صارت جزء رئيسي من حياتنا، جزء رئيسي. الآن وتكلمني تلقاك فاتح تطبيق، نعم فاتح التطبيق، الآن عندك تطبيقات. واحد يقول يا أخي تقدم لي العون، تقدم لي المساعدة، أنا استفيد منها في مجالات مختلفة، وهذا اللي خلى كثير من الناس اليوم إنه يفهم الجمهور وش عندي أنا من الجمهور وش اهتماماته، يروح يقدم له التطبيق المناسب له. حتى تشوف هالإقبال الكبير على المواقع الإلكترونية، إقبال كبير، الحياة صارت سهلة اليوم، سهلة، خدمات متنوعة وش كثرة اليوم في التطبيقات المختلفة، تقدم لك جودة حياة، تختصر عليك الوقت والجهد وتوفر عليك المال.
ما في عد، ما عاد شفنا الزحمة ولا عاد شفنا الطوابير الطويلة ولا عاد شفنا يا أخي حتى في الدوائر الحكومية لو تغيرت. يعني تطبيق أبشر اليوم من قبل وزارة الداخلية سهلت علينا أشياء كثيرة، خدماتنا صارت مريحة ومن أقوى وأفضل التطبيقات الذكية اليوم في الهواتف. أصبح نموذج يدرس الآن على مستوى دول في موضوع تطبيق أبشر. حتى التطبيقات اللي نستخدمها بشكل يومي فيها التوصيل، فيها المطاعم، صارت سهلة حتى عند كبار السن، صاروا يستخدمونها اليوم ويعرفون كيف يتعاملون مع هذه التطبيقات. أول واحد اللي يبي تاكسي لموزين شو يسوي؟ يوقف في الشارع، تخيل 2 الظهر أغسطس دور لموزين، تخيل الآن تطلبه وانت في بيتك، يوقف عند الباب البيت تطلع له. هذه خدمة مريحة حتى عند كبير السن، قدمت لها التطبيقات نعمة عظيمة، سهولة، يسر، توفير وقت، جهد، مال. لكن يجب أن نتأكد احنا من التطبيقات، يعني نشوف هذا التطبيق انه حقيقي وموثوق وانه تابع للشركات، يعني مو هو تابع للشركات مثلا تجارية غير معروفة غير مرخصة. لا، هذه مسؤوليتك انت، يكون عندك وعي، تفهم التطبيقات المرخصة والمعتمدة عندنا حتى ما تدخل في مسألة الاحتيال او تسريب بيانات شخصية. لكن نتكلم اليوم أحبتنا الكرام عن التطبيقات الذكية في هواتفنا. نقدر احنا نستخدم تطبيقات حتى الجدولة، جدول حياتك اليومية، تساعدك في الأكل، تسوق، تحدد ترى حتى مواعيد مع الفنيين في صيانة البيت، في الأثاث، في الديكور، وانت في بيتك تحدد وجونك. خدمات وفرت علينا وقت، سنركز حتى على الأشياء اللي تهمنا. يعني تلا لما احتاج شيء مثلا في بيتك صيانة، بدل ما تطلع المحلات والسوق وتناظر العينات وتشوف وانت في بيتك، تختار من التطبيقات وش المحل المناسب، وش الخدمات اللي يقدمها لك، الأشياء اللي تحتاجها لبيتك تختار، ترى ما عدة خيارات عندك، تختار الأنسب لك، هذا احتاجه، تتواصل معه بالتليفون، تتفقون، يجيك. خلصت ولا لا؟ خلصت. تطبيقات الصحة، تطبيقات اللياقة، الرياضة، صح ولا لا؟ اليوم الناس صاروا يعتمدون حتى على تطبيقات اللي فيها النشاط البدني، هو يريد أن يحقق أهدافه الصحية، فلهذا يستخدم تطبيقات اللي فيها قياس لهذه الخطوات، اللي فيها تنظيم للتمارين، تعطيه أحيانا وصفة كذا صحية بفضل هالأدوات اللي عنده، هو يريد أن يعزز من هذه الصحة. تطبيقات التعليم والتعليم عن بعد، ما كان موجود هذا، وفرت علينا فرص تعلم متنوعة، سواء للطالب أو للمهتم اللي بيطور مهارات جديدة، يلتحق بدورات تعليمية، دورات يستفيد منها في أي مجال يريده، مقاطع الفيديو عن طريق الإنترنت، يتواصل مع المعلمين. يا أخي أعطانا مرونة أكبر في التعلم والشيء اللي نبيه، اهتماماتنا، هواياتنا، سنلقاها في التطبيقات اليوم. السفر، تجدول رحلتك من الألف إلى الياء وانت في بيتك، كل شيء، من المطار إلى الطائرة إلى التذاكر إلى المواصلات إلى المدينة إلى الفندق إلى المطاعم إلى المعالم، كل هذه مجهزة مرتبة عن طريق التطبيقات وحتى عن طريق الخرائط بشكل عام. أي تطبيق لقى فيه خرائط يسهل لك الأمر كله، يعني لما تسافر أنت برا تسجل السيارة وتعتمد على الخرائط، الأمور كلها سهلة، تقدر تفهم المعالم السياحية الموجودة هناك وتقرأ تقييمات الأماكن وتبحث الفنادق. هذه الخرائط التفاعلية تساعدك أنك تنتقل بسهولة من في المدن الجديدة بفضل هذه التطبيقات، أنت تستمتع برحلتك دون أي قلق. أي قلق، كل شيء فكروا فيه، صدقون كل شيء، قعدت أنا أدور أقول يمكن في فكرة ما جابوها، لقيت كل شيء جابوه، فنادق، سفر، مطاعم، توصيل، سيارات أجرة، سيارات تأجير، صحة، لياقة، رياضة، الحين الحلاق تطلبه يجيك عند البيت يحلقك فيتا يعني أنا قاعد أفكر أقول يا أخي وش الفكرة اللي الآن ما طبقت؟ وش رأيكم؟ وشي؟ غسل السيارات صار تجي الآن، كل شيء موجود، لأن هذه التطبيقات يستخدمونها جميع الفئات العمرية، الكبار والصغار، فصارت موجودة اليوم على الجوالات، يحملون التطبيقات الجديدة وكل واحد يعلم الثاني، ترى تطبيق ممتاز، هذا يسهل لك، هذا ممتاز، هذا فيه خصومات، هذا يوفر لك، هذا، ويروح يحمله.
صارت اليوم التطبيقات تصمم من أجل أهداف معينة،

من أجل أهداف معينة. صح إن في دور رئيسي مهم في حياتنا، لكن في هدف، أنا أبي أرباح، أنا أبي عملاء يجوني يستفيدون. وهذه الفكرة الرئيسية أن أصل إلى الناس، أصل إلى الناس من خلال هذه التطبيقات. حتى أصحاب المشاريع اللي عندهم أفكار، يعني منشآت قدموا عمل رائع وجبار بيبان، يستقبلون أفكار خرافية خرافية في التطبيقات. اللي اطلع على هذا العمل وشاف أفكار الشباب، والله مذهلة مذهلة من التطبيقات، أنواع وأشكال أنواع وأشكال. صحنا في بعض ما طبقت الآن، لكن مجرد الفكرة، مجرد تستمع لهذه الفكرة تقول ما شاء الله، كيف فكرها، كيف فكر فيها. هو يريد أن يصل إلى الناس من خلال احتياجاتهم، ويشوف أن التطبيق اليوم صارت وسيلة ناجحة وفعالة، حتى الشركات والمؤسسات الكبرى يحاولون يجذبونه صاحب الفكرة هذا ويطبقون هذه الفكرة الرئيسية. اليوم أحبتنا الكرام نسولف وياكم عن التطبيقات الإلكترونية في الهواتف الذكية. سهلت حياتنا صح ولا لا؟ سهلت حياتنا كثير اليوم. طيب وش أهم تطبيق عندك؟ لما أسألك الآن أهم تطبيق تستخدمه دائما في جهازك، وش هو هذا؟ السؤال الثاني، ما أني يعني قلت أن أفكار اليوم ما شاء الله كثيرة في التطبيقات، وش الفكرة في بالك ودك تتحول لتطبيق؟ أنا قلت كل شيء سووه، كل شيء سووه، سفر، خرائط، فنادق، مطاعم، توصيل، حلاق، غسل سيارات، ملابس، كل شيء سووه. عندك فكرة خرافية؟ عندك شيء ما حد جابه من 6 مليار في العالم، أو 7 مليار عددنا في الكرة الأرضية ما حد جاب؟ لا هذه فيه صدق. محمد يقول في الآن بنزين لو تحتاجه يجيك ويعبي لك بنزين. هذه على فكرة ترى أحيانا يستخدمونها بعض المتطوعين، يعني في جمعية المساعدة على الطريق يساعدون، جمعية مرخصة هي سعودية لكنها متطوعين فيها عدد كبير من الشباب، إذا تعطلت السيارة يجيك في أي مكان ويساعدونك في أي خدمة في السيارة. لكن في تطبيقات الآن لا، تطلب بنزين يجيب لك إياه في مكانك. يا أخي أنا قاعد أفكر في أفكار ولا ما في قضت؟ خلاص أنا أبي فكرة جديدة اليوم، أنا أبي فكرة جديدة اليوم، فكرة تطبيق أنت تشوف أنها خرافية غير موجودة في جوالاتنا أبد، مين موجودة في جوالاتنا؟ خلي يمكن رجل أعمال يستمع لك الآن، يمكن مستثمر يستمع لك، جالس الحلقة والله بشوف تعالي اليوم أشوف أفكار المستمعين، يمكن والله في فكرة في البال ما طرت على بالنا، فكرة تطبيق. فنادق وجبناها، سفر وجبناه، خرائط وجبناه، مطاعم وجبناه، توصيل ولمزينات وغسيل وأثاث وصيانة وصحة ولياقة ورياضة، خدمات استهلاكية، أي خدمات الصيانة المنزلية بشكل عام، كل شيء تسوق. خلاص وش بقى؟ بقى شيء، نبغى فكرة خرافية اليوم، فكرة ما صارت أبد. خل المستثمرين يستمعون الحين، رجال أعمال يمكن يأخذوا فكرتك يتبنونها يتصلون عليك، تعال خل نطورها أنا وياك وتصير فكرة ناجحة. أهلا وسهلا بالجميع عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعليل، شاركونا بالاتصال 011 40 5 3.

0: تعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس، 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: تعاليل.
6: حياكم الله من جديد، أهلا بكم لتعاليل في موضوعنا لهذه الليلة عن

التقنية والتطبيقات المفضلة لديك، وإذا عندك فكرة جديدة في التطبيق، فكرة جديدة ما قد صارت ولا هي موجودة أصلا، لا في الرياضة ولا في الثقافة ولا الفنون ولا الترفيه ولا حتى في السياحة، شيء جديد، شاركنا بالاتصال 011 4

0: ما أدري أفكر ندور على تطبيق جديد. ما
1: أول شيء أنت الحين يعني متابع للتطبيقات، يعني عندك اهتمام لها؟
0: أي متابع. أي. أنا من عشاق تويتر إكس، منصة إكس، وميل على باقي التطبيقات.
1: أي يعني تحب الأخبار وتحب تطلع عليها، هاي التطبيقات اللي عندك؟
0: نعم أنا. أي. بس بعلق على ممكن جزئية اللي هي اللي انتقدوا اليوم اللي مواقع التواصل الاجتماعي. أنا متفهم إن المواقع التواصل الاجتماعي له ما له وعليه ما عليه.
1: أي.
0: لكن نجح في الموضوع بشكل عام ونقول كمواقع التواصل الاجتماعي كلها ما يعمد جزء لك، أنا أعتقد إنه هذا جزء أو نوع من أنواع الكفر بالنعمة. إحنا اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي نشهد زخم يعني في كل مناحي الحياة. وخاصة إحنا ولله الحمد في دول تدعم مثل هذه.
1: ما في شك. نعم
0: إحنا عندنا منصة صحتي أبشر،
1: توكلنا، عندنا كثير من الجهات الحكومية قدمت الحقيقة.
0: نعم.
1: يعني تطبيقات ذكية وسدايا الحقيقة قدمت ابتكارات هائلة في مثل ما في شك. نعم. وأصبح النموذج اليوم حتى على مستوى الدول يعني يدرسون هذه الأفكار ويناقشونها. نعم.
0: نعم وإحنا ما شاء الله في مجال الصحي في القطاع المدني.
1: طيب.
0: كل
1: أنت الآن تقول أكثر شيء استخدمه تطبيقات اللي فيها أخبار، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: طيب في بعضهم يقول يا أبو خالد إنه كثرة هالتطبيقات يا أخي صار ضيع وقتنا، صرنا غالبية الوقت الآن يروح في هالتطبيقات والتواصل والرسائل والاطلاع على المقاطع والفيديو، ما عاد فيه أحياء لوقتنا أصلاً.
0: شو هي الشخص نفسه يعني أنت تعرف وقتك اللي إذا أنت مكثر في الموضوع هذا بإمكانك أن تقنن من هذا الأشياء أو تحدد وقت.
1: نعم.
0: حتى طيب. على الأبناء.
1: هاي أبو خالد لقيت فكرة، في فكرة في بالك جديدة؟
0: من يومين وانا افكر ما حصلت
1: كل شيء موجود.
0: بيض
1: الله وجهك ابو خالد، شكرا لك على الاتصال. الله يرعاك في امان الله. لو سهل مرحبتين، ترى مو بشرط يعني تجي فكره جديده عشان تتصل، لا، ان نقول مثلا ان لقيت فكره في بالك خرافيه غير موجوده في التطبيقات شاركنا فيها، يمكن رجل اعمال يسمعك، مستثمر مهتم في التطبيقات يستفيد من فكرتك، يقول تعال خلينا نتناقش وانا وياك فيها، يعني مجرد أفكار تناقش معكم حول التطبيقات. 011-40-53 أبو نايف.
2: يا مرحبا ومسهلا.
1: يا مرحبتين، كيف الحال؟
2: أدري مساءك ومساء المستمعين الكرام.
1: هلا وغلا، من وين أبو نايف؟
2: والله وادي الدواتر.
1: ونعم، أهلا وسهلا، الله يحييك، تفضل.
2: والله شدتني الفكرة وعندي فكرة في راسي ما أدري تتبلور.
1: كم لك وانت كم لك الفكرة في راسك؟
2: والله من سمعتك وما أنا في السيارة
1: هو الحين
2: يعني ممكن 10 ثواني.
1: طيب كلها موجودة.
2: طيب صل على النبي، أنت تحمون حقوق الفكرة؟
1: ما حد يحميها، ما الفكرة غير محمية لين تطبق.
2: طيب وإذا بعد أسبوع شفت فكرتي يعلن عنها واحد من المشاهير؟
1: ما هي أصلا فكرتك ما هي محمية إلا بعد التنفيذ، عرفت؟
2: طيب
1: كل الأفكار الآن لو عندك فكرة تقولها بروح أعمل لها حقوق ما تقبل إلا لازم تنفذ بعدين يعمل لها حقوق.
2: طيب انا الحين بطرح الفكره ويمكن تتنفذ، ما في شيء يحميني؟ طيب
1: ما في، عاد تبي تقولها ولا بهواك؟
2: طيب لا بنقولها. يا طول العمر انا ما ادري عن المستمعين يعانون نفسي ولا انا لحالي، يعني مثلا اذا جاء عندي مناسبه ابعزم زواج عشاء فطور غداء تخرج ابن زي كذا، اروح ادور في الواتساب ولا راسله ولا ادق عليه ولا في الجروب وما يسمع الجروب. لو في تطبيق للمناسبات يعني بعد الشات جي بي تي وذيه يعني اعطيه الامر ويرسل الدعوه اللي انا ابغاها للناس المضافين عندي، فهمت الفكره؟
1: وش تعطيه؟
2: يعني مثلا اقول عندي زواج ابني كذا ارسلها للي مستخدمين التطبيق ذا.
1: ايه طيب هو
2: تروح بشكل عصري دعوه وعلى طول تروح للناس اللي ابغاهم.
1: طيب الناس اللي تبغاهم انت لازم يكون عندهم بيانات.
2: اكيد يرسل اول دعوه معها رابط مع كم اعلان كذا تضبط للتطبيق.
1: طيب كيف يحصل هو على البيانات اللي عندك على المدعوين؟
2: أمكن التطبيق من الأسماء اللي عندي.
1: وكيف تحددهم؟ تقول بفلان وفلان وفلان وفلان.
2: حتى سواء أني أحددهم أنا ويكفيني كتابتي.
1: خلاص إن حددتهم أنت خلاص كأنك رسالته من عندك وقضينا، ما يحتاج تطبيق.
2: لا طيب ممكن برضه تفيد العنصر النسائي، العنصر النسائي كل يوم عندهم حفلة ما شاء الله.
1: ايه
2: تخرج عصرية.
1: ايه انا فاهم قصتك الحين، انا انت يا ابو نايف عندك مناسبة اجتماعية صح؟
2: حلو.
1: انا الان التطبيق اعتبرني تطبيق، جيتني يا ابو نايف تقول والله انا عندي مناسبة عائلية وابيك. أيوة. ايه وابيك تدعو المدعوين اللي عندي، انا تطبيق

0: يجمعهم كلهم وسوى لها يعني كارت كذا.
1: أنا طيب أنا تطبيق من وين أجيبهم المدعوين؟ ما أعرفهم، ما أعطتني بياناتهم.
0: زي التطبيقات الكبيرة أول ما بدأت ما كانت عندنا، لين يجينا رابط ونحمله.
1: إيه أنا فاهم قصتك، بس اللي عندك الحين مدعوين شلون أرسل لهم؟ أنا ما أعرفهم.
0: يحملونه زي ما حملتنا.
1: طيب يمكن بعض ما حمله. طيب يمكن بعض ما حمله.
0: فشلت الفكرة.
1: لا
0: فشلت.
1: أنا أتصور ترى فكرتك يبدو لي والله أعلم إنها فيه لكن من غير تطبيق.
0: لا لا يعني موجودة صدق. لا لا موجودة.
1: لا لا موجودة اسمعني، موجودة بس من غير تطبيق يعني. يمكن في
0: نويت تجربني بحلم.
1: لا لا بالحلال أنا أقول لك الحين كلام منطقي كلام واقعي، هذه معلومة هذه. فيه الآن أبو نايف زي الشركات تروح لهم الآن تقول والله أنا عندي دعوة زواج مثلا وبيك ترسل مدعوين، هم يرسلونها بطريقة رسائل اس ام اس النصية هذه.
0: لا لا يعطونك بروشر او صورة وانت ترسلها او تحطها
1: او كذا او كذا، لكن لا. هم يتكفلون فيها ويرسلون لكل الارقام اللي زودت فيهم.
0: الفكرة جعني مع عدمك ان التطبيق يخدمني ويريحني من ادق على فلان واعلمه وش مناسبتي واعلمه.
1: التطبيق بيحتاج ارقام فلان وفلان وفلان وعشان كذا انت لازم
0: يحملون التطبيق زي بيتحمل.
1: طيب طيب حملوا شلون تقول التطبيق عطها لفلان وفلان وفلان؟
0: العموم عندي زواج.
1: ايه طيب زواج التطبيق فيه التطبيق فيه 10 مليون شخص، شو ايش دراه تطبيق ان هذول اخوياك هذول مدعوين؟
0: الاصدقاء لازم احط الاصدقاء. يعطيك خيار
1: الأصدقاء
0: أو يعطيك العموم.
1: يا أبو نايف هذه فكرة 10 ثواني
0: طلعنا فيك والله العظيم. فكرة كويسة بس إني يبغى لها مهندس.
1: طيب بيض الله وجهك أبو نايف
0: وياك.
1: أسعدتنا بالاتصال مشاركة معنا، شكرا لك على الاتصال. الله يرعاك. أهلا وسهلا مرحبتين. 011-40-53 تكلم عن التطبيقات الذكية، وإذا عندك فكرة جديدة يعني تشوف انها تطبيق غير موجودة يعني غير مستخدمة في الهواتف الذكية شاركنا فيها. 011-40-53 أفراح.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كيف حالك أستاذ
1: طلال؟ أهلا وسهلا. من وين يا أفراح؟
2: مكة.
1: مكة تفضلي.
2: والله شوف أنا ما بستخدم تطبيقات يعني ما استخدمها بكثرة يعني عارف يعني اللي أكثر حاجة أفتح وأشوفه اللي هو أبشر. في عندي تطبيقات توصيل حق يعني مثلا صيدلية معينة.
1: أيه.
2: تطبيق مثلا حق مشاوير.
1: أيه.
2: هذه أنا مخليتها يعني عشان لو افترضنا ما في أحد أبدأ.
1: أيوة.
2: أبدأ أطلب. طيب لكن في حاجة أنا أتمنى أنها تصير، أنا ماني عارفة إذا هي موجودة ولا لا. أنا أتمنى أن يكون في تطبيق في العقار.
1: وش يسوي هذا التطبيق؟
2: يعني هذه الشركة العقارية في معها تواصل وفي معها واتساب.
1: يعني قصدك يعني التطبيق هذا يكون فيه أراضي وفلل وشقق وبيوت وبيع وإيجار.
2: أنا أشوفه وفي الأسعار وهنا أنا أبدأ أطلب منه وأبغى أستأجر كذا أبغى
1: أشتري كذا. في تطبيق عقار يعني مهتم في مجال العقارات موجود في الأراضي وفي الشقق والبيع والشراء كل هذا موجود.
2: والله أستاذ أنا اللي أشوفه تواصل مدري.
1: موجود يا أفراح موجود. الله يحفظك طول عمرك. شكرا لك على الاتصال والمشاركة معنا يا أفراح. أهلا وسهلا ومرحبتين. نبي فكرة خرافية غير موجودة غير موجودة لا في الرياضة ولا في الثقافة ولا الفنون ولا الترفيه ولا في السياحة. نبغى فكرة خرافية يعني كل التطبيقات موجود، حتى لو تبي بنزين موجود يجيب لك يوفر لك تطبيق، سيارتك تتعطل تجي سطحة، كل شيء موجود لا يوديها الورشة اللي تبيها. نبي فكرة غير موجودة. 011-40-53 يزيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أخبارك عساك بخير.
1: هلا وغلا. من وين يا يزيد؟
3: من أهل طريف.
1: ونعم أهلا وسهلا حياك الله.
3: نعم بك.
1: هلا وغلا.
3: حياك ويبقيك. والله أنا بالي يعني فكرة تطبيق يكون سعودي، وإذا تبي تربطه عن طريق نفاذ أو برنامج زيه
1: مو
3: أشبك على تويتر ولا فيسبوك برنامج هذه أبي خاص لنا زي نفاذ، فهمت علي؟ يكون توثيق حتى اللي يشاركون به ما يشاركون من برا السعودية، فهمت علي؟ يعني يشمل لنا مثلا زي ما قال الرجال قبل شوي زواجات يعني أشياء يعني
1: وش يصير فكرته؟ طيب هو الحين أخبار مثلا ولا وشو؟
3: يعني فكرة زي ما قال مناسبات يوميات تنشر محتوى حتى يعني تطبيق مثل سوشيال ميديا في خرزميات يعني حتى تدعم.
1: انت متابع انت متابع للتطبيقات يا يزيد؟
3: ايه
1: مهتم فيها وتطلع عليها؟

0: وش أكثر يعني تطبيق دائم تستخدمه؟
1: يعني ودي ان التطبيق عندنا مثل شو اسمه قل معايا الصين، لا تطبيقات خاصة حتى اللي يقوم يتابعون بها ما يكون اشياء تافهة، اشياء هادفة،
0: نعم
1: معرفي،
0: نعم
1: يعني اشياء زي كذا.
0: طيب طيب بيض الله وجهك يا يزيد، شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة معنا، اهلا وسهلا ومرحبتين، حياك الله. 011-40-53 سليم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا
0: هلا وغلا يا مرحبا يا سليم.
2: لا لا موضوعكم تقني بحت ما شاء الله.
0: وش رايك؟
2: جميل جدا.
0: عندك افكار تقنيه ولا ما عندك؟
2: والله انا طرى علي فكره وانا اسمع طرح البرنامج اللي هي اعتبرها جميله، تخص هيئه الاحصاء عشان التعداد للمواطن وللمقيم، يكون هناك زي ما تقول تطبيق ولو فترة معينة في السنة يحدد، يكون اسمه تعداد هذا التطبيق لكل من يحمل هوية وطنية يعني السعودي، وكل من يحمل هوية مقيم يعني الأجنبي يدخل على غرار النفاذ الوطني ببصمة الأصبع أو الوجه أو العين أو الجهة اللي تقررها الجهة حتى يعطي تعداد وتكميل وإنه موجود. هذه الأيقونة تفيد جهات كثر تغني عن الزيارات الميدانية حقتها.
0: يعني هيئة الإحصاء يكون لها تطبيق خاص فيها يسجل كل مواطن في هذا التطبيق.
2: نعم.
0: برقم
2: نعم.
0: الهوية.
2: برقم الهوية كل من يحمل صغير ولا كبير.
0: نعم.
2: حلول البطالة، الضمان الاجتماعي.
0: طيب.
2: الداخلية، جهات كثر. فبالتالي نعرف مثلا التعداد مثلا 35 مليون، لو تخلف 5 ملايين مثلا نعرف ليش تخلفوا، ايش الماهية حق التخلف.
0: طيب كيف نضمن، كيف نضمن ان كل مواطن يسجل فيه؟ يمكن بعض ما يسجل.
2: ايوه هذا تعلن هيئة الاحصاء ان يكون في الشهر الفلاني سبتمبر ديسمبر محرم صفر مثلا من كل عام تعداد، يبدا يوم 1 ينتهي يوم 30. من لم يدخل يحط بصمته ويحط تعداده بين زي ما تقول ابناء جنسيته يكون على غرامه مغلظه، سيكون 20,000 ولا يكون ترى
0: يعني يكون بصمة. يكون نعم يكون زي العقوبه. صحيح. مثلا
2: زي العقوبه مغلظه حتى الناس
0: مو بشرط مغلظه يعني من انه يكون في تحفيز على التسجيل.
2: في تزاحم على
0: نعم يعني هذه فكره تعداد. من سليم بيض الله وجهك يا سليم،
2: اهلا وسهلا،
0: اسعدتنا والله بهالاتصال والمشاركه.
2: اهلا اهلا وسهلا،
0: ما شاء الله عليك وعلى افكارك يا سليم.
2: شكرا شكرا لك
0: على الله يرعاك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين، تحياتنا لك. سليم يقول انا عندي فكره، يعني لو طبقت من قبل الهيئه العامه للاحصاء يكون في تطبيق حكومي مسجل حتى لدى الهيئة الحكومة الرقمية، وش يصير هذا؟ كل مواطن يدخل هذا التطبيق ويسجل برقم الهوية، خلاص يصير هو التعداد السكاني. طبعا يكون بطريقة أخرى أن يسجل جميع المواطنين في هذا التطبيق. شكرا لك يا سليم على هذه الفكرة. 011-40-53 جمال. جمال راح، راجعنا يا جمال من جديد وشاركنا بالاتصال. 011-40-53 أهلا يا سعيد،
3: حياك الله، كيف حالك؟
0: الله يبقيك، من وين يا سعيد؟
3: من نجران.
0: ونعم أهلا وسهلا.
3: هلا بكسود،
0: الله يحييك.
3: شوف بخصوص طرحك، أنا أشوف إن في فكرة اللي هو بخصوص التطبيق اللي هو يعني يكون تطبيق عبارة عن زيوت سيارات وقطع غيار، يعني جامع لك إياها كاملة. يعني اتركني من تطبيق مسمار او
0: لا تجيب اسماء يا سعيد، اجيب لي اسماء، لا تسوي اعلانات وتجيب تطبيق اسماء وتسيل لحد ما احنا وتقيم لحد، ما احنا في مجال تقييمات، ان نبي افكار. الان انت تقول الان ابي تطبيق، وش اسوي هذا التطبيق؟ يجيب لك زيوت سيارات،
3: زيوت سيارات، ويكون يعني كل قائمه يكون فيها تنافس، فهمت؟ بخصوص اللي هو قائمه زيوت السيارات بخصوص اللي هو الشركات الكبيره رامكو وما يحتاج.
0: طيب انت الحين وش الفائده منها؟ هيجي يغيرها لك في البيت؟ شلون
3: كيف
0: يغيرها لك في البيت؟
3: لا لا
0: ها
3: التطبيق هذا زيوت زيوت سيارات وقطع غيار، ويعني زي مثلا انك بدل ما تروح تشتري من المكان الفلاني انا جمعها لك في تطبيق
0: كامل. يعني انت الحين تشتري

0: زيت من هذا التطبيق صح ولا لا؟ فقط.
1: ايوه.
0: والغيار وين يغيره فيه؟ غير تروح عند المحل.
1: انا ما اتكلم لك عن الزيت وبس، وقطع الغيار
0: من هي الحين. خلنا في الزيت الحين. انت الحين شريت الزيت، وين بتروح الحين؟ طيب شريته من التطبيق،
1: غيره بقطع الغيار بالورشة
0: بتروح يعني؟ طيب شروا، وش الفائدة؟ طيب هم تشتري من المحل وروح غيره في الورشة وخلصنا.
1: لا، بيكون في سعر منافس.
0: طيب انت الحين بتروح للي غيار، بياخذ عليك السعر زيادة اصلا. اونلاين والتطبيق بياخذك السعر حتى على التوصيل. في كل الاحوال انت ما كسبت شيء ولا هو كسب شيء. لكن لو في طريقه معينه ممكن يتم فيها غيار الزيت، ممكن يعني خدمك كنت في بيتك او في مكانك محلك ممكن. لكن اشتري منه الزيت واروح انا بنفسي الورشه ولا مركز الصيانه عشان يغيره لي، ما استفدت شيء انا. انا في كل الاحوال طلعت من البيت طلعت. طيب بيض الله وجهك يا سيد، وان شاء الله انها فكره ممتازه. بيض الله وجهك. 011 40 53. جمال،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: الله يحييك عبد الله.
0: الله يبقيك. من وين يا جمال؟
2: من الرياض.
0: ونعم، اهلا وسهلا.
2: الله يخليك. كنا نتمنى نشارك امس بس ما حالك.
0: الله يحييك في اي وقت يا جمال.
2: برنامج جميل والله. نعم،
0: واتصالك اجمل.
2: الله يعطيك العافيه.
0: سم.
2: بمناسبه اللي هو اليوم التطبيقات،
0: ايه
2: يعني اشوف ابو عبد الله يعني ما خلو شيء صراحه.
0: اي أيوة والله تصدق يا اخي. تدري المطعم، تدخل المطعم وتطلب، اقول حتى في المطاعم تقول ما خلو شيء صح. انا اقول حتى في المطعم،
2: انا اتكلم على العام يعني تطبيقات كلها كامله.
0: الا يا رجال حتى في المطعم يا جمال، تدخل المطعم احيانا تحاسب وانت على الطاوله، تدخل على باركود وتطلع لك الفاتوره وتحاسب وتطلع. ما عاد بقى شيء الحين،
2: اللي هو على المطاعم، اللي هو على الشراء، الاسواق، على كل شيء. يعني حتى لو انت جالس في البيت وانت تطلب وانت جالس في بيتك يجيك طلبك. اي نعم، يعني كل يعني ما طيب. يعني ما اشوف في شيء ناقص والله.
0: كذا صح ولا خطا يا جمال؟ كذا حلو انه صرنا الان ما عاد في تواصل بشري، ما عاد صرنا نتواصل مع الانسان. حياتنا كلها الكترونيه، تطبيقات، حتى في الدفع تبي تحاسب تدفع اونلاين. ما عاد في الحين تواصل الانسان مع الانسان.
2: صحيح صادق والله. يعني صار الان يعني ولا يعني الان يعني في يعني كل حاجه يعني والله يا ابو عبد الله انت تتكلم على مثلا كشخص ولا على شيء قصدك يعني كتطبيقات عامه للشراء للمطاعم وغيره؟
0: اي شيء بالحلال، تطبيقات بشكل عام. انت في بالك شيء؟
2: نعم. سم؟
0: في بالك شيء تطبيق معين؟
2: والله يعني مثلا في بالي شيء تطبيق انه ما يعني الى الان ما نزل مثلا.
0: اي شيء في بالك يعني؟ في تطبيق تحبه، في تطبيق تتابعه، في تطبيق تحسه جزء مهم في حياتك، في تطبيق الى الان ما نفذ غير موجود؟
2: والله يا ابو عبد الله ما يعني في شيء يمكن يعني ك يعني طرفه كذا اقول لك يعني كنت اتكلم مع الاهل.
0: ها تبي تضحكنا يعني؟
2: اي نعم، هو النظام النظام ما باقي الا بس يحطون نظام شو اسمه، لو مثلا اشتريت عطورات يحطون بس نظام الشم.
0: يرسلوا لك عينه ترى يا سعيد.
2: سام؟
0: يرسلوا لك عينه اذا بغيت يا جمال.
2: لا لا انا عارف. لا ممكن اغلب الشركات مو كامل.
0: اي نعم.
2: اي نعم.
0: بيض الله وجهك يا جمال.
2: لكن سم. انا اقول لك يعني كل التطبيقات يعني متوفره صراحه.
0: اي يعني مو كلها. انا تفاوض فيه اشياء بس تحتاج عصف ذهني، تحتاج واحد يفكر صحيح. خارج الصندوق عشان نطلع بفكره جديده.
2: صحيح.
0: بيض نعم. الله وجهك يا جمال، شكرا لك على الاتصال. الله يراك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. 011 40 53. معقوله ما في افكار؟ معقوله؟ وين الافكار الجديده في التطبيقات؟ غاده.
3: ايوه
0: حياك الله، كيف الحال؟
3: الله يحييك. الحمد لله.
0: من وين يا غادة؟
3: من الرياض.
0: الرياض، ونعم تفضلي.
3: تطبيق خاص بالنصابين.
0: شلون؟ شلون هذه يعني غادة؟
3: صارت الحين مسألة النصب، يعني سواء لما أحجز استراحة، مثلا مؤسسة معينة كثير يعني الحين.
0: إيه وشلون النصب يجي؟
3: ممكن التطبيق هذا إني أسجل فيه الرقم أنا هذا مثلا. تكثر عليه البلاغات خلاص. يا يعني
0: طيب ليه انت تحملين تطبيق غير مرخص غير معترف فيه؟
3: لا لا مثلا زي الاستراحات طلع من جوجل ماب من التيك توك يعني خاصة.
0: إيه ليه تروحين كذا؟ ليش تروحين جوجل ماب وتاخذين الرقم وتطبيقات ما تتأكدين يا غادة ليه؟
3: هذا المجال اللي عندي من وين أبحث أنا؟ يا من تيك توك يا من جوجل ماب.
0: إيه بس في تطبيقات توصلين لهم، في اتصال مباشر معهم. لما أقول واحد مثلا تتصل عليه غادة يقول لك أنا ترى عندي شاليهات أجرها ب 2005 حولي لي عربون 500، تقول طيب يلا تروح تحولين كذا بسهولة؟
3: والله شوف من الواقع اللي أشوفه للأسف كثير صارت كثير.
0: طيب كذا
3: يعني
0: صح
3: الحمد لله أنا ما صارت معي أنا الحمد لله يعني.
0: طيب كذا صح ولا خطأ الحين؟ كذا صح ولا خطأ؟
3: وشو صح؟
0: يعني اتصل على الشاليه يقول واحد والله هي عندي شاليه اجار 2005 حولي عربون 500 حول، هاي الطريقه صح ولا خطا؟
3: انا اقول لك ناس كثير محسن النيه يعني للاسف انها وقعت في الفخ اكثر من مره يعني.
0: طيب ليش ما عندهم وعي؟ ما يدرون، ما يعرفون الصح من الخطا، ما يعرفون وش الطريقه الصحيحه للحجوزات للتاكد من هذه المنشاه اذا كانت مرخصه ولا لا، من هذا الرقم إذا كان صحيح ولا لا؟
3: والله شوف يعني تيك توك الحين وصلوا مرحلة إنه مثلاً يكون حساب الاستراحة ويكون فيه ردود يعني إنه كويسة وممتازة يعني عرفت اللي يحبكونها صح.
0: طيب أنا ما أضمنهم، طيب يمكن أغلب الردود ترى اسمها مستعارة ما هي اسمها حقيقية.
3: أي هذه هي يعني أنا بالنسبة لي كيف أتأكد يا إني من جوجل ماب يا إني أبحث في التيك توك يعني هذا المجال أتأكد منه أنا من وين بتأكد.
0: أنت إذا بحثتي مثلا عن الشاليه بيكون لها اسم، تبحثين عن الاسم مثلا في جوجل ماب يطلع لك الموقع، تتأكدين الصور موجودة، مقاطع الفيديو موجودة، تتصلين عليهم يأكد لك إذا فعلا هذا الشاليه هو تبعهم ولا لا.
3: اوكي طب ايش رايك في ناس خذوا الرقم جوجل ماب وشافوا الصور وشافوا التعليقات ولما وصلوا المكان تفاجئوا انه بيت اساسا ما هو استراحه.
0: طيب ممتاز، دفعوا حجزوا؟
3: دفعوا دفعوا لازم تحوي مبلغ كامل
0: من غير ما يشوفون الشاليه،
3: من غير ما يشوف من الصور بس.
0: ترى على فكرة في أشياء كثيرة غير الشاليه يستخدمونها، أحيانا في السيارات يطلع السيارات يقولك هذه للبيع بأسعار مثلا زهيدة متوسطة يحاول يجذب الناس. لكن المفترض الآن يا غاد الناس مفروض يكون عندها وعي الآن تصير فاهمة، مفروض مسألة الاحتيال والمالي والنصب هذا تجاوزناه خلاص، كثرة البرامج والإعلام والتعليمات والتوجيهات والحملات الإعلامية كل هذه كانت موجهة لنا أن تأكدوا وتثبتوا وتحققوا قبل اي شيء.
3: ما تجاوزنا والله الى وقت قريب وانا اشوف عمليات الاحتيال قدامي.
0: لا يعني لازم تتجاوز يا غاده، لازم تتجاوز يا غاده خاص ندرك نفهم ان اليوم وش اللي الطريقه المناسبه وين نروح. تدرين حتى على مستوى الشاليهات الان والاستراحات في تطبيقات مرخصه معتمده وموجوده ان نحجز فيها تدرين؟
3: صحيح الا موجوده بس انا ما تفي بغرض صراحه. انا بالنسبه لي ما استفدت منها نهائيا.
0: ليه؟
3: ما ترتقي للذوق اللي انا ابغاه صراحه يعني.
0: وش الذوق؟ شاليه وش الذوق؟
3: لا لا معلش يعني فيها شاليهات صراحه في اي بي ما القاها ابدا نهائيا في البرامج هذه.
0: ايه غير موجوده متاكده بحثتي ما لقيتي؟
3: هي موجوده لا لا صراحه كمستوى شاليهات يعني عاديه جدا.
0: لا هي في فئات موجوده في طيب فئات.
3: طيب انت ليش ضد فكرتي؟ طيب
0: شلون؟
3: انت ليش ضد الفكره؟ طيب
0: ماني ضدها انا، ما الحين تقولين فكره للنصابين هذه إيه؟ فكرتك
3: انا كيف اتاكد من هذا نصاب ولا لا؟ ادخل الرقم في التطبيق بيطلع لي انه نصاب.
0: شلون؟ شلون
3: اذا كثرت البلاغات على الرقم هذا في التطبيق هذا خلاص بدل انه نصاب؟
0: ما ادري والله يا غاده انا اشوف الموضوع يحتاج الى وعي اكثر من كونه تطبيق. يعني مو معقول انا احط رقم جوال ويطلع لي ترى هذا نصاب، ما في كذا. شلون؟
3: اي هذا اللي انا اقوله.
0: يعني هو ما يقدر يغير رقمه، يعني مو هو بنصاب، هو بيلعب علينا مره ثانيه بيجيب رقم جديد، بيسمع رقم واحد، بيصير عنده اكثر من طريقه احتيال.
3: طيب بس على الاقل نعيقه شوي يعني ما يكون الموضوع سهل بالنسبه
0: لنا. على الاقل يكون عندنا وعي ونعرف كيف نحجز امورنا ونعرف كيف نودي فلوسنا ونعرف كيف نتحقق ونثبت قبل ما نتخذ اي خطوه.
3: ما وصلنا. لا وصلنا
0: انت طيب الحقينا، احنا وصلنا الحقينا.
3: لا انا الحمد لله ما صارت معي نهائيا.
0: الحمد لله الحمد لله هذا اهم شيء.
3: بس انا اقول لك من الواقع اللي اعيشه يعني البيئه اللي حوالي اشوف.
0: اجل انصحيهم. طيب انصحيهم يا غاده.
3: والله واحده اعرفها طاحت في الفخ هذا 3 مرات ولا في فايده.
0: افا
3: تحسن النية مسكينة يعني.
0: أجل المشكلة فيها مو في التطبيق، لو جاء التطبيق ما راح يحل مشكلة أبد. لازم هي تفهم وتلتفت لنفسها ويكون عندها وعي وتقرا وتثقف نفسها في مجالات الاحتيال. بيض الله وجهك يا غاده.
3: شكرا.
0: ساعتين بالاتصال والمشاركه معنا. اهلا وسهلا مرحبتين. 011 40 53. خالد.
4: هلا بك يا
0: مرحبا يا خالد، كيف الحال؟
4: والله الحمد لله، ابشرك كل شيء على ما يرام الحمد لله.
0: من وين يا خالد؟
4: من الخارج.
0: من الخارج ونعم، يا مرحبا اهلا وسهلا.
4: الله يسلمك يا غالي. سم سم الله عدوك. في فكره بسيطه.
0: ايه
4: ايه طيب، هي فكره تطبيق يعني نقدر نسميه مقايضه او إيه؟ مثلا ايجاره على مستوى بسيط، يعني يكون التطبيق يحدد مسافة مثلا على مسافة الحي اللي انت فيه، فكل واحد يحط الغرض الزايد اللي عنده في التطبيق. ايه يعني مثلا انا عندي على قولتهم قل مثلا عندي عدة زايدة.
0: أيوة.
4: عندي مثلا اي شيء زايد، يعني عندي لي هوز،
0: عندك غرض يعني كراكيب موجودة عندك في البيت،
4: عليك نور، عندي مثلا.
0: طيب ممتاز، وش تسوي فيها؟
4: ايه خلاص احطها في التطبيق.
0: ايه.
4: واضيفها في صفحتي انا وخلاص، وانت من خلال التطبيق هذا تقدر تدخل على قولتهم مثلا يلا ابي سكين مثلا ذبايح، يطلع لك اقرب واحد مثلا من الجيران اللي عنده الغرض هذا.
0: ايه
4: خلاص تواصل معي على طول دايركت.
0: تبيعها يعني الان ولا وشو؟
4: كيف؟
0: بيع هي؟
4: لا لا ما يكون بيع، يكون مقايض.
0: مقايض وش يعطيك؟ مقايض. طيب وش المقابل؟
4: اي وش المقابل؟ المقابل انك تكسب تقييم، يعني انت مثلا الحين خلاص انت دخلت مثلا سجلت حطيت السلع اللي عندك.
0: ايه
4: يصير لك تقييم ان عندك سلع، ويصير تقييم عند الناس انك يعني رجال تاخذ وتعطي وترجع.
0: ايه
4: يعني عرفت؟ ايه
0: يعني مسترد.
4: اي مسترد عليك نور.
0: يعني انت عندك مثلا عندك الله يسلمك يا خالد الان ايه عندك في الحوش الحين ما شاء الله كراكيب، ممتاز، تبي تتخلص منها ما عرفت، رحت سويت تطبيق هذا ان عندي مجموعه من العفش والكراكيب عندي مجمعه، اللي بيتناسبه القطعه ياخذها. جاك فلان قال لك يا خالد والله انا عندك القطعه الاثريه انا بحاجتها، تفضل الله يحييك هذه خذها، اخذتها انا، ممتاز، رحت قيمتك اعطيتك 5 نجوم مثلا ورجعتها لك، انت شو استفدت؟
4: حلو، بس ما يكون على ترى شط كراكيب، لا يكون مثلا عادي حتى على عفريت.
0: طيب خذها. طيب انت شو استفدت الحين؟
4: اي خلاص انت خذيتها مني، انا الحين يعني لي معامله واحده تسجل الحين.
0: وش استفدت؟ اي وش الفائده اللي تجيك الحين؟
4: وش استفدت؟ اني اقدر استمر في التطبيق هذا لمده اطول، وعلى قولتهم يصير لي مثلا اقدر اخذ من الناس.
0: اي وبعدين الحين خذوا منك القطعه ورجعوها لك، يعني الكراكيب ما زالت موجوده في البيت، في الاخير ما استفدت ولا ريال الحين، وبعدين؟
4: اي انا اوكي، بس انا اصير متقايض كبير، يعني اقدر مثلا اوصل مرحله خلاص عادي مثلا تسلف من واحد مثلا بلاي ستيشن.
0: ايه
4: عادي اقدر اخذه منه، يكون مثلا يملي، عرفت الشيء هذا؟
0: ايه انا اقصد وش الفائده الحين من هالتطبيق؟ انت شو راح تستفيد الان طالما انك ما تخلص من هالكراكيب اللي عندك، ولانها في الاخير مسترده هي بترجع لك، ثاني شيء ما فيها بيع ولا فيها جار ولا فيها مال، وين الفائده؟
4: انا معك، بس هي مين الفكره انك على قولتهم تخلص منها وما تخلص؟ لا، هي الفكره انك تصير مقايض، يعني وين ما تروح ما راح تحتاج شيء ان شاء الله باذن الله راح تدفع عليه
0: فيه. انا فاهم قصدك مقايضه، طيب انا شو المقابل الحين؟ خذ مني القطعه ومسترده وبعدين.
4: انت الحين مثلا من الرياض صح؟ تجي الخارج يا طول عمر تدخل تطبيق المقايضه واسمك مثلا على قولتهم انه مثلا تقييمك عالي في المقايضه.
0: حلو.
4: الخارج هنا والله احتاج مثلا احتاج شاشه صغيره مثلا ابغاها يومين. خلاص مجرد انك تدخل ونشوف تقييمك عالي خلاص نعطيك.
0: وش النقاط هذه وش تفيدك فيها الحين؟ انت ما عطتنا فائده حقيقيه من هالتطبيق.
4: النقاط تفيدك انت كداخل التطبيق، تفيدك طول عمر انك ما راح تبلش في اي مكان راح تروح له.
0: وش المكان هذا اللي بروح له بلش فيه؟
4: يعني تروح اي مكان، اي منطقه، اي مدينه، اي
0: هي وش ابلش في ايش مثلا؟ شو يجيني يعني؟
4: يعني اي شيء تحتاجه، اقصد مثلا والله انا احتاجت الحين مثلا على قولتهم
0: انا اقول يا خالد فكرتك يمكن لو تجلس بينك وبين نفسك تطورها وتفكرها من حيث مثلا الماده، تقول لو في مثلا مكان للاستئجار يكون مثلا لمدة ساعة ساعتين لمدة 24 ساعة يوم مقابل سعر رمزي، بحيث انه يجي لفلان يجي لخالد ولا يروح المحل، يعني اعطيته مثلا جهد اقل واعطيته تسهيل في الوقت ووفرة في المال، يعني هو استفاد وانت استفدت، يعني هذه الفكرة يمكن يعني مقبولة، لكن نقاط وبعدين هي مستردة، لا انت استفدت ولا هو استفاد.
4: انا فهمك استاذي، بس انا احاول وش هو احاول نطلع يعني على قطعه مفكره يعني برا الصندوق اللي هي تصير مقايضه بدون يعني اي
0: ما حد جاي ممكن ما في الا خالد الحالة عشان هذه النقاط. ما حد جاي، انت بدي ترغب الناس، حط مال، خلي الناس تجي عشان يستاجرون، واللي عنده كراكيب وعندها العفش كلها يمكن يبيع، يقول رجال خلينا نستفيد منها يا رجال، بيع بدال هالاجار على كل هالنقاط. يعني هذه
4: انت تأيدني انه يكون مثلا التطبيق هذا
0: انا هي الفكرتك موجوده لكن بطريقه ثانيه، موجوده في التطبيقات لكن بطريقه ثانيه.
4: انا الامانه
0: بس انت يعني فكرتك مختزله ومركزه اكثر على الكراكيب يعني بشكل عام بس، ولا في فكره نفس الفكره حقتك موجوده في التطبيق لكن بشكل عام، انت لا حقتك مركزه اكثر.
4: يا ليت والله لو في تطبيق ينذكر في الحاره مثلا.
0: لا في الحاره ما في، اقول لك بشكل عام، بشكل عام في، لكن كتركيز حقتك فكرتك هذه لا ما يعني موجوده.
4: أقدر مثلا ابغى استاجر الحين مثلا عقد مع فريتا استاجر
0: بستاجرها تحت مبلغ رمزي بس بسيط يعني بسعر مقبول ومعقول، يعني يكون منافس المحلات يعني يكون اقل، يصير الناس يجونك بدل ما يروح المحلات بتكلفة عالية، أجي الخالد ولها التطبيق.
4: والله حلو ممتاز.
0: يعني أحسن من التقييمات؟
4: إيه. إيه أتمنى والله لو يصير يعني.
0: أحسن من النقاط يا خالد.
4: سام.
0: أحسن من النقاط.
4: والله فكرتك أنا جيدة صراحة، لكن أنا حاولت طيب. أطلع برا ال.
0: نعم.
4: المال.
0: طيب يعني. طيب موفق يا خالد.
4: مفايضة. شكرا شكرا.
0: بيض الله وجهك، سعدتني والله بالاتصال مشاركة معنا، الله يراك في أمان الله. بيض الله وجهك يا خالد، الله يراك، يا مرحبا يا خالد. خالد فكرته مركز على الكراكيب بشكل خاص، هو بشكل عام عن العفش والأغراض والأمور هذه موجودة لكن كفكرة عامة، لكن خالد يقول لا تكون مركزة، اللي عنده عفش وعنده كراكيب ما يبيها وده يتخلص منها في البيت اللي في الحوش واللي في الزاوية وده يتخلص منها ما قدر، تتحول إلى إيجار بالساعة بالساعتين 24 ساعة بسعر رمزي يسير مقبول يعني للمحتاجين. 011-40-53 أبو أحمد.
5: هلا حبيبي.
0: مرحبا، كيف الحال؟ من وين تكلمنا؟
5: مبارك الحمد لله.
0: من وين؟
5: من
0: جد. جزان ونعم، أهلا وسهلا يا أبو أحمد
5: حبيبي. الله يرضى عليك.
0: الله يحييك، تفضل.
5: الفكرة عندي تعالج مشكلة لو هي تخص سرعات الإنترنت، طبعا المدن الوسطية يعني سرعات الإنترنت فيها معقولة لكن على الأطراف
0: يعني انت الان ابو احمد تقول ابي تطبيق احطه مثلا في الجوال ولا احطه في البيت يسرع الانترنت يضاعف؟
5: لا مو تطبيق، هي تعتبر اداه، اداه تكون في موقع هيئه الاتصالات تقنيه المعلومات.
0: اي نعم،
5: لاني انا لما اجي اشتكي على شركه الاتصالات على ضعف السرعه لما اجي اشتكي
0: طيب
5: يقول
0: لي هذه فكره تقنيه يعني مسؤول عنها الجهات المختصه. نتكلم عن فكرة الآن موجودة في جوالاتنا في هواتفنا الذكية.
5: أنا المقصد أن تكون في أداة يعني تحقق هيئة الاتصالات من شكوى العميل على سرعة الإنترنت.
0: أي واضحة واضحة يا أبو أحمد، الله يحفظك يطول عمرك، مشاركة رائعة، شكرا لك على اتصال المشاركة يا أبو أحمد. نود أن نتكلم عن التطبيقات المختصة فينا في الأجهزة الذكية، كيف ممكن نبتكر فكرة ذكية موجودة ومستخدمة وحديثة وغير موجودة غير موجودة. 011-40-53 أم سحاب. أهلا وسهلا وعليكم السلام، من وين تكلمينا؟
6: من الرياض.
0: الرياض ونعم، تفضلي.
6: فكرة برنامجي اللي هو برنامج سياحي.
0: برنامج سياحي شلون؟
6: الحين السكن بأي دولة بالعالم طبعا يكون ما يناسب العائلة السعودية مثلا، وكمان انه الاسعار تكون مرتفعة. ففكرتها انه كل مقيم ببلد في العالم يكون له كود، يكون له شو مستخدم، فيدخل وانا مثلا كسائح سعودية ادخل وش اسمه واحجز عن طريقه.
0: طيب الحين يا ام سحاب ما في تطبيقات الفنادق؟
6: لا انا ابغى خصيصا بيوت سعودية في كل دولة.
0: بيوت سعودية؟ في المملكة ولا خارج المملكة؟
6: لا المقيمين خارج المملكة، السعوديين والمقيمين خارج المملكة. أنا كسائح.
0: طيب لحظة، لا يا مسحاب لازم نعرفه مو شيء، كم نسبة امتلاك السعوديين بيوت بعد خارج المملكة؟ يمكن ساكنة في إيجار مو بيوتهم.
6: إيه طيب عادي يقدرون يأجرونها.
0: شلون يأجر بيته مو ملك له؟
6: إذا هو مثلا بعضهم بس يأخذها سنة وبعضها يأخذها مثلا عقد أشهر.
0: طيب وإذا إذا أجرها هو وين يسكن فيه ومسحاب؟ إذا أجرها وين يسكن فيه؟
6: طيب أكيد هو يكون مثلا توافق إجازته وراجع للسعودية.
0: كم نسبتهم؟ تقولينها قليل بعد، الفكرة هذه قليلة يعني، ما هي بنسبة عالية.
6: والله كثيرة كثيرة، أنا أحسها كثيرة.
0: هو على كل حال يوم سحاب يعني فكرة التطبيق في البيوت هذه تراها موجودة، موجودة مسألة انضمام لا السعوديين لا لها تطبيقات.
6: هي الموجودة البيوت العوائل مثلا الكندية والأمريكية.
0: إيه أنا فاهم، إيه أنا فاهم قصدك، هذه موجودة. أنا أقصد
6: أنا أبغى أنا الحين مثلا بالسعودية مثلا بالرياض لما أجي بسافر مثلا مثلا روسيا أروح.
0: أنا فاهم قصدك، بس اسمعيني اسمعي خلص كلامي عشان توصل الفكرة. فكرة الآن حجز البيوت الموجودة خارج المملكة هذه موجودة، لكن انضمام السعوديين لهذه الفكرة هذا غير موجود.
6: أنا أقول لك برنامج خاص بالسعوديين،
0: إيه يكون فقط بيوت السعوديين. هذه هذه هذه تعتمد مثل ما أشرت يوم سحب، تعتمد على نسبة امتلاك السعوديين للبيوت، كم نسبة السعوديين يمتلكون بيوت في كل دولة. الموضوع هذا مو بسهل،
6: وبالعكس يعني
0: اغلبهم طلاب مبتعثين ولا في
6: ال مثلا انا مبتعث، انا مبتعث مثلا مثلا باجازتي بكون رجعت للسعوديه، ابي بعد انا شقتي تكون تستاجر فالاحد يدخلها واحد مضمون.
0: طيب هي على كل حال يعني شقتها واجار وهو تركها وبيرجع،
6: بس من انا مضمون، انا عارفني يعني انا مثلا ايه. خلاص معروف انه هذه سعوديه.
0: وش السبب؟ طيب وش السبب؟ وش تسكنين في بيت سعودي عن غيره؟ ليه؟
6: لأنه أول شيء اقتصاديين يعني يكون ما يكون مثلا اقتصاد يعني أنا دعم السعودية يعني.
0: كيف اقتصاديين؟
6: يعني الحين هو السعودي لما تتملك برا المملكة يحتاج إنه تمويل، فأنا لازم أخدم يعني ولد بلدي
0: يعني. أي نعم يعني هذه الفكرة.
6: بدل ما
0: أي
6: بدل ما أنا أستأجر مثلا من أستراليا من كندا أي نعم أروح أستأجر من ولد البلد يعني. أي نعم أفضل.
0: طيب طيب بيض الله وجهك يا أم سحاب،
6: واللي حاب يعني يكون يتواصل معي عادي، بالعكس
0: الضوء
6: نعم. اكثر واكثر.
0: بيض الله وجهك ام سحاب، الله يطول عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا في امان الله. اهلا وسهلا مرحبتين 011 40 53. صلاح
7: اهلا وسهلا،
0: حياك الله، يا مرحبا. وعليكم السلام،
7: مساك ومساك بالخير انت والمستمعين.
0: هلا وغلا، من وين يا صلاح؟
7: من الرياض.
0: الرياض ونعم، تفضل.
7: حبيت بس اقدم رساله شكر لك انت يعني،
0: الله يطول عمرك،
7: صديق الجميع، لامست القلوب حوارك وطرحك الراقي للأمانة خلال جولاتي في المدينة. إذا ما معي أحد أروح للصديق الأخ طلال،
0: الله يرفع قدرك يطول عمرك،
7: ننبسط عشان كذا أنت أقول لك أنت صديق الجميع.
0: الله يرفع قدرك، الله يجعلني على قدر المحبة والثقة يا صلاح.
7: شكرا عرفان، بس هذا
0: الله يطول عمرك أبدا. أنا واحد
7: تستحق أكثر،
0: الله يطول، أنتم أهلي طال عمرك ما في شك، وأنا واحد من عيالكم وإخوانكم
7: منبسطين فيك.
0: الله يخليك،
7: الله يحفظك
0: يا مرحبا. بس ما في مشاركة ولا شيء؟
7: والله شوف أنا كنت حاولت أحاول أشارك أمس بخصوص كان موضوع الاختبارات وكذا، طبعا أنا قريب من مجال التعليم، فأنا أذكر أول أيام يعني 1418 كذا اختبارات الوزارية، ما حد تطرق النموذج الإجابة اللي كان يسلم لنا اللي هو كان طال عمرك كان دفتر كامل، كان عليه الرسمي، كان عليه مكتوب وزارة المعارف.
0: اي وزارة التعليم تقصد؟
7: لا لا وزارة المعارف ذيك الايام.
0: اي تتكلم عن ذيك الايام. اي نعم
7: ذيك الايام، اي وكان الدفتر يعني نعبيه يمكن 20 صفحة.
0: اي
7: والورقة الاسئلة نستلمها ما شاء الله مضغوطة.
0: اي نعم اي،
7: فكان هذا كله اضافة لكان من ايام رابطة الاختبارات.
0: نعم نعم،
7: والتعامل معه وكذا. هذا والله اللي عندي.
0: بيض الله وجهك،
7: قادم مشاركات.
0: الله يحييك، سعدتنا بالاتصال والمشاركه معنا يا عم صلاح، شكرا لك.
7: اهلا وسهلا يا حبيبي،
0: الله يرعاك. اهلا وسهلا ومرحبتين 011 40 53. ام فرح.
8: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
8: ممكن اشارك؟
0: الله يحييك، من وين تكلمينا؟
8: من مكه.
0: مكه ونعم، تفضلي.
8: عندي فكرة إنه ممكن إنه عن طريق التطبيق إنه نختار طريقة التوصيل، تكون عن طريق يعني مندوب التوصيل أو عن طريق الريبورت الطائر، لأنه أشوف فكرة الريبورت الطائر خصوصا في المناطق المزدحمة زي منطقة الرياض زي منطقة مكة وقاف الحج، نحتاجها توصل لنا الطلبية بأسرع
0: وقت. وش الطلبية اللي تجي عن طريق الريبورت يعني الطائر؟
8: أشياء بسيطة يعني.

0: يعني تكون ما هي أوزان ثقيلة
1: مثل يعني الفاس. مثل إيش
0: زي
1: مثلا؟
0: أكل أشياء من الصيدلية شيء ضروري.
1: يجي لك الطائر من فوق ينزل عليكم في السطح
0: أيوة
1: ولا وين؟
0: أسرع أسرع يكون أسرع.
1: إيه ممكن هذه تكون مع الأيام، ممكن إذا استحدثت هذه الفكرة.
0: لأنه صراحة والله إحنا فترة الحج تعرف تتقفل علينا الطرق.
1: أي نعم.
0: وبعض مرات نضطر أشياء ضرورية فرضا صيدلية.
1: أي ما موسم ما يضر مكان ما أسبوع ما يقدر تحملوها يعني مفرح ولكم الأجر يعني لكل حال.
0: لا والله ما هي أسبوع نجساتها سبيع بعض المرات.
1: أي بس هذا واجب علينا يوم فرح بعدنا نخدم الحجاج ضيوف بيت الله يعني واجب. وكنا نتكاتف يعني من أجل هذا الشرف العظيم.
0: بس إنه كمان في طرق أسرع للضرورة.
1: هذه فكرة إن شاء الله تطبق مع الأيام يعني إذا استحدث هذه الفكرة عن طريق الروبوت الطائر يعني مو فقط يعني الطائر يمكن بعد يجي رجل آلي عند الباب يسلم لك الطلب.
0: الرجل آلي بياخذ وقت بس زي الروبوت الطائر ما في زحام في الفضاء.
1: لا إذا كان حولكم في الحارة بيجيك.
0: ما في زحام في الفضاء حتى عندكم في الرياض الزحام بيتلافاها.
1: أي نعم. طيب يوم فرح الله يحفظك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا مرحبتين في أمان الله. حياك الله. يعني فرح تقول في مسألة الدفع أو التوصيل، يقول لك يا توصيل عن طريق مندوبنا أو توصيل عن طريق مثلا الشركة أو توصيل عن طريق الريبورت، هذه يمكن راح تضاف في المستقبل. لكن على مستوى طيب التوصيل فيه التوصيل السلام الشحنات، مراكز معتمدة ورئيسية وشركات كبرى ومعروفة موجودة في أكثر من حي، أكثر من حي يعني أقرب فرع موجود جنب بيتك ممكن تروح تستلم الشحنة فيها. 011-40-53 أحمد.
2: هي هلا مرحبا. شلونك؟
1: مرحبتين وعليكم السلام. من وين يا احمد؟
2: من جده حبيبي. الله
1: جده ونعم اهلا وسهلا.
2: الله يحييك. نعم بحالك حبيبي.
1: الله يبقيك. تفضل.
2: التطبيق حقي يا حبيبي تطبيق اشجار.
1: اشجار؟
2: اي نعم، بحيث انك انت اذا تبغى في الفله حقتك تجيب اشجار تخش على التطبيق تتلقي الشجر حقتك اللي تبغاها ويجون يزرعونها لك. برضو يعطونك معلومات عنها ويعطونك اشياء.
1: ايوه هذه من موجودة الفكرة يا أحمد؟
2: لا ما هي موجودة هذه، بس هذه احتكار لي.
1: لا أنت تابعت يعني الموضوع ولا لا؟
2: لا الموضوع أنا ما تابعته اللي هو التطبيقات.
1: إيه لا مطلعت على الموضوع إنه هل في فكرة موجودة نفس اللي قلتها إشجار؟
2: إيه أنا كنت أعاني، كنت عندي في البيت كنت أعاني في التسجيل، لازم أروح أنقي ولا عندي أي معلومات أصلاً.
1: أيوة كلام جميل.
2: أنا أبغى نقلة أبغى نخلة، ما أنا عندي معلومات عن نخلة.
1: أنت عندك مزرعة يعني ولا تبي تحطها في البيت على السور؟
2: لا مثلا أبغى مثلا أشجر جوة البيت مثلا حديقة.
1: إيه.
2: وأحتاج لي مثلا أحتاج لي نخلة واشنطنية مثلا.
1: إيه. إيه أنا أقصد أنت مهتم بالزراعة؟
2: والله ما أنا مهتم بالزراعة بس يعني زي ما مهتم أكيد يعني. أنا
1: كيف كيف كيف طرأت الفكرة في بالك الحين يا أحمد؟
2: لا هي طرت في بالي انه كتطبيق انا قبل كذا عانيت يعني قلت لك انا في المساله هذه.
1: اي عانيت يعني في بيتك؟ عانيت مثلا في حديقتك؟ في مزرعتك؟ إيه كيف؟
2: ايوه في بيتي.
1: اي
2: كنت ابغى اجيب اشجار.
1: اي
2: ما عندي معلومات وكانت اشجار وجبالي. الاشجار هذه مات بعدين لانها ما تعيش عندي اصلا.
1: هي
2: المفروض اني اجيب نوعيه من الاشجار المعينه.
1: اي
2: ما انا عندي معلومات وخسرت اموال خسرت اشياء زي كذا، لكن في حال ان التطبيق يعطيك معلومات وتكون انت عارف الشجره هذه تعيش عندك في البيت.
1: أيه.
2: انت كذا حطت مالك.
1: اي وش حط أيه ممتاز كلام جميل. وش حطيت انت الشجر عند بيتك؟ كرافس؟
2: لا يعني مثلا جاي ترمينيلا مثلا. مره جبت ترمينيلا في منطقه في كنت كان عندي بيت في الباحه. طيب وجبت ترمينيلا.
1: اي نعم
2: عندي في البيت.
1: بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا احمد. لا فكره ممتازه والله فكره ممتازه، مو فقط ترى في الاشجار يمكن تتطور بعد تصير في الورود في الازهار، ممكن يقدموا لك حديقه متكامله حتى على المستوى الارضيه يعني مو شرط فقط في الاشجار، وكل مثلا كل شجره وكل نبته يعطيك معلومات تفاصيل عنها وش المناسب لها، حتى الداخليه ترى احيانا داخل البيوت ترى لها اشجار خاصه يعني ما تستحمل حتى الشمس.
2: ايه كمان بالتربة
1: المواد. اي نعم صحيح يعني ايوه يعني. تصير حديقة متكاملة كلها في انواع الاشجار والنباتات والورود والازهار كلها.
2: أيه.
1: والشيء المناسب اللي للشمس ومناسب اللي يكون داخل البيت، فكرة ممتازة يا احمد.
2: الله يسعدك.
1: لكن ما ادري اذا كانت

0: موجوده ولا لا ما ادري.
1: لا هي ما هي موجوده، بس على فكره ترى الورود
0: اي
1: والاشياء هذه حاجات بسيطه
0: يعني بسيطه بس هنا ما يضر يعني، طالما انك جالس البيت تختار في التطبيق اختر معها الحديقه متكامله وخلاص. بيض الله وجهك يا احمد،
1: وجهك يا حبيبي،
0: مشاركه رائعه، شكرا لك يا احمد على الاتصال وعلى المشاركة معنا، أهلا وسهلا ومرحبتين. ما أدري إذا كانت الفكرة هذه موجودة ولا لا، على كل حال لكن أحمد ما شاء الله أعطانا هذا الرأي وهذه الفكرة والمقترح. تطبيق أشجار، أشجار أنت في بيتك في مزرعتك في حديقتك، تدخل هذا التطبيق وتختار شجرة مناسبة حسب النوع والتفاصيل وصالحة مثلا للشمس أو للظل، كل التفاصيل مكتوبة، والورود والأشجار، ومنها أيضا تختار الورود والألوان والأشجار كل النباتات تختار اللي يناسبك منها، ويحطون بعد مستشار زراعي تستشيره، تدخل عليه مثلا وتستشيره مثلا في منطقة الحديقة اللي عندك ولا في مكان النبتة، تسأله ويعطيك الرأي الزراعي الصحيح، هذا صح هذا خطأ، اختر هذا، هذا يناسبك، هذا ممكن يضرك، هذا ما يصلح، تأخذ تفاصيل كاملة، تدفع تطلب واصل عند الباب حديقتك جاهزة. شكرا يا أحمد، شكرا يا أحمد، شفتوا كيف تعليل، شفتوا كيف الأفكار ذي اجتمعت مع بعض واتصلتوا، نطلع بأشياء خرافية. باقي تركي توهق شكله. تركي
2: هلا هلا والله،
0: مرحبا، كيف الحال؟
2: الله يحييك، شلونك؟
0: طيب جعلك طيب. من وين يا تركي؟
2: بالرياض.
0: الرياض ونعم، تفضل.
2: في عندي فكرة صراحة شوي كده مميز وحسها ممكن ما هي من تجربة معروفة بس يحتاج لها تطوير، يحتاج لها تفكير أكثر.
0: وش هي
2: الفكرة طال عمرك؟ اللي هو المشكلة الظاهرة عندنا الآن اللي هو الزواجات والطلاق والانفصال نسبة كبيرة، وهي ظاهرة صارت أكثر منها مشكلة.
0: وش اللي صار ظاهرة الحين يا تركي؟
2: اللي هو مشاكل الطلاق والانفصال.
0: إيه ليش حكمت أنها ظاهرة الحين؟ في حد أكد قال ظاهرة؟
2: اتوقع ما في،
0: لا ما نبي توقعات، ما نبي، اذا طالما في يعني جهه مختصه معنيه قالت ان في ظاهره ولا ما نقول، احنا نتبع الجهات المختصه. اي نعم،
2: ما بنسمي، لا انا ما اتكلم عن امور
0: ان عطنا الفكره بس الحين. وش الفكره؟ وش الفكره يا تركي الان؟
2: اي الفكره انه يكون في مثلا تامين على الزواجات، مثلا واحد بيتزوج تمام أكيد في تكاليف أكثر اللي منفصلين مثلاً.
0: طيب.
2: خسر خسارة كبيرة يعني، زي ما خلينا نعتبرها زي حوادث السيارة.
0: أنت الحين شلون تعمل؟ أنت الحين تقول بدخل في زواج وبدفع تكاليف ثم إذا صار طلاق لا قدر الله عوضوني.
2: أيوة.
0: ما شلون يا أخ، ما أضمن أنا بعد إن الطلاق يجي ولا ما يجي، يستمر ولا ما يستمر. هذه عاد على قدرة الرجل والخلافة الزوجية يقدر يحلها ويشوف عاد موضوعه بينه وبين زوجته.
2: ممتاز، لأن هذه طيب. المشكلة أساساً. اغلب اللي يتزوج اول مره
0: ما نقدر نقول بهالطريقه انها ظاهره، ولا نقدر نعمم من سبب المشكله، ولا نقدر نقول ان السبب من فلان ولا من فلانه، ولا نقدر نقول ان الاسره هذه هي السبب، ولا نقدر نقول انتم المفروض انكم تعوضون الطرف الثاني. ما في شيء يثبت، ما في شيء يثبت
2: الا في اشياء كثيره الحين تصير، يعني الامور واضحه مثلا.
0: خلني اقول لك مثلا، اي بس انت الحين كيف الحين تضبطها في تطبيق الحين؟ هذه كلها سواليف.
2: لا شوف حبيبي، في مثل في تأمين طبي، في تأمين سيارات، زي ما احنا عارفين حاطين عليك كريتيريا معينة إذا تنطبق عليك آلية معينة. أنا أقول لك تحتاج لها تفكير، فهمني، أنا ما أحط، أنا ما وصلت الفكرة كاملة، أنا الفكرة موجودة بس تحتاج لها تطوير أكثر.
0: أنت تقول ندفع على تكاليف الزواج وإذا صار الطلاق عوضوني ولا لا؟
2: على حسب.
0: شلون على حسب؟
2: على حسب حكم المحكمة، على حسب
0: هي فيها تفاصيل دقيقة يعني، ما يمكن بهالطريقة أنا خسرت عوضوني. الموضوع طالع في محكمة خلاص، في قاضي يفصل في الموضوع، ما يحتاج تطبيقات في الموضوع هذا. بيض الله وجهك يا تركي، شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة معنا، أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 أم فهد.
3: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله.
0: من وين أم فهد؟
3: والله من النماص.
0: ونعم يا مرحبا، حيا الله ام فهد.
3: حياك الله، الله يسلمك.
0: سمي تفضلي.
3: والله لا يخفى على الجميع ما تعنيه الاسر من عدم السيطره على ابنائهم، عدم حل مشاكلهم من جميع النواحي. طبعا اتمنى يكون في تطبيق تربوي اسري يهدف الى تربيه النشء جميع من شباب وشابات ومراهقين ومراهقات ويعالج مشاكلهم.
0: شلون والبعض. شلون يا فهد شلون يربيهم التطبيق؟
3: يعني يكون التطبيق هذا رب الأسرة مثلا يكون إلزامي عليه مثلا أنه يحمل هذا التطبيق ويكون التطبيق مرتبط برضه بمستشارين
0: ايه بعدين طيب حمل أهل أبو هذا التطبيق وفي مستشارين شو سوي؟
3: وبرضه يكون أبناء كلهم يعني زي ما تقول خاصة المرأة من الأب والأم.
0: ايه أم فهد الآن هذا المراهق قلتي له حمل هذا التطبيق صح ولا لا؟
3: ايوه
0: حمل التطبيق وش يسوي طيب حمله وبعدين يدخل
3: اي مشكله ممكن يتواصل مع استشاري يشير عليه بالعلم النافع يسمع محاضرات يسمع مواضيع يكون يعني
0: ما حبيبي يترك المراهق هذا المراهق بيترك بلاي ستيشن يروح يسمع محاضرات
3: كيف
0: بيترك مثلا العاب ويروح المحاضرات
3: لا هذا التطبيق هذا مثلا يلجأ له كثير من الأبناء يعني مثلا بعض الأبناء يكون عنده مشكلة معينة ولا
0: وكلامك صحيح يا مفهد بس صدقيني صعب ترى صعب الابن الآن المراهق الشاب الآن يدخل هالموضوعات الاجتماعية والأسرية والمستشارين صعب عليه وثقيل عليه ولا يقدر ولا يفهمها حتى فدائما يكون هو لاهي مع الأصدقاء ومع الألعاب ومع الترفيه هو أكثر في الجانب هذا لكن ممكن الأب يعني إذا استعصى عليه الأمر في كثير من المشكلات الأسرية قد يلجأ لهذا التطبيق يعني ويتحدث مع أحد مستشاري الأسرة المرخصين المعتمدين في المملكة وهم كثر والله الحمد أو بإمكان أيضا الأم يعني والزوجة تلجأ مثلا إلى المستشارة الأسرية الاجتماعية وتسألها مثلا في أي أمر يخص الأسرة هنا يستفيدون من بعض وهذه الفكرة تراها موجودة على كل حال يا أم فهد لكن فيها لكن برسوم
3: برسوم هي
0: اي نعم في موجود تطبيق
3: يعني زي ما تقول تعاون مجتمعي
0: اي كلام جميل الله يحفظك يا أم فهد يطول عمرك بيض الله وجهك شكرا لك على اتصالك
3: يعطيك العافية
0: يا مرحبا سعدتينا بالاتصال والمشاركة معنا أهلا وسهلا ومرحبتين 011-40-53 أحمد
4: هلا حياك الله
0: الله يبقيك من وين يا أحمد
4: يعطيك من عافية من الرياض طال عمرك
0: ونعم أهلا وسهلا تفضل
4: أول شيء يعطيك العافية والله على هالبرنامج الجميل
0: الله يحييك
4: وشدني والله لي ساعة انتظار
0: الله يحييكم أبركة من ساعة يا مرحبا يا أحمد برنامجكم وإذاعتكم
4: يعني تسلم البرنامج عندي طال عمرك هو تطبيق
0: أي.
4: يختلف عن يعني مو موجود من ضمن هذا طبعا من شروطك انت
0: يعني انا اقول عشان نبي نفكر اكثر نطلع خارج الصندوق وشوي يكون عندنا عصف ذهني نبغى شيء مبتكر وجديد
4: جدا هذا شيء جديد وما مر
0: ترى ما ادري انا هو اذا مر ولا مر ما ادري
4: لا يعني مو موجود في التطبيق
0: متاكد انت متاكد
4: اكيد مره ما يحتاج
0: يلا علمنا
4: عباره عن بيع طال عمرك عن بيع سلعة ولكن البيع هذا يكون خلال 24 ساعة يعني سلعة عندك مستعجلة تبي تبيعها فالتطبيق فكرته أنك تلحق السلعة تبيعها ويكون إعلانك مؤرخ من أول ما تعلن لمدة 24 ساعة يكون في ساعة تمشي الوقت أنت بنفسك تبغى تبيع الشيء هذا أضرب لك مثال أنا عارف بدون ذكر أسماء يعني لأن تبع لك
0: أي طبعا
4: في تطبيقات مشهورة وعالمية عندنا لكن إيش عيبها أنت لما تعلن الإعلان يعني في بداية تلقى يكون عندك اتصالات بعد فترة خلاص يروح الإعلان ويموت هذا ميزة أن الإعلان مدة فقط 24 ساعة
0: طيب وإذا ما جاء الشاري
4: أنا معك طال عمرك بس خلّى بخدمك أنا أنت الآن لما تعلن وتشوف الساعة أنت تبغى تبيع السلعة أنت مستعجل خلّى أضرب لك مثال أنت جاك الحين بوكيه ورد تمام بوكيه متعوب عليه وكذا وفي هدية وكل شيء خلص منه البوكيه متعوب عليه يمكن تغليفه 300-400 ريال أنت تبغى تبيعه خلال يعني هاليوم هذا أو خلال الساعة تمام لما تعلن أنت حتى لو تبيع لمكلف 300-400 تبيعه بمية في واحد مثلا يدخل يشوف الموقع حتى ما يبغى طيب خلنا اضرب لك مثال ثاني وحصل لي وحصل اي احد
0: انت لا تكرر امثله خلنا على مثال واحد الحين هل بوكيه الورد تقول الان ابي خلال 24 ساعه ما جاء الشاري طيب خلال 24 ساعه وش تسوي فيه
4: والله يلتغي الاعلان مدته 24
0: طيب
4: ساعه
0: طيب وش الفائده طيب خلاص يصير مثل التطبيقات الثانيه خلي الاعلان موجود الى يومين الى شهر متى ما يجي الشاري نبيع
4: انا حلو. انا برغب، انا بخلي ايه. انا برغب الواحد وهو جالس فاضي كذا
0: ما عندي ايه ما انا اقصد ما في ضمان الموضوع هذا يا احمد، ما في ضمان. انت الان تقول خلال 24 ساعه تعالي الشاري واشتر، انا اضمن، انا افهم السوق، اعرف في واحد محتاج بوكيه ورد ولا محتاج مثلا ساعه ولا محتاج مثلا
4: نعم. طيب انا بعطيك مثال ثاني، مثال ثاني. انا اخذت استراحه طال عمرك الخميس القادم، انا اخذت استراحه مدرسه الخميس القادم
0: ايه.
4: جاء يوم الاربعاء صار عندي ظرف ظرف طارئ طبعا بعد الاستراحه ما يقدر ارجع لك فلوس لما اجي انا العصر صار عندي الظرف هذا، دخلت الموقع هذا اللي اسمه تطبيق حتى
0: أنا فاهم قصتك يا أحمد، أنا فاهم، بس أنا أتكلم عن الضمان الحين. هل تضمن يجي شاري مثلا خلال 24 ساعة أي أو لا؟
4: ما خسران شيء أنا.
0: طيب طالما أنك ما تخسران شيء، ليش تخلي 24 ساعة؟ خلي يومين ثلاث أيام، خلي شهر أيوة. إلى متى يجي الشاري؟
4: ممتاز. أنا لو خليته يومين ثلاث أيام صرت جي التطبيقات الثانية. أنا أبغى أنك أنت لما تعلن تمام الوقت هذا يوتر الزبون، يعني تحس انها فرصه انت يعني تكون على التخفيض على الشيء.
0: الحقها
4: هذا الشيء هذا. طيب انا جالس مثلا طال عمرك عندي مثلا استاجرت استراحه مثلا، جيت العصر اعلنت
0: طيب استراحة. واضحه الفكره يا احمد، واضحه بيض الله وجهك. ساعتنا بالاتصال والمشاركه معنا، الله يرعاك في امان الله. احمد فكرته اللي هي مستعجل، عجلين على عجل دائما في عجلة يعني فكرة الاستعجال عند أحمد، فكرة هذه 24 ساعة أي شيء عندك يعني يجب أن يباع الآن يباع، ما يتأخر خلال 24 ساعة. أنت لم محتاج أي ظرف، وقعت في ظرف الآن، تخيل الساعة 12 قفلوا المحلات مثلا، محتاج غرض سريع، وين تروح؟ تروح تطبيق 24 ساعة تشوف غرضك مناسب موجود إيه موجود، اتفقت معه خلت معه خلص طلبك. هذه فكرة أحمد، شاليه مثلا، حجزت شاليه ومقاعة كبيرة، زواج جاكم ظرف وتأجل موضوع الزواج، طيب ممكن تسترد القيمة، تكلفت وتعبت 24 ساعة تحط الإعلان، ممكن يجي أحد وياخذ الأجار القاعة. بس أنا أقول ما فيها ضمان، يعني 24 ساعة ما تضمن يجيك أحد ولا ما يجي، ما تضمن. على كل حال 011-40-53 منور.
5: هلا السلام عليكم.
0: مرحبا وعليكم السلام،
5: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، من وين يا منور؟
5: من الجوف.
0: طبعا الجوف ونعم،
5: ما عليك زود، الله يطول عمرك
0: وعمرك. سم
5: انا يطول العمر، تكلمت عن التطبيقات هي. انا اتمنى ان يكون هناك طال عمرك تطبيق مركز معلومات للتوظيف،
0: يرتبط
5: ابشر وبنفعل
0: هي.
5: يعني انا كرجل طالب للوظيفه لا يمكن اني ادخل التطبيق هذا الا تكون معلوماتي موجوده.
0: نعم.
5: واعرف شنيه وش علي.
0: نعم.
5: واعرف منهم اللي يقدموا قدامي علشان. نعم. انا ارتاح.
0: بيض الله وجهك يا منور، لكن في الله يسلمك المنصه الوطنيه.
5: الوطنية ما هو واضح طال عمرك؟
0: لا، هذه طال عمرك خدمة إلكترونية تراها جدا مناسبة للباحثين عن العمل، فيها الوظائف المتاحة، شفت المتاحة، وتقدر تقدم عليها بسهولة.
5: أنا معك يا الغالي، بس أنا يوم أدخل طال عمرك ما هو واضح لي كم تدام اللي يقدموا وش الموجود من التوظيف.
0: إيه على حسب، لا على حسب التخصص اللي تلقاه، شوف أنت تصفح الوظائف الموجودة المتاحة وتقدم عليها بسهولة، لكن المهم أنها تكون مناسبة للمؤهل اللي عندك، الفرص الوظيفية المتناسبة مع الباحثين العمل، مهي بكل الوظائف موجودة، المتاح الموجود واللي هي مناسبة على مؤهلات الباحثين. شكرا لك على اتصالك يا منور، تحياتنا لك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 اتصال جديد. أحمد ولا لا؟
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
5: حياك الله.
0: الله يبقيك، من وين يا أحمد؟
5: هذا أنا من حايل طال عمرك.
0: ونعم، أهلا وسهلا.
5: ولي الشرف هذه ثاني مشاركة لك معك.
0: الله يحييك، الله يشرف مقدارك، يا مرحبا يا أحمد،
5: حياك الله.
0: الله يبقيك. سم
5: أنا والله أقترح يكون في تطبيق لوزارة الصحة، أنه يكون استفسار للمواطن، أنه يعني مهما كان السؤال يجاوب عليه. نعم، هذه ما هي موجودة
0: السؤال عن إيش؟
5: السؤال عن أي شيء يخصك، يخصك أو يخص علاجك أو يخص أدويتك أو يخص هذا،
0: يعني استشارة طبية يا أحمد.
6: لا ما هي استشارة طبية، هذه موجودة في صحتي.
0: إيه.
6: لكن في مواضيع ما هي موجودة بصحتي ولا هي موجودة.
0: وشو طيب وش هي؟
6: مثلا أعطيك إياه نوع العلاج اللي أنت تاخذه الآن

0: دواء وخلاص يا أحمد.
1: نعم هو وصفه لي، لكن يقول أنه هذا ما هو موجود. بحثت يا أبو عبد الله، والله أقسم بالله بحثت، ما دخلت على المركز.
0: طيب سجل معك رقم أنت ولا معك تليفون ولا معك قلم؟
1: كيف؟ طبعا نعم
0: سجل 92.
1: أعرفه
0: وش الرقم؟
1: 92 أعرفه هذا.
0: وش هو؟
1: متواصل معه يا أبو عبد الله.
0: وش الرقم هذا أعطتك إياه أنا؟ وش هو؟ حق إيش؟
1: حق شو اسمه هذا ما أدري وش هو.
0: شو ما تدري وش هو؟
1: لا معليش أبو عبد الله، بس أنا بوصل فكرة. أنا ودي في تطبيق إنه يكون يوصل صوت المواطن.
0: الحين يا أحمد أعطيك الرقم عشان تشوف علاجك، تقول لي لا أبي تطبيق يوصل صوتنا، شلون؟ أنت الحين وصل صوتك عندي الحين وعطيتك الرقم عشان تتواصل معهم وتشوف علاجك، لأن طالما أنك وصلت للدكتور أنا وصف لك شخص لك الحالة وصف لك العلاج، خلاص معناته علاجك موجود. إذا في أي مشكلة صحية أو طارئة أو استشارة طبية، في رقم هاتفي وفي تواصل عن طريق الواتس، والأمور كلها زينة مفتوحة، وهم يحددوا لك المشكلة ويعالجونها حتى لو في حجز موعد أو خدمة أي معينة، كل هذه التفاصيل موجودة ولا لا؟ طيب يا أحمد بيض الله وجهك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 عبدالعزيز.
2: هلا مرحبا.
0: مرحبتين، كيف الحال؟
2: السلام عليكم. وعليكم السلام. والله حياك.
0: من وين يا عبدالعزيز؟
2: من القصيم.
0: ونعم.
2: أنا مشاركتي كانت وأنا واقف بدرايف ثرو.
0: أيوة.
2: فكرتي اللي بقدمها لك
0: أيه.
2: إن الدرايف ثرو ما يكون على طريق رئيسي، يعني
0: أيه
2: ما يسبب زحام ولا يسبب.
0: هو على الخدمة على الخدمة أصلا.
2: والله تو أنا واقف لك على طريق رئيسي والسيارات رايحة وجاي وبواري وزحمة.
0: وين المحطة هو ليش؟
2: لا والله لا على كذا، على شارع تجاري يعني.
0: شارع تجاري أي نعم.
2: يعني أنا فكرتي إنه يكون درايف ثرو ذا موقع ما يكون على
0: إيه؟
2: شارع رئيسي أو هالكلام يعني.
0: جازت لك السواليف ولا لا؟
2: والله
0: ها كنت مستمتع، قلت خلنا ندق، شفت الزحمه قلت خلنا نتصل عليهم بس نقول
2: هذه فكره.
0: وش الفكره؟ هنا فكره تطبيق وتقالي درايف ثرو زحمه.
2: اي يعني انتم تبون تطبيق.
0: اي لو في فكره تطبيق مثلا في بالك جديده.
2: لا انا سمعتكم ترددون فكره
0: قلنا نعطيهم
2: الفكره.
0: هذا ما شاء الله اللاينات، شكلك صفيت معهم بس.
2: اي قضينا.
0: بيض الله وجهك يا حبيبنا وعبد العزيز، نورتنا.
2: الله يسلمك.
0: يا مرحبا. الله يرعاك يا عبد العزيز، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، وشكرا لكل الأحبة الكرام الحقيقة اللي شاركونا في حلقتنا هذه الليلة. تكلمنا الحقيقة عن التطبيقات، حاولنا نعصف الذهن سويا نشوف شو التطبيقات المناسبة لنا اللي تهمنا احنا في مجتمعنا الطيب الكريم الشهم المبارك مجتمعنا السعودي. والله الحمد تفوقوا عدد كبير من الشباب السعوديين في تقديم تطبيقات ذكية اليوم أصبحت منتشرة وموجودة في مختلف دول المنطقة بشكل عام، يعني تطبيقات السفر، الخرائط، تطبيقات المواصلات، التعليم، الصحة، اللياقة، الرياضة، الثقافة، الفنون، الترفيه، السياحة، تطبيقات عديدة موجودة بكثرة، خلت حياتهم والله الحمد سهلة وبسيطة. مجموعة من الخدمات اللي تقدمها هذه التطبيقات المختلفة عطتنا حياة أفضل، جودة في الحياة، جودة اختصرت علينا الوقت والجهد، وفرت علينا المال، خففت علينا الزحام والطوابير الطويلة، حتى مثلا في الدوائر الحكومية صار إنجزها والله الحمد على مستوى التطبيقات الحكومية ونحن في منازلنا والله الحمد. أمور الحقيقة كثيرة يسرت وسهلت، لكن يجب أن نحرص على التأكد من هذه التطبيقات أو الإعلانات الموجودة، مو بأي تطبيق نصدقه ولا في إعلان ناخذه ونتصل عليهم وحول عربون ونحول، لا تشوف التطبيق هذا والمكان هذا حقيقي موثوق وتابع لشركات كبرى معروفة ومعترف بها، ما تدخل تطبيقات تجارية وغير مفهومة وغير معروفة. تفحص أنت، يكون عندك الوعي، تفحص بس ما تدخل في أي ثغرة ولا مشكلة في مسألة الاحتيال أو حتى تسريب بيانات شخصية. شكرا لكل الأحبة الكرام

اللي شاركونا في هذه الحلقة تطبيقات، ذكركم بس في التطبيقات اللي ذكروها، يعني تطبيق الإحصاء هذه من سليم يقول كل مواطن يدخل هذا التطبيق برقم الهوية ويسجل، تدخل تشوف عدد السعوديين كل ماله يزيد كم وصلنا، لأن كل مواطن لو المولود تطلع له الهوية يدخل الهوية في تطبيق الإحصاء، يكون الزامي عدد السعوديين وعدد المقيمين شرط. وتطبيق كذلك أحمد من جدة يقول تطبيق أشجار نباتات حديقة، تدخل التطبيق تشوف الشجرة المناسبة لك، تشوف النباتات، تشوف الورود، تشوف الأزهار، كأنك تنشئ حديقة خاصة لك في بيتك باختياراتك الشخصية، قراءة وصف عام عن كل شجرة أو كل نبتة، بالإضافة للمستشار الزراعي يكون موجود تأخذ منه تفاصيل والاستشارة الزراعية الصحيحة لبيتك. هذا أحمد فكرة من حبيبنا خالد من الخرج، كراكيب يكون عندنا كل الكراكيب اللي ما تحتاجها في البيت ومسبب لك ازدحام وقلق تعرضها في هذا التطبيق، عرض هذه ما احتاجها وهذا ما كل القطع الموجودة عندك، يمكن انك تأجرها لمدة ساعة ساعتين 24 ساعة بسعر رمزي يسير وتسترد. هذه فكرة خالد، هذه أبرز الأفكار الحقيقة في التطبيقات الموجودة في هذه الحلقة. شكرا لهذه الأفكار، وشكرا أيضا أحييت البرنامج بكثير من التفاعل. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.
6: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض في زاويتنا الأخيرة مع الفن، اللي يبدأ من الشغف الصغير، من الوقفة على خشبة المسرح، من المشاركة البسيطة أمام الجمهور، ثم يكبر هذا الشغف مع الوقت حتى يتحول إلى رحلة مهنية مليئة بالتجارب، بالنجاحات، بالتحديات. ضيفنا لهالليلة هو واحد من الفنانين الشباب اللي كبر مع هذا الشغف من المسرح إلى الشاشة، وقدم أعمال وشخصيات ما زالت حاضرة في ذاكرة المشاهد. اسمه مرتبط بعدد من الشخصيات المحببة عند الجمهور، شخصية أخو شمة، كان هذا مسلسل كرتوني على قناة SBC، وطقطق، ومشاركات فنية متنوعة لكن أعطتها خبرة وعطتها تجربة ثرية في عالم التمثيل. اليوم نقترب أكثر من ضيفنا ومن هذا الفنان حتى نكون معه في هذه الرحلة الفنية، نتعرف على الكواليس، على الأعمال، على المحطات اللي صنعت هذا الاسم في الساحة الفنية. أهلا وسهلا بضيفنا الفنان حمدان الحمدان.
7: يا هلا والله وسهلا، أسعد الله مساك الخير ومستمعين الكرام، وشكرا على المقدمة الجميلة.
6: هلا وغلا. هلا وغلا والله. يا مرحبا. انحرجت؟
7: اي والله،
6: أحسك تحب المدح يا أخي.
7: لا والله راسي كبير بكل زيادة.
6: كيف الشغف كبر معك؟
7: والله قبل كل شيء ما شاء الله أنا كنت مستمتع بالآراء المتصلين على موضوع التطبيقات.
6: أكيد في بالك فكرة.
7: والله في بالي فكرة، تطبيق حلاق يوصل كل البيت.
6: موجود ما جبت شيء.
7: والله
6: خليك على التمثيل، خليك على المسرح. بس خليك على المسرح. طيب المسرح. طيب كيف وضعك مع المسرح؟ أنا كنت سألتك أول الشغف كبر معك؟
7: والله أبشرك الحمد لله، كانت آخر مشاركة لي كانت في موسم الرياض مع الفنان عبد الله صدحان.
6: أوه برافو.
7: صراحة كانت تجربة جدا جميلة وثرية صراحة، بالوقوف جنب العملاق عبد الله صدحان وأيضا الفنان الجميل يوسف الجراح. تجربة ما أنسى يعني، جميلة صراحة.
6: حلوة.
7: طورت فيني كثير. نعم
6: ممتاز. يعني أنت أصلا تحب المسرح وبدأتي كانت المسرح، وكيف عاد لما تقدم مع العملاقين أبو طلال وأبو تركي؟
7: والله الحمد لله، هو المسرح والله العظيم هو ميزته أنه جامع كل الفنون، هو أبو الفنون
6: ما في شك.
7: يعني النكتة حاضرة، الروح حاضرة، ردة فعل الجمهور حاضرة على طول، تلامسها مباشرة. ووقوفك أيضا قدام الجمهور ترى يعني هذا تكنيك يعني بغالة يعني تدريبات. فجدا المسرح أبو الفنون بالأمان.
6: والفن أنت اخترت طريق مهني يعني مهنة بالنسبة لك؟
7: والله ما تصدق أنا طبيعة عملي تختلف تماما عن موهبتي صراحة. أي والله فسبحان الله أنا ما أخذها متنفس تغيير الجو ولا أنا طبيعة عملي أشتغل في مختبرات.
6: ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. طب وش تعلمت من المسرح على المستوى الفني والإنساني يعني؟
7: والله تعلمت أنك لما تنقل البسمة تنقل السعادة للي قدامك وتشوف أثرها على طول شيء جميل والله العظيم. أيضا تعلمت سرعة البديهة يعني كيف تنقذ الموقف يعني طبيعي جدا مهما كان لك تحافظ النص ولا مستوعبة إلا ما تقلش منه ولا منه بني آدم ضعيف يعني بس كيف تلملم الموضوع يعني هذه بعد مهارة حلوة. أيضا مهارة التواصل مع الناس كوميونيكيشن طبيعة ثقافاتهم وأعمارهم ويعني وتعليمهم يعني تتنوع في الطبقات هذا جدا يعطيك هي سكيلز ومهارات جدا في المسرح.
6: حلو حلو. هو اختبار حقيقي للممثل المسرح
7: بالضبط. نعم كيف يعني تكون عندك رباطة جيش تحمل أيضا فصل المشاعر ما فوق الستيج غير بعد الستيج وهكذا يعني.
6: تذكر اختبار الحقيقي الأول؟
7: اي نعم.
6: وين كان؟
7: كنا في مسرح في شارع.
6: شارع؟
7: اي نعم يعني يعني مسرح الشارع طبعا من أصعب المسارح انه مو ستيج لا شارع يتقفل بترتيب من الأمانة والمنطقة نفسها بيكون في عرض مسرحي واللي مارين ما يكون عندهم خبر تفاجئهم في عرض مسرحي.
6: وين هذا؟ وين كان؟
7: والله لفينا فيه المملكة رحنا فيه القصيم العلا اي نعم جدة الدمام جدا جدا جميل. فمن ضمن المواقف اللي ما أنساها كنا في القصيم وكانت بداياتي في المسرحية يعني بداية التاريخ الفني يعني زمان في تقول وذيك الفترة أكمل ما أكمل ما شاء الله حادني رجال فهمت علي بشوف وش نهاية الشغف هذا. فيوم خلصنا المسرحية جاني رجل الله يطول في عمره يمكن عمره 80-90 حضني وبكى يقول أنا لي سنة ما ضحكت. والله أثرت فيني مرة يعني قلت لا يعني المردود النفس والمعنى وهذا شيء كبير والله.
6: تحب الكوميديا شكلك.
7: والله الكوميديا حلوة صراحة
6: ضحكتهم
7: اي نعم الحمد لله. تخيل بغربي فصحى بعد
6: صدق
7: يعني أصعب أصعب يعني
6: شلون أجل مثل طقطق؟
7: والله طقطق عاد عاد ترى على مستوى الفني سبحان الله اللغة العربية بقوتها وجمالها يعني ألطف من ناحية الكوميديا كلغة عربية فصحى يعني أنت لما تسترجع بك الذاكرة تشوف أعمال لغة عربية فصحى وكوميدية ترتع لك في البال أكثر.
6: طيب وطقطق؟
7: طقطق هين هذا مسلسل كرتوني يعني كان دوري فيه غراب غراب سمين وله دروس وله بعاجبته الحياة ودائما يتشكى وكان نبرة صوتي طبعا غير هذه النبرة طبعا لازم أغيرها طبعا. فتبدأ في يعني في قضايا المجتمع زي فرضا واحد مسكين قدم على وظيفة ما لقى ويتضايق من السيارات النظيفة في الشارع لازم يوصل
6: الحين حمدان مع فكرة أنه الشخصية حتى وإن كانت كرتونية يعني شخصية في العمل الدرامي ممكن يحولها الفنان للمسرح يقدم على المسرح مثلا طقطق أجيبها على المسرح وأديها بحيث أنها تكون منتشرة بين الأطفال والعائلات والناس.
7: ممكن ممكن هذا دور الكاتب الشاطر أنه يحولها من نص سينمائي أو نص درامي إلى مسرح يعني لأن دي مدرسة ودي مدرسة فممكن ليش لا ممكن يتحول هذا الشيء.
6: بس في فرق يعني التمثيل المسرحي والتمثيل الصوتي الشخصيات الكرتونية.
7: طبعا طبعا طبعا طبعا وانت ما شاء الله رجل صاحب خبرة في الإذاعة يعني توصيل الصوت أصعب الأشياء
6: صحيح
7: يعني المتلقي يعني الصوت اللي يحكم المشاعر والانفعالات كلها تحولها هذه كلها بالصوت.
6: أيوة يفرق الشخصية الكرتونية. نعم. تحديدا
7: طبعا دبلجة. نعم نعم.
6: وخو شمة
7: والله هذا عمل إن شاء الله يعني نال استحسان المشاهد عرض على SBC على 30 حلقة كان في رمضان ويدور أحداثه جدا جميلة. يعني سكتشات كذا بسيطة يعني كانت يعني وش المشاكل الترند كنا نطرحها صراحة. فأتمنى مشاهدة ممتعة إن شاء الله.
6: حسك متعلق في الشخصية ما طلعت منها؟
7: لا لا والله الحمد لله عندي مرونة يعني أني ما أتعلق في الشخصية بس أحب أتنوع بالأمانة.
6: وش الشخصية اللي تشبهك؟ تشبه حمدان حمدان؟
7: والله العظيم آخر دور سويته المشكلة دور جني وأنا إن شاء الله مني بجني. لا جني وسجان.
6: هذا الظهر من الأعمال ندمت عليها.
7: لا لا لا ومن القاضي يوسف الجراح. ومن السجين عبد الله صبحان.
6: بعد ما أقدروا عليك أجل.
7: لا حبيب قلبي.
6: طيب الشخصية في بالك ودك تأديها؟
7: الشخصية في بالي ودي أديها بالأمانة
6: إيه؟
7: والله صار صعب صراحة. أي والله لأن أي بالأمانة يعني ما في شيء في بالي ولكن طبعا هو بحر الكوميديا حلو يعني جوي بس كشخصية وش بالضبط لا والله بس ترى من الصعوبة أني
6: أنا ساعدك.
7: لا تكفى لا ما الله يستر طلع مش بس
6: ساعدك والله حسا مناسب لك
7: وشو
6: ها قول
7: تفضل.
6: أقول يا جني والله أنا أحسك كذا شخصية طفولية مسرح الطفل مع الأطفال.
7: أي والله أي والله أي والله ممكن تجعلي نعم نعم
6: صح علي ولا خطأ؟
7: نعم نعم
6: صدتك ولا ما صدتك؟
7: صدتني والله
6: أحسك كذا يا أخي بريء وضحكتك ما شاء الله موجودة كذا مسرح طفل مسرح طفل
7: والله العظيم إنها في البال ولكن يعني يبغى لها يعني عقلية جازمة وقروب جميل ونبدأ في الموضوع
6: ونص
7: وطبعا طبعا النص مهم جدا.
6: طيب ما تحس اليوم من الطفل صعب أن نوصله يا أخي تفكيره سابقنا وواصل تقنيات وأجهزة والعاب واليوم شلون نوصله
7: يا رجل؟ أنا أبو عيال سابقين عيالي بمراحل بسم الله عليهم من جد جيل يعني مخيف صراحة يعني ففكرة في البال بالأمانة

0: وانا ما شاء الله يعني اشوف بعض الدول المجاوره الخليجيه ما شاء الله في مسرح الطفل النشيطه، وان شاء الله نوصل زيهم افضل.
1: طيب انت ليش ما تحرك هالعجله يا اخي؟
0: يلا
1: شوف حرك الجروب هنا، ها كلم ابو تركي ابو طلال، ها منتج كاتب، اطلعوا بفكره، حرك يمكن تطلعون بشيء حلو.
0: والله يا رب ان شاء الله مبادرة باذن الله، ليش لا يا رب. والله من جد يعني انا تعرف في البدايات ما عندي ذيك القوه اني، ولكن ان شاء الله باذن الله.
1: لا بمعانه يعني الجميع يعني، مو بالحالك، لازم يكون في تعاون معاونه من الاساتذه من الكتاب. صحيح. يعني تعرضون شيء على هيئه الترفيه انه مقبل على اجازه صيفيه، فرصه حلوه للطلاب.
0: يعني النيه انا بالامانه ما ودي يعني ما يمر ويكند الا في مسرح طفل.
1: صح.
0: على مدار السنة.
1: والله أنا أشوف الأمر
0: على مدار السنة. أي والله. وغير كذا ترى إن شاء الله جاي في التعليم إن شاء الله تدريس المسرح مستقبل قريب إن شاء الله بإذن الله.
1: عندنا يعني يا رجل عندنا جامعة رياض الفنون.
0: أي لا ما شاء الله تبارك الله. فما يعني في جيل بيجي جميل بإذن الواحد أحد يعني.
1: بإذن الله بإذن الله بقيادتك.
0: يا حبيبي طلع الله يسعدك، لا توثق وتكفى.
1: في شيء في بالك يعني حلم منتظر طموح تسعى له؟
0: والله هي ودي أخذ تجربة السينما بالأمانة.
1: يا سلام.
0: السينما ودي أخذ تجربة السينما الأكشن بعد.
1: والله عليك صدقني أنا أول الحاضرين
0: يا حبيبي. يطل والله
1: صدقني مو بمسرح الطفل، لا الفيلم
0: فيلم الأكشن إن شاء الله بإذن الله
1: أول الحاضرين.
0: وفي شارك وكل شيء على الله.
1: أتشرف فيك يا حمدان. الله ممثل جميل وأنيق ومرتب ومثقف فنيا، حضورك لامع وساطع بإذن الله نشوف اسمك بارز في الساحة العربية من أفلام ومسرحيات وسينما.
0: شكرا طلاب
1: ودراما بإذن الله. بإذن الله يا حمدان.
0: من ذوقك يا حبيبي الله يطول عمرك.
1: أسعدتنا والله بهالحضور وأسعدتنا بالإطلالة الفنية، حتى اسمك حمدان الحمدان.
0: جعل عمرك طويل. شكرا للمستمعي الكرام.
1: حياك ربي، تحياتنا لك. شكرا لك، إلى اللقاء، ليلة سعيدة. شكرا لضيفنا الكريم الفنان الممثل المسرحي والتلفزيوني حمدان الحمدان، كان ضيفا في برنامج تعليل. وشكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لمتابعة هذه الحلقة، لهذه المشاركة، لهذا التفاعل. كم كبير الحقيقة من الاتصالات، ونعتذر كما قال المخرج عن كثرة الاتصالات اللي ما تمكننا من استقبال هذه الحلقة، لكن أمامنا حلقات وقدامنا إن شاء الله موضوعات جدا راح تلامس معظم شرائح المستمعين. أهلا وسهلا بالجميع إلى إذاعتكم إذاعة رياض في برنامج تعليل. أعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصن المغيليث، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم.
3: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا

0: الأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاماً بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجدداً لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
4: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا وسهلا بكم. تحية عطرة لكم في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان الثورة الصناعية الرابعة لمؤلفه كلاوس شواب. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
5: أهلا وسهلا.
4: نأخذ فكرة عن هذا العنوان الذي يبدو أنه ضخم بحجم الكتاب، وأيضا عن هذا الكتاب.
5: تحدث هذا الكتاب في عدة موضوعات تخص الثورة الصناعية الرابعة، ففي البداية أسماها بالتحدي، وقال بأننا نعيش اليوم بدايات ثورة صناعية رابعة انطلقت مع بداية هذا القرن، وقال بأن عماد هذه الثورة هو الثورة الرقمية وانتشار شبكة الانترنت في كل مكان، وكذلك ظهور أجهزة الاستشعار المتقدمة والدقيقة وحتى الرخيصة، ويقول كما يميزها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وقال بأن الثورة الصناعية الرابعة ليست معنية بالأنظمة والآلات فحسب، ولكن نطاقها يتسع لأكثر من ذلك بكثير. فيقول ثمة إنجازات هائلة تحدث في عدة مجالات، سواء من ما أسماها بالتسلسل الجيني وصولا إلى تقنية النانو والموارد المتجددة والحوسبة الكمية. وقال هذا المزيج الذي يجمع هذه التقنيات وتفاعلاتها، سواء كانت التفاعلات المادية أو البيولوجية أو الرقمية، هو ما يجعل الثورة الصناعية الرابعة مختلفة تماما عن سابقاتها. لذلك يقول يجب أن نعرف النتائج المترتبة على هذه الثورة وكيف ستؤثر فينا، وما الذي يمكننا فعله لتسخيرها لصالح البشرية. هذا التحدي الذي تطرق إليه في الكتاب. ثم الموضوعات التي ذهب إليها، تكلم عن ماهية الثورة القادمة، وتكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة، وكذلك التوجهات المادية الكاسحة، وأيضا التوجهات الرقمية الكاسحة والتوجهات البيولوجية الكبرى. ومن ثم تحدث عن تأثير الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد وفي سوق العمل وكذلك في المهارات، وتحدث عن تأثير الثورة ذاتها في الأعمال. ومن ثم تطرق إلى ما أسماه بالجمع بين العوامل الرقمية والمادية والبيولوجية، متطرقا إلى عدة أمور، يعني كالحوكمة الذكية كما أسماها، وكذلك التحول الاجتماعي والرابط البشري، وختم يعني بعنوان نحو نهضة ثقافية جديدة. هذا ما تطرق إليه هذا الكتاب المهم.
4: إذن هي ثورات صناعية أبهرت البشرية في سلسلة من النقلات وصلت بنا إلى هذه الثورة الرابعة، فما الذي عرف به الكاتب معنى الثورة الصناعية الرابعة؟
5: قال بأن بعض الأكاديميين والاختصاصيين يعتبر التطورات

0: الثورات التي نشهدها جزءا من الثورة الصناعية الثالثة، وقال بأن هنالك ثلاثة أسباب تدعم اعتقادنا بأن ثورة صناعية رابعة ومختلفة في طريقها إلى النور. هذه الأسباب أولها السرعة، ويقول على العكس من الثورات الصناعية السابقة تتطور الثورة الحالية بمعدل فائق السرعة. والسبب الثاني تكلم عن الاتساع والعمق، وقال بأن الثورة الحالية تعتمد على الثورة التقنية كما قلنا أو الثورة الرقمية، وتجمع بين عدة تقنيات تؤدي إلى تحولات غير مسبوقة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الأعمال والمجتمع والأفراد. وقال حتى أن تأثيرها لا يقتصر في الأشياء التي نفعلها أو الكيفية التي نعمل بها، بل حتى وتؤثر في كينونتنا الذاتية. أما السبب الثالث فيقول يعني تأثير النظم، وهذا يتضمن تحولا هائلا في مختلف المنظومات عبر كل الدول والمؤسسات والمجالات والمجتمعات. هذا باختصار الأسباب التي تؤدي إلى الثورة الصناعية الرابعة.
1: تحدث الكاتب عن توجهات مادية ورقمية وبيولوجية وأسماها بالكاسحة، وكأنه يشير إلى أنها يعني اكتسحت أو أنها تسارعت بشكل مذهل.
0: يعني تكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة، وقال بأنها سمة رئيسية تجمع بين كل التطورات والتقنيات، وأنها تعزز التأثير النافذ للرقمنة وتقنية المعلومات. فالروبوتات المتطورة مثلا يقول لو لم توجد لم تكن لولا الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد بدوره على الحوسبة اعتمادا أساسيا. وحدد التوجهات الكاسحة في الثورة الصناعية الرابعة، وهناك ثلاث أنواع من التوجهات. أولها هو التوجه المادي الكاسح، وقال مثلا يعني من ضمنها المركبات آلية التشغيل، وقد ظهرت الآن في الفترة الأخيرة، وقال تهيمن السيارات بلا قائد على الأخبار، بالرغم يعني من وجود عدد كبير من المركبات الأخرى آلية التشغيل مثل الطائرات والقوارب، ومنها مثلا الطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال هذه الطابعة سوف تصمم أشكالا ثلاثية باستخدام قالب رقمي، وهذه التقنية سوف تستخدم في مجموعة كبيرة من التطبيقات بدءا من توربينات الرياح الضخمة وصولا حتى إلى عمليات نقل الأعضاء. وهذا على العكس من السلع المصنعة والمنتجة بالجملة. يقول يمكن تصميم المنتجات التي تستخدم فيها هذه التقنية حسب رغبة العميل، ومنها الروبوتات، وقال يعني هذا التقدم السريع الذي يشهد عالم الروبوتات جعلت التعاون بين الإنسان والآلة يعني تعاونا ملموسا. فيقول بأن الروبوتات تزداد كمية ومرونة بفضل التصميم الهيكلي والوظيفي الذي يعني ملهم بعدة تركيبات بيولوجية معقدة كما قال. فيقول هذه التطورات التي تشهدها أجهزة الاستشعار تساعد الروبوتات على تحقيق فهم واستجابة أفضل في كثير من المهام، من ضمنها على سبيل المثال أعمال المنزل. وقال حتى أن هذه الروبوتات أصبحت الآن تستطيع الوصول إلى المعلومات عن بعد عبر الحوسبة، وكذلك ما يمكنها باتصال بشبكة أخرى من الروبوتات. وكذلك قال مواد الجديدة، ويقول توجد حاليا تطبيقات للمواد الذكية التي تعالج نفسها ذاتيا، فهي معادن كما قال مزود بذاكرة لديها القدرة على استعادة أشكالها الأصلية. وهذا يقول موجود في أنواع من السيراميك والكريستال، قادرة على تحويل الضغط إلى طاقة وما إلى ذلك.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. تحدثت أستاذ طارق عن توجهات مادية، ماذا عن التوجهات الرقمية والبيولوجية؟
1: يقول بأن أحد الروابط أو الجسور التي تصل بين التطبيقات المادية والرقمية التي مكنت لها الثورة الصناعية الرابعة هو إنترنت الأشياء. وقال بأبسط صورة هو عبارة عن علاقة بين الأشياء كالمنتجات أو الخدمات أو الأماكن والأشخاص، وتعزز هذه الرابطة أو هذه العلاقة التقنيات المتنوعة والمنصات المترابطة. وقال بأن أجهزة الاستشعار وغيرها من الوسائط المتعددة لربط الأشياء بشبكات افتراضية تتزايد بشكل مذهل للغاية، ويجري تثبيت أصغر أجهزة الاستشعار حجما وأرخصها ثمنا وأكثرها ذكاء، يجري تثبيتها في المنازل وفي الملابس وفي الإكسسوارات وحتى في المدن والمواصلات. وقال بأن هذه المنصات المدعومة بالتكنولوجيا مهدت الطريق وعبدت السبيل لما يعرف باستقتصاد الاستخدام، أي عند الطلب، أو الاقتصاد التشاركي. وقال بأن هذه المنصات يعني يجمع شيء واحد، وهو إمكانية مد جسور الثقة ما بين المنتجين والمستهلكين من خلال الموائمة بين العرض والطلب بطريقة سهلة ومنخفضة وبسلع متنوعة، وهذا واضح الآن أي موضوع في المتاجر الإلكترونية. ثم تحدث الكاتب عن التوجهات البيولوجية الكبرى، وقال يعني الابتكارات في هذا الجانب أو في هذا الحقل مذهل للغاية في السنوات الأخيرة، وتحقق تقدم كبير في تخفيض التكلفة وزيادة ما أسمى بسهولة التسلسل الجيني وتنشيط الجينيات. وقال بأن وتنشيط الجينات، وقال بأن البيولوجية يعني هي الخطوة القادمة التي سوف تمنحنا القدرة على التعديل الوراثي للكائنات الحية من خلال الدي ان اي، ونتيجة لجمع كثير من التقنيات وإثراء بعضها ببعض، كما تم الجمع كما قال بين الطابعة ثلاثية الأبعاد والتحرير الجيني، ولذلك لإنتاج أنسجة حية لإصلاح الأنسجة المعطوبة وتجديدها عبر عملية الطباعة الحيوية. وقال يعني حتى أن هناك حاليا عدة طرق جديدة لزراعة أجهزة في الجسم ترصد مستويات النشاط وكيمياء الدم، وهذا يرتبط بالصحة الجسدية والعقلية ويرفع حتى من مستوى الرفاهية في المنزل والإنتاجية في العمل. ولكن في عالم البيولوجيا يقول بأن هناك ثمة تحديات كبرى أمام تطوير معايير اجتماعية قد يرفضها المجتمع، وثمة قواعد وكذلك نظم ترفض، ولكن يقول سوف نجد أنفسنا في مواجهة أسئلة جديدة، مثل سؤال ما هي المعلومات والبيانات الخاصة بأجسادنا وصحتنا التي يمكننا أو ربما علينا إطلاع الآخرين عليها. وهناك سؤال آخر يقول فيه يعني وما هي مسؤولياتنا وحقوقنا عندما يتعلق الأمر بالشفرة الجينية للأجيال المستقبلية.
0: وكأنك تتحدث عن موضوع السرية أو الخصوصية لأوضاعنا الصحية، لكن حتى يعني نأتي على ما يمكن في ما تبقى من الوقت، هناك سؤال مهم يتحدث عن تأثير هذه الثورة الصناعية على الاقتصاد، سوق العمل، على مهارات الأفراد والذين هم بحاجة إلى ما يسمى بالوظائف.
1: يعني يقول بأن مثلا تأثيرها في الاقتصاد ينقسم الاقتصاديون إلى فريقين، الأول التقنيين المتشائمين كما أسماهم، وهم الذين يذهبون إلى أن الإسهامات الحاسمة للثورة الرقمية قد خرجت إلى النور بالفعل، وأن تأثيرها في الإنتاجية انتهى تقريبا. وأما الفريق الثاني الذي أسماه بالمتفائلين فيقول يزعمون أن التكنولوجيا والابتكار يمران بتقنية تحول أو بنقطة تحول، وسوف يؤديان إلى زيادة هائلة في الإنتاجية ونمو الاقتصاد بقوة. ذكر باختصار يعني التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه الثورة، وهو نابع من ثلاث مصادر رئيسية. المصدر الأول قال بأن تقدم الثورة الصناعية الرابعة هو فرصة لدمج احتياجات غير ملباة لمليارين من البشر في الاقتصاد العالمي، وهذا يعزز الطلب على المنتجات والخدمات وربط الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم ببعضهم كما يحدث الآن عبر الشبكة العنكبوتية. المصدر الثاني يقول سوف تزيد الثورة الصناعية على مواجهة العوامل الخارجية السلبية وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل. فالتطورات التكنولوجية خصوصا في الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة من شأنها أن تجعل الاستثمارات في هذه المجالات أكثر ربحية، وبالتالي تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأما الثالث فيقول المصدر الثالث فسوف يناضل قادة المؤسسات والحكومات والمجتمع المدني في الوقت الراهن لإحداث تحول يمكنهم من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التي توفرها الإمكانات الرقمية. أما تأثير هذه الثورة في سوق العمل تحديدا فيقول يعني لها تأثيران متنافسان على سوق العمل. أولهما أسمى بالتأثير التدميري، حيث يؤدي الاضطراب الذي تحدثه التكنولوجيا والأتمتة إلى الاستعاضة برأس المال عن العمالة، وبالتالي سوف يزيد يعني معدل البطالة ويجبر العمال على توجيه مهاراتهم إلى مجال آخر. وثانيا يقول بأن التأثير التدميري سوف يكون مصحوبا بما أسماه بتأثير الرسملة، أي سوف يزداد الطلب على السلع والخدمات الجديدة ويخلق وظائف ومشروعات جديدة ومجالات أخرى. ولكن يطرح هنا سؤال يقول ما هو دورنا لتعزيز نتائج أكثر إيجابية ومساعدة المتعثرين بسبب هذا التحول الفظيع؟ يقول بالفعل تمت أتمتة عدد من الأعمال لا سيما التي تتضمن عملا يدويا أو ميكانيكيا متكررا، ويقول سيتبع هؤلاء آخرون حيث تستمر قوة الحوسبة في النمو على نحو هائل وأسرع مما يتوقع بعض الناس، وبالتالي سوف تكون هناك أتمتة جزئية أو كلية لأصحاب المهن المتخصصة مثل المحامين والأطباء والمحللين الماليين ووكلاء التأمين والصحفيين وما إلى ذلك. وسوف تخلق هذه الثورة الصناعية الرابعة فرص عمل أقل في مجالات جديدة مقارنة بالثورات السابقة، ولكن على الضفة الأخرى من النهر سوف تزداد فرص العمل في الوظائف المعرفية مرتفعة الدخل كما قال، والوظائف اليدوية منخفضة الدخل، وسوف تقل الفرص كثيرا في الوظائف الروتينية ذات الدخل المتوسط. وقال بأن الثورة سوف تؤثر في أسواق وأماكن العمل في أنحاء العالم، ولكن لا يعني ذلك أننا سوف نواجه معركة بين الإنسان والآلة. فغالبية الحالات وقد تطرقنا إليها بشكل غير مباشر سوف تؤدي إلى الجمع بين التقنيات المادية والرقمية والبيولوجية، وكل هذا سوف تقود التغييرات الحالية التي سوف تشكل سوق العمل من جديد، مما يعني أن القادة يحتاجون إلى إعداد قوى عاملة بشكل خاص وتطوير نماذج تعليمية كما أسمها المؤلف للعامل ليستطيع التعامل مع الآلات الذكية التي تزداد قدرة وكفاءة وتنخفض تكلفتها باستمرار.
0: ولعل هذا الطرح أستاذ طارق يعني طرح حتى في ثورات صناعية سابقة، فقيل أنه يمكن الاستعاضة مثلا بعد ظهور المركبات والمحركات والمكائن البخارية، قيل أنها ستعتاض عن وظائف أخرى، ومع ذلك يعني ظهرت وظائف مناسبة لها.
1: صحيح، حتى أنه ذكر هنا لم يتم الاستغناء عن عربة الخيل عندما انتشرت السيارات في المدن، وما زال الخيل وعربات الخيول تصنع إلى يومنا هذا وإن كان بشكل أقل ولكن سوف تظل موجودة.
0: إذن مستمعينا كان هذا الحديث وهذا الحوار في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي لها. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مع طرائف الشعراء. خلونا مستمعينا نبقى مع صديقنا ابن الرومي وأشعاره الطريفة في الأبيات التالية. يهدد أحد اللي مدحهم وما عطاه مقابل مدح شيء بأنه سيهجوه. أبياته هذه اللي فيها تهديد بالهجاء فيها هجاء، كأنه يعطيه إذواقة هجاء. خلونا نسمع وش قال ابن الرومي. يا قابل المدح فيه منا وباخلا منه بالعطايا، جرت علينا وكنت ممن يجور في الحكم والقضايا، نحن على هدم ما بنينا أقدر منا على البناية، لا سيما والمديح زور والحق في تلكم الخبايا، ليأتينك الهجاء فيه صواعق تقدم المنايا، مثالب لا يخاف فيها إثم ولا تتقى خطايا، يسري بها في البلاد شعر تحمل أعباءه المطايا. خلونا نوقف مع الأبيات ومعانيها. يقول: يا قابل المدح فيه منا وباخلا منه بالعطايا. يقول: يلي قبلت منا بالمديح

خلت بالعطايا، جرت علينا وكنت ممن يجور في الحكم والقضايا، ظلمتنا وكنت ممن يظلم في الحكم والقضايا، يعني هذه عادتك مو غريبة عليك. نحن على هدم ما بنينا، أقدر منا على البناية، الهدم أسهل من البناء، شوف كم تحتاج من وقت وجهد ومال علشان تبني بيت مثلا، وكم تحتاج من وقت وجهد ومال علشان تهدمه، ما في مقارنة. فابن الرومي يهدد ويقول إن السهل أهدم بهجاء لك ما بنيت لك من مدحي، لا سيما والمديح زور والحق في تلكم الخبايا. يضيف سبب آخر ابن الرومي لكون الهجاء أسهل من المدح، وهو إن المدح لك زور وكذب، والحق في تلكم الخبايا، الحق والصدق في ذيك الخبايا اللي أنت خابرها من عيوب وصفات سيئة. ليأتينك الهجاء فيه صواعق تقدم المنايا، يهدد هنا بأن الهجاء بيجيه وفيه صواعق تقدم المنايا، جمع منية طبعا وهي الموت، يعني بتجيه صواعق هجائية مميتة. ومثل ما نعرف القتل ما هو القتل الحسي فقط، فيه القتل المعنوي. مثالب لا يخاف فيها إثم ولا تتقى خطايا، المثالب هي العيوب، يقول إنه ما يخاف بذكره لهالمثالب في المهجو من الإثم والخطايا، لأنه ما قال إلا الصدق بعكس المدح اللي كان كذب وزور. يسري بها في البلاد شعر تحمل أعباءه المطايا، الأعباء هي الأحمال والأثقال، والمطايا جمع مطية وهي الدابة اللي تمتطى وتركب، يعني شعر الهجاء اللي بيجيك بتسير به الركبان كما يقال، كناية عن أنه بينتشر في كل مكان، وأن هجائك بيتردد على كل لسان وبتسمع كل الآذان. وبكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية وناخذكم بطلة على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات، ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: كأس العالم.
1: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
0: كأس العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. يا دار عمرة من محتلها الجرع، هاجت لي الهم والأحزان والوجع. لقيط بن يعمر الإيادي، شاعر جاهلي أتقن الفارسية فكان كاتبا في بلاط كسرى، ولم يكن في إزار حي أكثر من إياد، ولا أحسن وجوها ولا أمد أجساما ولا أشد امتناعا. كانوا لا يعطون الإتاوة أحدا من الملوك، ولم يصبهم في الجاهلية سباب، وكان موطنه الأصلي تهامة، ولكنهم ارتحلوا بسبب القحط إلى أن وصلوا مشارف فارس، وقد جهز إليهم كسرى الجيوش مرتين، كل ذلك تهزيمهم إياد. فوجه بعد ذلك إليهم كسرى 60,000، فكتب لقيط إليهم: سلام في الصحيفة من لقيطي، إلى من بالجزيرة من إيادي، بأن الليث كسرى قد أتاكم، فلا يشغلكم سوق النقاد. أتاكم منهم 60,000 يزجون الكتائب كالجراد، على حنق أتينكم فهذا أوان هلاككم كهلاك عادي. ثم أتبعها بقصيدته العينية التي حضهم فيها على الاستعداد لملاقاة فارس، فقال:

يا دار عمرة من محتلها الجرع، هاجت لي الهم والأحزان والوجع، تامت فؤادي بذات الجزع خرعبة، مرت تريد بذات العذبة البيعة، بمقلتي خاذل أدماء طاع لها، نبت الرياض تزجي وسطه ذرعا، وواضح أشنب الأنياب ذي أشر كالأقحوان إذا ما نوره لمعا، جرت لما بيننا حبل الشموس فلا يأس مبينا أرى منها ولا طمعا، فما أزال على شحط يؤرقني طيف تعمد رحلي حيثما وضعا، إني بعيني إذ أمت حمولهم بطن السلوطح لا ينظرن من تبعا، طورا أراهم وطورا لا أبينهم، إذا تواضع خدر ساعة لمعا، بل أيها الراكب المزجي مطيته إلى الجزيرة مرتادا ومنتجعا، أبلغ إيادا وخلل في سراتهم، إني أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا، يا لهف نفسي إن كانت أموركم شتى وأحكم أمر الناس فاجتمعا، إني أراكم وأرضا تعجبون بها مثل السفينة تغشى الوعث والطبعا، ألا تخافون قوما لا أبا لكم، أمسوا إليكم كأمثال الدبا سرعا، أبناء قوم تآووكم على حنق لا يشعرون أضر الله أم نفعا، فهم صراع إليكم بين ملتقط شوكا وآخر يجني الصاب والسلعا، لو أن جمعهم راموا بهدته شم الشماريخ من ثهلان لانصدعا، في كل يوم يسنون الحراب لكم لا يهجعون إذا ما غافل هجعا، خزر عيونهم كأن لحظهم حريق.

0: غاب ترى منه السنا قطعا، لا الحرث يشغلهم بل لا يرون لهم من دون بيضة كمريا ولا شبعا، وأنتم تحرثون الأرض عن سفه في كل معتمل تبغون مزدرعا، وتلقحون حيال الشول آونة وتنتجون بدار القلعة الربعا، وتلبسون ثياب الأمن ضاحية لا تفزعون، وهذا الليث قد جمعا، وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشاكم قطعا، ما لأراكم نياما في بلهنية وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا، فاشفوا غليلي برأي منكم حصد يصبح فؤادي له ريان قد نقعا، ولا تكونوا كمن قد بات مكتنعا إذا يقال له افرج غمة كنعا، فاقنوا جيادكم واحموا ذماركم واستشعروا الصبر لا تستشعروا الجزعا، ولا يدع بعضكم بعضا لنائبة كما تركتم بأعلى بيشة نخعا، صونوا جيادكم واجلوا سيوفكم وجددوا للقسي النبل والشرعا، أذكوا العيون وراء السرح واحترسوا حتى ترى الخيل من تعدائها رجعا، واشروا تلاتكم في حرز أنفسكم وحرز أهليكم لا تهلكوا هلعا، فإن غلبتم على ظن بداركم فقد لقيتم بأمر الحازم الفزعا، لا تلهكم إبل ليست لكم إبل إن العدو بعظم منكم قرعا، لا تثمروا المال للأعداء إنهم إن يظهروا يحتوكم والتلا دمعا، هيهات لا مال من زرع ولا إبل يرجى لغابركم إن أنفكم جدعا، والله من فكت الأموال مذ أبد لأهلها إن أصيبوا مرة تبعا، يا قوم إن لكم من إرث أولكم مجدا قد أشفقت أن يفنى وينقطعا، ماذا يرد عليكم عز أولكم إن ضاع آخره أو ذل واتضعا، يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيرا على نسائكم كسرى وما جمعا، يا قوم بيضتكم لا تفجعن بها إني أخاف عليها الأزلم الجذعا، هو الجلاء الذي يجتث أصلكم فمن رأى مثل ذا رأيا ومن سمعا، قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا، وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا، لا مترفا إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به خشعا، لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه هم يكاد سناه يقصم الطلعا، مسهد النوم تعنيه أموركم يروم منها إلى الأعداء مطلعا، من فك يحلب هذا الدهر أشطره يكون متبعا طورا ومتبعا، حتى استمرت على شزر مريرته مستحكم الرأي لا قحما ولا ضرعا، وليس يشغله مال يثمره عنكم ولا ولد يبغي له الرفعا، كمالك ابن قنان أو كصاحبه عمرو القنا يوم لاقى الحارثين معا، إذ عابه عائب يوما فقال له دمث لجنبك قبل الليل مضطجعا، فثاوروه فألفوه أخا علل في الحرب لا عاجزا نكسا ولا ورعا، فثاوروه فألقوه أخا علل في الحرب لا عاجزا نكسا ولا ورعا، لقد بذلت لكم نصحي بلا دخل فاستيقظوا إن خير العلم ما نفعا، هذا كتاب إليكم والنذير لكم لمن رأى رأيه منكم ومن سمعا. Thank you. وقع كتاب لقيط بيد كسرى، فقطع لسان لقيط وغزا إيادا. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
5: الإذاعة زمان.

0: الشمس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ. ومن إخراج محمد البريكان.

أهلا بكم أيها الأحبة إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج، حيث نرحل بكم في دنيا الكلمة الهامسة الشاعرة. فتعالوا معنا إلى هذه الرحلة القصيرة.

0: من دفتر الحكمة. قال بعض الحكماء: التفكر نور،
1: والغفلة ظلمة،
0: والجهالة ضلالة،
1: والعلم حياة،
0: والأول سابق،
1: والآخر لاحق،
0: والسعيد من وعظ بغيره.

0: يا صديق المساء، قال يحيى بن معاذ: وشوقه إلى حبيب إذا غضب عفا وإذا رضي كفى.
1: وقال الفيلسوف برنارد شو: قد يفشل المرء كثيرا في عمله، ولكن لا تعتبره خائبا إلا إذا بدأ يلقي اللوم على غيره.

وقال ابن المقفع: أخزن عقلك وكلامك إلا عند إصابة الموضع، فإنه ليس في كل حين يحسن الصواب.

ميلاد شاعر. كان فجر وكان ثم صباح، فيه للحسن غدوة ورواح. بكرت للرياض فيه عذارى، تزدهيهن صبوة ومراح. حين لاحت لهن رن هتاف، وعلت بالدعاء منهن راح. قلن ما أجمل الصباح، قلن ما أجمل الصباح، فما حل على الأرض مثل هذا صباح.

فتعالوا فتعالوا بنا نغني ونلهو، فهنا اللهو والغناء يتاح، وهنا جدول على صفحتيه يرقص الظل والسنى الوضاح، وعلى حافتيه قام يغنينا من الطير هاتف صداح، وفراش له من الزهر ألوان ومن ريق الشعاع جناح.

وهنا ربوة تلألأ فيها خضرة العشب والندى اللماح، ونسيم كأنه النفس الحائر تصغي لهمسه الأدواح. مثل هذا الصباح لم يلد الشرق، ولم تنجب الشموس الوضاح، لكأن بالكون أعلام ميلاد وعرس قامت له الأفراح. أي حسن نرى، أي حسن نرى، فردد صوتا شبه نجوى تسرها أرواح، إن هذا الصباح ميلاد شاعر.

0: يا شعر، يا شعر أنت فم الشعور وصرخة الروح الكئيب، يا شعر أنت صدى نحيب القلب والصب الغريب،
1: يا شعر أنت مدامع علقت بأهداب الحياة، يا شعر أنت دم تفجر من كلوم الكائنات.

0: يا شعر قلبي مثل ما تدري شقي مظلم، فيه الجراح النجل يقطر من مغاورها الدم.
1: جمدت على شفتيه أرزاء الحياة العابسة، فهو التعيس يذيبه نوح القلوب البائسة.
0: أبدا يا نوح بحرقة بين الآمان الهاربة، كالبلبل الغريد ما بين الزهور الذاوية.
1: كم قد نصحت له بأن يسلو، وكم عزيته فأبى، وما أصغى إلى قولي فما أجديته.
0: كم قلت صبرا يا فؤادي ألا تكف عن النحيب، فإذا تجلدت الحياة تبددت شعل اللهيب.
1: يا قلب لا تجزع أمام تصلب الدهر الهصور، فإذا صرخت توجعا هزئت بصرختك الدهور.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.
4: من عيون الشعر.
5: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
4: من عيون الشعر.
6: إعداد وتقديم سعيد بادويس،
4: إخراج غالي غاتر.
7: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وشاعرنا لهذه الحلقة هو أبو فراس الحمداني، وهو الحارث بن سعيد الحمداني، شاعر وفارس وأمير عربي، ولد في الموصل بالعراق سنة 20 و300 للهجرة، وتوفي سنة 57 و300 للهجرة قرب حمص.

جيوش سيف الدولة ضد الروم، وأسر وظل في الأسر 4 سنوات حتى افتداه ابن عمه سيف الدولة. كتب خلال فترة سجنه أشهر قصائده التي عرفت بالروميات، وولاه سيف الدولة على حمص. ولما مات سيف الدولة وقعت الحرب بين ابنه أبي المعالي وأبي فراس، فقتل أبو فراس قرب حمص. له ديوان من الشعر العذب الذي يسجل تاريخ حياته ويصور فروسيته وفخره. تنافس مع المتنبي في مدح سيف الدولة خلال إقامته في بلاطه في حلب.

سنلقي في هذه الحلقة أشهر قصائد سيف الدولة، وهي التي مطلعها أراك عصي الدمع.

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر. بنفسي من الغادين في الحي غادة، هوايا لها ذنب وبهجتها عذر. تروغ إلى الواشين في، وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. وحاربت قومي في هواك وإنهم، وإياي لولا حبك الماء والخمر. فإن يك ما قال الوشاة ولم يكن، فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة، لآنسة في الحي شيمتها الغدر. وقور وريعان الصبا يستفزها، فتأرن أحيانا كما أرن المهر. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى، قتيلك قالت أيهم فهم كثر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي، ولم تسألي عني وعندك بي خبر. فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا، فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر. وما كاد للأحزان

كان لولاك مسلك إلى القلب، لكن الهوى للبلا جسر، وتهلك بين الهزل والجد مهجة، إذا ما عداها البين عذبها الهجر. فأيقنت أن لا عز بعدي لعاشق، وأن يدي مما علقت به صفر. وقلبت أمري لا أرى لي راحة، إذا البين أنساني ألح بي الهجر. فعدت إلى حكم الزمان وحكمها، لها الذنب لا تجزى به ولي العذر. كأني أنادي دون ميثاء ظبية، على شرف ظمياء جللها الذعر. تجفل حينا ثم ترنو كأنها تنادي طلا بالوادي أعجزه الحضر. فلا تنكريني يا ابنة العم، إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر. ولا تنكريني إنني غير منكر، إذا زلت الأقدام واستنزل النصر. وإني لجرار لكل كتيبة معودة ألا يخل بها النصر. وإني لنزال بكل مخوفة، كثير إلى نزالها النظر الشزر. فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا، وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر. ولا أصبح الحي الخلوف بغارة، ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر. ويا رب دار لم تخفني منيعة، طلعت عليها بالردى أنا والفجر. وحي رددت الخيل حتى ملكته هزيما، وردتني البراقع والخمر. وساحبة الأذيال نحوي لقيتها، فلم يلقها جاف اللقاء ولا وعر. وهبت لها ما حازه الجيش كله، ورحت ولم يكشف لأبياتها ستر. ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. وما حاجتي بالمال أبغي وفوره، إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. وسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ، فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر. ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر. وهل يتجافى عني الموت ساعة، إذا ما تجافى عني الأسر والضر. هو الموت، فاختر ما علا لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. ولا خير في دفع الردى بمذلة، كما ردها يوما بسوءته عمرو. يمنون أن خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائهم حمر. وقائم سيف فيه مندق نصله، وأعقاب رمح فيهم حطم الصدر. سيذكرني قومي إذا

0: جد جدهم. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، فإن عشت فالطعن الذي تعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر والشقر، وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: ها يا أبو سمير، وين رايح؟
1: رايح للشركة، عندي موعد مهم مع رئيس مجلس الإدارة.
0: طيب واللي يسلمك، ما ودك تودينا لبيت أخوي على طريقك؟
1: لا لا لا، خلوها بكرة، أخاف أوديكم اليوم ويروح علي الموعد.
0: يا ابن الحلال، مو برايح إن شاء الله، وكلها 5 دقائق ألبس فيها عباتي وأكون جاهزة.
1: سوري سوري يا أم سمير،
0: أنا مثل ما
1: قلت، أنا مثل ما قلت لك عندي موعد مهم مع رئيس مجلس الإدارة ولا أقدر أتأخر. يلا باي باي باي باي.

0: السلام عليكم.
1: هلا
2: هلا أبو سمير، كيف الحال؟
0: يا أهلا أخ ناصر.
1: وش بك واقف؟ استرح، شوف الكرسي عندك.
0: لا لا، أنا رايح عندي اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة. بس ما أدري هو زهم يدورني ولا لا.
2: ما زهم أحد.
0: زين، أجل أنا بيروح، بس لو سمحت إن زهم علي أحد فقل له إني عند رئيس مجلس الإدارة وراجع بعد ربع ساعة.
2: زين، ما يخالف.

0: والله يا ام سمير انت ما تنتحتين ابد.
1: ليش ليش يا ام محمد الله يهديك؟
0: معقول يا ام سمير كلهم يتجمعون عندي امس ولا يغيب الا انتي؟
1: وش اسوي عاد ابو سمير وش اسوي بهالله يهديه؟ يوم قلت له ودني قال ان عنده اجتماع مع رئيس مجلس الاداره ولا يقدر يتاخر.
0: كان علمتينا وارسلنا لك واحد من السواقين، أم سواقنا ولا سواقهم خالد؟
1: والله حد استحيت والله منكم يا ام محمد.
0: وش دعوة عاد يا ام سمير، انت خابرة ان حنا وياكم واحد، وإذا صار ابو سمير عنده شغل فسهمي علينا ونرسل لك السواق.
1: ما يخالف، المهم بس انك ما تزعلين علي يا ام محمد، وهذه الراس تحبها.
0: والله ما اقدر ازعل عليك يا ام سمير، وبعدين لو زعل عليك لساني ما زعل عليك قلبي يا خيتي.
1: القلوب شواهد والله يا ام محمد.
0: الا على فكرة دريتي وش سوت ام ابراهيم بام راشد؟
1: لا والله ما دريت. خير وش مسويه؟
0: تقول لي امس ام سليمان انها

0: صباح الخير يا ابو خليل.
1: هلا.
0: ما حد سأل عني يا ابو خليل؟
1: لا.
0: ولا حد طلبني في التليفون؟
1: يا اخوي انت وش بلاك كذا؟
0: ها خير وش فيه ابو خليل؟
1: بصراحة يعني ترى ما احنا موظفين عند حضرتك، وبعدين إلى صرت مهم إلى هالدرجة فهات لك سكرتير يا أخي.
0: أنا قلت الرئيس مجلس الإدارة ووعدني إن في أقرب فرصة بيعينون لي سكرتير، وبعدين يا أبو خليل الله يهديك ما في داعي للزعل.
1: وشلون ما في داعي للزعل وانت كل شوي قايل لي ما زهم علي أحد، ما سأل عني أحد، تكل ما قعدت في ذا إلا أشوف من يزهم عليك ومن يجي لمك ومن يبيك.
0: خلاص خلاص عادي يا أبو خليل أسفين، وبعدين أنا ما قلت كذا إلا بحكم الميانة والزمالة.
1: زين زين.
0: طيب ممكن لو تكرمت انزهم علي أحد وسأل فقل لي أني عند رئيس مجلس الإدارة وراجع بعد ربع ساعة.
1: زين يكون خير.

0: أبو خليل وش بك ساكت؟
1: بلاي والله هاللي بتسبدي.
0: من هو يا أبو خليل؟
1: أبو سمير وهو في غيره.
0: خير وش مسوي بعد؟
1: يا أخوي ما له شغل إلا كل ما دخل إلا وشو ما سأل عني أحد ما زهم علي أحد تقل حنا نشتغل عنده.
0: معليش معليش أبو خليل زميلنا ولازم نتحمله.
1: بس كل شيء وله حدود.
0: طيب وهو من شوي وين قالك انه رايح؟
1: يقول انه عنده اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة.
0: هو قايل لك هالكلام هذا بنفسه؟
1: نعم قايل اهلي من 5 دقائق وقال انه يبي يرجع بعد 10 دقائق. خذ الثاني. خير وش فيك تضحك؟
0: اضحك والله على رفيقك ابو سمير اللي يقول انه عنده اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة وهو عنده اجتماع مع عمه عبده راعى البوفيه.
1: لا يا شيخ في ذمتك
0: انسان ما تصدقني. قم وش فيه انت بنفسك؟
1: ول يا ابو سمير يا تذبك تذبا.
0: توك تدري؟
1: اي والله توي ادري لكن هين والله يا من اليوم ورايح ما عاد نسميه إلا أبو لمعة.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

تشرق معاك حق وراعي الهوى دايم دايم للعذاب يعشق معاك حق الشمس بالليل الليل الليل ما تشرق معاك حق وراعي الهوى دايم دايم للعذاب يعشق صوتك وصاد الأشواق عيونك.

معك حد قلل باقي الأيام غربة شعوري وصمتي هو وعدي.